القلب حبه ما يحلمش، ويا ترى هل هو ما يعرفش بالقلب وشوقه وحنين؟ اتمنى حلاوته ما توصفش، القلب حبه ما يحلمش، ويا ترى هل هو ما يعرفش بالقلب وشوقه وحنينه؟ الحلوة ابو شمعه

تبأنا وغدرنا بعد ما شوقنا ولا هم هوانا وأشوقنا فرح في

0: حلو مهما شعدينه
1: الحلو
0: أبو شام على دينه قال إيه ما احناش عدينه قال إيه الحلو الحلو

تحية لكم بصوت محمد قنديل في بداية لقانا معكم من إذاعة المنستير. أهلا وسهلا بكم. الحلوة بوشامة على كبين وديما الحقيقة نوعية الأغاني هذية بصوت محمد قنديل ولا كيرم محمود وإلا عبد العزيز محمود وغيرهم ترجع أنا شخصيا ديما تفكرني بالراحل توفيق الخضيري وقديش المولى يحب عبده باش يخليه معناها كل مرة حاضر في البال بتفاصيل صغيرة بالكل معناها الله يرحمه وينعمه. حبيت زيدا نترحم على فنان كبير غدرنا أولمس الله يرحمه وينعمه الفنان كمال رؤوف النجاتي اللي من الأسماء اللي نلتني فرصة وشرف لقائهم والمحاورة متاحهم في أحد لقاءات الإذاعية ولمست الجانب الإنساني البسيط والمتواضع والجانب الفني الثري وبقات كلمة ألفات ديما حاضرة في قلبي. حميدو كيف ما كان العديد يلقبوه لأنه كان محب برشا للفن وهو صغير وكانت بدايته خاصة من خلال الأغاني المصرية. كمال رؤوف النجاتي أصيل القيروان تولد في تونس العاصمة وخدم موظف في برشا شركات عمومية وخاصة ومع الخدمة كان غرامه بالموسيقى غرام كبير حتى لين جت محطة فارقة في حياته كانت من خلال مشاركته في حفل جمعية قدماء الصادقية المحطة اللي هزته من ثم للإذاعة التونسية وينسجل أول أغانيه أغنية في غابة جميلة تلاقينا. ليقول كمال رؤوف النجاتي الحقيقة يقول لمسة خاصة جدا في أداء الأغاني الفرانكو أغاب يعني غنى بالفرنسوية ياسمينة بعد شوية إن شاء الله تسموها من أجمل الأغاني غوانتاناميرا زادة بالإسبانية في فترة السبعينات كان بالرصيد هذية وباللون هذية محبوب برشا عند الشباب فنان الشباب في وقته. اليوم تفقد الساحة الفنية أحد الأصوات اللي كان عندها خصوصية متفردة أثرت وأثرات الخزينة التونسية شخصية إنسانية طريفة شخصية قريبة للقلب الفنان كمال رؤوف النجاتي الله يرحمه وينعمه.

كانوا صحابي معناها اللي قلب مقربين الأكثر شيء هما اثنين. أنا كنت نغني البلكانتو دانيانو التير سو بيانو وتروفادو الباراديزو دي غنوة في لا بريما البلكانتو دانيانو. وحتى وقت اللي سخلت تونس فندر الكل معناها بدا يمشي وبيحد وكذا قال له كمان الفيان وتي والله غلاص شاليتي فرانسيز اللي مشوا في فرنسا واللي اثنين اللي مشوا روما وبارتي منهم شات نيس فيانتي والله غلاص الناس شاليتي إيطاليان واحد وكذا وغيرها. فهمت كنت باش نمشي قالوا لي اتونسيون سي ان تينيزي اون ا بلوز افنير لو فهمت لا نقول لهم هذا ساسي انا تونسي قال اتونسيون كمال ما بقول لي فون تو فير دي كراس دي تونيزيان. قلت عليه يا اخي الواد زاد كذا ما كانش من البخلين. بعدت في العاد في اوروبا واللي تغني مع باتيو لاكلارك نقل من ايفري كونتي مع برشا عدة بلدان. انا في حصه هواد جاتيغ وتر اتونسيون في حصه من حصات الهواد كان يدير على المرحوم محمد الجزيري فهمت كنت الجازة الأولى كانت الكاميرا في النجاتي غنيت عيني بترف حبيت عيني خير إن شاء الله لبعضك الله والله.

0: من الأرشيف التونسي.
1: كمال رؤوف، نغمة جلسية. شبت عينيها فاطمة، شعر الدرجيح، سبولة ذهبية تميل مع الريح، ما بين يديا ملوح تلويح ها فاطمة. كمال رؤوف النجاتي في أغنية شبت عينيها.

0: اللحن وبكل كلمة تونسية معناها اللي فيها عمق وصورة شعرية متاعنا تشبهلنا، تحس فما هكا روح غربية شوية ديما في أداء الفنان الراحل كامل رؤوف النجاتي الله يرحمه وينعمه، وأكيد لمسة خاصة بإمضاء وحبيناها في الوقت هذي وبشبقى فنان حاضر في الذاكرة. أسماء أخرى من خلال جولة الأرشيف نتفكروها في الوقت هذي باعتبار اقتران أسمائها وحضورها بنهار كيف ما اليوم 17 جوان. كيف ما اليوم في نهار كيف ما اليوم تولد الأديب والوزير وزير الثقافة والعسكري المصري يوسف السباعي، رد قلبي، أرض النفاق، نائب عزرائيل، نحن لا نزرع الشوك، الكلها روايات تحولت لأعمال درامية وتلفزية وسينمائية بإمضاء يوسف السباعي اللي يوصف توفيق الحكيم ويقول على أسلوبه بأنه أسلوب سهل عذب باسم ساخر، ويقول أنه يتناول بالرمز والسخرية عيوب المجتمع المصري. يوسف السباعي اللي تم اغتياله في قبرص في عملية كانت لها تداعيات من ثم على العلاقات المصرية القبرصية لدرجة قطع العلاقات بينتهم تماما.
1: المعادلة الصعبة بين ما يريد الناس وما يريد المجتمع من الناس، يعني الناس قطعا عايزين رواية كوميدي وعايزين غنوة وعايزين بعد يوم مزعج لهم يقعدوا قدام التلفزيون ويسترخوا ويضحكوا ويسمعوا حاجة حلوة. المجتمع وده يمكن نجيله بعد كده عايز من الناس دولة انهم يسلكوا سلوك جيد سواء في تنظيم الأسرة في حاجات عايز يعلمها لهم، وأكبر أجهزة الإرشاد أو التوجيه هي أو الإعلام التلفزيون. فبالتالي المجتمع عايز من التلفزيون، وده اللي كلنا اللي يعني واخدينه ككرباج على الناس، عايزينهم يعملوا كذا وعايزينهم يعملوا كذا، إرشاد في كذا. فإزاي تجري قدام التلفزيون بحاجة هو عايزها وتديله الحاجة اللي انت عايزها، واللي هو لو قلتها له لوحدك مش هيعوزها ويقفل التلفزيون.
0: والأسبوع اللي فات ولا اللي قبله معاش نسيت، على كل حال الأسابيع اللي تعدي وبعد العيد، بعد العيد الكبير فلا حكينا على حكاية غنية الكبش يدور، وبلا مرة جبدنا وحكينا على الصوت اللي أدى الغنية هذية بأسلوب تمثيلي حلو برشا، الفنان صالح المهدي بطبيعة، مش دكتور صالح المهدي زرياب، هذا صالح المهدي الممثل اللي تولد في نهار كيف ما اليوم عام 1910، رائد من رواد المسرح والإذاعة والتلفزة. وتعرفوشي أنه صالح المهدي كان نسيج متاع عمائم، معناها جمع عمامة، وكان ملي صغير مغروم بالتمثيل وكان ديما يرتاد الجمعيات المسرحية ويحضر التمارين ويتفرج على العروض المسرحية المتاحة في وقته قبل ما يتعرف على الفنان الكبير محمد الحبيب اللي كان سبب في انضمامه لجمعية الكوكب التمثيلي، ومعاه قدم العديد من المسرحيات. مع المسرح شارك صالح المهدي في الإذاعة في حصة بابا سنبل اللي كان ينتجها محمد حفظي. صالح المهدي كانت عنده تجربة في الجزائر لكنه اختار من بعدها فترة مش كبيرة ياسر معناها رجع لتونس، اختار أنه يستقر نهائيا في تونس وتعاقد مع الإذاعة باش ينضم لفرقة الإذاعة وبقى يخدم فيها بانتظام حتى وفاته. للفنان صالح المهدي جانب نضالي لازم نحكي عليه باعتباره كان مراقب عام في جمعية النجم الكشفي اللي كونها الحزب الحر الدستوري، كان محرر في جريدة كل شيء بالمكشوف، كما أنه شارك في مظاهرة 9 أفريل 1938 وألقي القبض عليه وقتها وحطوه في السجن. نتفكروا صالح المهدي بهذا الكل، نتفكروا زادا من خلال عدة أعمال كيف ما الشيخ سلومة، الحاج كلوف، وأكيد ما ننسيوش دوره كزوج الفنانة زهرة فايزة في أم تراكي. هذا اختيارنا في الوقت هذية في جولة الأرشيف من أرشيف المسرح.

0: بالله يقول لي ساعة شكون هذا عمك الطاهر باش يغرقنا؟
1: عم الطاهر هذا رئيس فرقة مسرح الطلعات بالفم والملا.
0: بالله تعالي يا خالي.
1: أثناء بابا. نعم.
2: هكا هو إذا ريتهم حاطين الرويس على الرويس لازم ثم نصبة.
0: جا ربي صلي عن بيلة حشتنا بنفس.
2: ما تخافش يا الله، النفس ما عادش تحوك فيك من بيحجيت وزلزل.
1: الله لا يحرمنا من زيارته ولا من شفاعته.
0: ما تقوليش انت باش تدخل من الشارع بالطش وراش حياتك.
2: من قوة العام يا الله الحاجة.
0: حاجة
1: حتى هو حطها.
0: شنو اللي نبيتوا عليه نصبحوا عليه ولاش مغلبة؟
2: لا يا لا مش اللي نباتوا عليه نصبحوا عليك يا خالتي صفية اللي فيك تردوا فيا.
1: يا بابا راهي مزهمة ودي تعرف ولدك علالة كيف يجيبها.
2: ايه سحري وبحري وعاري ولابس.
1: يا جنوش ويا جنوش ومحلاه بابا كي يبدا يتريبل.
2: هو صحيتك يا سيش حيش لو عاد ولينا من هنا وغادي.
0: يا ولدي يسكت بكره كي يبدا بالشارع يبدا يضحك ويكيخ وضرب صح قلبه. هو يدخل الدار والراجل الصباح يولي سنة أخرى.
2: ما هو العواده نتاعك نغمتها حرشه يلا.
1: امي اخطا بابا العزيز راهو باب العرش باش يتحل اليوم.
2: اي خلاني الديوان نتاعي ما فيش باش
0: نتحل. ايوا هاوك عاد رجعنا لحكايه الفلوس والدحوس وكاو.
2: على خاطر انت ديما تبدا كيف الوعده في باب الرزق.
0: انت كيف البير ما يوقع في البلاعه اللي ما عندهاش يقع. انت كيف
2: نعرفك يلا نعرفك بارعة في التهدير.
0: والراجل زاد كي يبدا خالي شغل زاد حتى هو يدور على حوالي.
2: ما كله منك
0: لويه.
2: ولا الانتريت نتاعي نجم يعيشني بالفضل.
0: جاي وكيف يبدا الراجل زعما يبدا عنده حريكه بين يدي ويدخل شويه فلوس زعما عيب مو بيه يزيد
2: باهي. غدوي كنصبح في المرمى.
0: مرمى
1: زوال باهي
2: هذه مفاجأة سارة.
3: يا سي صالح جيت في موضوع هامير وإن شاء الله ما تخيبنيش.
1: لا لا لا لا تهنى بابا وجهه ما يخيبش بالكل.
2: عليه
1: وي
2: على ما نعلم وعلى حسب ما نقدر.
3: لا لا لو كان نعرفك ما تقدرش ما كنتش نجيبك. وصدقني إذا كان أقول لك أنت الوحيد اللي تنجم تنقذ الفرقة المسرحية نتاعي اليوم.
1: شو عبد الله تعيد لكلامك. بابا في صغرته خدم في رواية عنتر وكليوباترا وخدم في رواية رومي وجوليات دور قيس بن الملوح
0: العام.
2: قل لي ستار يا أخي الفرقة المسرحية متاعك عندها صعوبات.
3: هم تعرف انت يا ستار المسرح كله صعوبات ومشاكل. أنا اتفقت مع الإذاعة وتلزة باش الفرقة متاعي تقدم لهم رواية وديكا من استوديو 9 مباشرة في دي وكل شيء حاضر
2: ان شاء الله. ربي يجيب في الصواب.
3: مين يجيب في الصواب بعد اللي واحد من افراد الفرقه نتاعي جاته مرضى مفاجاه وهو دخل المستشفى.
2: يعادش بيه.
3: انا
2: نجم تعوضه اذا كان دوره قصير.
3: وانا هذاك على جيتك يا سي صالح خصوصا الراجل يشبه لك ياسر في كل شيء.
1: مالك كفصوله يده جيت من حول الطنبور.
0: علي
2: يا حسره يا سي طاهر. وقت اللي كنت صغير
3: أنا.
2: كنت في النهار نخدم وفي الليل نمثل.
0: أيه؟
3: لا لا لا ما نجيتكم ما تخيبنيش يا سي صالح. كنت عايش وانا مستعد باش ندوب لك الكاشين تاعي.
1: امي حبك السعر.
0: سي صالح اقول لي حاب الراجل قصدنا وجينا وانت ما عندك ما تعمل حد ما فيها بيت كي تحلو جوانحه.
3: لا وانا يسر الناس اللي كان ينضم الفرقه نتاعي. وكل ساعات ياخذ الدوير وكما يقولوا حاجه وحويجه.
0: زلنا جات حاجه وحويجه منه هو ما عنده ما يعمل يسلها في خدمه ومنه دوير مع دوير مع دوير حصل على برشا فلوس.
3: صحيح
2: ماهيش مساله نتاع فلوس يا سي طاهر.
3: كيفاش؟
2: نقول لك الحق. الفرقه نتاعك قاعده تقدم في روايات فيها وعليها.
3: بالعكس تاع الفرقة متاعي الوحيدة اللي قاعد يتقدم في رواية عن المسرح العالمي، كيف الباعوض والأرجل القادرة والقبور بلا موتى والفوتاي وغيرها وغيرها وغيرها.
1: ورواية الكنبيات زادة
2: عليه. خليني نتفاهم مع الراجل ولا باش تفاهم معاك؟
1: لا
2: كمل.
3: واسع بالك ما تغشش.
2: حول ولا قوة إلا بالله. يا أخي هذيك الرواية أما حالتها تعبة ولا هي أقوى من مخي وكل حد ذوقه.
3: يا سي صالح ما هو ذاك اللي يقولوا له المسرح الطلاي يعني ولا معقول؟
2: توا احنا وفينا من الحاجات المعقولة حتى نمشي للحاجات المش معقولة.
0: يا ولدي زادة والله كيفاش حاشت فيهم كيفاش شي شحوايع ما لا فيها شيء.
3: على كل حال يا سي صالح ما تخيبنيش وهذا يا الدنيا.
2: توا هكا شقوا دقوا.
3: هذه هي الرواية. واو هذا الدور بتاعي. هي مش في اليد لازم تحضر من اليوم الغدو.
2: ده يا سيدي يا سيدي جايتك عزيزة.
0: والمؤمن للمؤمن رحمة.
3: ربي أنت. على كل حال ما لو موعدنا غديك الحي قبل بسياتين تقابلوا في الإذاعة وما تخليهاش بي عايشك. نعم نعم بارك الله فيك. على سيدي حبخات
2: يا سيدي
0: سلمان يا ربي سلام على الدار.
3: يعيشك الله يسلمك سلمان يا جمال. عيشك عيشك عيشك. ما زلت نواسيك يا سي صالح.
2: تهنى يا سي صالح. في الامان.
0: انا شو زاد اسحب عليك؟
1: طيب الكفه عاد.
0: سي صالح تحفظ على روحك ورد بالك على روحك وطوع لي يمشي فيه تعيش لك الدواء.
2: باي باي باي باي الحس تقسم الباي.

0: ونرجو لكم جولة الأرشيف. أهلا وسهلا بكم أنتم مع إذاعة المنستير. تحية لكم من الناس الكل وين ما تسمعوا فينا على فريكونس المتنوعة على إذاعة المنستير كيف كيف على غاديو منستير بونتين. نرجعوا باش نواصلوا معكم الحقيقة مع فنين في الوقت هذا غدرنا الأسبوع اللي فات وكنت باش نحكي عليه الأسبوع اللي تعدى لولا زميلي فوزي الصخيري. قلت ميسالش خلي يحكي عليه هو باعتبار نيلو معناها نلتو فرصة لقاءه في مهرجان قرطاج السينمائي. سي فوزي نحكي على عبد العزيز مخيون عديته الجمعة اللي فاتت. دونك قلت ميسالش الجمعة هذية نعدي العنصر متاعي باش نحكي على الفنان هذية صاحب 50 سنة مسيرة روح فيها بين السينما الدراما والمسرح. عبد العزيز مخيون اللي تمكن من أنه يحجز لنفسه مكانة ياسر مختلفة بفضل قدرته الكبيرة على تجسيد الشخصيات المركبة وكان مبدع بالحق معناها رغم أنه عمره ما كان تدفيش في أي عمل لكنه أما ديما بقيمة الدور مش من المساحة متاعه. اسمه ارتبط بتعاونات مميزة مع مخرجين كبار كيف ما يوسف شاهين وإلا عطف الطيب وارتبط أيضا باسم محمد عبد الوهاب ليلي شيء إلا لأنه كان يقرب له في الشكل وبرشا كانوا يقولوا أنه أقرب وجه ينجم يؤدي دور عبد الوهاب. فعلا هذا صار في 4 أعمال منهم أمير الشعراء بطبيعة العمل الخاص بالشاعر الكبير أحمد شوقي، مسلسل أم كلثوم زادة جسد شخصية عبد الوهاب، مسلسل السندريلا ومسلسل أبو ضحكة جنين. وقت المسلسل هذا يتناول حياة الفنان إسماعيل ياسين. على عبد الوهاب ومن الأرشيف يحكي عبد العزيز مخيون، يحكي على كواليس لقاء الأول بعبد الوهاب مقتطف من لقاء مع الإعلامي الكبير والقريب ياسر من القلب محمود سعد.
1: من الأرشيف
2: محمد عبد الوهاب كان في مسلسل اسمه أمير الشعراء تأليف الأستاذ كمال إسماعيل مدير إذاعة صوت العرب
3: كويس.
2: والمسلسل كان طبعا عن أحمد شوقي إخراج الأستاذ إبراهيم الصحن والمسلسل إنتاج التلفزيون المصري بالاشتراك مع تلفزيون قطر كان بتعمل سنة تقريبا 84. اختاروني عشان اعمل دور عبد الوهاب في 3 حلقات فقط فاهتميت نزلت ادور على الملابس في المخازن بتاعت
3: معلوم 3 حلقات
2: بس اهتميت جامد جدا لان كان ناس كتير يقولوا لي
3: اول مرة بقى تعمل شخصية
2: اول مرة لان كان ناس كتير يقولوا لي انت شبه عبد الوهاب فانا بحسبهم يعني بيهزروا او ينكتوا معايا او كده الى ان شفت فيلم فعلا بتعرض كده الظهر في التلفزيون فوقفت لقيت فعلا في
3: ملمح كده
2: فبدأت ايه اهتم بالشخصية عشان فيه قرب في الشبه يبقى لو عملته هيبقى يعني تقمص كويس يعني وحاولت اجيب ملابس نزلت مخزن التلفزيون في الدور الارضي في البدروم ملابس متكدسة على بعضها ومتشوينة بطريقة يعني سيئة جدا جدا فطلعت بدلتين بالعافية ووديتهم الكوي والحاجات دي والقمصان من عندي والكرافطات من عندي والطربوش طبعا من عندهم وانا بشتغل حسيت ان انا عاوز اعرف معلومات مين هيديني المعلومات الشخصية عبد الوهاب
3: موجود
2: ايوه موجود فطلبته على التليفون الارضي فبالمصادفة البحت هو رد علي فاندهش قال ايه ده انت بتعملوا حاجة عني من غير ما حد يقول لي انت مين قلت له يا فندم انا عبد العزيز مخيون انا ممثل وبمثل شخصية حضرتك في مسلسل اسمه امير الشعراء امير الشعراء يعني عن شوقي بيه قلت له ايوه قلت ازاي تعملوا عني عمل من غير ما حد يقول لي قلت له يا فندم انا محتاج بس اعرف منك قال لا انا اسف ما انا مش فاضي انا عندي حاجة للإذاعة بعملها فمش فاضي اقابل حد طب شكرا يا فندم استعطيت السماعه واحنا بنشتغل جاني مشهد عبد الوهاب هيغني في فرح ابن احمد شوقي في حفله طب انا عايز اعرف بقى هيغني وهو ماسك العود ازاي لو واقف العود هيزحلق ما ينفعش طيب
3: هحط رجله على كرسي
2: لو حط رجله كده ويقعد يمسك العود
3: لا على كرسي
2: فدي هي
3: عندك مشكله فنيه
2: الحته الصغيره دي خلتني احاول اكلمه تاني
3: كلمته تاني
2: وتطالبه تاني فتقريبا مش فاكر رد عليا واحده ست او هو اللي رد حاجات قديمه قوي المهم عاد لي برضو الجمله انتوا ازاي تعملوا عمل عني من غير ما حد يبلغني قلت له يا فندم هو العمل مش عن حضرتك، العمل عن الأمير الشعراء أحمد شوقي، وأنا بس محتاج أعرف من حضرتك في فرح ابن أحمد شوقي حضرتك وقفت إزاي وغنيت إزاي. فزي ما تقول أنا قعدت لذكرى عمرها يطلع 30 سنة. فسكت شوية كده وقال آه فرح علي آه طيب تعالالي 5 شارع الفردوس الساعة 1
3: الفردوس
2: أيوه الفردوس. فرحت له فعلا الساعة 1 وكان مايو ولابس كرافطة وأنا بحبش الكرافطة والحر
3: رحت من الطقم يعني
2: طقم بقى ورحت له وفتحت لي واحدة لابسة يونيفورم كده خدتني من صالون لصالون لصالون فقعدت لقيت تابلو كده صورة نهل القدسي تابلو حلو عامله بكار
3: يا سلام
2: وهنا كده على النيل على طول كده على يمين النيل وقعدت دخل الأستاذ عبد الوهاب لابس روب حرير روب دي شامبر وداخل يعني ايه خطوة وإيدة كده وقصيرة عشان مش لابس النظارة فسلمت عليه وقعد قال لي ايوه يا سيدي عاوز تعرف انا كنت بعمل ايه انا وشوقي بيه قلت له ايوه يا فندم انا معايا النص اهو رحت فاتح على طول وبقرا اول مشهد قال لا لا لا الاغنيه دي غلط الاغنيه دي ما غنيتهاش انا في المناسبه دي انا غنيت اغنيه كذا وكان قاعده كان في السيده روزا اليوسف وكان في عبد القادر المازني فرحت كاتب الغريب بقى ان هم ما خدوش بالملحوظات دي
3: خالص عملوا اللي في دماغهم
2: برضه وبعدين قال لي في فرح علي انا جبت كرسي وحطيت رجل على الكرسي وسندت وغنيت
3: على الطريقه دي واقف كده ويعمل
2: اغنيه دار البشاير مجلسنا مش عارف ايه مؤنسنا اغنيه مشهوره هو غناها في الفرح ده وبعدين قاعد يحكي لي انفتح بقى وبعد يحكي لي عن علاقته بشوقي بيه فحقيقي أنا ما شفتش علاقة بين اتنين فنانين بهذا الشكل حب وانصهار نفسي غريب
3: لا أصلا كانوا ما تقدرش اتنين فنانين كان في رعاية
2: كان في رعاية
3: شوقي كان كبير وراع الصوت يعني.
2: وحب شديد جدا لشوقي بيه يعني ظاهر في هو بيحكي قال لي شوقي بيه وهو بيموت نده على السكرتير بتاعه كان اسمه حسين واحنا كنا نقول له حسين كوشة
3: كوشة
2: ومد شفته كده حسين كوشة قال له سلمولي على محمد ومات
3: يا سلام
2: والله قال لي كده من بق عبد الوهاب يعني فكان لاحظت يعني ايه حب شديد جدا جدا وعلاقة فعلا تنتج فن يعني صحيح. اللي وصلني ان هذه العلاقه لازم تنتج فن رفيع كمان
3: صحيح
2: وبعدين قال لي انت بقى ايه
3: انت مين بقى
2: فقلت له يا فندم انا ممثل واتخرجت معهد فنون مسرحيه ودرست في باريس قال لي باريس حلوه قلت له طبعا هو يحب
3: كده كل سنه في
2: هو يحب باريس
3: كل الصيف في باريس
2: فقعدت اتكلم معاه فعمل كده اهو فجت الست قال لي هات النضاره فجابته النضاره لبس النضاره
3: ما كانش شايفك قبل
2: كده ما كانش شايفني لما لبس النضاره قال لي وانت فيك ملامح مني فقلت له يا فندم بيقولوا كده عشان كده موزعين عليها الشخصيه دي قال لي طيب بقى راعي انك تكون في الايافه الكامله كلمه الايافه دي كلمه تركي تقريبا يعني الكرافطه
3: الشياكه
2: اللي هي الشياكه يعني
3: عبد الوهاب كان شيك قوي من هو صغير
2: الكرافطه عقدتها تبقى لا هي كبيره ولا هي صغيره متوسطنه والطربوش تعوجه على الشمال قلت له حاضر يا فندم قال لي عندك ملابس فانا اتكسفت اقول له التلفزيون فقران ومفيش ملابس وملابس طلعتها
3: كلها هديك بدله يا عزيز من عندك
2: كلها تراب واتكسفت قالوا لي كنت اقول له
3: كنت هتاخد بدله من عندك
2: قلت له يا فندم عندي بس صرفت انا جبت من التلفزيون قال لي طيب تكون في الايافه الكامله تمام يا فندم والله وصلني لحد الباب سلمت عليه السلام عليكم الدور نجح قوي
1: من الارشيف

0: والله زمان حتى على نوعية الأغاني هذه برشا حاجات أخرين أكيد الحب اللي كان من أجمل مكتب ولحن عبقري زمانه بليغ حمدي، غنية بصوت مطربة الجيل ميادة الحناوي، وغنية مازال صداها بنفس الجمال حتى بعد سنوات من صدورها. نحكيه لهنا على عام 1980 كأول مرة تغنيت فيها الغنية، خطر عام 1990 وعيد إصدارها ضمن ألبوم الليالي الميادة. والغنية هذه نجم نقول في جوهرها مش غنية فقط، إنما تعبيرة فنية موسيقية، تعبير على مشاعر بليغ حمدي من بعد انفصاله من وردة الجزائرية. كتب الغنية هذه في وسط كل ما عاشه من بعد الانفصال من تأثيرات نفسية وألم الفراق، وبالحق نجم نعتبر كل كلمة جيت في الغنية هذه شهادة حية لكل ما عاشه بليغ، خاصة في كلمة لازم توقفوا عندها: أن الحب اللي كان اللي نسيته أوام، نسيت اسمي كمان نسيت يا سلام. الكلام هذي راهو مش كلام اعتباطي، الكلام هذي كتبه بليغ خطر سمع وردة نهار من نهارات بعد الانفصال في أحد اللقاءات الإعلامية وقت لها سألوها على بليغ، جاوبت شكون بليغ. الكلمة هذي أثرت ياسر فيه، فجيت الكلمات برشا صدق والتوى معناها تمسنا الوقفة هذية في الأغنية، كيف ما زاد بقيت المقاطع بطبيعة في الأغنية هذية، واللي من خلالها نرجع بلمسة الحب باش نواصلوا لقانا في جولة الأرشيف. وبرشا حب حبيت نوجه تحية كبيرة برشا سيلمونجي صنديد من كبارات الإذاعة، مش أنا نقول الكلام هذية، من كبارات الإذاعة بالفم والملي، وتحية توصل منك سيلمونجي، راهو تعني الكثير الكثير. ربي يعطيك الصحة، شدك بصحتك إن شاء الله، وربي يفضلك العائلة، وديما نبقاو نقدروك ونحترموك برشا برشا، وديما كل بلاصة لهنا في الإذاعة ذكرنا بمواقف عشناها معاك مع سمير الغزواني عبيد وأكيد بقية الزملاء، ربي يفضلهم إن شاء الله. خليكم معنا في الاستماع، نعرف مدام ما عديناش برشا من الجو التونسي، يكتفينا فقط بالفقرة الخاصة بالراحل كمال رؤوف النجاتي، قلنا في الوقت هذية نبقاو مع جو تونسي صرف من العتيق، الحكاية من الأرشيف مع المؤرخ ورجل الفكر التونسي الراحل منصف شرف الدين. شنية الأغنية تعرفوها بعد شوية؟
1: اسمع
2: اسمع
3: يا فاطمة بعد النكد والغصر.
4: الأغنية هذه عندها حكاية، هي يقولوا كتبها النغاوي، وهذا النغاوي تربط في الحبس من عرش علاش، وكان معناها يراسل في مرته عن طريق العساس متاع الحبس، لكن السي العساس معناها عجبته المرية، كان يوصل لها ربما جوابات ولا يبلغ لها بعض الحاجات، عاد في الاخر خذها المرأة، معناها جبرت رجلها ولا طلقته، بما انه هو مربوط عندها حق باش تطلقه، وخذها العساس هذا. عاد يقولوا معناها هو اللي كتب هذه بعد نكد والغصة،
5: يدور الفلك والروح للمرصة، بعد نكد والكشرة يدور الفلك والروح للدشرة، ونقابلوا الأحباب أهي بشرة
3: بالليل

0: شيل ساك فقد خيالك يعلم في الليل نحلم بملقاك ولهان بيان سلم انحلت وضعفت من داك وإله بالناس يا نعلم
1: يا حسرة يا زمان يا حسرة شو خير بكري ما يتبدلش
2: ونرجع لسحر الماضي
0: حسنا جو

لي بنت الأكرامي محرومة والله والله.

انا موحد.

إن شاء الله يسمعكم الخير وربي يفرحكم وبرك نقصوا من الضغط على رواحكم وعلى أولادكم إن شاء الله. أحنا نواصل معكم جولة الأرشيف من إذاعة المنستير. قبيلة شوية كانت لنا وقفة وهابية مع محمد عبد الوهاب من كلمة حسين السيد وألحان وغناء موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. سمعناكم علشان الشوك اللي في الورد بحب الورد. شوية آخر باش نحكيه على غنية أخرى لعبد الوهاب واللي هي

دفنه علم الغزل ومن العلم ما قتل. أي نكمل نسمع شوية شوية بر. نفوسنا.

فنشدنا ولم نزل سيدة بديعة صاغها الأخطل الصغير الشاعر اللبناني بشار الخوري وما وراء هذه الأغنية في وقفة الأرشيف الليلة.

0: انا بعتبر انه الاستاذ عبد الوهاب هو مؤسس السينما الغنائيه في مصر والعالم العربي. جفنه علم الغزل ومن العلم ما قتل، احدى اشهر الاغاني في القرن العشرين الاغاني العربيه، موسيقار محمد عبد الوهاب. الاغنيه للشاعر اللبناني الكبير بشار خولي الاخطر الصغير، اغنيه ظهرت فيلم الورده البيضاء سنه 32 للمخرج محمد كريم.
1: البيضة اتعرض ديسمبر 1933، يعني بعد السينما المصرية ما نطقت بسنة، وهو يعتبر الفيلم الغنائي الثاني في السينما المصرية. الفيلم فيه 9 أغنيات، منهم 8 أغنيات باللغة العامية الراقية، لكن اللي بعد القصيدة دي.
0: لكن قبل ظهورها كان في قصة وراها. أول لقاء تم بين الموسيقار محمد عبد الوهاب والشاعر بشار خوري كان في بيروت سنة 32. كان وقتها الأستاذ محمد عبد الوهاب موجود في لبنان مع أمير الشعراء أحمد شوقي، وأقيمت حفلة على شرف الأستاذ شوقي في منزل السيد محمد علي العبد أول رئيس للجمهورية العربية السورية وقتها. في خلال الحفلة تقرب منه شخص اسمه محمود العظم وقال له: تسمح لي يا أستاذ عبد الوهاب أقرأ لك كام بيت من الشعر وتقول لي رأيك فيهم؟
2: أنا يعني أعجبت قوي بالأبيات، وقلت له: دي أبيات جميلة جدا، بتاعت مين؟ قال لي: بتاعت الراجل اللي واقف جنبنا. مين؟ قال لي: الأخطل الصغير.
0: رجع الأستاذ عبد الوهاب على القاهرة، ثم سافر إلى باريس لتصوير الفيلم، فيلم الوردة البيضاء. سافر الأستاذ عبد الوهاب لبرلين عشان يسجل أغاني الفيلم على اسطوانات لصالح شركة بيضافون المشاركة في إنتاج الفيلم. وهو برلين وصلوا تلغراف جاي من شركة بيضافون في القاهرة، في قصتين بعتهم الشاعر بشار الخوري: الهوى والشباب وجفنوه علم الغزل. سجل الهوى والشباب على آلة العود بس لأنه ما فيش فرقة، لكن جفنوه علم الغزل جاء في باله خاطر جديد، حاجة جديدة خالص. يعني وقتها كانت موسيقى الرومبا منتشرة في أوروبا في الثلاثينات، هي طبعا موسيقى من كولومبيا من أمريكا اللاتينية، بدأت في نهاية القرن 19 بس راجد أكتر في بداية الثلاثينات.
2: كان طالع يميها الرومبا دي كانت جديدة، وأنا أي حاجة جديدة كده أنبش فيها، فطلع في مخي أني أنا أعمل جفنوه علم

0: الغزل رم رم. طيب يعني اعمل ايه؟ اهي لازم اعملها رم يا اخي. ده كده يعني صراع بيني وبين نفسي. يا جدع انت ما تلايمها وتقولها خلاص زي ما قلت الهوى والشباب. لا لازم اعملها رم. طب اعملها رم ازاي؟
1: هو بيلحن بشكل عمدي انه عايز يحط الرمبة اللي هو ايقاع اوروبي كان جديد في الفترة ديت في الموسيقى الاوروبية، ويحسس ان الموسيقى الغربية لا تعرقل الايقاع الشرقي في الفيلم، خصوصا ان الفيلم موضوعه بيدور في الريف.

0: ده إيقاع الرومبا اللي استخدمه الأستاذ محمد عبد الوهاب في قصيدة جفنوع علامة الغزل، ودي آلة المراكاز اللي هو استخدمها.
1: جبت راجل اللي هو بيضرب الشخشيخة دي أو المراكازة، قلت له إن أنا عاوزه أنا همسك واحدة ويمسك هو على الواحدة دي اللي أنا بقوله تاي تاي تاي تاي تات تات تات تات تات تات تات تات تات تات تات تات تات تات تشك تشك تشك تشك تشك. إنه يعرف يعمل ده مستحيل، راسه ألف صدمة اليوم يا خواجة. طيب أعمل إيه؟ أنا هموت، عاوز أعمل أنا الرومبة دي هموت.
0: فقرر الأستاذ محمد عبد الوهاب إن هو بنفسه يعزف على الآلة دي. كان دايما وهو بيغني دايما بيصاحبه العود، بيبقى قاعد وماسك العود في كل أغانيه من أول ما بدأ في التسجيلات أو في الحفلات لحد النهاية. فبما إنه هيعزف فمش هيعزف عود، هيعزف الآلة المراكاز. فلما جرب يعزف مهندس صوت قال له لا، صوتها صوت الآلة لأن أنت قريب من الميكروفون أعلى من صوتك.
1: ففكرت قلت له للشخص اللي كان معايا يعني، قلت له تقدر تروح الأوتيل وتجيب لي بطانية؟ قال لي ليه أنت بردان؟ قلت له لا أنا عاوز أغني. قال لي طب وإيه علاقة البطانية بالمغنم؟ قلت له أنت مالكش دعوة، هذا روح حاطط إيديا كده وتقول لي فين؟ لفني وقفت قعدت أفتح الميكروفون عملت برضو تك تك تك. قال لي لا لسه برضو قوي يا مريس البرنامج. قلت له طب روح هات لي بطانية تاني. راح جاب لي بطانية تاني ولفني بقيت معقول.
0: رجع على باريس وقابل الأستاذ محمد كريم في الاستوديو وهو بيعمل مونتاج وقال له انا عندي ليك حاجه مهمه جدا جدا لازم نعملها. قال له خير؟ قال له انا عندي اغنيه جديده وعايز احطها في الفيلم. فاستدعى الاستاذ كريم وسمعه الاغنيه على اسطوانه، كان معاه الاسطوانه البروفا يعني.
1: ورحت بقى لمحمد كريم قلت له يا استاذ محمد انا جبت لك اغنيه تجنن تتحط. قال لي تتحط فين؟ قلت له تتحط في بتاع اللي فين الموسيقيين؟ قلت له نزلوا. قال لي يا حلاوه، طب وانا اجيب منين يعني ازاي؟ قلت له ما اعرفش الاسطوانه عندك. قال لي اسطوانه ايه؟ الاسطوانه ملهاش علاقه بالحكايه دي ابدا، لا لازم تغني. اغني ازاي؟ طب ما ونزله.
0: فالاستاذ عبد الوهاب قال له ما ينفعش نشغل الاسطوانه وتنقلها على شريط صوت وبعدين انا تصور وانا بلعب شفافي اتمتم كانه انا بغنيها مع متوافق مع صوت الاسطوانه زي ما اتنقلت على الشريط صوت على المافيولا.
2: محمد كريم امتثل للموقف واتاح له المساحه دي، فكان عليه انه يسجل الاغنيه ويروح باريس ويقول ويعملها هناك.
0: فراحوا يكلموا مهندس الصوت الفرنسي بتاع الفيلم لوبلان والاستاذ عبد الوهاب عرض عليه الفكره، قال لهم دي مستحيله وانا ارفض ان انا ادخل معاكم في حاجه زي كده، دي فاشله 100%. الاستاذ عبد الوهاب اصر، زاد اصراره، والاستاذ محمد كريم قال له خلاص انا هجرب، فشلت نجحت. فطلبوا من العمال ينقلوا المافيولا اللي بيعمل عليها المونتاج للجنينه بتاعه الاستوديو في المكان اللي هيصوروا فيه الاغنيه. العاملين في الاستوديو كلهم شافوا مع الفيلم بقى مستغربين ننقل المافيولا ليه عشان نصور بره تصوير خارجي، ما المافيولا دي بتاعت المونتاج. فقالوا لهم احنا نشغل شريط الصوت من عليها والاستاذ عبد الوهاب هيعمل.

0: ونجحت بإيه؟ بشيء من الخبز. ولذلك تجد الأغنية دي أنا مش عاوز أفتن على نفسي يعني، لأنه الواحد يعني يقول أخطاءه، لكن هو دي بقى للتاريخ، إنك لما تشوف الصورة دي وهي مرسومة في الوردة البيضاء تجد محمد كريم مثلا يروح منقول على عصفورة من غير داعي، يكون البق ما جاش مضبوط يقطع الصوت ويجيب مثلا شجرة، حاجات كده زي دي.
1: طبعا دي كانت أول مرة تحصل في السينما في العالم، يعني ما سمي بعد ذلك بالبلاي باك.
2: محمد عبد الوهاب المخرج هي تحسب لكريم اكتر من تحسب لمحمد عبد الوهاب، لكن محمد عبد الوهاب واضح قوي انه كان بيشتغل في الاقتراحات والاضافات ويتقبل التجربه، وكان كريم بيسمع له اكتر ما يؤمر.
0: وعملناها وكتب في لوحه رخاميه كان يعمل هنا مغني اسمه كذا، وغنى غناء يعتبر بلاي باك.
2: أهمية هذا العمل هو التجديد اللي ارتبط بعبد الوهاب، مش فقط في الفيلم ده، لكن ده كان أول حالة من حالات التجديد في الموسيقى السينمائية في على الشاشة المصرية.
1: افتكر بجفنوه عالم الغزل تحديدا الاستاذ عبد الوهاب حط اول شكل او اول فورم للاغنيه السينمائيه، الاغنيه القصيره الثلاث دقائق اللي ايقاعها سريع، ايقاعها راقص برغم انها فصحى. فانا بعتبر انه الاستاذ عبد الوهاب هو مؤسس السينما الغنائيه في مصر والعالم العربي.

معكم نوصلوا لآخر جولة الأرشيف. تحية لكم مستمعين الكل، إن شاء الله عديتوا معنا سهرة فيها الإفادة فيها المؤنسة رغم الإغراءات الرياضية بطبيعة تزامنا مع مباريات كرة القدم في كأس العالم. تحية لكم موسيقية باش نختموها مع صوت شفيق جلال لما رمتنا العين. تحياتي للجميع، إن شاء الله تكملوا بقية سهرة رائقة مع إذاعة المنستير، حديث على المسرح إن شاء الله في ثنايا الإبداع على السينما إن شاء الله تلقاو ما يفيدكم وما متعكم. أبقى لي كمش نقولكم على خير، إن شاء الله ديما نتلقاو على خير. تصبح على خير الناس الكل. من الأرشيف.

0: ملء أرشيف مع ألفة جمالي.
1: ملء أرشيف.
2: ملء أرشيف.
3: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. تويتكم إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: الكلمة.
1: نحن أمة حياتها تقوم على أساسين، أساس الماضي وأساس الحاضر.
0: القصيدة.
2: وين بلقاك يا شهد الحروف لين يرضى علي عذب الماء.
0: الطرب.

0: في تأبط شجنا.
1: تأليف وإعداد إبراهيم الوافي. تقديم مريم الغامدي. تأبط شجنا، إخراج خالد الربيعان.

أهلا بكم ومرحبا في لقائنا هذا في تأبط شجنة، حيث الكلمة الطازجة التي تمنح الروح ألقا وذاكرة حين تتعلق بهدب خاطرة أو بيت شعري يحمل الغيم ويبشر بمطر الروح. فالذاكرة شعرية بطبعها، مشغولة بدهشة الإنسان، باللغة القادرة على كشف خبايا الروح والتهويم في مدارات الشجن. فأهلا بكم إلى تأبط شجنة.

تعود الحمى تفترس برودة الغرفة، فيتفصد العرق من جبين القصيدة، الهمس الضحوي صاعقة الظل، وتهدل الشجر الأخضر على سيارتي، سيارتي التي تقف على أهبة النداء. امنحوا الذكرى صباحكم الواثق، وزوروا توقيعي في سجل الحضور المبكر. امنحوني الساعة تلو الساعة، وامزجوا حبات الكرز باللؤلؤ، ثم نبهوني كلما ارتفع صوتي آهن وتبعثرت أحرفي في الحديث. لا يهم الآن لو تتعطل إشارة المرور، لو يتلكأ الطريق. لست على عجلة مشاعري كما يظن الحضور، فالنص الأحلى لا يجيء إلا حينما تنامون عني وتحضرون مني وتكتبون أني.

يا سيدي، أنا امرأة من عصارة الرخام، أو قل من حليب العصافير وانهمار المطر، أو قل من جزيرة الزرقة من اكتناز الماء، امرأة لا تشبه إلا نهرا كالحنين، امرأة كهديل الحنين كفيروز الستينيات، أو قل امرأة بلا أسماء، كل حديثها أفعال وأفعالها آمال، ونداؤها أغنية تشبه السكون، امرأة ترتكب التأني وتشعل شمعة الحذر اللاهث وراء الانتظار، امرأة كلما أعطت زادت عطاء، لا تعترف إلا بها ولا تجيء إلا إليها ولا تذهب بي إلا إليه.

الحنين على الباب يطرق منكسرا. ذاك يوم أتى والمدينة خاوية من طيور الصباح، القصائد مثل العناقيد لكنها عرضة للرياح. الجراح الجراح، متى يسأل الناس عن شاعر، عن شاعر خضرته الإضاءة؟ متى يسأل الناس عن شاعر خدرته الإضاءة واستعمرت قلبه الأغنيات وطاف بهدأته الفاتنات ولا يستباح؟ مضى بالدخان ظلي وعدت وحيدا، تهددني الذكريات ويجتاحني البرد، تلوي يدي خلف ظهر الحكاية وتنتابني نوبة من كفاح.

0: الرزق بيدي، دعي ما الأمس الفاسد يتقطر وجعا وجعا، ضمدي يومي فقط، دعي الأمس لي، فالرمل آفة الضياع. يا أشعلي شمعة أخرى يا سيدة الفرح، فسمائي لم تزل باردة رغم حرارة كلماتك. أطعمي فراخ يدي حبات الحروف المقرونة الحاجبين، وبللي ذاكرتي بشعرك الكستنائي الطويل كما تشتهي الأحلام الغامضة. يا الله يا الله، إن للصوت رائحة الضحك تتأهب لي ثم تقذف في فمي قصيدة ورمانة يركع غصنها بها للحنين من وراء جدار الأمس. خذي خذي من فضة أغراضي، ضعيها على حزني المعشب من عرق الانتظار، ثم ألقي بي هناك. أيتها المسافة الواقعة بين الياء والمنادى، بين الشهيق والزفير، بين التأخر عن الدوام الصباحي والحوادث المرورية. قريبة أنت، كأنما البعد قرب، وبعيدة كأنما القرب ظل شجرة آيلة للخريف. علميني كيف ينثرون الودع على الرمل، علميني كيف يدفعون القوارب الخشبية الصغيرة، كيف يدفعونها إلى الماء أول مرة. علميني الفرق بين السفر على ظهر سلحفاة أو السباحة حتى الغرق. كوني سفينة الريح. لا، لست من يشتهي تكونا حين تفسحين الكون لي. فالبلاد التي يشرب أهلها النهر لا عطش فيهم ولا ينتظرون المطر. أيتها الأنيقة حد التثقف، والخبيرة حد امتهان التجارب. أشعلي شمعة أخرى كأنبوب ينصهر، كقافية لقصيدة مغنى، كقبعة لطفل قروي في صباح عيد حزين. فأنا مبتل بعرق المصير وسوءة غيابك.
1: عرفت شلون؟ إذا صار القدر إنسان يحاصر وجهي المنفي ورا النسيان، متى بنسى؟ إذا صار القدر يمي مثل أمي وأنا توي طفل ما نام، تسولف لي عن الأحلام، عن اللي كان ويا ما كان، طفل يلعب جنب الدار ومن حوله مطر وبروق وشمس تعانقه بشروق، غفى مرة جنب الباب ونسي وجهه الأصحاب، ودارت كل أبوها الأرض بأهل الدار ولا يدري عن اللي صار، بدأ يسأل عن إحساسه تراب الأرض، وقبل يجاوبه فجأة غفيت ونمت وصارت قصته همي. إذا شفت القدر يمي بدي تسأل، متى برجع طفل ما نام، متى أمي تسولف لي عن الأحلام، عن اللي كان، مدام إن القدر إنسان.

كعصفورة أنت مغرورة بالهروب، تمدين للريح أجنحة من ضلوعي، وتبكين من سجن حلمي الطري. كعصفورة غردت بالحروف التي سطرت دفتري، وقفت لها الريح، أطلقت فيها السحاب الذي لا يؤوب. حدثت عنها النوارس والبحر والعابرين الطريق المؤدي إلى محشري. كعصفورة أنت، كل الفراش يخاف انتفاض ريشك للغيم، كل الغصون تحب احتضانك، كل البساتين تسقيك من أنهري. تعرفين كم حدثوني عن الوحدة؟ كنت دائما أغتنم اللحظات الحانية. لأكثر من 10 سنوات لم أشعر بالبرد يوما، حينما يداهمنا هذا الصيف الخانق، حتى مع برودة التكييف المنكفئ علي في بيت خاو حتى مني، برغم حتميته لمن كان مثلي. لكنني كنت ماهرا في استغلال لحظات الدفء الوامضة. اليوم وبعد أن أصبح الدفء مشروعا وكبرت كثيرا على ظاهرة الاستغلال، وتدثرت بصيف النقاء،

لما أشعر بالبرد؟ لما أشعر؟ أترى الآخرون يختلفون في هذا فلا يشعرون بالدفء إلا من خلال اقتحامه والتمرد على الواقع الصقيعي؟ في كل الأحوال أشعر أن لسعة البرد أرحم بكثير من قلق اللحظات الدافئة. لا غرابة أن تكون هذه الحروف زمنا لتاريخ لا يجيء. للرحيل نكهة من أريج الحنين حين يقبل بحرير الكلام. أيتها الأمنيات، كان الرحيل يوما بداية، وكانت البداية في أحايين كثيرة رحيل. حين تغادر العصافير أعشاشها تحاول عادة أن تنقر في حبوب الفضاء لتطعم هذا الأفق الجائع غناء ودهشة. لا شيء يوقف زحف الموج إلى الشاطئ، لا شيء يوقف زحف الموج إلى الشاطئ حتى لو كانت خاتمته موتا على صخوره. صديقتي الأمينة، هل أهجس إليك شعرا؟ لا بأس سأفعل. من علم الفجر الضحوك الحزن؟ من للشمس يكسوها رداء البرد؟ من جرد السمر المبشر بالبهاء؟ من جرد السمر المبشر بالبهاء الشاعري وأقرط الأذن الصياح؟

0: الكلمة.
1: نحن أمة حياتها تقوم على أساسين، أساس الماضي وأساس الحاضر.
0: القصيدة.
2: وين بلقاك يا شهد الحروف؟
3: كوندار سيد الهاني على الموجة 104.7.
4: الحق بيدعي للحق.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

مستمع إذاعة المنستير صوتك الحر. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم. القارئ الشيخ شوقي حامد شرف الدين يتلو ما تيسر من سورة آل عمران.

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. من كتاب الله العزيز رتل القارئ الشيخ شوقي حامد شرف الدين ما تيسر من سورة آل عمران.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
0: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
0: مستمعين الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان.

أقسمت بي

أقسمت

من أذكار الصباح. يا رب في هذا الصباح نسألك أن تصلح لنا الحال وأرح لنا البال وفك كربنا وفرج همومنا ويسر أمورنا. يا رب إذا طرقنا بابك بالدعاء فافتح لنا أبواب السماء وأجرنا من عظيم البلاء وسخر لنا عبادك الطيبين من حولنا وسهل لنا أمورنا وارزقنا من حيث لا نحتسب. اللهم زين قلوبنا وقلوب أحبتنا بالإيمان وارفع أقدارنا في الميزان وعمر آخرتنا بفسيح الجنان وأكرمنا بالغفران. إلهي أدم علينا نعمك وارسم على شفاهنا ابتسامة واغمر قلوبنا بالفرح. أسأل الله لي ولكم العفو والعافية وأن تتوالى عليكم النعم دافقة فلا تبقى لكم هموم ولا تبقى لكم ذائقة. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا رزقا حلالا طيبا وأن تفتح لنا أبواب رحمتك، ونسألك يا رب شفاءك لمن مسه الضر ورحمتك لمن ضمه القبر وفرجك لمن ضاق به الصدر وجودك وكرمك لمن رفع يديه يطلب العفو منك من كل إثم. اللهم اجعلنا ممن عفوت عنهم ورضيت عنهم وغفرت لهم وكتبت لهم الجنة يا رب.

بناء الكعبة. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. صدق الله.

0: قبل أن يصل إبرهة إلى مكة، نصح زعيمها عبد المطلب الناس أن يغادروها، لأنهم لا قبل لهم بحرب إبرهة وجيشه. وبرغم أن عبد المطلب عرض أموالا كثيرة على إبرهة كي يترك الكعبة ولا يهدمها، إلا أن إبرهة رفض وصمم على هدمها. وبدأ الجيش يستعد للتحرك إلى مكة، لكن الفيل الكبير الذي في مقدمة الجيش رفض أن يتجه إلى مكة برغم ما لقاه من ضرب من قبل ساسته، وكان إذا وجهوه نحو الكعبة حبس وتوقف. ثم حلت بإبرهة وجيشه المأساة التي تحدث عنها الناس وخلدها القرآن الكريم، حيث أرسل الله من البحر طيرا أبابيل ترمي إبرهة وجنوده بحجارة من سجيل، وهو الطين المخلوط بالحجارة، فأهلكهم الله جزاء اعتدائهم على بيته المحرم. وازداد عظام العرب للكعبة وتقديرهم لقريش، حيث قالوا قاتل الله عنهم. وزاد إقبال الناس على الكعبة، لا سيما بعد أن تناقل العرب أنباء زعيم مكة عبد المطلب بطاغية الحبشة إبرهة، حيث أنذر عبد المطلب بأنه جاء ليهدم الكعبة. فقال له عبد المطلب إن للبيت ربا يحميه، وقد حمي الله بيته وأهلك عدوه، وفرح العرب بنجاة البيت، وازداد تقديرهم لعبد المطلب الذي واجه العدوان بثبات وإيمان بنصر الله، وازداد تقديرهم للكعبة وتعلقهم بها. في الوقت الذي أعز الله فيه الكعبة، حيث أهلك عدوها، أكرمها بميلاد الطفل الكريم الذي سيطهرها ويرفع ذكرها بعد سنين، ذلك أنه في العام الذي سمي عام الفيل ولد محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا في نفس العام الذي مات فيه الطاغية عدو الكعبة، ولد النبي الذي سيرفع لواء الخير والنور والهداية حين يبلغ من العمر 40 عاما. ذلك أنه بينما كان عبد المطلب يحتفل في الكعبة بهزيمة إبرهة وجيشه، جاء من يزف إليه الخبر السعيد، حيث ولد حفيده الذي سماه محمدا ليكون محمودا في الأرض والسماء. وقد كفله عبد المطلب لأن والده عبد الله توفي في رحلة للتجارة، ومن بعد عبد المطلب يكفله أبو طالب حتى يبلغ مبلغ الرجال.
1: وإلى الغد. بناء الكعبة.
0: منى محسن، والمخرج قتيبة إبراهيم.
2: البيت الأول. قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وأول بيت وضع للناس.

0: ما بك يا تمار؟
1: لساني لم يعد يتحرك في حلقي، أكاد أموت جوعا وعطشا وحرا.
0: كلنا مثلك يا تمار، فهوني عليك.
1: أحس وخز الإبر في كل عرق من عروقي.
0: إنها إرادة الله يا تمار، وليس لإرادة الله مرد.
1: لن أعيش يا عيسى لأصل إلى مكة.
0: لن يصل منا إلا إبراهيم.
1: ما هذا الرجل الغريب يا عيسى؟
0: انظر يا تمار، انظر إليه قبل أن تنظر إلى نفسك.
1: لولا لسقطت منذ يومين.
0: ما زالت خطوته كما كانت عندما تركنا الواحة، لم يبطئ ولم يسرع ولم يشكو ولم يتذمر، يتفقدنا جميعا ولا يطلب شيئا.
1: وماذا نملك ليطلب؟
0: وإذا كنا ما زلنا سائرين فبإرادة الله.
1: نخجل أن نظهر الضعف والتعب وهو معنا.
0: الحقيقة أننا جميعا شعرنا بالتعب والإرهاق، وإذا استمر الأمر كذلك يوما آخر فلن يصل إلى مكة إلا إبراهيم وحده.
1: إذا كان في موتنا هنا مرضاة لله ومساعدة لإبراهيم، فما أعذب الموت.
0: ربما جاءنا فرج قريب يا تمار.
1: من أين الفرج في هذه الصحراء؟
0: قافلة عابرة، رجال غزاة، قبيلة راحلة.
1: إننا نسير منذ 3 أيام ولم نرى طيرا أو حيوانا. حر وبرد، جوع وعطش، هذا كل ما لاقيناه.
0: هو ذا ماهر يتأخر، إنه يقف مترنحا.
1: أدركه قبل أن يسقط أرضا.
0: لا تخافي عليه، إنه ينتظر وصولنا إليه.
1: يبدو عليه التعب أيضا.
0: هي ماهر، خير إن شاء الله.
2: وهل ترى إلا الخير يا عيسو؟
0: ولن يصيبكم شيء إلا بإرادة الله.
3: لماذا يريد الله أن تسرق رواحلنا ويسرق زادنا ونترك في الصحراء؟ نقطعها مشيا على الأقدام لنصل إلى مكة ولن نصل.
0: إنها حكمة الله وحكمه يا ماهر، لا تكفر.
3: أنا لا أكفر، إني أتساءل فقط.
0: سنصل إلى مكة يا ماهر، وسيبنى بيت الله.
3: ربما بناه إسماعيل وحده.
0: ما دام الله قد أمر إبراهيم بالتوجه إلى مكة وإعادة بناء البيت، فسيحقق الله وعده لإبراهيم.
4: أبيتم اللعب؟
0: ماذا تريد؟
4: من أين أنتم قادمون؟
0: من أرض كنعان.
4: مشيا على الأقدام؟
0: سرقت رواحلنا وزادنا في الوح.
4: أنتم من نقصد؟
0: ماذا تريدون؟
4: هي ذي أمتعتكم ورواحلكم وخيامكم وماءكم قادمة وراءنا.
0: حقا؟
4: هو كل الحق.
0: ومن سرقها؟
4: نحن.
0: وأتيتم لتعيدوها لنا؟
4: أجل.
0: وكيف عرفتم طريقنا؟
4: توزعنا في الصحراء فوصلنا نحن أولا إليكم.
0: ولماذا تتبعوننا لتعيدوا ما سرقتموه؟
4: هل أنتم من الجن أو من الإنس؟
0: نحن من الإنس.
4: هل بينكم ساحر أو كاهن؟
0: أبدا. لماذا تسأل كل هذه الأسئلة؟
4: هل بينكم رجل ذو كرامة؟
0: أما هذا فنعم.
4: أين هو؟
0: هو ذلك الشيخ الذي يتقدمنا.
4: أتينا نعيد إليكم حاجاتكم ونرافقكم حتى تصلوا إلى غايتكم.
0: لم أفهم السبب في هذا التصرف.
4: اسمع القصة من أولها.
0: هاتي.
4: إننا من قطاع طرق القوافل الذين يسمونهم الصعاليك.
0: عرفت بعضهم منذ زمن،
4: وقد مررنا على الواحة أثناء نزولكم فيها، فسرقنا رواحلكم وما عليها وأوخنا في الصحراء.
0: وهذا عرفناه أيضا.
4: سرنا طول الليل وعند الصباح وقفنا نقتسم الغنائم، فبدأت المشكلة.
0: أية مشكلة؟
4: حاولت أن أمد يدي إلى زادكم فيابست يدي.
0: يابست يده؟
4: أجل، يابست وما زالت يابسة حتى الآن.
0: يا للأمر الغريب.
4: اتهمني الرجال بالجبن وراحوا واحدا واحدا يحاولون أن يمدوا أيديهم إلى الزاد، فلم يستطع أحدهم أن يفعل.
0: أتسمع يا ماهر؟
5: أسمع يا عيسو.
4: فعدنا إلى الواحة فوجدنا خيامكم كما هي وقرب الماء ما زالت مكانها، فاستغربنا الأمر.
0: طلب منا سيدنا أن نترك كل شيء مكانه ونتابع سيرنا مشيا على الأقدام.
4: أدركنا أن في الأمر سرا خطيرا، فأخذنا الخيام وملأنا قرب الماء ورحنا نجوب الصحراء ونتتبع ما استطعنا من آثاركم لنعيد إليكم حوائجكم.
0: أتسمع يا ماهر؟
5: أسمع يا عيسو.
4: والآن ها نحن قد وجدناكم وأيدينا ما زالت يابسة.
0: إذا كانت نياتكم قد صفت وقلوبكم لا تحمل لنا حقدا أو ضغينة، فستعود أيديكم إلى حالتها الطبيعية.
4: من أين تستمدون قوتكم؟
0: من الله خالق الأرض والسماء، يوحي إلى نبينا إبراهيم، وإبراهيم ينفذ ما يوحي به إليه.
4: إلى حكم قوي أيها الرجل.
0: إنه أقوى من كل قوي.
4: وكيف نصبح من أتباع سيدكم هذا؟
0: سيدنا لا يطلب أتباع.
4: ماذا يطلب إذن؟
0: يطلب مؤمنين مسلمين، فإذا صرتم مؤمنين مسلمين أصبحتم منا، لنا ما لكم وعلينا ما عليكم.
4: وكيف نصبح منكم؟
0: اتركوا عبادة الأصنام واعبدوا الله الواحد الخالق القادر.
4: نحب أن نفعل ذلك.
0: إذا كنت صادقا تعود يدك إلى طبيعتها.
4: إني وحق إلهك صادق، عادت يدي، عادت كما كانت.
0: الحمد لله. أتسمع يا ماهر؟
5: أسمع يا عيسو، أسمع. ربي غفرانك، ربي رحمتك، شككت فارحمني واغفر ضعفي.
0: إنه غفور رحيم يا ماهر، لا بأس عليك إن شاء الله.
5: أخبرت إبراهيم يا عيسو.
0: وماذا قال لك؟
5: لم يقل شيئا ولم تتغير قسمات وجهه، حمد الله وشكره وتابع سيره.
0: ألن يركب راحلته؟ ألن يستريح حتى تصل حوائجنا؟
5: عندما تصل راحلته يركبها، ولن يتوقف قبل ذلك.
4: هي القافلة تقترب وراءنا تحمل الماء والزاد، ونحن رفاقكم إلى غايتكم.
0: أهلا وسهلا بكم.
4: لم أعرف أين تقصدون.
0: إننا ذاهبون إلى مكة. إلى مكة.

ومن هو فرد لا نظير له ولا شبيه ولا مثل به يتماثل سفر.

0: نهاركم زين مستمعينا، صباح النور، تحية لكم وين ما كنتوا. إذاعة منسير دائما في مواكبة للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم، مباراة تونس اليابان بعد لحظات مباشرة من مونتيري في المكسيك. استوديو إذاعة منسير كالعادة حافل وكالعادة بالأجواء اللي نتبعوا فيها المنتخب. تحية لهيثم والناس، صباح الخير هيثم في الأنسة التقنية. شباب الحاج عمر مدرب كوتش، مرحبا بيك، نهارك زين، جبناك بكري اليوم.
1: صباح النور ذاكر، ان شاء الله نكونوا مبروكين على المنتخب الوطني. صحيح صباح بكري، الناس كل كما شفنا دول واحد جاي في الثنية، شفنا اجواء كبيره الحقيقه، ما تقولش الخمسة بتاع الصباح،
0: تقول 10 بتاع الصباح، هاي فكتيفمون
1: موجوده، القوي معبي، فما حركه كبيره. ان شاء الله نشوف المنتخب اليوم مردود يشرف الراي الوطني.
0: أكيد كما قلت، شنو السر اللي يخلي ديما مهما كان وضعية المنتخب، مهما كان النتيجة، مهما كان الأداء، مهما كان التغييرات، مهما كان الكواليس توصل، لكن ديما باقي الجمهور قريب برشا للمنتخب، ناس تقوم بكري، ريت كما قلت الشوارع تاعو معبية، أنا قلت العشرة نتاع الصباح المقاهي معبية، شنو السر؟ معناها الحمد لله وطنية، شنو الحاجة اللي تخلي باقي الجمهور ديما عنده أمل في المنتخب الوطني؟
1: صحيح ماش حاجة سهلة، الشعب التونسي شعب مغروم بالكرة، خاصة كيبدأ فما المنتخب موجود في تظاهرة عالمية كما هيك. الخوف هو ذاكر، ممكن كان زاد فما خوف كبير من الجمهور في الحضور في المكسيك بعد خيبة الأمل في المباراة الأولى، لأنه قاعدين نشوفوا معناها في وجود الجماهير، فما جماهير جت بالذمه للمباراه هذه، شفنا حركيه كبيره كيف كيف، شفنا معناها الحديث على درابو دخل الجماهير التونسيه القادمه من فرنسا، روح هذه الحقيقه نعيشوا بها في تونس، وديما الجماهير تبع المنتخب ورا المنتخب، وان شاء الله كما قلنا المنتخب اليوم يظهر بالمردود اللي نحبوا نشوفوه، والكرة اللي نحبوا نشوفوها من المنتخب الوطني، وان شاء الله نشوفوا ردة فعل من اللاعبين
0: ان شاء الله، هذا ما نتمنوه. يلا ندخلوا في الامور الفنية. كوتش شهاب، منتخبنا الوطني التونسي مع إرفيرينار، اول مباراة لي في تعويض صبري اللموشي، منتخبنا تغيير في التشكيلة الاساسية، هل فما تغيير في الرسم التكتيكي للمنتخب؟ نقدموا تشكيلة كوتش دحمين في المرمى يبدا من الاول، معناها خلاف المباراه الاولى لعب مهم الشامخ، يمكن هنا الرجه النفسيه مهمه جدا في حراس المرمى بعد 5 اهداف اللي قبلناهم، ونذكروا ان المباراه هذه رقم 1000 في تاريخ كاس العالم، بالتالي مباراه باش تكون محط انظار الجميع. ورينا تكريم حكم المباراه قبل اللقاء من بير لويجي كولينا، الحكم المشرف على الحكام في الاتحاد الدولي لكره القدم، ثم على اليمين يان فاليري، على اليسار العابدي، لهنا التغيير صار في وسط الدفاع بدخول ديلان براون مع الرقيق والطالبي، هذا التغيير صار في الدفاع. نبدأ بحراسة المرمى والدفاع قبل ما نكملوا بقية المنتخب.
1: بالنسبة لحراسة المرمى التغيير منتظر، ممكن نزموش نقصيه برشا على عبد المهيب الشامخ بحكم معناه حارس مرمى مازال صغير، ناقصه الكومبيتيسيون، الشواء ممكن من الإطار الفني اللي كان موجود ممكن كان صعيب، ومخذاش بعين الاعتبار معناه الخبرة متاع الحارس المرمى. نعرفه دحمان لعب أكثر كومبيتيسيون أفريكان، لعب كوب دافريك، لعب كوب دي مونت، دونك عايشهم ليزوموسيون هذوما متاع التظاهرات هذه، كان ينجم يكون هو مهم برشا مع التظاهرات كيما هيك. ذكر عبد المهيب الشامخ ما لعبش حتى ماتش معناه أوفيسيال قاري معناه مع المنتخب الوطني، لعب جوست الماتش اميكان كونتر كندا، دونك مهم ياسر الشخصيه والاكسبيريونس، ويكون لاعب معناه عايش ليزوموسيون هذوما باش يكون حاضر في دي كومبيتيسيون كيما هيك وماتشات كبار كيما هيك. بالنسبه لخط الدفاع، شفنا دخول ديلان براون كيف كيف، الشوان هذين نتصوروا ممكن ديلان براون لعب ساعة مع طالبي في محور الدفاع، يعرفوا بعضهم، لعبوا بامالدو ماتش مع بعضهم، هذاك شلوز نصور الإطار الفني باش يلعب بعد ما خذاش الشواء معناه بتاع باش يكون يلعب بثلاثة في اللاكس، شايف كونه الأقرب باش يكون موجود براون إلى جانب منتصر طالبي وكريم رقيق. بالنسبة للدوزيك سونتري هذوك هما علي العابدي ويان فاليري، ممكن الشواء كان الاستقرار اكثر ما يصيرش برشا شانجمون في اللينيا هذه. ممكن زاد الشواء زاد نتاع الاطار الفني بالنسبه لباش يلعب ثلاثه في اللاكس ديزيك سونتري. زاد نعرفوا اليابان اللي تلعب بريسك بنفس معناها بنفس الديسبوزيتيف هذايا والقوه نتاع المنتخب الياباني في في في, في السوبريوريتي نوميريك اللي خلقوا لي ديزيك سونتري. دونك نتصور الشواء مشي اكثر معناها بالنسبه للريفيرونار باش يحاول يسكر الماكسيموم وتكون كيف كيف فما سوبريوريتي نيموريك في الفاز ديفونسيف.
0: نكملوا بالصخيري في وسط الميدان يلعب قدام المدافعين مع حنبع المجبري وتونيكتي بن سليمان ولياس سعد. اليوم خذيرة ما فماش هو التغيير اليوم من خذيرة مش موجود. فما لمسه نتاع مدرب تشوفها كوتش
1: والله
0: فما حاجة تغيرت انت كي تشوف التشكيلة الديسبوزيتيف نتاع المنتخب
1: ديسبوزيتيف موش بعيد برشا بالنسبة للديسبوزيتيف المرة الأخرى. ممكن الشواء في الأوفنسيف مع وجود تونكتي بشاعتي أكثر سرعة للهجوم وأكثر في الترانزيسيون أوفنسيف. نشوفوا معنا التريونغ كيفاش باش يكون في وسط الميدان. اسكو باش يكون معنا سخيري وحنبال ولا سخيري وبن سليمان؟ نشوفوا فيهم توا يذول
0: انطلاق المباراة. سخيري
1: وبن سليمان هما باش يكونوا الديوم تاع وسط الميدان وحنبال باش يكون قدامهم. ان شاء الله نلقاوهم الزوز هذو. ممكن بن سليمان زاد كيف تكنيكمون ينجم يعاون اكثر في خروج الكره كيف بدنيا زاد واغريسيفيتي اكثر من هو اكثر من وجود خضيرة. نشوفه في التونكتي مهاجم
0: هو اللي يلعب البونتا تونكتي
1: وحنا بعل وليس سعد هما تحت التونكتي.
0: فمن دفاع من المنتخب التونسي من بداية حاول انه يلعب عالي في مناطق المنتخب الياباني. ناكامورا من ابرز لاعبين لعب رقم 13 في المنتخب الياباني. نحكي شوية على اليابان وبعدها ندخلوا في التعليق ان شاء الله نتاع على المباراة.
1: كما كنت تحكي انت ذكر ناكامورا لعب في الاصل لعب مهاجم اتاكون دو بوينت يلعب في فريق ريمس في الليغ 2 في البطوله الفرنسيه. مسجل 14 هدف في الموسم هذا. كما كنت نحكي يعاول برشا المنتخب الياباني على ناكامورا
0: فما العمليه هذه فما مطالبه بضربه جزاء من المنتخب الياباني في مع الصخيري داخل مناطق الجزاء. فهل فما لمس والا لا اللاعب الياباني؟ الحكم قاعد يتشاور مع الطاقم تاعو. نذكركم حكم روماني ما فماش الحمد لله تعديت العمليه لانه تقريبا جومب دابوي كانت واقفه بالنسبه للاعب الياباني بالتالي ما صارتش ضربه جزاء. والفار سويسري باش تبدا الصوره كامله. هذا بالنسبه للطاقم التحكيم مع انطلاق المباراه والكره الاولى للمنتخب الياباني قاعد يتحكم في الكره الان قاعد يحاول يدور الكره. لكن منتخبنا في المقابل كوتش يلعب عالي شويه. ريناه يلعب عالي يعمل بريسينج يطلع في مناطق المنتخب الياباني ويجبره باش يلعب الكرات الطويله يمكن لتسهل لانه فما طول قامه بالنسبه للمنتخب التونسي مع براون مع طالبي مع الرقيق ان شاء الله مع يمكن زاد فما الراحه النفسيه بتواجد الحارس دحمان في المرمى لانه تعرف حارس كمام عنده تجربه في المستوى هذا لعب برشا مقابلات مستوى دولي معطيات اللي ان شاء الله تخدم المنتخب الوطني التونسي. وفي كره القدم حتى شيء مو صعيب راه اذا تلعب كره تعطي مستوى عالي فما حتى شيء صعيب. كرة اللي فات المنتخب التونسي تمشي على الجهة اليسار ليس سعد عنده الكرة يحاول يدور بالكرة وفما التماس اللي فات المنتخب التونسي من الجهة اليسار فما شوية كونفيونس تحسها في المنتخب في عملية التحكم في الكرة اللي فات المنتخب الوطني التونسي. هذه التسديدة خطيرة ممتازة الكرة المنتخب الوطني التونسي تسديدة مع حنبع المجبري كرة كانت آوت لكن مهمة جدا للمعنويات معناها كي تمشي تهدد المنتخب الياباني في البداية تحطه في بلاصته مش بعيدة برشا.
1: صحيح كرة تنجم كما تحكي انت دخلنا في المباراة نشوفه في المنتخب التونسي فما أكثر ثقة زون دو ريكوبيراسيون كيف طالعة شوية. نشوفه في التمركز نتاع اللاعبين وقاعدين نشوفه الحقيقة فما دي سينيوم تاع بالنسبة للريكوبيراسيون. نشوفه في اللي سيني فما موجودين من حنا بعل وليس سعد هما الأولى في البريسينج في البلوك متاعنا.
0: لكن شوف فما برشا مساحات في الجهه اليمنى لدفاع المنتخب. ناكامورا يدخل مناطق الجزاء باش يوزع خطيره جدا والهدف الاول أي أول عملية وهدف أول للمنتخب الياباني في توقيت 4 دقائق لعب في عملية كان فيها ديزيكليبر واضح في الجهة اليمين للمنتخب الوطني التونسي في عملية الجليسمون، كانت خطأ كبير برشا تقريبا كانت الجهة فارغة. 4 دقائق نقبلوا هدف أول، كوتش يظهر لي معناها السيناريو ما نحبوش ولا ما نحبذوش، انطلاقة جيدة للمنتخب الياباني وخطأ كبير. نحكيه على على الشيء اللي رناه في العملية هذه.
1: شفنا خروج الكرة، الأول خروج كرة القتل الأوبرتونيتي المنتخب الياباني باش يخرج الكرة من ليني ديفونسيف بسهولة، بعد فما روتار
0: شوف الخطأ الكبير، فما ديزيكليبر واضح في الجهة اليمين ما نعرفوش، يان فاليري ميل برشا، فما معناه بورتون لعبوا بخمسة في الدفاع، لكن مع هذا فما شوف عملية حتى عملية التغطية برشا نايفيتي بصراحة لهنا، فما مطالبة طالبي مطالبة بمخالفة على فما دفع فما دفع فما دفع فما الدفع في العملية هذه، فما الدفع فما الدفع فما الدفع، إن شاء الله ما يتمش احتساب الهدف على كل نصور أنه فما العودة لتقنية الفار في العملية هذه، لأنه فما دفع على الطالبي، لكن مع هذا ما ينفيش أنه فما خطأ في الدفاع،
1: فما خطأ في الدفاع خروج الطالبي على البورتور دو لابال روتار، بعد فما الكوفرتور كيف كيف ما شفناش الكوفرتور السوري من بالنسبه للجهه
0: تم احتساب الهدف
1: جهه الجهه اليسرى، وديكالاج صار ريان فاليري كما قلت انت كان دخل برشا في الزون اكسيال وخلى اللاعب خلينا السيتواسيون معناها نتاع ان كونتر ان فيوز 18 متر، نعرفوا اللاعبين اليابانيين لاعبين سريعين وفي في الديال ان كونتر ان ينجم يهرب معناها يهرب بالمدافع، وذاك اللي شفناه، وبالرغم موجوده السوبريوريتي نتاع اللاعبين التونسيين في المناطق 18 متر، لانه شفوا
0: عمليه اخرى برشا خطا في الدفاع المنتخب التونسي، تغير تلعب بثلاثه في اللاكس كوتش، معناها مقارنه بالمقابله الاولى مقارنه بالاربع مقابلات الوديه اللي لعبناهم المنتخب لعب 4 مقابلات وديه، يظهر لي المنتخب مازال مركبش في دفاعيا في الوضعيه هذه، لانه قاعدين في مخطا يلعبونا في ظهر الدفاع رغم انه نلعبوا احنا بتفوق عددي من الناحيه الدفاعيه.
1: بالعكس نورمالمون معناها ما يكونش عندنا مشكل في العمق الدفاعي، الا ان قاعدين نشوفوا معناها في الكره هذه ذكرنا بالهدف الاول كونتر المنتخب السويدي بعد لابيل دوبال نتاع ايزاك كيف كيف السيتواسيون هذه قاعدين نشوفوا فيها، لازم اكثر كوميونيكاسيون كيف كيف في الكره الطويله اللي تمس العمق الدفاعي نتاعنا، كيف كيف لازم يصير فما كل الريكول بارابور للتراجكتوار دو لابال، وتكون اكثر كوميونيكاسيون والكوفرتور زاد اسرع تكون.
0: هذه كرة رفيت المنتخب الياباني في وسط الميدان محاولة الصعود من الجهة اليمنى، يمشي حلبة على المجبر في عملية التغطية، يطلع أيضا العابدي يحاول يفك الكرة تفك ترجع للمنتخب الوطني التونسي، والتونيكتي يحاول يعكس الهجوم بسرعة، لكن تدخل مجددا المنتخب الياباني قاعدين نخسر الكرة بسرعة في وسط الميدان تقريبا، هذه عملية برشا فراغات وبرشا مساحات، محاولة المرور تدخل الدفاع جيد المرة دي على الأقل، جيد الصعود بالكرة المنتخب الوطني التونسي مازمش نخسر الكرة، مهم جدا المعنويات أنه هذه كرة علي العابدي محاولة الصعود ونخسره مجددا، تمرير خاطئ من علي العابدي، علي العابدي اللي ما تخلش في المونديال مباراة الأولى المباراة الثانية مازال علي العابدي مشتت، يظهر لي الذهن متاعه، وتعرفوا الظروف اللي صارت مع فريق نيس الفرنسي قبل التحذيرات ومغادرته قبل المقابلة الأخيرة النيس اللي من خلالها كان كسب المكان متاعه أو قعد في الدرجة الأولى الفرنسية، ثم الحديث على إشارة القيادة في المنتخب التونسي ولأنه تم تفنيدها، لكن واضح أنه علي العابدي موش علي اللي نعرفه. كرة اللي فات المنتخب الياباني يحاول يلعب المنتخب الياباني تقريبا منتخبنا يلعب الزون قاعد يلعب في المناطق متاعه يحاول يغطي، لكن كرة قصيرة لمسة واحدة المنتخب الياباني، كرة اللي فات المنتخب الوطني التونسي مخالفة لحنا بعض مجبري، ولو انه بنرجع به كوتش للعملية الهدف العملية الدفع هذيك تشوفش انه فما بوسي فما دفع
1: حقيقة، قاعدين نشوفوا في برشا في برشا في المونديال هذا فما برشا ديزاكسيون مماثلة لهذه، لي زاربيتر قاعدين يسيبوا اكثر في اللعب، ماهمش قاعدين يحسبوا في اللي فوت كما نقولوا، هذوما يخليوا اكثر في اللعب الديال، ممكن احنا في تونس تتظفر ذاكر ما الحقيقه قاعدين نشوفوا في داكسيون في كاس العالم يخليوا اكثر اللعب واكثر ديال في سورتو في مناطق ال 18 متر.
0: هذه كرة فات المنتخب الوطني التونسي لكن ضيع ما يخرجش عليه على العابدي، عمليه كانت في ظهر الدفاع الياباني كما قلنا، ناكامورا اللاعب ممتاز جدا، عمليه المراوغه ودخول مناطق الجزاء والكرة الأرضية في تواجد أكثر من لاعب تونسي داخل مناطق الجزائر، لكن مع هذا تسجل الهدف ورينا برشا لقطات. رينا البارح منتخب الهولندي مع منتخب السويدي عمليات كي من هكا الديبوردمون من اليمين ومن اليسار ويربح في الأوجاب أهداف، هذه عملية وتفوق وفما تفوق كبير. أي أي أي الكرة كاد يكون الهدف الثاني للمنتخب الياباني، برشا أخطاء في العملية.
1: كيف
0: كرة حتى الطالبي زاد موش حاضر
1: كرة في الكرة في العمق، نفس الأكسيون بريسك، معناها طالبي كان هو أسبق للكرة لأنه
0: خذها بيه ودار
1: دار.
0: ولولا ديلان براون معناها حط كرة في في في, في الركنية. ولا شوف حتى إرفيرونار غضب كبير برشا من مدرب المنتخب الوطني التونسي إرفيرونار بعد الكرة الأخيرة اللي كان بإمكان المنتخب الياباني يضيف هدف ثاني. نايفيتي كبيرة برشا في الدفاع، نقص إعداد يظهر لي، لأنه وقت الملاعبي في المناطق متاعه الكرة يكون أسبق ياخذها من عند المهاجم. هذه كرة دحماني بعد كرة مازالت لفيت المنتخب الياباني، محاولة التسديد خطيرة جدا ودحماني خرجها من الشباك، دحماني خرجها من الشباك، كرة كانت ماشية للشباك ممتاز دحمان في العملية الأخيرة، كرة ماشية للشبكة معناها ديفيي الكرة، معناها الدحمان تقريبا رفليكس كبير برشا في آخر لحظة يمشي كرة كانت ماشية للمرمى. منتخب الياباني خطير جدا، شوفوا العملية تضرب فما تغيرت ودحمان لهنا، متابعة الكرة هل دخلت كرة بكم لازم كلها تدخل الكرة. هو فما الجول لاين معناها إذا فما أي شك أي أوتوماتيك مو يمشي للهدف، لكن هنا الكرة يظهر لي حتى لو كانت تقعد معناها اشتر سنتي معناها فانه ما دخلتش. شوف دولي فما عملية تأكد من الكرة، كوفاكس الحكم الروماني مع الحكم السويسري قاعدين يتبعوا الكرة وبيش يرجعوا لها هل دخلت الكرة ولا لا. ان شاء الله سلامات، ان شاء الله سلامات على المنتخب الوطني التونسي. تقنيات عالية لهنا، لو كان فما أي حاجة كان مفروض أنه فما حتى شيء، كرة ما دخلتش. وركنية لفيت المنتخب الياباني، منتخب الياباني في ظرف 10 دقائق تقريبا وصل لنا المرمى متاعنا 3 مرات، سجل هدف وضيع زوز حتى الآن. في المقابل المنتخب التونسي ما رانيش حاجة تذكر، تمشي الكرة لفيت المنتخب الوطني التونسي محاولة الصعود وفما مخالفة لا فماش مخالفة، فما مخالفة المنتخب الياباني، فما تدخل في العمل الأخيرة من إلياس سعد ومخالفة لفيت المنتخب الياباني. هل الإشكالية فنية في المنتخب التونسي بالأساس كوشتهم بعد نحكيه في الموضوع هذايا، والإشكالية بالأساس في الكاستينج متاع الملعبية، وإلا ما عادش فما ملعبية مؤثرة اللي هو العملية متاع الهدف تقريبا الكرة معناها سنتيمتر تقريبا
1: ممكن حتى أقل
0: حتى أقل من سنتي، معناها الكرة اللي خليت منتخبنا شوف برشا مساحات وقعد تفوق كبير في منتخب الياباني من الجهة اليمنى ومن الجهة اليسرى، سرعة كبيرة برشا. قلت الإشكالية في نوعية اللاعبين في الكاليتين نتاع اللاعبين، ما نعرفش بالضبط. هذه كرة فات منتخب الوطن التونسي ممتاز، الكرة على الجهة اليمين في اتجاه لبع المجبري، فما أسبقية، فما أسبقية المنتخب الياباني أكثر فيفاسيتي أكثر حركية، قاعدين هما اللي يوصلوا قبل الكرة. ترجع لي فيت المنتخب الوطني التونسي برون مع الطالبي يلعب للرقيق على اليسار، حاولت الصعود بالكرة لعب أشول يلعب بالرجل اليمنى واليسرى، لكن أكثر يسكر في الجهة اليسار مع علي العابدي اللي يطلع إكسنتري يلعب على اليسار، كل مرة كرة عنا بيسلق علي العابدي على الجهة اليسار يطلع، وأيضا يان فاليري هذا خيار متاع المدرب إرفيرونار في أول مباراة ليه مع المنتخب الوطني التونسي، ما كانش محظوظ برشا لأنه في 3 دقائق يقبل هدف منتخب الياباني متقدم على المنتخب التونسي هدف مقابل 0-3 دقائق لعب، سجل المنتخب الياباني طويلة من أيمن دحمان اللي أنقذ مرميه منذ لحظات من هدف كرة لي فيت الحنبع المجبري تمشي ليان فاليري. شوف الكنترول والله فما أشياء معناها كوتش اللي معناها كنترول متاع كرة معناها من الأبجديات الكرة قبل كل شيء، قبل ما تعمل كل شيء لازمك تعمل كنترول متاع الكرة.
1: حقيقة فاليري نعرف تكنيكمون إلي أن بو ليميتي، معناها كنا نخيرو معناها إذا مش نلعبو بثلاثة في اللاكس ولي زيكسونتري يكونوا أكثر لاعبين أكثر عندهم أكثر مهارات وأكثر فنيات ومتريس تكنيك باش ينجموا يعاونوا سو لو بلون أوفونسيف. ممكن الحقيقة كيفاش معناها ما يتمش تعويل على على النفاتي شفناه كنا شفناه في المباريات الودية يملك من المؤهلات والإمكانيات اللي ينجم يكون معوض معناها يان فاليري سورتو كما قلنا معناها نلعبوا بثلاثة ودوزيك سنتري ينجم يعطينا منا ومنا سور دو بلون ديفونسيفمون اوفونسيفمون اكثر متريز تكنيك موش زادا كيف كيف لعب اسرع ممكن من يان فاليري ان شاء الله نشوفوا يان فاليري يتحسن اكثر المردود نتاعو ويعاون اكثر.
0: هذه الكره اللي فات المنتخب الوطني التونسي دار برون اللي يلعب برشا اللي قريب برشا الجهه اليمنى في الوسط في اللاكس يلعب طالبي يحاول يلقى حلول لطالبي. منتخب الياباني رجع تكتل في المناطق الدفاعيه نتاعو الكره على اليمين في اتجاه تونيكتي يحاول يتعدى تونيكتي وفما الركنيه للمنتخب التونسي. الركنيه اللي فات المنتخب الوطني التونسي تدخل إيتامورا في العملية الأخيرة المدافع الياباني أو قائد المنتخب الياباني والكرة المنتخب التونسي أو الركنية المنتخبنا الوطني احنا عطينا رد فعل لأنه في البداية اللي يمكن الأسوأ صار أنك تقبل هدف من بعد تتحرر معاش عندك قلق معاش عندك حتى إشكالية اللي خايف منه صار معناه أنك تقبل هدف بالتالي تلعب كرة وتعطي توري كرة وهذا المهم مع جمهور تونسي معناها اللي موجود في تونس ناس من 4 متاع الصباح يستنوا في المقابلة 5 متاع الصباح انطلقت مقابلة المقاهي كل معبي هذه كرة في القائم الأول والحكم باش يرجع لإعادة الركنية إعادة الركنية فما تداخل داخل مناطق الجزاء فما ثنائيات فما الدفع
1: إن شاء الله نستغلوا ذاك الليبالاريتي خطر في بالنسبة لطول القامة عنا أسباقية عن المنتخب الياباني إن شاء الله يتم مراكلهم بصفة ممتازة.
0: أنت شو خدمت في التمارين يا كوتش؟ أنت شو خدمت في التمارين؟ حضرت التمارين حضرت البلوكاج والديبلوكاج حضرت باش تحرر ملعبية كورة بالرأس ولا ترجع من الدفاع ولو أنه الفكرة متاع اليابانيين قصار وغيره راه تبدلت معطيات يعني عندهم ملعبية راه في 190 و 192 أو تشوف اللاكس
1: متاعه في الخط الدفاعي في
0: خط دفاعي
1: خط دفاعي صحيح فما طول القامة بالنسبة لوسط الميدان الهجوم فما قصر القامة دونك
0: متعرف فما الفيفاسيتي والسونتر دي جرافيتي مهم جدا باش في الحركة معناها باش تلقى مهاجم طويل راه ممكن تلقى حركة كبير برشا. كرة اللي فات المنتخب الوطني التونسي داخل مناطق الجزاء يطلع بالرأس خطيرة الكرة داخل مناطق الجزاء الكونترول التوزيع مازالت العملية يلا اي اي اي اي اي اي زوز ملاعبيه عملوا على بعضهم كل واحد خلى الامكانيه لزميله لكن في الاخير خذاها المنتخب الياباني سرعه كبيره برشا ناكامورا يطلع من اليسار هذا لاعب اللي سجل هدف لكن ممتاز تدخل الدفاع ممتاز بن سليمان في العوده الدفاعيه ترجع الكره لياس سعد لياس سعد بن سليمان شوف اللخبطه في الخروج بالكره والمنتخب الياباني عالي ياخذ الكره ناكامورا يرجع بالكره ورائيه اللي فات المنتخب الياباني ترجع المحور الدفاع ثم عملية الأعداد منتخبنا يرجع المناطق متاعه كرة قصيرة كنترول باس منتخب الياباني يلعب ما يلعبش كرة معقدة يلعب كرة سهلة يحاول يحل الكرة من اللي صار لليمين يوصل الكرة الكرة العرضية لأنه منتخبنا كما قلنا متمركز تقريبا 11 ملاعبي موجودين في 40 متر الأخير المنتخب الوطني التونسي سيباستيان تونيكتي هو اللاعب اللي يلعب متقدم في الهجوم يحاول يقلق شوية عملية دورة الكرة والمنتخب الياباني يحاول يلقى الحلول في مناطق المنتخب الوطني التونسي. منتخب الياباني متقدم هدف مقابل صفر كما قلنا هدف في الدقيقة الثالثة بعد خطأ في التمركز في المنتخب التونسي وعملية التغطية كرة عملية الواحد اثنين محاولة المرور لكن الدفاع وتمشي تماس للمنتخب الياباني حضور جماهير كبير فما دخل قبل انطلاق المباراة كما قلنا مباراة مهمة جدا للفيفا لأن المقابلة هذه هي المقابلة ألف في تاريخ كأس العالم بالتالي عند الرمزية متاحة كرة اللي فات المنتخب الياباني التوزيع في القائم الأول وترجع من الدفاع ودينين برون قاعد يقوم بمرات على الأقل كوريكت حتى الآن وهذا خطأ اللي فات المنتخب الوطني التونسي ما فهمش خطأ الحكم يقول تواصل اللعب وترجع اللي فات المنتخب التونسي لا فما مخالفة يرجع حكم للمخالفة رينا في عملية التحكم في الكرة وقال البرسنتاج منتخب التونسي 32% منتخب الياباني 58% يعني دليل على التفوق اللي موجود للمنتخب الياباني بالكرات القصيرة في وسط الميدان في المقابل منتخبنا قاعد يخسر بسرعة الكرة كوتش
1: صحيح نشوفوا المنتخب الياباني يصبر في الهجمة متاعه فما حركية كبيرة زادة يمتاز بها المنتخب الياباني والانيماسيون اوفنسيف نشوفوا تبادل المراكز في اللاعبين المنتخب الياباني باش يخلقوا الاسباس والديزيكيليبر في المنتخب التونسي بار كونتر المنتخب التونسي ماناش قاعدين نلقاو في الحلول في خروج الكره وسيرتو كيف كيف حتى بعد الريكوبيراسيون ما فماش برشا موفمون ناقص الحقيقه. ذاكر اللي شفنا معناها على زوج مباريات نحسوش فما اوتوماتيزم معناها يركب في المنتخب التونسي ولا اللاعبين السنس ببعضها.
0: ما تنجمش اوتوماتيزم بربع مقابلات وديه معناها وزوز تربصات معناها هذه كره في المنتخب التونسي. الياس سعد يحاول يلعب من الجهه اليمين يطلع مع فاليري، لكن شوفوا التكتل اربعه ملعبيه منتخب الياباني يتكتلوا على اللاعب ياخذوها له ما فيش كلام. كما قلنا معناها اوتوماتيزم ما تنجمش تلقاه مع جروب كل مره متغير. عملنا تربص اول لعبنا في كندا زوز مقابلات، ثم تربص ثاني لعبنا زوز مقابلات اللي كانت المباراه الثانيه على الاقل كانت كاتاستروفيك بالنسبه لنا، دخلنا بها المونديال من منتخب بلجيكي طيحت برشا العزائم. هذه معطيات اللي نتاع تحذيرات منتخبنا جاهز وما كانش جاهز لكاس العالم هذيا، تحضر بطوله في مستوى كاس العالم بالطريقه هذيا. هذه معطيات راهو اللي كيما احنا وقت اللي نحكيوا حتى على الدراسه والنجاح الدراسي راهو اللي حضر اللي تحضروا تلقاه راهو. حتى هنينا لو خيال الكل في بكالوريا والناس اللي هذه خطأ على الحارس، خطأ على حارس المنتخب الوطني التونسي أيمن دحمان، قلنا إلا تحضروا تلقاه.
1: صحيح كما قلت ذكر شفنا برشا معناها المباريات الودية، لعبنا أربع مباريات ودية شفنا برشا تغييرات من مباراة إلى أخرى، ديسبوزيتيف كيف شفناها تبدل. البريود صحيح قصيرة ما كنا نجم نستغلوها نصور ما خير باش نخلقوا اكثر اوتوماتيزم في اللاعبين واكثر المجموعه معناها تستانس ببعضها اكثر، خاطر فما كمان فما لاعبين معناها لاعبين مع بعضهم كنا نجموا نبنيوا على الشيء هذاك. كي شفنا معناها تشكيله في المباراه الاولى وتوا تشكيله المباراه الثانيه نحسوا روحنا احنا الخمسة شهور اللي فاتوا ضيعناهم معناها.
0: صحيح
1: خاطر ما استحفظناش حتى اللي حضرنا بها، التشكيله اللي حضرنا بها والديسبوزيتيف اللي حضرنا بيه واللاعبين اللي حضرنا بيهم ما لقيناهمش لا في المباراه الاولى لا في المباراه الثانيه. دونك بذلك كما قلت انت معناها ما حضرناش كوم الفو ولا حضرنا بالغلط ولا تبدلت المعطيات، هذا اللي خلانا معنا نشوفوا المردود الى حد الان نتاع المنتخب الوطني مش كنا المنتظر معنا.
0: هو شوف باش نبداو واضحين كره قدم وانت تعرف كوتش معناها احيانا تلقى ما عندكش لاعبيه ممتازين لكن المجموعه اللي تهز الجروب اللي تهز وهذا بيجيب الخدمه. احنا هذه الوضعيه نتاعنا ما عندناش ملاعبيه بمستوى عالي مقارنه ببقيه المنتخبات، ما عندناش نجوم، وهذه قالوها برشا مختصين اللي معناها كانوا واقعيين في التحليل نتاعهم. يقول لك تونس ما فيهاش ملاعبيه دو كاليتي معناها اللي باش يعمل لك الديفيرونس، ملاعبيه اللي تغير لك المجريات نتاع المباراه، بالتالي المجموعه اللي تنجم تعمل الديفيرونس. والمنتخب التونسي طول عمره منتخب نتاع جروب، منتخب اللي يعمل مسمي على اساس ايطاليا افريقيا على اساس نسكروا برشا، هذا الكل فقدناه وفقدنا الهويه نتاعنا الأديان نتاعنا، شيء اللي خلينا معناها في زوز مقابلات قبلنا 10 أهداف اللي ما صارش قبل في تاريخ كرة قدم التونسية مع المنتخب على الأقل اللي نتذكر وانا فماش زوز مقابلات متتالية نقبلوا 5-5. إن شاء الله مرحلة متاع تدارك، إن شاء الله إذا المدرب هذا قادر باش يعطينا إضافة واسم كبير في كرة قدم العالمية بصراحة نواصلوا معاه ونخدموا للمستقبل، لأنه بالنسبة لنا الكأس العالم هذية باش تقعد كأس عالم اللي معناها صعيب برشا باش تغير معطيات مع النتيجة متاع المباراة الأولى مع النتيجة الحالية. ان شاء الله منتخبنا يرد الفعل هذا نتمنى، وهذا حنا بعد المجبر شوف انه يعمل في الدريبلينج والتفكر الكره، لكن في الاخير فما مخالفه المنتخب التونسي مع نقاط استفهام حول الجاهزيه نتاع السخيري، لانه مباراه الاولى ومباراه هذه ماناش قاعدين نشوفوا حاجه كبيره برشا. السخيري اللي مفروض هو في وسط الميدان اللي يرتح الزملاء وفك الكره وفي غيره.
1: انا كنا المنتخب الوطني ديما قوه نتاعنا معناها في وسط الميدان، وديما عندنا الشوا موجود معناها تلقى عندك زوز ثلاثه يلعب وزوز ثلاثه على البنك. الحقيقه اول مره في تظاهره كيما هيك نحس روحنا في وسط الميدان ناقصين لو سوليسيون، ما فماش كالروح كالاجريسيفيتي كل الجور تاع الوسط مستنسين هما اللي تراهم يندفعوا الاجريسيفيتي كما شفنا العيدوني. الحقيقه العيدوني وفرجاني ساسي وجودهم كان ينجم يعطي اضافه كبيره للمنتخب،
0: هذا الكاستينج اللي حكينا عليه
1: المنتخب الوطني الشوا من الاول نتاع الليست ما نعرفوش علاش كانوا ينجموا يعاونوا برشا سورتو احنا شوف وصل الميدان ما عندكش دي جور تكنيك راك ما تنجمش تلعب وتفرض اللعب نتاع كرويا. شفنا ديجا سورتو في المباراه الاولى ما عندناش حلول في خروج الكره، شفنا مثلا الاكسيون تعدد برشا ذاكر وهبطوا التصور تاع البونتو الثالث اللي قبلناه معناها سخيري كي خذيه كره شنو عمل خذيره عاطي بظهره الكرة ونكورس لقدام ما خلقش سوليسيون
0: ما عطاش سوليسيون صحيح صحيح.
1: انا حتى في الكادراج نتاع التصويره كي مصورين السخيري فما قدامه 20 25 متر وفما حد جوار تونسي يطلب في الكرة هذوما حاجات معناها ما تنجمش تلقى بهم منتخب ينجم يلعب كرة ولا في خروج ميم سي احنا منتخب تونسي صحيح معناش كيما كنت تحكي انت الكاليتي والبوتنسيال اللي النجم يكونوا به مثلا منتخب عندنا بوسيسيون دو لا بار ولا شد الكره ولا مدريس تكنيك اما مالغري سا كيف نجم راه

0: الشباب الوطني ينقصنا اللعب لعب فني وتكنيك مو ممكن اني كنت نشوف ذاكر حنا بعل يكون هو موجود معنا اكثر طايح في البوزيسيون بتاعه بارابول ليني ديفونسيف خاطر حنا بعل ينجم يعاون في خروج الكره عنده لي باس ليني نجم يعطينا اكثر بروفوندور في خروج الكره ويلقى الحلول ان شاء الله. توا بعد التوقيف هذا نتاع البريك ادريتاسيون المدرب يحكي اكثر مع اللاعبين ويحاول يلقى اكثر حلول ونصائح للاعبين.
1: هو المشكله كوتش حتى ما انك تخزر البنك ما تلقاش يكون ملاعب الى يدخله يمكن عياري اذا يعمل مقابله كبيره لكن ما عندناش ايش معناها ملاعب اللي نجم يعمل الديفيرنس ويعمل الفارق معناها هذيك اشكاليه معناها الافضل موجودين حاليا في الجروب الافضل هم الموجودين
0: كما قلت لاعبين اللي موجودين زاد كيف الكاستينج اللي صار من الاول هذاك هو الشواطه ولا الموجود يحاول الاطار الفني يتعامل مع مع الموجود تو بولمون حاولوا ندخلوا اكثر في المباراه نلقاو اكثر حلول لما اللي فيه كما قلت انت البونتو قبلناه ما عندناش علاش تو باش نلعبوا كريسبي وسوبريسيون نحاولوا نلقاو الحلول اكثر موفمون زاد ما ناش قاعدين نشوفوا الحقيقه في برشا موفمون في الانيماسيون اوفونسيف في المنتخب التونسي تحس كل جوار واقف في بلاصته في البوست نتاعو يتحرك 2 متر منا 2 متر منا لازم اكثر موفمون واكثر تحركات في الجانب الهجومي.
1: مقابله الى حد الان تقدم المنتخب الياباني على المنتخب التونسي هدف مقابل صفر هدف دقيقه ثلاث لعبوا في 27 دقيقه لعب باش استانه في اللعب بعد شويه بعد الراحه اللي عطاها الحكم دقيقه للملاعبيه وفرصه باش نرحبوا بخونا فتحي العزابي الحكم السابق. سي فتحي مرحبا.
2: صباح خير سي ذاكر. صباح خير مستمعين مشاهدي اذاعه المنستير.
1: خونا شهاب زاده.
2: صباح خير شهاب. ان شاء الله
1: تو على الاقل تو نرجعوا للقطه نتاع الهدف اللي تسجلت في المنتخب الوطني التونسي نحكيوا شويه على الحكم نتاع المباراه الحكم الروماني سي فتحي.
2: الحكم الروماني اشتيفان كوفاتش هو مولود 16 سبتمبر 1984 عمره 42 سنه جنسيه نتاعو رومانيه المجر هو حكم كره قدم اللغه نتاعو الرومانيه المجريه. هذا الحكم مزهار ياسر معناها ما زفرش في الكوب دي موند معناها اول مره يزفر في الكوب دي موند
1: ويزفر للمقابله رقم 1000
2: والمقابله رقم 1000
1: به نخليك انت دوب خلطت بحذانا خلي تسترجع انفاسك انت مرحبا بيك في استوديو الجديد لاذاعه المنستير وخلنا نرجع من بعد نرجع نحكيوا شويه على الحكم ونرجعوا اللقطه عاودوها اللقطه في اكثر من عمليه ونتبعوا اللقطه نتاع الهدف اللي سجل منتخب تونسي اللي حسب رايي شهاب قال يمكن ما عادش يزفروا العمليه لكن فما بوسي فما دفع كان على مدافع المنتخب التونسي الطالب هذه كره فاتت المنتخب التونسي الهجوم معك سريع هذه اللي استنوا فيه الحركيه من الجهه اللي صار عليه العابدي يطلع يعمل اضافه من الجهه اليسرى في عملية التغطية. شوف شيب قلش من لاعب داخل مناطق المنتخب الياباني 1 2 3 4 5 6 7 في الربلي ديفونسيف يرجعوا يعملوا التغطية. شوف معناها الجاهزية البدنية وخاصة كل واحد يعرف كيف يكوا كل واحد يعرف ايش يعمل في الميدان.
0: هذا هو ذكر التحولات السريعة سواء من الدفاع للهجوم ولا من الهجوم للدفاع. شفنا معناها ديكو صارت الريكوبيراسيون المنتخب الياباني رجوع للزيكسونتري رجوع للاكس رجوع وسط الميدان كما شفنا المنتخب التونسي شفنا حنا بعل خذ الكرة وصل بها العابدي ل 18 متر وفما كان تونكتي في مناطق 18 متر ما نجموش نلقاو السوبريوريتي ما نجموش نلقاو الحلول توا هذيك هي الكرة الفوتبول مودرن très important les transitions في لي دو كوتي منا ومنا دونك لازمنا اكثر اكثر اكثر سرعه في الهجوم واكثر معاضه من وسط الميدان باش نجمو نلقاو السوبريوريتي ونلقاو الحلول في الهجمه.
1: قاعد يعطي في الاضافه يحاول حنا بعل قاعد يرجع كل مره ياخذ كره يحاول انه يعمل ديفيرنس لكن حتى التوا منتخب الياباني متمركز قاعد يلعب الدفاع نتاعو والضغط انترميتون مره يطلع لنا عالي منتخب الياباني مره يلعب لنا ورا وسط الميدان ورا خط وسط الميدان بالتالي ظاهر انه فما اليات نتاع لعب واضحه في المنتخب الياباني يلعب مع بعضهم سنوات والمنتخب بركز كما يلزم عكس المنتخب التونسي تجارب تعددت وتغييرات متواصله
0: مدرب 8 سنين
1: 8 معناها الاستمرارية مهمة جدا ملعبية

0: كما قلت يعرفوا كل واحد التمركز نتاعهم، رغم المنتخب الياباني مش منتخبات، يمكن رينا حتى مع المنتخب الهولندي كان منهزم في مناسبة أولى ومناسبة ثانية ورجع في المباراة، ورينا البارح قوة نتاع المنتخب الهولندي 5-1 ضد منتخب السويد، معناها اللي خسرنا معاه 5 احنا السويد يقبل 5 أهداف وتفوق كبير برشا المنتخب الهولندي كان نجم يزيد أهداف أخرى، بالتالي احنا وين وهما وين، هذه المعطيات اللي موجوده وهذيش عنا في كره قدم التونسيه. هل التعويل على الزكس باتري هذوما الملاعبيه اللي يلعبوا خارج تونس يمكن ما عندهمش العقليه نتاعنا والاندفاع نتاع الملاعب التونسي اللي يلعب في البطوله الوطنيه يلزمها معناها اعاده نظر، شوف العمليه كره في المنتخب الياباني، ردوا بالنا يلزم عمليه التغطيه يدخل منطقه الجزاء ويلقى الراحه ويسدد ويسجل، معناها ملاعبي قدام المرمى يدخل مناطق الجزاء ويوخر الدفاع ويسدد ويحط كرة في المرمى، معناها ماكينة واضح انه ملاعبية في مستوى عالي جدا. تو نرجعوا للكرة الأخيرة، كيفاش الملاعبي قاعد يوخر، قاعد يعطي في مساحة للمهاجم باش يسدد يحط كرة في اللوبوزي، كرة قوية برشا مستحيل باش الدحماني نجم يتصدى العملية هذه. 2-0 في توقيت 30 دقيقة لعب،
1: مش معقول طالبي الحقيقة اكسيون تعاودت قداش من مرة، جور اللي معه معناه لتكون شفناه زاد مباراة السويد كيف كيف، معناه ما تيحش ما يدكروشيش مع لتكون ويزيد يخليله الاسباس باش يدور ويولي فاس للكاج بتاعنا، وشفناه
0: وشون فيزيون تكبر معناه
1: يلوش في اللونج الظاهر، جور يمشي قاعد يمشي بالبالو بي ويحل في اللونج دوتير، معناه لازمنا نطلع عليه بوردو دو
0: رباش نتبعوا العمليه، فسرنا العمليه،
1: شوف شوف كيفاش خلاه خذا الكره بعد كيف كيف وخر تالي خلاه يولي فاس للكاج كيف كيف، شفناه مباراه منتخب السويدي لاكسيون كونتر ايزاك تاع الهدف الثاني خذاها في وسط الميدان وطالبي قاعد يوخر يوخر يوخر لين وصل 18 متر وخي لونغ نتاع التير الحقيقه في نيفو كيما هكا مع مهاجم كبير ذاك المهاجم هذايا ده يلعب في فاينورد روتردام، لعب 31 مباراه سجل 25 هدف الموسم هذا، لاعبين ممتازين كيما هكا تخليله الاسباس تخليله الفضاء.
0: لا والاغرب من هذا انه طالبي يلوم في دحمان على اساس انه الزاويه كانت مسكره، شوفوا عمليه اليدين وقت تسدد كره وتماركيت معناها على اساس انه سكرت لك الزاويه، وقت لا مش صحيح، معناها الزاويه كانت مفتوحه، اللاعب باليمين حط كره في اللوبوزي كره قويه مع ارضيه الميدان مبلوله مع الكره نوعيه الكره، بالتالي دحمان مستحيل باش يشد الكره، عمل اللي نجم كره هدف كان صحيح سي فتحي في شيء
2: في حتى شيء الهدف معناها اني راها غلطه من المدافع، معناها تعيد كلام سي شهاب معناها تعديت معناها باللغه العاميه من العظمه نتاعو تعديت ما بين رجلي الكره شنو معناها
0: على كل
2: شيء عمل شيء الجول
0: اي ما فما حد العمليه الاخيره كان فما خطا مفروض انه يطلع للمهاجم يسكر عليه يحاول انه يقلقه لكن خلاله الراحه الكامله طالبي زاد شنو الجاهزية متاعه ومدى الحضور متاعه، ونعرفوا طالبي حتى مع الفريق متاعه في فرنسا معناها الوضعية مش جيدة جدا بالنسبة للفريق اللي يلعب معاه، معطيات اللي تخلي كما قلنا الكاستينج مش الفايدة في عدد المدافعين، لأنه يعني نزيد واحد آخر في اللاكس اليوم معناها مش بيش يخليك تلقى حلول، إذا الملاعبية مش جاهزين تحط حتى 5 في الاكسترا وما عندك حتى ما تنجمش تعمل ديفيرونس تنجم تعمل
1: ايضا معناها ما لعبوش مع بعضهم ما فماش الاوتوماتيزم الكوميونيكاسيون،
0: المشكله الاخيره مش نتاع اوتوماتيزم اي كوتش، المشكله نتاع ملاعبي مش جاهز، معناها الملاعب وقت ما يطلعش للمهاجم ويسكر المنافذ ويتم يوخر معاه تفهم انه الملاعبي مش حاضر،
1: باش نحكي لك ذاكر خاطر اش معناها اوتوماتيزم، معناها توجور كيما هذا كي تخرج انت مع طالبي لازم تكون فما كوفرتور اسوري وراه هو يقول لك اني موجود وحدي صاحبي مازال روتار مش بيرجع يعمل كوفرتور نولي نعمل الريكيل اكثر باش نستنى باش الروتار دي لاتاك، فهمت الورك هو بالعكس المهاجم وانت تخليه اكثر بظهره للكاج بتاعك وين الخطوره تقل،
0: صحيح فما فرق كبير بصراحة فما المنتخب الياباني في كل عملية كل ما يطلع للهجوم كل ما يعمل يسرع في الريتم كل ما يلعب كرات القصيرة كل ما يلقى حلول في مناطق المنتخب الوطني التونسي دون رد فعل حتى الآن ولا كرة على المرمى المنتخب الوطني التونسي، هذه كرة تونيكتي لكن ضيع كل المقابلة ذوما أكبر من تونيكتي وأكبر من برشا ملعبية موجودين في المنتخب التونسي، معناها ملعب يخسر كرة في لحظات تتفكل الكرة، معناها حنا بعد المجبري وفما التدخل من حكم المباراة ومخالفة للمنتخب الياباني. يلعب منتخب الياباني مرتاح يستناك في المناطق متاعه وبعدها يلعب المرتدات ويلعب بسرعة كبيرة برشا وقارين المنتخب التونسي ما فيش خطورة تذكر. ما عندهمش قلق باش يطلعوا بكلهم لأنه يعرفوا أن المنتخب التونسي ما يقلقش من في الهجوم فماش ملاعبية اللي تعمل ديفيرونس. مدرب ما يتلامش بصراحة لأنه خذ القطار وهو يسير بالتالي مش بيعرف اللي المنتخب الوطن التونسي داخل في الربع خارج في الخسارة في كل حالات معناها مقارنة بمباراة الفارطة يقول لك نحاول نصلح اللي يتصلح ومش هذا في بين اللي ما حضرش ولا ما جهزش روح وراهم اللهم الحظ باش يخدم له لكن لهنا الحظ في كأس العالم في مش حظ في مش حظ فما حضرت جهزت تلقى روحك حاضر. كرة فات منتخب اليابان يرجع منتخبنا بكله المناطق الدفاعية تقريبا ال 11 ملاعبي في ال 40 متر الاخير المنتخب الوطني التونسي يحاولوا يعملوا عمليه الزون الدفاع المنطقه في التغطية على المنتخب الياباني وحركيه المنتخب الياباني وتقطع ترجع فيت المنتخب التونسي. حنبع المجبري يستنى حنبع يستنى شكون باش يلقاه مسيب باش نجي يلعب الكره طويله في اتجاه فاليري ناكامورا شوف وين يرجع شوف وين يرجع عمليه التغطية ويرجع ويفك الكره ويرجعها لحارس مرماه طويله الكره بالراس مرة أولى ثم مرة ثانية وشوف التردد بين اللعبية كما رينا في العمل الأخيرة حنبع المجبري حنبع لي حاول يتحكم في الكرة حنبع المجبري يمسك الكرة أكثر من لازم فما مخالفة المنتخب التونسي مخالفة فما ضغط المنتخب الياباني في وسط الميدان على حمل الكرة وقت لا يخذها حنبع لي مشيوا له زوز ملعبية ثلاثة ملعبية رينا بكري شوية زادة يان فاليري مشيوا له أربعة ملعبية وتونيكتي
1: الأفكار تهسم في المنتخب الياباني ظاهرة واضحة ريكوبيراسيون كيفاش بيصير وقتاش نلعبوا البريس وقتاش ما نستناه وقتاش طيحوا البلوك وقتاش طيحوا نطلعوا البلوك هذا كل نشوفه فيه في المنتخب الياباني ها نشوفه توا كيف معناه يستنى والمنتخب الياباني عنده الخيار هذا ذاكر يلعب به يحاول يطيح شفناه حتى مع المنتخب الهولندي في مباريات الودية يحاول يطيح البلوك باش بعد الريكوبيراسيون يلقى كيفاش يلعب في العمق نتاع المنافس مع الترانزيشن رابيد اللي عنده باش يلقى الحلول وتحول الهجمه بالسرعه اللازمه.
0: اللي تقول فيه انت المنتخب التونسي عكسه تماما نلعبوا هز راسك اللي تلقى مسيب اعطيه الكره ما فماش لو ديبوردمون فماش معناها الترانجولاسيون من اليمين ومن اليسار ما فما حتى شيء قاعدين ما فماش فكر واضح في الميدان اللي تنجم على الاقل تقول فما عمليات فما حوايج اللي نتاع تمارين نتاع ناس حضرت فما شيء
1: ما ناس نشوفه لا في الفاز اوفنسيف لا في الفاز ديفنسيف الحقيقه ما تشوفش حاجه مثلا في المنتخب التونسي اكسيون قاعده تتعاود كما كنت تحكي انت معناها تجي كره وقتها يلوج يلقى شي سوليسيون شنو الحلول الموجوده دونك
0: شوف المنتخب الياباني شوف عمليه كيفاش قاعد الدور كيفاش يستناو وشكون اللاعب الليبر
1: اللاعبين كيفاش يبدوا البلايس نتاعهم معناها
0: شوف الحركيه الملاعب يتعدى الدفاع الكل يدخل منطقة الجزاء ولولا انه معناها فقد التوازن نتاعه كان ينجم يقرعوا معناها قدام المرمى بسهوله كبيره برشا يعمل تقريبا 20 متر يتجاوز الناس الكل ولا لاعب معناها يتدخل معاه ولا يفك له الكره
1: كيف ذاك اللاعب الاكسنتري دروا ريتسو دوان هو في الاصل لاعب رواق هجومي معناها بصار المنتخب الياباني لي دوز اكسنتري نتاعه اللي يلعبوا عندهم سبقة هجومية لعب مهاجم ولعب رواق يقوموا بالأدوار الدفاعية متاعهم في الوقت اللازم وعندهم المهارات والفنيات اللي تخلي المنتخب الياباني يستغل المهارات متاعهم شوفوهم في كل هجمة تلقى الإكسنتري دروا القدام الإكسنتري جوش القدام زوز موجودين وعالين زادة في بناء الهجمة
0: الرونفيرسمون الاخير حاول ديلان براون انه يعمل رونفيرسمون من اليمين لليسار لكن مره اخرى تمركز المنتخب الياباني جيد جدا في عمليه التغطيه يرجعوا ثنائي الاظهر يرجعوا للدفاع يعملوا تفوق عددي من ناحيه دفاعيه كما قاعدين يعملوا تفوق عددي من ناحيه الهجوميه يمكن الطريقه اللي لعب بها المنتخب التونسي هي الطريقه المثاليه اللي قاعد يلعب بها المنتخب الياباني الان في ليزكسونتري في عمليه الصعود المسانده الهجوميه ثم للتغطيه الدفاعيه كره في وسط الميدان طالبي يلعب الكرة على الجهة اليمنى ليا فاليري يان فاليري تفوق عددي ويان فاليري مش يعمل في المنتخب التونسي العلم لله ولهنا نرجع عاد للكاستينج من الأول وحكاية الزعلوني والجهة اليمين والنفاتي وغيره بالتالي تفتح المجال لبارشا كلام حول القائمة متاع المنتخب الوطني التونسي بالطالبي زاد بالفورمة اللي موجود عليها شكون ينجم يعوضه وغيره كرة في وسط الميدان المنتخب الياباني تونيكتي مرناشي معناه من بداية المباراة اللي الساعة تقريبا المسكورة مرة بركة بن سليمان مفهماش
1: كيف كيف ذاك الحقيقة طو المباراة اللي فات لمنا معناه على المدرب والإدارة الفني كيفاش يقع توظيف اللاعبين مش في مركز متاعهم. تونيكتي نشوفه فيه زادة كيف كيف يلعبوه كمهاجم صريح موش متعود لعب بسنس يلعب في الرواق لوج على الدبوردمون في الكولوار.
0: هذه عملية المنتخب الياباني الكنترول ما كان جيد للمنتخب الياباني العودة بالكرة للعب اللي كان سجل هدف الأول المنتخب الياباني 2-0 اليابان أمام تونس في توقيت 40 دقيقة لعب تمشي عملية الدورة الكرة من اليمين من اليسار اليمين محاولة المرور على العبدي يدخل فما مخالفة المنتخب التونسي على الأقل فما تفوق في العملية هذه لعب رقم 14 هذا لعب ممتاز حكيت عليه أنت شهاب بكري شوية يلعب في الجانب الدفاعي لكن في الهجوم عنده فنيات عالية وقاعد يحاول كل مرة يدخل في مناطق المنتخب التونسي. يرفيرو نار يمكن مقابلة ذوما عملية الهدف عملية التغطية مفماش بتاتا في العملية الأخيرة. شوف الطالبي في عملية اليدين متاعه تو شوف كيفاش بشي رد الفعل متاعه ما كملتش العملية لكن ريتها بكري شوية كيفاش أنه فما لوم على الحارس على الحارس في عملية التدخل متاعه لأنه صعيبة الكرة كرة زي قوية مع ضربة على أرضية ميدان القوة متاع الكرة تتضعف. ريفيرو نار يمكن ما كانش يتوقع باش يلقى منتخبنا بالوضعية دي رغم أنه تفرج عليه رغم أنه قال فما بوادر متاع أمل لكن دي ما فما كلام
1: مش يقول مادام جاء القاء الفرصة أيه هو أيه. في الأخر كما يقولوا بلغة الكرة داخل في الربع خارج من الخسارة
0: هذا هو هذا
1: راحوا مشارك في بطولة عالم للمرة الثالثة بالنسبة اللي هو
0: في السي في متاعه مهمة جدا
1: استنى فونتاج اللي هو زاد كيف كيف وعادي جدا معناه من الأول بش يحاول يهز المورال بش يحكي الكلام هذاك.
0: كرة ترجع لفيت المنتخب الياباني ناكامورا يطلع من الجهة اليسار يحاول يعمل التفوق العددي يرجعوا لاعبي منتخب التونسي الكل للمناطق الدفاعيه ال11 لاعبي موجودين في مناطقنا في ال40 متر الاخير ومع ذلك شوف تمريره معناها انتر لليني يفسخ لك خط كامل
1: تحركوا
0: شوف شوف شوف شوف العمليه الاخيره
1: باس ياخذ خديزي كليبر موفمون واحنا واقفين ما
0: نتجمش وبعد نعطيهم الكره ناخذوا الكره الاولى نعطيوها لهم ياخذوها مرتاحين رغم انهم هما متقدمين لكن ياخذوها براحه كبيره برشا ومجددا نعاود البناء الهجومي للمنتخب الياباني.
1: معرفش الافكار مش حاضره ذاكر توا كيما الاكسيون هذه للتعداد معناها فكينا كره في الزون ديفونسيف الاولى نتاعنا من بعد ترانزيشن كيفاش صارت كره طويله وحتى ميم سي لو اخذها للسعد ما كانش شكون عنده حلول
0: وحده
1: جبناها عندي الهجمه ما فماش الافكار ماهيش موجوده معناها
0: هو مره اخرى ضيع الكره والتدخل المطالبي ما ريناش اكثر من زوز ثلاثة تمريرات منتخب تونسي من بدايه المباراه معناها كره الاولى الثانيه تتفك كره الاولى الثانيه تفك وياخذ مجددا هيمنه كبيره من المنتخب الياباني يتحكم في الكره منتخبات خدمه منتخبات حضرت منتخبات جهزت كاس العالم مش لعبه هو يمكن احنا من حظنا انه سنين وعدد كبير منتخبات الافريقيه موجوده في كاس العالم ولانه الامور تصعب صحيح التصفيات ديما محظوظين لكن لو كان وخروا في الترتيب العالمي راهو العام الجاي معناه باش يولي معناه منتخبات كبيره تلعب لهم في المجموعات في الترشح لكاس العالم والامور باش تصعب راهو مش الفائده انك تشارك راهو المهم انك تجيب نتائج مو انك تعمل مقابله كبيره قاعدين توخروا نوخروا برشا ونحكي ولا تحمل مسؤوليات وكل واحد يقول لك نتحمل مسؤوليه نتحمل مسؤوليه ما نعرفش شنو يلزم نعمله من بعد نتحمل مسؤوليه يا بري ومن بعد ومن بعد حكم الروماني كوفاتش يعنى لمخالفة لفيت المنتخب الياباني قريبا من مناطق المنتخب الوطني التونسي فما التدخل الأخير بن سليمان أو ديلان براون والمخالفة لفيت المنتخب الياباني على الأقل ديلان براون اليوم معناها الأداء متاعه خير شوية من بقية اللاعبي الدفاع صحيح مرناش رقيق لكن الطالبي زوز كرات فما أخطاء منه الكرة الأولى والثانية رغم أن الأولى يمكن فيها دفع عليه لكن أخطاء كبيرة برشا من طالبي كرة في القائمة الثانية ويخرج دحمان مرة أولى يأخذ الكرة والمرة ديلان براون يفك الكرة ديلان براون يقطع الكرة ونشتوا الكرة معناها عبارة ربحين كوتش من العملية الأخيرة العابدي معناها عبارة ربحين ونشتوا في الكرة نربحوا في الوقت
1: هذاك هو هذاك هو نقص الحلول اللاعبين ما همش قاعدين يلقاو في حلول الافكار كما كنا نحكيه معناها تو بعد الكوبيراسيون كما هكا دوزيام بال طايحه العبدي في عوض ياخو كورتو في عقله وبعدها يصير لي موفمون اصحابه باش يخلقوا له لي سوليسيون هذوما الكل من اللي باز معناها نتاع حاجات بديهيه معناها نورمالمون نلقاو مينيموم موجود في منتخب وطني يمثل بلاد كامله.
0: شو هذه عمليه اخيره وترجع لي فات المنتخب التونسي الصعود بالكره هذا الاوتوماتيزم نحكيوا عليه اللي غايب في المنتخب الوطني التونسي على الاقل مره ذي فما ثلاثه اربع تمريرات تمشي ليان فاليري وفاليري فاليري وتضيع له الكره وعشوائية اللعب والكرة ترجع لفيت المنتخب الياباني وتماس المنتخب الياباني. هو بعض الإحصائيات كوتش المنتخب الياباني سدد خمسة تسديدات ثلاثة على المرمى سجل منهم زوز. شوف النجاعة منتخب التونسي تسديدة واحدة وخارج المرمى. معناها هذه الإحصائيات على الأقل التسديدات في 45 دقيقة لعب معناها تلقى روحك سددت تسديدة بركة وبعيدة على المرمى ماهيش حتى معناها كادري في المرمى. والمنتخب الياباني يلقى روحه في ثلاثة تسديدات على المرمى زوز سجلوا وواحدة نحاها دحمان الكرة اللي كانت معناها بالحظ كرة ما دخلتش. أربع دقائق وقت بديل
1: ما حكينا ذكر اللاعبين نتاع الهجوم ولا لي دوزيك سونتري المنتخب الياباني كي نشوفوا الاستاتستيك نتاعهم معناها الموسم هذا لاعبين هدفين سواء المهاجم سواء لاعب الرواق اللي حكينا عليه ناكامورا دونك ريوسيت موجوده. اما هذا يدل زاد كيف كيف على الكاليتي تكنيك نتاع المهاجمين.
0: ترجع الكرة لفيت المنتخب الياباني الدقائق الأخيرة في الوقت بديل ثلاث دقائق أضافهم الحكم كرة فيت أيمن دحمان بشي يلعب كرة بسرعة أيمن دحمان يطول الكرة أيمن دحمان رولانس في اتجاه لياس سعد يحاول يضغط على المدافع الياباني والكرة تمشي تماس لفيت المنتخب الوطني التونسي. إيتاكورا هو اللي كان دخل قائد فريق المنتخب الياباني في العمل الأخير يطلع يان فاليري من جهة اليمين.
1: فما تغيير في بالنسبه للمنتخب الياباني ذكر بارابور للمباراه الاولى محور الدفاع في الثلاثه مدافعين المدرب خرى بدل زوز. المباراه الاولى مع المنتخب الهولندي مالغري معنا الريزلتا كان ايجابي لانه اقل تنقيط كان زوز لاعبين ليزاكسيو
0: الموجودين
1: غيرهم.
0: حكم يعطي مخالفه لفيت المنتخب الياباني في العمليه الاخيره للحارس الياباني رغم انه هانبال مجبري كان طلب بخطا من حارس المرمى اكيد لهنا العمل الاخيره فما الخطا قام به هانبال مجبري حارس المرمى سوزوكي في العمل الاخيره للتدخل والخطا صحيح صفته
2: صحيح في عجي
0: لان العمليه بدا هانبال مجبري
2: فعلا ارتكب خطا ضد حارس المرمى
0: 2-0 دقيقة وخمسين ثانية في الوقت البديل من جملة أربع دقائق أضافهم حكم المباراة الروماني والكرة ترجع لفيت المنتخب الياباني. صراحة ما يتكفأش المنتخب التونسي والجمهور التونسي والناس يحب الكرة بالطريقة هذه. خمسة أهداف مباراة الأولى اثنين توا وإن شاء الله ما تكونش أسوأ النتيجة. الناس اللي جات والناس اللي مشيت للمكسيك والناس اللي حضرت والناس اللي تعبت مقابلة أخيرة نذكر باش تلعب يوم الخميس 25 جوان منتصف الليل معنى ليلة الجمعة في نصف الليل على الأقل أهون شوية بالنسبة للناس اللي بتسهر لأنه 3 متاع الصباح أو 5 متاع الصباح مرضي أهون. المباراة تلعب في كانساس سيتي في الولايات المتحدة الأمريكية عكس مقابلة الأولى اللي تلعبت في المكسيك. كرة تمشي لفيت المنتخب الياباني ناكيمورا تجي المحاضة والكرة خرجت شنو يمكن يتغير شهاب بين الشوطين شنو يمكن فما تبدل تكتيكيا يبدل الملاعبية اللي يلعبوا شنو بالضبط النجم الأشياء اللي تبدل
1: حقيقة نورمالمون توا حتى المباراة الفارت والمباراة هذه الديسبوزيتيف شانجمون نورمالمون راه صار في وسط الملعب انت ظاهرة ماشي استراتيجية ماشي ماكش تلقى في الحلول تنجم ما غير ما تعمل تغييرات اللاعبين تبدل ديسبوزيتيف في وسط الملعب نرجع نلعبوا باربعة التالي زوز في الوسط ثلاثة مع مهاجم القدام سي با فورسيمون تبدل جوارات تنجم في وسط الملعب انت اذا ما زالوا من الشانجمون ماكش ناوي تعمل الشانجمون تعمل تغييرات في وسط الملعب باش تحاول تلقاش الحلول ونطنطون ياتي للري والبوز نتصور لازم يصيروا تغييرات في بين الشوطين سورتو في كيف في الخط الهجومي تلعب مهاجم انت مهاجم مهاجم واحنا ما معناش البوزيسيون ولوجو في الترانزيسيون، يلزمك مهاجم يكون ستاسيون باش نجم تتك عليه، باش نجم تلعب له كوره، ينجم ياخذ كوره يسنى اصحابه. هذا ما نجمش يقوم به الدوره هذا الياس سعد ولا سيباستيان توريكتي.
0: على كل نهاية الشوط الأول بتقدم المنتخب الياباني على المنتخب الوطني التونسي 2-0، أهداف جاءت في أول الشوط ثم هدف ثاني بأخطاء دفاعية واضحة جدا من المنتخب الوطني التونسي التمركز وغيره. على كل تونرجع ونحكي شوية على الشوط الأول، يدا في دقيقة 31 وكما دا في دقيقة 4 ثم أهداف الزوز المنتخب الياباني من المنتخب الوطني التونسي. شوط أول بصراحة مرناش فيه حاجة تذكر تزيدها، فقط كانت خارج الميدان المنتخب التونسي. منتخب الياباني عنده تفوق من ناحية التحكم في الكرة، تفوق من ناحية التمرات، تفوق من ناحية الديويل الثنائيات، تفوق من ناحية النتيجة 2-0. شنو باش يصير بعد شوية نعرفه إن شاء الله. نرجعه بعد مش أخبار الساعة السادسة، مختار كمون في توقيت استثنائي ثم نعود.
3: مونديال، نقل مباشر لمقابلات المنتخب الوطني، حوارات وتحاليل لكل اللقاءات. إلهي وخالقي يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمة وتت

0: صباح الخير وأهلا بكم في موجز للأنباء. أقر مجلس وزاري عقد أمس بإشراف رئاسة الحكومة وخصص لمناقشة تقدم تنفيذ المشاريع التنموية بكامل تراب البلاد، أقر جملة من الإجراءات تتضمن إلزامية إدراج كل المشاريع العمومية بمنصة متابعة المشاريع من قبل جميع الهياكل العمومية المركزية والجهوية والمنشآت والمؤسسات وتحيين المعطيات خاصة الخاصة بكل مشروع بصفة مستمرة، وتشمل تطوير واجهة متقدمة للإنذار المبكر بمنصة متابعة المشاريع بما يمكن من الرصد الآلي والاستباق لمؤشرات التعطل. كما تخص القرارات أيضا اعتماد إجراءات إبرام الصفقات العمومية أكثر نجاعة ومرونة بالنسبة للمشاريع العمومية الكبرى، بما يسمح بتقليص أجال أعداد وإسناد الصفقات والحد من حالات إعادة الإجراءات غير المجدية، مع المحافظة على مبادئ الشفافية والمنافسة وحسن التصرف في المال العام، إضافة إلى العمل على تحسين جاهزية المشاريع العمومية قبل برمجتها للإنجاز من خلال دراسة كل الجوانب الفنية والعقارية والمالية والجدوى الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
1: كرة للمنافس وتقف العملية ونرجع المنتخب. شوف شوف شوف شوف عملية خطيرة المنتخب الياباني، والتغطية المرضية جيدة، كان تغطية من الرقيق اللي يمشي على الجهة اليمين الرقيقة.
2: بدل هز مشي رقيق على اليمين بلاصه ديلان براون، ممكن الاختيار نتاع ريفيرو نار، خاطر شفنا معناها الهجوم الياباني في الشوط الاول مركز على الجهه اليمنى للمنتخب التونسي، وشفنا حتى الكره اللي تلعبوا في العمق الدفاع التونسي كانوا يتلعبوا في الجهه اليسرى. هذاك علاش تم الاختيار على دخول بن حميده في بلاصه ديلان براون.
1: أول عملية المنتخب التونسي نشدوا كرة تقريبا 4-5 تمريرات، كرة المنتخب التونسي على الجهة اليمين، يان فاليري يطلع بالكرة داخل منطقة الجزاء، خطيرة المنتخب التونسي، تسديد وفرصة التسديد الفارق الضيع على المجبري، ما كانش متفطن حنا بعد المجبري. العملية الأخيرة تقريبا أول كرة عملنا 4-5 تمريرات متتالية وصلنا باش ندخلوا منطقة الجزاء المنتخب الياباني. إن شاء الله يتحسن الأداء، المباراة صعبة أكيد والنتيجة صعبة برشا، لكن إن شاء الله الأداء يتحسن. كرة فات المنتخب الوطني التونسي تمشي بن سليمان في وسط الميدان، طالبي قصيرة لبن حميدة في اتجاه نبع المجبري،

0: المنتخب الياباني قاعد واقف يتبع في عملية دورة الكرة المنتخب الوطني التونسي مجددا كرة في المنتخب الوطني التونسي حنبع المجوري. فمش حلول حديش ملاعبي يلعبوا الزان واقفين كما يلزم. عملية التغطية جيدة للمنتخب الياباني يخلي في المنتخب الوطني التونسي يلعب، وتعرفوا انه في كرة قدم فما دي طون فور دي طون فيبل، بالتالي وقت اللي يلقى روحه المنتخب الياباني في تراجع نسبيا يرجع لوراء يستناك ما يعملش الخطر مع تقدمه 2-0، خلي المجال المنتخب التونسي بيشد الكرة الان ويعمل عملية اللعب الدياجونال اللي هو في كرة قدم ما يعطي حتى اضافة، اللعب العرضي ما نجم يجيب حتى شيء. كرة اللي فات المنتخب الوطني التونسي مرة بترجع الكرة من اليمين لليسار نستناو الكرات العرضية من بن سليمان، لكن سهلة ياخذ الدفاع الياباني وتتشتت الكرة لفيت اليابان، والكرة مجددا لفيت المنتخب الياباني، لكن ترجع التغطية التونسية محاولة المرور ميان فاليري لكن يضيعها ميان فاليري وترجع مجددا للمنتخب الياباني أو يطلع المنتخب الياباني الآن للبناء الهجومي. كرة من اليسار لليمين محاولة التدخل جيدة على الأقل مراديا بن حميدة ياخذ الكرة حنباع المجبري يحاول يضغط ويرجع المنتخب الياباني للتحكم في الكرة، ياخذ دقيقة ونص راحة المنتخب الياباني يستنى ثم يرجع مجددا للبناء الهجومي وللتفوق في التحكم في الكرة. ناكامورا يحاول يمشي بالكرة تتفكروا وترجع لفيت المنتخب الوطني التونسي، فما تماس المنتخب الياباني على الأقل فما شاب معناه تشوف وقت المنتخب يدور الكرة ويلقى المساحات النجم ونوصله راه ماشي صعيبة الحكاية، لكن المهم أنت ما حضرش، الواضح أنه ما حضرش كما يلزم كأس العالم هذه
1: كسوا معناه الجوار الموجودين ولا كما كنت أحكي أنت معناه تنجم قادر كونك بالمينيموم يكون عندك على الأقل تصبر في الـ في الـ في الهجمه. هذاك علاش قلت لك معناها الافكار هي لما ماش حاضره ما نشوفوهاش موجوده على ارض الميدان. كي تفك كره في الـ في الـ في الزون ديفونسيف شنو باش تعمل؟ كي تفك كره في الزون اوفنسيف شنو باش تعمل؟ خروج الكره للسيركوي معناها برفرونسي نعرفوه مضومه حاجات تتخدم كرة عند كوتي جوش كوتي لعب شكون باش يتحرك شكون باش يطيح في وسط الميدان شكون في الرواق باش يطلب. هذوما الافكار اللي ما ناش نشوفوا فيها وهي اللي تخليك تلقى الحلول وتنجم تمشي في الهجوم وتنجم تخلق الفارق باش نجم توصل تسجل الاهداف.
2: سي ذاكر نجم من شاطر الرئيسي شهاب البناء يلزم يكون معناها من نهايه الكوب دي موند نتاع قطر
0: البناء القاعدي حضروا اللي تصلى الله احنا هذيك
2: ايوه. وحسب رايي معناها التجربه اللي عملها الشتالي معناها والمنتخبات الجهويه يلزمها ترجع والجامعه يلزمها تعمل تخطيط نتاع 4 سنين مع وزاره الاشراف باش يختاروا جوارات النخبه من حتى ليكيبيتي كلزم معناها من ديفيزيون 3 حتى من ناسيونال سي معناها بطولة الهوية سي ذكر يوجدوا بعد ساعات يوجدوا في النهر ما لا يوجدوا في البحر.
0: صحيح
2: معناها كل نرجع البطولة الجهوية ونحضروا والجامعة يزمها تونسية كرة قدم يزمها تتنقل سي ذكر شديد رئيس معناها لجنة التأديب برباط الوسط الشرقي لمدة 5 سنوات تحية الحكام من الكل ما جاناش حتى عضو جامعي مش رئيس جامعة.
0: هو الموضوع هذا مهم جدا لكن نرجعوا له بعد نهاية كأس العالم خصوا له وقت لأنه نتوه في المقبرات وكيد خلينا الأمور العموميات هذه نحكي فيها. خلنا نرجعوا للمباراة ونرجعوا لكرة اللي فات المنتخب الوطني التونسي 2-0 اليابان متقدم على المنتخب التونسي أهداف تسجلوا في الشوط الأول وإذا تماس كرة بترجع من بن حميدة يلعب الكرة أو من العاب دي الكرة الأخيرة في اتجاه نبع المجبري لكن تونيكتي ما يأخذهاش وتضيع الكرة ترجع لفيت المنتخب الياباني. سوزوكي حرس المرمى في محور الدفاع شو ثاني مرنش حاجة تغير.
1: شوف أنا زوز مباريات لعبنا مباراة أولى معناها 90 دقيقة أو 100 دقيقة تو نلعبوا في بريسك 55 دقيقة نلعبوا من غير مهاجم
0: صريح
1: اللي هما معناه
0: وانت عندك شوات ومسوري في البنك
1: شوات ومسوري انا هذا
0: يورانو مش بشي حلو ما بشي يغيروا معطيات كبيره
1: يوري كيف معناه ممكن زاد انت كاسينج سواء المباراه الاولى والمباراه هذه معناه من الأول الاختيارات أنت ماكش مقتنع بها، كيفاش تم الاختيار، علاش تم الاختيار، شانجمون كيف كيف معناها نورمالمون كلكو سوا معناها لتو لابور نتاع لي سعد ولا تونكتي كيبدا في في اللعب مهاجم صريح موش يعطي في البلوس ماكش نجم تلقاه على الاقل بدنيا شوات ولا المسوري بدنو ينجم يعمل لك كوفرتور
0: شوات نجم حتى يعطل صعود الفريق المنتخب الياباني ما يخلوش يطلع عليك معناها يفكسيهم يفكس لي ديفونسور
1: هذا التكنيك تكنيك دو بوست معناها مش كيما تحط لاعب رواق كيما تحط لاعب مهاجم مهاجم عنده لي روبير نتاعو في البوست هذاك ينجم يعطيك منهم انا كيما كنت تحكي انت معناها في ريكوبيراسيون بارابور ليني ديفونسيف مسانس هو يلعب غادي كيفاش باش يسكر وقتاش باش يسكر فهمت
0: شوف حتى المدرب معناها يحاول يدفع في الملعبيه يحاول معناها يعطيك لابور نتاع الشحنه يعطيك الصحه سي فتحي للملعبيه لكن حفش حتى رد فعل وتعرف وقت اللي نحكيوا على الكاستينغ ونحكيوا على اختيار لاعبين راهو مفروض شاب انت دربت وتعرف انه وقت اللي تحط قدامك مجموعه عندك ملامح نتاع جروب بتلعب معنى وقت اللي باش تختار ملاعبيه باش تعرف انه تحط في انت بطريقه اللعب نتاعك هذا في المكان هذا هذا في المكان هذا باش تقعد ثلاثه اربع مراكز اللي فيهم الدود لكن على الاقل عندك 70% حاضرين في ذاك فما شيء حاضر لا في حراسه المرمى الامور حاضره لا في الجهه اليمين حاضره لا في بون جهه اليسار يمكن اخير شويه عابدي على الاقل هو اللي عنده اسبقيه على غيره لكن في البقيه في الهجوم ما عندناش حتى ملامح نتاع شكون باش يلعب في الهجوم هذه معطيات رينير في التحضيرات والشيء اللي اثر اربع مقابلات ما رينا فيهم حتى شيء الشيء اللي خلى ندخل كاس العالم من جاهزين مقارنه والله شيء يعمل غيرك تشوف المنتخب المصري كي تشوف المنتخب المغربي هذا ما عادش نحكيوا عليه المنتخب المغربي حتى المنتخب الاردني لاول مشاركه ليه ورغم الهزيمه في المباراه الاولى لكن فما دوروبير وفما امور واضحه المنتخب الاردني وغيره من المنتخبات حتى المنتخب العراقي نفس الشيء برشا منتخبات اللي في مستوى عالي جدا رغم الهزيمه لكن تلقى فما ملامح نتاع منتخب حاضر لعبوا ضد منتخبات اقوى منهم هذا متاكدين منه منتخبنا ما فما شيء فما العشوائيه الكامله في المنتخب الوطني التونسي وكانه فما تقاسم تاع غنيمه في المنتخب الوطني التونسي لازم تحاسبوا عليها
1: المنتخب المصري في التشكيله سبع لاعبين يلعبوا في البطوله المصريه معناها احنا بعد بطوله عربيه وكاس افريقيه الناس كل ذبحتها البطوله التونسيه ومعنا شريط مجوهرات ما نجموش يلعبوا توا بعد خساره مع السويد رجعنا بالعكس جوارات هذوما البيناسيونو هما اللي ما نجموش يلعبوا علاش ما نزلناش بطوله تونس الحقيقه زاد ذكر نشوفوا في الجامعه التونسيه والاختيارات ولي ديسيزيون قاعدين نمشيوا في الشواء نتاع ترضيه البلاتوات ترضيه الشعب ترضيه الجماهير ماناش ناخذوا في دي شوا وديسيزيون تكنيك اللي هي تنفع في الميدان وتنفع كره القدم التونسيه
0: الكره اللي فاتت المنتخب الوطني التونسي اسماعيل الغربي حاول يطلع بالكره عمليه الكنترول كانت سيئه كره ترجع لفيت المنتخب الوطني التونسي اسماعيل الغربي يرجع بكره ورائيه في بن حميده محمد امين بن حميده فما تغييرات قادمه في المنتخب الياباني تغييرات قادمه في المنتخب الوطني التونسي كره الياس الصخيري قائد المنتخب الوطني الياس الصخيري ما لقاش مسانده لشكون باش يلعب كره بالتالي يرجع لبن سليمان في وسط الميدان يطلع بن سليمان يعمل تفوق بن سليمان يتعدى بملاعبي كره قصيره لفيت المنتخب الوطني التونسي بن سليمان ممتاز الكره الجهه اليسار يمشي علي العابدي علي العابدي يوزع يحاول التوزيع وفما تدخل والحكم يقول ما فما حتى شيء مخالفه لفيت المنتخب الياباني فما مطالبه بركله الجزاء ولانه العمليه هذه ما عطاكش معناها خطا ضدهم في العمليه الاولى باش يعطي ضرب الجزاء في العمليه هذه معناها تقريبا حاجه شبه مستحيله عمليه الجليسمون وفما فماش لمس كره باليد فماش لمس كره باليد فما تكي كبير برشا من الدفاع الياباني تطور الملعبيه اليابانيين معناها الى جانب الذكاء نتاعهم والخدمه والملعبيه هذوما ناس معناها دي بوسور يخدموا برشا حتى من الناحيه التكتيكيه تطوروا برشا المنتخبات اليابانيه
1: هذا اللاعب اللي قام تو بالتاكل ذاكر كما قلت لك معناها هو في الاصل وفريقه يلعب في فرانكفورت لاعب رواق هجومي شوفوا الجيست العامل نتاع جوار كي نشوفوه تقول هذا جوار ديفونسور ويلعب في البوست هذاك فهمت عقليه
0: الكرة اللي فات المنتخب الوطني التونسي صعود بالكرة من رقيق ترجع لفات المنتخب الوطني التونسي في وسط الميدان الصخيري مع بن سليمان ولو أنه شوط ثاني أفضل شوية مع تراجع المنتخب الياباني. منتخب التونسي على الأقل فما تحكم في الكرة وفما أكثر من 2-3 تمريرات مع المنتخب الياباني اللي وخر نسبيا وخلى المجال للمنتخب الوطني التونسي.
1: شو زاد المنتخب الياباني تصور معناه الشوط الثاني متقدم بهدفين لصفر، فما جيرانس متاع إيفور، الكومبيتيشن مازالت قدامه.
0: صحيح.
1: نتصور المدرب زاد هو اللي خذا شو هذا
0: جستيون تاع دوره كامله،
1: جستيون تاع دوره كامله بارابور ليفيكتيف بارابور ليفور دي جور.
0: واحنا نحكيه لهنا على تحمل مسؤوليات، وكما قلنا سمع التصريحات نتاع المدير الرياضي المنتخب، معلش عندي نتصور فتحي عندك فكره، قلنا نتحمل مسؤوليه، ما تحملناش مسؤوليه في البطوله العربيه اخفاق كبير، ما تحملناش المسؤوليه في البطوله الافريقيه او اخفاق كبير، توا في بطوله العالم شنو المسؤوليه وشنو تحميل المسؤوليه، شنو باش يصير في الاخر؟ هذوما فما فما فما فما ناس اللي معناها يتقضوا في اجره شهريه من الجامعة التونسية لكرة القدم باش يوفروا كل المعطيات النجاح وبيجيبوا الخبرة متاعهم. شنو اللي صار؟ شنو الإضافة؟ العلم والله معناها بالتالي يزم تحميل المسؤوليات في الفشل، وشكون اللي كان وراء الشيء اللي صار للمنتخب الوطني التونسي؟ 5 أهداف مباراة الأولى، 2 أهداف مباراة الثانية، مخلف مباراة الودية.
2: سياسي ذاك نعود ونبنيه من جديد الكرة
0: كل
2: القدم التونسية،
0: كل مرة نفسخ ونعود من جديد
2: قطاع التحكيم، قطاع الكرة القدم بصفة عامة يلزمها بناء من جديد وتخطيط من الكوب دي موند السنه معناها، ونمشيو لقدام 4 سنين ان شاء الله القادم احسن.
0: شوف منتخب الكونغو الديمقراطيه كوتش كريتو منتخب شوفوا معناها برشا منتخبات اللي معناها في مستوى عالي جدا.
1: الراس الاخضر،
0: الراس الاخضر كبير، هذوما منتخبات.
1: المنتخب الغاني مارغري معناها ماهوش المنتخب الغاني اللي تعودنا به في العوام الفارطه، ديجا ما ترشحش كوب دافريكا لانه معناها تم الاختيار على علاش قلت لك معنا الشوا والديسيزيون، تم الاختيار على المدرب كيروش، مدرب يعرف افريقيا، يعرف كاس العالم. شفنا المباراة الاولى معناها مردود متميز للمنتخب الغاني وكان حق الانتصار.
0: هذوما الحاجات
1: اللي تفرق معناها كي تبدا القرارات نتاعك مربوطه بالملعب وبالمصلحه وقتها تنجم تلقى نتيجه.
0: واحنا قاعدنا شكون علاش الملعب هذا ما مشاش، والملعب هذا خاطر هز كذا في تونس علاش ما يدرى شنو، والحارس الفلاني والانتماء والحكايه
2: هذيك
0: وتقاسم الغنائم والمداخيل اللي بترجع للانديه التونسيه. كان اخر همنا المنتخب التونسي واستعدادات المنتخب التونسي، الناس اللي المفروض تحمي المنتخب تحمي راهو في مجموعه باش نبداو واضحين، لانه مانيش قاعدين نعلقوا لان مانيش قاعدين نشوفوا في كوره بكل صراحه. المفروض انه فريق مهما كان مش حتى منتخب اذا ما تحميش الفريق نتاعك وانت تكون معناها تعرض صدرك لكل شيء باش تخلي المنتخب ولا الفريق وراك باش يركز. لانه تدخلوا ويمكن اصل الداء هما الموجودين المسؤولين الموجودين
2: بالطبع.
0: اصل الداء
2: بالطبع كان مسؤول معناتها هو سي ذاكر تأيد لكلامك، معناها هو اللي يكون معناتها المشرف الاول معناتها
0: المشكله فيه هو
2: في المهم فما حاجه
0: على كل هذه تزيد المنتخب الياباني تدخل الدفاع المره هذه كانت ايازي حاول يسدد ولا الدفاع طلع له وقدم له مشى له رقيق ومنعه باش يسدد وتمشي ركنيه المنتخب الياباني في نسخه كانت نجم تكون مماثله للهدف الثاني للمنتخب الياباني لولا تدخل الدفاع عمليه التغطيه والصعود العالي على الحامل الكره ركنيه على يسار الحارس ايمن دحمان لفايت المنتخب الياباني ايتو في تنفيذ الركنيه باش تلعب الكره في القائم الثاني ترجع بالراس التغطيه الدفاعيه يمشي اسماعيل الغربي بسرعه يحاول يخلط على الكره اسماعيل الغربي لكن الكره سبقته وتميز لفايت المنتخب الياباني. حتى لتو المنتخب الياباني في توقيت 63 لاعب ما قام حتى تغيير. في المقابل مدرب ايرفير النار باش يدخل في راس شوات في التشكيله الاساسيه هنا وكيد نحكيوا على رسم تكتيكي جديد يبدو باش تنقص لاعب رواق باش يتبدل في المنتخب. شوف الياس السخيري وين يلعب شهاب، شوف الياس قاعد يلعب قدام يحاول انه يقوم بالعمليه التغطيه والمساحات عنده الياس السخيري اللي ياخذ الكره ثم الصعود بالكره لفيت المنتخب الوطني التونسي مجبري حنبعل مجبري قاعد ياخذ يشد في كره اكثر من لازم حنبعل. عمليه المرور ممتازه العمليه فيت المنتخب التونسي بن سليمان وتدخل الدفاع ما كملتش العملية وتدخل الدفاع الياباني والحكم يقول في مش مخالفة ترجع لي أنس بن سليمان يحاول يحضر بن سليمان يكون في المساندة ولا لعب قريب لبن سليمان تمشي الحنبع المجبري تمشي كرة على الجهة اليمين لفيت المنتخب الوطني التونسي للتوزيع في القائم الأول وترجع من الدفاع تجد.
1: شفنا الحلول هاي تونكتي كي تخرج انت باش تاخذ كره على شكون باش نلقاو احنا معنا بعد نهايه الهجمه والتوزيع الكره
0: تلقى البوست فارغ هذاك
1: تلقى البوست فارغ وكيف كيف معناها تلقى الدفاع الخصم زاد يبدا مرتاح كي يبدا فماش اتاكون دو بوينت صريح موجود باش يومو حتى يفكسي لك الديفونس معناها فهمت
0: على كل هو تخلي شوات بلاص تونكتي بالتالي باش يولي عندنا قلب هجوم معناها فيك سقار معناها اللي عنده صنعه نتاع قلب هجوم ان شاء الله تغير المعطيات

0: لا ده انت عملت شوا وانت
1: هذا هو.
0: خدت ديسيزيون باش تجيب المدرب السابق صبري اللاموشي. احنا ذاكر الاختيار تاع صبري اللاموشي تم كما نتفكروا معناها البوليميك اللي صار. نجيبوا ترانجي نجيبوا تونسي نجيبوا ترانجي نجيبوا تونسي يخلص بالديفيز فلوس تخرج من
1: هذا
0: تونس
1: هو
0: في الاخر تم الاختيار باش يخلص تكون السالير نتاعو في تونس. كيف كيف كي ترجع انت معناها البرمانيس بتاع المدرب صبري اللاموشي، صحيح تعدى بعديد الفرق وعديد المحطات وعديد البطولات، اما في الاخر كي ترجع تشوف لي بيرفورمانس نتاعو في كل محطه
1: فماش
0: تلقاها
1: نجاحات،
0: باساج عادي معناها،
1: فماش
0: فماش
1: نجاحات.
0: بيرفورمانس تذكر.
1: كره في المنتخب الياباني خطيره، خد داخل مناطق الجزائر يحاول المنتخب هالمره هذه، فما على الاقل فما صعود، قاعدين يحاولوا يكدريوا الملاعب ما يخليوش يسدد، ومخالفه المنتخب التونسي لفرشوات، ثاني كره يلمسها في رشوات لولا الحكم ما عطاش مخالفه، ثاني يعطي مخالفه. ناكيمورا هو اللي كان ورا العمليه الاخيره، هو اللي اعاق في رشوات ومخالفه لفيت المنتخب الوطني التونسي. ناكيمورا اول لاعب في الهجوم واول لاعب في الدفاع، معناها ملاعب يعطي باضافه كبيره،
0: يلعب في بوست اللي هو مش متعود به، ممكن متعود به في المنتخب الياباني لانه هو في فريق وكما قلت لك يلعب مهاجم، معناها مهاجم صريح حتى كونتو بوانت، ولاعب هداف زاد معناها بالستاتيستيك الموسم هذا مسجل 15 هدف كما قلت لك. ذاكر تحس معناها عقلية غرسها المدرب هذا، وخدمة على طوال 8 سنين توا مع المنتخب الياباني، فما عقلية مغروسة في اللاعبين كلك سوا البوست نتاعك، كلك سوا السيتياسيون في وسط الملعب، كلك سوا تمركزك وين لازم يكون، لازمك تتعامل دفاعيا وهجوميا بنفس الانفي ونفس الانتونسيتي.
1: كرة رفيت المنتخب الوطني التونسي ترجع في وسط الميدان، محاولة الصعود بالكرة تمشي على الجهة اليسار وترجع من الدفاع والتغطية. منتخب الياباني يطلع، منتخبنا يطلع عالي يمشي يحاول الغربي يضغط، لكن بترجع الكرة للحارس. منتخب الياباني قاعد يتحكم في نسق المباراة، قاعد يلقى في الحلول من خلال الكرة القصيرة. 2-0 متقدم في النتيجة، منتخب الياباني تقريبا يعمل خطوة في الدور القادم مع فوز منتخب الهولندي البارح على منتخب السويدي 5-1. مباراة متعادلة 2-2 بالمنتخب الياباني في المباراة الأولى ومع المنتخب الهولندي، تقعد مباراة اليابان السويد مفتوحة على كل الـ يمكن الاحتمالات، ماهيش مربوحة مسبقا للمنتخب الياباني. المنتخب السويدي بشرط فعل
0: تعادل يساعد،
1: هذه عملية خطيرة داخل منطقة الجزائر. المنتخب الياباني محاولة المرور والهدف الثالث، فما تسلل ولا الهدف الثالث؟ يلا نفسروا الهدف، اللاعب اللي حكيت عليه برشا الشياب هذا في عملية 1-2،
0: ذاك اللاعب لاعب اكسونتري دروا، نشوف وين ينهي الهجمة، ينهي الهجمة في العمق في الزون اكسيال للمنتخب التونسي ويسجل الهدف. كما كنا نحكيه معناه برشا موفمون في الهجوم للمنتخب الياباني، تغيير المراكز باش نجم تلقى لي سوليسيون وتخلق ديزيكيليبر في الدفاع المنافس، وهذا اللي رينا في لقطة الهدف. معناها خروج تفرجوا في الاكسيون، الاتاكون خرج هو ديكروشا واللاعب الرواق هو اللي دخل في ظهره، واكسيون معناها كي نشوفوه تتفرج فيها تقول اكسيون سهله، ينتوج دوبال مع موفمون سريع، النهايه بتكون هدف الثالث للمنتخب الياباني. كيف كيف ذاكر كالعاده قاعدين نشوفوا معناها بالرغم قاعدين نلعبوا في ثلاثه في محور الدفاع، لانه فما نمبر كبير نتاع اختراقات نتاع المنافس في معناها في العمق الدفاعي التونسي.
1: مشاركة مخيبة جدا، وتقريبا لأول مرة في تاريخ المونديال منتخبنا يقبل 8 أهداف في 2 مقابلات، بالتالي عدد كبير من الأهداف دفاع تقريبا. ولو أنه في مقابلة اليوم على الأقل الحارس الدحمان ما عنده حتى مسؤولية في الأهداف، معناها حاول أنه يرد الفعل لكن فما حتى مسؤولية في الأهداف. 3-0 المنتخب الياباني المنتخب التونسي، دايشي كامادا ثم أويدا ثم إيتو، هذوما الثلاثة أهداف نتاع المنتخب الياباني في 70 دقيقة لعب تقريبا، فترة راحة يعطيها حكم المباراة. نذكر المنتخب الهولندي فيه

0: على السويد 5-1. ايضا الاكواتور تعادل مع كوراشاو اللي خسرت المباراه الاولى 7-1 0-0. اليوم منتخب الايفواري بعد ما كان متقدم 1-0 من المنتخب الالماني اصبح منهزم 2-0 في نهايه المباراه. هذوما النتائج نتاع مباريات اليوم وكره قدم التونسيه. برشا اشياء لازمها من المراجعه كل مره قاعدين نقولوا فيها في الكوب دافريك في بطوله عربيه في غيره انه اشياء المراجعه ولا ما يتم ما يتراجع شيء ونقعدوا ديما الهروب للامام. فتحي
1: الهروب للامام سي ذكر راك تشوف انت في التحكيم تو قاعد نشوف الحكم الساحه ستيفان كوفاتش معناها من رومانيا المساعد الاول مهاي امريكا من رومانيا المساعد الثاني فيرينكيز تونيجي ولا رومانيا. احنا شعلنا حكام مش عندنا جوارات من البطولة المحلية شو معناها وقت يقول سي شهاب 8 سنين سي ذاكر المدرب الياباني 8 سنين يشرف على المنتخب الياباني معناها الجوار
0: نتاع لي 7-8 مدربين
1: معناها الجوار اللي يبدا في الليكول معناها هو في المينيم يلحق عليه في السينيور 8 سنين سي ذاكر وقت تاخذ انت جوار معناها ناخذ احنا جوارات النخبة نتاعنا نتاع المينيم ولا نتاع الكادي بعد 6-8 سنين نلحقوا عليه في السينيور ولا مش نقوب بالطبع معناها الراجل قاعد معناها حتى سياسه كامله راهي سياسه كامله. شوف احنا تو مثال المنتخب نتاع تونس معناها نتاع الاداني ولا نتاع الاصغر ولا نتاع الاواسط نهاد خنبنيوا عليهم من جديد هذو متوا معناها في الاربع سنين هذو متوا تلقاه يلعب معناها مينيم ولا تلقاه ايكول ولا كادي الكوب دي موند جي تلقاه حاضر اما خل نحيوك المحبات وخل نحيوك ونعمو تخطيط من جديد ونرجعو للقواعد نتاعنا وشوف الإكيبات نتاعك ودورو كجامعة تونسية كرة القدم وعملوا فرق معناها وطنية جهوية تعتني معناها بالشبان مش هذا من الإكيب اتحاد الرياضي المنسيري ما ناخذوش وناخذوه من الإكيب الفلانية وناخذوه المحبات وناخذوه وهذا يزم وصي عليه معناها سي فلان والآخر يزم وصي عليه سي فلتين فهمت أعطينا الجوارات اللي في ساقيهم ومن البطولة المحلية ويا حاب هذا بعتيني باش نقاو من في فرق معناها توانسة يكور معناها في الأوروب باش يزيدونا معناها في الخبرة نتاعهم يا حاب هذا وخا نشوفوا نزاهة الحكام نتاعنا نحلوا عليه كتاب كبير هذاك واللي كان معناتها ما يبداش الحكم عادل اي البطولة زادة كيف كيف تمشي وكورتنا معناها اهترقت من جرة التحكيم ومن جرة المحبات ومن من أقسام من اللي يقولوا من مينيم ومن الكادي معناها سواء نحكيوا على الكيب ناسيونال سي ذاكر راهو فما برشا ظلم معناتها في الـ في الـ في المنتخب نتاعنا معناها الوطني بالنسبة للي يقولوا المينيم والكادي يلزمنا نشوف ونعود من جديد الاستراتيجية نتاعنا وان شاء الله القادم احسن
0: ان شاء الله القادم احسن. والله انا كنت باش نخرجوا فما تسجيل كنت باش نخرجوا شباب
1: نعم.
0: لواحد من اللاعبين في ظلي سنغالي سيسي لقبه
1: نعم
0: تحدث على كره قدم في تونس وحكايه قال المنتخب التونسي ما عنده وين يوصل كي تجيب غوارديولا وتجيب معناه ما يقول راه مشكل دي طالون ما فماش دي طالون راه معاش عندنا ملاعبيه مهارات الطالون هو المهارات معاش عندنا مهاريين في المنتخب التونسي بالتالي راهي اشكاليه ملاعبيه واشكاليه تكوين ما فماش وحتى الناس يقول جايبينهم من خارج تونس معناه الملاعبيه اللي عنده دوبل ناسيوناليتي ولا ليزكسباستري ولا غيرهم راهم متواضعين جدا يلعب بطولات متواضعه بالتالي ما تستناوش رد فعل من المنتخب الوطني التونسي
2: صحيح مقارنه نشوف المنتخب المغربي والمنتخب الجزائري
0: وقالها زيد المنتخب المغربي والجزائري ومصر وغيره وغيره
2: الكاليتي تفرق معنا انت كي تشوف برك معناها هما الفرق اللي يلعبوا فيهم بطولات اللي يلعبوا فيهم نيفو اللي يلعبوا فيه تنجم تحكم معناها بارابول المنتخب المغربي ولا الجزائري
0: اي معناها مدرب لهنا ما يتلامش يقول لك انا هذا اللي عندكم انتوما
2: هي فما مينيموم معناها ذاكر كما شفنا مثلا كاس العالم اللي فارت المنتخب التونسي المردود محترم ومحترم جدا لعبنا كونتر الدنمارك كونتر استراليا كيف كيف قدمنا مباراه متميزه ما كانش فما زهر ضيعنا برشا اهداف المنتخب الفرنسي بطل العالم ربحناه كمان معناها كالكسوا يكون عندك تصورش انت توا ذاكر معناها منتخب الراس الاخضر مثلا ولا المنتخب كوراساو عنده امكانيات خير من المنتخب التونسي ولا لاعبين خير من المنتخب التونسي شفنا المردود نتاعهم مردود متميز قاعدين يحاولوا يقارعوا موجودين في الميدان تلقاهم فما أوقات في وسط المباراة يكون عندهم تون فور، تشوف زادة كيف روح بالنسبة للمجموعة.
0: يعني عندي سؤال آخر شباب، احنا ردنا منتخب ضد البرازيل، ردنا منتخب ضد كندا، مو سيء منتخب تونس، لكن وين وين الروح هذيك، وين المجموعة هذيك، شنو اللي تبدل؟ معنى هذا سؤال. كتقول انت مع نجدي طالون والله نمشي معاك، لكن ديما كانت قوتنا في المجموعة في المنتخب التونسي، عمرنا ما كانت عندهم لاعبية في مستوى عالي جدا وملاعبية كبار برشا.
2: هذاك هو هذاك علاش هو كما كنت تحكي انت بكري، معنى التسمية تاع تونس ايطاليا نتاع افريقيا كانت هذيك هي قوه المنتخب الوطني التونسي، سواء في افريقيا سواء كيف كي نمشيو نلعبوا شيونس كيما كاس العالم. الناس كل كانت تحكي على الصبغه هذيك نتاع المنتخب التونسي اللي يعرف يقف يعرف يدافع. تشوف انا كانت فما شخصيه نتاع المنتخب التونسي معروفه الحقيقه، اول مره في كومبيتيشن كيما هكا نفقدوها. كيف زاد علاش نقول لك اني فما ديما
1: تسلل
0: خلي وصل شيء
2: ديما فما تاثر كبير بالنسبه للمسؤولين في تونس بما يقال وبالبلاتوات وبالاستديوهات، قاعدين تحسنا ديما القرارات معناها باش كيما قلت لك معناها
0: المنتخب مش محمي، ماهوش محمي المنتخب
2: باش الراديو هذاك يضرب مع فلان، هذاك يضرب مع فنتين، هذاك يضرب مع اللاعب نتاعو. ديما نشوفوا في التحضيرات في الليست، ديما نشوفوا ديما المشاكل موجوده والبوليميك موجوده، وعلاش ما هذاش هذاك وعلاش ما اختارش هذاك. الكره التونسيه ذاكر ولينا نحسوا معناها الاكستيريور والاكسترن الاكسترن هو 70% 80% 20% نشوفوا في التيراش عندنا واش ما عندناش، الباقي كل نحسوا فيه البرة. حتى مدرب توا في في في في تونس بطولة تونسية، أنا ولات الجيرونس يخمم كيفاش باش يخبي كل البريسيون بتاع الجمهور، كيفاش باش يرضي المسؤولين، ما عادش مركز معناها المدرب في التيران باش يحضر جمعيته باش يحضر الافكتيف باش يكون، فهمتني؟ هذوما حاجات اللي هي معناها ماشي هي المهمة باش تلقى انت بعد نتيجة في كرة القدم في منتخب وطني، تنجم تلقى الكاليتي ولا العقلية بتاع اللاعبين اللي تنجم تمشي بيك القدام.
0: والنتيجة هو اللي موجود واللي نشوفه فيه، والنتائج الهزائم العارضة للمنتخب الوطني التونسي، منتخب اللي حتى المستوى العالمي كناش معناه ديما كان منتخب حتى كي يخسر كان فم بشرف ويخسر معناه بنتيجة اللي مش مذلة، كي منك خمسة المباراة الأولى ثلاثة المباراة الثانية، وراه مش منتخبات عمالقة في العالم مش بدأ واضحين، لا المنتخب السويدي منتخب معناه ترشح تقريبا في آخر وقت للبراج، منتخب الياباني مش منتخبات الكبيرة فريمون، معناه هذا ملعبنا ضد منتخبات الماكينات نتاع العالم
1: كي فرنسا ولا البرازيل،
0: ومعناها بالتالي
2: في مسابقات الفارطة معناها لعبنا رانا جينا في ديبول معناها كما كنا نحكيو فرنسا دنمارك أستراليا كيف كاس العالم اللي قبلها معناها مع نبيل المعنول وقتها مع انجلترا مباراة اولى قمنا بمباراة محترمة خسرنا في الوقت الضايع، بعد ربحنا بارما، معناها المردود اللي ريناه الحقيقه المره هذه معناها نتاع
0: مانيش حاضرين
2: ما حضرناش، وتفاقم زاد ذاكر تحب ولا تكره، اذا انت ما تقدمش راك باش تؤخر، اذا ما تخممش باش تقدم وما تصلحش من روحك راك باش تلقى روحك متاخر. وفما مشكل زاد ذاكر نشوفه فيه زاد الحقيقه الموسم الاخير الكل معناها حب ولا نكره، فما تداخل في المسؤوليات، فما تداخل معنا
0: كيفك
2: المسؤولين صحيح المسؤولين موجود، الحديث نتاع كون المسؤولين قاعدة تتدخل سواء في الشوا نتاع الليست سواء في الاختيارات سواء في التشكيلة، معناها هذايا كله في في في تونس قاعدين نسمعوا فيه لمواسم، وكل مرة نقولوا وابش يصير التغيير نحكيوا فيه من بعد سير تيران الحقيقة ماناش قاعدين نلقى في نتيجة.
0: على كل 10 دقائق أخيرة في المباراة مازال التقدم منتخب الياباني منتخب التونسي 3-0، دايشي كامادا في الدقيقة الرابعة، أي أويدا في الدقيقة 31، ويونيا إيتو في الدقيقة 69، هذوما سجلوا 3 أهداف المنتخب الياباني. والكرة اللي فات المنتخب الوطني التونسي أكيد هي نقعدوا نحلوا ونحكيوا لأنه ما قاعدين نشوفوا حتى شيء في الميدان، ما فماش أشياء النجم نحكيوا عليها أو عمليات أو تفاعل، بالتالي يمكن الأفضل أنكم تسمعوا شوية تحليل فني خير منا نعطيه معنا خير من فراغ.
1: والله هو ترى معناها مخالفة تو اليابان يعني ظهر الحكم ولا ما عادش مزفر قال ما عادش
0: يزي بالياباني
1: يزي مش نعطيهم كوفرون قريبة غادي كتولي الرابع ياسر عليهم ظهر
0: خذوه ساندويتش هي هنا مزفر عمله
1: صح معناها مولود في سبتمبر برج العذراء كيف يعني معناها فهمتي ما شاء الله اخي 42 سنه هذا الحكم معناها اول مره يزفر في الكوب دي موند من ابرز الحكام على الساحه الاوروبيه.
0: يمر لك حاجه تذكر
1: المباراه قال لك ستكون الاولى له كحكم ساحه في نهائيات كاس العالم وما يمنحه فرصه استثنائيه لكتابة اسمه في تاريخ البطوله ان شاء الله نراوه في مقابلات اخرى. كولينا زاد يحكي قال لك اخترنا هذا الحكم
0: باش يزفر المباراة رقم 1000 مش سهل في كاس العالم. انا عم صار تكريم
1: قال لك محض الصدفه معناتها
0: باهي على كل ترجع كره في المنتخب الياباني هو لهنا وقت اللي نحكيه شياب على يمكن اختيار متاع ناس مشرفين على المنتخب كان الاختيار السنة أو في الاختيار متاع المكتب الجامعي هذا على ملاعبية لعبوا قبل وعندهم الفيكو متاعهم وقت اللي نحكيه على المدير الرياضي ولا المساعد متاع المدير الرياضي وقت اللي نحكيه على زياد جزيري وخالد شمام معناه بيكون عندهم إضافة. ما نعرفش شنو رأيك شنو الإضافة اللي صارت في المنتخب التونسي متاع زوز ملاعبية ذوما وزوز فنيين ذوما في شرينا يمكن التوش متاع الملاعبين متاع المسؤولين ذوما في المنتخب لأنه إذا جزمنا أنه بالنسبة للمكتب الجامعي مش بالضرورة باش يكونوا فنيين معناه باش يكونوا ناس إداريين أو ناس بتسير الكرة من خلال ناس دو جوريست وإلا ناس معناها عندهم الفكرة على التسيير من ناحية المالية من غيره لكن الملاعبية والكورجية هم موجودين في المنتخب شيء.
2: أنا تقييم على شنو ذاكر يصير بعد النتيجة.
0: بطولة عربية ما نجحناش.
2: براتيكمو قداش عنا عندهم هم
0: ما احترامنا ليهم راهو نحكيو ما كيماش كاسامي نحكيو كناس
2: الاشخاص ولا ككارير هم كلاعبين سابقا وشنو عطاو للبلاد المنتخب. أما نشوفوا معنا تقييم كالكسوا يصير بعد لعبنا توا هذه ثالث كومبيتيسيون كما كنت تحكي انت بعد بطوله عربيه وكاس افريقيا وهذه ترازيام سيونس كاس عالم. الحقيقه ديما التحضير ناقص. مشينا البطوله العربيه معناها كنا نستناو في منتخب وطني على الاقل يوصل فينال كما مشينا شفنا المشاكل اللي صارت وتحضير اللي صار كيفاش انا ماشي انت بطوله عربيه تحضر جايين سمان بطوله عربيه تحضر بخمسه وسته جوارات السنه
0: مش عارف
2: باش تمشي التشكيله لحد من هو فما اللاعبين وصلوا في نهارتها هبطوا في نهارتها
0: عشوائيه
2: كبيره كيف معنا حتى الشواء تكنيك ولا بتاع الليست كما كنا نحكيهم معنا نتصور فما تدخل من المسؤولين. وكما قلت لك احنا في الاخر باش نقيموا بعد النتيجه وشنو وصلنا وشنو عملنا مش فورسيمون معنا راهو باش يكون.
0: شوفوا الهدف الرابع المنتخب الياباني ثلاثة ملاعبية في الشباك هدف الرابع مناوي وكارثة فضيحة وكارثة بصراحة. معناها ملاعب يعمل دي بورد من اليمين في ظهر الدفاع وتتسنتر الكرة ولا يمشي له ملاعبي ويرفع الكرة هو ما والله شو بيش نحلو شو بيش نتكلمو 4-0 تخب ضعيف جدا دفاعيا ضعيف جدا. أنا نصور أكثر الناس اللي يمكن ندموا باش جاو المنتخب هو فيرونارا يلعب بالكاريير متاعه وبالاسم متاعه كل صراحة بصراحة احنا وطنيين ونحبوا تونس ونحبوا شوف خطأ مسخيري شوف شياب خطأ مسخيري شوف عملية في ظهر الدفاع وما يتبعش اللاعب عنده بن حميد اللاعب بن سليمان ما تبعش يمكن عنده إصابة وعملية اللوب شوف بن سليمان تقريبا موش يجري كما يلزم موش لقيل
2: هذه الموفمون على صار تو نتاع المنتخب الياباني كل كره تخرج في الرواق بعد يصير ابل دو بال في البروفوندور تتلعب كره كيف كما كنت نحكي لك ذاكر الطالبي ما يوصلش هو بشيخ وكره ويعمل كنترول ويغزل ال 18 متر كوفرتور ديريكتومون تصير انت دوما يعمل هو كنترول ويلقاك انت لاصق وراه ما تخليلوش الفضاء حتى باش يدور هو ويلعب الباس اون تري ولا السونتراج نتاعو تخليه ديما عاتي بظهره مقابل التوش مش ياخذها خليه ياخذها الكره باش يمشي بها صحيح مش باش يدور يمشي للفاس وبيت دونك فما حاجات الحقيقه والله العظيم الواحد
0: في الفرق ما تصيرش اخطائك منك في فرق مش في منتخبات معناها في مستويات يمكن تاع ملاعبيه اقل مستوى وما تصيرش شوف العمل المنتخب الياباني الجاهزيه البدنيه ملاعب يعمل 60 و70 متر معناها بالكره وباقي يدخل باش يدخل مناطق الجزاء وباش يلقى سهوله ويتعدى من الملاعب ويسدد وترجع مرضيه من مسخيري 4-0 المنتخب الياباني المنتخب الياباني اللي يسيطر على المنتخب التونسي بطوله بالعرض وعرف وقت شي بدل النسق وقت شي غير نسق. الهدف الرابع كان اويدا اللي سجل الهدف الثاني. بالتالي منتخب فاقد الهويه فاقد الشخصيه. اداء ممتاز منتخب اليابان اليوم ورنا منتخب اليابان ضد المنتخب الهولندي ما كان سيء معناها رغم تعادل 2-2 رجع في المباراه. منتخبات قاعده تخدم قاعده تركز. منتخب الياباني من افضل منتخبات في اسيا. جوتو يدخل في التشكيله الاساسيه لقلب الهجوم.
2: منتخب الياباني في التشكيله الاساسيه ذاكر مثل 8 بطولات اوروبيه
0: موزعين على 8 بطولات
2: ايطاليا هولندا اسبانيا فرنسا انا يوريك انه
0: وفي مستوى عالي
2: من اللاعبين اليابانيين قاعدين يوصلوا قاعدين يلعبوا في البطولات الاوروبيه قاعدين يفرضوا في في في رواحهم. فما لاعبين يلعبوا حتى مع في فرانكفورت فما لاعب هذاك ريتسو دوان يلعب مع الياس الصخيري كيف كيف لعب المحور الثالث يلعب في باير ميونخ في البطولة الهولندية كما كنت نحكي لك يودات أو مسجل دوبلي لعب معناه بالستاتيستيك لعب هداف لعب كما قلت لك 31 مباراة مسجل 25 هدف موش بالسهل بشكون أنت بيتور في بطولة كما البطولة الهولندية. من حسن حظنا ذاكر ممكن كوبو أحسن لاعب
0: مش موجود
2: مصاب لاعب
0: كانت حصيلة تكون أكبر
2: خاطر لاعب ممتاز جدا.
0: 4-0 منتخب الياباني منتخب التونسي زاد في الشوط الأول زاد في الشوط الثاني والحصيلة كبيرة. منتخبنا فاقد الهوية متاعه بصراحة مرينا حتى حاجة تذكر لما نزلش رد فعل مرناش أداء مرناش مستوى. شنو حضرنا شنو جهزنا كيفاش مشينا للمونديال؟ هل المونديال هو تشريف بالأساس وسفرة للناس الكل ومحاولة باش المنتخب معناها ناس تلقى مشاركة في المونديال ويدخل في السيفي متاعهم للناس كلها مش كم لاعبية ولا كي طرف فني حتى المسؤولين وغيرهم؟ شنو لازم نعمل كرة قدم في تونس في المرحلة القادمة لأنه دخلنا لنفق مظلم بكل صراحة في الرياضة في تونس مش كان كرة قدم. نحكي كرة قدم ونحكي كرة اليد ونحكي كرة السلة ونحكي الكرة الطائر ونحكي معناها مع استثناءات في الرياضات الفردية الناس اللي قاعدة تخدم وقاعدين يعطيوا بإضافة ويشرفوا في تونس معناها في الباقي
2: فماش بوليتيك واستراتيجية بالنسبة لخدمة الرياضة في تونس معناها انفستيسمون. نشوفوا بلاد كيما المغرب
0: كابفير وين وصلت معناها السياسة نتاعهم الرياضية في كأس العالم وفي كرة اليد متألقين في كرة قدم متألقين الرياضات الفردية متألقين
2: كرة طائرة موجودة كرة طائرة فما فيسي سموك علاش قلت لك أني معناها بوليتيك متاع بلاد. احنا في تونس الحقيقة ما ناش قاعدين نشوفه ذاكر عنا ملعب وحيد وبالقراقة نلعبوا فيه
0: صحيح موش مؤهل
2: صحيح باش نلعبوا فيه كومبيتيسيون افريكان عم جاي عندك مثلا فريق مشارك في افريقيا ما عندوش ملعب ترجي شرجيسي
0: صحيح.
2: بطولة تونسية عندك معناها 16 فريق عندك 8 تيرانات ولا 10 تيرانات ترتون كيفاش نجم تلقى انت تكوين كيفاش تلقى نجم تلقى لاعبين
1: مهاريين بشوف انت تو تران الحفيرة معناها ترتون تاعو عنده اكثر من زفرت فيه يعني معناها عنده 25 سنة
0: في المسير
1: في المسير نحكي
0: اي
1: اكثر من الارضية الصلبة ولا يخوف يمثل
0: ملعب المتلوي ملعب المتلوي ملعب متلوي كيف نوع الملعب وغيره ملعب
1: في الجمهورية كل
0: أرضيات معناها
1: أرضية عنا في النادي ريد بمبلي معناها تابيل معناها مهترقة ما غير جرادان ما غير حجرات ملابس ما غير وقت هي مثال كيما نقولوا احنا أنجبت معناها عديد اللاعبين وعديد الحكام الدوليين
0: صحيح
1: أول هنا بركة هو معناها
0: معناها يفسر هذا يفسر الوضعيه نتاع الرياضه في
2: الملعب الفرعي نتاع المركب المصفى ملعب صغير وتو الاشغال ما نعرفش قداش عنده معناها ما تفوتش 4-5 شهور معناها
0: الاشغال واقفه تو
2: ومن بعد انت تحب تجي تحكي على تكوين وتلقى معناها ما نعرفش قداش معناها كاتيجوري في الاتحاد المونستيري تلقى تلقى ساعات روا وكات كاتيجوري
1: في نفس
2: الوقت
0: تنعم عينه
2: على أربعة هذا نحكيه فيه معنا سياسة
0: ما هذا نحكيه لونتير ما نحكيه لونتير ما احنا عطينا معنا كورتير متوى منتخب راو غدوة بيشترجع منافسات والتحذيرات للترشح كاس افريقيا غدوة بيشترجع تحذيرات كاس العالم يا سيدي هذه تو الشيونس هذه مشات على روحها وانتهى وقضي الامر معناها ما عادش فما حديث عليه يبقى بتقعد في التاريخ أربعة بلاش وخمسة بواحد ما صارتش معناها قبل في تاريخ كرة قدم التونسية
2: مهما كان هولندا ذاك
0: مازالت هولندا احنا على كل التغييرات في المنتخب التونسي وقت اللي في توقيت 90 دقيقة لعب خذيرة
2: كيف
0: والعشوري
2: خاطر بكري تفكرت ونسيت الكاسينغ وشواد ليست عندك لاعب كيما الشافني أرير جوش أرير جوش وفي فريقه زاد كيف يلعب بكسنتري خاطر الفريق نتاعو جوزتيب في تركيا يلعب بالطريقة هذه ثلاثة مع دو زيكسنتري لاعب أكثر لاعب في بطولة تركيا مباريات قائم ويت أسيست معناها كورة سيزون كيف الفريق نتاعو محقق أحسن نتيجة في تاريخه مكمل في المركز الخامسة والسادس لاعب كان ينجم الحقيقة يعاون مع تردي مستوى علي العابدي كما شفنا
0: العابدي اللي خرج توا هو والصخيري
2: كما شفنا كيف شفنا معناها حتى في المباريات الودية ولا في المباريات المنتخب الوطني الأخيرة سيفر للطيف وين يكون موجود يقدم في مردود محترم وصرتو نعرفوا لا احنا عندنا مشكلة معناها في الرواق الأيمن مازلنا ما لقيناش اللاعب هو أكثر جوار ممكن نجح في البوست هذاك وكان ينجم يعاون ويلي ان جوار كومبيتيتيف يلعب في طونجو محترم هذاك علاش نقولوا ديما معناها التحذيرات والشواء من الأول كانوا فما عديد الأخطاء وفما نقص وفما جوارات كانت تستحق تكون موجودة وكانت نجم تعطي الإضافة للمنتخب الوطني
0: هو تشوف الملاعب اللي يمكن كان أكثر سير والملاعب اللي ديما قبل كنا معناه وقت اللي ياخذ كورة ولا افتكك كورة وكذا ديما اللي يعطي كونفيونس هو الصخيري يعملك خطأ في المباراة الأولى يعطي هدف يعملك خطأ في المباراة الثانية ويعطي كذا بتشوف أنه الروح اللي تلعب بيها والمعنويات الموجودة مضروبة المعنويات إذا الملاعب اللي مفروض هو قائد الفريق واللي يهز في الفريق يعملك أخطاء كمنك في زوج مباريات متتالية معناه في كأس العالم في مستوى عالي معناها راهو رحنا بعاد برشا كوره فيت المنتخب التونسي حنا بعد مجبر في القائمه الثاني صعود الحارس سوزوكي ياخذ الكره والترجع لي فيت المنتخب الياباني صعود الكره بسرعه المنتخب الياباني مش حاول يلعب كره في ظهر دفاع المنتخب التونسي لكن تفط المره هذه من دفاع المنتخب الوطني التونسي عاشوري اللي رجع واللي دخل بكري شويه دخل هو ودخل خذيره مكان العابدي بعيد ياسر العابدي على المستوى نتاعو نعرفوه ومكان ايضا الصخيري كما قلنا لي الصخيري زاد اللي بعيد على المستوى نتاعو ملاعبي اللي مفروض يعطي امان ولا يعمل فيه اخطاء شويه حركيه من الغربي يحاول يعمل اضافه لكن بكره كره تفرفيش معناها ملاعب يحاول يلعب في المقابل مرناش مثلا العياري كره اللي فات منتخب الوطن التونسي صعود بالكره من بن حميدة لكن كرة ضايعة فما حتى تمشي المنتخب الياباني بسهولة قاعد منتخب الياباني في مركز في المناطق متاعه قاعد كرة تصله بسهولة خذيرة يحاول يتدخل بعملية التاكلينج لكن ترجع للمنتخب الياباني والصعود بكرة بسرعة المنتخب الياباني وتغيير النسق ويتجاوز الملاعبي والتدخل مرة هذية بن حميدة ياخذ الكرة 6 دقائق وقت بديل تعدوا منهم تقريبا 3 دقائق مازالوا 3 دقائق 4-0 المنتخب الياباني كامادا دقيقة 4 إيويدا في دقيقة 31 إيتو دقيقة 69 وإيويدا في دقيقة 84 دوما 4 أهداف على الأقل فيهم زوز أهداف صراحة يحشموا مش مدوضحين الهدف الثاني والهدف الرابع أهداف اللي مفروض ما تسجلش في المنتخب الوطني التونسي لكن في الأخير هذه الحصيلة حصيلة تحذيرات وحصيلة استعدادات سيئة جدا وحصيلة تدخل في المنتخب ليه بطولة ما معناش ملعبية من البطولة
1: شبه محترفة
0: تدخل فما برشا يدين تمدد في المنتخب الوطني التونسي ضيعت التركيز على الناس الكل ولو أنه ما نجموش نكونوا خير برشا من هيك نكونوا خير شوية من هيك ما خيرش مش خير برشا معنا ونوصلوا
1: الفت انتباهي هو في الحكم سي ذاكر المهنة نتاعو يقول لك حكم كرة قدم هذه بربي زيت
0: محترف معناها هذاك هو المهنه نتاعو محترف كره قدم كيما برشا بطولات كره اللي فات المنتخب الوطني التونسي يطلع شوات يمشيوا له شوف الشاب شوف 8 ملعبيه وقت نلعبوا في 90 زائد 4
2: هما راجع واحنا ما نحط حد
0: اي ما خلطت 90 زائد 4 8 ملاعبيه في مناطق المنتخب الياباني صعود بالكره اللي فات المنتخب الوطني التونسي تبادل كره مره اولى ثم مره ثانيه والكره تدخل والمخالفه فمش مخالفه الحكم او يعطي مخالفه للمنتخب الياباني يعطي مخالفه للمنتخب الياباني ثواني الاخيره خدنا تقريبا 5 دقائق نحوصلوا فيهم المباراه وبالنسبه للمقابله القادمه ما فماش ممكن اشياء تذكر اللي باش تتغير لا المقابله القادمه ولا غيره معناها اذا منتخبنا باش يتغير الامور نتاعه باش تغير يلزمنا نخدم القدام الاربع سنين القدام كره فات منتخب الياباني ثواني الاخيره فبعد شويه اذا فما تصريحات بعد المباراه ومع هيثم نحاولوا ناخذ تصريحات من السورس معناها من النقل التلفزيوني اذا خلطنا عليهم قبل الساعه 7 لانه هو مروه زيدي التحقت بينا لبشير الصباح في ساعة انطلاق من الساعة 7 في توقيت استثنائي بعد نقل المقابلة كنا قلنا لكم مقابلة 3 متاع الصباح 5 متاع الصباح حاولنا نقوم بواجبنا ما تبعتش الأمور معناها لغالب معناها هذيك الوضع
1: كيما الجمهور يغني تونيزية معك ربي وني بي لغالب هذا زينا ما نعرفهم
0: وعلى الرياح يقول لك في المغنية متاع أستر يا ساتر متاع الرياح أستر يا ساتر أيوه منفع شيء منفع لا فعل لا فعل فيها أولياء وصالحين ولا فعل فيها حتى شيء
1: الحمد لله سيدي
0: على كل المباراة تنتهي 4-0 لفيت المنتخب الياباني أمام منتخب الوطن التونسي كامادا إيدا إيتو إيدا هذوما الأربع أهداف نتاع المنتخب الياباني نحوصلوا شهاب تقريبا حتى باش تعمل حوصلة باش تقول شنو رينا يظل ما فما شيء
2: رينا منتخب ياباني
0: لنا منتخب ياباني وقت اللي يحب يطلع الريتم وقت اللي يحب
2: يهبط الفوارق الريتم. الفوارق بعيدة واندفيديوالمون وكولكتيفمون وكما قلنا معناها انت ما تحضرش وكي تحضر تحضر بالغلط وتبدا بدايات غلطة هذا كل النتيجة ما تنجم تكون كان قاسية كما هيك والحقيقة حتى الامباكت باش يكون كبير نتصور ذاكر على كرة القدم التونسية حتى اكزامبل بسيط معناها انت توا حتى كي باش تمشي تحكي مع البيناسيونو جدد واللي تحب تستقطبهم والجوارات اللي باش تستقطبهم يشوفوا معناها نتائج كيما هيك ويسمعوا حديث كيما هيك معناها باش تصعب الحكايه والناس كل تزيد تبعد ان شاء الله يتم تحميل المره هذه كل مره نقولوا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تحميل المسؤوليات كوم الفو ونشوفوا قرارات جريئه وقرارات تنجم تنفع مش قرارات كما حكينا نتاع ترضية الرأي العام وترضية البلاتوات يلزمنا الحقيقة
1: خدمة كبيرة
2: خدمة وثورة في كرة القدم التونسية خاطر إذا مش نكملوا بالطريقة هذه مش نلقاو روحنا حتى كاس افريقيا ما عادش نترشحوا كاس العالم باش تولي صعيب علينا خاطر بالكلاسمون هذا كلاسمون مونديال تو باش نلقاو روحنا في التراج السور في الديزيام ليفو باش تلقى روحك بعد تمشي للبراج كان لحقت عليه دونك لازم بسرعه يتم اتخاذ قرارات مهمه في صالح كره القدم التونسيه.
0: هو فتحي قبل انطلاق اي بطوله كاس العالم ولا غيره الجمهور التونسي قاش عنده تفاؤل ديما باش نربحوا هذه ونتعادلوا مع هذه ونتعشوا مع هذه علاش علاش
1: هكا تفاؤل هكا عطانا
0: وخلي احنا ما عندنا شيء في الاخر
1: بالرغم معناها هكا شعب ما متفائل شعب معناها طموح
0: تنخموا باش نربحوا هولندا
1: ونخموا وين عمي ونقول لك باش نترشحوا زاد حتى مش نربحوا وين مش مترشحين احنا ونقولوا مش نترشحوا ولا ريتو في التحضير
0: سيذاكر غير وقعنا
1: الله غالب ريت الا يشوفوا معناها في الجامعة التونسية كرة قدم الا في المريول كفنوا الكولير نتاعو اسك معناها مذهب اسك كذا معناها واقفين ارواحهم بالجيل والبرفانات والمريول المزيين واختيار اللاعبين نسووه
0: وهذا نرجع واضح فتحي يعطيك الصحة شكرا لك
1: شكرا جزيلا
0: شياب يعطيك الصحة قيمناك بكري حبينا احنا نوصلوا معناها الصوت والصورة متاع المنتخب وحابين نكونوا حاضرين شكرا هيثم والناس يعطيك الصحة بعد لحظات مش أخبار الساعة 7 وبعدها مروة زيدي باش نواصل معكم مشوار في بشاير الصباح نهاركم زين الناس الكل إن شاء الله القدم أفضل للرياضة التونسية لأنه مش كرة قدم مشكلة تاع الرياضة التونسية إلى اللقاء شكرا.
3: شهادات حية، شهادات حية، حوارات حصرية مع عدد من المناظرين والسياسيين، شهادات نادرة وحقائق تكشف لأول مرة، وحقائق تكشف لأول مرة، أحداث وقعت ولا زالت طي الكتمان إلى حد الآن. إلى حد الآن. في هذه الحصة نستضيف لكم عميد الصحفيين الرياضيين والمسؤول السابق في الجامعة التونسية للملاكمة والاتحاد الإفريقي للملاكمة والجامعة التونسية لكرة اليد والاتحاد الإفريقي لكرة اليد ومراسل عديد الصحف الرياضية العربية بتونس والمنتج بمؤسستي الإذاعة والتلفزة التونسية الأستاذ الطاهر ساسي. نشأته، دراسته، مسيرته المهنية، ظروف بعثه لصحيفته دنيا الملاعب، أسباب تراجع الصحافة الرياضية والإعلام الرياضي في تونس وكيف السبيل لإصلاحه وغيرها من المسائل الأخرى. شهادات حية الأحد مباشرة إثر موجز الواحدة ظهرا مع الدكتور عادل بن يوسف وأسلم الحيزم.
4: السابعة صباحا على موجاتنا نجدد لكم التحية من قسم الأخبار. أقر مجلس وزاري انعقد أمس تعزيز الرقابة المسبقة على المقاولات المكلفة بإنجاز المشاريع العمومية وتقييم ومتابعة أداء المقاولات المتعاقدة مع الدولة بالاعتماد على مؤشرات تتعلق بالكفاءة الفنية والقدرة المالية وسجل الإنجاز الفعلي للحد من إسناد المشاريع إلى مؤسسات غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية ومن مخاطر التعطل أثناء التنفيذ. في إطار التصدي لأشكال الانتصاب الفوضوي والاستغلال المفرط للشواطئ انتظمت بشاطئ شط مريم حملة مشتركة شاركت فيها كل من بلدية شط مريم ومصالح الحرس البحري بالقنطاوي والفرع الجهوي بسوسة للوكالة الوطنية لحماية وتهيئة الشريط الساحلية أسفرت عن حجز عدد من الواقيات الشمسية إلى جانب تجهيزات مخصصة للكراء والتي تم تركيزها بصفة غير قانونية على الشاطئ. أفادت شبكة سي بي اس نقلا عن دبلوماسي مشارك في محادثات سويسرا أنه تمت إضافة جلسة طارئة بشأن وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل إلى جدول أعمال الجلسة الأولى للمباحثات في سويسرا. وأوضح المصدر أن دمج ملف هدنة لبنان في المفاوضات المباشرة مع إيران يمثل تحولا استراتيجيا لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. انتقدت الإدارة الأمريكية تصريحات للحكومة الإسرائيلية أعلنت فيها رفضها مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران. وأوضح نائب الرئيس الأمريكي أن إسرائيل لا يمكنها الاعتماد على القوة العسكرية والقتل وحدهما لحل مشكلاتها الأمنية. في كرة القدم خيبة أخرى للمنتخب التونسي وهزيمة ثقيلة بأربعة أهداف لصفر أمام نظيره الياباني منذ قليل في إطار المقابلة الثانية من كأس العالم. لقاءكم بالأخبار يتجدد في السابعة والنصف مع عناوين أبرز عناوين النشرة الإخبارية الرئيسية للثامنة.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: خدمين من أحوال القصة، أخبار متنوعة، تحليل وتعليق حر على كل مسار. أجندة ثقافة، معرض الصحافة، نبض الشارع، وضيوف معاهم نواكبوا أشتم جديد.
1: أشتم من أحداث
0: أشتم جديد، نصائح صحية، فلاحية، مسابقات، وكل ما يهمك بعد وصفة.

0: بشائر الصباح كن نهار بشائر الصباح مع بشائر الصباح ابدا نهارك وفرهد بالك
1: إذاعة المنستير. إذاعة المنستير في القيروان على الموجة 97.3
2: هارك الطيب صباح الخير هارك مبروك سيدي طلب هارك الزين
0: بشائر الصباح

0: صباح النور، صباح الفل والياسمين، صباح السعادة المش موجودة في قلوب برشة توينسة في اللحظات هذية. وللأسف نبدأ معاكم مشوار البشير بهالكلمة هذية. يظني أول مرة نبدأ بشيري ونحس أنه أغلب القلوب موجوعة وأغلب الوجوه كمكفهرة، وحتى وانا جاية في الطريق ديسيبشن قوية برشة في قلوب وفي عينين وفي وجوه التوينسة اللي يعرضوني الكل. ونتصور الوجيعة هذية يتقسموها الناس اللي في تونس وخارج تونس واللي يحبوا الدرابو هذية ويحبوا البلاد هذية. الحقيقة قديش موجوعين وقديش في نفس الوقت ما نجم نقوله حتى شيء غير إن شاء الله ربي قدر الخير وإن شاء الله الأيام الجاية خير. ما نحبش نبدأ بالتشاؤم، ما للأسف شديد صبحتوا عليه انتم اليوم منذ الساعة الخامسة بنتيجة الحقيقة ما نجم نقوله عليها كانت كارثية والجاي أصعب. إن شاء الله في المستقبل تونس تفرحنا خير، إن شاء الله نور الشمس يطل علينا الله غالب. بدينا معاكم السبعة، حابين نبدأ بالفرحة، حابين نبدأ ونقوله مبروك لتونس، حابين نبدأ ونقوله تريليون مبروك وفرحة فرحتين بعد الباك تجينا نتائج منتخب إن شاء الله تنورنا. لكن للأسف الشديد ما نجمناش نقوله الكلام هذا، ما نجمو كان نتمنيه إنه غدوة النور يكون أحلى وأضواء. وهذاك علاش باش نبدأ بصوت باسكال مش علاني نور الشمس. عسلامتكم ومرحبا مروة زيدي من قدام الميكرو، وتحيات هيثم والناس من قدام الكونسوليت. صباح الورد،
1: نهاركم ورد فل وياسمين.

0: إيش ميسا لي في حياتنا إن شاء الله تضوي علينا وتبدأ معنا نهار جديد وأمل جديد وتفاؤل مختلف على اللي قاعدين نعيش فيه في اللحظات الحالية. تحياتي للمستمعين الكل, صباح النور والنوار, وخاصة اللي في طريقهم من القهوة للدويرة بعد الإشيك وبعد الوجيعة بعد القلق هذه الكل, باش نحاول نحكي شوية عيشها أحلى وإن شاء الله تتفائلوا معنا في ركن عيشها أحلى.
1: عيشها أحلى
0: كوتش ألفا بجاني, صباح النور والنوار, نهارك زين وطيب.
2: صباح الخيرات والبركات والنجاحات والأمل ليك مروة ولمستمعي إذاعة المنستير.
0: بالأمل نعيش, وإحنا ما نجموش نعيشه من غير أمل في الوقت هذي. باش نحكيه عن نجاحات وباش نحكيه عن زغاريت اللي البارح في برشا ديار تونسية وفي دارك زيدا هكا ولا ألفا. إن شاء الله ألف مبروك للبنوتة.
2: شكرا يا مروة, إن شاء الله دارك زيادة ولكل المستمعين اللي يسمعوا فينا يا رب.
0: أنت سبيسيال شوية سنات ونحكيو عليك أنت شخصيا بعد شوية, ما قبلها خلنا نبدأ نحكيو على طبعا الأمل وتجدد الأمل, وأنه ديما احنا حقيقة توا نحكيو ونعرف اللي قاعدين يسمعوا فينا الكلهم متغشين متقلقين على اللي نتيجة الحقيقة متاع المنتخب التونسي, لكن ديما يقعد الأمل موجود مهما صار ومهما كان. نعرف أنه الأمل ممكن ساعات الواحد يوصل لمرحلة من المراحل يفقده, لكن بعد النجاح أكيد فما فرحة كبيرة برشا يعيشها الإنسان يفسخ بها هك القلق ذاك الكل في انتظار نجاحات كروية. نحكيه على النجاحات في العلمية, خلينا نقول في البكالوريا البارح فرحة في كل دار سنتها العائلة التونسية الكل, وإن شاء الله يا ربي الفرحة هذه تعم في كل طبعا منازل تونس العزيزة الغالية السنة والسنوات القادمة بنسب مرتفعة وعالية لتلامذتنا وليداتنا وصغيرات الكل.
2: كما قلت يا مروة الحدث يفرض نفسه اليوم, دونك نحكيه على الإعلان اللي صار أمس لتأشي البكالوريا. حبينا نحضر معتها بمنظور النجاح, النجاح والفشل, واللي هو كما قلت يعني معتها وارد في الدراسة أو حتى في الكورة أو في أي معتها أي دومين في حياتنا. اللي حتى نقول اليوم كونه النجاح عمره ما يكون صدفة, هو في الأصل قرار.
0: نعم,
2: يعني قرار حاسم من في ذات الشخص اللي قادم على الهدف نتاعو. لكن وقت اللي تقرر, حبيت نعطي فقط فكرة كيفاش وقت اللي تقرر شنو يصير, يعني شنو يصير معك في حياتك دوبة في القرار. أولا معناتها تولي بطبيعتك تخلق نظام حياة وبيئة تسند هذا القرار. يعني نحن اليوم على اللي يشفوا الصيادة اللي في البكالوريا أكيد هما عملوا نظام حياة اللي هو النظام في النوم, في العلاقات, في العادات, في الترتيب, في المتابعة, في المثابرة, في كل أجور في كل مرحلة معتها من التيمستر بتاعه في القراية. كيف بدأ السعي نحو الهدف يكون ثابت؟ هذا هو اللي يخليك تستند إلى ثبات, وأي تعثرات صغيرة تصير تلقى روحك أنت مش مرتبك. يعني خاطر في الكتاب تاعنا نحكيه كونه مثلا في بنتي مثلا وقت اللي أول عام دخلت نقول لها ويام الصغار معتها مش نجح, تقول لي ماما إذا ما نجحش أي شكون مش ينجح. يعني قوة الكلمة هذه وقوة القرار هذايا هو اللي خلاها تستمر إلى آخر السنة, وهو اللي خلاها تلقى نتيجة هذه معناتها والحمد لله.
0: الحمد لله.
2: فوالا زاد كيف نقول كونه اللي القرار هذايا هو قرار عقلي, يعني دائما يوجه الشخص للحلول والتفاؤل رغم أي صعوبات. مثلا تجي فترة محور صعيب, تعب نفسي, تعب جسدي, أعداد ضعيفة, لكن هيك الكليكية العقل اللي عنده القرار هو اللي قادر يتعدى الأمور هذه. بالطبع ما نجموش نحكيه على نجاح مثل ما نحكيه على الثقة بالنفس. الثقة اللي هي ديما تكون هو المحفز الذاتي, يعني صار محفزين مثلا الخارجيين أبوك أمك مثلا وإلا أصحابك وإلا أخواتك وإلا الإطار التربوي. ديما كونه تم تحفيز ذاتي هو اللي يخليك تبذل مجهود أكبر. نقطة مهمة نحب نشير لها كونه القرار هذا هو اللي يخليك مسترخي ومبتون مستمتع مستمتع في في في الكور متاعك. نعم. رغم التعب والاجتهاد تم نتيجة مرسومة في عقلك.
0: نعم.
2: واضحة, لكن حتى قبل ما تراها شيء يقعك.
0: فما تقاطع في الصوت باش ننهي معاك وانا باش ننهي برسالة خاصة لأطفالنا وأولادنا وشبابنا اللي تعديوا لمرحلة التأجيل لمرحلة الأبطال ومن بينهم ولدك. معنى أنت عندك زوز باك سنة ألفة في دارك فرحت وزغرت أي. للبنوتة وتأجل الوليد هكا
2: تأجل دورة المراقبة
0: نعم
2: كونترول أمل كبير هو يلتحق
0: إن شاء الله يا ربي إن شاء الله الفرحة فرحتين إن شاء الله بعد أسابيع إن شاء الله يا ربي
2: إن شاء الله يا ربي
0: نعم.
2: دونك اللخ نقول كونه الفشل هو في مرحلة معينة هو درس ومحطة وليس نتيجة نهائية أولا
0: نعم.
2: وثانيا زاد نقول كونه النجاح أو الباك هي مرحلة هي اختبار هي فرصة وأول تحدي جدي في رحلة تحديات الحياة
0: أكيد إن شاء الله يا ربي يكسبوا التحديات إن شاء الله دورة الأبطال نلقاو فيها أطفالنا وولادنا كلهم متألقين ومتميزين إن شاء الله ربي يوفق الجميع. شكرا جزيلا ألفة بجاني. فما شوية تقاطع في الصوت هذاك علاش ما زدناش تولنا معك أكثر. نتلقاو معك إن شاء الله الأسبوع القادم في عيشة أحلى جديدة. لطفي بوشنيق صوته في لقاية هذية باش يكون معاكم وبعدها نسمعوا صوت الصغيرات في صغير صغرون. نهاركم زيننا.
1: يا صباح الفل
3: يا صباح النور يا خوي.

0: تسافرون مع ريم الهيم.
1: صباح الخير، أنا اسمي أحمد، عمري 5 سنوات، كنت عندي نفس الجيران تكره السقيك وزاد تخليني نقز بعيد مخدك وتوفيك تقطع تضاعت، لأن وقت كنت صغير كنت نلبسها. زاد عندي زفيرة متاع كورة زفر بالقوي نزفر بيها. زاد عندي بطر كبيرة كبيرة كبيرة كبيرة. زاد عندي شمبرير متاع سبايدر مان. زاد عندي شمبرير يتلبسوا في اليد متاع أبطال خارقين. وزاد عندي زوز فرودة ماء، واحدة كبيرة تقصمني، أما الآخر ننزل عليه خيطش تنحات تكسرت. عندي جيلي تتنفخ تخلينيش نغرق في الماء. عندي ناتاسيون نتعلم خطر الماء غرق

0: عسلامة ومرحبا. نصيحتنا اليوم للناس اللي عندها مرض الذئبة الحمراء أو اللوبوس. الناس هذوما أشعة الشمس تشكل خطر على صحتهم على خاطر تنجم تتسبب في هيجان المرض وظهور علامات خطيرة للمرض. هي تتسبب مش كان في حمرار الجلدة أو ظهور العلامات الجلدية الخاصة بالمرض، وإنما تتسبب زادة في هيجان المرض في أعضاء أخرى كيما الكلاوي والرواري والأوعية الدموية والجهاز العصبي. هذيك علاش نصيحتنا للناس هذوما إنهم يتجنبوا التعرض لأشعة الشمس بالوقاية الكاملة من أشعة الشمس باستعمال الإكران توتال اللي يكون عنده فاعلية قصوى، الحماية باستعمال الثياب الواقية، استعمال مظلة أو شابو اللي تنقص من أشعة الشمس، وتجنب الخروج في أوقات الذروة متاع أشعة الشمس. الناس هذوما ينجموا يمشيوا للبحر ولا لا؟ نقولوا لهم نعم، أما يتجنبوا أوقات الذروة يا إما يعوموا في الصباح بكري أو عند غروب الشمس، يقعدوا في الظل ويستعملوا الوقاية اللازمة بالإكران توتال. مع تحيات الدكتورة ملك الشيدة.
1: دقيقة صحة.

0: تعرفوا في بشاير الصباح في الظروف طبعا متاع المونديال وستوديو المونديال مع ذكر اللي بدي معكم من الخمسة متاع الصباح لنقل المباراة الثانية ضمن الدور الأول لمجموعة سادسة لكرة القدم اللي جمع تونس باليابان واللي وفيت بأربعة صفر للأسف شديد. طبعا نرجع لكم في فقرة حدثة في مثل هذا اليوم اللي متعودين تسمعوها على بكري, لكن اليوم باش تكون موجودة في الوقت هذية 7:37. نرجع لأهم الأحداث اللي مرت على تاريخ اليوم في ذاكرة التاريخ.
1: تفكروا هالكلمات هذية وقت اللي نقول مانيش معاكم, تفكروا قول بوركيبا قالنا كذا.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
4: حدث في مثل هذا اليوم.
0: في مثل هذا اليوم 21 جوان باش نبداو بالشخصية. توفى ابن سينا الشاعر, عالم الفلك, الطبيب والفيزيائي الفارسي, واللي طبعا يعتبر اسم من الأسماء اللي خلت تراث علمي وفكري تجاوز حدود الزمان والمكان وبقى حاضر في تاريخ الطب والفلسفة لقرون طويلة.
5: عالم من الشرق ذاع صيته عبر الأزمنة, أفكاره واكتشافاته ما تزال محل تقدير في سلسلة معرفية يسبق فيها عقولا عظيمة مثل ليوناردو دافنشي وغوتا. إنه العالم والفيلسوف والطبيب والوزير ابن سينا, المعروف في الغرب باسمه اللاتيني أفيسنا. اعتبره الباحثون الأوروبيون من أبرز العلماء في تاريخ الطب والفلسفة, ومن أكثر الأشخاص شهرة عبر جميع الأعراق والأماكن والأزمنة. احتفت به اليونسكو وجامعات غربية. هو أبو علي الحسين بن عبد الله بن سينا البخاري, المشهور بالشيخ الرئيس اعترافا بعلمه وعمله وإرثه, فقد انشغل بالسياسة وتقلد الوزارة فلقب بالرئيس, كما أنه عرف بغزارة علمه وفلسفته فلقب بالشيخ. ولد في قرية بالقرب من بخارى في أوزبكستان الحالية لأب من مدينة بلخ الأفغانية. كان من كبار الموظفين في الدولة الساسانية في عهد الأمير نوح بن منصور, والتي امتد نفوذها في خراسان وبلاد ما وراء النهر, وحكمت باسم الخليفة العباسي.
0: في مثل هذا اليوم أيضا شخصية أخرى, مفكر إيطالي نحكيه على ماكيافيلي, اللي في نهار كما نهار اليوم توفى عام 1527. ربما من أشهر مقولاته هي أنها متعة مضاعفة عندما تخدع المخادع, وإلا زاد مقولة أخرى معروفة, الطريقة الأولى لتقييم حكمة الحاكم هي النظر إلى الرجال المحيطين به.
6: ولد نيكولو ماكيافيلي عام 1469 لعائلة اشتغل أبناؤها في وظائف حكومية في ظل حكم الميديتشي, والذين سقطوا بثورة شعبية عام 1494 لتتحول فلورنسا لجمهورية. بعد سقوطهم بأربع سنوات تقلد ماكيافيلي وهو في 29 من عمره منصب مستشار سياسي لرئيس دائرة القضاء المدني, وليست هناك معلومات كثيرة عنه قبل المنصب الحكومي الرفيع, سوى أنه حسب الموسوعة البريطانية تلقى تعليما عاديا للعلوم الإنسانية واللغة اللاتينية السائدة في عصره. لكن رئيسه بييرو سوديريني رأى فيه ذكاء واضحا, ومن خلال منصبه اكتسب خبرة حقيقية بحكم التنقل في أوروبا للقيام بمهام دبلوماسية, وعرف كيف تصاغ المعاهدات بين الدول وكيف تنقض, وكان قارئا للتاريخ والمسرح, فجمع بين التجربة العملية والمعرفة النظرية. كان بحق رجل دولة. لكن العام 1512 شهد عودة الميديتشي بمساندة باب الكنيسة الكاثوليكية, وتصدى لهم ماكيافيلي بجيش كان أشرف على تشكيله إبان شغله منصبه, ولكنه هزم وقبض عليه, واتهمه الميديتشي بالتآمر ضدهم وسجنوه وعذبوه, ثم أفرج عنه وتفرغ للكتابة. ومن قوة دهائه ألف كتاب الأمير الذي خلد اسمه وأهداه للورينزو ميديتشي, نعم سليل العائلة التي حاربها ماكيافيلي, واحتوى نصائح وصفها بأنها عصارة تجربته ليحافظ الأمير على سلطته. كان الكتاب وسيلة ماكيافيلي للوصول لغايته وهي العودة للعمل, وأساسه منهج الغاية تبرر الوسيلة الذي جعل من الماكيافيلية مصطلحا مرتبطا بالوصولية والطغيان وكل ما هو لا أخلاقي بعالم السياسة. لا تستغربوا, فمن أحد أشهر عبارات الكتاب: السياسة ليس لها أي علاقة بالأخلاق. إذا كان يجب إيذاء شخص فلتكن الأذية

0: شديدة بحيث لا يقوى على الانتقام.
1: من مواليد اليوم صوت من الأصوات اللي خلت بصمة في تاريخ الفن المصري والعربي من أفلام وأغاني ذكرها ما زلت معنا إلى هذا اليوم، هو تولد كيما اليوم عام 1929 الملقب العندليب، واللي البارح دندنا برشا معاه على وحية قلبي وأفراحه. نحكي طبعا على عبد الحليم حافظ.
2: أهواك وأتمنى لو أنساك وأنسى روحي وإياك، ونضعت يبقى فداك لو تنساني وانساك، وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذابي معاك، والأدمع يفكرك ارجع تاني.

أكيد باش نختموا معكم فقرة حدث في مثل هذا اليوم بعض الأحداث وبشخصية أخيرة. نحكيوا على إعلان الجمهورية في موريتانيا كما اليوم عام 1958-1963 الحكومة الفرنسية أعلنت عن سحبها لقواتها البحرية من أسطول حلف شمال الأطلسي. 1976 قوات الردع العربية تبدأ بالوصول إلى لبنان بعد قرار جميع الدول العربية إرسالها لوقف الاقتتال الدائر هناك. نحكيوا على نهار 21 جوان ما نجموش ما نحكيوش على الانقلاب الصيفي في نصف الكرة الأرضية الشمالي والانقلاب الشتوي في نصف الكرة الجنوبي. وأختم مع شخصية محبوبة جدا في صفوف طبعا المصريين والعرب بصفة عامة. نحكيوا على شخصية لقبت بالسندريلا الفنانة المصرية اللي توفيت كيما اليوم عام 2001. نحكيوا طبعا على واحدة من الأصوات اللي زينت أفلام الثمانينات ونحكيوا على واحدة من الفنانين اللي خلدت اسمها في وجدان الجمهور العربي. نجمة لا تغيب بابتسامتها ولا ينطفئ أثرها رغم الغياب سعاد حسني.

0: إذاعة المنستير على وقع كأس العالم في موعد يوم قار تيلة المونديال أنفو المونديال. آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنفو المونديال.
1: صباح النور، مرحبا بكم مستمعينا في أولى مواعيدنا الإخبارية الرياضية سبور أنفو. البداية بالمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم اللي اليوم ما تغير حتى شيء رغم تغيير الإطار الفني، هزيمة جديدة وعريضة 4-0 من منتخب اليابان. اليابان سجل أهدافه في الدقائق 4 عن طريق كامادا افتتاح النتيجة، ثم دقيقة 31 أيسا أويدا، دقيقة 69 إيتو، وفي دقيقة 84 أويدا من جديد 4-0. انتصار اليابان أمام المنتخب الوطني التونسي اللي الحقيقة اليوم كان الأداء متاعه سلبي، ما تغير حتى شيء حتى بعض التحويرات التكتيكية وتغيير الملعبية ومع إطار فني جديد، لكن نفس السلبية خلينا نقوله في أداء المنتخب الوطني التونسي اللي في المونديال هذا ممكن يحقق أسوأ مشاركة لتونس في جميع مشاركته في المونديالات السابقة. رسميا يغادر المونديال بصفر نقطة، مازلت مباراة أخيرة ضد المنتخب الهولندي. منتخب هولندا البارحة فاز 5-1 على السويد، اللي السويد كانت تصرت علينا 5-1 البارحة. منتخب هولندا الحقيقة في عزف منفرد من منتخب السويد، مما يعطي أن المباراة القادمة ممكن نلعبوها تحت شعار على الأقل نخرج بأخف الأضرار، وإلا ما نخرجوش بفضيحة كروية. مؤكدا المونديال هذا باش يخلي ممكن تبعات كبيرة على مستوى كرة القدم التونسية، وإجراءات ممكن باش تكون من أعلى مستوى حول هذه المشاركة السلبية، مشاركة الحقيقة أساءت كثير لكرة القدم التونسية والرياضة التونسية بصفة عامة. في ترتيب المجموعة المنتخب الهولندي متصدر 4 نقاط، معه اليابان 4 نقاط، في المرتبة 3 السويد 3 نقاط، والمنتخب التونسي دون تحقيق أي نقطة في المرتبة الأخيرة. في المجموعة الخامسة البارحة الإكواتور وكوراساو يتعادلوا 0-0، الكوت ديفوار لصف في سيناريو قاسي تخسر قدام ألمانيا 2-1. كانت أخذت الأسبقية منذ نصف ساعة الأول عن طريق فرانك كيسي، لكن المنتخب الألماني يعادل في المرحلة الأولى عن طريق دينيس أنداف، ثم نفس اللاعب في دقيقة 90+4 يقلب الطاولة ويخلي المنتخب الألماني يفوز بنقاط المباراة وينتصر. نعطيكم فكرة على برنامج اليوم بالنسبة لمقابلات المونديال. بالنسبة لليوم مع الخمسة متاع العشية منتخب إسبانيا يواجه منتخب العربية السعودية، في 8 متاع الليل منتخب بلجيكا يواجه المنتخب الإيراني، وفي 11 متاع الليل منتخب الأوروغواي يواجه منتخب الرأس الأخضر. من أجواء المونديال نرجع على المستوى المحلي، نحكيه على آخر أخبار الميركاتو. الهيئة المدير للترجي الرياضي التونسي عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك أعلنت تجديد عقدي كل من محمد بن علي وحمزة جلاسي، عقدي اللاعبين مع الترجي باش ينتهي 30 جوان، وأكيد التجديد لمدة موسم إضافي. في أجواء كرة السلة، الاتحاد المنستيري يعلن تجديد عقد لاعبه مختار غيازة، ويتعاقد مع اللاعب السابق لشبيبة القيروان جوردان جاكسون لمدة موسم واحد بعد نهاية التجربة امتاعه. من جهة أخرى، شبيبة القيروان تعلن تعاقدها مع أسامة المرنوية. بالأخبار هذه مستمعين أكون وصلت معكم إلى نهاية المشوار، بشير الصباح تتواصل مع مروة وهيثم متابعتين.

0: كما النغم يقول الحياة بنعيشها مرة واحدة بنضيعها ليه جينا فرص ونضيعوها ما إن شاء الله القادم أجمل هذا النجم نقوله ونصبر به الناس اللي تسمع فينا صباح النور والنوار صباح الصحة والعافية صباح الفرحة اللي في برشة ديار تونسية متاع البكالوريا إن شاء الله ربي ينجح الجميع ما عرفت هاك الفرحة تنغصت شوية الكورة تحب نحب ولا نكرهها ونعيش بيها نتنفسوا بيها تفرح التوينس الكل تفرح الشعب الكل الله غالب سليم بن مولات صباح النور والنوار مرحبا بيك كيف كيفنا الكل أكيد
1: صباح الخير مروة صباح الخير مروة صباح الخير كيف مستمعي ذات مرسير
0: قلنا الطقس به عاد على قليلة قلنا الطقس مزيان وصيفي أمورنا واضحة
1: بداية نشير ساعة لليوم 21 جوان يوافق الانقلاب الصيفي
0: نعم.
1: هو يمثل أطول عدد ساعات النهار في السنة اليوم
0: مش
1: تبلغ مدة النهار حوالي 14 ساعة و 33 دقيقة من شروق الشمس لغروبها ويكون الطقس اليوم صافي لقليل السحب الريح من قطاع الجنوبي بالشمال والوسط من قطاع الشرقي بالجنوب تكون قوية نسبيا من منطقة السيرات وبالجنوب وين تثير في محليا الرمال والأتربة وضعيفة معتدة بقية المناطق بالنسبة للبحر اليوم يكون مضطرب خاصة بمنطقة السيرات وقليل الاضطراب بقية السواحل بينما الحرارة اليوم تقع في نفس المستويات وتتراوح بين 31 و 34 درجة قرب السواحل والمرتفعات وبين 35 و 40 درجة بقية الجهات مع ظهور شهيري محليا
0: نعم.
1: اليوم إن شاء الله في جهة المنسين نسجلوا 35 درجة كحرارة قصوى وهي أكثر المعادلات العادية بحوالي 4 درجات سوسة 36 درجة المهدية 33 درجة بينما القيروان 39 درجة
0: نعم.
1: بالنسبة للغدوة يتواصل الطقس نفس كما اليوم طقس الصغرار طقس سحب عابر كامل البلاد والحرارة تقص في نفس المستويات والبحر الغدوة بشكون هادئ إلى قليل الاضطراب بينما إن شاء الله نهار الثلاث نكونوا معنيين بظهور خلايا رعدية تبدأ بالمناطق الغربية للشمال والوسط تكون مصحوبة بأمطار وتشمل بعض الجهات الشرقية هذه هي نتيجة الحمل الحراري اللي الأيام التدين السخونة تساهم في تسخين الهواء وبالتالي ترتفع الهواء الدافئ إلى الأعلى وبوجود رطوبة وتضاريس تتشكل هذه السحب الرعدية إن شاء الله نهار الثلاث
0: نعم.
1: وربي ان شاء الله تكون امطار الخير وبلاش اضرار
0: نعم ان شاء الله ربي يحمينا ويحفظنا الناس الكل شكرا لك سليم بن ميلاد عن المعهد الوطني للرصد الجوي قدمت لنا طبعا نشره مفصله لطقسنا اليوم والايام القليله القادمه من اليوم وغدوه نجمه بحر ونهار ثلاثه فما بعض التقلبات وديما تبعوا النشره الجويه ديما تجيكم في مختلف اذاعاتنا طبعا العموميه وفي اذاعه الليمون السير في الوقيت هذيا 7:57 دقيقه تفصلنا على نشره اخبار الساعه 8 صباحا خليكم معنا في الاستماع والمتابعة خليكم ديما مع إذاعة المنسير برونشي معنا راجعين بعد شوية مع بقية فقرتنا
2: بشائر الصباح

0: الثامنة صباحا من إذاعة المنستير. صباح الخير وأهلا بكم في نشرة الأخبار، نبدأها بالعناوين. مجلس وزاري يقر جملة من الإجراءات لتسريع تنفيذ المشاريع التنموية بكامل ولاية البلاد. مجموع والكميات المجمعة من الحبوب على الصعيد الوطني تجاوز عتبة 4 ملايين قنطار. ووزارة الصحة تكشف عن خطة لاستكمال إرساء شبكة وطنية مكونة من 5 مراكز علاج لعلاج الإدمان موزعة على مختلف أقاليم البلاد. أهلا بكم من جديد. أقر مجلس وزاري عقد أمس بقصر الحكومة بالقصبة بإشراف رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري، أقر جملة من الإجراءات لتسريع تنفيذ المشاريع التنموية بمختلف ولايات البلاد. التفاصيل في ورقة فتح سعد.
1: الإجراءات تتضمن إلزامية إدراج كل المشاريع العمومية بمنصة متابعة المشاريع من قبل جميع الهياكل العمومية المركزية والجهوية والمنشآت والمؤسسات العمومية، وتحيين المعطيات الخاصة بكل مشروع بصفة متواصلة، إلى جانب تطوير واجهة متقدمة للإنذار المبكر بمنصة متابعة المشاريع، بما يمكن من الرصد الآلي والاستباقي لمؤشرات التعطل والمخاطر المحتملة التي قد تؤثر على تنفيذ المشاريع. المجلس الوزاري قرر كذلك تعزيز الرقابة المسبقة على المقاولات المكلفة بإنجاز المشاريع العمومية وتقييم ومتابعة أداء المقاولات المتعاقدة مع الدولة بالاعتماد على مؤشرات تتعلق بالكفاءة الفنية والقدرة المالية وسجل الإنجاز الفعلي للحد من إسناد المشاريع إلى مؤسسات غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية ومن مخاطر التعطل أثناء التنفيذ.
0: أعلن ديوان الحبوب تواصل عمليات تجميع الحبوب بمختلف مناطق البلاد في ظروف وصفها بالطيبة، حيث بلغ مجموع الكميات المجمعة على الصعيد الوطني 4.3 مليون قنطار لغاية 19 جوان وفق ما أفاد به الديوان. وأوضح أن نسق التجميع اليومي عرف تطورا متواصل بالتزامن مع تقدم عمليات الحصاد والقبول في مختلف الجهات، حيث ارتفع من 282 ألف قنطار يوم 12 جوان إلى 350 ألف قنطار في 15 من ذات الشهر، ووصل إلى أكثر من 390 ألف قنطار يوم 19 جوان، مع توقع بلوغه ذروته خلال الأيام القليلة القادمة. تنطلق الوكالة العقارية للسكنة موفى السنة الجارية في إنجاز 3 مشاريع سكنية جديدة موجهة أساسا للفئات محدودة الدخل، وذلك ضمن مرحلة أولى تليها مرحلة ثانية تصل أو تشمل 5 مشاريع إضافية، وفقا لما أعلنته مديرة الدراسات والبرمجة بالوكالة هيام الصيد.
2: تمت برمجة 3 مشاريع في مرحلة أولى في بن عروس، عنا المحمدية اللي احنا سميناه جنان المحمدية في 13 هكتار، وعنا بأريانا الإريج 2 بسيدي ثابت في 14.4 هكتار، وعنا مشروع الزيتونة السويسي بولاية المهدية فيه 20 هكتار. هذوما في مرحلة أولى، واللي احنا ديجا انطلقنا من 25 في الدراسات نتاعو وفي الاقتناء نتاعو بيان سور مع وزارة أملاك الدولة. في مرحلة ثانية برمجة الوكالة 5 مشاريع وبدينا فيهم زاد كيف الحكاية الإجراءات نتاع الاقتناء، بدينا نبعثوا لوزارة أملاك الدولة. مشروع الكابيتال ولاية قسرين 45 هكتار، مشروع فوشينة ولاية بن عروس 13.9 هكتار، وعندنا مشروع جنين كندار بولاية سوسة قلعة هذوما 52 هكتار، مشروع بغرارة ولاية مدنين 10 هكتارات، ومشروع دقيش ولاية توزر 10 هكتارات.
0: وأوضحت المتحدثة من جهة ثانية أن المشاريع الثلاثة الأولى ستتوفر على حوالي 1000 مقسم سكني، وأن سعر المتر المربع الواحد سيكون في حدود 200 دينار.
2: حاولنا دوتيل سوخت في اللي بروجي هذوما بذات الثلاثة اللي هما في المتناول الفئة المحدودة الدخل، التقسيمات يتراوحوا ما بين 100 متر مربع يوصلوا حتى 200 و250 متر مربع. بالنسبة لثلاثة مشاريع هذوما سيدي ثابت والمحمدية والسويسي، عدد المقاسم اللي متوفرة فيهم فما قرابة 1000 مقسم. بالنسبة للفئة هذه تخاص ميك 50% اللي نجم نوفرهم لهم يكونوا في حدود 500 وشوية معناها مقسم. بالنسبة للوكالة العقارية للسكنة الشرط نتاعنا هو الأقدمية، دونك قال باش يكون اقدم شيخ هو قبل الاخر. هذا علاش احنا ديما نقولوا كيسجل لو بلوتو بوسيبل راهو الانطلاق الاشغال نتاعهم باش تكون قبل موافقه 2019. الوكاله بي عنديش حتى سبع ربحيه. سعر البيع نتاعها هو سعر التكلفه استيماتيف احنا اللي عاملينه يتراوح في 200 دينار للمتر. دونك يتكلف السيد اللي هو ديجا يستجيب للشروط هذوما من الفئه هذه كان باش ياخذ 100 متر باش يكلفلو 20 مليون تيرا.
0: ندد محمد لامين نويرة العضو بالمجلس المحلي بسليمان من ولاية نابل بما أسماه الكارثة البيئية التي باتت تهدد شاطئ سليمان الذي شهد في الأونة الأخيرة تغير على مستوى مياه البحر بسبب تعمد عدد من أصحاب المصانع المنتصبة بالجهة تعمدها السكب العشوائي للمياه الصناعية مما أصبح يهدد الموسم الصيفي. ودعا في تصريح للزميلة فاطمة بن عثمان السلطات المحلية والجهوية إلى التدخل العاجل وردع المخالفين ومنع التجاوز على البحر والثروة البحرية.
3: فما عديد من الاعتداءات الصارخة والمستمرة تسبب في تلوث بحري كبير وغير مسبوق بيت معناته يهدد بشكل مباشر وصريح بتدمير الموسم الصيفي والسياحي بمعتمدية سليمان. ربط عشوائي عدد من الوحدات الصناعية المنتصبة بجهة سليمان. تلوث كبير صار، الأجواء مشحونة خاصة من أهالي معناتها الجهة وضغط معناتها من المجتمع المدني. فما تغيير كبير في لون المياه. أمام هذا الوضع البيئي معناتها الكارثي نتوجه بالدعوة الفورية والصارمة إلى الأطراف التالية لتحميل مسؤوليتهم القانونية والأخلاقية: الإدارة الجهوية للصحة والتطهير والفلاحة والبيئة للتدخل الفوري والمعاينة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والردعية المستعجلة ضد المخالفين والمتسببين في هذا السكب العشوائي.
0: كشف المكلف بملف الإدمان بوزارة الصحة نبيل بن صالح أن الوزارة تعتزم استكمال إرساء شبكة وطنية مكونة من 5 مراكز لعلاج الإدمان وموزعة على مختلف أقاليم البلاد والانطلاق في إنجاز دراسة وطنية حول الإدمان في تونس خلال سنتي 2026 و2027. الشبكة تضم مركز الأمل بجبل الوسط من ولاية زغوان الذي يواصل نشاطه ومركز صفاقس الذي سيقع إعادة تأهيله واستئناف نشاطه إلى جانب 3 مراكز جديدة ستحدث بكل من دقة من ولاية بهجة والمنستير وأحدى ولاية الجنوب والتي رجح أن تكون توزر.
4: فيما يخص مركز العلاج توف ثم أولا عيادات تعطب إدمان لقاعدة تحل في عديد الجهات. وصلنا تقريبا 18 عيادة مفرقين في كامل الجمهورية وما زالوا عيادات أخرى مش يحلوا منها لآخر السنة. ثم اللي موجودين في المستشفيات ثم اللي موجودين في المراكز الصحة الأساسية باش يكونوا أقرب للطالبي العلاج. وكذلك ثم المراكز المبرمجة طيب في الحقيقة ثم 5 مراكز باش يكونوا موجودين حسب الأقاليم في كل إقليم. ثم مركز ثم كما تعرفوا مركز أمل الموجود هذاك ويخدم في جبل الوسط وثم مركز بشحل في دقة إن شاء الله للشمال الغربي ثم مركز مبرمج في مستير وقع اقتناء الأرض متاعه وإن شاء الله باش نلقاو الإمكانيات وثم مركز فاقس هذاك قاعد زادة في برنامج متاع تأهيل ثم مركز آخر في الجنوب مبرمج نزلنا بالضبط ما نعرفوش فين بتاتر باش يكون في توزر.
0: وصلنا إلى ختام النشرة، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
5: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
6: المنستير. المجاوزة الممنوعة مغامرة خطيرة، ما تخسرش حياتك باش تربح دقيقة، شد يمينك واستحفظ على روحك. المرصد الوطني لسلامة المرور.
7: إذاعة المنستير.
8: إذاعة المنستير مؤنسة إفادة وخدمة وديما معكم مهما كانت مشاغلكم. عناوين تواكب إيقاع نهاركم وتهتم بكل ما يهمكم.
9: كل ما يهمكم.
8: مواعيد تأثر صباحات وأمسيات. إذاعة المنستير.
10: إذاعة المنستير.
8: Thank you.
9: الخير. مبروك سيدي طلعنا خمسين.
11: بشير

0: مبسوط نجوى كرم ونزلت البحر إن شاء الله نبحره هكا نبرده شوي على قلوبنا. صباح النور والنوار, صباح الصحة والعافية للجميع, صباح الخيرات للناس اللي تسمع فينا وتحقت بينا توا في إذاعة المنستير. نوصل معكم الفقرة دبارت اليوم.
1: دبارت اليوم,
2: دبارت اليوم.
0: شوية شهاوي على شوية أكلات بنينة على دبارة مزينة وبنينة من عند الشيف والمكونة شيف باتيري, هي تجيب حذينا لإذاعة المناسيلية والمرة في استوديو جديدة, ما ديما تجيب حذينا متعودة في رمضان. صباح نور شيف هاني بلادرك,
3: صباح الفل. الحمد لله, مبروك عليك من استوديو جديد,
0: يعيشك
3: ما شاء الله محليها على الأخر.
0: مرحبا بك بحذينا فيه, يعيشك إن شاء الله, إن شاء الله بالقسم زد عليك أنت وللناس اللي تسمع فينا الكل في صبحية نهار جديد. اليوم تعود الشيف مازري أنت,
3: أكيد نعود الشيف مازري,
0: سلموا عليه,
3: نسلموا عليه وبون فواياج وان شاء الله مربوحة لتونس ان شاء الله.
0: خسرت
3: خسرت
0: خسرت أربعة ما عنده حتى فكرة للأسف.
3: ماشي مغرومة بالتسيب والماكلة.
0: والله قالك صحة ليك هيثم بني, صحة ليك على خاطر ما عشتش ستريس اللي عشناه الكلنا. خسرت تونس ان شاء الله, شوش نقول ان شاء الله مع هولندا
3: ان شاء الله. ان شاء الله
0: نمشي معاك بالتفاؤل اللي عندك انت شايف هنا ونسكت هكذا وما عندي ما نقول. شحوي الصحه ساق
3: بالك لاباس الحمد لله, شحوي
0: الحمد لله, الحمد لله,
3: الحمد لله, شنو نعديو صبحيه مزيانه ودبار حلو ان شاء الله.
0: ان شاء الله شنو باش ندبروا عليهم اليوم, شنو باش يطيبوا صبحيه نهار الاحد.
3: نهار الاحد نعمل حوايج خفيفه نظيفه, نعملوا عسلاته مشكله بالبطيخ, فقوس, نعناع وخس وطماطم, طماطم سيريس وريجوتا نزينوها من الفوق لفحات نتاعها. احنا ديجا عوضنا البطيخ, عوضنا التفاح بالبطيخ, ناخذ البطيخ نمشيو كل حلو برشا كل يبدا يابس شويه ونقصو ترونشيت نفوحوه تبدا خفيفه على الاخر, شويه زيت زيتون ودوب بلاش ملح مش برشا. بالنسبه لذي السلطه نتاعنا الطبق الرئيسي نعملو كويس بتاع دجاج محشي مع ريجوتا وسبنخ مفوق وشامبينيون.
0: كيفاش نحضروه
3: الكويس؟ نعملوه بسكينه, نحيلو العظم نتاعو الوسطاني بالكليكا, نعملو في مارينيل, نحطو فيه شويه ملح وشويه كركم وفحات نتاع دجاج, نفوقو الدجاج شويه, نفورو السبناخ باش ناكلو حاجه صحيه ونبعدوا على حكايه المقليه كل شيء اليوم نبعدوا على المقلي. معها ريجوتا معها شامبينيون نحشيهم في الوسط نسكروها نحطها في المول نتاعنا, كل كعبه بجنب كعبه نعمل معها صوص ملوطه صوص طومات تطيب في الكوشه نتاعنا. بعدين نزيدوا معها شويه رز ازهر ونعمل معها بطاطا في الفور
0: محمره
3: محمره.
0: شفناها تو في الصوره به, دونك بطاطا محمره. رز ازهر كيفاش نحضروا
3: الرز ازهر؟ نعمل كيس قد كيس رز دوبل نتاعو ماء, معناتها نعمل كيس رز زوز كيسين ماء نحطوهم في كسرونه نغطيو عليهم, نحاولوا ما نطيبوهاش على نار قويه جمله, نار هادي شويه باش ما يتحرقناش. نشي قد نقد تيب مع الفحات نتاعها شويه ملح شويه فلفل اكحل وكركم.
0: به تري بيان. دونك هذه وصفتنا, نجيو للحوايج الحلوه.
3: الحلوه نعملوا شويه سلطه غله, ديجا الغله تاع في الصيف موجوده غله. عندنا العوينه, عندنا التفاح, عندنا
0: خيرات ربي
3: ما شاء الله,
0: غير ما تقلقش
3: ما شاء الله.
0: ما عملتيش بالبطيخ ومعها شويه فريز هكا في الكونجيلاتور ولا كاين حاجه مازال موجود؟
3: اكيد
0: زيد معاهم شويه عوينه كما قلت انت, خوخ الانواع كلها موجوده,
3: الغله الكليكه ما شاء الله موجوده. معناتها في الصيف نعملوا شويه غله سلطه غله بارده وصحه وبالشفاء.
0: نزينوها بشوية كريم شانتي
3: أكيد, أكيد.
0: وشوية فيكيا
3: أكيد,
0: شفت ندلل فيهم يا نسبة
3: أكيد, أكيد.
0: يبردوا على قلوبهم,
3: يبردوا على قلوبهم.
0: يبردوا عليك الخسارة
3: وما على خسارة الماتش يبردوا بشوية غلة باردة.
0: بالضبط, صحة وبشفية للجميع. نصيحتك ليهم في نهاية المشوار مع دبارة اليوم, احنا ديما مع شيفة كنعمل شوية نصائح عامة نحكي على خاصة تحضير السريع. طيب انت عطيتنا وجبة تشد اليد هذي؟
3: لا تحضير سريع
0: بالحق
3: ولا سريع على الاخر,
0: اما دو بريفيرونس تحضرها على بكري مثلا تعمل مارينادم تاع الدجاج نتاعك وغيره.
3: لا لا فيسا فيسا, يعني انت نجم تعمل المارينادم نتاعك ربع ساعه يفوح الدجاج, الرز نتاعك يطيب من بعد 10 دقائق يطيب, السلطه في نفس الوقت معناتها انت تبدا في التروا زوز غيزان ديجا فيسا ميتي
0: خفلف
3: خفلف
0: على لضمانتك
3: من بعد متنجم
0: راني ندخل الكوجين نلقاها مش خفلف تحمل مسؤوليتك يا شيف.
3: ماك ما تبداش تطيب كل حاجه وحدها, معناتها الرز قاعد يطيب على وحده, الدجاج ديجا قصي حطيته بديت حطيته في الفرن في من با 4 ساعات
0: انا نشوفه في الوصفه نتاع الدجاج
3: الوجبه لا شيء نتاعنا بقدره ربي يكون حاضر في اقل من نص ساعه
0: صحه وبشفاء للناس الكل ان شاء الله نهار احد تلم فيه العائله التونسيه هذا ما تمنوه للناس الكل هنا بالازرق شايف مكونه تحياتنا ليك نورتنا ومرحبا بيك ديما معنا في اذاعه المونستير
3: انتما
0: يعيشك انتما اللي تسمعوا فينا كملوا معنا المشوار مرحبا بكم ديما في مواصله الاستماع والمتابعه بعد شويه طبعا موعدكم مع الصحافه الوطنيه وابرز ما كتب فيها بالنسبه لهذا اليوم الكلمه ليك واسعار السوق هذا ما يستنى فيكم خليكم ديما معنا
1: مش هنكمل انا عارف بالاول مهما نطول

انسى انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا. على فكره ناسي اسمك كل يوم اللي في اتكلمنا. لو رحت قلت لهم ان كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين؟ الاسطوره والمعلم. قمه الغباء انك تفتكر انك في بالي ولا في خيالي. من الاخر

نسبة النجاح في الدورة الرئيسية بكالوريا 2026 35.67% والرياضيات في صدارة الشعاب بنسبة 79.41%. ألف مليار مبروك لكل الناس اللي تألقت وتفوقت ونجحت، وإن شاء الله يا ربي بنجاح لكل وليداتنا في دورة المراقبة. خليني نسميهم واحد واحد وليد زملائنا اللي تميزوا، سعيدة جدا ونقدم كل أحر تهاني لزميلي فتحي سعد ولد حمود غدوة معنا إن شاء الله في الملفات التربوية 18-58. بسم الله ما شاء الله يا ربي، إن شاء الله نروه في أعلى المراتب زميلنا فتحي. ألف ألف مبروك، وأنا مصبيح نقلوا في الحلويات وفي الفرحة اللي بتبيع عايشينها على إيقاع. أيضا بنت زميلنا عفيف الساكلي رنيم الساكلي، ألف مبروك يا رنيم، إن شاء الله بالنجاح ومبروك العفيف وللعائلة الكل. تحياتنا لزميلتنا أسمى البراق، تحياتنا الكبيرة لها، ومبروك الغفران بنتها ملاحظة حسن جدا في البكالوريا. تحيتنا لبقية المستمعين والمستمعات، حمدي الغمريسي من عند عمته فاطمة وعمته الكل يهديوا له أحر التهاني ليه، والأم هاجر وبوه بدري، تحيتنا ليك ومبروك التفوق يا حمدي. زهرة بن نصر زيدة لولدها محمد الهدي فرشيو من عند العائلة الكل، نحييك برشا يا زهرة، نقولك إن شاء الله ديما فرحانة وإن شاء الله الفرحة مالية كل دار تونسية. اللي حبي يقدم تحية ما تشوش مني، هاني موجودة، ابعثولي وانا نعدي لكم الديديكاس بتاعكم. ألف ألف مبروك بصوت رامي عيش.

0: الثامنة والنصف صباحا من إذاعة المنستير. أهلا بكم في جولتنا اليومية في معرض الصحف، ونبدأها من صحيفة الصباح وفي أبرز العناوين الواردة فيها: الرياضيات في صدارة الشعب بنسبة 79.4%، 35.6% نسبة النجاح في الدورة الرئيسية لبكالوريا 2026، وتباين أراء التلاميذ حول اختبار الرياضيات. الصباح تواكب اليوم الختامي لمناظرة ختم التعليم الأساسي العام والتقني، وتونس تسدد ديونها في الأجال المحددة، ومؤشرات إيجابية بين صمود الدينار وتراجع التضخم، وأقر إجراءات لمعالجة عديد الملفات مجلس وزاري لدفع تنفيذ المشاريع التنموية بكامل ولايات البلاد، وتجميع 4.3 مليون قنطار، تطور متواصل في نسق التجميع اليومي بالتزامن مع تقدم عمليات الحصاد. ورغم التحذيرات والتوعية بخطورة المضادات الحيوية، التداوي الذاتي يتمدد إلى المكملات الغذائية والمواد التجميلية وأدوية حساسة. إلى صحيفة الصحافة، وفي الافتتاحية عنوانات: تونس والاتحاد الإفريقي تمسك بمبادئ الأباء المؤسسين. وكتبت الصحيفة: تقوم العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تربط تونس بالاتحاد الإفريقي على التفاعل الدبلوماسي والعضوية الفاعلة والتعاون الاقتصادي، حيث تعتبر تونس دولة مؤسسة لمنظمة الوحدة الإفريقية والاتحاد الإفريقي حاليا، وهي إلى اليوم مستمرة في سعيها لتعزيز العمل الإفريقي المشترك وتوتيد الشراكات الاقتصادية بما يخدم مصالح القارة، مستندة في ذلك على موقعها الجغرافي الرابط بين القارتين الإفريقية والضفة الشمالية للمتوسط. وأضافت الصحيفة: وبصفتها عضوا مؤسسا لمنظمة الوحدة الإفريقية، لعبت تونس دورا رائد في إرساء دعامة المنظمة الإفريقية، وهي من الداعمين الرئيسيين للعمل الإفريقي المشترك من خلال التزامها بأهداف وخطط الاتحاد الإفريقي الهادفة إلى إنشاء كيان متكامل ومزدهر. ونواصل مع صحيفة الصحافة وفي أبرز العناوين الواردة فيها: الإعلان عن نتائج الدورة الرئيسية لبكالوريا 2026 ونسبة النجاح العامة تتجاوز 35%، وشعبة الرياضيات في صدارة الترتيب، ومؤسسة فداء جراية تكميلية لجرح الثورة، واستمرار صرف الجرايات لباعثي المشاريع لمدة 3 سنوات، ووزير الدفاع الوطني يدشن معرضا وثائقيا بمناسبة الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني. والصحيفة تعنون: الجيش الوطني تاريخ مجيد وحاضر عتيد. إلى صحيفة الشروق، وفي أهم العناوين الواردة فيها: نتائج البكالوريا 2026 35.67% نسبة النجاح، والرياضيات في الصدارة، ومشروع مخطط التنمية على طاولة المجلسين التشريعيين قريبا، ويتضمن 21 ألف مشروع واستثمارات تتجاوز 100 مليار دينار. وبعد سنوات من تهميشه، دقت ساعة الإنقاذ في قطاع الفوسفات. ومعرض وثائقي في الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني تاريخ مجيد وحاضر عتيد. كانت هذه جولتنا في عناوين أبرز الصحف الصادرة اليوم، شكرا على الاهتمام وإلى اللقاء.
1: بني خلاد، هوارية، حمام الغزاز، عالموجة 104.7. شهادات حية. حوارات حصرية مع عدد من المناضلين والسياسيين. شهادات نادرة وحقائق تكشف لأول مرة. أحداث وقعت ولا زالت طي الكتمان إلى حد الآن. في هذه الحصة نستضيف لكم عميد الصحفيين الرياضيين والمسؤول السابق في الجامعة التونسية للملاكمة والاتحاد الإفريقي للملاكمة، والجامعة التونسية لكرة اليد والاتحاد الإفريقي لكرة اليد ومراسل عديد الصحف الرياضية العربية بتونس والمنتج بمؤسستي الإذاعة والتلفزة التونسية الأستاذ الطاهر ساسي. نشأته، دراسته، مسيرته المهنية، ظروف بعثه لصحيفته دنيا الملاعب، أسباب تراجع الصحافة الرياضية والإعلام الرياضي في تونس وكيف السبيل لإصلاحه وغيرها من المسائل الأخرى. شهادات حية الأحد مباشرة إثر موجز الواحدة ظهرا مع الدكتور عادل بن يوسف وسليم الحيزم.

0: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: معكم مكملين، نوصل معكم الفقرة الكلمة ليك.
2: الكلمة ليك.
1: نحكيه على تظاهرة جميلة ياسر باش تصير في المونستير في دورتها الثانية. نحكيه على مهرجان ربيع فيليس بمدينة المونستير، والحقيقة تفاصيلها الكل والبرنامج ومختلف طبعا الأنشطة اللي باش تدور في الأيام من 23 جوان وحتى 5 جويليا. باش ناخذ تفاصيلها الكل مع المدير التنفيذي للجمعية الوطنية للموروث الثقافي والتنشيط السياحي سي فوزي لغا. صباح النور والنوار، صباح الصحة والعافية.
3: أهلا وسهلا، يلا صباحكم مبروك.
1: يعيشك، مرحبا بك يا سيدي، مرحبا بالناس اللي تسمع فينا الكل. وتحب تحكي في الوقت هذية ثقافة، سياحة، فن وإبداع؟
3: أكيد.
1: نعم،
3: احنا في إطار إكمال فعالياتنا وأنشطتنا اليوم متواجدين في مستير بالطبيعة ربيع فيليز الثاني.
1: نعم،
3: دورة ثانية كسابقي إن شاء الله يا ربي تكون معناتها مميزة. والتظاهرة الأولى لاقت رواج كبير وكانت محل اهتمام عدة من أطراف وهياكل. الحمد لله احنا توا قاعدين نبسطوا، قاعدين ننظموا نركحوا باش تكون تظاهرة مميزة سيرتو مع موسم سياحي.
1: نعم، من التراث للإبداع، هذا هو الشعار التظاهرة هذية.
3: أكيد، من التراث للإبداع.
1: نعم، أعطينا فكرة عليها وعلى تفاصيلها. كيف نحكيه على التراث باش نشوفه أنشطة تراثية ورشات ثقافية صحية تنشيطية وسياحية، نجم نقوله هكا جولة ما بين التراث والإبداع والتنشيط السياحي في مدينة المونستير، باش يكون انطلاقا من نهار 23 جوان. وبرشة تظاهرات في انتظار السادة المستمعين والمستمعات ومتابعي وجمهور المونستير طبعا.

0: أكيد هي تنطلق من 23 ويوم الافتتاح 24 إلى يوم 5 جويلة، عدة تظاهرات بيئة ثقافية ومكان الأماكن اللي باش تحتضن معناتها التظاهرات جهة معناتها سياحية سنتة أثرية عن الرباط مارينا دار الشرع وساحة الفنون بالأساس باش تحتضن معرض معناتها للصناعات التقليدية الموروث 21 ولاية باش يكون في مكان واحد.
1: نعم، نحكيه على مسابقة في الحلوى التقليدية التونسية، نحكيه على كرنفال تراثي تونسي كبير، ونحكيه زادة على تفاصيل أخرى باش نخليك أنت الكلمة باش تعطينا عليها فكرة، خاطر فما حنة عروسة وفما حجامة العريس وفما عرس كامل يظهر لي حاضر رايسنا في الناس اللي
0: يدخل في إطار من عاداتنا وتقاليدنا غير الممول به في كل الولايات. في كل ولاية باش تكون التظاهرة متوجهة أساسا على العادات والتقاليد للجهة، واخترنا يكون العرس هو مثال في العادات والتقاليد. وكلاش معناتها باش تكون العروس من ولاية المنستير، مرة فاتت من القصر هلال، مرة ذي باش تكون معناتها من مكنين، بطبيعة بستير هي معناتها الأم لكن تمثل ولاية المنستير الجهات.
1: نعم،
0: باش تكون عندنا مسابقة بطبيعة في حلو الزمني، كنقولوا الزمني هو التقليدي مختلف الولايات.
1: نعم،
0: تحت إشراف معناتها إنسانة خبيرة، إنسانة تعودنا لها حتى في تلفزيوننا من صغرى اللي هي أم
1: جميلة بالي.
0: جميلة بالي،
1: نعم مرحبا بها.
0: وتحت إشراف زاد كذلك أختنا مونيا بوزويتا اللي هي تفتح معناتها في المجال معناتها خاصة الحي والنسائي، مديرة جهوية المرأة والأسرة سابقا،
1: المندوبة للجهوية للمرأة والأسرة سابقا مدام مونيا بوزويتا اللي نحييها ياسر ونسلم عليها ونصبح عليها. نعم
0: ايوه، هذه باش تكون في دار الشرع باذن الله، فتو اذاعي وشعاعي للعموم وفرصه معناتها للزوار انهم باش يكونوا متواجدين ويتذوقوا انواع معناتها الاكلات التونسيه سيرتو في الحلويات جهات الكل. كذلك عندنا مسابقه في الاكله التقليديه ومش معناتها مربوطه بنوع، لا بخصوصيه الجهه.
1: نعم،
0: يعني المتسابقين باش يجيبوا جوده معناتها باش يخدموا جوده للجهه باسم الجيله من قاع القاضيه كما يقولوا، فالفرصه باش نذوقوا معناتها انواع من الاكلات بالولايات المتواجده. معنا زاد كذلك جمعيه الرباط الموروث الغذائي خونا مازري وخونا هنا والمجموعه كل.
1: نعم،
0: يعني فما ناس مختصه باش تشرف على تقييم معناتها باش زاد حتى المتسابقين ياخذوا المعايير في التقييم.
1: نعم بيه، ممتاز جدا. شنو عنا آخر؟
0: عنا يوم الافتتاح معناتها بطبيعة الحال قلنا عنا في دار الشرع مسابقة في الحلو الزمني، العشية باش يكون عنا كارنفال من أمام مارينا، ليكاليس لابسين لباس معناتها المتظاهرين لابسين لباس تقليدي للجهة وكلهم يمتطيو ليكاليس وقدامهم معناتها المجورات، صورة معناتها ثقافية استعراضية باش تجوب شوارع معناتها من الكورنيش القرعية وحتى سيدي منصور، وبعدها نكسروا على اليمين قدام نزل المنستير ومنستير سنتر والحبيب، وبعدها قصر البلدية، وبعدها الولاية، وبعدها نرجو قدام ساحة الفنون غادي تكون كل الهياكل الموجودة والتدشين عن طرف السيد الولي.
1: نعم واضح جدا، يعطيكم الصحة، يعطيكم الصحة على عملكم الدؤوب على تنشيط الحياة الثقافية والسياحية في ولاية المنستير. نتمنى لكم التوفيق في التظاهرة هذه، ويحضروا لكم برشا ناس من زوار المنستير حتى من خارج.
0: نعم دعوة مفتوحة لكل من المتواجدين سواء من أولاد البلاد أو حتى من المتصيفين اللي جايين لنا. كذلك ما تنساش عنا ديفيلي دو مود من الطراز الرفيع اللي بات العصر التقليدي مع بيو في قصر الرباط، زاد صورة حلوة ياسر باش يراو آخر الابتكارات سواء في الكوسموتيك أو في اللباس العصري التقليدي مخص العروسة في عرسها في حنتها في حضرتها.
1: واضح واضح، شكرا جزيلا سي فوزي، يعطيك الصحة، تحياتنا ليك. فوزي لغا المدير التنفيذي للجمعية التونسية الوطنية للموروث الثقافي والتنشيط السياحي، نورتنا، كنت معنا في فقرة الكلمة اللي كحنا معاكم مكملين بعد شوية، رجعين لأسعار السوق، خليكم معنا.

0: تحيتنا لكم، معكم مكملين في بشائر الصباح طبعا مع إيقاعاتنا التونسية يرحمها فيزا المحرسي. تحيتنا لكم الناس اللي تسمع فينا، كملوا معنا المشوار حتى لتسعة ونمشي معكم الفقرة أسعار السوق. نهزكم البومرديس، نحيو وفي بحري اللي حاضرة في سوق بومرديس. صباح النور ونوار، مرحبا بك وفي.
1: صباح الورد والفلول ياسمين مدام مروة، صباح النجاح والفرحة للديار التونسية الكل
0: إن شاء الله يا ربي، ديما فرحانين ومتفائلين. فما برشا نجاح عندكم غادي في بومرديس؟
1: يعني فما موجود صغاري،
0: فما صغاري
1: أجواء حافلة
0: اليوم
1: الصباح،
0: دونك باش تحفل اليوم في السوق. نتصور الناس كلش تخرج تقضي وتطيب وتصنف وتتلم العائلة إن شاء الله يا ربي فرحة النجاح. ما كيفها فرح؟
1: فما إقبال لكن ضعيف، مشكلة عادة. نصور العباد ساهر البارح وفرحانة.
0: قولك علاش؟ قولك علاش؟ ولا تعرف علاش؟ ما الماتش والعباد مصبحة، فما عباد قامت بكري وفما ناس رجعت رقدت، دونك طبيعي باش تكون الحركية مش كيف العادة. عطينا فكرة على الأسعار باش حتى اللي يسمع فينا وباش يخلط توا يمشي يقضي يعرف بشنو فما أسوأ. ما
1: إن شاء الله تكون الأسعار مناسبة للناس الكل. نبدأ بأسعار الخضر، طماطم 1500، الفلفل بين 1500 و3000 البقلوتي، بصل 1500، بطاطا 1800، الفقوس بين 1000 و2000، المعدنوس الخضر الورقية في الحارة 2000، الغلاف التفاح والخوخ بطبيعية والخوخ العادي والمشماش كلهم على 3000، الدلاع 500، البطيخ بدينار، العوينة 3500، نمشي للحوم البيضاء، كيلو دجاج ب 4500، سكالوب دجاج وسكالوب داند 16500، فخار 8600، اللحوم الحمراء حم علوش هبرة 60 دينار، حم بقري 45 دينار، جنب 35 دينار، كتلات 43 دينار. ونمشيوا للأسعار الأسماك، لو إنه أسعار الحم غالية شوية.
0: أي.
1: سردين الصغيرة 4000، لارش 7000، شورو 6000، المورجين 18800، الورات 22800، كالامار صغير 22800، كالامار الكبير 35800، بيت 20 دينار 800، والغزال 10 دينارات.
0: واضح به، والجودة مضمونة.
1: فما أكيد 1000%،
0: فما حويجة بيه فرشكة كما يقولوها، نجمو نشريوها ونتمتع بها احنا وليدتنا. شكرا جزيلا وفي، هيك كملنا الأسعار الكل يظهر لي
1: مكاكي. مشكورة إن شاء الله،
0: يعطيك صحة وفي. شكرا ليك، نسلموا على الناس اللي تسمع فينا الكل في بومرديس. تحيتنا ليك، كنت معنا من سوق بومرديس وفي بحري في أسعار السوق. وإحنا باش نوصلوا هكا لختام المشوار للناس اللي خلينا مبروك تمشي معنا، خاطر خلنا فرحوا شوية مع جماعة البكالوريا، وأكيد باش نواصلوا لفرح هيثم وبقية الزملاء مع طبعا زملائنا في دي بلاتو خاصة بطبعا مواكبة تهاني وأفراح ومسرات السيدة المستمعين والمستمعات. نقولوا لمنيرة الحسيني اللي تقول نحب نهني منيل بنت خويا بنجاح ولدها يوسف الجزيري بمعدل 17.5، ألف مبروك والعاقبة لصغيراتك يا أحلى مروة، يعيشك يا منيرة. مبروك للي نجحوا الكل، مبروك للي تفوقوا الكل، غدوة بلاتو خاص زيدا مع أبناء وأولاد الزملاء وأيضا مع المتفوقين في المونستير إن شاء الله وفي سوسة يحضروا بحضرنا لهنا الأستوديو، نشارككم الفرحة متاحهم. الناس اللي تعبت وعديت عام كامل وهي تحضر هي وليدتها، إن شاء الله فرحة كبيرة في كل دار تونسية. دورة الأبطال راهي دورة قادرين انكم تنجحوها ان شاء الله وترجعوا بقدرة ربي بقوة في قادم الايام ان شاء الله، نرجع ونفرحوا معاكم. تحياتنا للناس الكل، شكرا للكيب الكلها اللي امنت لكم البث المباشر. تحياتي لك هيثم والناس، شكرا لك هويدا بن سيسي في التنسيق، تحياتي زدا الاحمد في تامين الستريمينغ، شكرا للجميع. مروه زيدي حلاله تعطيكم موعد غدوه في ملفاتنا التربويه. نهاركم زين وطيب وان شاء الله ديما ناجحين.

0: التاسعة صباحا من إذاعة المنستير. أهلا بكم في موجز الأنباء. أقر مجلس وزاري عقد أمس بإشراف رئيسة الحكومة سر الزعفراني الزنزري وخصص لتقدم تنفيذ المشاريع التنموية بكامل ولايات البلاد، أقر جملة من الإجراءات ضمنت إلزامية إدراج كل المشاريع العمومية بمنصة تابعة بمنصة متابعة للمشاريع من قبل جميع الهياكل العمومية، وتشمل أيضا تطوير واجهة متقدمة للإنذار المبكر بمنصة متابعة المشاريع بما يمكن من الرصد الآلي والاستباقي لمؤشرات التعطل والمخاطر المحتملة التي قد تؤثر على تنفيذ المشاريع. كما تقرر أيضا اعتماد إجراءات إبرام صفقات العمومية أكثر نجاعة ومرونة بالنسبة للمشاريع العمومية الكبرى، بما سيسمح بتقليص أجال إعداد وأسناد الصفقات والحد من حالات إعادة الإجراءات غير المجدية، مع المحافظة على مبادئ الشفافية والمنافسة وحسن التصرف المال العام، إضافة إلى العمل لتحسين جاهزية المشاريع العمومية قبل برمجتها من خلال دراسة كل الجوانب الفنية والعقارية والمالية والجدوى الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بصفة مسبقة ومدى قابليتها للتنفيذ. وقرر المجلس الوزاري أيضا تعزيز الرقابة المسبقة على المقاولات المكلفة بإنجاز المشاريع العمومية وتقييم ومتابعة أداء المقاولات المتعاقدة مع الدولة بالاعتماد على مؤشرات تتعلق بالكفاءة الفنية والقدرة المالية وسجل الإنجاز الفعلي. تصدرت شعبة الرياضيات ترتيب الشعب من حيث نسبة النجاح في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لسنة 2026 والتي أعلن عن نتائجها أمس بنسبة بلغت 79.4% بعد نجاح 6241 تلميذ. أما واحتلت شعبة الرياضة المرتبة الثانية بنسبة تجاوزت 70% بنجاح 1438 تلميذ، وجاءت شعبة علوم الإعلامية في المرتبة الثالثة بنسبة نجاح تجاوزت 44% بعد نجاح 8070 مترشح. أفادت الكاتبة العامة المساعدة للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات وشركات التأمين بأن إضراب البنوك المزمع تنفيذه أيام 23، 24، 25 من جوان الجاري جاء بسبب الغياب التام للحوار الاجتماعي من طرف المجلس البنكي المالي والجامعة التونسية لشركات التأمين، مؤكدة أن الجامعة منفتحة على الحوار. في أخبار العالم، قال مكتب رئيس وزراء باكستان إن محادثات فنية ستعقد اليوم في سويسرا في إطار متابعة تنفيذ مذكرة تفاهم إسلاماباد الموقعة بين طهران وواشنطن. وأضاف أن رئيس وزراء باكستان وقائد الجيش سيشاركان في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أمس عن استشهاد 7 أشخاص في غارات صهيونية استهدفت مناطق في شرق البلاد وجنوبها بينهم طفل وامرأة. وجاءت الضربات قبل ساعات من إعلان جيش الاحتلال تلقيه التعليمات من القيادة السياسية بوقف إطلاق النار في لبنان. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة
2: المنستير. لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. تاريخ كأس العالم مع حكيم.
3: مرحبا بكم. اليوم نعيش مع مونديال 2018 في روسيا. نسخة مليانة مفاجآت، نجوم صاعدين وتألق فرنسي كبير. المونديال هذا كان الأول في تاريخ روسيا من 14 جوان حتى 15 جويلية 2018، وجاب مشاركة 32 منتخب وسط حضور جماهيري قوي المنتخبات الكبرى فرنسا، البرازيل، ألمانيا، إسبانيا، الأرجنتين، إنجلترا وبلجيكا. لكن اللي ميز النسخة هذه فعلا هو الحضور العربي القوي. أول مرة في التاريخ تشارك 4 منتخبات عربية: تونس، مصر، السعودية والمغرب. ورغم الأداء المشرف في بعض المباريات، الكل خرجوا من الدور الأول. أكبر صدمات البطولة ألمانيا، حاملة اللقب، خرجت من دور المجموعات لأول مرة في تاريخها في استمرار لقاعدة سقوط البطل في النسخة الأخيرة. في المقابل كرواتيا صنعت التاريخ، مشيت حتى للنهائي لأول مرة بعد مشوار قوي وإقصاء إنجلترا في نصف النهائي بعد الوقت الإضافي. فرنسا كانت تمشي بثبات، بدأت بفوز مثير على الأرجنتين 4-3، ثم تجاوزت الأوروغواي وبعدها بلجيكا في نصف النهائي. وصلنا للدور النهائي، فرنسا ضد كرواتيا. المباراة كانت مليانة أهداف وإثارة. فرنسا تتقدم، كرواتيا تعدل، بعدها بوجبا ومبابي حسموا المباراة. النتيجة 4-2، وفرنسا التوج بكأس العالم المرة الثانية في تاريخها. وهيك كان مونديال 2018 بطولة مفاجآت صعود فرنسا وتألق العرب حضورا وأداء. نسخة دخلت التاريخ كواحدة من أكثر مونديالات توازنا وإثارة. نتلقاه في مونديال 2022. إلى اللقاء.
1: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. تاريخ كأس العالم مع حكيم.

إذاعات الطفولة. إبداعات الطفولة. إبداعات الطفولة برنامج أسبوعي يحتضن مواهب الصغار. مسرح في إبداعات الطفولة. إبداعات الطفولة تقدمها لكم ريم الهاني.

0: صباح الخير يا لولي.
1: صباح الخير.
0: كيف حالكم؟
1: بخير.
0: به كيف كانت الفترة الماضية من الامتحانات وتحصلكم على النتائج والراحة شوية من فترة القراية والدراسة والقيم مخر في الدار؟ ما نعرفش عمتوا ولا مازلتوا. كيف كانت الفترة الفاضية
2: الماضية؟
0: جيدة. استمتعت؟
2: أجل استمتعنا.
0: شخت ولا مازلت
3: شخت؟
0: لازم نحكي معاك بالديجة. انت طول هكا طول
3: انت شخت.
0: استنى ساعة خلينا نحط الامور في نصابها باش نبداو.
2: للبحر
0: زيدة
3: حتى مشيت مليون مرة.
2: بلاصة عميقة برشا.
0: عميقة
3: باهي حتاني زيدة. مشيت القراعية مشيت للسواني مشيت
0: صحة لكم. احكيوا لي ساعة قبل كل شيء، كيف وجدتم هذا الاستوديو الجديد الجميل الرائع؟ مانيش ننفلونسي فيكم.
2: والله جميل كثيرا. جميل كثيرا.
3: نعطيك 20 على 20.
0: صح. باش تعطيني ليا؟
2: انا نعطيها 20 على مليون.
4: انا مليون على مليون.
0: مليون على مليون.
2: لا انا نعطيك
3: انت ترليال ولا ترليال؟
2: 30 و
3: ترليال على ترليال.
2: على 7030.
0: كيف بدا لكم هذا الاستوديو؟ كيفاش حسيتوا؟
3: والله باهي.
2: انا نعطيها 10 على 3037.
0: واحده واحده بالواحد بالواحد. اللي يتكلم باش يشوف تصويرته في الكاميرا. نبداو تراه من اليمين الى اليسار. من اليسار الى اليمين. يلا خليل نبداو معك انت. ناخذك من الميكرو.
3: نعطيك تريليار على تريليار.
0: تريليار على تريليار. على شنو؟ بمناسبة شنو باش تعطيني انت؟
3: بمناسبة الاستوديو هذا الجديد.
0: لازم نحيوا على الزملاء اللي انجزوه.
3: الزملاء
0: في إذاعة المنستير. وفما إدارة وفما تقنيين اللي خدموا عليه لمدة أشهر طويلة وقعدوا يقدوا فيه بالركن. بدلوه من باب القائمة بالركن. ملا شنو انت متعرفوش كيفاش كان هذا الاستوديو
3: السابق؟ انتم جمعتين راحة عطيتونا.
0: من هيك علاش رتحنيكم جمعتين بشي حضروا الاستوديو جديد باش كي تجيو تلقاو استوديو جميل ورائع ومنسق ومنظم ومهيئ لاستقبال الأطفال يليق بمقامكم. عجبك دونك؟
3: عجبني.
0: باهي تري بيان. يسوني تغزر ليا ولا تغزر روحك في الكاميرا تو؟
2: انا نعطيه 3066. انا نعطيه 3066.
0: باهي وشنو اللي عجبك فيه؟ 66 67 مثال 67 ولا لا؟ 3000 وقديش قلت؟
2: لا انا عجبني 3046. نعطيه
0: 3046. باهي. اي وشنو اللي عجبك فيه هذا الاستوديو؟
2: عجبني الكراسي والورود اللي غادي والكاميرات
3: بالحق حتى اللي عجبني
2: كل بلاصه عجبتني فيه.
3: عجبني.
0: باهي خارق العاده. اي ترى اسيل مشري اسيل ما رايك بهذا الاستوديو الجديد؟
5: جميل. نعطيه مليون على مليون.
0: كيف تصفينه للمستمعين؟
5: باهي منظره كله مزيان.
0: باهي شنو اكثر حاجه عجبتك فيه؟
5: الطاوله والورود
0: والكاميرا. قولها والكاميرا والكاميرا. باهي يلا خليل. مش خليل. يوسف المصلي.
6: نعطيه 20. نعطي 20 مليون على 20 مليون.
0: واو صحة لينا. ايه وشنو احسن حاجة عجبتك في هذا الاستوديو؟ ما الذي بدا لك مختلفا؟ ساعدوا يا يسونا. ما الذي يبدو مختلفا في هذا الاستوديو عن الاستوديو الاخر؟
6: الكاميرا واللي الغادي والميكرويت.
0: ملا من هيك علاش اليوم تقدم لنا احسن اخبار قدمتم في تاريخ الحصه الكل ولا ليه؟ باهي نذكروا زيدا اللي بحذينا في الحصه ضيوف اتوا بعد شويه باش نستقبلوهم باش نسلموا عليهم ونتعرفوا عليهم. لكن قبل خلينا نهديكم هذه الاغنيه.

0: إذاعات الطفولة.
1: إذاعات الطفولة.

شعر قصة مسرح في إبداعات الطفولة تقدمها لكم ريم الهين.

0: احنا في الاستوديو بحذينا بطلات بطلات متميزات جاونا شاركوا في مباريات من مختلف انحاء العالم وفي تونس زاد كيف كيف وجاونا هما والميداليات نتاعهم والكؤوس نتاعهم بحذينا في الاستوديو. على الكؤوس قاعدين تشوفوهم في الكاميرا في الاستوديو عندنا 5 كؤوس وتشنشين شنشنولي ترى شنشنولي ياك الميداليات خلينا نسمعوا قرب الميكرو هك هك الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله صحة صحة صحة شنو هالثخاوة وشنو هالوهرة وشنو هالوهرة وشنو هالربح هذية بحذينا كل من ميوين العجمي وإسراء قرمة وسدرة سجير اللي هما بطلات تونسيات متحصلات على مراتب وطنية وعالمية متميزة في مجال الحساب الذهني وتون تعرفوا زيدة كيف كيف ميوين عندها تميز آخر في تلاوة القرآن الكريم زيدة كيف كيف. يلا نرحبوا بيهم نتعرفوا عليهم نبدأ بإسراء قرمة. عسلامة إسراء. ها إسراء مرحبا إسراء
1: لباس.
0: عرفنا بروحك.
1: أنا اسمي إسراء قرمة نقرأ سنة 3 عمري 9 سنين نقرأ في المستوى الثالث في الحساب الذهني.
0: سنة قديش أنت ساعة؟
1: سنة رابعة.
0: سنة رابعة وتقرأ في المستوى الثالث في الحساب الذهني. وقت كيفاش بديت عملية الحساب الذهني؟ أنت حبيت تشارك ماما حبيت تهزك؟
1: لا أنا حبيت نشارك.
0: وأنت من قبل تحب الحساب ولا لا ولا ما كنتش تحب الحساب قبل؟
1: كنت شوية ما نحبش أما وليت نحب.
0: في عمر قديش؟
1: عمر سنة ثانية كي.
0: في السنة الثانية بديت وأنت تو في السنة؟
1: الرابعة.
0: عندك عامين. ما قبل كنت تحب الحساب كي كنت في التحضيري في سنة 5 وسنة 6 كنت تحب واحد مع واحد وتبدأ تحسب الأرقام وكل ولا لا وعشرة وعشرين كنت تحبهم ولا ما كنتش تحبهم؟ كنت تحبهم. دونك الغرام بالأرقام والحساب موجود عندك وأثرته من خلال مشاركتك في نوادي بيه والناس اللي شاركت معاهم كانوا من أي ولايات؟
1: برشا ولايات من تونس ومن بنزرت من برشا ولايات من قفصة زادة
0: بيه. وشنو علاش منو تحصلت شنو الميداليات هذوكم اللي عندك
1: متاع تركيا ومتاع برشا
0: في تركيا زادة مشيت لتركيا كيفاش مشيت لتركيا احكي لي
1: مشيت لتركيا معلتها في
0: اي شاركتوا في مسابقه وكان فما برشا عبيد
1: برشا عبيد حدا خاصه اكثر وحيده هم الجزائريين
0: من الجزائر اي والعبيد اللي غادي يتكلموا لغه مختلفه
1: خاصه الجزائريين
0: الجزائريين نفهموهم عاد نتاعنا ومتاعهم نفهموا بعضنا لغه عربيه لكن هل لقيتش ناس غادي تتكلم لغات مختلفه يتكلموا باللغه التركيه مثلا
1: هما الحقيقه ما جاوناش تركيين خاطر معناتها كيك ما حب
0: معناها كيفاش انتم مشيتوا من تونس شاركتوا تونس وتجزيريه كهو
2: لا احنا لا شاركنا لا. تونس وتجزيريه وفما واحده في العراق واحنا كوبل تونس
0: ما دونك مشيتوا نظمتوا انتم تونس نظمت في تركيا
3: مسابقه عربيه
2: مسابقه عالميه
3: عالميه
2: عالميه
0: وكيف كانت التجربه
1: في خير صحيح
0: فرحت بها تعلمت منها كانت أول مرة تركب في الطيارة باش مشي تركيا
1: ليه؟
0: ركبت قبل وين مشيت
1: باش الله يسخرينا ما مش في المسابقات
0: باهي يلا نتعرفوا توا على ميوان العجمي عسلمة ميوان
4: عسلمة
0: شنو حوالك
4: الحمد لله
0: عرفنا بروحك
4: اسمي ميوان العجمي عمري 11 سنة نقرر في مدرسة بريفي بديت الحساب ذهني عندي عامين عندي عامين بديت في الحساب الذهني مستوى أكبر في الحساب الذهني خدمت يعني برشا وقت اللي شاركت في تونس باش نربح الكوب خدمنا برشا مع المدربة متاعنا كانت تخدم لنا كل نهار يعني كل نهار نخدم لنا ما بين الساعة والساعة تعطينا راحة
0: بيه وانت زادة شاركت في مسابقات وطنية ودولية
4: شاركت في مسابقات وطنية
0: فما شكون يشوش علينا فما نسمع في صوت التشويش هنا من هذا الذي يشوش يا خليل يا يوسف يا ياسين شكون اللي يشوش علينا نسمع فيكم في الميكرورة وحتى كما نراكمش ورايا راني نسمع من هو خليل هذا حسيته خليل يا خليل هدوء خلينا نسمعوا ميوان
4: هي شاركت في مسابقة عالمية كما أسرى في تركيا كانت اكسبيريونس بالرسم محلى على الاخر مع كوبا مع أصدقاء ما نعرفوهمش في اللحظة ذيك عملنا مع أصدقاء يعني طورنا صداقات عرفنا أصحاب أخرين عرفنا أصحاب أخرين ولينا أصحاب مع بعضنا ومن غادي انطلقت الصحبة ولينا دوما نكلموا بعضنا كل ما نجربوا فازة ولا نعملوا حاجة نشاركوها مع أصحابنا
1: هكا.
0: هاي بيه تعلمت منها، فرحت، تجربة كانت مميزة ناجحة في حياتك.
1: أي.
0: والميداليات هذوما شنو اللي عندك في رقبتك تحكي لي عليهم؟
4: عندي ميدالية متاع تركيا، ميدالية متاع المسابقة البطولية بالعربية، وعندي زادة في سوسة وفي بنزرت.
0: يعطيك الصحة، برافو عليك، يعطيك الصحة، وإن شاء الله ديما نشوفوك متميزة وناجحة. ثم نمشي لسدرة سوقير. عسلامة سدرة.
5: عسلامة.
0: شنو حوالك؟
5: لاباس.
0: لاباس؟ ميدالية متاعك اللي في رقبتك نباو بيهم هما ساعة؟ ها احكي لي عليهم ترى، عرفني بروحك واحكي لي على ميدالياتك.
5: اني اسمي سدرة سوقير، عمري 9 عمري 8 سنين،
0: نقرا في سنة
5: ثالثة.
0: وفي مستوى قديش في الحساب الذهني؟
5: ثالث.
0: مستوى الثالث. اي وشنو الميداليات اللي عندك؟
5: ميدالية شاركت فيها تركيا في الستير و تونس و
0: ما تخافوش من المسابقات كي بدا معاكم شكون باش تتبراو روح المسابقه؟
5: لا
0: وكي تبداو تتلاقاو مع ناس وتلقاو رواحكم في وسط برشا مجموعه من العبيد؟
4: هي بالعكس، هي المسابقه هي اكسبيريونس باش تعيشها وباش تجربها. هي المسابقه مش على باش تهز كوب ولا باش تفرح ولا باش، هي اكسبيريونس باش تجربها كاول مره، باش تجرب المسابقه كاول مره، باش تجرب المسابقه لازم تكون عندك روح رياضيه، لازم تعرف ايش معناها مسابقه، مش لازم باش تهز الكوب كها، وهي روح رياضيه. حساب الذهني يعني يعطيك التركيز، يخليك تزيد تركز. اني كنت في الحساب في اي في المكتب في الليكول، كنت في الحساب العادي كنت نخاف، اني يعني من نوع اللي نخاف في اي امتحان نخاف. كيف شاركت في الحساب الذهني وليت معاش نخاف، وليت عندي الثقة في روحي، نركز أكثر، وعندي بسم الله ما شاء الله كنت من 16 17 وليت 18 42.
0: بسم الله ما شاء الله
4: عايشك.
0: يعطيك الصحة، دونك عاونك برشا النشاط هذا. بخلي في النشاط هذا شنو تعمل آخر أينشتاين؟
4: نعمل صنع الحلي، وزادة عندي تلاوة القرآن كمان جزء عام، وبديت اشتار حزب التبارك.
0: يعطيك الصحة.
4: البارح كيف خذيت الجائزة متاعي وشهادتي.
0: وكيفاش نجم توفق ما بين أنشطة النوادي والدراسة متاعك؟
4: نقسم وقتي.
0: يعني
4: مثال نقرأ بالجمعة قرآن، مثال صنع الحلي نقرأه بالسبت، والحساب الذهني نقرأ بالأحد، باش زادة بعد جمعة كاملة ضغط وستريس وإتيودات نتفرهد في الجمعة وسبت والأحد.
0: باهي، قل لي شنو ما الإتيودات اللي تقرأها؟ متى عاود لي في السنة؟
4: سانكي.
0: نجحت في السنة الخامسة. ايه شنو اللي تديت لي تقرأ؟
4: هما مش برشا، خذ السانكي صعيبة، دونك قريت في الحساب والفرنسي والعربية.
0: مبيه، وقتش تكمل القراية في سير الأيام؟
4: الأربعة.
0: واللي تديت وقتش؟
4: كل مرة كيف، مثال العربية في السانكيام ثلاثة سوية، دونك نكمل السبعة، والفرنسي ساعتين، هو في الفرنسي ساعتين في السبت، دونك يعني نورمال في الأيامات العادية. كيف بدا العلوم ساعتين.
0: ووقتش تتفرهد؟ وكي تتفرهد شنو تعمل؟
4: نعمل ديز اكتيفيتي وناخذ شويه راحه بالتليفون.
0: تلعب بالتليفون شوي باش
4: برشا.
0: نهار شنو هذا؟
4: نعم،
0: نهار شنو الراحه متاعك؟
4: نهار الراحه
0: نهار الجمعه
4: ما عندي حتى يتيود، كمل الاربعه كها ونرتاح.
0: ونهار لحد
4: عندي سبور
0: سبور
4: جيمناستيك.
0: باهي، دونك كي تجي تنتهي الدراسه انت عباره حياتك تنقلب بكلها.
4: هي صحيح مش كيما في الدراسه، مش كيما في العطله، اما برشا اختلافات. تكون يعني انت منظم وقتك، تقوم الصباح، واني احنا ماما ما متعوده علينا نقوم الستة الصباح، نركحوا رواحنا باش نخرجوا بكري، تلقانا يعني في المكتب السبعة ونص كيكا. ماما ديما يعني تتعوده على الوقت هذا، حتى توا يعني في العطله مازلنا متعودين بعام كامل الستة متاع الصباح، ما نزيدوا الساعه ساعتين.
0: ايه وكيفاش يتعدى اليوم في العطله كي تقوموا 7 ونص شنو تعملوا؟
4: نغسل وجهي اول حاجه، نمشي نفطر، بعد ما كمان نفطر نحك سنيه.
0: وماما تحضر الفطور ولا انت تحضره؟
4: كل مره كيفاه.
0: ايه تفطر تحك سنيك؟
4: نحك سنيه، نلبس دبشه ونمشي لدار مامي.
0: تمشي دار مامي قريبة لكم؟
4: ايه
0: تعدي النهار في دار مامي.
4: وبعد كده في الليل نروح لدارنا.
0: هاي بي ويعجبك الجو في دار مامي وايام العطلة هكا بي
5: هاي نكلمة غادي نتلم ونعمل وجه
0: بي هابش نشوفو توا سدرة. يلا سدرة احكي لي كيفاش الايامات متاعك كيفاش قسم وقتك انت؟
5: قسم وقتي نقرأ قصص
0: شنو تعمل احكي لي توا في النهارات هذوما اللي كملت القراية كيفاش تعدي النهار؟
5: يعني نعدي النهار نقعد نقرأ في القصص نقري في أختي خاطر هي صغيرة كهو
0: هاي بي صديقتنا المزيانة
1: معتها قوم بكري بعد ما نقوم بكري معتها الستة السبعة كيكة بتاع الصباح نمشي نغسل وجهي وكل شيء وبعد نعمل اكسسوارات خاطر ماما شريتهم لي معتها مستنسل نعمل اكسسوارات وبعد نمشي نقرأ قصص وبعد نمشي دار مامي
0: برافو بيه يلا بش نعملوا تجربة بش نشوف الفتياتات متاعي الخبيرات في الحساب الذهني شنو المستوى متاعهم مستعدين بش نبدأوا التجربة متاعنا وإلا لا
5: مستعدين
0: يلا نبدأوا 700 إلا 200 مع 300 إلا 100 يساوي
6: 700
0: زلت انا في الكالكولاتريس ما طلعتيش هذه كيفاش عرفتوها انتوما كيفاش عرفتوها قولوا لي ترى
1: نحسبوا
5: حساب ذهني فما ناس تبدا متدربه على الاخر تتقاهم يعملوا هكا
0: الكل كيفاش بربي كلي بداو يعملوا بيديهم هذوك
3: حضرهم حافظين المعداد
5: يعني شفتوا المعداد اللي احنا نخدموا به شاربينه يعني
0: شنو هو المعداد هذا فسروا لي
1: المعدد اللي نعملو بيه معناتها نحسبو بيه فما عباد تحسب بيه
5: فما اقراص هكا تلقاهم هكا واحده مصفه الفوقانين كلهم خمسه واللوطانين اربعه يعني تزيد هما شفت هكا على عباره في المعدد باش تعمل هكا بالمعدد
3: باش تطلع
0: باش تطلع كعبه
5: هكا وطل هي تطلع وهذه تهبط تلقاهم هما حافظين المعدد كيف باش يعملوا يعني تقول لهم 500 مع 500 مع 100 الا 100 هما يطلعوها لك 500
0: يطلعوا في المعدد كعبه
5: يعني خيال
0: في الخيالهم يتخيلوا المعدد يعني باش يطلعوا هكا واحده في المعدد
5: طريقه الاصابع هذه خمسة 6 7 8 9 دونك عندنا 9
1: صوابع فما اللي يعملوا هكا في
0: اي فما اللي يبداو يعملوا هكا بيديهم زيدا
5: اي هذيك هي هذيك هي هذيك الخيال يعني هذيا معدات
0: تلقى 5 4 3 هكا تلقى يبدا يعمل بالاصابع نتاعو وفما شكون تلقاه يبدا يعمل هكا
5: كيفاش هو هكا حافظ هكا هكا هكا المعداد هو يبدا ينقص ويزيد
0: خاطر دونك يتخيل المعداد في مخه ومن بعد يقشي يقرا هكا هي ما تبدا العدد طويل يعني مثلا تقولوا 635 في 3 الا 425
5: فما الاف فما زاد بعض الالف يعني فما ارقام يعني ارقام هي لا نهايه لها زاد كيف في حساب الذهني ارقام لا نهايه
0: باين عاود نزيد لكم تمرين واحد اخر يلا 300 مع 500 الا 100 مع 100
3: 800
0: كيفاش عملتوا هذه وريوني ترى
5: 500 مع
3: 100
5: مع
0: 300 الا 100 تشوفوا فيهم 8 انا نشوف في 3 في صوابعكم تو
3: هذه 5
5: هذه 5
3: هذه 5 7 8
5: 7 8
0: انا نشوف في 3 كيفاش تشوفوا فيهم 8 ده
5: 6
0: 7
3: 8
0: ثمانية هم أربعة أسابع
3: هذه خمسة
0: هذه الأولى تحسبوا خمسة خمسة بي
5: ستة
0: سبعة ثمانية بي كي قلت أنا كيفاش عملتوا أنتم جبتوا الأسابع هكا
5: خمسة
0: مية مع مية
5: مع مية
0: مع مية
5: مع مية
0: لا يعطيكم الصحة شبشون نجم نقول كان يعطيكم الصحة منجمش خاطر تعرف انتم خليني نفسر السادة المستمعين راهم السادة المستمعين راهم قاعدين يحكيوا معايا عندهم أربع أصابع معناه أربع أصابع يشوفوا ليه مسكرين صباع مدين أربع أصابع ويشوفوا فيهم ثمانية ما مش تسعة يعني لوجيك مول الواحد يتخيل خمسة
5: الحساب باش احنا شنجيكو في مسابقات تبدا شد ستيلو باش تشد ستيلو باش نجم مثال تحسب هكا تسعة وستيلو في يدك
3: تنجمش
0: ما تنجمش
5: باش تكتب فيسا خاطر احنا في حساب الذهني نمشيو على الوقت وعلى صحة العملية ما تنجمش تكتب هكا تسعة والطريقة الأصح خمسة هكا ستة سبعة ثمانية تسعة كيف انت تكتب باللي بين تحسب بصوابعك وتكتب
1: أصلاً يشتربوا أكثر وقت.
6: أصلاً في الحساب هذية يعملوا الخمسة هيك، ما يعملوش خمسة هيك، يعملوا خمسة هيك والواحد هيك، هي ذم ستة، خمسة ستة، سبعة، ثمانية، تسعة.
0: قديش حبت لكم وقت باش تحفظوا السيستيم هذية؟
5: سهل ومش
1: صعيب.
0: في قديش يعني وقت تحفظتوا؟ في حصة؟
5: ما هي الكوتش متاعنا دربتنا على الطريقة، ما يصيبوا حفظنا يعني إصوابع نحفظهم، مش لازم نقعدوا نغزروا لهم، تلقاها خمسة ستة سبعة، مش لازم تغزر، كيف تغزر أصوات بعد تزيد تضيع وقت أكثر. وإحنا في الحساب ذي
6: أصلا نحن حفظناهم هيك، معناتها خمسة ستة سبعة ثمانية وتسعة، ما غير ما نغزروا له هذه تسعة
0: بيه. وهذا الشيء عاونكم في حياتكم اليومية وإلا لي؟
5: ايه.
0: شنو غير لكم مثلا؟ تحسنتوا في الرياضيات في القراية؟
5: ايه.
0: كيفاش
5: معادلاتنا كانت؟ أنا مثال نحكي على روحي، معادلاتي كانت 18 17 16، ملي دخلت الحساب ذهني وليت 20، وديما يعني 20 عمري
0: تتحسنت. وانتي؟
6: وانا زادة كنت في 15 16، زادة وليت في 18 19.
0: في الحساب ولا في المواد الكل ولا في المعدل؟
6: في المعدل.
0: دونك تحس اللي هو النشاط الذهني يعاون. وانتي؟
7: اني كنت في 14 و13 ولدت في 17.
0: ممتاز ممتاز، يعطيكم الصحه. اي تحيه ليش كنت تحبوا تقدموها من التولي ماما ساعه؟ خليني نسلم عليهم خاطر قاعدين في قاعه الضيوف بحذينا يستنيوا فيكم باش تكملوا. شنو تحبوا تقولوا لهم؟
5: نشكر عائلتي الكل اللي هي وقفت معي في اي مسابقه اني شاركتها، ونشكر امي وبابا، وتحيه كبيره لمامي خاطرها زاده شجعتني وهدت لي كادو خاطر نربح.
0: يعطيك الصحه، برافو عليك.
7: نشكر عائلتي الكل خاطر هي اللي شجعتني باش اني نكمل نتقيد في الحساب الذهني، ونشكر بابا وماما خاطر هما اللي شجعوني أكثر وحيد.
6: نشكر عائلتي كل خاطرهم ضحوا معايا، ضحوا معايا ومعنتها وخلوني نعمل الهدية، مثلا نعمل الحساب الذهني هذا، خاطر الحساب الذهني إذا معنتها يعطي ثقة في النفس، يعطي ثقة في النفس ويخليك معنتها تصبر، صبر يعطيك الصبر ويعطيك برشا حاجات، وتخلي معناتها في المعدلات الاخرين اللي

0: قليلة.
1: نسلموا برشا على مدام فاطمة قليلة، يعطيك الصحة على تأثيرك للأطفال مدام.
0: خاطرها تعبت معانا وصبرت معانا وتفانيها في عملها، ونتمنى أن ننجح وتفوق في.
1: يعطيكم الصحة، شكرا على الحضور. مازل احنا مازلنا حصتنا متواصلة، نضيفكم بحضينا ونستقبلوا لي كرونيكور نتاعنا، وننتقلوا بعد شوية لفقرة الأخبار نتاع الصغار.

0: إشهار
1: من الأرض للكوجينة، من الحومة للستاد، من الطاولة القلب كل تونسي، بحب اللي طيب وتصنف وتدعي الليل ونهار، بأحلامنا، بالقرينتا، بالقليب، وبحب النجمة والهلال. يلا وهزونا معاكم، تونس معاكم، كلنا معاكم، سيكام معاكم تكبر المحبة، وبقليب نشجعوا أبطالنا.
2: هذه إذاعة المنستير ومنها يتواصل لقانا معاكم في برنامج إبداعات الطفولة، وتوجه الوقت بشي نقدم فقرة الأخبار.

0: إشراف وزارة الشؤون الثقافية تنظم المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالاشتراك مع المعهد العمومي للموسيقى والرقص ومع المركب الثقافي بالمنستير احتفالا بعيد الموسيقى أمسية موسيقية فنية، عرض موسيقي بعنوان متساج، ورشة في الرسم للآلات الموسيقية، معرض لوحات فنية، نغمات وألوان. الأحد 21 جوان 2026 الساعة 6 بالمركب السياحي مارينا المنستير.
1: الأخبار تزغى.
0: أعلن رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل ورئيس جمعية صوت الطفل بتونس بمناسبة يوم الطفل الإفريقي عن تأسيس الائتلاف الإفريقي لحقوق الطفل بمشاركة أكثر من 300 جمعية من 12 بلدا كمبادرة قارية تهدف إلى تعزيز علاقات التعاون بين منظمات المجتمع المدني والدولي من أجل تحسين أوضاع الأطفال في مختلف أنحاء القارة الإفريقية.
1: الأخبار تزغى.
0: سحب قليلة بأغلب المناطق وتكون أكثر كثافة بعد الظهر في بالمناطق الغربية للوسط، الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، البحر مضطرب إلى محلي شديد الاضطراب، تتراوح الحرارة القصوى بين 30 و35 درجة قرب السواحل الشرقية والمرتفعات وبين 35 و40 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيل محلياً.

يتواصل اللي قنا معكم من إذاعة المنستير، هذا برنامج إبداعات الطفولة. أهلا وسهلا باللي التحقوا بينا الكل في الاستماع بعد ما سمعنا الأخبار متاع الصغار واستقبلنا ضيوفنا وفرحنا بالنجاحات متاعهم. وقيد توا باش نكتشفوا شخصية الأسبوع، باش نشوفوها شكون شخصيتنا متاع الأسبوع. فبالتالي ركزوا معنا، عندنا شخصية تنجم تكون سهلة إذا كنت تخموا بالقداء وتركزوا بالقداء، خاصة في الكلمات اللي باش تقولهم لنا أسير المشري. يلا نتعرفوا على تعرفوش شكون الشخصية هذه.

0: наші шкоди сахсіє гефі.
1: صباح الخير أصدقائي الصغار والكبار، إليكم اليوم مؤشرات شخصيتنا لهذا الأسبوع. هو فنان وملحن تونسي،
2: ركزوا.
1: ولد في 30 مارس سنة 1912 وتوفي في 27 مارس سنة 1970 في تونس العاصمة. كان يمتلك خامة صوتية قوية ومعبرة، عرف بعنايته الكبيرة بمظهره وأناقته الاستثنائية على المسرح. توفي إثر نوبة قلبية بينما كان في حفلة على خشبة المسرح البلدي بتونس، لقب بمطرب الخضراء من أشهر أغانيه بيت الشعر نهارك زين، العالم يضحك، ما تفكرش في الأحزان، زينة يا بنت الهنشير، نجيك ونجيني، عايش من غير أمل في حبك تكويت، أنا كبطير في وكري نغني، ما حبيتش يلي ظالمني.
3: واسمع كي تلصقهم كلمات الأغاني مع بعضهم اللول مع بعضهم يجيوا أغنية أغنية وحدهم، معناه أنا نسمع خطر أنا حفظتهم اللي ذوما الكل يدخل فيهم حفظتهم الأغاني. كي تقول الغفران تاع أول الأغنية فهمت شنو نقصد ولا لا؟ كي أنت تو تسمي فيهم مسلسلين ورا بعضهم مسلسلين مع بعضهم ديجا يجيوا أغنية وحدهم، تلمو الكلام الكل شاعري ومنمق ومنسق وجميل. يلا كملي.
1: أي نتصور سهلة شخصيتنا وعرفتوها، فمن هو يا ترى؟
3: أنا أقول عبد الحليم حافظ.
1: لا.
3: محمد عبد الوهاب.
1: لا.
3: علاش لا؟ علاش لا؟ منين قلت أنت شخصيتنا؟ من أم بلاد هو؟
1: أم بلاد.
3: مصري ولا تونسي؟
4: تونسي.
3: تونسي تونسي تونسي اللي غني نجيك وينجيني من عين الحسيد. اللي غني نهارك زين نهارك زين نهارك زين نهارك زين نهارك زين نهارك زين انا كي طير في وكري نغني
4: قلت انا
3: عايش في
4: روحي
3: خير شكون احسن مني. اسمه يبدا بعلي. علي
4: علي
3: دنقلنا فنان تونسي.
4: الهاني؟
3: لا مش الهاني. علي مش الهاني. فنان تونسي غنى مجموعة أغاني مشهورة برشا، أنتم مازلتم ما بديتوش تحفظوها تولي تحفظوها. مهتم بالشكل متاعه، أنيق، صوته مميز جدا على المستوى العربي، عنده صوت ياسر مميز، يقولوا مفخم وعنده الريشة كي يبدأ يغني. سمت لنا مجموعة من الأغاني متاعه. حتى حد ما عارفه اسمه يبدأ بعلي. علي الرياء يبدأ هكا اسمه.
1: علي
3: الرياء
4: ضي
3: الرياضي. لا مش علي الرياضي. شنو تقول انت يوسف؟ يوسف شنو تقول انت حسب رايك؟
1: علي الرياضي.
3: شنو ينجم يكون اسمه؟ علي الرياء مش الرياضي.
1: علي
4: استسلمتو؟
3: لا
4: ما نستسلموش نحن.
3: يلا ثلاثة.
1: علي الرياضي.
3: لا ثلاثة اثنين واحد. الإجابة الصحيحة أسيل.
1: علي الرياحي.
3: علي الرياحي. برافو علي الرياحي.
4: علي الرياحي.
1: علي الرياحي. شكرا. بيت الشعر.
3: بيت الشعر هي عرقوبة. بتعرفيش هذيا؟ واصل امشي.
1: نهارك زين
3: نهارك زين نهارك زين.
1: نعرف
4: العالم
1: يا
4: ابني. نعرف
3: شوية شوية. العالم يضحك يضحك والدنيا الدنيا والدنيا اللي بعد وي
4: ما فهمتش حتى
1: كده.
3: ما تفكرش في الأحزان. ما تفكر. أنا اسمع والله باش نقول المديرة تنحي لكم التلفزة هذه. التلفزة هذه باش نكلم السيدة المديرة نقول لها يا سيدة المديرة نحي لنا التلفزة ما مش مركزين الأولاد.
4: لا لا
3: ليه بي ولا هي بتلفزة تو؟
1: لا هي بيك.
3: لا هي بتلفزة ما مش لاهين بيا لاهين تتفرجوا في الويكه في
2: التلفزه. المديره ريما تي مش ريما يا ريما شو اسمها
3: السيده المديره
2: يا سيده المديره ليلي خلينا التلفزه والله
3: هي تهبيه بتتفرج في روحك قاعد تقعد تغزر روحك وتنسيني.
0: استنى
3: نعم
0: نجمو نشوفوك منها كي تتكلموا نجمو نشوفوا الاخرين.
3: اي انت تشوفني في التلفزه ما انت قاعده تجاوب في التلفزه وتجاوب ديك تتفرج في التلفزه وما تجاوبنيش تنسى ما تجاوبنيش.
0: لا انا نشوف فيها ونشوف فيك.
3: كي تشوف التلفزه تجاوبني.
0: استنى شوف انا نشوف التلفزه ونسمعك من لهنا
3: في اللي في الكاس في وضميك.
0: اي كي انت تتكلم انا نشوفك ونسمعك من لهنا والنجم نجيبك وانا نشوفك ونسمعك.
3: اي هو اما افضل انت تشوفني في الحقيقه قدامك وتجاوبني عيني في عينك ولا تغزر لي في التلفزه وتسمعني في الكاسك وانا وراك.
0: استنى نجم نشوف عينك في عيني في التلفزه.
3: عزيزي عينك مش في عيني عينك في التلفزه مش في عيني انا عيني فيك وانت عينك في التلفزه. بيه يلا يعطيك الصحة. شكرا يا إسيل على الإجابة الصحيحة والمتميزة. قبل ما نختمو عنا المسألة الفرق تشانشينيت الفقرة الموالية تبدأ بالآم عندك أنت محمد باش يقدم لنا خليل مجموعة من الأسئلة ونحاول نجيبه. يلا جنجل.

0: يلا السؤال الأول ماذا يقول؟
1: له أوراق وهو ليس نباتا.
0: له أوراق وهو ليس نبات. مقرونة؟
1: لا. سباجيتي؟
0: سباجيتي
1: لا.
0: له أوراق. سنخخمم. له أوراق. شجرة؟
1: لا.
0: مش نبات. مش نبات. مش نبات. شنو ينجم يكون يا ربي؟ يوسف.
2: عشب صناعي.
0: شنو؟
2: عشب صناعي.
0: عشب صناعي عنده أوراق ومش نبات. عشب صناعي.
1: لا. لا لا لا.
0: الأزهار نبتة. الأزهار
1: بالحق.
0: اي شنو اللي هو أوراق ما طلعتوش؟ ثلاثة. اسي المسلسة طلعها ذي. انت مركزة مع التلفزة ماكش مركزة معايا. ثلاثة. مين؟ واحد. الإجابة الصحيحة
1: هي كراس أو كتاب.
0: الكتاب. فاتتكم هذية.
1: ولا الكراس.
0: له أوراق وليس له وليس وليس نبات. فهمتنا بالكدي؟
2: أي.
0: يلا
2: أي.
0: السؤال الموالي.
1: ما الشيء الذي يولد طويلا ويموت قصيرا؟
0: صحيح.
2: الإنسان
0: يتولد صغير. الإنسان ببي. نسيت الببيك.
2: أي. إيه؟ أي أما هو يقعد دقائق باش يولد ويقعد دقائق أخرى باش يموت.
1: لا
0: إيه هو قالك يتولد يتولد كبير لكن عنده ما يموت يموت صغير. يعني الإنسان يتولد صغير وبعد يكبر ولا إيه؟
2: أي أما المستحيل.
0: اي بالحق امر مستحيل اذا تولد كبير ويموت صغير.
1: مستحيل. اما
0: مستحيل هذا الامر.
1: اما باش نعطيكم شنشينات من اليوم باش طلعوها.
2: الورده النجم نقطعوها باش هي تكون
0: قصيره.
1: انا راني نعطيكم مساله هارد ولا مديوم باش طلعوها.
0: اسيل ما طلعتش. تستسلم تستسلم. يلا يوسف.
1: هاو.
0: الشجره.
1: لا
0: باش تولد كبيره. الشجره تولد صغيره.
2: انا قلت الشجره بط.
0: الإجابة الصحيحة هي
1: الشمعة.
0: مجيتش على بالي يا ذيا. مجيتش على بالي. فهمتوها كيفاش ولا ليه؟
3: يا أخي يا خطر هي تبدا كبيرة كما شعلوا.
2: أبطة أبطة أبطة إيجا أبطة إيجا أبطة.
0: يا بطة أنت يا بطة يا بطة يا بطة أنت هدوء يا بطة. دونك عنا فهمتوا كيفاش الشمعة تتولد كبيرة وبعد تولي صغيرة؟ لوجي. معقول ولا مش معقول؟
3: معقول.
0: معقول. يلا السؤال الاخر في حصه اليوم هو الاخير. السؤال الاخير
2: هو بطاطا.
1: ما هو الشيء الذي يبكي دون عيون؟
0: يبكي دون عيون.
2: شجره.
1: لا بلا تبكي الشجره.
0: صنبور المياه. السماء. السحب.
1: تراوش.
3: مين السحب؟
0: إجابة صحيحة. صح عليا.
2: استنى استنى إنسان ما عندوش عينين.
0: قالك شيء الذي يبكي دون عيون. أحسنت إجابة صحيحة. يلا وصلنا لختام حصة هذا اليوم. شكرا لكل من رافقنا بالاستماع. لازم نركزوا أكثر المرة الجاية. شكرا ليوسف المصلي. شكرا لأسيل مشري. شكرا لخليل بوزقرو. شكرا لياسين السمودي. شكرا لمحمد سيدية. شكرا لهيثم والناس. شكرا لهويدة سيسي في التنسيق زميلنا الجديد في التنسيق التلفزي زميلنا أحمد. ريم الهيني من قدام ميكرو. أتمنى لكم نهار أحد طيب وجميل.
1: شكرا.
0: باي باي
1: باي باي.
4: بولبا لبقالطة على الموجة 95.7.
5: 95.7. ولدي يا ولدي.

0: الأبناء زينة الحياة الدنيا، ومن أجل سلامة صحتهم النفسية نلتقي صباح كل ثلاثاء من 9 إلى 10 صباحا. أغلى ما عندي لقاء أسبوعي مع ربح عبد اللالي.
1: من إذاعة المنسير، صباح الخير، نهاركم طيب مستمعينا، وأهلا بكم دائما على موجاتنا.
2: إذاعة المنسير، صوت الذي وحب كبير.
1: إلى موجز الساعة 10 للأخبار. قرر المجلس الوزاري المنعقد أمس بالقصبة بإشراف رئيسة الحكومة، وكان حول تقدم تنفيذ المشاريع التنموية بكامل ولاية الجمهورية، أقر جملة من الإجراءات من بينها إلزامية إدراج كل المشاريع العمومية بمنصة متابعة المشاريع من قبل جميع الهيكل العمومية المركزية والجهوية والمنشآت والمؤسسات العمومية، وتحيين المعطيات الخاصة بكل مشروع بصفة متواصلة، وتشمل تطوير واجهة متقدمة للإنذار مبكر بمنصة متابعة المشاريع بما يمكن من الرصد الآلي والاستباقي لمؤشرات التعطل والمخاطر المحتملة التي قد تؤثر على تنفيذ المشاريع. أقر المجلس الوزاري تعزيز الرقابة المسبقة على المقاولات المكلفة بإنجاز المشاريع العمومية وتقييم ومتابعة أداء المقاولات المتعاقدة مع الدولة بالاعتماد على مؤشرات تتعلق بالكفاءة الفنية والقدرة المالية وسجل الإنجاز الفعلي للحد من إسناد المشاريع إلى مؤسسات غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية ومن مخاطر التعطل أثناء التنفيذ. بلغت نسبة النجاح في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا هذه السنة 35.67% بحسب ما أعلنت وزارة التربية، وبلغ عدد الناجحين في الدورة الرئيسية 55,259 تلميذا، فيما تأجل إلى دورة المراقبة 50,236 تلميذا، أي ما يعادل نسبة 32.43%. ويجتاز المؤجلون إلى دورة المراقبة الاختبارات الكتابية لهذه الدورة أيام 29 و30 جوان و1 و2 جويلية القادم، على أن يتم التصريح بنتائجها يوم الأحد 12 جويلية 2026. وافق اليوم الأحد 21 جوان تاريخ الانقلاب الصيفي بالنصف الشمالي للكرة الأرضية ليكون نهار اليوم هو الأطول، حيث تبلغ المدة الزمنية بين شروق الشمس وغروبها حوالي 16 ساعة وبعض الدقائق، وفقا لنائب رئيس الجمعية التونسية لعلوم الفلك عبد الحفيظ التياهي. كما يتزامن اليوم كذلك مع اليوم العالمي للشمس، والذي يرافقه تنظيم عدة تظاهرات وأنشطة فلكية وعلمية. لكم حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة
4: المنسير. إشهار.
5: تسعين دقيقة جرحة، 90 دقيقة فرحة، والمرة هذه مع النسور الآخر لحظة. المنتخب مشجعين وبفي بربي طائرين، ما لضمن على الفرجة في المونديال بتخيو دي بي، وعدي الابونمون تاعك على bi.net.n ولا كلمنا على 71 100 440.
3: بي، الانترنت معنا خير.

بدنا نرقص ونغني. ألف مبروك ألف مبروك لكل الناجحين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا. صباح النور صباح الفرح صباح الفل والياسمين لكل الناجحين لكل البيوت التونسية اللي تفرح البرح على إيقاع أجواء كبيرة برشا من الفرح في نجاح وليداتهم. إن شاء الله يا ربي العقبة للناس اللي هما في التدارك. إن شاء الله إن شاء الله يا ربي تكمل فرحتنا وتكمل زغريتنا في كل البيوت التونسية وما فيها بيس. راهو الأمل ديما قائم. نقولوا ألف مبروك ألف مبروك لكل الناجحين في مختلف الاختصاصات حتى في الحياة زيدة اللي نجحوا في حياتهم وحقوا حلمهم. اليوم معانا في التهاني والأماني من الآن وحتى الساعة منتصف النهار، مرحبا وأهلا وسهلا بكل مكالمتكم الهاتفية على 73 460 800. هويدا محمد صديقنا في الديجيتال اللي نرحبوا به من جديد، نقولوا أهلا وسهلا بكم الناس الكل حتى المنتصف النهار. نجو الماري الصخيري تهنيكم وتقول لكم ألفين مبروك. تفضل محمد سيديا.

0: ما احلاها الزغاريت. ما احلاها الزغروطة اللي تطلع من القلب. ألف مبروك لكل الناجحين والناجحات وين ما كانوا، للمتفوقين، لكل من ربي معناها عطاه على طول صبره، خاصة معناها نعرفوش معناها واحد يعدي في الباك، معناها العائلة الكل تعدي في الباك، وخاصة الوالدين والأم بالأساس اللي هي الحقيقة على عصابها. والبارح نستنيه في النتائج معناها عبر تطبيقة الأسماس، ورغم ذلك معناها نسكت كل تستنى، وإحنا معكم نستنى، وإن شاء الله يا ربي الزغروطة تكمل والفرحة تكمل بصغيراتنا اللي إن شاء الله في التدارك، وإن شاء الله يا ربي نقولوا ألف مبروك ليهم مسبقا. فقط شوية عزيمة وشوية إصرار وشوية صبر، وإحنا نعطيه ديما الأمل. إن شاء الله نبدأ أول مكالمة في حصتنا اليوم. ألف مبروك، أهلا وسهلا، مرحبا، شكون معنا؟
1: نور وسرور، نهارك زين ومزيان كيفكم انتوما، وبالزغروطه المزيانه ان شاء الله تأم على العباد الكل وعلى كل مطالب بنجاح والافراح.
0: امين يا ربي امين. شكون معنا؟ شكون معنا؟
1: مدام محبوبه من المسير.
0: مرحبا بيك، مرحبا مرحبا، اهلا وسهلا، نورتنا يا محبوبه. محليها الفرحه، محليها الفرحه، وان شاء الله يا ربي تكمل.
1: امين، والله لا يحرم منها هموما. ريت الفرحات اللي تعدوا في عمرنا الكل كي ما تجيش فرحه نجاح.
0: صحيح، وخاصة نجاح البكالوريا، نجاح البكالوريا خاص
1: يعني. نعم.
0: إن شاء الله. شكون تحب تهدي؟ شكون تحب تهدي والتهاني اللي تقدمها لشكون؟
1: نهاني خويا سامي المبروك بتخرج بنته سوار، قولوا يا سامي ربي فضلك ويطول عمرك، الحمد لله إن شاء الله ربي تفرح بهم الكل كاي
0: إن شاء الله يا رب.
1: ونهاني ولد لوسي سي عثمان بتبوت وزوجته ريم زراقي بنجاح بنته نوران بالباك، ونهاني صديقتي نجاح شادلي وزوجها سي محمد العجمي بنجاح ولدها ريان، ونهاني ولدي كريم شوشان بمناسبة ترسيمه في خدمته، وربي يوفقهم الكل كي راهو نجاح في كل شيء. الدنيا دي كلها نجاحات، راهو مش كان في القراية،
0: طبعا
1: في كل
0: طبعا
1: طبعا
0: طبعا نجاح في كل المجالات، وإحنا الحمد لله قلنا مناسبتي هذه صحيح هي حصة خاصة بالنجاح وبالتهاني والأماني، لكن النجاح في الحياة هو أهم حاجة في الدنيا، وإن شاء الله يا ربي كما قول طالع خير، وإن شاء الله يا ربي هي ما نقوله إحنا البكالوريا هي المفتاح، هكا ولا
1: هي المفتاح،
0: هي المفتاح
1: تدخل به المجالات الكل. ونهاني بنت خالي نسرين بنيتها كنترول، إن شاء الله يا نسرين الله لا يفتخك
0: إن شاء الله،
1: ولأكسخ بنيتك إن شاء الله نفرحولك، ونهانيوك في الراديو، ونهاني الناشحين الكل كاية إن شاء الله ربي ينجحهم ويفرحهم بما أهم، وربي مبروك لجماعتكم إذا في المنسير زملائكم ولا زملائكم، ونقول لهم إن شاء الله مبروك، وربي يعطيكم الصحة دائما كونكم وصلتوا لدايتكم وفرحتوا بهم وفرحتونا معاكم
0: إن شاء الله.
1: نجاوة
0: نعم،
1: ينجيك ويعليك ويبقي ستر عليك، وإن شاء الله نهارك مبروك.
0: أعيشك، شكرا يا محبوبة. شكرا لك محبوبة،
1: مبروك وزين،
0: يعيشك يعيشك. إلى اللقاء، باش نمشيو المكالمة هاتفية أخرى. حبيت نقدم أجمل التهاني لعائلة المرحوم محمد صلاح السخيري والمرحوم مصطفى الدريدي، اللي يتقدموا بالتهاني كافة العائلة وخاصة الأم ماجدة الدريدي والأب ناصر السخيري إلى تحفونا صغرونا إيناس السخيري بمناسبة النجاح في البكالوريا. ألف مبروك، ألف مبروك يا إيناس، وإن شاء الله يا ربي العقبة للتخرج. نمشي مع مكالمة هاتفية أخرى، نقولوا ألو ألو ألو ألو. صباح النور، صباح الفرح، صباح النجاحات، مرحبا، شكون معنا؟
2: معك حياة من جماء.
0: مرحبا بيك يا حياة، أهلا وسهلا.
2: وبيك يخليك يعيشك، وإن شاء الله ديما أنتم متألقين في كل المجالات.
0: يعيشك يا حياة،
2: ساعة مبروك لك جديد.
0: يعيشك يعيشك، شكرا
2: يعيشك.
0: مبروك علينا الناس الكل حياة، مبروك علينا الناس الكل،
2: مبروك علينا الناس الكل. بالله يقول لي بنت في شكري نحبه،
0: والله انا مازلت راني ما خديتش الليسته نتاع النجاحات الكل، هو شويه شويه ان شاء الله يا ربي انا اخر الحصه نهدي لهم الكل، مازلت هوني قاعده نلم في النجاحات الكل،
2: اولاد الزملاء الكل وبناتهم ان شاء الله مبروك، ونتقدم بالتهاني الى دار العمراني سلمى بنتهم، ونتقدم البنت خويا بنتها ولدها اللي نشهد توأم
0: اي
2: وليد نشهم مع بعضهم.
0: ما شاء الله ما شاء الله، ربي كما قال خذي بيدهم
2: يخليك يعيشك. ونقدم تهني خان وليد كيف اللي بنته تبارك الله تفوقت بعشرين فاصل واحد
0: مع ما شاء الله
2: وليد كيف. ونقدم الكافة جيراني الكل باش ما نغلطش في أساميهم الكلهم اللي خذوا الباص. ونتقدم لدار العمراني بنتهم مناسبة مع نجاحتهم وعرس بنتهم.
0: نعم. على كل إن شاء الله الأفراح قائمة إن شاء الله بالتهاني والأماني. شكرا لك يا حياة، محلها الحياة كي تبدأ في اللمة العائلية ومحل الحياة زيدة كيف كيف بالنجاحات والمناسبات
2: واللي تحكم تروح
0: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا رب تفرح تكمل فرحتنا
2: كل راهو حتى اللي ينجح في حياته راهو نجاح كبير
0: طبعا. شكرا لك يا حياة، تحياتي لك وإلى اللقاء. قاعة الفرح ما زلت متواصلة معكم، ما زلت مكالمة هاتفية ناخذوها، راح نحن مجندين اليوم لاستقبال مكالمتكم الهاتفية. الف مبروك، اهلا وسهلا، وشكون معنا؟
3: الو صباح الخير مدام نجوى.
0: اهلا وسهلا، صباح الفل، مرحبا، شكون معنا؟
3: مدام عليا.
0: مدام عليا مرحبا بيك، مدام عليا من المنستير هكا ولا مرحبا. وهل يخفى القمر؟
3: عايشك يا ربي يفرجك ربي.
0: لشكون بشكون تهني؟ بشكون تهني الساعة؟
3: بنت خالي صابر مناري بنجاح ولده بمونسيون حسن جدا زياد وان شاء الله عقبه للتخرج. وعندي زاد بنيه مريم قراسة زاد بتفوق 17 معدلها
0: ما شاء الله ما شاء الله.
3: نهني امها الاستاذه كريمه وابوها نور الدين قراسة الاستاذ كيس بنجاح بنتهم وان شاء الله عقبه للمزاد
0: ان شاء الله يا ربي. شكرا لك يا عليا، تحياتي لك وان شاء الله يا ربي بالنجاح والتوفيق لكل وليداتنا اللي قاعدين يستنوا معناها في النتائج نتاعهم. محمد وانتصار الدريدي من المنستير يقدموا اجمل التهاني الى فاطمه الدريدي بمناسبه النجاح في البكالوريا. الف الف الف مبروك يا فاطمه وان شاء الله يا ربي العقبه للتخرج. ما زلنا مع المكالمات الهاتفيه. مرحبا، اهلا وسهلا، صباح النور والسرور، صباحكم زين، صباح الفرح. مرحبا، شكون معنا؟
4: بخير مدام لطيفه من المسير.
0: مرحبا، شكون معنا؟
4: مدام لطيفه من المسير.
0: مرحبا بك مدام لطيفه، ويا ريت معناها يا مدام لطيفه تبعد لنا شويه على جهاز الراديو. ايوه باش تعطينا هكا كاليتي، نخدموا على الكاليتي تو احنا استوديو رقمي جديد. عايشك مدام لطيفه، تفضلي، شكون تهني؟
4: عايشك نبارك البنت، بنتي هي بنتي هي ربي يوفقها وربي يسعد بعض وإحنا قلوبنا كل عليها والحمد لله.
0: الحمد لله يا ربي،
4: الحمد لله يا ربي وفقها ربي في البعض وعانها اللول ولكن يا ربي انتظر مهم تتخرج وإن شاء الله ما يعطي لولي ذات
0: أمين
4: وإن شاء الله كل المهم بخير.
0: عايشك
4: إن شاء الله يا ربي حتى لذات وتوهمت عن الكنترول إن شاء الله يا ربي.
0: أمين يا ربي، تكمل فرحتنا، تكمل فرحتنا ها؟ ونعمل لكم حصة خاصة زيدة، حصة خاصة للتهاني بيكم زيدة.
4: تعبنا تعبنا وجينا والحمد لله
0: أي صحيح. يا باش تبكيوني باش تفكروني في نجاحات احنا رحنا ان شاء الله يا ربي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. اختي لطيفه ان شاء الله ديما فرحانه وان شاء الله يا ربي الزغروطه تعم كل البيوت التونسيه. ربي فرح قلوبكم. شكرا ليك، شكرا والف مبروك من جديد. عايشك عايشك لطيفه، امين يا ربي. شكرا اختي لطيفه، يعطيك الصحه، شكرا ليك. احنا مزلنا، شكرا هويدا سيسي، شكرا سي محمد سيدية، شكرا زميلنا المتربس في الديجيتال احمد رمضان. مرحبا، اهلا وسهلا، واحنا مزلنا في المكالمات الهاتفيه. شكون معانا؟ اهلا وسهلا،
5: اهلا بيك، معك فوزيه سلامه من المنستير.
0: فوزيه
5: نقدم التهاني اول حاجه لولدي ازر بحامد، حصل على الباك نتاعو البارح وفرحنا الناس كل.
0: انا نحب نقول لك كيفاش عشت الاجواء وانت تستنى معناها في النتيجه.
5: اجواء صعيبه،
0: وصف لي الاحساس وانت تستنى في النتيجه.
6: احساس غريب عجيب يا اختي. راهو استنينا كل ساعه يقولوا هالساعه بتخرج النتيجه وما خرجتش. طيب الواحد مرض بعصاب كما يقولوا. انا في الاخر الحمد لله زال الميساج ولدي ادني فرحنا الناس كل حلت البيبان وجات الناس البعاد والقراب مرحبا بيهم ويعطيهم الصحه. فرحولي وفرحوا لولدي فهمت.
0: ديجا
6: عندي ولدي الكبير ديجا تحصل على الاجازه نتاعه في الايامات نتاع الباك
0: وما
6: لازمش يفرح. كان ما فرح بخوه البارح فرح قال البارح اني حسيت بروحي اللي اني خرجت فهمت.
0: أيوة. هو فوزية أيوة. الحقيقة باش الناس أيوة. اللي تسمع فينا الكل بربي ما أيوة. تأجلوش الفرحة متاعكم خاطر فرحة تجر فرحة راهو فرحة أيوة. تجلب الفرحة اللي بيدا والكلمة الطيبة تجبد الكلمة الحلوة أيوة. فياريت أيوة. معناها خلي أيوة. كل واحد ياخذ أيوة. حقه صحيح هو مش يتضامنه
6: أي
0: ضامن مع أخوه
6: لا لا فرحة الولدي الكبير زادا ذاك نوارتي زادا ذاك ولدي ثاني وتخرج وزادا وفرحت ومشيت وحضرت التاج نتاعه والكل وفرحت الحقيقة ما أجلتلوش فرحة. أما بالنسبة لي هو كأخوه قالك لا أني من حس روحي بالحق سيئ
0: نجحت تخرجت كان تكمل الفرحة متاعنا تكمل فرحتنا
6: صحيح وست ولدي هذا الصغير تعدى بمراحل خايبة صحية في العامين الأخرانين والحمد لله وشكرا
0: الحمد لله يا ربي الغسرة بنسرة احنا تتقال الغسرة بنسرة معناها ان شاء الله وكل البيوت التونسية احنا نفرحوا برشا معاكم لانه نعرف ايش معناها راهو عام كامل الانسان قاعد يخدم على اللحظة هذية وان شاء الله يا ربي الحظ حليف الناس الكل صحيح الخدمة والحظ زيدا ان شاء الله معاهم وان شاء الله نسمع عليهم الخير وان شاء الله نفرحوا معاهم زيدا. شكرا لك فوزية الف مبروك الف مبروك الف مبروك من القلب إلى القلب. شكرا إلى اللقاء. مميد مزلنا محمد مع المكالمات الهاتفية 73-460-800 على ذمتكم الناس الكل باش نقدموا التهاني والأماني لكل الناجحين والناجحات واللي مازال النجاح المؤجل أنا أقول نجاح مؤجل إن شاء الله بإذن الله نفرحوا معكم إن شاء الله في قادم الأيام كيف كيف السازيامات النوفيامات البكالوريا أيضا النجاحات معناها في ختم الدروس التخرج النجاح في الحياة زيدا محليه التهاني والأماني بمناسبة الزفاف كل مناسباتكم اليوم نقدم لكم أجمل التهاني. تفضل محمد خنعيش شوية إيقاعات وشوية أجواء.

0: مبروك وألف مبروك نقولوها لزميلنا شكري السكلي وزميلتنا سامية متاوع بنجاح ابنتهم سمر السكلي. أيضا نتقدموا بأحر التهاني لابن زميلنا فتحي سعد أحمد سعد بمناسبة حصوله على البكالوريا. ألف مبروك النجاح لكل الزملاء اللي نجحوا أبنائهم نجحوا, وإحنا إن شاء الله شوية شوية بنحاولوا قدر الإمكان إنه نفرحوا معاهم بفرحة النجاح. نمشي وناخذوا مكالمة أخرى. نقولوا أمي آمنة. أمي آمنة عسلامة
1: بيكم, يعيشكم ربي, فضلكم ربي يحييك.
0: يعيشك أمي آمنة, ألف مبروك يا أمي آمنة النجاح. بنت ولدك هكا ولا؟
1: بنت ولدي محمد.
0: أي محمد القريشي اللي هو زميلنا, تحية كبيرة لمحمد القريشي وزوجته فتحية طنبورة بمناسبة نجاح زهرة.
1: ومبروك بنته تخرج عاملة.
0: أي
1: محمد تخرج متاحة.
0: أي
1: بارك الله فيكم وربي يحييكم.
0: يعيشك. اسمع, الفرحة تنجاح وحدها هكا ولا يوم آمنة؟
1: ربي يفضلكم انتم وربي يحييكم.
0: يعيشك.
1: نهدي البنت بنت بنتي زادة تخرج متاحة ياسمين ربي يفضلكم وربي يحييكم.
0: يعيشك. يعيشك يا أمي آمنة. لشكون آخر تهدي؟ لشكون آخر؟
1: لا عقبة لكل الناشحين, ولا عقبة كله اللي ما نجحش ربي يعطيه بالنجاح إن شاء الله في كل شيء.
0: أمين يا ربي, لا تحرمهم يا ربي. شكرا ليكم يا آمنة, تحياتي ليك, وإن شاء الله ديما هكا الأفراح في دارك وفي في قلبك, وإن شاء الله ديما ملمومين في الخير. يعيشك يا أمي آمنة, تحياتي ليك وإلى اللقاء. ناخذ مكالمة هاتفية أخرى. نقولوا ألو. ألو, ألو.

0: مازلنا مع اهدائاتكم، مازلنا مع تهانيكم وامانيكم. 73 460 800 على ذمتكم باش نعيشوا معاكم فرحة نجاح. نقولوا الو، اهلا وسهلا، مرحبا. اي عسلامة، مرحبا، صباح النور. انت على المباشر، مرحبا.
1: الو صباح الخير.
0: صباح النور، مرحبا، شكون معانا؟
1: زين عايشتي معك زي جدي من مستير، بتنهدي الاغاني تاع نجاح مناسب الباك.
0: ايه لشكونه؟
1: بتنهديها المجيب الغزال والدختي الغالي والابوه مكرم الغزال.
0: اي
1: ونهديها لركباني زاده نشحب ليتهم وليدهم، نفرح لهم برشا ان شاء الله ربي نجحهم، وللكل اللي كان منجح في الباك الكل نهديها للغاني لا يحرم صغاريت من النجاح يا ربي بجاهك.
0: امين
1: ان شاء الله اخو بالحفادي يا ربي بجاهك.
0: امين يا ربي بجاهك. امين. الدنيا فيسع فيسع راهي ليميت فيسع راهي.
1: والله يا بنيتي والله فيسع فيسع الدنيا ان شاء الله ديما فرحانين
0: ان شاء الله. ان شاء الله
1: وليد اختي ان شاء الله بنيتي وفي الكونترول ان شاء الله ربي نجحها ونكلمك ونهدي له زاد.
0: امين يا ربي ان شاء الله ديما قلوبكم فرحانه ان شاء الله بنجاحات وليداتكم. تحياتي ليك، إلى اللقاء، نمشيو مع مكالمة أخرى. ليه نستني والمكالمات بالطبيعة. خلينا ناخذ أغنية ولا مكالمة؟ يلا ناخذ مكالمة. نقولوا ألف مبروك يا أهلا وسهلا، صباح الفرح، صباح النور وصباح النجاحات. مرحبا، نمشيو ومضى وبعد نرجع معكم.
2: ساكن عن موجة 95.7 99 104.7 شهادات حية. شهادات حية. حوارات حصرية مع عدد من المناضلين والسياسيين. شهادات نادرة وحقائق تكشف لأول مرة. وحقائق تكشف لأول مرة. أحداث وقعت ولا زالت طي الكتمان إلى حد الآن. إلى حد الآن. في هذه الحصة نستضيف لكم عميد الصحفيين الرياضيين والمسؤول السابق في الجامعة التونسية للملاكمة والاتحاد الإفريقي للملاكمة والجامعة التونسية لكرة اليد والاتحاد الإفريقي لكرة اليد ومراسل عديد الصحف الرياضية العربية بتونس والمنتج بمؤسستي الإذاعة والتلفزة التونسية الأستاذ الطاهر ساسي. نشأته، دراسته، مسيرته المهنية، ظروف بعثه لصحيفته دنيا الملاعب، أسباب تراجع الصحافة الرياضية والإعلام الرياضي في تونس وكيف السبيل لإصلاحه وغيرها من المسائل الأخرى. شهادات حية الأحد مباشرة إثر موجز الواحدة ظهرا مع الدكتور عادل بن يوسف وسليم الحيزم.
0: نرجع معكم مع تهنيكم وأمانيكم وناخذ مكالمة هاتفية أخرى. نقولوا ألو. ألو صباح النور، صباح الفل،
1: صباح النجاحات، صباح الأفراح، صباح المسرات.
0: الله الله الله الله، منين هالصوت هذا؟
1: أنا شكو من المنستير.
0: آمنة، مرحبا بك يا آمنة، أهلا وسهلا.
1: أني فرحانة فرحانة حمد لله يا ربي، حمد لله فرحانة برشا. أولا بنتي انتقلت لسنة خامسة طب بمعدل مشرف جدا. ثانيا خويا آية شكو نجحت في الباك وفرحتنا. والسلفي ياسين بريك، ولد عماد بريك نجح الحمد لله يا ربي معدل مونسيون بيان. وأهم حاجة محمد الحبيب الحماس حسيد محرز الغزواني الله يرحمه نجح وفرحنا عيلة كاملة الحمد لله يا ربي. والسيدة آمنة غديرة بنت صابر غديرة وبنت فاطمة البسباس الحمد لله يا ربي. رنيم المشموم بنت صديقتي وزميلتي معلمة تقضي معايا هي ريمة ريمش. ويحيى عزيز مونسيون تخي بيان في الليسي بيلوت
0: والجيلية. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله
1: 74 ما شاء الله. احنا المعلمين والمربين هذيك الحاجه اللي نفرحوها كانت وليدات الاستثمار نتاعنا هذاك هو
0: صحيح صحيح.
1: وامل بتبوت ما شاء الله بنت فوزيه العزمي زاد نجحت الحمد لله يا ربي. وسهيل بن عبد السلام خو سمر بن عبد السلام تقرا ميتسين مع بنتي هذاك كي ولادنا. وضياء بشير ولد وجدي بشير الساغي ولد نادية قدور الأستاذة. وشيمة الطيف بنت خليفة الطيف وراسي بنت خالته الحمد لله يا ربي فرحت وفرحتنا. وإسراء تليلي بنت زميلة بنت زميلتنا سميرة وبنت بنتي شكري تليلي لكال مندوب الثقافة.
0: ألف مبروك طبعا سي شكري، ألف مبروك
1: لكم ومبروك لزملائكم ولزميلاتكم. وإن شاء الله اللي ما أسعفوش الحظ إن شاء الله ربي يطعموا عام الجاي.
0: أمين. هو مش عام الجاي، ليه هو اللي ما أسعفوش الحظ متسيلش، أما إن شاء الله الناس اللي

0: تنيو معناه
1: يكون ما نجحش
0: اللي ما نجحش ان شاء الله يا ربي ان شاء الله. راهو النجاحات ما تسالش راهو ليامات في ساعه تقول كنها اليوم كنها اليوم
1: والله الحمد لله
0: كنها اليوم. شكرا ليك اختي امنه, شكرا ليك, تحياتي ليك,
1: شكرا جزيلا
0: الى اللقاء. شكرا. مازلنا مع مكالماتكم الهاتفيه 73 460 800, فما هم مكالمه اخرى يلا ناخذوها. وقبل ما نمشيو للايقاعات والاجواء المزيانه في اذاعه المنستير, يلا شكون معنا؟
2: السلام عليكم يا مبروك النجاح المفرط وفحاده مع الكل كامله.
0: يعيشك, شكون معنا الساعه؟ ذكرني في الاسم.
2: عايشه مستحمل جميع جوابي.
0: أهلاً, أهلا أهلا أهلا أهلا بيك, أهلا بيك. شنحوالك؟ شنحوال الجم؟ شنحوال أجواء الجم وأفراح الجم؟ ها؟
2: نور بوجودك ينجي.
0: يعيشك يعيشك.
2: ينور ينجي وعدت باك 2024 حسيت والله حسيت حسيت وفرحتنا يا عشت 2024 باك ولد
0: أختي.
2: أي عادتي سمعت الفرحة قلت والله بنشارك ونهني وليدات تونس وكل بنية تونس وبنت المنشطة شكري فاتلي إن شاء الله بالنجاح مبروك. ونهني ليدات تونس بنية تونس واللي يخدم في وقت مستين وليدات بنية المنشطة نهنيهم ونفرحهم الخطاشي هذاك من عاد قلت عملنا رانا تربينا على يديهم
0: إن شاء الله يا ربي. كما قال الأفراح ديما معناها هكا منور حياتنا. وشكرا ليك وشكرا على مداخلتك الحلوة برشا وتحياتي لكل أهالي الجم.
2: نحبك برشا يا جو.
0: يعيشك وين زيد نحبك. هاي هويدا زيدة, هويدا بن سيسي وكل زميلنا أحمد زيدة وتحية ليك. شكرا ليك, شكرا شكرا من القلب للقلب. يسمعوا فيك هم, يشاهدوا فيك ويسمعوا فيك معناها في البث المباشر متاعنا.
2: خطيش يا نجو خطي من وقتك عشت 2024 والدختي
0: أي
2: راي كابوس وفرحة
0: والله. ريت تبدأ بالكابوس هي لما حالة ومحليها بعدها الفرحة هكا ولا
2: ما عنديش أمضي أحبحت لنية تونس وليدة تونس.
0: شكرا شكرا يعيشك يعيشك شكرا يفرح قلبك. يلا ناخذ مكالمة أخرى. محمد شكرا ليك عائشة, شكرا ليك, تحياتي ليك. ناخذ مكالمة أخرى. مرحبا أهلا وسهلا. مرحبا صباح الفل والياسمين. شكرا معنا
3: عايشة. نعم تقدم التهاني لودي محمد أمين بن هنية نجاح بالباك
0: ألف مبروك. أي
3: عايش قبل شو عمرك ونحب بنيتي ربي إن شاء الله يعاونها في الكنترول
0: إن شاء الله. إن شاء الله ربي يكمل فرحتكم إن شاء الله.
3: عايش ربي هنيك ونحب نهني كل من هناني وفرح لي ورب تبارك لهم وإن شاء الله كل الناس كل فرحانين
0: إن شاء الله يا ربي.
3: عايش إن شاء الله ربكم زين
0: وربي شكرا هيك. ليك خويا الغالي تحياتي ليك وإلى اللقاء. يعيشك شكرا. يلا نمشي ومع الإيقاعات.

0: ساكن عن موجة 95.7 99 104.7 شهادات حية. شهادات حية. حوارات حصرية مع عدد من المناضلين والسياسيين. شهادات نادرة وحقائق تكشف لأول مرة. أحداث وقعت ولا زالت طي الكتمان إلى حد الآن. في هذه الحصة نستضيف لكم عميد الصحفيين الرياضيين والمسؤول السابق في الجامعة التونسية للملاكمة والاتحاد الإفريقي للملاكمة والجامعة التونسية لكرة اليد والاتحاد الإفريقي لكرة اليد ومراسل عديد الصحف الرياضية العربية بتونس والمنتج بمؤسستي الإذاعة والتلفزة التونسية الأستاذ الطاهر ساسي.
1: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. أقر المجلس الوزاري المنعقد السبت بالقصبة بإشراف رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري حول تقدم تنفيذ المشاريع التنموية بكامل ولايات الجمهورية. أقر جملة من الإجراءات تتضمن إلزامية إدراج كل المشاريع العمومية بمنصة متابعة المشاريع من قبل جميع الهياكل العمومية المركزية والجهوية والمنشآت والمؤسسات العمومية وتحيين المعطيات الخاصة بكل مشروع بصفة متواصلة، وتشمل تطوير واجهة متقدمة للإنذار المبكر بمنصة متابعة المشاريع بما يمكن من الرصد الآلي والاستباقي لمؤشرات التعطل والمخاطر المحتملة التي قد تؤثر على تنفيذ المشاريع. تعتزم وزارة الصحة استكمال إرساء شبكة وطنية متكونة من 5 مراكز لعلاج الإدمان موزعة على مختلف الأقاليم والانطلاق في إنجاز دراسة وطنية حول الإدمان في تونس خلال سنتي 2026 و2027 وفق ما أعلنه المكلف بملف الإدمان بالوزارة نبيل بن صالح. أفادت الكاتبة العامة المساعدة للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات وشركات التأمين نادية الرمضاني بأن إضراب البنوك المزمع تنفيذه أيام 23، 24، 25 من جوان الجاري جاء بسبب الغياب التام للحوار الاجتماعي من طرف المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية لشركات التأمين، مؤكدة أن الجامعة منفتحة على الحوار. ذكرت الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية الأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح الجبائي ودفع الأداء عن بعد بأن يوم غد الاثنين يمثل آخر أجل قانوني لإيداع التصريح الشهري وتسديد الأداءات المستوجبة إلكترونيا. يكون الطقس اليوم عامة صافٍ إلى قليل السحب ويكون البحر مضطرب بمنطقة سرات وقليل الاضطراب ببقية السواحل، وتتراوح الحرارة القصوى بين 31 و34 درجة قرب السواحل والمرتفعات وبين 35 و40 درجة ببقية الجهات. دولياً أفاد التلفزيون الرسمي الباكستاني ببدء اللقاءات التمهيدية على مستوى التقني في سويسرا بمشاركة أعضاء من وفود الدول الأربعة المشاركة في المفاوضات بهدف إنهاء الحرب في الشرق الأوسط بشكل دائم استناداً إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين فيما يهدد تواصل النزاع في لبنان هذا الاتفاق. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. شهادات حية. شهادات حية. حوارات حصرية مع عدد من المناضلين والسياسيين. شهادات نادرة وحقائق تكشف لأول مرة. أحداث وقعت ولا زالت طي الكتمان إلى حد الآن. في هذه الحصة نستضيف لكم عميد الصحفيين الرياضيين والمسؤول السابق في الجامعة التونسية للملاكمة والاتحاد الإفريقي للملاكمة والجامعة التونسية لكرة اليد والاتحاد الإفريقي لكرة اليد ومراسل عديد الصحف الرياضية العربية بتونس والمنتج بمؤسستي الإذاعة والتلفزة التونسية الأستاذ الطاهر ساسي. نشأته، دراسته، مسيرته المهنية، ظروف بعثه لصحيفته دنيا الملاعب، أسباب تراجع الصحافة الرياضية والإعلام الرياضي في تونس، وكيف السبيل لإصلاحه، وغيرها من المسائل الأخرى. شهادات حية الأحد مباشرة إثر موجز الواحدة ظهرا مع الدكتور عادل بن يوسف وسليم الحيزم. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. نجوم المونديال مع لاذيلي.
2: مرحبا بكم متابعينا في حلقة جديدة من نجوم المونديال في إذاعة المنسير. ضيفنا لليوم كتب اسمه بحروف من ذهب في سجلات تاريخ الكرة. هو صاحب إنجازات كبيرة على المستوى الفردي أو الجماعي، فاز 3 مرات بالكرة الذهبية، هداف للدوري الفرنسي وهداف الدوري الإيطالي. كانت مساهمته كبيرة لتحقيق منتخب بلاده أول لقب قاري ليه في عام 1984. أما كأس العالم كانت معاندته، إن كان في عام 1982 وإلا في نسخة 86 يوصل مارتين للدور النصف النهائي. ضيفنا لليوم ما كانش مجرد لاعب يمتلك الموهبة فقط، هو كان المدرب على الميدان، القائد والعقل المدبر، وصاحب رؤية تكتيكية هجومية خلاته من أمهر الهدافين في تاريخ الكرة. كانت عنده ميزة الكرات الثابتة، فهو صاحب نجاعة قياسية وخاصة تحويل الأهداف، ما يعرف سرها كان هو. ضيفنا لليوم هو رمز لكل أحباء الكرة الجميلة، كان ملهم لعدة أجيال، وخاصة أنه خلى بصمة كبيرة في المونديال. هو المهندس اللي قال عليه أسطورة كرة القدم الإنجليزية بوبي تشارتون بأنه لاعب يمتلك دقة التصويب خارقة للعادة، وبأنه يستطيع التسجيل من عين الإبرة. هذه قصتنا لليوم عن النبيل أسطورة الديوك الفرنسية ميشيل بلاتيني. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال.
0: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. نجوم المونديال مع لاذيلي.

0: رجعنا معكم مع تهاني والأماني. عائلة المرحوم محمود بالحاج يوسف يهنيوا وبنت خوهم ريتاج بالحاج يوسف بمناسبة النجاح في البكالوريا. مرحبا بك يا منيرة، تقول صباح النور والنوار لأطيب وأحلى إذاعة. مرحبا بك منيرة حسيني العويتي، تقول نحب نهني منال الحسيني بنجاح ولدها يوسف الجزيري بمعدل ممتاز بملاحظة حسن جدا، ونهني سعاد البنزرتي بنجاح آلاء أحلي وجارتها رفيقة بنجاح بنتها وفاة علول وبنت تقول خالي نرجس، شكوا بنجاح ولدها مهدي حرز الله، وتحية لكل وألف مبروك لكل الناجحين. أيضا نلقاو شكون آخر، تروب ترابلسي تهني بنتها بمناسبة النجاح. عادل الرصاص يقول ألف مبروك البنت أختي النجاح في البكالوريا، وما زالت التهاني والأماني. ونقولوا أهلا وسهلا بكم، فما مكالمة هاتفية ناخذوها، نقولوا ألو. ألو صباح النور. ألو مرحبا، كل عام وانتم حيين بخير. ألف مبروك النجاح. شكون معنا؟ نجوى. شكون معنا؟ نجوى من المنستير يظهر لي. مرحبا. ألو. أهلا وسهلا، مرحبا. صباح الأفراح، صباح النور والسرور. مرحبا بك يا نجوى، أهلا وسهلا. مرحبا. الأفراح والأجواء عاد والنجاحات إن شاء الله إن شاء الله. شكون تحب تهني؟
1: نحب نهني بنت خويا ناصر ناس صخيري للنجاح في البكالوريا إن شاء الله متميزة، وإن شاء الله نتمنى لخويا لطفي إن شاء الله حضرت صح كنترول إن شاء الله ينجح ونفرحوا به، وإن شاء الله ديما فرحانين وإن شاء الله ديما متألقي
0: إن شاء الله يا ربي. كما قلنا إن شاء الله الفرحة تكمل إن شاء الله، الله لا يكفخ حد كما يقولوا معناها باللهجة هذه العامية.
1: خدموا الكل تعبوا أي. إن شاء الله بقدرة ربي إن شاء الله ديما ناجحين إن شاء الله،
0: وخاصة الوالدين
1: مش كاملة الحقيقة، فرحة مش كاملة أما إن شاء الله بقدرة ربي إن شاء الله نأمدوا خير، وإن شاء الله إن شاء الله يخلط وقدرة ربي ينجحوا
0: إن شاء الله إن شاء الله تكمل الله. الفرحة إن شاء الله بإذن الله. شكرا ليك نجوى، تحياتي ليك إن شاء الله. الأفراح ديما حليفكم، احنا نقولوا محلها فرحة نجاح، تحياتي لك وإلى اللقاء. حبيت زيدا كيف كيف نهني بنت زميلنا عفيف السكلي، نقولوا له ألف مبروك يا عفيف إن شاء الله يا ربي عقبة للتخرج، محلها فرحة نجاح. مازلنا معاكم طبعا زميلتنا عليا المنصوري، تهني جارتها نعيمة الدريدي وزوجها محمد بمناسبة نجاح مريم، تهني زيدا أنسيبها كريمة رابحي فاضل جارتها عواطف فارس وفراس اللي يهنيوا طبعا ولدهم بمناسبة النجاح. نرجع مع الموسيقى، مكالمة هاتفية، يلا ناخذ مكالمة أخرى، نقولوا ألو أهلا وسهلا. مرحبا مرحبا، صباح النور والسرور. شكون معايا؟
2: أم ملاك من المستير.
0: أم ملاك يا ملاك، محلى الدنيا معاك يا ملاك.
2: والله كما تحكي يا نجوى، والله قرة عيني ملاك.
0: قرة عيني يا ملاك، أحلى ملاك. يلا أم ملاك شكون تهني؟
2: بعد 5 سنين ونص جبت ملاك راني.
0: ربي فضلها لك وربي يطول في عمرها وتشوفها في أعلى المراتب إن شاء الله ملاك.
2: دي ملاك تخرجت وجابت لي زوج نوارات ميسم وميسان التوامة
0: ما شاء الله ما شاء الله.
2: بارك لها بنجاح بناتها تويمة ميسم وميسان بزيت، ونهني زاد راجلها مالك بزيت وربي يبارك لك فيها وربي يحييك وتفرح بيها مع رايسك المزيانات
0: أمين يا رب العالمين. أي
2: ونهني زارتي حياة الدرويش بنتها در نجاح بنتها في الباك، ونهني ولد عمي محمد أمي الصخيري بمناسبة الزفاف إن شاء الله نهار السبت كان عشنا
0: إن شاء الله.
2: إن شاء الله يا ربي ديما فرحانين، ونبارك للناس الكل اللي نجحوا إن شاء الله في الدورة الثانية زادة ربي يوفقهم.
0: أمين يا ربي. شكرا ليك أم ملاك. احنا نحب نقولوا الزيدة الوهيبة بن الشيخ ألف مبروك نجاح محمد أمين بن الشيخ إن شاء الله يا ربي العقبة للتخرج. كافة عائلة بن الشيخ تهني محمد أمين بمناسبة النجاح في البكالوريا. نمشي ونأخذ مكالمة هاتفية أخرى، نقولوا ألو. وين الموسيقى اللي فيها الزغروطة يا محمد؟ الموسيقى اللي فيها الزغروطة. أهلا وسهلا، صباح النور. مرحبا عسلامة. مرحبا بيك، شكون معانا؟ نسمع فيك.
3: منوبية من سيدي عام.
0: مرحبا بيك أمي منوبية.
3: شحوالك يا نجوى، شحوالك؟
0: الحمد لله. شنحوالك انت يا أمي منوبية؟
3: لقدم عاد لقدم، ماني معاك من قبل يا نجوى.
0: الله الله، شنحوالك؟ لبس عليك، توحشناك.
3: يعيشك
0: يعيشك أمي منوبية. شكون تهني؟
3: نحب نهني ود ولدي عامر. ود ولدي عامر ولده أديب، بنجح البارح في الباك.
0: ألف مبروك، ألف مبروك.
3: يعيشك، نجحت بارك الله وجهي، والله فرحان مسكين، وفاك التليفون يحسب في المعدل، بارك الله عليه، والله من أول عام صلي علي بي. ونهني جيراني وليداتهم أخذاو ود حياة، بد حياة وبد سومية، والسومية ود زهرة. نهنيهم جيراني زادة باش يقولوا هما منوبية، هنا ناسنا هما فرحانين مع ولد ولدي البارح.
0: ألف مبروك، ألف مبروك. إن شاء الله يا ربي
3: العقوبة للي ما نشحوش يا ربي.
0: أمين أمين أمين.
3: الغسرة هذه الناس كل خذيناها، والله هانيك العام بنتي كيكة زادة، والله نقد مثبت عليها كني عندي توا.
0: القلب يبدأ بالدقداقة، هو يستنى في النتائج.
3: والديك والعقوبة للي مخذاوش الكل إن شاء الله.
0: أمين أمين يا رب.
3: حط لي الناجح يرفع ايده،
0: الناجح يرفع ايده. هي به حاضر، احنا حاطينه. شكرا لكم يا منوبية، تحياتي ليك.
3: وايل اللي شريتها كاسيت. حطيتها لبنتي وقتها.
0: يا حسره على الكاسيت. شكرا لكم يا منوبية، تحياتي ليك. ربي فرح قلبك،
3: ربي يحييك، منوره بيك الاذاعه.
0: يعيشك يعيشك، شكرا ليك، تحياتي ليك وايل اللقاء. ناخذ مكالمه هاتفيه اخرى. الو الو، صباح الفرحه وصباح النجاح. مرحبا.
4: صباح الخير، شكرا لله، يفرح.
0: شكون معنا؟ شكون معنا؟
4: رضا الوفاتي، مزرم دي.
0: مرحبا بيك سي رضا. شكون تحب تهني سي رضا؟
4: سيدي نحب نهني بنت اخت المراه عندي اسمها مريومة.
0: اي
4: بنت فتحي، ام بها فتحي تويب، وامها وامها امال ثابت.
0: اي
4: نحب نهناهم بمناسبه فنت مناوغ ذا بنتها الباك.
0: اي
4: نحب نهني سي سكري السكري، امس كلمته رد عليه زميله فنت مناوغ اللي رد عليه زميله الهنيه ونزوح بنته واخذانا في الباك. ونحب نهني شعب تونس وكل كاي.
0: اي شعب تونس الكل اللي نجح في اي حاجه في حياته.
4: اللي نجح في اي حاجه في حياته، مش انا وش كان الباك.
0: صحيح صحيح سي رضا. اي
4: هذاك هو اختي كاش عندي عاد
0: كهو. يعيشك سي رضا، ربي فضلك، احنا نورتنا لمحله وان شاء الله يا ربي ديما
4: تابوس كل كاي. ماشي بالي يعني فرحت وفنت مناوليه وهنيه.
0: يعيشك
4: حتى احد.
0: شكرا ليك سيدي، يعطيك الصحه، تحياتي ليك والى اللقاء. شكرا ليك سي رضا، احنا مواصلين مع الايقاعات، ايقاعات النجاح. يلا

0: مازلنا مع تهنيكم وأمانيكم على موجات إذاعة المناستير لغاية منتصف النهار. نقول ألف مبروك لكل الناجحين وألف مبروك لكل من يحتفي ويحتفل بمناسبة سعيدة. حبيت نقول ألف مبروك ألف مبروك لعائلة المرحوم صديقنا وزميلنا الراحل والمازال في قلوبنا بكل ما فيه الحقيقة. حبيت نقدم تحية لعائلة المرحوم سي بخاري بن صالح بمناسبة زفاف أمين بن صالح وذكرى بن علي. نقول لهم ألف مبروك وتحية من القلب إلى القلب إلى مدام مريم سعيدين. نقول لها ألف مبروك الأمين بمناسبة زفافه. احنا مازلنا معكم مع تهنيكم بمناسبة النجاح في البكالوريا وإن شاء الله نجاحاتكم دائمة قائمة في كل البيوت التونسية. نحب نقول ألف ألف مبروك لنجاح بنت عمي أميمة العلالي. مريم العلالي تقدم التهاني إلى بنت عمها أميمة العلالي من المنارة وتقول لهدى الحاج يوسف مبروك تخرج يوسف العلالي وإن شاء الله العاقبة لجنة مصريح إن شاء الله في دورة المراقبة. أيضا فيروز تاج جمعة تهني بنت أختها إكرام بالحاج بالتخرج بملاحظة حسن جدا وتهني ولد أختها محمد الهادي تاج بالنجاح في البكالوريا بملاحظة حسن. أيضا راقية اللوز تهني وتقول ألف مبروك الولدي أيمن ريان البنزرتي وبنت سلفي ياسمين البنزرتي وبنت لوستي سلسبيل سويل مية وإن شاء الله في التخرج العقبة للتخرج إن شاء الله. فما مكالمة هاتفية أخرى ناخذوها. نقولوا ألو.
1: ألو عسلامة.
0: ألو مرحبا أهلا وسهلا.
1: خليك بارك.
0: شكرا معنا.
1: أنا كوثر من سيادة.
0: مرحبا بك يا كوثر أهلا وسهلا.
1: يفرح قلبك كما تفرح فينا إذاعة نستير وديما حاضرة معنا مع الحدث.
0: يعيشك يعيشك.
1: ونجح واحدة ديما ناجحة.
0: يعيشك يا كوثر ربي فضلك.
1: تفرج فرح طهور ما شاء الله عليك. إن شاء الله ديما فارحة.
0: شنو نجوى للمناسبات والأفراح. شكرا لك يا كوثر يعطيك الصحة. شكون تهني يا كوثر؟
1: هني نهني ولدي محمد عمر بالباك.
0: نعم.
1: وإن شاء الله هو وصحابه الكل.
0: نعم.
1: نهني ولد خويا أيو آدم القرقني من صيادة. وهو وصحابه الكل ونفرح ونهني جميع اللي نجحوا. وإن شاء الله ربي بشر بالخير إلا ميزانه ما نجحوش ولا باش يلحقوا العام الجاي والكل كايا.
0: سمعنا عليهم الخير بالطبيعة والنجاحات واللي بالزينة.
1: ولا يحرم دار من زغريتة الفرح النجاح.
0: يعيشك يعيشك يا كوثر.
1: الله محمد رسول الله ولا ما عندوش ربي يعطيه بالعمار وربي يفرح قلبه ان شاء الله.
0: امين يا ربي. حتى كي نفرحوا مع الناس نفرحوا راه الفرحه
1: الله.
0: الفرحه
1: الله.
0: فرحه الناس الكل ومحليك تفرح الخوك وتفرح لحبيبك. ربي الفرح يجيب الفرح احنا نقوله. شكرا ليك يا كوثر.
1: خليك وينورك ويبارك.
0: تحياتي ليك. شكرا. الى اللقاء. نواصلوا مع المكالمات الهاتفيه مع التهاني والاماني على رقمنا 73 460 800. نقولوا الو. الو مرحبا اهلا وسهلا. صباح النور
2: اختي نجمة.
0: مرحبا بك اهلا وسهلا. شكون معنا؟
2: معك امال من مستير.
0: مرحبا بك يا امال. مرحبا يا امال. شكون تهني يا امال؟ نعم
2: نحب نهني صاحبه بنتي اميره بنجاحها في الباك ونقولها الف مبروك.
0: اي
2: ونحب ان شاء الله العاقبه للي في دوره التدارك فهمت. ونحب نهني ابناء تونس الكل بالنجاح وان شاء الله مزيد من التالق مزيد من النجاح وان شاء الله العاقبه لبنتي العام الجاي هي وولد اختي. وحبيت نفرح معاهم وحبيت نهنيهم نفسي كل كاي بنجاح. وحبيت نهني اخويا شكري السكلي بنجاح بنته وان شاء الله مزيد من التالق مزيد من النجاح لنفسي كل كاي وربي يفرحهم وان شاء الله كل دار فيها الزريت وفيها
0: ان شاء الله ان شاء الله يا ربي. شكرا ليك تحياتي ليك والى اللقاء. أم صبري بتبيع هذوما كل المساجات اللي نقرأ فيهم اللي على صفحتنا في الفيسبوك. أم صبري تحب تهني بنات تقول بنات عمتي بنجاح بنتهم بنت أختهم المرحومة ونيلة قعيدة وتقول الياسمين فرادي يعطيك الصحة اللي فرحت ميمتك في قبرها. أيضا مزلنا مع التهاني والأماني بارشة تهاني الحقيقة وإن شاء الله يا ربي قدرني أني نقرأهم الكل. كما تعرفوا الوقت يمر بسرعة. حياة شرف الدين تهني إسراء بنت سلفا وبنت لوزتها ياسمين بمناسبة النجاح في البكالوريا. خلينا نشوف وصلونا التبريكات والمبروك وصلنا من عند زميلنا محمد القريشي. شكرا لك يا محمد لنجاح زهرة. إن شاء الله يا ربي العقبة للتخرج. ناخذ مكالمة هاتفية أخرى نقول ألو. ألو ألو ألو أهلا وسهلا مرحبا.
3: عسلامة عسلامة.
0: صباح النور. شكون معنا؟
3: روضة عرود من مولاتي.
0: مرحبا بك يا روضة. شكون تهني يا روضة؟
3: نهني ولدي العزيز الغالي
0: يا عيو محليها. هذا عزيز أمه. هذا عزيز أمه.
3: عزيز أخواته وعزيز بوه وعزيز العائلة الكل وعزيز كل من قرار من روضة. نقوله من روضة للتحذيري من عمره 3 سنوات. الحمد لله والحمد لله. نجاح متميز. علامة حسن جدا. ما شاء الله على ولادي. ربي يحميه وإن شاء الله في التخرج. وهو كما نقوله عندي 4 ولادات ربي يحفظهم. الكل متميزين والكل نجحوا. وهو قريب العش كما نقولها بلغة دارجة. والحمد لله فرحنا فرح العيلة الكل. فرح جيراني فرح صحابي فرح أحبابي فرح الوالدة فرح الناس الكل. والحمد لله
0: الحمد.
3: أنا فرحانة برشة برشة. الفرحة ما تتوصفش بالحق. ربي يحمي جميع. هو كلش بيلوت وما شاء الله على ولادي. باك سيونس متفوق بعلامة حسن جدا.
0: ربي فرحك بيه وتشوفه في أعلى المراتب إن شاء الله. وربي فرحنا هكا بوليداتنا وصغيراتنا وخاصة المتألقين ومتسيلش. معناها توا حتى النجاحات هذه تخلي للي هكا احنا اللي يبدأ قراي شوية شوية. العام الجاي يقولك باش نشتغل على نفسي ونقرأ ونجيب الفرحة للوالدية. وهذا يظهر لي تحية من زميلنا محمد سيدي ليك خاص الأغنية هذه بالذات.
3: حبيت باش نقول أختي زادة ولدها ياسين قلال حارس مرمى المنسير. نجح زادة باك سبورت والحمد لله. نجح زادة وجيراني كل ما نجمش نسمي الكل خاطر برشا جيراني نجحوا برشا برشا. ونحب تحية خاصة لكل تلميذ اجتهد وقرا على روحه. إن شاء الله من حسن إلى أحسن.
0: إن شاء الله
3: ديما ولادات تونس متألقين الكل نهديها للناس الكل. ألا نشحو ولادات الكل تونس الكل إن شاء الله.
0: شكرا ليك يعطيك الصحة.
3: المراقبة إن شاء الله جماعة المراقبة إن شاء الله ينشحو إن شاء الله يفرحوا ميماتهم الكل
0: إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا ليك يعيشك. يلا هذه هديت زميلنا محمد سيدية.

0: محليها فرحة نجاح ومحليها أغاني نجاح. أهلا وسهلا ومرحبا بكم على 73 460 800. زميلنا معز العابد يحتفي ويحتفل بنجاح جمانة الرايس، ونقول ألف مبروك الجمانة، ألف مبروك زيدة الأمها بسمة شوشين ومسعود الرايس، ألف مبروك نجاح جمانة الرايس. احنا مازلنا مع التهاني والأماني. أحلام الدرعي تقول صباح النور لأحلى إذاعة المنزل. شكرا لك يا أحلام، تقول نحب نهني كل الناجحين في الباك ونهني ولد عمي فريد بنجاح بنت رنين الدرعي، ألف مبروك لكل الناجحين. ناخذ المكالمة الهاتفية الموالية. قلوا ألو.
1: ألو عسلامة،
0: مرحبا بيك، أهلا وسهلا،
1: يعيشك
0: صباح النجاحات إن شاء الله.
1: يعيشك وبيك بسمة من مستير،
0: مرحبا بيك يا بسمة.
1: يعيشك والله، نحب نهني سعادة أباء الأباء ونهني زوجي كمال جبارة، ونرحم على بابا وأمي. يعني بنتي عندها عمين من المسعد، أنا عندي بنت خالتي، بنت خالتي هدية طبقة، بنهنيها من كل أعماقي، تستاهل كل خير في نجاح ولدها محمد علي، محمد محمد الهادي الغربي، ونتمنى لها إن شاء الله مترقى في مراتب عالية، ونتمنى تهاني نهني كل أصحابي وأحبابي وجيراني لأولادهم، نشحوا في البعض من دورة رئيسية، ونتمنى لجاري منصر لولده صح في دورة مراقبة إن شاء الله ربي معاه، هذيك دورة الأبطال أن يسميها دورة كبيرة معناها على التلميذ كيف باش يرجع ويعاودها، ولازم معنويات مرتفعة أكثر، ونتمنى النجاح للي ما تعرفهمش الحظ، ونتمنى الخير لكل واحد يعرفني، وبارك الله فيكم، وإن شاء الله من الحسن لأحسن
0: إن شاء الله يا ربي،
1: لأنه نحب نبارك لكم على السيد ولا استفتحتوه.
0: شكرا.
1: إن شاء الله بالنجاح والتوفيق ولكل الإذاعة المسكية واللي فيها المذيعين وعندهم النجاح.
0: يعيشك يعيشك، شكرا لك، إن شاء الله ديما فرحانة، إن شاء الله ديما فرحانة. تحياتي لك وإلى اللقاء. شكرا. زهية بالغيث معناها تقول أنا فرحانة برشا بنجاح أولادي عماد وكريم بمناسبة التخرج، عماد وكريم خفشة، وتقول إن شاء الله العقبة الباك أحمد السنة المقبلة، ربي فرح قلبك يا زهية، وألف مبروك التخرج لعماد وكريم. ناخذ مكالمة هاتفية موالية. نقول ألو. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا بك يا نجوى.
0: هالصويت هذية توحشناه برش على موجات إذاعة المونستير، زميلتنا ريم بن عياد، هكا ولا؟
2: يا عيشك يا نجوى.
0: مرحلة يا ريم، شنو أحوالك يا ريم؟
2: الحمد لله، إن شاء الله أنتم ديما هكا فرحانين وزهين على موجات إذاعة المونستير.
0: يا عيشك يا ريم، شكرا لك، توحشناك برشا، وإحنا أكيد زملائنا نفرحوا برشا معناهم بفرحهم، ونفرحوا برشا بنجاحات وليداتهم. أكيد عندك فرحة في الدار هكا ولا يا ريم؟
2: أني نجوى كل عام عندي فرحة، خاطر عندي تلاميذة البكالوريا، نقدم لهم تحية كبيرة برشا، إن شاء الله يا رب الناجحين الكل ديما فرحانين، ألف ألف مبروك ليهم اللي هما في دورة المراقبة، إن شاء الله ربي ينجحهم ويكمل فرحة بقية العائلات، واللي ما أسعفهمش الحظ إن شاء الله يا ربي فرصة أخرى، وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق للناس الكل.
0: أمين يا رب.
2: في دارنا عنا فرحة، عندي توأم بنات أختي سيرين وصابرين أم الزين، نجحوا بمعادلات مشرفة بملاحظة حسن، إن شاء الله ديما متألقين، إن شاء الله ديما فرحانين، ألف ألف مبروك لهم الناس الكل. أيضا في العائلة عنا أشرف القداري زاد نجح، إن شاء الله ألف مبروك له ولكل العائلة متاعه. نحب نسمي هيك شوية مثل متاعي اللي نجحوا، خاطر الحقيقة مزيد متحصلتش على النتائج الكل، أما في المعهد يعني اللي أنا نقري في معهد ابن سينا في المهدية، إذاعة المنستير واكبت نجاح محمد أمين شوشان اللي هو الأول وطنيا في شعبة الإعلامية.
0: نعم.
2: تحية ليه وتحية لكل تلامذتنا. نحب نسمي شوية أسامي: هبة الشباح، هبة عبد الواحد، نهى خواجة، سحر بن دالي، محمد الزوالي، ضياء القادري، محمد المستيري، ميسان فضة، مرام صالح. إن شاء الله بالنجاح، إن شاء الله بالفرحة للتلامذة الكل. وأيضا عنا برشا أبناء الزملاء، باش نسمي الزملاء: مسي معز بوبكر، سامي أبو صفارة، سامي بن مومن، دليل أسفر، وحيد لفقي حسن، مجدولين، وبقي مثال عنا زملاء آخرين أبنائهم نجحوا إن شاء الله بالنجاح والتوفيق. فما شكون أبنائهم في دورة المراقبة إن شاء الله نستناه والفرحة نتاعهم ونستناه نجاحاتهم.
0: نعم إن شاء الله
2: يعيشك. نعم يا نجوى. نحب جدا نقدم تحية الإسلام أم الزين بمناسبة التخرج، هي كلها فرحة كلها نجاحات، إن شاء الله ديما فرحانين تلامذتنا الكل وعائلاتنا وأبنائنا كلهم أبنائنا، إن شاء الله تونس كاملة فرحانة ويا رب إن شاء الله بالتوفيق لهم، لأنه مازالت مسيرة العمل ومسيرة الدراسة ومسيرة. نعم. النجاحات
0: طبعا مازالت. شكرا لك زميلتنا ريم بن عياد، نشوفوك ديما بألف خير إن شاء الله.
2: كل الزملاء وكل أبناء الزملاء زملاء الإذاعة أيضا. نعم. اللي نشحوا وإن شاء الله ديما فرحانين وديما هيك الفرحة على موجة إذاعة المونستير تدخل كل البيوت
0: إن شاء الله. شكرا لك ريم، تحياتي لك، أحنا أجمل التهاني لناجي بن مهدي الزبيدي حفيد طبعا زميلنا الراحل ناجي الزبيدي، نهنيه كل عائلة الزبيدي بمناسبة نجاح ناجي، تحية ليه، تحية ليهم وتحية لكل العائلة ونقول لهم ألف مبروك. أيضا برشا إهداءات الحقيقة، والله سامحوني إذا كان ما قدرتش معناها نقرأ الإهداءات الكل. تقول نحب حنان شنين، نحب نهدي ونهني بنت عمتي رحمة السكلي بمناسبة النجاح في الباك، ونقول لها يعطيك الصحة ورانا نحبوك برشا. أي محمد عنا تليفون ناخدوه تليفون، قولوا ألو. أهلا وسهلا، وكلتوني برشا قطو اليوم وأنا باش نعمل ريجيم حرام عليكم. أهلا وسهلا، مرحبا، صباح النور والسرور. ألو نسمع فيك، ياريت تسمعنا من الهاتف، ياريت.
3: أريج
0: شكون معانا؟ أريج شكون معانا؟ راك على المباشر. منجية، يا منجية،
3: يا منجية،
0: يا عسلامة، يا منجية،
3: يا عسلامة،
0: قولي عسلامة يا منجية، قولي عسلامة،
3: عسلامة، يعيشك،
0: مرحبا، مرحبا،
3: وبيك أكثر وبيك، الله يبارك لكم، يخليك، إن شاء الله ديما فرحانين،
0: إن شاء الله، شكون تحب تهني يا منجية؟
3: باش نهني ولد بنتي،
0: أي،
3: حمزة الصيادي بمناسبة الباك، ولدي صغير ونجح ما شاء الله،
0: ما شاء الله، ما شاء الله،
3: ما شاء الله، نهنيه ونفرح له ونفرح له ونفرح له بالنجاح نتاعو،
0: يعيشك
3: وإن شاء الله ينجحوا، وخياته الكل وأمة محمد الكل تفوق، وربي يفرح كل دار، وربي يفرحكم كل أم وبو،
0: إن
3: شاء الله كل عائلة تفرح، ونتمنى لولدي آدم في إيطاليا ربي ينجح ويفوق بالنجاح نتاعو.
0: أمين يا رب العالمين، أمين أمين أمين، شكرا لك، يعطيك الصحة، تحياتي لك، وإلى اللقاء إن شاء الله ديما قلبك فرحان إن شاء الله.
3: إن شاء الله ديما كل عام فرحانين بخير. أمين. ربي يطول عمركم، ربي
0: أمين.
3: يخليكم.
0: أمين. شكرا لك، يعطيك الصحة، إلى اللقاء. سارة الكيلاني تقول مبارك رانيا الربيعي وزهرة البحوري بنجاح بناتهم، ألف مبروك، ألف مبروك النجاح. الحقيقة في أجواء النجاح هذه عنا بلاغ ضياع، ضاع أحد المواطنين مجموعة مفاتيح بمحيط السوق المركزية بالمنستير، ومن بين المفاتيح مفتاح سيارة، مفتاح سيارة راهو معناها مش شوية، واحد معناها راهو واقفته على شكل مفتاح اللي ضاع. يقول على كل من عثر عليها يرجى الاتصال بالرقم 98-229-341. نعود الرقم 98-229-341، وإلا ينجم يتصل بالإذاعة. أحد المواطنين أضاع مجموعة مفاتيح بمحيط السوق المركزية بالمنستير، يعني بحث المرشي هكا ولا ليه؟

ما زلنا مع التهاني والأماني، ونذكروا زادة كيف يعني كما قلنا نذكروا بربي باللي ضيع المفتاح متاعو بحذا المرشي، يعني السوق المركزية بالمناستير ما بين المفتاح، يقول مفتاح سيارة، مفتاح السيارة متاعو من عثر عليها ينجم يتصل بالرقم هذا 98-229-341، نجمو ترجعوا للتسجيل متاعنا على صفحة إذاعة المونستير وتنجموا تسجلوا الرقم إذا كان معناها لقيتوا شكل مفتاح هدايا بالطبيعة. يلا نوصلوا معاكم أجواءنا، يظهر لي احنا وصلنا إلى نهاية اللقاء. كل التهاني والأماني مازلت معاكم بالطبيعة على طيلة النهار، لما لا تهانيكم وأمانيكم، كل عام وانتم حيين بخير، وإن شاء الله نشوفكم ديما بخير، وأيضا إن شاء الله يا ربي من العام العام هكا تكبر النجاحات في تونس، وإن شاء الله يا ربي اللي ما نشحوش، وإلا معناها في دورة المراقبة نتمنى نسمعوا الزغروطة خاصة إلى وليد لطفي الصخيري. إن شاء الله يا ربي نفرحوا معاك يا وليد ومع كل اللي يستناو في الفرحة، فرحة نجاح بالبكالوريا. شكرا لكم وإلى اللقاء.

0: ويما زغرت راني نجحت وبنجاحي قلبك فرحت. زغرت يما افرح يما وبشهادة في دي روحت.
1: من إذاعة المنسير مجددا تحية طيبة مستمعينا وأهلا بكم دائما على موجاتنا. إلى ثانية نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. في عناوين النشرة: ولايتي نابل والمهدية تحصدان أعلى المعدلات على المستوى الوطني في شعبتي العلوم التجريبية والإعلامية في نتائج الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا. رصد درجة تركيز تلوث كيميائي مرتفعة بمياه خليج المنستير على مستوى صيادة لمطة قصيبة المديون وخنيس. الولايات المتحدة وإيران تستعدان اليوم لبدء جولة مفاوضات جديدة في سويسرا، وفي النشرة نسلط الضوء على مآلاتها المحتملة. مجددا تحية طيبة مستمعينا وأهلا بكم في متابعة ثانية نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. إذن حققت ولايتي نابل والمهدية تفوقا في نتائج الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا دورة 2026، وذلك من خلال حصاد أعلى المعدلات على المستوى الوطني في شعبتي العلوم التجريبية والإعلامية، إذ تحصلت تلميذة ملكة لحيشي من المعهد النموذجي بنابل على أعلى معدل وطني في شعبة العلوم التجريبية، وذلك إثر حصولها على معدل 1976. والمتوجة أكدت في تصريح لها للزميلة فاطمة بن عثمان أن هذا التميز هو ثمرة العمل الدؤوب منذ سنوات والمثابرة، بالإضافة إلى الدعم الكبير من العائلة.
2: سليمة، أنا ملكة الوحيشي سيكسيون سيونس إكسبيريمنتال نقل في سيتي لوت نيبل، عندي موين 1976. الحمد لله أنا الأولى وطنية في شعبة العلوم التجريبية، ونحس لهذه معناها ريزلتات تاع خدمة سنين ووقفة عائلة معايا.
3: قداش معدلك وصل العام؟
2: لانويل 1873.
3: كنت متوقع أنك تكون الأولى وطنية وتجيب معدل هذا؟
2: الحقيقة أنا ما كنتش متوقع أني الأولى وطنية، تصورت يعني الموين حاجة هكية، أما ماما كنت توقع برشا.
3: وشنو تحب أنت بعد الباك؟ شنو تحب تتوجه؟ تحب تقرأ في تونس في الخارج؟ شنو طموحاتك؟
2: أنا الحقيقة ميل أكثر للميديسين، خاصة الميديسين، أما تو زيد كومام لازم نزيد نشوف الشوا نتاعي حسب نوت ونزيد نشوف مع عائلتي.
3: كيفاش تقبلت الفرحة هذه؟
2: ماما شافتها أول واحدة، كنا وبعضنا وهي شافتها أول واحدة، أنا قاعدة شوكي بصح روحي قلت براش عملت، أنا الحمد لله معناها قالت لي 1976.
3: كلموك من الليسي؟ كلموك من الوزارة؟
2: كلمني من الوزارة سيد الوزير وسيد المندوب التربية بنابل، مدير الليسيتيلوت ومدير الليسيتيلوت تاع القديم. بعد شوية من ريزولتا وقتها كلمني قال لي في بالك اللي انت الأولى وطنية في السيكسيون سيونس اكسبيريمونتال. وقتها الناس تقول لي خذوني هكا.
1: ومن جهته قال محمد أمين شوشان المرسم بمعهد ابن سينا بالمهدية صاحب أعلى معدل على المستوى الوطني ب 1954 عن شعبة الإعلامية، قال في تصريح للزميلة ندرة اسماعيل إن رحلته نحو التميز لم تخلو من تحديات، حيث واجه ضغوطا نفسية وخوف كذلك من الامتحانات، لأنه اتخذ قرارا حاسما بتحدي ذاته والسعي المستمر لرفع معدلاته الدراسية.
4: محمد أمين شوشان عمري 18 سنة، متحصل على أعلى معدل الجمهورية في شعبة الانفورماتيك 1954. قريت في معهد ابن سينا مهدية، ما توقعتش باش نجيب معدل كيما هكا، يعني خدمت على الاخر والحمد لله لاني معناها شفت نتيجة كيما هكا. كلمني الوزير قال لي انت الاول وطنيا، وما صدقتش روحي معناها من الاول هكا شفت معدل قوي، ما كنتش متاكد. بعد كلمني الوقت فرحت على الاخر وحققت معناها الحلم نتاعك. ما تخافوش برشا من الباك، اخدموا على رواحكم وما تكثروش برشا من القرايه، معناها وزنوا بينات كل شيء وحاولوا اعملوا جو.
1: يشار إلى أن نسبة النجاح في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا بلغت هذه السنة 35.67% وفق ما أعلنت أمس وزارة التربية، وبلغ عدد الناجحين في الدورة الرئيسية 55,259 تلميذا وتلميذة، وتأجل إلى دورة المراقبة 50,236 تلميذ وتلميذة، أي ما يعادل نسبة 42.43%. ويجتاز المؤجلون إلى دورة المراقبة الاختبارات الكتابية لهذه الدورة أيام 29 و30 جوان و1 و2 جويليا القادم، على أن يتم التصريح بنتائجها يوم الأحد الموافق ل 12 جويليا 2026. في أثناء ذلك أكد الدكتور جميل صغل الباحث والمتحصل على دكتوراه مزدوجة في علوم التربية وباحث في التربية والبيداغوجيا والتربية قبل المدرسية أن ما تم تحقيقه خلال الدورة الرئيسية تعد نتائج طيبة ومرضية وأخرى ممتازة.
5: من جهة نقول هي نسب عادية، ولكن في نفس الوقت نحبها تكون أحسن. علاش نقول عادية؟ ربما البعض يقول معناته مثلا نسبة عامة هو أنه عدد المترشحين 154,928، عدد الناجحين 55,259 بنسبة نجاح عامة 35%، عملية 32.32%. يسنى أكثر شوية، يعني تلاحظوا أنه نسبة النجاح أعلى مثلا فارطة، ولكن دائما وأبدا نقول أنه نعول برشا على نسبة النجاح إن شاء الله النهائية. بالنسبة للرياضيات اللي ترشحوا 7,859، الناجحين 6,241 ناجحين، وللمؤجلين 1,118. لاحظوا أنه معناها حتى الراسبين هو عدد ضئيل جدا بالنسبة للرياضيات. بالنسبة ناخذ مثلا الآداب 24,950 من المترشحين، نجحوا 6,048 بنسبة نجاح 24%. هذه الحقيقة يعني الربع هو اللي ينجح، يعني دائما وأبدا طبيعة معنى الشعبة هي اللي تجعل الأعداد تكون بالطريقة هذه، والمؤجلين 10,000. فلاحظوا اللي ثم معنى تقريبا في حدود 8,000 معناها مرفوطين ما نجحوش بروفيزي. فلاحظوا هنا اللي هذه نسب بطبيعة الشعبة، طبيعة خصوصية الشعبة والأعداد التي تسند من خلالها هي أعداد نقول طبيعية. تأخذ الرياضة اللي هي دائما وأبدا شعبة فيها 2,045 مترشح، نجحوا 1,448 بنسبة نجاح 70%، والمؤجلين 539. فلاحظوا اللي العدد مفروطين على راسبين هو تقريبا في حدود 24%، الربع تقريبا.
1: وأكد صغل أن إمكانية التدارك ممكنة جدا بالنسبة للمؤجلين، وأن النجاح بتقاب قوسين أو أدنى منهم.
5: أول نصيحة ونحب يسمعوني بحق لدي كمختص تربوي، نقول لهم أولا ما نحبش تتزعزع ثقتكم بأنفسكم مهما كانت الظروف، مهما كان معدلك. راهو لهنا الناحية النفسية، أنك أنت مش تدخل دورة مراقبة هي تعول على أن يكون سين يكون بنفسية مرتفعة وعادي جدا لكل جواد الكبوة، ولكن الكبوة وقتية. حاجة ثانية، فترة تول المراجعة هذه يجب يكون فيها التركيز على النقائص اللي أنت عشتها كتلميذ كمترشح وقت الامتحان، وين كان المشاكل نتاعك. حاجة أخرى في الاختبار، امشي باش تنجح، ما تخمم كان تنجح، عندك حلين يا تنجح او تنجح. باذن الله في دورة المراقبة ان شاء الله تتجاوز الامر هذايا، لانه وقت تبدا نفسيتك ماهيش باهيه، والا ثم بعض الكلمات السلبيه اللي انت مقلقتك، والا انت ربما تقارن روحك بغيرك، والا علاش هذاك نجح من الاول مره ولا ما نجحتش. مش صحيح، احنا العبره بالنتائج، راهو النتائج في غدوه، هي النتائج تخرج في جويليا في اول جويليا كي غدوه ان شاء الله. فكون ان شاء الله من الناجحين، اما هذايا اكد برشا على الناحيه النفسيه باللي الجانب العائلي، من ظلك من الجانب العائلي الفرحة قلنا ستؤجل، ولكن إن شاء الله نفرحوها السنة.
1: ألف مبروك إذن لكل الناجحين في دورة في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا، وحظ موفق لجميع المؤجلين إلى دورة المراقبة. مرة أخرى يتم رصد درجة تركيز تلوث كيميائي مرتفعة بمياه خليج المناستير، وتحديدا على مستوى صيادة لمطاق سبت المديون خنيس، وصولا إلى منطقة الميناء القديم جنوب مدينة المناستير، وفق ما كدر الأخبار منير حسين رئيس فرع منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالمناستير. ومن المنتظر أن تصدر نتائج التحاليل العلمية في غضون بضعة أيام لتحديد المكونات الكيميائية والتفاعلات ذات العلاقة، ومنها يمكن أوليا تحديد مصادر هذا التلوث.
6: لاحظنا تقريبا منذ يومين اذا ظهور نفس العوارض نتاع التلوث في خليج المناستير، اصفرار البحر هذه المره، عملناه الاحمرار البحر، وهذا ناتج عن اختلاف طبيعه البكتيريا التي تبحث عن الاكسجين في البحر نتيجه فقدان الاكسجين وارتفاع ملوثات في خليج المناستير، مع بطبيعه الحال الروائح الكريهه تبدا هي من لود بكل وانبعاث الغازات هذه خاصه الهجدزاز هذايا. ثم في يوم أمس لاحظنا وجود نفوق عدد هام من الأسماك خاصة على مستوى سواحل مدينة سبت المديوني في امتداد لمطة خاصة في جهة الجنوبية للميناء تاع سبت المديوني. كل أصناف الأسماك، هناك أسماك متوسطة، بعض الأسماك الكبيرة والأسماك الصغرى خاصة انتشرت على الساحل. مع كل هذه الظواهر نؤكد أنه ثم ملوثات كبيرة وقعت في خليج المسير تتفاعل الآن مع ارتفاع درجات الحرارة، وهذا أدي في نفس الظواهر متاع الكوارث البيئية التي تقع كل سنة. ونذكر عام ناول في نفس الفترة تقريبا عندنا سنة سجلنا الكارثة البيئية الكبيرة جدا مع احمرار البحر، هذه السنة اتجهت نحو الاصفرار مع وجود خط فاصل واضح للعيان وحتى بالعين المجردة ما بين المنطقة الملوثة اللي هي على الشواطئ وما بين المنطقة العميقة البحر فيها يبقى أزرق وغير ذلك.
1: تواصل المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بزغوان تنفيذ عدد من المشاريع لتأمين التزود بالماء الصالح للشرب في المجال الريفي بمختلف معتمديات الولاية، إلى جانب مواصلة تنفيذ إجراءات الحد من الربط العشوائي. مهدي قدورة رئيس قسم المياه بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بزغوان، والمزيد من التفاصيل في ميكروفون زميل حنان العباسي.
7: انطلق مشروع اللي هو أم الأبواب، شهدنا شوية تأخير معناها في طلبات العروض، الحمد لله أنه توا بصد الإنجاز نمشي يتم رفع العزلة على المنطقة هذيك إن شاء الله. بالنسبة لبقية المشاريع نحن مشاريع متواصلة تتمثل في الصيانة، طلقنا في طلبات العروض متاعها. بالنسبة للربط العشوائي زغوان راشدة ويفيكاس في مجابهة الربط العشوائي نظرا لتضافر الجهود، فما تفعيل كامل لأعمال اللجان المحلية واللي على أثر أي تعدي على الشبكة يقوم فيه أعداد محذر في الغرض، ويتم أعداد قرارات إزالة ورفع لكل ما هو تعدي على الشبكة. رفضنا عديد القرارات الإزالة في حدود 6-7 محاضر، وقمنا برفع العدادات والتصدي للربط العشوائي.
1: تنطلق اليوم في سويسرا جولة جديدة من المفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بهدف إنهاء الحرب في الشرق الأوسط بشكل دائم، استنادا إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين الطرفين. وأكدت طهران أن المباحثات سترتكز على ملفات عدة أبرزها الوضع في جنوب لبنان. وأعلنت وزارة الخارجية السويسرية أن الوفدين الأمريكي والإيراني وصل إلى البلاد، إضافة إلى الوسطاء الباكستانيين والقطريين. وسيشارك نائب الرئيس الأمريكي جي ديفانس وكبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قليباف في المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط بشكل دائم. وقد حددت مذكرة التفاهم التي وقعها الأربعاء عن بعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الإيراني مهلة ب60 يوما للتفاوض بهدف التوصل إلى اتفاق نهائي يشمل ملفات أبرزها البرنامج النووي الإيراني، غير أن المستشار العسكري للمرشد الأعلى الإيراني محسن رضائي أبدى تشكيكا، إذ كتب على إكس أن العدو أثبت أنه ينكث بالوعود، ومؤكدا أنه يجب توخي الحذر، ومضيفا أن العدو سيستغل أي تفاؤل. وفي أثناء ذلك الأخبار استقرأت انطباع أستاذ القانون العام بجامعة القيروان غيث الشاوش حول مدى التزام الطرفين بمذكرة التفاهم المبرمة بينهما، حيث أكد أنها مجرد مذكرة لفض الإشكاليات والتمهيد للمفاوضات.
8: هو المذكرة التفاهم اللي تم توقيعها مبدئيا لا يشير إلى إطار قانوني واضح بمثابة إعلان النوايا الالتزام الأخلاقي أو المبدئي دون التزام قانوني واضح. نصف المذكرة هذه في حالتها الآن بمثابة فضل الاشتباك والتمهيد للمفاوضات ليس أكثر. فما بنود يبدو واضحة هي فتح مضيق قرمز من جانب الجمهورية الإسلامية، إنهاء الحصار البحري من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، وإيقاف القتال على كل الجبهات فيها الجبهة العراقية، الجبهة الإيرانية، والجبهة اللبنانية اللي أصبحت إشكالية العقدة الأساسية في المفاوضات. الإسرائيليين هم اللي كانوا المسؤولين الأساسيين على إقحام الولايات المتحدة الأمريكية في عمل عسكري بهذا الحجم. الآن دونالد ترامب قدر أن هذه المعركة خاسرة، لم تؤدي أهدافها. هناك رغبة من الجانب الأمريكي في إنهاء هذا الوضع. تعمد الجانب الإيراني بطبيعة الحال ضرب المصالح الأساسية في الخليج للتأثير على الموقف الأمريكي. تبقى الإشكالية الأساسية الآن هي المسألة اللبنانية. نتنياهو إذا تراجع في لبنان يعني نهايته عسكرية. الأساسي الآن المسألة اللبنانية. المقاومة اللبنانية أيضا غيرت قواعد اللعبة لأنها صمدت بطريقة بطولية حقيقة. أنا أعتقد أن المفاوضات الدور في جنيف تدور حول زوز نقاط أساسية: الرغبة الإيرانية في تطبيق البند الأول من المذكرة، يعني إنهاء حالة الاشتباك وانسحاب إسرائيلي من جنوب لبنان. يبدو أن الإيرانيين سيقايضون المفاوضات النووية في مقابل انسحاب إسرائيلي من لبنان، أي يعني مماطلة من الجانب الصهيوني في المسألة اللبنانية. بطبيعة الحال نعتقد أن الإيرانيين لن يواصلوا في هذه المفاوضات.
1: بهذا أصل بكم مستمعينا إلى نهاية هذه النشرة، وكان في أبرز عناوينها: ولايتي نابل والمهدية تحصدان أعلى المعدلات على المستوى الوطني في شعبتي العلوم التجريبية والعالمية في نتائج الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا مجددا. إذن نهنئ كل الناجحين وكل العائلات التونسية، وكذلك نرجو التوفيق لباقي المؤجلين في دورة المراقبة. حظ سعيد لجميع المترشحين لهذه الدورة. لكم أجمل تحيات محمد صيدية، أحمد العساوي وحلمة فيالة. إلى اللقاء.
9: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنسير. شهادات حية. شهادات حية. حوارات حصرية مع عدد من المناضلين والسياسيين. شهادات نادرة وحقائق تكشف لأول مرة. أحداث وقعت ولا زالت طي الكتمان إلى حد الآن. في هذه الحصة نستضيف لكم عميد الصحفيين الرياضيين والمسؤول السابق في الجامعة التونسية للملاكمة والاتحاد الإفريقي للملاكمة والجامعة التونسية لكرة اليد والاتحاد الإفريقي لكرة اليد، ومراسل عديد الصحف الرياضية العربية بتونس، والمنتج بمؤسستي الإذاعة والتلفزة التونسية الأستاذ الطاهر ساسي. نشأته، دراسته، مسيرته المهنية، ظروف بعثه لصحيفته دنيا الملاعب، أسباب تراجع الصحافة الرياضية والإعلام الرياضي في تونس، وكيف السبيل لإصلاحه، وغيرها من المسائل الأخرى. شهادات حية الأحد مباشرة إثر موجز الواحدة ظهرا مع الدكتور عادل بن يوسف وسليم الحيزم.
10: إذاعة المنستير على وقع كأس العالم في موعد يوم قار تيلة المونديال. أنفو المونديال. آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنفو المونديال.
11: مرحبا بكم مستمعينا في ثاني موعدنا الإخباري الرياضي. البداية بمونديال كرة القدم، واليوم المنتخب الوطني التونسي اليوم في الفجر انقاد إلى هزيمة جديدة، هزيمة عريضة ضد منتخب اليابان برباعية نظيفة، رغم تغيير المدرب، رغم التغيير التكتيك، حتى شيء ما تبدل من الوجه السلبي للعناصر الوطنية. نمشيو للتصريحات، نسمع إيرفي رونار مدرب المنتخب الوطني التونسي شنو قال.
12: On peut pas se satisfaire d'un score comme celui-là. En première mi-temps, on a été incapable de ressortir avec le ballon. Pendant les 20 premières minutes de la deuxième mi-temps, on l'a bien fait. Et puis on a été trop soft défensivement et on a pris un but. Et forcément, le moral, c'est difficile, mais les joueurs ont essayé, ils n'ont pas lâché. On est tombé sur une équipe, bien sûr, qui était bien supérieure à nous.
11: واضح آخر كلمة، منتخبنا الوطني التونسي واجه منتخب أحسن منه على جميع المستويات. إلياس السخيري قائد المنتخب في الندوة الصحفية قال: نعتذر للشعب التونسي ولازم نكون صادقين إزاء أنفسنا، قدمنا مردود مخجل في مباراة السويد واليابان وهو أمر غير معقول بتاتا، ولا يمكن لنا كلاعبين أن نستسيغه. علي العبدي أيضا هو زاد عمل تصريح في قناة بين سبور وحكى على مشكلة التشويب اللي كانت في وقت غير مناسب. نسمعه.
13: نعتذر الناس الكل، سيرتو الملاعبية الكبار اللي جات المنتخب ونورت البلاد، حاب نقول لهم نعتذروا لكم، نعتذروا للجمهور اللي جات، نعتذروا للجمهور التونسي اللي يحب بلاده بصراحة، مش للناس اللي تخرج في إشاعات على اليمين وعلى اليسار، هذا كل مش في مصلحة البلاد.
14: عليها المشكل، مشكل ربما جماعي أم هنالك مشكل في خط الدفاع؟ ما هو المشكل؟
13: طبعا مشكل جماعي، لما تعمل أنت فريق مش لاعب مع بعضه ولا ماتش ولا مباراة من قبل كأس العالم، نعمله فريق قبل كأس العالم باش نجدوا ونحسنوا ونجيوا في في في في في ليفل عالي كما كوب دي مونت، كاس عالم، بيان سور باش نلقاو النتيجه هذيا. ما نحبوش الملاعبيه اللي عندهم ليكسبيريونس كوم كوا معناها ما عملوا دي زيشيك. كي نخرجوا مع مالي بالنجوم نتاعو في كاس افريقيا مع مدرب تونسي اسمه سامي طرابلسي ما يرضيناش. لازم نضربوه ولازم نكسره ولازم نعاوده فعوض نصلحه. المنتخب الياباني اللي لعبناه له اليوم منتخب لعبت له هذا في 2022 ولا 2000 الكيرين كاب نفس الفريق ما شفت ولا لاعب تبدل واحد ممكن ولا اثنين. احنا جايين كاس عالم فريق ثاني بشهر قبل كاس العالم مدرب جديد. نحب حاجة اخرى نطلب السماح من الستاف تكنيك اللي جاء معانا توا هذايا خاطر سي با فاسيل باش يحط كاريرو في انجو معنا في مع منتخب كيف نحنا توا لازم تحب نصلحه. وخرج عليه العابدي خرج لعيبه الكبار خرج تحب تصلح توا فما فريق تنجم تصلحه. عندك كاس افريقيا عندك كاس افريقيا ثانيه تنجم تصلح. ما يقبل كاس عالم قبل شهر من كاس عالم جاي تلعب ضد فرق عندها 4 سنوات تحضر في كاس العالم. مش معقول هذا.
11: واضح تأثر علي العابدي. ممكن نحكي على جزء من جملة المشاكل العديدة اللي يعيشها المنتخب. هو واحد من اللاعبية خرج وتكلم وشاف من وجهة نظر متاعه شنية كانت نقائص المنتخب في المشاركة في هذا المونديال. فما غيره تخبى ومحبش يعطي حتى تصريح ومسؤولين اتخبوا على كل هي في كل حالات صورة سيئة وسيئة جدا على كرة القدم التونسية. لحد الآن مانيش مقدرين باش نستوعبوا اللي شفناه من الخيبة من هذا المونديال. نواصل مع برنامج مقابلة المونديال. بالنسبة لليوم المنتخب العربي السعودية يواجه منتخب إسبانيا في الخمسة. في نفس المجموعة منتخب الرأس الأخضر يواجه منتخب الأوروغواي. في المجموعة السادسة السابعة منتخب إيران يواجه منتخب بلجيكا في 8 متاع الليل. مع ماضي ساعتين منتخب مصر يواجه منتخب نيوزيلندا. نحكي على آخر أخبار الميركاتو. فريق الترجي الرياضي التونسي عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك أعلن تجديد عقدي كل من محمد بن علي وحمزة إجلاسي. ميركاتو كرة السلة الاتحاد المونستيري يتعاقد مع جوردن جاكسون لمدة موسم واحد إثر نهاية تجربته مع الشبيبة القيروانية ويجدد عقد كل من اسكندر بن راشد ومختار غيزة. وبدورها شبيبة القيروان تعلن عن تعاقدها مع اللاعب أسامة المرنوي ابن الفريق ليرجع مجددا للشبيبة القيروانية. كانت هذه أهم أبرز الأخبار الرياضية. جمال تحيتي وإلى اللقاء.
15: Bonsoir, ça va ?

0: فيما يلي سيداتي وسادتي نرفع إلى حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من القاطنين خارج المدينة مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد الأجر والثواب.

0: رحيق الكلمات مختارات أدبية يقترحها عليكم البخاري بن صالح.
1: سلام على الأحبة. مدخل الحديقة.
0: مدخل الحديقة.
1: كثيرة هي اللحظات التي تمر علينا نقضم فيها أحزاننا ونشرب دموعنا، لكن في المقابل كثيرة هي اللحظات التي تنطلق فيها قلوبنا كالعصافير، تفرد أجنحتها ومشاعرها للابتسامة وللإشراق. والسعادة لن نجدها بالفرح غير النهائي. لماذا؟ لأننا إذا لم نذق طعم الشقاء فنحن لن نشعر بها. إن السعادة نجدها في هذا المزيج من الدمعة والابتسامة، من الحزن والفرح، من قتام الليل وإشراقة الفجر.

ورقة من دفتر قديم. زلة لسان ولا زلة قلم. في الأولى ينحصر الظهر على النفس، وفي الثانية على النفس وعلى الناس. أحب إنسان إلى الناس لا تشفع له القربة بقدر ما تشفع له وشائج تلك القربة وخصائصها المميزة. خالد ابن صفوان سئل: من أحب إخوتك إليك؟ أجاب: من سدد خللي وغفر زللي وقبل

0: عللي. البكاء صهيل الضعف، ينطلق لحظة احتقان ماء الذات المحروق بالواقع والمفاجآت. البكاء عجز الذات عن احتمال الإنسان. العطر هو جسد الفرح ولغة الفتنة، جاذبية الأشياء وعنفوان انفلاتها، أغنية الرغبة ونداء المحبين، قصيدة الصمت لحظة الكتابة. العطر امرأة الأحلام. همس القوافي.
1: همس القوافي.
0: قد تنسى الكثير من الأشياء، ولكن تظل في غرفة قلبك ذكريات غافية بين أحضان عواطفك، وفجأة يطل الحنين والشوق من قوة الذاكرة فيوقظان ما غفى منذ سنين. وكم هي حبيبة ولصيقة بالقلب، ملاعب الصبا ومراتع الشباب. وأكاد أجزم أن للجماد شعورا، فقد تتبادل النظرات والأحاسيس أنت ومكان أحببته يوما وعشت فيه وقتا جميلا. أولم يلتفت صلى الله عليه وسلم إلى جبل أحد ويقول: هذا جبل يحبنا ونحبه. الله الله على جمال الحديث ونبل المشاعر. أتنسى أول دار ولدت وترعرعت فيها وحبوت في ساحتها ومس جلدك حيطانها؟ لا أظن صاحب الذوق والحس المرعف ينسى ذلك. يا دار نهنهت قلبي عن هواك، فلم يهدأ له شوق ولا نار. قالوا غدا يسلو ملاعبه، فإذا بقايا الصبر تنهار. يا دار هذا البين أجنحتي، هل تذكرين فتاك يا دار؟ أحجارك السوداء في نظري در وياقوت وأقمار. سلختني الأقدار عنك، فلا حرمت رفاتي منك أقدار. لم يبق لي دار ولا وطن، ما دمت لا أهل ولا جار.

0: كلمات لا تموت. إن النجاح في الأعمال الكبيرة يتوقف على تجويد الأعمال الصغيرة. العمل يا صاحبي لا يتفاوت بالنوع، وإنما يتفاوت بالإتقان. لا يكتشف الإنسان نفسه بغير الحب والعمل. إن أول دلائل احتقار المرء لنفسه وسخريته بمجتمعه هو قعوده عن العمل وأداء الواجب. إن الأيدي خلقت لتعمل، فإن لم تجد في الطاعة عملا التمست في المعصية أعمالا، فأشغلها في الطاعة قبل أن تشغلك بالمعصية. من ألق الشعر.
1: من ألق الشعر.
0: إليك من الأنام غدا ارتياحي، وأنت على الزمان مدى اقتراحي، وما اعترضت هموم النفس إلا ومن ذكراك ريحاني وراحي. فديتك إن صبري عنك صبري لدى عطشي على الماء القراح. ولي أمل لو الواش نكف لأطلع غرسه ثمر النجاح. وأعجب كيف يغلبني عدو رضاك عليه من أمضى سلاحي. ولما أنجلتك ليختلاسا أكف الدهر للحين المتاح، رأيت الشمس تطلع من نقاب وغصن الباني يرفل في وشاح. فلو أستطيع طرت إليك شوقا، وكيف يطير مقصوص الجناح على حالي وصال واجتناب وفي يومي دنو وانتزاح. وحسبي أن تطالعك الأماني بأفقك في مساء أو صباح. فؤادي من أسى بك غير خال، وقلبي عن هوى لك غير صاحي. وأن تهدي السلام إلي غبا ولو في بعض أنفاس الرياح.

رحيق الكلمات مختارات أدبية يقترحها عليكم البخاري بن صالح.

0: الشهر
1: مع أريد الربح والفرجة الرخلة. خذ لف فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي ومعهم أبونمون تود باي بيين بليش. اللعبة غير مسمى للشراء, صالحة حتى 30 جوان.
2: أريد طور عالمك.
3: نيوتيك مع ريم الهاني.
4: عسلامة ومرحبا بكم. قامت جوجل بإغلاق ثغرات أمنية تأثر على نظام الأندرويد بدءا من الإصدار 13 وحتى الإصدار 16, يعني الفيرسيون 13 حتى الفيرسيون 16, وأكدت أن وقع استغلال الثغرات سابقا في مجموعة الهجمات السيبرانية. والثغرات هذه كانت أتاحت للقراصنة إمكانية السيطرة على الأجهزة المصابة أو تعطيلها تماما عن بعد, مما يجعلها ثغرات أمنية خطيرة. وعلى الفور قامت جوجل بتحديثات أمنية لحماية المستخدمين من أثر هذه الثغرات بإغلاقها من خلال التحديث الأمني اللي صدر مؤخرا. وقد يختلف وقت وصول التحديث الأمني للهواتف اللي صنعتها شركات أخرى بخلاف جوجل, على الرغم من أنه هذه الأخيرة أخطرت الشركات بوجود الثغرة قبل شهر من الإعلان عنها. ووجهت الشركة مستخدميها للتأكد من تحديث هواتفهم للنسخة الأحدث من النظام وتثبيت التحديثات الأمنية الأخيرة باش يواجهوا الثغرات هذه, وأكدت أنها أرسلت التحديثات لأجهزة بيكسل اللي ترجع لها بالنظر. وتوصي جوجل باستخدام الانترنت اللاسلكي لتثبيت التحديث بسبب الحجم متاعه الكبير, فضلا على ان يكون شحن الهاتف اكثر من 75% او توصيله مباشره بالشاحن. ويشير تقرير منفصل نشرته الشركة الأمنية ترجع لها بالنظر أنه جزء من خطة جوجل لمواجهة الثغرات الأمنية فوق اكتشافها كانت ناجحة, لأنه أغلقت 107 ثغرات مختلفة الخطورة في التحديث المذكور. ويقول الخبراء في هذا المجال أنه التحديث الجديد اللي قامت به جوجل تحديث مهم جدا, لأنه تمكن من الكشف على 107 ثغرات مختلفة الخطورة في التحديث هذية. وتعتمد الثغرات على استغلال طبقات إطار العمل المختلفة لتطبيقات الأندرويد, إذ كانت تتيح للقراصنة الوصول إلى المعلومات الحساسة الموجودة في النظام دون موافقة المستخدم. هذا كان كل ما عنا لليوم. شكرا على خاطر تبعتونا, نتلقى غدوة إن شاء الله.
1: إشهار مع أريدو الربح والفرجة الرخلة. خذ لف فيبر بوكس وإلا الفيكس جديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي ومعهم أبونمون تود باي بيين بليش. اللعبة غير مسمى للشراء, صالحة حتى 30 جوان.
2: أريدو طور عالمك.
5: تحية طيبة لكم مستمعينا, مرحبا بكم إلى موجز إخباري. أقر مجلس وزاري عقد أمس تعزيز الرقابة المسبقة على المقاولات المكلفة بإنجاز المشاريع العمومية وتقييم ومتابعة أداء المقاولات المتعاقدة مع الدولة بالاعتماد على مؤشرات تتعلق بالكفاءة الفنية والقدرة المالية وسجل الإنجاز الفعلي للحد من إسناد المشاريع على مؤسسات غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية ومن مخاطر التعطل أثناء التنفيذ. كشفت المؤشرات الصادرة عن مرصد الهيئة الوطنية للاتصالات لشهر أفريل تحسنا في الأداء المالي والتكنولوجي لقطاع الاتصالات في تونس, مدفوعة بالنتائج الإيجابية المحققة بعد مرور أكثر من عام على الإطلاق الفعلي لشبكات الجيل الخامس في فيفر 25 أو 2000. ذكرت الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية الأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح الجبائي ودفع الأداء عن بعد بأن يوم غد الاثنين يمثل آخر أجل قانوني لإيداع التصريح الشهرية وتسديد الأداءات المستوجبة إلكترونيا. أعلنت وكالة نهوض بالاستثمارات الفلاحية عن تنظيم المشاركة التونسية في فعاليات الصالون الدولي للفواكه والخضر والذي سيقام بالعاصمة الإسبانية مدريد من 6 إلى 8 أكتوبر 2026, وذلك في إطار برنامجها الترويجي لهذه السنة. وتهدف المشاركة التونسية إلى تعزيز الترويج للمنتجات الفلاحية الوطنية خاصة الفواكه والخضر الطازجة والمحولة, فضلا عن دعم فرص التصدير وإقامة شراكات تجارية جديدة مع الفاعلين الدوليين في هذا القطاع. دوليا ارتفعت حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال على قطاع غزة منذ 7 من أكتوبر 23 و2000 إلى 73,032 شهيدا وأكثر من 170,000 جريحة. أوضحت السلطات الصحية في قطاع غزة في بيان لها اليوم أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الأخيرة 9 شهداء و41 جريحا. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: هي ريحة القهوة والزعتر المنثور، هي الهدية والتذكار اللي مازال منها في البال ومرسوم في الأخيال. هي الترحال في المجال،
1: هي
0: الياسمين والفل، هي ملكة الرياحين الكل.
1: هي
0: وهي اللالة

0: شهادات حية.
1: شهادات حية.
0: شهادات حية، حوارات مع مناضلين ونقابيين ورجال دولة وفكر داخل تونس وخارجها. شهادات حية، إعداد ومحاورة عادل بن يوسف، قراءة النص سليم الحيزم، إخراج حمد النقبي.
2: أو في برنامج شهادات حية، مرحبا بكم في حلقة جديدة مع ضيف جديد. ضيف اليوم من وحي كأس كرة القدم، كأس العالم كرة القدم التي تنعقد في كل من المكسيك، الولايات المتحدة وكندا. أردنا أن نرد الاعتبار لعميد الصحفيين الرياضيين والعضو السابق في الجامعة التونسية للملاكمة والاتحاد الأفريقي للملاكمة، الجامعة التونسية لكرة اليد، الاتحاد الأفريقي لكرة اليد، والمتحصل على درع الرياضيين في سنة الدرع العربي في سنة 2014 عام طاهر ساسي. عم طاهر ساسي مسيرة لا يمكن اختزالها في حصة بساعة، لكن نحاول على الأقل، منعته الظروف الصحية، أن يتنقل اليوم إلى سوسة، خاصة مع تعطل وسائل النقل في مقدمتها القطار. أردنا أن نقوم بهذه الحصة التي نعتبرها رد اعتبار لطاهر ساسي عبر الهاتف. إن شاء الله بطبيعة الحال تجدون الصورة، تجدون طبيعة الحال لوجو البرنامج وتأمين المتربص من معهد الموسيقى بسوسة، وكذلك زميلنا صديقنا سي محمد سيدية في الإخراج التقني. نستمع إلى هذا التقرير الذي يختزل مسيرة الصحفي الرياضي طاهر ساسي، خريج معهد الصحافة وعلوم الأخبار منذ السبعينات، ثم نعود للحوار مع ضيفنا.
0: شهادات حية مع الأستاذ الطاهر ساسي. ولد الأستاذ الطاهر ساسي بمدينة المطوية المناضلة في 16 ديسمبر 1952 وسط أسرة وطنية متواضعة الدخل وكثيرة العدد، لكنه ما لبث أن التحق بالمطاوة المستقرين بحي ترنجة بتونس العاصمة منذ مطلع القرن العشرين، الناشطين صلب الحزب الدستوري الجديد والاتحاد العام التونسي للشغل، فكانوا في صدارة العمل الوطني والنقبي مع الزعيمين لحبيب بورقيبة وفرحات حشاد، ثم في المقاومة المسلحة بين 1952 و1954. شغف منذ الطفولة بالصحافة والرياضة، حيث نشر أول مقال له بجريدة الصباح ولم يتجاوز عمره 18 عاما. زاول تعليمه الابتدائي بالمدرسة الخيرية بتونس، حيث تتلمذ على عديد المعلمين الوطنيين، وبالتوازي مع الدراسة كان يعمل صيفا بإحدى الدكاكين التجارية لمساعدة والده تاجر الخضار بسوق المركزية سيدي البحري على مصاريف الدراسة. وسياسيا كان ينشط مع شبيبة الدستورية لأحياء باب الخضرة وباب سويقة وسيدي البحري وترنجة تحت إمرة لحبيب بورقيبة الابن، الذين كانوا ينشطون رياضيا صلب فرق الملعب الشعبي وجلهم من المطاوة والترجي الرياضي والنادي الإفريقي. وفي سنة 1965 تحصل على شهادة ختم الدروس الابتدائية وسيزيام ليلتحق بالمعهد الفني برادس ثم بالمعهد العلوي، حيث تحصل على البكالوريا سنة 1972 شعبة العلوم. وكان من المفروض أن يدرس الطب خارج تونس، لكن ظروفه المادية حالت دون ذلك، فالتحق بالمعهد العالي للصحافة وعلوم الأخبار منذ إحداثه، واختص في الصحافة الاقتصادية، وكان من بين أساتذته لحبيب بن عياد ومصطفى زغل وعبد السلام دمق، لكنه لم ينهي الأستاذية إلا في سنة 1981 بسبب عمله في الصحافة. وفي سنة 2006 التحق الأستاذ طاهر ساسي بالمعهد العالي للتربية البدنية بالكاف، حيث أعد وناقش ماجستير بحث في التسيير الرياضي. ومهنيا عمل الأستاذ طاهر ساسي بعديد الصحف التونسية، وهي تباعا جريدة الصباح إلى غاية سنة 1984، فجريدة الشروق إلى غاية يوم 6 فيفري 1996، حيث أمر مدير الجريدة المرحوم الأستاذ صلاح الدين العامري بالتخلي عن خدماته نتيجة مؤامرة كيدية. ورغم عديد الوساطات بين الرجلين، فقد آثر بعث جريدته الخاصة الأسبوعية دنيا الملاعب التي لم تعمر إلا لمدة سنتين. كما عمل في جريدة البطل، وبعد 14 جانفي 2011 انضم إلى جريدة المغرب التي كان يديرها الأستاذ عمرو أصحابه، لكنه تعرض لمؤامرة كيدية ثانية وعنف من طرف أحد العاملين بالجريدة. وبالتوازي مع كل هذه الصحف، كان منذ سنة 1978 مراسلا لعديد الصحف الرياضية العربية، من أهمها صحيفة العرب الرياضي الكويتية التي كانت تملكها وتديرها السيدة هدايا السلطان، وصحيفة الصقر القطرية التي كان يديرها سعد الرميحي، ثم انضم إلى مجلة حقائق حيث كلف بأمانتها العامة وكان يكتب بها وزراء وكبار المسؤولين في الحزب والدولة. نشط الأستاذ الطاهر ساسي بالجامعة التونسية للملاكمة وانتخب في مكتبها التنفيذي، كما انضم إلى الاتحاد العربي للملاكمة حيث انتخب مقررا للجنة الإعلام، وإلى الاتحاد الإفريقي للملاكمة حيث انتخب مديره الإداري ورئيسا للجنة الاتصال لسنوات، كما نشط لسنوات بالجامعة التونسية للدراجات. قام الأستاذ الطاهر ساسي بمواكبة جل التظاهرات الرياضية التي انتظمت في تونس، من أهمها كأس إفريقيا للأمم في سنة 1994 وسنة 2004 والألعاب المتوسطية سنة 2001. ونتيجة لكل ذلك نسج شبكة قوية من العلاقات مع عديد الفاعلين والمؤثرين في الحياة السياسية والرياضية بتونس، نذكر من بينهم سليم شيبوب وعامر البحري من فريق الترجي، والوزراء لحبيب بن يحيى وصادق رابح ورئيسة الاتحاد الوطني للمرأة والنائبة الأستاذة جلدية بخشينة وغيرهم من أبناء مدينة المطوية. كما قام بعديد الحوارات التي تبقى راسخة في الذاكرة الرياضية إلى اليوم، من أهمها حواره مع الأستاذ محمد مزالي المقيم بباريس عبر الفاكس رغم الرقابة المسلطة على الوزير الأول السابق، وذلك بالتنسيق مع محاميها الأستاذ الطاهر بوسمة، ونشر نص الحوار في جريدة الشرق القطرية. وبالتوازي مع الإعلام المكتوب، أنتج الأستاذ طاهر ساسي عديد البرامج بمؤسسة الإذاعة الوطنية، من أهمها أصداء الألعاب مع سهام العيادي الذي كان يبث 6 مرات في اليوم لتغطية الألعاب المتوسطية بتونس سنة 2001، وأنتج للتلفزة التونسية بعض البرامج من أهمها تونس اليوم مع عفيف الفريقي بقناة تونس 7، وبمفرده أنتج برنامج صحي إيزيس ورمال من ذهب خلال فصل الصيف، وادبارة وشتارة خلال شهر رمضان، وبكل روح رياضية مع حاتم بن آمنة وشهاب الرويسي بقناة 21. والأستاذ طاهر ساسي متحصل على الدرع الرياضي العربي لسنة 2014.
3: شهادات حية.
2: إذن كان هذا التقرير بصوت صديقنا زميلنا سيم الحيزم، ينضم إلينا الآن من تونس العاصمة عم طاهر ساسي. صباح النور سي طاهر.
4: أهلا وسهلا، مرحبا بكم.
2: كيف الحال؟ الصحة؟ أي ما نجمش جيب أحذانا المنسير على كل إن شاء الله المانع خير وسائل النقل، وهنا لفتة نوجهها للساهرين على قطاع النقل الحديدي أن يتم إرجاع الخط الحديدي الرابط بين تونس والساحل. سمعت التقرير سي طاهر؟
4: سمعت التقرير وعجبني برشا، ولو أنه أكبر مني لكن
2: لا علاش أكبر عليك شيء. أي تفضل سي طاهر، كان عندك تدقيق أو تصويب
4: في، في خصوص البكالوريا عام 70 وفي خصوص الانتماء الرياضي الملعب الشعبي صحيح في حومتنا هنا في الخضرة والمرجانية، لكن الفريق اللي هو أحنا متشبت فيه البارح واليوم وغزبر إن شاء الله وولادنا ولاد ولادنا هو الشباب الرياضي المطفي.
2: الشباب الرياضي المقر نتاعو في تونس العاصمة.
4: في تونس العاصمة في طبق باب الخضر.
2: وشكون يدير وقت تم إحداثه؟ هو فرع كما نقولها للمطاوة والتجمع المطاوة في جهة باب السويق سيدي المرجان.
4: احنا المطاوة هو احنا المطاوة في شيرة باب الخضر بالضبط. نمثلوا الأغلبية الساحة على
2: السكان صحيح.
4: احنا يمكن نمثلوا تقريبا 26,000. الفريق نتاعنا هذا الشباب الرياضي المصري للتاريخ. أن أول مباراة دولية أجرها المنتخب الوطني زمن الاستقلال.
2: أيوة.
4: يعني كان قوامها 3 لاعبين من الشباب الرياضي المصري.
2: وصل لنا قسم نعم تفضل. أيوة.
4: إبراهيم الفرزيت.
2: أيوة.
4: وخميس الغياني.
2: أيوة.
4: وحدين صغير اللي بعد عرفتوه في الملعب التونسي. أما أيوة. هو ولد الشباب الرياضي المصري.
2: هو هبيته هو نفسه الشباب. مش محدين هبيته.
4: لا محدين صغير
2: ايوه
4: محدين هبيلته زميلي في الدراسه
2: في رادس المعهد الفني في رادس
4: نعم. حبيت اقول لك حاجه معلومه للتاريخ.
2: ايوه.
4: ان اول هدف سجلته تونس في المباراه الدوليه سجله لاعب الشباب الرياضي المصري خميس غوما.
2: خميس غوما الفريق هذا شكون مسكو عم طاهر؟ شكون كان ادارته؟ نعرفوا المديرين الرياضيين والمسيرين الرياضيين كانوا قامات كما نشوفوا معنا متقربين كما شريف بلامين قولوا مجموعات كبرى الدكتور حامد القروي.
4: شوف احنا خرجنا شوف شباب الرياضي المصري.
2: ايوه.
4: خرج اكبر مسير رياضي بالبلاد التونسيه.
2: وهو
4: هو بكر بن جراد.
2: أبو بكر بن جراد وعائلة بن جراد عائلة عريقة نقابية كبيرة. نعم كانت تنشط في نقابة الاتحاد مع سي فرحة عشاد الحزب الشيوعي إلى غير ذلك.
4: الأصفر بن جراد.
2: نعم الأصفر بن جراد والمحامي المعروف سي بن جراد في شارع انجلترا زاد كيف كيف. أيوة على كل أسلحة
4: انجلترا المحامي الموجود في مجلس المحامين
2: كتب على تاريخ المحاماة سي محمد الأصفر جراد يظهر لي هيك.
4: لا لا محمد الأصفر جراد مش محامي
2: مش محامي لا
4: أما أنا ذكرت مش ناجا انجلترا.
2: أي ناجا انجلترا
4: محامين مطاوة اللي هما اللي طوى واحد منهم طوى في العمادة في العروسي صغير اللي هو ولد محدين صغير
2: ولد محدين صغير يواش
4: وسمى المرحوم محمد بن عياد.
2: محمد بن عياد يواش المحامي سي محمد مزالي سابقا قبل سي طاهر بوسمة
4: محامي سي محمد مزالي.
2: نعم عم طاهر وكان نمشيه للمطوية والبيئة اللي انشأت فيها والمحيط أعتقد هناك مقاومة شرسة للمستعمر الفرنسي ومدينة المطوية أنجبت معناها كبار المناضلين والمقاومين في فترة الكفاح المسلح سواء كان في 81 أو في 52-54 تربطها بالرئيس لحبيب بورقيبة علاقات متينة. كانوا بورقيبيين 100% تقريبا.
4: كنا وطنيين 100% والوطنية هذه خلت يعني باتنا وجدادنا
2: نعم.
4: دعموا الزعيم لحبيب بورقيبة كما دعموا الشيخ عبد العزيز السعادبي نعم. كما دعموا الله يرحمه سي علي بلانوان
2: صحيح صحيح.
4: يعني كانت عنا نساء ورجال ومتطرف من مره مرات هارب على الجدرميه في الحي نتاعنا هنا في السويقة.
2: ايوه
4: يعني مش يختفي تخلى الدار مطويه سعد بن يحيى
2: ام سعد هذه اللي اخفته اخفته في العباءه نتاعها واش اللي بس ايوه
4: لبسته لبسه نتاع امراه.
2: ايوه
4: وعطاته يطلي في قسطنيه صابون خرج جدرميه القمراء موجوده ما سماش راجل
2: تغسل في الصابون.
4: ايوه يعني
2: وهو كان جاركم عم الطاهر كان باب السويقة محل المكتب نتاعو نتاع العمادة قبالة المساكن المطاوة الكل تقريبا صيدلية بن حمودة.
4: هو يجي في زهر سيدي محرز.
2: سيدي محرز ايوه نعم
4: هو يجي المكتب نتاعو في زهر سيدي محرز
2: وصيدلية يعني بن حمودة كان يشتغل فيها احد الابناء المنسير كيف كيف كانت صندوق معلومات للزعيم الحبيب بورقيبة الوطنيين. نعم الوالد اذا كان ما معناها مانيش غلط كان في مرشي سيد البحري بائع وتاجر خضار. نعم الله يرحمه. وكيفاش نزحته من المطويه لتونس العاصمه لقله مواطن الشغل لقله ذات اليد كما يقال؟
4: مرشي حوايج الاجتماعية والسوسيولوجية.
2: أي ما هو نداء المجموعة يسميوه لابيل لا كوميونيتي، معناها يناديوا المجموعات المهاجرة والناس حتنادي بعضها البعض.
4: أنا ما نحبوش نصعب الأمور على أيوة. المستمعين
2: أيوة.
4: أنت تحكي بمنهجية تاريخية
2: أيوة.
4: أنا نحب نعطيك بعض أرقام فقط.
2: تفضل.
4: كونه جدي
2: أيوة.
4: خليفة بن ساسي مولود في باب السويقة عام 1881.
2: شوف معناها سنة سنة الاحتلال واش معناها من
4: شوف المسافة أنا مثلا اللي هو أنا حفيد أيوة. خليفة الله يرحمه
2: أيوة.
4: أنا مولود في مصر 1952
2: أيوة.
4: يعني شفت
2: أيوة. معناها أي معناها كما قلها قعدوا ما قطعوش كليا مع الموطن الأصلي، معناها مجموعة لهنا مجموعة لهنا.
4: شوف صراحني أيوة. احنا التوى ملتصقين
2: ملتصقين
4: بشكل يعني
2: متين
4: جدا مع المطوية.
2: نفس الشيء للحوامية جماعة الحامة كيف كيف عندهم علاقات وطيدة.
4: خليني كمل لك.
2: تفضل.
4: الالتصاق بتاعنا انا بحب جسم هورك احنا الشهير هذا واللي بعد
2: ايوه
4: المتوية يسكنوا فيها 6000 يوصلوا بين اللي يجيوا من الياه واللي يكبر من العاصمة واللي يجيوا من بقايا اخرى، لان المتوية روزت تمشي البرويس تلقى المطوة
2: ايوه
4: تمشي للدماني تلقى المطوة
2: في كامل انحاء البلاد
4: تلقى المطوة المطوة لما الفلاحة والتجار
2: تجار نعم.
4: احنا عندنا مهرجان العين مرجل العين. علاش العين؟
2: أيوة.
4: لأن المطوية أصل التأسيس بتاعها من أجل عين ماء.
2: عين ماء قصة
4: عين ماء. أيوة. وأنت رجل تاريخ وتفهم كانوا دور المياه في التشذير وترسيخ يعني الناس في المواطن
2: في المواطن في تثبيت المواطنين. نعم صحيح. الوالد بعد استقر بتونس العاصمة فالتجأت إلى الاستقرار في باب الخضرة السي طاهرة.
4: أنا محلية عيني باب الخضر جيتها باب الخضر عملي 3 شهور أو 4 سنة
2: ما شاء الله لا بس
4: أيوة. أنا كي نخجر للقوس كثلاثة قويس على باب الخضر
2: أيوة. أيوة.
4: والقوس الصغير وقت نسافر مدة طويلة أول ما نتعدى تعدى على القوس
2: القوس معنى يقعد راسخ اي رسخ بالذاكرة نعم والطبيعة الحال الرياضة كانت هناك أجواء ما كانوش الملاعب وكانت البطاحي وكانت علاقات ما بين فرق شعبية كما الملعب الشعبي الترجي الرياضي التونسي باب السويق المقر متاعه من جهة أخرى الباب الجديد إلى غير ذلك. كيفاش هالأجواء هذية في ظل النظام الاستعماري عم الطاهر كيفاش عشتها؟
4: شو كان ما نحكيش على الاستعمار لأن الاستعمار أنا جيت
2: فترة قصيرة بطبيعة الحال نعم.
4: ولكن نجم نحكي لك كان في البطاح اللي عندنا البطاح
2: أيوة.
4: شيء عجيب كانت عندنا كان ومبلي راي البطاح هنا ترى ومبلي
2: أيوة.
4: معناها على اليمين وعلى اليسار متفرجين
2: أيوة. أيوة.
4: ومدربين كبار من تيم تحميد الزيب وتيم أيوة. أندري ناجي
2: أيوة.
4: وتيم فابيو نتاع النادي الإفريقي
2: نعم.
4: وتيم رشيد التركي وكذا يتفرجوا في الصغيرات ويبدأ يهزوا فيهم بالجمعيات
2: ينتقيوا الافضل ويهزوهم للجمعيات نعم.
4: واحنا قد تلقاش عندنا من جمعيه في شر البط بين باب الشيق والحلفوينه
2: ايوه قديش
4: احسب عندك الاتحاد المغربي عندك الترجي الرياضي عندك الاتحاد التونسي
2: توس.
4: عندك شباب الرجل المتسر عندك الملعب الشعبي عندك الشيره الاخرى عندنا الملعب التونسي مش موجود عندنا في برد ولكن عنده فرقه موسيقيه نتاعه في
2: اي الفرقه النحاسيه اي الفرقه النحاسيه ايوه
4: عندك النصريه الرياضيه عندك
2: النصري.
4: الاسلاميه دي مؤسسه الترجي شوف قديش عندك مجاميه عندك الهلال الرياضي عندك الاولمبيك تاع الشرطه اللي جاي منها اكبر حارس مرمى عرفت تونس العروس السوري
2: ايوه
4: عندك معناها عندك الحاج علي اللي كان في الاولمبيك وبعد لعب في الترجي الرياضي
2: ما شاء الله
4: يعني عندك
2: منبت للاعبين منبت كبير معناها ما شاء الله نعم
4: ولكن ما كناش يراو المغربيين كما طول الغرام تاع طول
2: بطبيعة الحال الاعلام قام بدوره عم الطاهر الاعلام هو اللي ينجم يستقطب الشباب انذاك مع نشأة التلفزة في 66 والاذاعات والمشاركات في المناسبات الدولية والتظاهرة الدولية اول مصافحة ليك مع الصحافة عم الطاهر بعد ما تخرجت من المجلسة الخيرية ونحبوا نفتحوا قوس لهنا، صارت لك طرفة مع سي محمد مزالي حول المجلسة الخيرية، قلت له تشتركوا في حاجة وانت سي محمد مزالي رئيس الحكومة السابق، كيفاش المجلسة الخيرية في باب الشقة؟
4: المجلسة الخيرية هذه فيها سي محمد مزالي، فيها سي رحمة بن العريس، فيها سي صلاح المهدي، فيها اكتشفت تو منذ يومين، منذ يومين فقط، لأن أنا نبحث كل يوم، اكتشفت أن الشيخ عبد الشعبي ولد المدرسة بتاعنا،
2: قرأ في المدرسة بتاعكم، وكانت مجانا تعطي، نعم تدرس وتعطي منح والأكل والشرب والكراسات والكتب،
4: الفلان الذي يجيهم من برا،
2: أيوة
4: يعني تتكفل بهم وتوكلهم وتشربهم وترقدهم.
2: والمقر متاعها وين كان بالضبط يا عم طاهرة؟
4: المقر متاعها تحديدا نهج الورغي،
2: أيوة
4: عن عن يعني القاعدين،
2: أيوة
4: حي باب الشيق،
2: حي باب الشيق
4: أو معتمدين باب الشيق،
2: نعم
4: هذه النهج اللي استوى قاعدين يستعملوا فيه،
2: نعم،
4: كمقر التضامن الاجتماعي. وانا بيناتنا قاعد نعمل في حمله صغيره من نعمل جمعيه قدماء الخيريه،
2: نعم،
4: حتى نسترجع الارث هذا. علاش الارث هذا نسترجعوه؟
2: نعم،
4: احنا ما نمشي نعمل به شيء، لكن نحبوا نرجعوه مؤسسه تربويه من جديد،
2: ما كما كان
4: بشكل الناس هذوك اللي قراوا هذوك،
2: نعم
4: نكرموهم
2: صحيح،
4: ونحطوا لهم صور نتاعهم،
2: وفما وجوه كبيره عم الطاهره اللي قرات
4: حرفا صرت له عبدا،
2: نعم فما وجوه كبيره اللي قرات في المدرسه هذه، كما معناها وقرات كما سي شادلي زويتن الاب الروحي نتاعها سي توفيق بن عرفه، فما كيف كيف سي عبد الحميد السلامه، سي عبد الحميد الشيخ، الى غير ذلك عديد الشخصيات اللي قراوا في هذه المدرسه.
4: والله ايش اقول لك، سي عبد الحميد السلامه نشك الشيخ
2: منشكش، صحيح
4: سي محمد رمزاني متأكد،
2: متأكد
4: سي الحبيب بولعرس متأكد،
2: نعم
4: سي صالح المهدي الله يرحمه ونعمه الموسيقار الكبير واللي اللي هو ما تعرف الأصل قاضي،
2: قاضي قاضي صحيح صحيح صحيح قاضي
4: قاضي بعد ولا موسيقى
2: كما قال، أصدر أصدر حكما على نفسه بممارسة الموسيقى عوضا عن القضاء. عم الطاهر بعد الدراسة الثانوية في معهد باب الخضرة كنتم مش تمشيوا، لكن أحداث معهد
4: وقت باب الخضرة بذكر حل،
2: أيوة كانت مقبرة حل. هي كانت قبل يظهر لي
4: هي كانت اسمها جبانة الزغرات، جبانة الزغرات،
2: أيوة
4: وزيرت تلك المقبرة
2: باش يعمل
4: مقبرة هي،
2: أيوة
4: لما تعيش في جبانة بعد عملوا حي الخضرة، يعني الزعيم بورقيبة،
2: أيوة
4: باش الناس اللي يسكنوا غادي وانت تعرف الانبتات والتجذر في الواحد حتى لا يقعوا في
2: أيوة يعني اللي يرفضوا ويرفضوا باش يتنقلوا وتوالفوا المنطقة وغيرها، نعم
4: سمالهم الحي الجديد اللي هو حي الخضرة،
2: نعم
4: اللي بني تقريبا في 63 و 64،
2: نعم
4: سمالهم حي الخضرة وهز السكان بتاع باب الخضرة
2: لل
4: يسكن في جبال الزغرات، وجبال الزغرات خلينا نقول لك حاجة أخرى محاذية لجنان الري،
2: أيوة
4: اللي هو كان يجي بي تونس ويعدي فترة نقاها غادي،
2: فيه
4: يمشي الحملون،
2: أيوة
4: كما كان يمشي المنوبة،
2: المنوبة حملون فكثرية،
4: أي منوبة حملون كان في بعض الأحيان،
2: والمرسى والمرسى المقر القصر كذلك المرسى كيف كيف، نعم
4: اي هما راهو تعرف بالخضره بالشيق والاحياء هذيا وقتاش هكا تذهب الجداد بالجداد،
2: ايوه
4: وعندها قد مريت انا في الجمهوريه يعني مدن اللي تزهر في رمضان، ما سمناش حي يزهر في رمضان قد باب الشيق،
2: باب الشيق وكانت في رق موسيقيه كبيره ولكن كافي شانتون وكل
4: بخلافة عن اهم شيء في تاريخ الثقافه التونسيه، عن جماعه تحت السور،
2: تحت السور اي معروفين
4: صحيح، تحت السور
2: وقهوه بن كامله وجماعه المجموعه هذه الكل، كرباكه والدعاجي وجماعه
4: والعروي
2: والعروي، نعم صحيح هادي العبيدي عميد صحفي
4: من الجلسه بتاعهم لحبيبتي خروح،
2: صحيح صحيح صحيح سي ناس كبار كما قلنا،
4: نعم معلم تاع
2: علاش ملا لهذا الغرض هزوكم من رادس وقت عملوا المعهد الفني برادس، كنتوا باش تقراوا في باب الخضرة مبدئيا،
4: مش عملوا المعهد الفني براد، المعهد الفني براد عاود حل،
2: كان مغلق
4: هو كان يخدم،
2: ايوه
4: وسكر ورموا
2: رموا
4: الدولة رمت وعاود حل الوقت عاود حل هزونا الغد
2: ايوه
4: العام الثاني قربونا شوية لتونس
2: التونسي واش نعم في معهد رادس سقيت أجواء كيف كيف من بين كما قولها رفاق الدراسة معك وجوه عديدة كما محضين هبيتها كما مجموعات نعم مجموعات أخرى معناها تمارس حتى في كرة السلة إلى غير ذلك.
4: أنا أحب أقول لك شو محضين هبيتها وقت اللي عرفته في المعهد فني براس كنا نلعب باسكيت مع بعض وكان في المعهد وقت بوهيما وش اسمه الله يرحمه بن مراد قيس قيس مراد والمجموعة يعني لعبية كبار
2: وعزيز وعلي
4: جهاز عزيز كانت كرة يد
2: كرة
4: يد نعم. هو يعني ساعد كبير كان عليه
2: ايوه
4: وانا في وقتها شد حارس مرمى
2: شوف
4: هو الكره بتاعه ما تشدش وانا حد بدل الرياضيه بتاعي فوق العارض
2: ايوه
4: وقت يجي جهاد عزيز باش يسدد الكره بتاعه رميت المده في وجهه
2: صاحب مشاكل منذ الصغر ستار صاحب مشاكل عندكم كيف كيف كرة الرجبي بكار بن ميلاد وكارير ما أدراك الذي أدخل
4: لا كرة لا لا بكار بن ميلاد عاد بكار بن ميلاد عنصر من عناصر منتخب 65 الكبير
2: نعم
4: لا بكار بن ميلاد تلعب مش كارير
2: في كرة الرجبي نعم صحيح صحيح
4: وهو توا الجماعة بتاع الجامعة التونسية للرجبي يسميه في واحد آخر
2: أيوة
4: لكن أنا قريت عند مش كارير في رادس وهي يعني حقيقة حقها
2: نعم
4: وقبل ما يبعثوا الرجبي في تونس لأنه يعني يبعثوا هو الله يرحمه السيد بشير السيد بالخيرية
2: أيوة بي اس بي يسميه نعم
4: بي اس بي وخذ عليه مش عارف السيد سهر بالخوش في عمره
2: نعم
4: وبعد رجعوا بعد خلافة حشيشة
2: نعم
4: وبعد جاءوا شباب الآخرين اللي هم أصحاب الإرث
2: أي
4: عائلة بالخيرين بالجمال
2: صحيح معروفين إلى اليوم تقريبا بالخير. اليوم نعم
4: إلى اليوم عارف بالخيرية هو الرئيس
2: نعم عم الطاهر نقلا بعد للعلوية قيت جيل آخر من الأساتذة تبارك الله سيتي جاني بوريقة أستاذ العربية وأستاذ نعم أستاذ الصحفي زميلكم في جريدة الصباح ولا غير ذلك فما كنت توجهت لاختصاص العلوم ما كنتش ماشي للرياضة
4: نعم ما كان عندي حتى فكرة بشنو لي صحافي عام عمري ما كنت خمم في حياتي بشنو لي صحافي
2: ما لشنو ولا غير
4: أنا مغرم بمجموعة
2: بالمطالعة منذ المدرسة الخيرية أيوة
4: لا مجموعة لاعبين أكبر مني في الحي
2: أيوة.
4: ولكني ديما رافق فيهم هم وقت اللي عمرهم هم يمكن في صنف الأصغر أنا في صنف المدارس
2: أيوة.
4: اللي هم كي نسمي هم لك عمير تيما
2: مرش
4: عليه ويش فيه
2: أيوة.
4: من الأفريقي عبد المجيد بن مراد ترجي الرياضي
2: أيوة.
4: مجموعة كبيرة أولاد بن زكري الأربعة يلعب بين الشباب الرياضي المطوي
2: أيوة.
4: وبين نادي الشمينو ولاد بن جراد اللي يلعب بين الترجي الرياضي
2: ومطاوة هما ولاد بن جراد ومطاوة بطبيعة الحال ايوه
4: مطاوة
2: ايوه
4: طاوة مازال منهم المختار يعني بطول في عمره
2: ايوه
4: البقية كلهم
2: نعم كنت في تدرس الطب عم الطاهرة
4: صحيح أنا صغير وقتها مخمم نحب نولي طبيب
2: أيوة
4: نحب نولي طبيب نحب نولي طبيب بالقهر الاجتماعي
2: أي معناها يعني فماش إيواش قلة ذات اليد كما قلت
4: ربما يكبر أكثر من ذلك
2: صحيح نعم
4: ولكن أنا القدرات يعني المادية
2: مادية ما تنجمش تخول خاصة أن الطب كان مكلف ما مش تتنقل
4: ما تسمعليش مش كون طبيب
2: صحيح
4: ما تسمعليش ما ما ما يعني ما تشرحليش الشيخ السكرتيرة السكرتيرة بابور
2: بابور
4: لفرنسا
2: الولاء بالصحافة عم الطاهر. أعتقد أول مقال ليك في جريدة الصباح ذكروش أقل من 18 سنة تقريبا.
4: نذكروا على بطولة أفريقية فاز بها لاعب الجيدو الله يرحمه علي السومر
2: أيوة
4: في جوان 1970. كان هذا كان مقال يعني بالنسبة لي أنا مقال مش مقال هو يعني
2: مصافحة أولى مع الصحافة
4: أصدر كان لي بالنسبة لي أكثر حدث يعني
2: وخاصة الصباح كانت مقروءة في كامل البلاد ويخرج اسمك على صحيفة كان حدث أنا ذاك
4: يخرج اسمك على الصحيفة والصباح باي خلينا منيش في الأطرار الجريدة ولا ما تقبلش اللي يجي الصباح
2: صحيح عندها هيئة تحرير وعندها رئيس تحرير بطبيعة الحال
4: تخدم في جريدة فيها الهادي العميد
2: الصحفيين صحيح
4: وعبد الرف الإمام محمد عرفة من سيئة وحسن أحمد وغيره
2: ومن بعد أحسن نعطية والمجموعة الأخرين
4: أحسن نعطية زاد أحسن نعطية وحسن نعطية الله يرحمه
2: صحيح.
4: وكان قدامي سي إبراهيم المحوشي
2: سي إبراهيم الملاكم الشهير الدولي نعم مش نرجع وإحنا عندك طرفة مع سي إبراهيم المحوشي مع بورقيبة سي طاهر
4: سي إبراهيم المحوشي ساعة رياضي متكامل لعب الجمباز
2: أيوة
4: ولعب الدراجة ولعب الملاكمة
2: خاصة بروزكا بطل نعم
4: أيوة هي صارت عام 89
2: أيوة
4: احنا مشينا نغطيو في البطولة الإفريقية لكرة اليد أيوة. في المجموعة
2: أيوة
4: على رأسنا سي إبراهيم الحريشي الله يرحمه
2: أيوة
4: سي بشير منوبي زاد معانا
2: مصور نعم. الدولي نعم صحيح
4: وهم ديما يترافقوا مع بعض
2: صحيح
4: فماشي إذا راح تخمم في رحلة الآخر يوافقوا فيها ويمشي معاه
2: أيوة
4: احنا ندوروا على قدام عزينا النيل شويه في القهوه
2: ايوه
4: سي ابراهيم وقف يبكي قلت لي غادي شبيك غادي قصيت كاس وجيت شوف لقى فندق قلت له سي ابراهيم جا فندق قال لي هذاك الفندق في حياتي شنو هي حياتك؟ قال لي غادي بلاش ترحم ايوه غادي بورقيبه لعبني بطولة العرب غادي أنا وليت بطل العرب
2: عام 52 عام الطاهر هذايا
4: عام 52
2: شوف ما شاء الله معناها قداش الذاكرة نتاعك مشيتوا 83 أنتم معناها شوف
4: 83
2: بعد 31 سنة معناها تبارك الله
4: 31 سنة لا هو سي إبراهيم شوف سي إبراهيم عنده 3 خصال
2: أيوة
4: عنده الخصة الأولى عنده الصبر
2: صحيح
4: الخصلة الثانية عنده الدقة
2: دقة الملاحظة
4: الخصلة الثالثة عنده الذاكرة
2: قوية ها وتذكر
4: وإذا ما تفكرش حاجة وقعد تشكي فيها
2: أيوة
4: يشيل المبشقة يلزم من يجي
2: باش تثبت ولا مش قول لك الحاجة
4: باش نمشيو للمكتبة
2: الوطنية واش
4: نمشيو للمراجع
2: صحيح
4: يقول لك عمرك ما تعد خبر
2: ماكش متأكد منه صحيح وهذه هي بالنسبة للصحافة نعم مهنيا وحرفيا يلزمك تكون
4: حاجة خلص المهنية
2: وهي
4: ما يخلي حتى حد يخلص عليه قهوة
2: معناها بالنسبة لي معناها نقول احنا بلغتنا اخرى ما تشريش ذمته
4: ما حتى حد ما يجب نلعب مع إبراهيم بالحكاية هذه
2: معناها
4: قهوة خلصها
2: انجليزي
4: أكثر من الإنجليزي. أي سيدي يستعرف شي يقول لك يا خلا.
2: أيوة.
4: يقول لك إذا أنت صادف ما عندك فلوس.
2: أيوة.
4: وقعت ما هيش تخدم معاه خطة مش.
2: أي.
4: وما عندكش مش تخلص عليه هو على الضيف بتاعك.
2: صحيح.
4: و

0: والعفو عمري ما نجم أكون زميل القامة وهامة كيف سيبراهيم المهريش.
1: صحيح.
0: أنا كيف ولده. الحق حسيته اللي بعد وفاة ولده نزار الله يرحمه.
1: أي في اللي ماتوا في حادث الطائرة في مجز الباب نعم.
0: قلت هيت على موت الأحياء نصور شي إبراهيم. مشيت باش نسجل معه ما حبش. حسيته قعدت مع ليلى صوفيا زوجته قعدت نتحاوروا قلت يرجع غدو هزيت الكاميرا ومشيت. قال لي شنو هي هذه؟ قلت له حتى شيء. قال لي شنو؟ قلت له حتى شيء سي ابراهيم ما تعدين في خدمه من هنا
1: حبيت نطلع عليك.
0: نطلع عليك. هاي قال لي يقعد مرضت مركبه شاطره. عنده الريدوات اللي منقبين
1: تنجم تدخل العدسه نتاع الكاميرا ايوه
0: جرب لا حاطينها على العدسه كانت على روح نصوروا نصوروا نصوروا نصوروا حسيت انا في بالي مش فاطم جرب قال لي شي شباب كملتش
1: شوف انا الحضور البديهه نتاعو
0: توفى نهار توفى شفت نجري للثلجه خاطر وقتها في الثلجة كنا
1: وقتها وليت منتج في الثلجة نعم صحيح حبيت تعمل نقول وإحنا سبق وتبث التسجيل هذا حبيت تبث التسجيل عام طاهر أيوا
0: حبيت نبث ناخذ منه دقيقتين ثلاثة ونبثهم في الأخبار
1: صحيح
0: لأنه راهو سي إبراهيم معلش شخصية وطنية
1: صحيح صحيح إعلامي ورياضي في نفس الوقت
0: صحفي عابر
1: صحيح
0: نعم. شخصية وطنية
1: ومقدم برامج رياضية وغيرها صحيح صحيح
0: تعرفش كتب مقالة تعرفش مقالة سي إبراهيم دخل
1: إيوة
0: كتب مقال وسي محمد مزالي الله يرحمه في عنفون
1: إيوة
0: هو مكلف بالرياض
1: إيوة
0: كتب مقال عنوانه دمعة عين على الرياضة التونسية
1: معناها يأسف وإحنا نجم نقارن ما حصل اليوم الهزيمة متاعنا اليوم أربع بلاس ضد اليابان وقبلها السويد خمسة
0: بواحد
1: وحديثنا قياس
0: وطبيعي
1: أيوة
0: وحديثنا قياس
1: كيفاش ترى الهزيمة هذه
0: لا خليني نكملك
1: تفضل تفضل
0: عايز أيوة. زعيم برقيبة
1: أيوة
0: زعيم برقيبة كان يخدم في القصر في القسمة
1: أيوة في كرئيس حكومة أيوة
0: تفكرني الزعيم لازم تفكر حكاية قديمة وكذا مشى مع تسعة دخل الزعيم من الدولوش على عشرة من الدولوش 11 من الدولوش من ساعة حلقوا الشهية قال لازم برقيبة يفطرني معه هو قالوا له يا الزعيم يعني نتيرك تخل جبت له حشك عكاز قال له تكتب هذا الكتاب ترمى في عنق وش قال له
1: أيوة.
0: قالوا سيد الرئيس أنت اللي علمتني الصراحة
1: معناها
0: من أنا تعلمت مني ولكن يلقى وراه شكون ورا الباب محمد
1: بزالي محمد بزالي أصحاب صحيح
0: لا باش تشوف
1: باش تشوف بطبيعة الحال
0: البداهة البداهة
1: أيوة
0: الحضور البديهة نتاعو قالوا أنت اللي علمت
1: نصارح ما نجموش نكذبوا ما نجموش الدهن وللأسف احنا مشينا واليوم لو نقوموا بنفس التشخيص مش نلقاو أن ما قمنا شيء في مجال تشخيص موضوعي وحقيقي لإعادة بناء الرياضة التونسية على أسس سليمة شوفوا خيبة شوف. أمل عم طاهر كيفاش حسيت اليوم في المقابلة بائس المقابلة
0: أنا متوقع
1: متوقع الهزيمة
0: أنا متوقع وأنا لو مش نتكلم هكاك أنا كتبت قبل ما يمشيوا
1: للمونديال
0: وبعد صارتك الخمسة نتاع بلجيكا
1: كتبت
0: وجدت كتبت المرح برك كتبت
1: أيوة.
0: واليوم الصباح كتبت شكر الله وصايكم المسؤولين عن الرياضة في تونس
1: أيوة.
0: مش من قروش جامعة كرة قدم وحدها
1: أيوة.
0: وافهم اش تفهم بين السطور
1: ايوه
0: شكر الله
1: وصايكم صحيح
0: لم تفلحوا ارموا المنديل خلي يجي غيركم يخدم على روحه
1: يخدم على روحه صحيح
0: وراهو الكلام اللي قاعد يسقال على الرياضه التونسيه الكل دمغجة انا دعيت هو كيما اليوم 21
1: اي
0: دعيت يوم 21 شهر الماضي
1: ماي نعم
0: مشروب شعب وتحدثت عن الرياض بقلب صافي وافي لا عندي بونتو في فلان لا عندي
1: ولا عندك كما قلها أطماع في منصب ولا
0: واقترحت

0: ونحب الاقتراح نتاعي نمروا من خلال الحصه نتاعك.
1: تفضل تفضل.
0: هل الرياضه التونسيه هي اللي نحبوا نعملوا لها قانون هيكل ونشكل قانون هيكل قانون هيكل؟ الرياضه التونسيه عباره عن بنيه حشاك خايفه. العرس نتاعها خاخت.
1: يلزمها تتعود على اسس سليمه.
0: مش نرمي الضال اللي هي قانون هيكل. أيوة. بس يطيح.
1: نعم صحيح.
0: ايش يلزمنا نعمل؟ يلزمنا نعملوا مجلة الرياضة، واللي ما يفهم شنو معناها مجلة الرياضة بالعربية نقول هذا بالفرنسية
1: كود كود
0: دي سبور.
1: دي سبور صحيح.
0: لو كود دي سبور
1: صحيح.
0: بعد ما نعملوا الكود هذا دي سبور، لأن الكود هذا شو باش يحدد؟ باش يحدد الهوية، باش يحدد نمط الممارسة
1: صحيح،
0: وباش يحدد يعني مهام الأطراف المتداخلة
1: في الرياضة.
0: لأن الأطراف المتداخلة هذه يظنوها، وأنا الحمد لله عندي قاعد محضرني في أطروح الدكتوراه.
1: أيوة.
0: حول الرياضة وتنمية الموارد البشرية. الرياضة اللي يظنوها خفة والرياضة اللي يظنوها راهو لعب وترشلوها هي راهي صناعة ولا
1: علم مولات علم قائم الذات في القوانين نتاعو.
0: علم قائم الذات، في العلم القائم الذات هذايا في العلوم الإنسانية برك
1: صحيح.
0: اللي أنا يعني قريتهم مدة عامين
1: في الكيف. نعم في المعهد الوطني
0: ثم ولا
1: مرتبط بالرياضة. أيواش
0: 14 علم إنساني.
1: 14 علم
0: والري...
1: نعم. عم الطاهر، شنو موضوع الرسالة الدكتوراه اللي تعد فيها؟
0: الرياضة والتنمية الموارد البشرية.
1: تنمية الموارد البشرية، وهذه كل وزارة تقريبا اختصاص تنمية، وعندنا قسم كامل وإدارة كاملة خاصة بتنمية الموارد البشرية. عم الطاهر باش نمشي ونخليه الأغنية وعلمني في آخر الحلقة نمشي ونتقدمه أكثر، خاصة أن جمعتك عملت تحقيق رياضي يعتبر السبق في المجال الرياضي مع الأستاذ محمد مزالي كمعارض وقتها مقيم في باريس، وعن طريق المحامي متاعه سي بن عيد ثم سي طاهر بوسمة، نحيوه بالمناسبة صديقنا وابنه محمد. كيفاش تمت العملية هذه؟ شنو وقع هذا الحوار؟
0: الحوار هذا كان عنده برشا حوايج إيجابية، رغم أني أنا كنت شوف خلت أرجع بك العام 91 93 مشيت نعمل في الألعاب المتوسطية بروسيون في فرنسا.
1: في فرنسا أيوة.
0: تقابلت أنا سي محمد،
1: هو عضو اللجنة الأولمبية،
0: اللجنة الأولمبية الدولية
1: الدولية صحيح.
0: مش هديك قيمة الرجل هذا.
1: أيوة.
0: قابلت أنا صدفة بعث لي قلم كله الطهريجي وراو أنا عام 74 كان يحب يحطني في الحبس راو
1: ما على خطر مقال مقال اللي كتبته.
0: أي من أجل مقال كان يحطني في الحبس، لكن أنا ربما في نظره غلط وانا ما غلطتش فهمتني، ولكن ما فماش دغينا.
1: ايوه
0: ما شغل الدوله وانا صحفي نتحمل المسؤوليه.
1: وقتها هو كاتب عام للكاتب دوله للرياضه والشباب.
0: لا لا لا، وقتها هو وزير
1: التربيه ايوه،
0: وقتها مازال تسمى التربيه القوميه.
1: التربيه القوميه
0: مازال وزير التربيه. أيوة. مازال وزير التربيه.
1: ايوه
0: خلينا انا في 91 وقت قبل ثانيه حكيت لي بالجداء. فتنوا بي السفارة
1: يعملوا تقرير متاعهم
0: والسفير قريبي يعني عرفني بالجدا بالجدا
1: سي
0: يعني سعب الحميد شيخ
1: سعب الحميد بولد المطوية. أيوة.
0: ايه اثنم لي من غدوة قال لي معش كنت قبلت البارح بس ما برشا ناس قال لي اللي تقبلت معاه في استاد بيزي سمالي استاد.
1: أيوة.
0: قلت وي صحيح ما عادش نجم لفلة دورة قال لي خطر النجم قبلك شربت انت وياه وانا شربنا زوز زكا عصير
1: شوف معناها دقة نقولوا احنا شرطة اي شرطة الاستخبارات التونسية انا ذاك وقتها
0: اي قال لي تقعد معاه وتتحدث معاه وحتى حد ما يكلمك لانه ما هو المواطن التونسي.
1: ايوة
0: وخدم الدولة. وأحنا هذاك لو تكون طلباتهم هيش تعجيزية يتفضل يدخل مرحبا
1: في السفاره بطبيعه الحال بشيخ ومن اي شيء
0: يدخل تونس.
1: اه لتونس وقت السياسه تاع بن علي. ايوه
0: لتونس لتونس.
1: ايوه
0: وقت اللي انا غزه في روح لك الفضول الشاب حميد الله يرحمه.
1: ايوه
0: قلت شنو نمشي له مره اخرى.
1: ايوه
0: لكن باش نمشي له لازم نشوف البروتوكول بتاعه.
1: ايوه
0: مشيت بالبروتوكول قلت له مين ماشي منقص محمد مزالي. هو يتدخل بالطياره.
1: ايوه
0: قالوا لي راهو مشى لاداس. اداس هذه بعيده على المقعد اللي انا فيها 400 كيلومتر. وفروا لي سياره.
1: شوف
0: اي وفروا لي سياره وهزوني ليه وتحدثت معاه. المهم الرجل هذايا ما يقعدش يعني ما يقعدش ملوح من بلاد ويرجع لبلاده.
1: معناها انت حبيت
0: كان الامر وكذلك
1: حبيت عملت وساطه انت معناها كما نقول
0: انا عملت وساطه خير.
1: نعم
0: وهو قاعد يرالي بها وقت اللي جاء لتونس رغم الفارق السن الكبير. أيوة. انا وياه وليت نقعد انا وياه كلهم في داره.
1: ايوه
0: رغم اللي نعرف انا وقت اللي نجي داخل الدار
1: اي مراقب الدار البيت كان مراقبنا.
0: اي وقتها نمشي حداه في رياض نقص.
1: نعم
0: هي يبدو ان ماش داره دار واحد من اولاده.
1: ايوه
0: ولكن راهو انسان على بشاش وعلى طريقه اقتصاد
1: صحيح صحيح
0: وعلى معرفه.
1: نعم
0: ولا دراية بالسياسة
1: ونرجع للحوار. نعم سي طاهر عام 2000 هو تنشر الحوار قبلها ولا في أواخر 99 أعتقد
0: 2000
1: حاجتها بالفاكس وقتها. أنت أنجزتوا لجريدة الجريدة
0: الشرق
1: القطري.
0: الشرق القطري هو الشرق القطري طلبوني في عينة.
1: أيوة
0: ما التونسيين باش يروجوا بالالعاب
1: المتوسط
0: الاولمبيه قبل ما تجي كاس العالم.
1: قبل ما تجي واش
0: قبل ما تجي كاس العالم
1: انت ادرجت اسمه بطبيعه الحال.
0: شو ادرجت اسمه؟ ادرجت اسمه اللبناني حطيته انا
1: أيه.
0: بيناتنا حطيته تحدي مهني.
1: اي حتى بالنسبه للسلطه التونسيه ماذا بهم يقول لك فك علينا من سي محمد وليت انت حطيته له.
0: ولكن أيوة. سي محمد مزالي وقت الله يرحمه أعجبت الصورة القطرية بالمقال هذاك يعني هو
1: الحوار
0: يعني في في صفحة كاملة
1: صفحة. نعم
0: أعجبت وتم الدعوة إلى دوحة.
1: أيوة
0: ولا يعني من نجوم يعني الجزيرة وقتها.
1: أيوة
0: الصحف القطرية ولو هم مهمش برشا
1: صحيح
0: لكن كان عنده صدى كبير
1: وكانت عنده كبير كذلك سلسلة من الحوارات في قناة الجزيرة مع نسميوها شاهد على العصر. نعم
0: شاهد على العصر. شو في خليني نذكرهم خير لأنهم هم ذكروني بخير.
1: تفضل.
0: بعد المقال هذاك وبعد أيوة. سلسلة المقالات الأخرى
1: أيوة
0: الشيخ اسمه على عبدكم الحقير هذايا المتكلم أيوة. معك
1: نعم
0: يقول الأستاذ الكاتب الصحفي الكبير اللي هذا عبد هذا ما لقاش مكانته في بلاد بقى.
1: شوف ما لقاش وعلى ذكر مكانه في البلاد سي طاهر وانت اشتغلت كما شفنا في التقرير مع سليم الحيزم في عديد الصحف مع كبارات الصحفيين والإعلاميين في تونس حصلت لك عديد المشاكل. علاش الانتقال من صحيفة الصباح إلى صحيفة الشروق وعلاش الخلاف مع سي صلاح الدين؟
0: الصباح إلى صحيفة الشروق.
1: أيوة.
0: شاهد ياسر شكون المؤسسين بتاع صحيفة الشروق؟
1: أيوة.
0: اليوم عام سلح العامر الله يرحمه
1: المرحوم. نعم
0: سي حسن أحمد الله يرحمه. نعم الله يفضله. هم زوج ولاد الصباح
1: صحيح
0: وهم مقمرين يلزمني نمشي معاهم
1: في البشت الهاب القسم الرياضة
0: كفاية من الكفاءات بالحسن وحسين عطية الله يرحمه.
1: نعم
0: هم المناسبة ولاد الساحل ولاد المكنين.
1: ولاد المكنين صحيح. نعم
0: ولاد المكنين.
1: أيوة.
0: هزني أنا باش أسس بيا قسم الرياضة.
1: أيوة هذا عام 84 عام طاهرة
0: 84 وبالشوف بالصدفة وقتها.
1: أيوة
0: بالصدفة وقتها قال لي عم أحسن وقتها شدي قال لي لا مش تجي معانا ومش تجي معانا. قلت له آخر مهمة مع جريدة الصباح.
1: أيوة
0: اللي هي حتى ما يلزمش نخل بالمهمة.
1: أيوة.
0: آخر مهمة شنية اللي عملتها.
1: أيوة
0: هي مشيت الجزائر في وفد في الزعيم نحن بورقيبة.
1: أيوة
0: هذيك.
1: أيوة
0: مشيت أنا وقتها رئيس بعثة لأن كنا بعثات وفود
1: أيوة.
0: رياضية كنت. نعم. أنا رئيس بعثة بتاع الملاكمة اللي أقمنا في باتنا.
1: نعم
0: وبالمناسبة كلمت وقتها القنصل قلت ورانا موجودين في باتنا.
1: نعم
0: ماذا بيك يعني وليدات صغار ويجي تاخذ خاطرهم وكذا.
1: باش باش يزوركم.
0: هذا السنة في الهواء.
1: نعم. عم الطاهر الوقت يداهمنا في كلمتين معناها باش نعديو الأغنية وأنت تعز عليك أغنية لطفي بوشناق علمني. اش نجم تقول في خاتمة هذا اللقاء والحديث معك شيق؟ اش نجم نصلح الرياضة والقطاع الرياضي؟ أصبحت الرياضة كما قلها شاغل يومي لا فقط للمجتمع.
0: الوصفة الإصلاحية.
1: وهي. وهي.
0: لكرة القدم التونسية.
1: وهي.
0: موجودة في مكتب الوزير. عندها
1: عمل. ورغم ان الوزير معناها ابن كما قولها تونس العاصمة وسي الممثل القدير معناها المورالي كانت عنده ايه. علاقة
0: ولد
1: حملنف. نعم صحيح
0: ولد حملنف. ولو نعم. الاصل بتاعه مش من حملنف.
1: ايه.
0: اصله من الساحل.
1: ايه.
0: يشير بالمهدي.
1: ايوه
0: اصله من الساحل.
1: اي كيف اشترى
0: الوصفة موجودة. عملنا الوصفة لكرة اليد وكرة القدم وبإذن منه رأو.
1: هو طلب منكم
0: لكن ما فعلهاش.
1: ما فعلهاش علاش؟ قل
0: قايل قعدت معاه تقريبا ساعة ونص رسرس مديته خريطة طريق.
1: نعم
0: ما عمل منها حتى شيء.
1: ننتظر كما قلوها إن شاء الله. وهي في كلمتين سي طاهر طريقة برقية اش نجم تقول هي تشخيص أولا الوضع؟ أعتقد باش تحط خريطة طريق لازمك تشخص الوضع.
0: ما عطيناش تشخيص.
1: ما لاش عطيت.
0: عطينا حلول.
1: حلول مباشرة مشيتوا للحلول.
0: حلول مشينا عطينا قلنا له النقطة الفلانية هاو العلل نتاعها حشاكم
1: وكيفاش
0: هاو الوصفة باش نصلحوها.
1: معناها كما قلت منذ حين المسألة القانونية وميثاق رياضي ومجلة رياضة وغيرها هذه تقريبا
0: وغيرها وحتى التمويل الرياضي.
1: التمويل الرياضي والاحتراف وغيرها
0: جبتناها.
1: صحيح
0: اللي هي مهملة الدبلوماسية.
1: نعم
0: جر بتاع فلوس مهمل.
1: يعطيك الصحة عماد طاهر. نستمع إلى لطفي بوشناق علمني إن شاء الله في مصافحة إذاعية أخرى. شكرا لمحمد سيدية. شكرا للمتربص من معهد الموسيقى بسوسة. نلتقي بكم في حلقة جديدة مع ضيف جديد لكم من أجمل تحية.

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. شرعت فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي أو ما يعرف باسم شرطة الجبائية منذ بداية السنة الحالية في مباشرة تحقيقات في شبهات لعب بالأسعار في قطاع إنتاج الملح، وسط توقعات بخسائر بملايين اليوروهات لتونس. وتندرج هذه الأعمال في إطار سلسلة التحريات الجارية حول حوكمة الثروات الطبيعية الوطنية، وفي مقدمتها قطاع البترول الملح. وللغرض كشف مصدر رفيع المستوى من وزارة المالية لوكالة تونس إفريقيا للأنباء بأن فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي قد بشرت منذ بداية السنة الحالية في عمليات رقابية ميدانية واسعة عززتها بتحليل واستقصاء لعدة متداخلين في مجال إنتاج الملح وتصديره. كشفت المؤشرات الصادرة عن مرصد الهيئة الوطنية للاتصالات لشهر أفريل 26/2020 تحسنا في الأداء المالي والتكنولوجي لقطاع الاتصالات في تونس، مدفوعة بالنتائج الإيجابية المحققة بعد مرور أكثر من عام على الإطلاق الفعلي لشبكات الجيل الخامس. وأظهرت البيانات تطورا ملموسا في رقم المعاملات المجمع لمشغلي الاتصالات الثلاثة، حيث بلغ 313 مليون دينار خلال شهر أفريل 26/2020 مقابل 301 مليون دينار في أفريل 25/2020 و 290 مليون دينار في أفريل 24/2020. تحتضن كلية العلوم بتونس مؤتمرا علميا متخصصا في هندسة الاتصالات بعنوان مواضيع متقدمة في تصميم الهوائيات وتطبيقاتها، وذلك يومي 23 و24 من جوان الجاري. ويضيف هذا الحدث إلى تقديم أحدث الأبحاث في مجال تصميم الهوائيات وتطبيقاتها الحديثة من خلال سلسلة من المحاضرات. سجلت الشركة التونسية للملاحة ارتفاعا ب 10% في عدد حجوزات التونسيين بالخارج مقارنة بسنة 25/2020 وفق ما أفادت به مديرة استغلال سفن نقل المسافرين بالشركة التونسية للملاحة عايدة العدواني. الشأن الدولي، أعلنت قطر التي تساهم في جهود الوساطة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط بدء المباحثات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية في سويسرا اليوم. وجاء في بيان لوزارة الخارجية تعلن دولة قطر بصفتها وسيطا عن انطلاق أعمال قمة بحيرة لوسيرن والاجتماع الأول للجنة رفيعة المستوى بمشاركة ممثلين عن الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية والدولتين الوسيطتين وهما دولة قطر وجمهورية باكستان. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. كواليس وطراء في المونديال مع ذكر.
1: مرحبا بكم. نهائي كأس العالم 1938 نجمع المنتخب الإيطالي بمنتخب المجر. الجمهور الفرنسي اللي نظم بطولة في بلاده كان ضد طليان لأسباب سياسية ومتعلقة بالحرب والصراع بين ألمانيا وإيطاليا وبقية العالم، وكان ثم برشا مظاهرات حاجدة في باريس ضد الفاشية. الزعيم الفاشي موسوليني كان مناسبة الدور النهائي بعث رسالة لملاعبية منتخب بلاده فيها أربع كلمات مختصرة: إما الفوز أو الموت. الشيء اللي خلى حارس مرمى المجر بعد ما خسروا الماتش النهائي ضد إيطاليا يصرح ويقول: صحيح خسرنا الماتش لكننا أنقذنا حياة 11 رجل.
0: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. كواليس وطراء في المونديال مع ذكر.

والله يا غادة وعملتيها، قصة نجاحك صنعتيها، والشهادة بالعالي رفعتيها، ولعيونك

0: الثالثة عشر نادى مش إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت النادي وحب كبير.
0: موجز الأخبار. طابت أوقاتكم. تم رصد درجة تركيز تلوث كيميائي مرتفعة بمياه خليج المنستير وتحديدا على مستوى صيادلة تقسيمة المديون خنيس وصولا إلى منطقة الميناء القديم جنوب مدينة المنستير، وفق ما أكده للأخبار منير حسين رئيس فرع منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالمنستير. ومن المنتظر أن تصدر نتائج التحليل العلمي في غضون بضعة أيام لتحديد المكونات الكيميائية والتفاعلات ذات العلاقة، ومنها سيمكن أوليا تحديد مصادر هذا التلوث. شرعت فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي وما يعرف باسم الشرطة الجبائية منذ بداية السنة الجارية في مباشرة تحقيقات في شبهات تلاعب بالأسعار في قطاع إنتاج الملح وسط توقعات بخسائر بملايين اليوروهات لتونس. وتندرج هذه الأعمال في إطار سلسلة التحريات الجارية حول حوكمة الثروات الطبيعية الوطنية وفي مقدمتها قطاع البترول والملح. تتواصل منافسات كأس العالم اليوم بإجراء مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات، حيث تتجه الأنظار إلى مباريات إسبانيا السعودية انطلاقا من الساعة 5 مساء لحساب المجموعة الثامنة، ولحساب المجموعة الثامنة أيضا وانطلاقا من الساعة 11 ليلا تستضيف اليوروغواي رأس الأخضر، في حين تدور انطلاقا من الساعة 8 ليلا مباراة بلجيكا وإيران لحساب المجموعة السابعة. قال مدرب المنتخب الوطني التونسي فيرونار في أول تصريح له بعد الخسارة أمام اليابان برباعية نظيفة لحساب منافسات كأس العالم، قال إن المنتخب خاض مباراة ضد منتخب ياباني من الطراز العالي وفق تعبيره، كما أنه لمس إرادة لدى اللاعبين لتقديم وجه مرضي قبل أن يصطدم الفريق بهدف مبكر أثر بشكل كبير على معنويات الفريق. وأضاف رونار أن المنتخب أظهر هشاشة دفاعية توصلت إلى الشوط الثاني ونقصا فادحا في التواصل بين اللاعبين، ما جعل المنتخب يرتكب ذلك الكم الهائل من الأخطاء التي دفع ثمنها باهظا. وختم رونار بالقول أن مردود للفريق لم يكن مقبولا بتاتا ولم يرتقي إلى مستوى بطولة في حجم كأس العالم. لقاكم بقسم الأخبار يتجدد بإذن الله في تمام الساعة 4 بين الملاعب بعد الفاصل مع حكيم اسطنبولي والفريق المرافق له.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.an.
1: إذاعة المنستير.
3: انت فلاح ولا فلاحة؟ وقتك غالي وكل نهار عنده قيمته، علاش ما زلت تضيع وقتك في المشي والجاي وشدين الصف باش تقدم مطلب حفر بير؟ توا الأمور تبدلت وولت أسهل برشا. بالإي هواية متاعك تنجم تدخل المنصة dph.agrinet.an وتقدم مطلب وانت في بلاستيك في خطوات واضحة وسهلة. تعمل المعطيات، تبعث الوثائق وتتابع ملفك خطوة بخطوة من تليفونك بكل شفافية. هكا مطلبك يولي واضح منظم وديما تحت عينيك، تعرف وين وصل ملفك ووقتاش تم دراسته من غير ما تتنقل ولا تضيع وقتك، وتتحصل على الرخصة متاعك في وقت أقصر وبإجراءات أقل. dph.agrinet.an منصة رقمية جديدة جاية باش تقرب لك الخدمة العمومية وتسهل عليك مطلب رخصة حفر البير بسرعة أكثر وضوح أكثر وبأقل تعب.
2: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. تاريخ كأس العالم مع حكيم.
4: مرحبا بكم، اليوم نعيش مع مونديال 2018 في روسيا، نسخة مليانة مفاجآت، نجوم صاعدين وتألق فرنسي كبير. المونديال هذا كان الأول في تاريخ روسيا من 14 جوان حتى 15 جويلية 2018، وجاب مشاركة 32 منتخب وسط حضور جماهيري قوي المنتخبات الكبرى فرنسا، البرازيل، ألمانيا، إسبانيا، الأرجنتين، إنجلترا وبلجيكا. لكن اللي ميز النسخة هذه فعلا هو الحضور العربي القوي. أول مرة في التاريخ تشارك 4 منتخبات عربية، تونس، مصر، السعودية والمغرب. ورغم الأداء المشرف في بعض المباريات الكل خرجوا من الدور الأول. أكبر صدمات البطولة ألمانيا، حاملت اللقب خرجت من دور المجموعات لأول مرة في تاريخها في استمرار لقاعدة سقوط البطل في النسخة الأخيرة. في المقابل كرواتيا صنعت التاريخ، مشيت حتى للنهائي لأول مرة بعد مشوار قوي وإقصاء إنجلترا في نصف نهائي بعد الوقت الإضافي. فرنسا كانت تمشي بثبات، بدأت بفوز مثير على الأرجنتين 4-3، ثم تجاوزت الأوروغواي وبعدها بلجيكا في نصف النهائي. وصلنا للدور النهائي، فرنسا ضد كرواتيا. المباراة كانت مليانة أهداف وإثارة، فرنسا تتقدم، كرواتيا تعدل، بعدها بوغبا ومبابي حسموا المباراة. النتيجة 4-2، وفرنسا التوج بكأس العالم المرة الثانية في تاريخها. وهيك كان مونديال 2018، بطولة مفاجآت صعود فرنسا وتألق العرب حضورا وأداء. نسخة دخلت التاريخ كواحدة من أكثر مونديالات توازنا وإثارة. نتلقاه في مونديال 2022. إلى اللقاء.
2: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال، تاريخ كأس العالم مع حكيم.
5: بين الملاعب.
4: مرحبا بالجميع. بين الملاعب من الآن حتى للساعة 17:00 باش نحكيو على مباريات المونديال، باش نركزوا على المنتخب الوطني التونسي وهزيمة جديدة بعد هزيمة المنتخب السويدي اللي فجر اليوم، هزيمة منتخب الياباني بنتيجة عريضة. علاش الهزائم هذم بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي؟ عدة تساؤلات تطرح قبل المباراة الأخيرة أمام المنتخب الهولندي. أيضا مش نرجع بأكثر تفاصيل للمشاركة العربية، وأيضا تألق المنتخب المغربي في الجولة الثانية وتحقيق أول انتصار عربي في المونديال بهدف مقابل صفر بعد التعادل أمام المنتخب البرازيلي. مش نرجع لمباراة اليوم، مش تكون مباراة المنتخب الإسباني ضد المنتخب السعودي، المنتخب المصري أيضا ضد نيوزيلندا الجديدة الساعة 2:00 صباحا. المنتخب الوطني، المنتخب المصري اللي حقق بداية موفقة. نرجع بأكثر تفاصيل. تحيات كل زملاء اليوم من هذا النقل المباشر، تحيات حسام قدرية، منير بعطي، حكيم اسطنبول، اللي نتواصلوا حتى للساعة 17:00.

0: مرحبا مجددا، تواصلوا حتى للساعة الخامسة باش نرجع كما قلت ونبدأ بالمنتخب الوطني التونسي. وفجر اليوم هزيمة جديدة من منتخب الياباني. صراحة النتيجة ما كان يتصورها حد، خاصة بعد تغيير المدرب. قلنا أنه باش تصير تغييرات في المنتخب الوطني التونسي على الأقل يخرج بنتيجة إيجابية، لكن في الأخير انهزم بأربع أهداف مقابل صفر. أكيد الغضب كبير من كل من الملاعبية، من الجماهير الحاضرة، أيضا من الجماهير اللي تبعت المباراة بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي والمنتخب الياباني. وأكيد المنتخب الياباني يتزعم قارة آسيا برقم استثنائي بعد رباعية تونس في المونديال. بعد شوية نحكي وشوية أرقام على المباراة. في المقابل كما قلت تواصل المعاناة بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي في البطولات الكبرى وبعد الخروج من كأس العالم 26 بعد منتخب هايتي ومنتخب تركيا. سعيد جدا مش نستقبل ضيوفي الكرام. أنيس مرحبا بيك، ناجي مرحبا بيك. باش نبدأ بالمنتخب الوطني التونسي. صراحة ما كان حتى واحد يتصور الهزيمة الثقيلة، خاصة أنه قلنا فما درس من المنتخب السويدي قبل المنتخب البلجيكي. المرة هذه ما تغير شيء بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي. نبدأ معك أنيس.
1: ساعة نبدأ على الأقل بحاجة تفرح باش نهني معناها تلاميذنا الأعزاء كل البكالوريا على النجاح متاحهم. إن شاء الله مزيد من التألق. كيف كيف بالنسبة للمؤجلين إن شاء الله تكون الفرحة قادمة، وإن شاء الله الفرحة باش تتأجلوا برا. وبالنسبة معناها من شحوش إن شاء الله راهم فما شيء صعيب، راهو الدنيا جي فما برشا صعوبات، ولكن في الأخير راهو التلميذ ولا الإنسان اللي يعاود من الأول جديد ويقف على ساقيه راهو ينجم يدارك في كل وقت. وإن شاء الله في السنة المقبلة نسمع حاجة به
0: إن شاء الله. ناجي هو كان التقني هو من الموسم الماضي، ونستنى في المبروك متاع الباك
2: إن شاء الله. ده أخو المبروك
0: إن شاء الله هو كان التقني. مبروك مرة أخرى يا سيانيس،
1: يبارك فيك. ولكن الموسم الماضي تاع الموسم الماضي مش موسم
0: مش مش مبروك ديما نقعد نبارك
2: نقعد السنة رتربهاش.
1: بالنسبة للمنتخب التونسي بصراحة حكيمة تقولي أنت فشل كبير برشا. شوف نقول المردود متاع البارح صحيح بعد معناها وجود المدرب الجديد وممكن قلنا تغييرات بتصير ساعة حاجة فهمتهاش يعني بره. المدرب أخي ما عندش كون أخذي الأفكار، خاطر ذولي تفرج كان على مقابلة سياد. بصراحة ما رينا تغير شيء راه، حتى على المستوى كل شيء راه، مش حتى على المستوى اللاعبين، حتى على المستوى التركيبة. احنا قلنا نلومه ما فماش بروفوندير، كيف كيف البارح بريسك فماش بروفوندير، ما وصلناش للمرمى، ما نلعبوش في العمق. برشا حاجات المراجعة.
0: مردود تشكيلة المنتخب الوطني التونسي كان دحمان، براون، رقيق، الطالبي، فاليري، صخيري، حنبال، تونكتي، العابدي، الياس سعد، وبن سليمان. التشكيلة اختارها المدرب رينار، يعني تغيير على مستوى حراسة المرمى، دخول براون في محور الدفاع. ايضا شكون شنو فما تونكتي ايضا يدخل التشكيله الاساسيه مقارنه بالمباراه الاولى ضد المنتخب السويدي. ناجي
2: صحيح وراه فما تو كيما نربط مع انيس، كيبدا انسان داخل جديد على منتخب ولا حتى على فريق يعمل تسلسل نتاع افكار. اخر مقابله وديه لعبنا بثلاثه في اللاكس كانت هزيمه، اول مقابله في كوب دي مون لعبنا بثلاثه في اللاكس
1: لا مقابله وديه لا ناش لعبنا اربعه مقابله. الاول مقابله في
2: بلجيكا
1: تونس،
2: هذه نحكي لك على بلجيكا، هذه يصلح حالك.
1: شكون معنا تونس ضد بلجيكا؟
2: نحكي على الوديه الاخرانيه.
1: أيوه. تونس ضد بلجيكا لعبت زوز في اللاكس مقابله من بعد مقابله كاس العالم نحكي
2: وديه. هذيك الاولانيه سيتي هزيمه، واللي بعدك كتي ان شوا نتاع ثلاثه في اللاكس وقت اللي وصلت عليها بوليميك. معناتك تشوف انت النمبر نتاع الاهداف اللي قبلته، اسكو وقتها انت باش تخسر نفس الطريقه ولا باش تغير؟ اذا فما تغيير نتاع اطار فني على اساس انه فما افكار جديده، اساس فما فكر جديد. سبيتش نتاعو على اول ما جا قال اني تفرجت على منتخب تونس كونتر السويد كونتر فريق البلجيكي، معناتها نعرف شنو موجود في تونس شنو مش موجود. أني برسونال مون قلت له هنا بالنسبة لي أني معناتها كمدرب عمل خطأ كبير برشا أنه ياخذ منتخب في 72 ساعة يضرب الكشف اللي هو غلط. إذا تقعد على نفس التوجه لو مش توجه هذاك يلعب براون عنده 3 شهور ملعبش تلعب معناتها بمليو التيران اللي كان فيه إشكال متاع ملعبية أني باش تصرح الكرة الأولانية يولي بن سليمان يلعب آخر مع
0: صخيري
2: وبتات الملاعب الوحيد اللي كان نجم يكون فيف عندك اللي هو حنبان القوه على الكلوار يلعب تكونت كلوار على فوبي نتاعو تلعب ما غير افون سنتر دو بوينت لا الماستوري ولا الشواط. دونك اني ابار الفشل اللي نحكيوا عليه نتاع منتخب تونس في كاس العالم 90 دقيقه ذيك انت كستاف جديد شو عملت فيها ما بين الميتون والميتون؟ انت خسرت براتيكمون في نص ساعه الاولانيه خسرت 2 بلاش. اسكو في الميتون في الكوتشينغ وهذه معروفه في المدربين وانت في كاس عالم ما عادش تنجم ترجع بالتوالي ماكش في شامبيونا وما تنجمش تتوقع في ماتش اخرين يا اخي ما تعملش بوان دانتروغاسيون في معناتها في الفيستير. انت قابل ديجا بثلاثه في اللاكس وشفت ثلاثه في اللاكس ما فيهاش لا منفع لا في الاتاك ولا في الديفونس. يعني كنت نستنى بشي غير على الاقل بشي عز وسط الميدان نتاعو ويخلي الشوات يلعب ولا المستوري ويدخل على الاقل اسماعيل الغربي بالكوت التكنيك نتاعو. بن سليمان مش متعدي ما يقعدش من بعد ترى التغييرات. يعني كنشوف اخر تغيير العابدي وقتها رجعنا نلعبوا بربعه وقت اللي روحي بصراحه للامانه معناتها فما اطار فني كوسوا تونسي مغربي جزيري فرنساوي فما لوجيك راه في الكوره. تغييرات معناتها في اخر تغيير رجعنا بربعه الشواط ما با دي مينوت وتخلي تخلي الشواط رغم اللي تخلي في وقت صعيب لكن بصراحه شد كور. لا دونك هنا الفكره المبدا انت خديت الكوب دي مع تمشيت الكوب دي مود. احنا كنا نحكيوا اني ونيس البارح انا قلت له ونيس عندي يعني هو حضوره يحب يحضر في الكوب دي مود يبي ماركي سا بريزونس في الكوب دي مود الثالثه بالنسبه لي هو انيس قال بوتيتر عنده افكار اخرى سامحني الناس كل كانت تستنى في الافكار الاخرى مش معقول تعاود نفس الاغلاط نتاع اللي قبلك لا والاشكال يعاود يلعب نفس السيستم افيك ان سول معناتها يلعب بافون سنتر ما عندوش لا البوان تاع افون سنتر تونكتي ولا نجم يحارب
3: وخسروا على هو على الكوتي نتاعو خسروا ما تلزمش ما يعطيكش هذيك
2: حاجه اخرى حتى البوان فور اللي بوان فور الوحيد اللي كان هيك معناتها فيه
3: الضوء
2: اليسار براتيكمون
3: ما فماش خاطر لعب على الجهه اليمنى
2: غير الطريقه
3: نتاعو هو كان بالساهل هو تو انت فهم مهمه حاجه مهمه هي المشكله في اولا اني ضد باش نلعب بثلاثه وهذا راهو حتى قبل المقابله الاولى ونجي احنا مود اني كنت ضد تونس تلعب بثلاثه لواش تونس من الفرق اللي ما تعرفش تلعب بثلاثه ما تعرفش جات فترة تعرف تلعب بثلاثة وعندك المقاومات
2: نتاعها ما جربناهاش
3: ويان فاليري يان فاليري ما نجمش يكون بثلاثة ينجم يكون اكسيال على اليمين إيه ما نجمش يكون اكسونترين يا فاليري واضحة كرة قدم علي العابدي في الوقت هذا ما نجمش يكون اكسونترين علي العابدي راهو في عنده فترة كبيرة راهو في فترة فراغ كبيرة كنت نجم أني مرتضى بن الناس اني كي تلعب بثلاثه مرتضى اكسونتري خير من علي العاب
2: مشكل يانيس راهي هذه كيب ناسيونال اني والله مانيش فاهم صراحه نستغرب اني راهو ستاف في كيب ناسيونال راك عندك هيستوريك وراك ماكش وراك في الكيب ناسيونال عندك توانسه بحذاك راه اخي تو مدير رياضي مع كامل احترامي ليه ان غران جوور متاش انت مدير رياضي ولا فونكسيون تاع مدير رياضي ولا ما تيري حاضر لازم يعرف التمارين ايش فيها واش ما فيهاش اخي اسكو مدير رياضي اعطي لي لي زانديكاسيون هذو ما راهناش بنلعبوا كانك انت باي ستاف انت حتى ولو واني ستاف اخويا ما نغزرش مشيت في بالك اللي موجود معاك الكل وما ما مش في عونك انت تغزر مقابل ولا متعصب اللي مش شاطات وريت انه ما عندناش مقاومات لا وحاجة اخرى الرقيق زاده الرقيق بدلوا مع حتى كي تبدل السيستم بثلاثه سي حكيم كمل تبدل لي بوست نتاع
3: مو خاطر حتى
2: الرقيق ولا يلعب على اليسار
3: اي مو خاطر لعب براون من نجم كان على اليمين ما جمش
2: دونك انت ديجا حطيت ساق يمين على اليسار شوف انت لي زاكسيون في اول ربع ساعه الاولاني منين تعداو جماعه اليابان تعداو من غادي راه الكونتر ابل ابل كونتر ابل اللي عملوا في بعد رولانس الغلطه نتاع الطالبي في الدوزيام بيوت على شيرته هو دونك لهنا
3: فهم بربي حاجه اخرى ناجي تو انت ريتشي تشوف انت تونس لعبت مقابله الاولى بثلاثه في المحور المقابله الثانيه بثلاثه في المحور هي ديجا القائمه مش محطوطه على ثلاثه في المحور شوف التناقض مش ما هو كان جيت ثلاثة في المحور أول واحد أنا نعيط عليه معلول مثلا نعيط لزعلوني على اليمين مثلا نعطي اكزامبل فهمتني معناها فما حاجات
0: نجم يكونوا
3: معناها كي تلعب ثلاثة في المحور نحكي لك
2: يعني راهو شنو مقلقني تصيح كلامك سيح راهو المقلقني راهو انت تحكي تو ايزون ايكارتي الناخب الوطني التونسي قالوا لا وهذوما بيناسيونو نجيبوا لهم واحد يفهم اللي بيناسيونو والحديث هذا تحكي برشا في الاذاعات باه جبنا سيدي ناس متكونه برا سواديسون وما حشناش باللي في تونس رغم اني متاكد اللي في تونس ما عملوش هيك يا سيدي جبت صبري لموشي كان باش تحكي على التحضيرات بوان ديتيروغاسيون كان باش تحكي على الشواء ما تحكيش كان باش تحكي على فكره هو في الوديات وفكره في الـ في الـ في الاوفيسيال ما ناكدك هذه يا انيس تاخذها اكزامان نتاع الناس تعدي برو قول له تعطيه قول له يا سيدي هو نعطيكم الاكزامان هذا الفلاني راهو هو صار في التحضيرات هو الليست هو صار في الوديات وهو كيفاش بدينا كوب دي مون حل وناقش واعطيه ورجمات برو قول له بربي عدي اعطيني انت حل ومن بعد المشكل مش غادي نعاود نجيب ستاف اخر اللي هو البرا من تونس ومع عندنا حتى تونسي موجود في الستاف يعاود يعمل نفس الغلط
3: فما برا اسئله برشا اسئله وتساؤلات ولكن احنا فما حاجه البارح مثلا ودي بصراحه بن سليمان خارج الخدمه كان ينجم يا اما يطلع بن سليمان تحب تطلع ورا لتاكو وخلي حنا بال على الاخر تحطه في الجهه اليسرى اولا الجهه اليسرى وهو حتى حنا بال المجبري باش يدخل الوسط وفما المنطقه ذيك معبيه باللاعبين ما تلجمش ما عمل حتى شيء حنا بال على الاقل راح يطيحوا بعد صغيري يخلي على الاقل ديناميكيه نتاع وسط الميدان تتحرك حاجه اخرى كان من يلعب بالسهل اللي كنت تتصور النجم يكون خليل العياري على اليمين لاعب درواتي دو غوشي يلعب على اليمين عكس ساقه تونكتي على اليسار ولا الياس عاشوري ولا الياس سعد مهاجم وتتلعب عاديه جدا يودي الواهل هل نقولوا الفلسفه الزايده بو احنا راهو ملوموش على المدرب هذا راهو شنو واضحين
2: المدرب هذا يعني حتى حتى 90 دقيقه هذه اللوم عليه
3: شوف
2: لا شنو نقصد
3: نتاعو
2: على 90 دقيقة
3: احنا كنا ايه
2: احنا
3: شوف
2: على 90 دقيقة قضية
3: انا شكون قلت لك انا الكوتشينغ نتاعي كنت نتصور انا شنو انا كنت نتصور شوف اسم كبير
2: ايه هاك تشوف واش نحكي احنا
3: اسم كبير ايه حاجة الأولى جاي للفريق للكيب ناسيونال مش ناقص بصراحة نقولوا بالفرشة مش ناقص فلوس الراجل كان ياخذ آخر عقد معاه مع السعودية معناها 400,000 دولار معناها أنت كمدرب معناها بتزيد لي جيت انت على 3 ايام تعرف شنو قاد نورمالمون اني كنت صورته معناها كمدرب محضر روحي اني كنت باش فما تغييرات كبيره كنت
2: ما ناخذهاش في
0: خلينا نسمع المدرب رينار اش قال بعد بعد الهزيمه
4: on peut pas se satisfaire d'un score comme celui là en première mi-temps on a été incapable de ressortir avec le ballon Pendant les 20 premières minutes de la deuxième mi-temps, on l'a bien fait. Et puis on a été trop soft défensivement et on a pris un but. Et forcément, le moral, c'est difficile, mais les joueurs ont essayé, ils n'ont pas lâché. On est tombé sur une équipe, bien sûr, qui était bien supérieure à nous.
0: ما كانش راضي على الهزيمة الثقيلة شوط أول ما نجمناش نخرجوا بالكرة حسب المدرب رينار أيضا قبول هدف مبكر أثر برش على معنويات الملاعبية وتقريبا أنه الانطلاق المباراة في الشوط الثاني كان مقبول غير الأداء متاع التراجع تدريجيا وما ارتقاش للمستوى المطلوب أمام القوة المنافس
3: شوف نحكيه على 20 دقيقة الأولى مقابلة اليابان وهي تعودت حتى في مقابلة السويد تونس كي تلعب قاعدة بثلاثة شوف اللي صار حتى باش تخرج بالكرة ثلاثة موجودين في المحور يان فاليري موجود وعلي العابدي موجود معنا كأننا خمسة موجودين زيد نورمالمون احنا كي نعطيك العكس كان لعبنا بربعة وزوز في المحور كان الصغير يدخل في كي تبدأ تونس عندها الكرة يدخل ما بين زوز في المحور ثالث ولي ثلاثة لاعبين ما غير ما نخسروا مدافع موجود فيكس غادي دونك الصخيري يدخل ما بين المحور ويكون الكرة سهلة وزوز يطلعوا الظهير الأيمن والظهير الأيسر واللاعب الارتكاز يمشي أنتر ليليني معناها ما بين الخطوط الثاني البارح شنو نلقاو ثلاثة موجودين في المحور مع زوز لاعبين ظهير أيمن وظهير أيسر احنا نورمالمو اكسونتري يمين واكسونتري يسار مع زوز لاعبين ارتكاز لاصقين المحور الصخيري وبن سليمان هذوما انت في لعبه خاسر سبع لاعبين كيفاش تخرج الكره شو قعد حنا بعد يستنى في الكره على الجهه اليسرى مو يدخل شويه الوسط حنا بعد اللي سعد عليني على اليمين وتونكتي كان وحده مع في عزلة تامة. معناه أنت
2: البرنسيب البرنسيب تاع التروا كتروا اللي تلعب في اليابان بالضبط مثل اليابان كي تلعب تذا في اللاكس لدوزيك سنتر نتاعها فايتين
3: ستارت هنا
2: ريت ابارامون 20 متر تقريبا 20 متر
3: هذوكم صحاح
2: هذه الباس اسكو هو في نيفو بروفيسيونيل والمدرب محترف ما يعرفش الشيء هذا
3: يارا ما نتصورش ما يعرفش
2: هاد انت على ما صلحتش انت الوقفه
3: اي ولكن انت شنو
2: اللي تعرف شنو تاع اللي العاد يطلعوا الاخر دخلوا تهبطوا في البروفوندور يقرب
3: يا ناجي
2: وبعد تعمل يعني هذا الشيء
3: انا حسيت اني حسيت فما خوف تعرف شنو حسيت اني بون خاطر انت السؤال نتاعك انا كنت نجي نساله يا اخي انت رونار ما عرفش احنا نعرفوا والناس كل تعرف والبرنسيب نتاع 3 4 3 وين لازم يكون لي زيك سونتري وين لازم يكون لاعبين الارتكاز كيفاش زوز لاعبين خاصه كي تلعب زوز ارتكاز زوز قدامهم كيفاش معناها نحكي الاجنحه كيفاش يدخل واحد على اليمين وواحد يمشي للبروفوندير مع المهاجم راهو هذا كل نعرفوه ولكن انه بالطريقه ذيك تصر اني نقول حتى لاعبين التوانسه البارح خاطر ايش نقول لك اني ما نتصورش هذاك تو نحكي على المستوى يا اخي انت البارح تجيب سامحني راني مش نقول ولا نقزم في منتخب من المنتخبات نقول اني فريق سيلانيوني مثلا هو من درجه نقول الثالثه ولا الرابعه في الافريق ما يعملش مقابله كيما البارح في رق انت ترى انت كافيرا وكافير مش من من من من الفرق من المنتخبات الاولى شوفوا مع اسبانيا معناها راهو المنتخب التونسي وصلنا فما حاجه راهو نقول لك حاجه فما حاجه غير عاديه ما تقوليش
0: نشوفوها والارقام انه المنتخب الوطني التونسي يتصدر قائمه المنتخبات اكثر استقبال اهداف
3: الى حاليا في كل شيء في كل اسوء منتخب ترى
0: متعودين انه الهزيمه تتعدى ما الهزيمه بثقيله
2: هزيمه ثقيله خاطر ساقين ثقا سو لو بلان فيزيك الله اصبر شنو خدمه في الاستاد
3: هما
2: ويعطيك الصحه فما اشكال نتاع وقت الجامعه التونسيه كره قدم طلبت باش يكون بريباراتور فيزيك ثاني صبي لا مش يقال لا وطلبت باش تعطيه واحد يكونترول الجي بي اس صبي لا مش يقال لا
3: هذا اللي باش نعرفوه بعد ناجي
2: لا انا سمعت ديجا في بالي بيه
3: خاطر مش عاديه
2: ها نقول لك لنا هذا كل صاير اني نحكي توا وقت اللي يصير اخفاق من الاول وانت كايرفي رينار اني مقلقني خاطر ايرفي رينار كيفاش سامحوني في كلمه قمر إنا با ما عندوش ما يعرفش شنو صار فيا الستاج الاولاني والستاج الثاني نتاع امريكا وما يعرفش حتى الشارج فيزيك شنيه وحتى كي جاب معاه ستاف حبيت له ثلاثه شهور اخرين يكتشفوا دونك هذه الاشكال كيفاش قبل بها الوضعيه وانت تعرف انه راهو وضعيه ما معناتها ما عندك عليها حتى كنترول ديجا هو البارح اول مره نشوفه في الوضعيه هذيك نتاع انسان مسلم مسلم البارح سيرار وانت راه بالكافي هذيك كان ديما حي على التيران يصلح يعني استنيت
3: فجأة
2: في الميتون في الميتون صحيح انت خسر اثنين بلاش صحيح تعدى بلان بي اكاو ما تستناش بربي سامحني تو اسكو معقول نزل الشباط والمستوري واحد ملعب الجملة واحد لعب من با 20 دقيقة اسكو معقول انت تو شو اسمه مع اسماعيل الغربي سي ان بوتونسييل تكنيك صحيح ما عندوش في ساقيه للدرجة هذه اسماعيل الغربي ما عندوش ميتون في ساقيه اسكو الدرجه هذه سو لو بلان فيزيك كجامعه تونسيه كره قدم معناتها خدمته خدمه باش الناس ما تنجمش تعمل معناتها يسوفليه معناتها كي تتفرج احنا ملاعبيه ورانينا وشفنا يعني حتى اسماعيل الغربي بريدو دخل مخلوق من بعد قعدوا في التلفزه دونك سو لو بلان فيزيك شو عملت حضرت انت
3: اسماعيل الغربي تو انت بعد ال 30 دقيقه الاولانيه خاصه بعد قبول الثاني كنت نتصور اسماعيل الغربي
2: في دخلك سيارو يدخل وكو
3: لا ما يدخل ولا وخر وانا نعمل شوج مؤخر وخر سليمان وندخل شوار
2: نفس الشيء
3: شو ندخل ما فيها شيء حنا بقى نطيحوا اللقط
2: غادي نرجع كلاسيك كدت روعه بالشواط
3: وبالغربي ريجيسير ريجيسير ونخرج وندخل كلوار يسار يلعب كلوار يسار
2: حاجه اخرى جا معناتها والله يستفهم حوايج ساعتها اسكو تي اوبليجي عليك باش تعمل 5 شانجمون يخذير لو شاب تلعب بلاي فسرولي اعطيني شنو لابول اللي هبط بيه خضيره في اخر وقت في بلاصه معناتها ترضي فيهم يا دي راهي ذيك كيف ناسيونال يا دي راهو معناتها الناس راهو نحكيو راهو معناتها فما حوايج كي يجيبوا واحد اترونجي كي يجيبوا اترونجي يا حكيم التونس باش الناس تتعلم منه باش الستاف اللي يخدم معاه يتعلم منه تي اوبليجي كجامعه تونسيه كمدير رياضي يا زياد جزيري يلزمك تحط معاه ستاف تونسه ناكد لك والله مع كامل احتراماتي واحنا نعرف واحنا توانا ديك هذا التكنيك المنظر الكبير وجال القادري وغيره من التوانسه يطيروا تيران سو لو بلان كوتشينغ وخدمه باللي شفناه توا رغم اللي الاشكال مش في المدرب التونسي في المسؤول التونسي
0: وهذا
2: احنا نعرف نعرف
0: هذا ما أكدوا القائد الفريق علي العابدي بصراحة تصريح اللي حاولوا نسمعوا علي العابدي لاعب المنتخب الوطني التونسي إشقال بعد نهاية المباراة. حسين حاولوا نسمعوا علي العابدي.
5: نعتذر الناس الكل سيرتو الملاعبية اللي الكبار اللي جات المنتخب ونورت البلاد، حاب نقول لهم نعتذروا لكم، نعتذروا للجمهور اللي جات، نعتذروا للجمهور التونسي اللي يحب بلاده بصراحة، مش للناس اللي تخرج في إشاعات على اليمين وعلى اليسار، هذا كل مش في مصلحة البلاد.
6: علي، هل المشكل مشكل ربما جماعي أم هنالك مشكل في خط الدفاع؟ ما هو المشكل؟
5: طبعا مشكل جماعي، لما تعمل أنت فريق مش لاعب مع بعضه ولا ماتش ولا مباراة من قبل كأس العالم، نعملوا فريق قبل كأس العالم باش نجدوا ونحسنوا ونجيوا في في في في في ليفل عالي كيما كوب دي موند كأس عالم، بيان سور باش

0: كنا الاثنين احنا جايين كاس عالم فريق ثاني بشهر قبل كاس العالم مدرب جديد. نحب حاجه اخرى نطلب السماح من الستاف تكنيك اللي جاي معانا توا هذايا خاطر سي با فاسيل باش يحط كاريرو في انجو معناها في مع منتخب كيف نحنا توا لازم تحب نصلحه وخرج عليه العابد يخرج لعيبة الكبار خرج تحب تصلح توا فما فريق نجم تصلحه عندك كاس افريقيا عندك كاس افريقيا ثانية تنجم تصلح ما يقبل كاس عالم قبل شهر من كاس عالم جاي تلعب ضد فرق عندها 4 سنوات تحضر في كاس العالم مش معقول هذا
1: انتقادات لعدم استقرار داخل المنتخب عمل مقارنة مع التجربة اليابانية انتقاد إذا سياسة تغيير المدربين بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي ودعوة لمشروع طويل المدى لأنه أكد اللاعب أنه المنتخبات الناجحة ما تحققش نتائج بالصدفة يلزم خطط واضحة ومشاريع تمتد لعدة سنوات باش تشمل الاستقرار الفني تطوير اللاعبين المحافظة على القوام الأساسي للمنتخب. صراحة كيف نسمع عن اللاعب يعني تعرف انه فما مشكل كبير في المنتخب.
2: ديسكور من القلب ديسكور متاع انسان حس خاطر لعب في تونس وخرج وبرودوي تونيزيا مانيش كونت لي بي ناسيوني لكن القلب اللي يحكي عليه هو وجبد برشا راهو على الملاعبيه اللي تظلموا وما مشاوش على الناس على ستاف تكنيك ما قصرش كوسوسوا على سامي طرابلسي ولا غيره هذاك النقد موضوع اخر على خاطر عندنا مشكل هذاك في الشارع الرياضي التونسي ما يعجبنا شيء اوني بيرفيكسيونيست التونسي نحبوا كل شيء بارفي ما نخدموش باش ننقص من الاغلاط نخدموا ديما الى غلط دونك نحاولوا ديما نقزموه من بعد كي نجيبوا جماعه من برا من تونس يولي والله كان قعدنا بولادنا خير اي ما حتى ولادك والله بصراحه قلت اني انا قلت تمنيت معناتها ليستا مختلطه فيها اولاد تونس يمشيوا يحبوا الفيستيا ويموتوا على الفيستيا خاطر هذوما اللي بيناسيونو مع كامل احتراماتي ليهم فما اللي يحب البلاد فما اللي جاي على ترانسفير ماركت فما اللي جاي يحب يعمل لي كونترا نتاعو بزيد ماتش ويصلوا في تونس لا اكثر ولا اقل كي نوليو سامحني كي نوليو احنا تونس عندنا ملاعبيه في السيتي وليفربول وبي اس جي وقت اقول لي بيناسيونو علاش علي لعاب دي تو نطق بالطريقه دي زعما اسو بوان معناتها قال لك احنا قاعدين قال لك فما ناس خرجت ناس خدمت ومانيش قاعد معناتها الديسكور هذا لازم يتاخذ مع الانسان كم اللي يبكي في الاخر تفرش عليه صباحا
3: شوف
2: كم اللي يبكي
3: نعطيك حاجه ناجي شوف وبصراحه حاجه واضحه توا سمعتوني الديسكور نتاعو من قلب صحيح ولكن حتى هو يتحمس لي حتى يلعب يتحمس لي يلعب لي مش هذا المستوى تبكي يبكي ما يبكيش هذيك حاجه ثانويه يعني الاعتذار بعد ما صار
2: كيف علي لعب دقك نهي علي
3: لعب بعد ما صار شوف شوف الناس كل تحمسوا لي مش كان معناها فما برشا حاجات خاطر بعد كاس افريقيا احنا نرجعوا بالتوالي شويه بعد كاس افريقيا خيبه الامل نقولوا الخروج من لا من نبداوش نحسنوا في الامور خاطر احنا راهو خرجنا من الدور ثم النهائي في كاس افريقيا مع مالي مالي ما تعرف بعدها مشات لدور ربع النهائي خرجت من دور ربع النهائي مش الفريق الكبير مالي ساعه الحاجه الثانيه فما اخفاق صار اخفاق متواصل هو احنا ولينا شي الاخفاق نقولوا الاخفاق هذا خير من الاخفاق هذا ولكن في الاخر هو اخفاق به نمشي معاه في حاجه بركه فما لاعبين اصحاب خبره كانوا يكونوا موجودين وهذا الموجود ولكن باش نعطيك معطيات نتكلموا شويه انه منتخب ولا مقصوم ما كانش مقصوم سينيش السنوات الاخيره منذ منكم مغادره جلال القادري جلال القادري سامحني بربي نكمل لك الفكره جلال القادري بالرغم المنتخب فيه لاعبين من البرة وفي لاعبين من تونس ولكن المنتخب كان يد واحده واني نعرف شو نقول ولكن بعد الفتره ذيك المنتخب ولا فيه انقسامات كبيره انت بعد سامي طرابلسي اي فما مالا مجموعه حابه تقعد سامي طرابلسي ومنها معلي لعابتي وفما مجموعه ما حبتش تقعد سامي طرابلسي كيفاه سامي طرابلسي وبسبعين
2: هذاك دور الجامعة ودور الشواء احنا نحكي لك حتى الديسكور نتاع صبري الموشي الناس كيما خرجت وتكلمت كيفاش يحكي مع برشا ملاعبية صارت له برشا ديزاكروشاش في تبرقة
3: البني بي جوا ذا كله انت من القلب كان جي قايت فريق انين وين قلت لك اني الكلام هذايا

0: يعني نقول لك في كلام هذا على معرفة. الكلام هذا أني كنت نتصور علي العابدي كقائد فريق، ولا ما قولكش قائد فريق، من لاعبين الكبار اللي موجودين، من لاعبين مؤثرين، كان بإمكانه أنه يكون فاعل في المجموعة، ما كانش فاعل في المجموعة، وممكن زاد غضة الانقسامات الموجودة، خاطر هو عنده مجموعته وفما لاعبين اخرين عندهم مجموعته، وفلان فلان يتابع ولا تابع علي العابدي، وفلان فلان يتابع كذا. شوف انت يا ولا موشي، احنا قلنا لمناه في العديد من الاشياء، واني معاك
1: نورمال نموشي. شوف
0: دقيقه برا،
1: شبيجي القاضي نجم يشد في السيار.
0: شوف نقول لك الواش، واش نقول لك الواش اني لموشي قلت لك اني نورمال ما يحلمش باش يدرب المنتخب على الكارير اللي عابله وعلى الاخفاقات اللي كانت موجوده قبل ما يجي لتونس. ولكن انك في بعض الاحيان احسبوا ما تحسبوش ناموشي، احسبوا ترونجين، ما تحسبوش تونسي، ما نحسبوش تونسي. باه هو عنده جنسيه تونسيه ولكن الجنسيه الرياضيه نتاعو ماهوش تونسي، فرنسي. ولكن في الفتره الاخيره فما لاعبين راهو ناجي تفوت المدرب، راهو فما لاعبين لازمك تاخذ انت مسؤوليتك.
1: بيرسوناليتي نتاع
0: المنتخب هذا مش فريق، راهو
1: بيرسوناليتي نتاع لونتونور قبل كل شيء في جدال الفيستير. اذا كان المدرب عنده شخصيه قويه الفيستير ما تنحاش من ايديه، يعرف كيش يحكي مع حكيم، يعرف كيش يحكي مع ناجي، يعرف كيش يحكي مع اكس وغريغ وزاد. وتقعد ديما اذا انت تعيط الدحمان اللي هو لاعبك الكوب دي مون دخل تقول له توي دون مي تو ني با دون مي بلان وانت ترازيام غارديان، شنو تحب شنو تستنى؟ كي تنحي الكابيتان على العابدي واللي كانت الناس كل تحب وتعطيه الصخير، شنو تستنى انت؟
0: على خاطر تعرف الوه، تعرف الوه الكبابي، سامحني دقيقه، على خاطر علي العابدي محسوب على المد على اللاعبين الا ضد ما جينا موشي ضدي قالت سامي ترابلسي. هكا فهمت الافكار. دونك مدرب هو لموشي يعرف حدا ومش عيل صغير حتى هو. دونك اني فهمتيش انت شنو قصد اني دونك كنت انت راك ماكش في فريق، انت ماكش في فريق، راه فهمت يا ناجي ماكش في فريق، انت منتخب هذا علم بلادك، كل شيء في جرة المنتخب كل شيء يتنحى
1: مالك تحط كل شيء يتنحى، مال الستاف نتاعك اوبليجي عليك يجيش حتى مورينيو راني تونس الاسيستون يزم يكون تونسي
0: معاك هذه في هذه وحكينا فيها هذا
1: ويزم يكون تونسي يزم يكون تونسي وكون اخر تونسي وتعمل
0: ستاد دوبل
1: على ما ياتي
0: لا على الاقل المساعد اني اقول لك على الاقل مساعد مدرب يزم يكون تونسي معناها تونسي ومش كبر ويعرف الكواليس ويعرف كل شيء
1: او سيدي بدون والله دخلنا في تفاصيل ما عندها حتى معنى الستاف الموجود تو في تونس الاسيستون معهم من الاولاد اللي توجور في الفيدراسيون التونسيه نتاع فيمينان تاع فرنسا ما عمره ما لنا أولاد في حياته وما عمره ما كان بريمي خدم مع إيرفي رونال في آخر تجمع معه مع
0: البنات في ريكيب ناسيونال
1: لونتونور بريباراتور فيزيك متاعه وكان أصله غارديان وكان في موناكو ومن بعد دور بريباراسيون فيزيك ولونتونور دي غارديان متاعه اللي هبطوا له تصاوروا توا اللي هو بالنسبة لكيب ناسيونال لا يليق بالكيب ناسيونال خاطر زايد في الميزان تعرف لكيب ناسيونال مش مقبول باهي هذاك موضوع آخر اني اعطيني يا اخويا انت كجامعه ما يمنيش كون جيب انت اني اخويا فالوريزي انت تونسي تتحكي على الشهر انت تونس تي فالوريزي تونسي انت يا اخي تو سمعني منذ الكبير تخلو خرج الجامعه يا اخي اسوب ما عندوش تو مدير فني علاش مش موجوده توجي خلط الغادي وما خلوش يدخل تحط انت ما عندناش تونسه باهي سيدي اخفق سامي ترابيزي وما تبع حمادي الدوك يا علاش تخونش بيهم يا اخي حمله الاستقصاء هذه وتنحي التوانسة راهو مش مش خايبين التوانسة راهو
0: بتبيع
1: الاشكال راهو نعاود نقوله المسؤول التونسي ما يحبش مدرب تونسي الى وجه وعوار الكل يا ولدي هاو جبنا سيدي مال سيدي الكوب دي موند هذه يا سي حكيم عطاتك كل شيء بالفرش سيدي دو زيترونجي زوز عندهم البرو هذا ما بون ما نحكموش عليه تو لكن اني نقول نحكم عليه في 90 دقيقه ونحكم عليه انه اختار باش يجي للكوب دي موند خاطر يحب هو يحضر كوب دي موند خاطر لوجيكمون اونتونير محترف كيما ايرفي رونار يحط قدامه ورقه وستين يقول هذه ما رانيهاش لا حضرت عليه لا شفت خسر خمسه بريمي ماتش وخمسه في الاميكال لابال
0: ما نمشي انا جاي كلامك صحيح هو راهو ناجي باش نبداو واضحين ولكن شنو حبيت نوصل حبيت التصريح هذا خاطر قلت معناها ما نقلبش معناها اني
1: حاسس اني ريت سامحني نقص عليكم ما عادش نقص عليك سامحني خاطر هذه ريتها علي العبدي مره ثانيه مع كان ما يهمنيش فيه تو انقسامات المره الثانيه يبدا يعيط لهم بعد ما يفوا الماتش سقيهم ثقال يعيط لهم اجاوا سلموا على الجمهور وعملها المره الاولاني والبارح تفرجت عليه يدز فيهم يعيط لهم يجيب فيهم بالواحد بالواحد باش يحكيو مع الجمهور
0: باهي اسمعني هذوما راهو يجي يقول لك باهي ممكن بطبيعه هو ما فماش واحد ما يتاثرش هو ما بريتو ما تصورش تحب يخسر في كاس العالم راهو
2: ما تبدأ واضحين. احنا ما نصورش لاعب في كاس عالم يحب يخسر ويحب شعب مردود لا لا هو ليه هو باي, ولكن نتيجة تكون هذيك بعد ساعات يحب يعمل, فما واحد يحب لاعب يحب يعمل حاجة ما ينجمش ما ينجمش خطر الظروف الكل كانت باش تمشي للنتيجة ذيك السيئة. ولكن أني هو شو نحب, أني نحب يصير تقييم, مش تقييم متاع العادة, يصير تقييم باش تعرف أنت أسباب الإخفاق.
1: ما عمره ما صار تقييم
2: من أعلى درجات
1: بالله سمح.
2: ومن باش أقول لك حاجة, شوف شوف شوف باش نبدأ واضحين الأمور تبدأ واضحة, خاطر راهو أني لو نشوف أني شوية للتصريح شوية هروب من المسؤولية. تعرف الواه هروب من المسؤولية, كل واحد توا شنو يرمي الكرة للطرف الاخر
1: هي موجود,
2: ولكن
1: موجود
2: في الاخر هي
1: شو
2: دائره برشا وبرشا اطراف كانت متداخله من غير ما نزيدوا نحكيوا متداخله, وكانت السبب في الاخفاق هذا. والاخفاق هذا مش نعطيك حاجه ساعه خاطر باش نبدا واضحين, راهو خاطر راهو الاخفاق هذا مش في كاس افريقيا ولا كاس عربيه, هذا كاس العالم. ونعطيك اكثر حاجه اخرى, البارح المباراه كانت ترى نسبه المشاهده بتاع المباراه هذه اللي هي خاصه جدا مقابله نورمالمون, المقابله ذي تعطي مش 1000%, المقابله ذي على قل تعرف بالكرة القدم التونسية. قداش تحب لنا توا وقت احنا باش نحيو الصورة الخايبة بتاع كرة القدم التونسية؟ هل هذا عادي البارح هل صار؟
1: فماشي واحد ينكر في زيادة الجزيري الملاعبي؟ قولوا لي ترى
2: ما حد ينكر.
1: احنا مش ينسى واحد ينسى الجزيري شو عمل في تونس, قلب رواري جرينتا كوب دافريك الناس كل تحب يا ودي, راه بوست نتاع رحنا خلقنا حوايج ما عندها حتى معنى بالبروفيسيوناليزم. مدير رياضي لازم يكون مدير رياضي محترف بيتم معنى الكلمه, كي تحط هو بوست تاع مدير رياضي مش قد, وتشوف اسكو هو نجح فيه ما نجحش فيه. اذا باش تحط انت حوايج معينه في جامعه تمسك تقدم مراه, والمشكله كي تحط الناس اللي لعبت في تونس وهز التتروات راه تنجم تهز تيتر في تونس, لكن ما عندكش الاولويه, ما عندكش انت لي زوتي انت باش تكون مدير رياضي, ما تكونش تكون حاجه اخرى. زياد جزيري ليماج نتاعك هذيك ما لازمش تيح في الماء, ما لازمش تيح, وراه لازم يفو فالوريزي معناتها توا الفرصه هذه. ريت هذه توا احنا توا نتعارك ونطلع عني ونيس, وكما سمعت في اذاعات اخرى الصباح بعد الماتش ناس كلات بعضها بالقلب عليك بناسيونال ويجبدوا في الكواليس. باهي سيدي فاهم الكواليس كل اخويا, ارجع توا هاني قلت لك كلمه برك, احنا التوانسه اوني بيرفكسيونيست ما نحبوش الاخطاء, مش صحيح الناس كل تخدم باش نقص الاخطاء, وراو اذا ما قمش باش تتلاها بالفورماسيون نتاع التوانسه في ليكيب في ليكيبات في الشامبيونات في كل شيء, راو يقعدك الشكل هذا. تمشي انت تمشيتوا الاثنين العربي بيناسيونو اي نحينا التوانسه هذوما ما حشناش بيهم, نمشيو اخويا اللي عندهم جنسيات ما تبدل شيء. تونس مع الصباح سامحني واش نقول في البي والله المنشآت ما عندناش بنيه تحتيه, دخل بنيه تحتيه احنا نلعبوا في كوب دي موند, عملنا استاج في تبرقه واستاج في امريكا, اش دخل بنيه تحتيه يا حكيم, اش دخل استاد منزه واستاد راسي ودي, ذاك الموضوع تابع تونس اوكي عندنا مشاكل ودي, انتم اخترتوهم انتم, مشينا عملنا استاجات في احسن بلايس وحطيتوا ستاف من برا وقلتوا التونسي لا تعالش تحكي في حاجات ما عندها حتى دخل بتونس, يودي تونس على العين والراس هذيك تم بعد اصلاح مو عندك دوله كامله وراك, ومو ما تحكيليش على الامور نتاع الدوله, انت لو ما وقتها اش عملت انت جبت انت يعني قدك
2: اخي. قداش سامحني قداش من لاعب تحكي على منشاتي, قداش من لاعب في القائمه لعبوا في المنشاه التونسيه, انت ما تلقاش حتى النسبه نتاعها, تلقاش حتى 10-15%
1: تزود ثلاثه
2: معناها ناحيه حراس المرمى معناها باش تلقى حكايه, وخاصه لعبوا اساسيين نلقاو كان حارس المرمى,
1: انت كي تحكي لي على
2: نلقاو كان حارس المرمى
1: معناها تحكي لي على مش السيد معناتها احنا ليز احنا شعب اللي نحبه برشا, سامحوني في كلمه كتيبه برشا على الفيسبوك ولا ينبك بالحكايات الفرع ما عنده حتى معنى, باش يجيو تو الشامخ خذ الشامبيونان مسكين كل مره يخرجوا له فيديو ما عنده حتى معنى, مشكلته هو الشامخ انت اخترته وانت ما عنده حتى تاريخ تحطه معناتها في ماتشات كيما ذوكم باش يقعد مسكين, اسكو يخرج منها انت المشكله هذه ولا ما يخرجش منها, هاو كلي خمسه هاو دار شنو عندي شو عندي نتاعك يا اخي, انت تتفرج على موشي في دي زيرور باراي تتفرجوا عليه معناتها اسو بوا معناتها المكتب الجامعي ما عندكمش معاه بوا, تتفرجوا على لا المستوري ولا الشواط راه فما حوايج مش مقبوله, راه كي جيت راهو كتلمنا احنا الستاف تكنيك الكل في تونس كتلمنا هذاك كل واحد شي خمم, لكن راهو عندنا ليني واضحه فما افكار واضحه صحيح عنا أنا النجم ماني ونيس ما نتهموش في ملاعبي ولا مش مشكل راه ما عندنا أفكار واضحة فماليني واضحة ثاني قلت لك ورقة وستيلو شي دي ورقة وستيلو ما مشاتش ثلاثة في اللاكس ما تلعبهاش انت شو تعودها ومن بعد تقول لي اون باسي وتعمل لي أربع كلمات بالفرنسي يودي راه برجو بصراحة بصراحة راه فما حوايج ما تقبلش ما تقبلش
3: ايوا حسب رايكم انه علاش الفشل هذا الكبير انه بالنسبه للمنتخب الوطني التونسي
1: تقييم كلمه تنيس التقييم انت مع عمرك ما عملت كونستا صحيح يجيب اخويا جيب اللي كان مشرف على المنتخب سي منظر الكبير وجيبه قعد معاه وعمل تقييم راه التقييم اللي صار من بعد راه عملوا جلسه عيطوا ما تصيرش
0: على منظر الكبير منظر الكبير كي غادر المنتخب وقتاش غادر تعرف اخر مقابله عملها مقابلة في الدور ربع النهائي كاس افريقيا ضد كانت تذكروا هدف لصفر خرجنا ضد سامحني بعد وقتها ربحنا نيجيريا في الدور الثمانيائي وخرجنا في ضد بوركينا فاسو هدف لصفر ضد بوركينا فاسو والمنتخب وقتها في الكوفيد ومنتخب وقتها كانت تذكروا ناقص ستة لاعبين
1: مشينا
0: بحارس مرمى وكوفي واخزر وقتها المنتخب عمل شاندي فيتا ومعنى عمل وبعدها كي نسمع اني معنى درجة الاخفاق ودرجة كذا معنى تقول عنينا خسرنا معنى كاس عالم
1: باي سمح
0: عملناش مردود كما هكا حتى
1: البعمة نرجع لك ايماج برك خاطرني مهما يكون ماك مدرب تونسي ولا واحنا نتحملوا مسؤولياتنا خاطر الناس اللي المسؤولين اللي في تونس هما سبب المشاكل دي يا اخي حنا بعل مع فوزي بن زرتي كي جبت المليون ما قامتش الدنيا وقعدت يا اخي شكون رشحك انت الكوب دي مات نسيتو يا سيدي يوسف فوزي بن زرتي هذا اللي هو قلت السيء وكل مره يشد ليكيب ناسيونال عميد المدربين في تونس عميد المدربين واكثر واحد تتري في الافريق وفي
0: العمر
1: لا يشد هو ليكيب ناسيونال مش نحكي تو على الصف تكنيك تقوم الدنيا وتقعد على هو طرق قديمه وكذا يا سيدي هو كمل طرق قديمه وغير قديمه وذيك اموره هو طرق قديمه ولا جديده في الاخر هزك شامبيون منحكي اون جينيرال لقطه ما حنا بعد المجبري كيفاش هذو ميزم شكون يحكي معهم بلغتهم هما هذا منطق احنا منطق الكرونيكور ومنطق الناس اللي تحلل الفكوره ومنطق التلفزه اللي صار في التلفزه المشهد الاعلامي يزمو متعاود من لون جديد
0: حاجه صحيت اول حاجه هو المشهد الاعلامي في بعض الاحيان انا مش نقول لك في بعض القنوات والله حكيم اني ما نتفرجش والله انا نتفرج والله بالحق ما نتفرجش
3: خلينا باش نواصلوا
0: شوف نقول لك لا كلمه برا لا حكيم في بعض الاحيان حكيم راهو تتعدى في مواقع التواصل الاجتماعي مش نفرش مين تعدى لي قدام راهو شيء يعمل العار ما عنده حتى علاقه فما نسمع عنده حتى علاقه بكره قدم وتحكي في
3: موجز الساعه الرابعه بعد نشوفوا الحلول بالنسبه لانقاذ الكره التونسيه موجز الساعه الرابعه مع زميلنا علي جلاسي ثم نواصلوا حتى للساعه الخامسه
4: الكاسك ماهيش اكسسوار عائلتك تستنى فيك في الدار المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: المنسير
1: جمال بمبلا قصيبة المديوني على موجة 95.7
2: 95.7
3: تمام الرابعة على موجة إذاعة المنسير. طابت أوقاتكم، مرحبا بكم في هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. شهدت جبال مغيلة المتخمة لمعتمدية تاي جلمة وسبالة من ولاية سيدي بوزيد حادثة أليمة تمثلت في انفجار لغم أرضي أسفر عن إصابة امرأة أصيلة معتمدية السبالة من ولاية سيدي بوزيد. ووفق المعطيات الأولية فإن المصابة وهي أم لطفلتين وفي عقدها الخامس كانت بصدد جمع النباتات بالمنطقة عندما انفجر اللغم ما تسبب لها في إصابة بليغة على مستوى الساقين وما استدعى نقلها إلى المستشفى الجامعي بسيدي بوزيد حيث تخضع لتدخل جراحي. سجلت الشركة التونسية للملاحة ارتفاعا ب 10% في عدد حجوزات التونسيين بالخارج مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية وفق ما فادت به مديرة استغلال سفن نقل المسافرين بالشركة عايد العدواني. وأكدت العدواني في تصريح اليوم أن الناقلة البحرية تهدف إلى تأمين نقل 300 ألف مسافر خلال العام الجاري، مذكرة بجملة الإجراءات التحفيزية التي تم اتخاذها لفائدة المسافرين من بينها الأسعار التفاضلية للتذاكر خاصة عند الحجز المبكر والتسريع وتقريب الخدمات على غرار الشروع في استخراج جوازات السفر على متن السفن. يتوجه أكثر من 62 ألف تلميذ وتلميذة غدا الاثنين إلى مراكز الامتحانات لاجتياز مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية سيزيام دورة 2026، وذلك من بين أكثر من 213 ألف تلميذ مرسمين بالسنة السادسة من التعليم الأساسي. وتجرى المناظرة على امتداد ثلاثة أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء، وسيتنافس المترشحون على 3058 مقعدا في المدارس الإعدادية النموذجية وفق ما أعلنه المدير العام للامتحانات الوطنية بوزارة التربية محمد الميلي. وخصصت وزارة التربية لهذه المناظرة 310 مراكز اختبارات كتابية و27 مركز إيداع، وسيتم تجميعها في 4 مراكز إيداع وإصلاحها في 8 مراكز إصلاح. أطلق مشروع جرينوفي دعوته الثالثة لإبداء الاهتمام ببرنامج جرين أسيست في إطار مبادرته الخاصة بالقسائم الخضراء الهادفة إلى دعم المؤسسات التونسية في مسيرتها نحو التحول البيئي. وقال الخبير في التمويل ببرامج جرينوفي يوسف الشاوش إن برنامج جرين أسيست يستهدف المؤسسات الصغرى والمتوسطة في قطاعات كالصناعات الميكانيكية والغذائية والفلاحة والفندقة والحرفيين. وأضاف الشاوش في تصريح للإذاعة الوطنية أن هذا البرنامج يعنى بثلاث مجالات وهي تصرف النفايات وإدارة الطاقة والإدارة المستدامة للمياه، لافتا إلى أن المؤسسة تتولى تحديد أولوياتها. لقاؤكم بالأخبار يتجدد بإذن الله في تمام الساعة الخامسة مساء بين الملاعب، متواصل في ساعته الثانية بعد الفاصل.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.an. إذاعة
4: المنسير في الصيف سبور ما يغيبش على موجاتنا، وأولادنا من قدام الميكرو مع مشجع المنتخب وين ما كان، ومعانا تابعوا المونديال من اللي يبدأ حتى للفينال. من أول جوان تلقاو في موعد رياضي يومي قار دقيقة مونديال، تواريخ منتخبات نجوم هوامش وفواليس وأرقام على مونديال 2026. وعلى امتداد الأسبوع تبدأوا صباحكم مع أنفو المونديال. فقرة رياضية تجيكم في 4 مواعيد يومية،
5: 8 غرباء في بشائر الصباح
4: بعد نشرة نصف النهار،
5: 4 متاع العشية.
4: إذا ما سمعتوش أنفو المونديال في الصبحية عندكم موعد في 7 متاع العشية. Notre studio mondial, nous t'aimera les mouvables de l'équipe nationale.
6: Tunisie, Tunisie, ma grabbi ou nibi.
4: ونهار الأحد من ماضي 3 للخمسة في استوديو حديثنا مونديال على المنتخب الوطني التونسي وأجواء كأس العالم 2026. رياضة وصيف في برامجنا الرياضية كل سبت من ماضي 3 للخمسة، وفيه تبعوا أخبار مختلف الأنشطة الرياضية وطنيا وعالميا مع آخر مستجدات مونديال.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

0: بين الملاعب.
1: نواصل بين الملاعب نحكي على المنتخب الوطني التونسي والخيبة الكبيرة بعد زوز مباريات في انتظار المباراة الأخيرة أمام المنتخب الهولندي وتوديع المونديال بصفة رسمية للمنتخب الوطني التونسي بعد منتخب هايتي ومنتخب كندا. المنتخب الوطني التونسي إلى حد الآن 9
2: منتخب التركي
1: منتخب التركي والمنتخب هايتي
2: بالضبط الكندي لا مازال في
1: المنتخب التركي انا قلت كندي المنتخب التركي عفوا على كل 9 اهداف كامله قبلهم المنتخب التونسي بعد زوز مباريات في انتظار المباراه الاخيره. اكيد هل انه فما تقييم بعد نهايه التجربه بعد المونديال؟ ننتظر في كل مره يقولوا باش تصير تقييم للكره التونسيه لكن في الاخير ما يصير حتى شيء تبقى الخيبات تتوالى بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي. حسب رأيكم شنو اللي يجب أن نعملوه باش أنه ترجع الكرة التونسية كما قبل وأحسن صراحة؟ لما لا نشوف المنتخب الوطني التونسي على منوال المنتخب المغربي مثلا الآن المنتخب المغربي اللي يعتبر صراحة تحسنت الكرة في المغرب المنتخب المغربي وقت يشوفوه ينافس في المنتخب البرازيلي وقت يشوفوه يقدم في مباراة كبيرة ويفوز بهدف مقابل صفر وقت نشوفوه المنتخب المغربي يوصل للمونديال الأخير للدور النصف النهائي المونديال هذا قاعد يقدم في مردود كبير. نفس الشيء المنتخب المصري رغم أنه تجربة مع مدرب مصري قدم وجهة ممتازة منتخب بلجيكي وكان قريب برشا من الانتصار. يعني المنتخبات العربية قاعدة تتحسن عكس المنتخب الوطني التونسي في كل مرة نتمنى نفسه أنه باش يمر للدورة الثانية بعد ما صاروا زوز مباريات مننا المنتخب الوطني التونسي مشاركش في المونديال.
2: بتبيع ممكن الجانب الإيجابي الوحيد هو المادي بالجانب المادي معناها كنا كان ما نشاركناش خير معناها على الأقل تو باش يطيح هو طاحوا فيه هو تو ديجاب قبل مقابلة اليابان ولينا مرتبة 56 يقولي معناها بعد مقابلة
1: لأنه تاريخ كرة قدم التونسية تم العبث بها
2: تم العبث بها ومن أخيب ممكن الترتيب اللي صاير للمنتخب حتى في نحكي عبر التاريخ معناها
1: وصلنا فضيحة في كروية
2: فضيحة كروية بامتياز. حاجة أخرى شوف حكيم احنا وين تصير ممكن عثرة وإلا تصير خيبة أمل نحكي على التقي وكل المنابر الإعلامية تحكي على التقييم وهو التقييم نورمالمون ما يصيرش في المنابر الإعلامية يصير في نقولوا مكاتب يصير ما بين الناس المتداخلين في كرة القدم الحقيقيين نحكيه على وزارة نحكيه على سلطة الإشراف خاطر سلطة الإشراف نحب ولا نكره عندها دخل حتى في التوجهات اللي صارت نعطي كل واحد حقه نحكيه على إدارة فنية نحكيه حتى على النوادي مسؤولين ولو أنه رأوا باش نبدأ واضحي رأوا الخيبة هذه رأي مش سببها إلا باش نعملوا التقييم خاطر نحكيه على التقييم نحكيه على الفورماسيون نحكيه على التكوين متاع اللاعبين الصغار نحكيه على مراكز تكوين نحكيه على خيبة نحكيه بصفة مؤذومة بصفة غير مباشرة أما بصفة مباشرة مو مش هما الأسباب الحقيقية خاطر انت كي تقول لي المغرب ايه المغرب يا اخي السيباري كان مكون في المغرب مش مكون في المغرب يا اخي العناوي مكون في المغرب مش مكون في المغرب يا اخي اوناحي مكون في المغرب مش مكون في المغرب هذوما جايين من راهو مكونين في فرق اخرى راهو الا مكون في مرسي الا مكون في ليون الا مكون في في نيس الا مكون معناه دونك هذوما في فرق فرنسيه مكونين 90% من المنتخب المغربي اذا ما نمشيش اكثر 95% من المنتخب المغربي مش مكون في العكس اللي تحكي شوف بعد ساعات اني قلت لك نعاود نسمع كي نسمع في منابر على الاقل تحقق من المعلومه انت تعطي في معلومه غلطه يتعطي في معلومه غلطه يحكي على يا ودي هذوك مش مكونين في غلط مكونين في فرق اوروبيه بالاساس معناها شوف احنا حبينا نعملوا كيف حبينا حتى في الشبان توا راهو البريبار نتاع المنتخب نعطيك يعني منتخب اقل من 20 سنه نسبه 90% لاعبين مش مكونين في تونس منتخب اقل 23 سنه النسبة نقول لك 80-70% بعض اللاعبين اللي مكونين في تونس.
0: إيه هذا معناه من المشاكل لازم تحلهم.
2: شوف لا فهمت مش غلط معناها ناجي فهمتنيش انت معناها مش هذيك السبب الرئيسي
0: مش خاطر انت السبب الرئيسي
2: خاطر انت اه شنو توا باش نحكيو على المنشئات الرياضيه وباش نحكيو على الفورماسيون هما هذوكم راهو مشاكل راهو هذوكم هم مشاكل راهو ويزمك تحلهم وهذوكم مش مشاكل مربوطين بكاس عالم وخيبه هذيك نورمالمون تحلهم وتقعد عليه بتقعد وتشوف المشاكل وتشوف الحلول خاطر بصراحه نركبها ربينا
0: يعني عندنا المشاكل
2: مشاكل كان في كاس العالم ما كانش كان في خيبه امل نحكيهم
0: تسييريه او بريز دو ديسيزيون اللي ياخذ المسؤوليه وياخذ ديسيزيون باش يجيب اكس وغريغ وزيت ولا يجيب ستاف تكنيك غادي المشكل اختيارات اللاعبين غادي المشكل تنجم انت جوان دي لوتيل ولا غريابل تعمل قلنا تهز ملاعبيه توانسه يسحق ويمشي تجيب ملاعبيه بيناسيونو وحكينا فيها كيقول لي عندك ملاعب انت في السيتي ولا ملاعب في في في يونايتد ولا في ليفربول وقت تحكي لي على بيناسيونو اما انت ما عندكش طون جو في جمعيتك وتعدي وقتك كله على دكه الاحتياط عاد النجم نقول انا سياني صرا الملاعب اللي عندي في تونس يعمل 24 ماتش على 25 عاد يطلع سيلو بون فيزيكي خير من اللي عامل 4 ولا 5 ماتشات في عام كامل وتخيروا وانت على تونسي لا لي شيء لانه عنده دوبل ناسيوناليتي يا ودي دوبل ناسيوناليتي مرحبا به كذا يكون بالرسمي قلبه ويكون زاد فما شكون يحكي معاه ويقنعه يا اخي تو نسمع في الملاعب هذا انت كان لابس معناتها التوني نتاع فرنسا راه كيفاش اقنعوا البيرو نتاع المغرب باش يجي بوعدي هذا ويسلم في سي معناتها يلعب في ليل ومتكون في ليل ويلعب في الايفنتين البيرو قوي برشا طريقه الكوميونيكاسيون كيفاش تاثر على الناس اللي تجيك لتونس هاو عندك عدنان العياري في السويد سان تريبون ليمون اش بك ما خممتش فيه فما غيره وغيره وغيره اما مش هذا الاشكال راهو عندك اصلاح في النخبه نتاعك هذاك ما نحكيوش عليه كيفاش باش تتصرف وتجيب لاعبيه وعندك اصلاح في بطولتك زاد عندك اصلاح في مشاكلك عندك اصلاح في الفورماسيون نتاع صغيراتك فورماسيون نتاع انترنيراتك كيفاش تعطي في يعني سمعت دانيير مورا وحتى في الخليج سيانيس قالك اللي خذوه برو ا في تونس يجيو يعديو عندنا من جديد مانيش مستعرفين به البرو ا في تونس لانه يسمعوا انه الاربعين اللي يتعداو ياخذوا ما فما كان في تونس راهو نعملوا ستاج بين انتونو الاربعين ياخذوا ما فماش ايفالواسيون المنطق نتاع ليفالواسيون تعدي امتحان تتقبل ولا ما تتقبلش ترجع ولا ما ترجعش احنا في تونس تو راهو بصراحه الفورماسيون يعطيو لي ديبلوم قاعدين يتعطاو للناس الكل هذا كان موضوع اخر
2: باش نقول لك بالنسبه للبرو بالنسبه للحراو برو راهو مش تونس تحكم فيه ما عندها حتى دخل هي تنظيم الاداره الفنيه راهو تحت اشراف الفيفا يجيوك زوز والا ثلاث اكثر وقت ثلاث يجيك حتى المساعد مدير الفني نتاع الفيفا يجيك مدير فني نتاع الكاف بخل في المستشار الفني اللي هو التونسي
0: نحكي لك تو صايف في المنتخبات في اسيا وسمعت هذه دانيمون صحيحه
2: زاد ما نتصورش شوف باش نقول لك واش ما نتصورش
0: ما هذاك موضوع اخر ما ندخلوش فيه
2: لا معناها ما نتصورش خاطر لا مو نعطيو احنا معلومه خاطر البرو نتاع تونس بصراحه احنا في المخ في الفورماسيون البرو نتاع تونس الفيفا في التوجه نتاعها التوجه نتاعها ولا كيك انت في فرنسا فماش دوبيل اما شنو كل وقتاش فما اذا فما صحيح فما راه فما امتحان في اي
0: دوله فما امتحان
2: احنا حتى في تونس فما امتحان ولكن طريقه التقييم تبدلت اش معناه حتى كي يرجع النجم يرجع لل ولكن يرجع شنو ناقصه فهمت كانك طيحت ماتريال ولا طيحت معناه تبدلت الطريقه واما تو في البرو بالنسبه حتى في فرنسا في المانيا النسبه تكون 100% في البرو خاطر واه هو يقول لك انت مش حاجتي بالامتحان انا حاجتي بالزاد المعرفي خاطر انت نورمال
0: في المغرب البرو. في المغرب راه اللي يدخل يعدي كان عنده نيفو باك ولا في المغرب تو كان الدرنيرمون
2: ايه
0: ولو نيفو باك تو باش تعدي
2: انت
0: نيفو باك دخلت نيفو باك اه فما شكون يعدي في السي والبي ما عندوش نيفو باك
2: شوف نحكي لك
0: مش نحكي على برو راه
2: نحكي لك
0: مش اي نحكي لك لقطه مره في في المانيا وقريت عليه جي وقت حلوا للناس كل كيف منك حلوا للناس كل تعدي الناس كل تعدي في الكور والناس كل تدخل تاني في الكور بعد مدة جات سيدي تقييم اللي صار سيانيس في ألمانيا قالوا له أخوي كورتنا قاعدة توخ نرجع يفوق كان سبيسياليست أكاو نعرفوا احنا شكون سبيسياليتي ناتاسيون في الفوتبول، شكون سبيسياليتي جيدو في الفوتبول، يدخل الستاف ما عمره ما يعرف يعطي باس القاف الستاف، موجود في ليزيكيب حتى عندنا في تونس. دونك هذاك موضوع، هذاك موضوع
2: تونس فوتوش اخرى، اما ما يسالش، اما مش شروط، مش نعطيك معلومه، مش شروط تدخل المنصه نتاع اللي نحكي له الاداره الفنيه، مش شروط الرئيسيه باش تدخل تعدي مهما كان، نحكيه حتى الكاف دي الاولاني هذه اول ما تبدا تدرب، باش يزمك عندك على الاقل 3 اجازات لاعب كره قدم ومستوى بكالوريا. اذا انت ما تجيبهمش ما تلزمش تدخل السيستم، ما تدخلش انت كي تدخل السيستم ما تحطش ما تسكانيهمش، راه ما تلزمش تدخل السيستم. هي الموضوع هذا الاصحاح والا لا
0: فوالا
2: فهمت يا ناجي، معناها تفوت هذه. اما انت ما توصل باش تعمل، باش تعمل التسجيل الا ما تكون موجودين حاجات هذو، فما شروط.
1: باش نرجع شويه بكم شويه للوراء ونحكي شويه على الفرق، لانه الكل تبع بعض، والفرق التونسيه تبدا الانطلاقه من الان في الانتدابات، وتلقى مثلا عندها امامها العديد من اللاعبين اللي في الانتدابات، في الانتدابات الصيفيه. وقت تشوف المواسم الاخيره بصراحة فما يعني نحكيه على الفرق التونسية ما تلقاش ملاعب، مثلا نحكيه مثلا الترجي اللي من أقوى الفرق ماديا، عنده الفلوس فريق الترجي إلى حد الآن ما عندوش الحلول في الانتدابات. بقية الفرق تقريبا نفس الشيء
0: صحيح. زادة كيف كيف الترجي الاتوال، الاتوال صندوق فورماسيون رهيب،
1: تسمع مركز
0: كل
1: التكوين،
0: تسمع
1: مركز
0: كل
1: التكوين.
0: عام انت عند السبورت ستيتر عام غير عام، ولا تو نادي افريقي تو طالع استاد تونسيا ما كان قبل الترجي ولا تو
2: قداش ياخذوا من لاعب لكب
0: ياخذوا شيء. تو مؤمن رحماني، هذا مؤمن رحماني نتذكر وقت تقديم لعب كونتي في السبور، ومن بعد تم سلفوه مشى على روحه ما لعبش في الترجي التونسي، ومن بعد داكش تلقاه باش رجع من باب كبير في جمعيه كبيره وغيره وغيره، وبرشا حتى سامي نتاع الناس من المستير، ولا حتى نذكر اني فهم جينيراسيون نتاع الاتوار رهيبه ما طلع منها حتى سينيور. تعرفش علاش حكيم؟ لانه الصبغه الماديه تغطت البطوله التونسيه، والناس ترى في الكوره فلوس، لي زاجون ما خدموش الكوره في حقها، وفما ناس دخلت مع عمرها ما تعرف الكوره، لا مربع لا مدوره، ودخلوا سوق الكوميرس، ودخلوا سوق الانترنيرات، وسوق الملاعبيه، وجابوا هي جيب اطلع جيب، لين تلقى من بعد تقعد تسمع فريق ممنوع من الانتداب، فريق عنده ان الشيك دو 5 مليار 15 مليار، معناتها راهو تسمع في شيفر رهيب. من بعد تسمع ان سيرتان مومون النادي الافريقي، وانا سابق عنده تجربه كيفاش وين وصلت النادي الافريقي بسوء التسيير وتو تصلحت. نفس الشيء جماعة الاخرين
2: اخي توا
0: جمود سيء
2: كيما فماش. لا انت كي تطلع انت لاعب من شبان ولا من نحكي من الليت من نخبة تطلعوا لكابر تلقاش فما معاملات، معناها تولي الامور المادية واضحة،
0: ما فيش يربح، ما فيش يربح،
2: ما فيش معاملات، ما فيش تدخلات، بينما انت تجيب تطلع 5-6 دونك متسكر عليا في سوق الانتدابات، فما فرق ما عندهاش فلوس، على اساس ما عندهاش فلوس وتلقاها تنتدب في لاعبين باسوام خياليه وما تفهم شيء، وذاك الحاجه فما المسؤولين هذاك لحاجتهم به، ويدخلوا فما مسؤولين نزيد نمشي معك اكثر، يدخلوا لبعض الفرق يدخلوا لهم باش يصير العمليه هذه، وبعد ما تتغلق سوق الانتدابات تلقاه يغادر الفريق
1: شنو الملاعبيه
2: ويرجع وقتاش يرجع ويرجع مره
0: احسن موديل سني سيدي
1: نعطيهم مثال
0: شبيبة العمرة ها احسن موديل سني نشهد السيزون مش هادش اسكو كاليبر كبير نتاع ملاعبيه لا تاع ملاعبيه معناتها تسمع ساعات مدير رياضي يحكي تقول كيفاش لمهم هو بيدو عنده ستيل معين، لكن فما توجه واضح هاك تشوف انت جمعيات صغار
1: هاك تشوف احنا لكن مقارنة بالبقية الفرق تقريبا شبيبة العمران تسمى فريق متوسط ماهوش كل فريق اللي
0: لكن نجح سيزون تاعه
1: اعطيني فوق النجاح
2: حسب الاهداف اهدافه معناها وصل للاهداف نتاعو ويقصد
0: شوف
2: وصل للاهداف نتاعو
0: الهدف نتاعو
2: هو من الاول عنده هدف ترجي تو مثلا سامحني مش نفس الاهداف تختلف
0: ما وصلش للهدف
2: ترجي هدف نتاعو باش يكون بطل تونس وبطل افريقيا ما وصلش للهدف نتاعو بينما وتقابت باخر من شباب تاع ولكن شباب العمران الهدف نتاعو من اول الموسم انه يكون في وسط الترتيب وصل وسط الترتيب
1: اعطيني في السنوات الخمسه الاخيره شنو الملعبيه من اكتشاف البطوله التونسيه ما عدا اللاعب العياري لاعب الملعب التونسي اللي ان شاء الله انه يوصل بعيد
2: والله يشوف فماش برشا ملعبيه واني قلت لك السوق شحيحه وشحيحه جدا ولكن راهو شوف قلت لك اني راهو مش الاسباب بركه فنيه بركه راهو نمشي معاك الاسباب راهو المسؤولين عندهم اسباب كبير في الموضوع
1: وتعرف العياري من بين قوسين انيس انه تقريبا الاجانب اللي اكتشفوا العياري لانه
2: ولكن شكون سامحني كي يبدا مسؤول واعي مسؤول عنده على الاقل
0: عين
2: ويحب يعرف اللاعب ذاته وسمحني انت هل انه اني برغم رئيس الملعب التونسي في بعض الاحيان هاجمناه وقتها في التعاملات مع المدربين ولكن في العياري بصراحه انسان اسبق صراحه كان ينجم يخفق راهو العياري في بي اس جي وما قاش ما خاطر تقول لي باعوا بعدها خاطر كان البيعان في شرط في شرط تبعان بعد موسم
0: انيس
2: العياري مشيش منيح في البي اس جي ولكن الرئيس الجمعيه مصلحه اللاعب ومصلحه الجماعه
0: يعني باش نعطي حق باش نذكرها بالاسم خاطر كي سمعت خاطر هي تعرف الديتايم تاع العيار سمعت عايد عرب حكيت على جوريات خير من العيار وهي تعرف كل كبيره وصغيره في الملعب التونسي وين كنت فيها الملعب التونسي وحكيت على جوريات قالت لولا تاثير الولي بوه وامه العياري والعائله نتاعو اللي ما كانوش يمشيوا للاستاد وما كانوش عاملين بورتونس كبيره برشا ورا لي غرياش كيما برشا ناس راهو كل الاولياء تو اللي راهو في ولدهم الناس كل ترى في ولادها ميسي ورونالدو يراو فيه فلوس كيما تو لي زاجون يراو في جمعيات فلوس حتى الاولياء عندهم دخل الاولياء ولاو خلقين بريسيون على ديريكسيون تكنيك خلقين بريسيون على لونترينيرات انتونيرات ولات بصراحه فما ناس مشكل تاع بيرسوناليتي في الرياضيين الصغار
1: تقريبا في كل الرياضات هذو
0: لا ابار تو انت كي تتذكر نرجع بالتاريخ
1: تو مثلا تو مثلا واش عندك موضوع تو البدايه نتاع انه الاختبارات نتاع الملعبيه كيف في كيف كل صحيح. الفرق فهمت فما فرق على الاقل انه تمنع دخول الاولياء في الاختبارات فما فرق تمنع دخول الاولياء لكن في عديد الفرق فما الاولياء تتدخل
0: هنا يعني قلت لك سيان تو إذا أنت الناس كل ولا تراو يراو في الساعة الجامعية كانت تقبل جامعية مدنية توليت الناس كل تدفع في الفلوس راو ولي يدفع كوتيزاسيون بالشهر بشهر دو ترانا وقتين كنا قبلنا احنا تينا في الاتحاد هذا مرسيني رانا هون الله يرحمهم الهادي مرشاوي وسي فرج الأمامي مازال حي سي جلال فريح كذا الكل سي قيس كشريد سمير جويني كنا عايشين في العز وحنا ماتور ما كانش تدخل الأولياء ما كنتش نذكر نهار اني بابا قف على قرياش قال نمشي نتفرج على ولدي يلعب يستحيل توا معلم كي تمشي تتفرج في الستاد تي حتى العنصر النسائي اكثر من العنصر الرجالي مش عادي تي حتى البيرسوناليتي نتاع الملاعبي يا ربي تو البيرسوناليتي نتاع الملاعبي ما تتكونش كي راهم ورا القرياش راه مش ما فما حوايج مش عاديه سايره في تونس لالي شيء يا ولدي راهو كيما في القرايه تحبوا يقروا يو برشا واليوتيوب باش يطلع نابغه بعدي يصير له ما يصير له يا ولدي خلي كل حاجه في بلاصتها خلي اصحاب الكوره لاصحاب الكوره تخلي الناس تخدم ارواحها سيبوا القرياج سيبوا معناتها لي ديبلوم في حقهم المسؤولين يدخلوا الجمعيه يا اخوك يدخل الجمعيه ابكي على المريول هذاك مش ابكي على جيبك يا خدي حبوا جمعيه يا اخو اعطي يا ولدي كل واحد يعطي لجمعيته راك يخرج من بعد في الشارع يقعدوا الى يوم يبعثوني يقولوا كذاك عمل حاجه بها في الجمعيه تونس كامل مش كان مستير ولا سوسه ولا تليتوال وما أدرك ما لتوال في كريز رهيبة صنط فرماسيون يفجع
1: جل الفرق في نفس الوضعية
0: نفس الوضعية هاك شفت صار في نادي إفريقيا هاك تكشفت تو ترجي الصير فيها يا أخي تو الأسوبان هذوما المراجعات يزم يصيروا في الشامبيونات تاع تونس أولا ونتلفتوا لكيب ناسيونال هذاك موضوع هذاك موضوع رأي وطني يزم موضوع آخر هذاك يزم موضوع متاع سيادة مش لعبة ما فماش معناتها دوسيات ما تتحلش في لكيب ناسيونال فماش واحد يدخل بكتافات في ليكيب ناسيونال احنا وصلنا وقت يجي انت ما عمره ما رانا تلقى في ليكيب ناسيونال انيسه انت شي يدوخ تعمل الساعه كارير الساعه راني جمعيات ومن بعد الفينيش هو ليكيب ناسيونال انا حكيت لك تو حكيت لك راه مش نحكي انا نحكي على الناس كل راه انت عميد المدربين ما خذ الشانس في ليكيب ناسيونال سوديزان. المنظر الكبير قد ما طلع وابط تخدم والناس كلنا نعرفه في تونس. منظر الكبير اللي كومبيتان. بعد يقول لك عاقل. تودي شيء تتقطع عاقل شو ما تعاقل ما تعاقل. شو ما تعاقل إنسان كومبيتان تعطيه حق. إذا هو ما خدش موقف في وقت معين هذيك تحمل مسؤولية. جل القاضي في وقت معين نفس الشيء. إكس سامي ترابلسي كيف له. تعطيه حق الناس. ويلزم راه بصراحة في تونس يلزم جواند اللي تيلا لقلي يلزمك مكون عندك لو مينيموم تاع النيفو. راه وصلنا وقت لي زونسيان جوار بصراحة عملوا كارير كبير ووصلوا ويحبوا يدخلوا بالسيف في ديبلوم ما عندهمش النيفو. والله لا عندهم النيفو وينشحوا فيهم ويعديوا فيهم. وهذيك هي مشكل تونس هلا بالاكتفات ويتعد. ومن بعد تقعدوا في الإذاعات وفي التلفز والله كورتنا الدهور. تي ما حكينا الموضوع هذا 10 سنين التالي. تي ما حكيناش احنا هو سيركوي التربية البدنية هو انيس بالحسن بعد ذلك. احنا اساتيد التربية البدنية خسرت علينا تونس فلوس وكونتنا. تخلقني قانون من بعد ما عندكش حق تاني في رابطة محترفة الاول الا ما تبطل خدمتك. ما هو المقابل؟ عامل الشيء اللي انت بتاع مونسواليتي. فما جمعيات تخلص فوق فما استاذ يسلم في شهريته ويمشي راني تحرمني اني بشراني ما تقريني انت بعد تقول لي من بعد تقول لي برا راني يا مات
3: هذيك عامله بالعاني
0: تولي تعش علاش
3: انت اللي اسباب
0: باش لي زونسيان جوار يدخلوا تمشي انت ناجي عاشور حكيم اسطنبولي انيس بلحسن مانيش عارف اي اسم نقوله محمد صالح الشورابي سامي بالعجوز يطلب 4 مليون في الشهر يجي غير يقول يزوز يزي تداول من بعد تسمع 6-7 ترنيرات في عام في الصغار نفس الشيء في الليجون تخيير مدربين في الليجون قالوا شو ما عملش ريزوتا مصيبة. كيفاش تكون انت كيفاش تعمل انت نورمالمون الجامعة تنسيق وتقدم لديركتور تكنيك كل يخرجوا من عندها هي وعندك ليني واضحة أسيدي تكوني وبالموديول يا نيس تعمل هيك وتعمل هيك وتعمل هيك وراهو الجامعة التونسية والوزارة تتحمل مسؤوليتها في خلاص اللونترنيرات ما تحبك أسيدي مش لازم الجمعية تخلصهم هي. تتحمل مسؤوليتك كجامعة تخلصهم زاد اشطر على الجامعة واشطر على الجمعية وحطي ناس كومبيتون يخدموا وحطي ناس عندها تاريخها تفهم البعض ولا لا يعرف يعطي باس وصارت لنا حتى في الجامعات كل تلقاه ما عنده حتى تاريخ ونعرفوهم احنا ومن بعد قش بالكرة دورته انت خليتها هكاك الكرة دونك انت صلح امورك صلح الباز نتاعك صلح اعطي حق الناس اعطي حق الناس اللي تكون واعطي جوال لحق الجوارات يا خويا ملاعبي على عيني وراسي مرحبا بيك اش بيته وهو زبير بي سيدي الباساج تاع زبير بي كرئيس جمعية في الليتوا هاك تشوف سيدي تو ناقص ثقافة ذاك السيانيسة ناقصك تخل مسكين وخرج ما فهم شيء علاش لا لي شيء لانه يرافع حوايج مش عادي وغير وغير وغير ذكرنا زبير بي لانه ملاعب ينجح هو عادل سليم كيف نجح لبرا والداخل دونك استغلوا ها تسمعش انت نهار جو المناري في ما تسمعش بيه هو عمل لي كبنا سنال وطلع البوندسليغا تسمعش بيه موجود في كادر تكنيك ولا مساهم في تطوير كره في تونس ما فماش
1: ايه وحسن
0: يا فوزي بن زرتي دني انا مو هاو سيدي ايه. والله لا عمري حضرت على كور فيه فوزي بن زرتي اواني سي ما عمره ما جي يعطيكو كيما يعطي مورينو لبرا وغيره تهاتهم هذوما والله غريبه والله والله غريبة شيء معناته
1: هو نازي اسمع
0: الكل معناته
1: مثال شو هو سي فوزي بن زرتي يعطيه كور في العوام

0: اسكت اللي نعديه تيوري اختم نعديه براتيك يا اخوي. يعني كنحب حكيم اسطنبول يا استي ترويت ايش يا حكيم ما بتترى اعطيني يا اخوي البرودوي نتاعك نتاع التيران ايش نعمل بيه يعني ورقه وستيلو وردينا ترمى حلول يا ولدي اختارونا من من من البهرج هذا تياب التيران عمر سويع وياب التيران اكس وغريغ وزيت وهات خلينا يعني سي عمر سويع حضر معنا قداش مره والله يقعد بالساعتين كونسنتري ويحب يسمع ويحب يتعلم مثلا نعطيك عينه ويجيو يحضروا يا اخويا اديسكوتي في التيران امشيو للتيران السبيسياليست نتعاركوا في التيران على الموجود كيفاش تلقى حل للبلوك باس يعني هاو اعطيني فكرتك انت يا كوك اعطيني فكرتك انت يا وحش اعطيني فكرتك انت يا اكس يا جريك يا زي تتعاركوا في التيران تتعاركوا في البلاتوات تسهل الكلام راه ورا الميكرو سهل راه هتعبت في التيران اخويا تهو جبنا سيدي برو هو ما برو قدام تهو نحكيه واحنا نحكيه الحوايج يعني تحكينا عليهم حوايج مثل ما تصيرش تخفق بثلاثة تعاود بثلاثة تهو نفس الشيء دونك امشيوا للوبجكتيف الصحيح امشي خذ الزبدة من الناس اللي رانات وطور الكرة متاعك وجيب ناس عنده لنيفو امشي جيب لي بورتوكي وامشي جيب اكس وغريك واعمل ديستاج وكون في الصحيح اما صلح فورماسيون دي جون متاعك انت قبل كنت تطلع في الملعبية في الحوم وكنت تطلع وقت اللي احنا كنا سيركوي اماتور وتوا ماكش قاعد تطلع وانت سيركوي بروفيسيونيل
1: حاضر انيس هل انه بالنسبة للمراكز التكوين خاصة في المدة هذه باش تصير انه الملاعبية اللي باش يجيو من الحوم وباش يتم الاكتشاف متاعهم هل انهم ياخذوا الحق متاعهم انيس
2: تحكي في صلب النوادي معنا
1: في صلب النوادي بطبيعة الحال
2: والله في صلب النوادي شوف شو في بالك راهو باش نعطيه كل واحد حقه راهو لاعب يكون في حومة ويجي انت والعمر خاطر الاكاديميات توا اللي قاعدة تخدم راهو من 4-5 سنين ويجيك ملاعبي هذيك الإشكالية سوالي قبل كيجيك ملاعب من الحومة حتى في المينيم كادي ينجم يخلط ولكن كيجيك ملاعبي انت باش تقيم وقتها ملاعبي مينيم اللي عمره 12 سنة ولا 13 سنة ولا 14 سنة وباش تقارنه مع لاعب عنده 7 سنوات في أكاديمي ولا في جمعية مع لاعب ما لعبش بكل معناها حتى المقارنة صعب تصير ومش نفس المعنى المعايير خاطر لاعب مستانس بالملعب ولاعب مستانس في حوم مش كيف كيف ونجم يكون الاخر فنيا ما يخسر وقت برشا نتاع فورماسيون حاجه اخرى اللاعبين
1: هل انت تقول
2: هاو نعطيك انت مثال اخر هاو نعطيك مثال اخر ربي سامحني سي حكي فما نقطه مهمه هذه وبعد سامحني انت في بعض الاحيان جي لاعب اوسط 2009 ولا 2008 وجي تلقاه يلعب مع فريق صغير وينجح في الاختبار يكون افضل من اللاعبين اللي عندك انت هذه مش سؤال هو كيفاش هو عمل فورماسيون مع فريق صغير ويلعب في نيفو نيفو طايح برشا
0: يلي دوي ربي خلقك هيك
2: اي باش نعطي اش بيكون فقط شبيه انت في الكادي اش مفق بيه حتى في المينين
1: شفنا
2: فهمت انا جي فما حاجات راهو ما
1: شفنا التجربه نتاع حازم المستوري المستوري لانه من فرق صغرى اغزر انه
2: صلوا في كاس العالم حازم المستوري هاو نمشي معك اكثر يا حازم المستوري كان فقط بيه قبل 4 سنين اخرين وعمل فورماسيون صحيح يكون افضل من هيك ولا
1: يكون افضل
2: خاطر هو عنده المؤهلات ولكن المشكله اكتشافه كان متاخر بصفه كبيره على الاخر هاو شو نقول لك
0: هاو ترجي التونسي باش معلومه اني اخذتها البارح من عند زميلي اللي هو اللي وصل لي مش اني عندي المعلومه ترجي التونسي يتحول هذه نقله نوعيه توريت كيفاش يخمو ترجي التونسي عمل كار يهز ستاف تكنيك هو كل نهار في بلاد نهار في دقاش نهار في بنزرت في بيت وهو ما يمشيوا للملاعبيه مش الملاعبيه يجيهم خاطر خرجت الاخبار يا سيدي عليا برشا عليا ب 80000 و 50000 و 100000 في التيست ومشي نسكن ولا ترجي تتنقى هذه نقله نوعيه هذه باش تعرف اللي كيفاش ولكن ولا يخمم باش يلوج على البيرلورار يلوج على الملاعب اللي تحكي عليه انت خاطر الترجي يلقي روحه
2: وحاجه اخرى
0: ما عندوش ملاعبين
2: صح كيف فهمكم فما ناس تحكيش فيه فهو موضوع حساس جدا وما يحكوش
0: كيفاش تاخذه وباش تعمل معاه ايه بعد كيفاش تكون
2: صحيت باش تكون وحاجه اخرى انت في تونس بالاحصائيات جي تعمل احصائيات اللاعبين احسن اللاعبين الموجود في تونس تعرف المناطق اللي فيها تكوين وفيها عفوا لاعبين ممتازين وموهوبين اكثر بلايص موجودين في تونس ومعروفين وبالاكسبيريونس والإدارة الفنية عملتها ولكن ما وصلتش فيها

0: أول واحد فمش استقرار في حتى بلاصة، فمش استقرار في حتى بلاصة، يجي يخدم في حاجة بعد تودنكو تبدل كل شيء عاود من جديد. ملا في تونس شوف بربي خلينا نكمل الفكرة، فكرة مهمة برشا راه. واش نقول لك الواحد فما لاعبين شبان معروفين وين الباهين تو في تونس، كي نقول حفوز كي نقول في القول وسلاتية كي نقول سليانة كي نقول قبلي راهو بالضبط قداش النسبة توا في الأندية في الواء في مش راهو مشي مستقبل جابس بعد هو يمشي الدورجين تاو تلقاه منين جاي بار اكزومبل مشي نجم الساحلي يمشي الدورجين تاو تلقاه وين مشي نحكي لك على قبلي يمشي المستقبل جابس وبعد جي تاخذوا نجم الساحلي والترجي ولا الافريقي هو منين جاي الدورجين مش مستقبل أصل هو الاصل الاصيل نتاعو من قبلي بار اكزومبل عطيتك من الوسلاتية حفوز فيها ما شاء الله تقول معنا كل موسم انت المسعودي نتاع الملعب التونسي لك المدافع اللي مشي لقطر ملعب تونسي يظل ما يقارب 2 مليارات في لاعب شاب ما عملش موسم في الملعب التونسي راه موسم برك
1: نتذكر منيح وكان لاجون جيت تفرج عليه في مباراة لحمام سوس
0: بالضبط وموسم برك عمل معناه من حفوز يلعب في الناجي شوف يلعب في الديفيزيون 4 وعمره ما وسط دقيقة سمحني وسط مشي للملعب التونسي عمل موسم طلع سنيور معناه طلع سنيور خذوه فريق قطري شنو نعطيك انت في حفوز برا امشي توا الناس كل قاعد تعارك اي اني نورمال نمشي غادي نعمل سوندر دي فورماسيون إيه. اني خلي لهم هذوك مادام انت عندك موهبه سامحني فهمني شنو نقصد انت مادام عندك موهبه وحتى كي توصل لمخر قاعد تعمل توصل للبرفورمانس هذه معناه انت كان جيت تقبل بثلاثه ولا اربع سنوات واني هيئتك في احسن الظروف كنت توصل للخير كيما يحكي لي مستوري المستوري انا متاكد كان جي اربع سنوات قبل وبالنيفو اللي عنده بالكاليتي اللي عنده
1: فتحت قوس صغير كيما عامل المغرب فتحت قوس صغير حفوز ولاد شنو ولاد قيروان شبيبه قيروان شبيبه قيروان كانت ولاده نتاع ملعبيه ما فماش ملاعبي ما تلقاش في الفرق الكبرى ما جاي من الشباب
0: واكثر ملاعب وكانوا برشا لاعبين وقروان كانت ديما تعتمد على المعتمديات الا بحذا قروان توا ولاو ما عادش شباب تقيل
2: يا حكيم راهو سيان بروبليم مادي انت كيف
0: على خاطر الظروف
2: اي سونتر دو فورماسيون شنو يرد المغرب لاباس عليه خذيت اكزامبل نتاع المانيا وفرنسا يقراو ياكلوا ويشربوا ويباتوا
0: واحنا بدينا قبلها
2: مرات انت
0: عندك قبلها اول دوله افريقيه
1: شوف
0: السونتر تاع بورسدريه اول واحد
1: سدريه انس الخرداني نفس الشيء انس الخرداني تقريبا من منطقه في ولايه القيروان
0: لا شربان
1: من ولاية
0: من يقول لي ولايه مهدي
1: اما في انا في بالي من ولايه من ولايه القيروان
2: انس
1: الخرداني
2: تو نحكي واحنا جهات توجيهتنا المستير يا اخي ما عندناش ناس تشتي من قبلي ومن بعد يمشي سكنه اول اول اول اول معناتها
0: سؤالي.
2: شرط يقول له اخويا كان نجم بوك ينقل يجي ابوه ينقل وبش يخدم هوني ومعناتها يزم الولي يضح انت عندك ما عندكش انت ما مشكل هيك نتاع الجمعيات ومشكل القانون نتاع الجمعيات كان انت كان كل جمعيه هذاك وقت تولي سياده نتاع دوله هي اللي تعمل كان كل جمعيه عندها سون دو فورماسيون وسون دو فورماسيون راه مش سون دو فورماسيون معناتها بيت يبات فيها سون دو فورماسيون معناتها يقرا يقرا مع تبوك يبعث ولده خذته ترجي ويبعث في صندوق فرماسيون يعرف ولده يقرا ولده يقرا ديكور كما يقراوا الاخرين وصندوق صحيح يترنى صباح وعشيه وياكل ويشرب نوتريسيونيست دونك هذا كله موضوع كبير برشا موضوع يزمك انت كدوله انت تخمم فيه باش انت تحب تحكي على المغرب بس يا حكيم المغرب مشات في التوجه هذا المغرب مشات للصندوق نتاعها نحكي عليهم معين شعباني ويحكي عليهم سي فوزي يحكي عليهم الناس كلهم مشات للمغرب وسي منظر اللي يقول لك بصراحه برجولي المغرب راهي هربت بينا فاش هربت بينا في الانفراستركتور ان عملت دي سون دو فورماسيون اللي صحيحه مش سون دو فورماسيون باش يبات ويرقد سون دو فورماسيون باش يتكون ويولي ملاعب انتيليجون هو تو لوبجيكتيف نتاع الفورماسيون سي دو كريي دي جوور انتيليجون مش دي كريي دي جوور ماشين
1: المستقبل هذه بشرارد
0: بشرارد من مولات مهدي يعني ما نقات قعدت ان اشرار ده ملول شربان معناها قعدت ان يعني المنطقه هذيك حصيله المنطقه هذيك متاكد
2: يعني نذكر روحي مره لعبت كونت جاري توزر في جرب جاري توزر نذكر روحي وقت اني عندي الجم كي تو صارت لعبت كونت الملاعبي والله انيس ال11 ما وقفوش التو ما نسيتوش جماعه كان ما توقفوش كلمت عليه وقتها وحبيت.
1: لا ما انت مديت القيروان.
2: اي. نفس الشيء
0: وقتها. جغرافي خير مني ساحبي.
1: ليه باش تبدا الامور واضحه خاطر نذكروا قاعد
2: في. دونك نحكي لك على تجربه تلقى ملاعبيه كي تلعب ماتشوات. من بعد تقول لهم لاعبي باهي في جريده توزر ولا ملاعبي باهي في مزنون ولا ملاعبي باهي. معلومه
1: كامله تبعد تقريبا 65 كيلومتر على القيروان.
0: على قداش على المهدي؟ قداش على المهدي؟
1: هاتوا بعد نقول لك.
2: قعدت في جغرافي.
1: لا هي هي من بنت بين بنت القيروان وسيدي بوزيد.
0: لا
1: عندها 50 كيلومتر على سيدي بوزيد و65 كيلومتر.
2: لكن تلقى ملاعبيه بارتو خاطر تو عندنا برشا اونتونيرات نجم. نجم انت عندك اونتونيرات اليوم ايرانيه في بلاصه معينه كسوا ماتور كسوا في بلاصه كي يلقى يبير لوران يكلم عليه. اما انت تستقبل انت كجمعيه عندك الامكانيات باش تستقبل باش توكل وتشرب وتبيت وتقري خاطر انت ولد الناس هذاك اللي باش تاخذ وتعطيه ولدك دوزون انت وفي بريود بريبيبير كل شيء راه تبع بعض راه
1: ايوه هذا
2: في المراهقه
1: ايوه هذا
2: هذا كله تبع تبع إيه؟ تبع الجامعه تبع الجامعه سي سي ال كي كوموند بلجيكا حتى انسرت مو حاطه ليني واضحه في كل جمعيه يخدموا نفس الموديل ونلعبوا نفس الطريقه ويخدموا الكاد دو تروا خدموا عليه ويحطوه انت اخويا انت كجامعه هك شفت اخويا الفوتبول نتاعك ونوصل اخويا قيم قيم حط اقعد مع وزاره الشباب والرياضه كيما قال الكنيس يا خويا شنو نجمو نعملو احنا صحيح احنا توا كدوله قاعدين نحكي ونحكي وعنا مشاكل ماديه ومشاكل كذا ودوله اون فاز دو ريكونستركسيون لكن كما انت كوزاره الشباب والرياضه يزم عندك دور فاعل في تنميه الرياضه كجامعه تونسية كرة قدم يزم عندك دور فاعل في تنميه الرياضه والتكوين زاده دونك كل شيء يزم تاخذ حقه دونك تصلح هذا كله تصلح في البول نتاعك وهذا راه مش على 3 سنين ولا 4 سنين اذا ما عندك رؤيه نتاع 20 طون حتى 30
1: باش الخمسة دقائق الاخيره باش نحاولوا لانه موضوع كبير برشا موضوع الكره التونسيه باش نحاول نختم بالمباراه اليوم لانه مباراه اليوم والجوله جديده خاصه في الجوله الثانيه فما العربيه السعوديه اسبانيا فما الراس الاخضر لليغوين ذكروا الراس الاخضر واسبانيا كانت عادلوا في الجولة الأولى صفر مقابل صفر كيف تشوفوا الزوز مباراة هذم بالنسبة حسب رأيكم في كلمة قبل ما نمشوا للمباراة المتبقي نحكيوا على إيران بلجيكا ومصر نيوزيلندا الجديد
0: بالنسبة لمقابلات زوز الأولانية نحكيوا على السعودية وإسبانيا إسبانيا مقابلة الأولى كانت بعيدة على المأمول كنا نستناو في إسبانيا من ممكن من أبرز المرشحين للنيل اللقب ولكن رأينا مستوى ضد رأس الأخضر رأينا مستوى متوسط الفريق صحيح يخلق فرص ولكن ما فهمش تسيمة والحاجة تحس ما فهمش فكر واضح ممكن الغيابات ساهمت بالمردود هذا وأيضا حتى ممكن رأينا الرغبة في اللعب ما كانت كبيرة ممكن فما شوية إرهاق للاعبين اليوم فرصة للمنتخب الإسباني ما عنده حتى خيار منتخب الإسباني
2: ديما الدوزيام ماتش يكون خيرا
0: بالضبط وخاصة تعادل الأولاني
2: ديما الدوزيام ماتش يكون خيرا
0: دونك نتصور أني باش يكون ماتش اليوم خير وماتش نتصور إسباني باش يكون عنده كلمة الفصل
1: المباراة الثانية في نفس الإطار الرأس الأخضر لريغوي ذكروا الرأس الأخضر تألق بالخصوص الحارس المرمى منتخب الرأس الأخضر البالغ من العمر 40 سنة اللي لفت الانتباه في المباراة اللي أمام المنتخب الإسباني وحتى على الانستغرام من 50,000 متابع أكثر من 1,000,000 متابع خلال ساعات قليلة باش تعرف أنه القيمة
2: هذه أقول لك مقابلة تبدلك حياتك هذه نقول لك مقابلة تبدلك حياتك هو بصراحة عملنا ماتش اكسيبسيونيل كسوالي هو وحتى الوقفة مع كونتر إسبانيا ديفنسيفمون خدموا برشا لكن هو زاد الكور خلطت للكاج لكن هو ما خلاش تدخل دونك الاكسبلو نتاع هو عمل كبير
1: احسن كان في المركز الاول 19.7 يعني على 10 بالنسبه
2: وتقريب 19 تونتاتيف على الكاج نتاعه معناتها شيفر كبير برشا اما حتى لوريغوي زاد يزيما كونفيرماسيون خاطر لوريغوي بريمي ماتش نتاعها يتسمى بالنسبه لي ديسيبسيون معناتها دونك للزوز الكاب فير بالنسبه لي هي فرصه كاول ظهور معناتها باش تعاود
1: بتتتاج مفاجأة أخرى كل المنتخبات بنقطة واحدة
2: بنقطة واحدة ولوريغوي زادة كيف زادة كسوة مدربة معناتها اللي هو مدرب مخضرة مدرب عنده صولات وجولات ومعروف معناتها بيرساسي نوع كبير برشا في الكورة
1: نفس الشيء بالنسبة للمجموعة الثانية، كل الفرق بنقطة وحيدة، نحكي على إيران بلجيكا ومصر نيوزيلندا الجديدة. في الجولة الأولى كل فرق تعادلت، يعني مباريات خاصة ممنوع الهزيمة.
0: بالضبط، مهمة برشا، وجولة هذه باش تحدد ممكن الفرق الأقرب للترشح. بون، رينا زوز مقابلات، رينا منتخب مصري عمل مقابلة محترمة جدا ضد بلجيكا، وبالرغم معنا من التغييرات الكبيرة، راو فما راو مفاجآت كانت في التشكيلة في المنتخب المصري، فما لاعبين معنا كانوا أساسيين معنا بالأمس القريب، نحكيو على تريزيجي، نحكيو على زيزو، ما كانوش موجودين أساسيين. تغيير حتى على مستوى الطريقة، ممكن قاعد يستغل في عمر مرموش ومحمد صلاح أحسن استغلال، مش قاعد يخلي فيهم يعملوا في مجهود كبير على المستوى الدفاعي، بما أنه يلعب في الأروقة زيكو اللي قاعد يتأخر برشا،
2: إمام عاشور
0: وإمام عاشور. بالضبط، زيكو وإمام عاشور معناه هم اللي يعملوا في الأدوار الدفاعية أكثر، بينما كل ما تكون الكرة المنتخب المصري يخمن برشا في الترانزيسيون، يخمن برشا في الهجمة السريعة باستغلال التمريرات في العمق وفي ظهر المدافعين عمر مرموش وأيضا صلاح.
2: إن شاء الله يقعد بنفس الفورمة بتاع مش بلجيكا،
0: ممتاز. ولكن بالرغم إلا مثلا فما لاعبين مثلا أنا حسب نظري حمدي فتحي قاعد يعمل في مقابلات ممتازة جدا، معناه صحيح مش قاعدين إعلاميا عطينه حق، ولكن لاعب عنده قيمة مروان عطية كيف كيف. بالنسبة لي المنتخب المصري اليوم المقابلة الحقيقية، خاطر مقابلة بلجيكا كان ممكنش مطالب بالانتصار، اليوم هو مطالب بالانتصار،
2: يزمو يربح باش يتعدى،
0: خاطر إذا ما ربحش اليوم مقابلة إيران باش تكون صعيبة برشا مع منتخب ما تنساش نيوزيلندا الجديدة، بصراحة ما كنتش نتصور المستوى متاعها بالطريقة هذيك،
2: ديسبليني برش.
0: منتخب معناه كي تشوف انت منتخب حتى عدد السكان متاعه وراه هو بلاد صغيرة برش،
2: عندهم ثقافة الانتصار هذوك.
0: بالضبط، ولكن رينا مستوى كبير برشا، مستوى ما عندهمش نجوم راهو في تلعب دونك. بصراحة رينا منتخب معناها محترم جدا. إيران ممكن المشاكل، إيران نقولوا شوية تعذبت
1: في 15 ثانية أحسن منتخب إلى حد الآن
0: شنو ناحية كرة قدم، فما أني ما نجيبش نقول واحد، نقول أني فرنسا والأرجنتين
1: ناجي،
2: أني عجبني الإنجلترا.
1: شكرا لكم، شكرا لكل زملاء اللي يمنوا هذا النقل المباشر، تحيات حسام قدرية، منير بعطي، حكم اسطنبولي، بعد شوية يجيكم علي جلاسي في موجز الساعة الخامسة، إلى اللقاء.
3: انفيذر بوفيشا سيدي بوالي على الموجة 104.7 104.7

0: اسمع
1: إذاعة المنستير
2: الخامسة مساء على موج إذاعة المنستير.
3: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
2: موجز الأخبار. مساء الخير. تم رصد درجة تركيز تلوث كيميائي مرتفع بمياه خليج المنسير تحديدا على مستوى صيادة لمتق سيبت المدينة خنيس وصولا إلى منطقة الميناء القديم جنوب مدينة المنسير، وفق ما أكده في تصريح للأخبار منير حسين رئيس فرع المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالمنسير. ومن المنتظر أن تصدر نتائج التحاليل العلمية في غضون أيام لتحديد المكونات الكيميائية والتفاعلات ذات العلاقة، ومنها سيمكن أوليا تحديد مصادر هذا التلوث. شهدت جبال غيلة المتاخمة لمعتمدية تي جلمة والسبالة من ولاية سيدي بوزيد حادثة أليمة تمثلت انفجار لغم أرضي أسفر عن إصابة امرأة أصيلة معتمدية السبالة. ووفق المعطيات الأولية فإن المصابة وهي أم لطفلتين في عقدها الخامس من العمر كانت بصدد جمع النباتات بالمنطقة عندما انفجر اللغم ما تسبب لها في إصابات بليغة على مستوى الساقين واستدعى نقلها إلى المستشفى الجامعي بسيدي بوزيد حيث تخضع لتدخل جراحي. يتوجه أكثر من 62 ألف تلميذ وتلميذة انطلاقا من يوم غد الاثنين وعلى امتداد 3 أيام إلى مراكز الامتحانات لاجتياز مناظرة الدخول إلى المدارس العددية النموذجية سيزيام، وذلك بنسبة 29% من إجمالي التلاميذ المرسمين بالسنة السادسة من التعليم الأساسي. وسيتنافس المترشحون على 3058 مقعدا في المدارس العددية النموذجية وفق ما أعلنه المدير العام للامتحانات الوطنية بوزارة التربية محمد الميلي. أطلق مشروع جرينوفي دعوته الثالثة لإبداء الاهتمام ببرنامج جرين أسيس في إطار مبادرته الخاصة بالقسائم الخضراء والتي تهدف إلى دعم المؤسسات التونسية في مسيرتها نحو التحول البيئي. وقال الخبير في التمويل ببرامج جرينوفي يوسف الشاوش أن البرنامج يستهدف المؤسسات الصغرى والمتوسطة في قطاعات كالصناعات الميكانيكية والغذائية والفلاحة والفندقة والحرفيين. وأضاف الشاوش في تصريح للإذاعة الوطنية أن هذا البرنامج يعنى بثلاث مجالات هي التصرف في النفايات وإدارة الطاقة والإدارة المستدامة للمياه، لافتا إلى أن المؤسسة تتولى تحديد أولوياتها. شرعت فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائية وما يعرف باسم الشرطة الجبائية منذ بداية السنة الجارية في مباشرة تحقيقات في شبهات تلاعب بالأسعار في قطاع إنتاج الملح وسط توقعات بخسائر بملايين اليوروهات لتونس حسب ما جاء في تحقيق لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. وتندرج هذه الأعمال في إطار سلسلة التحريات الجارية حول حوكمة الثروات الطبيعية الوطنية وفي مقدمتها قطاع البترول والملح. موعدكم مع نشرة مفصلة للأنباء تمام الساعة 6 مساء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn.
3: إذاعة المنستير.
4: من خارطة وطن إلى عين على الجهات، من خارج النص إلى تحت المجهر، في بواكير نكتشف الجديد، ومع أسماء ومسميات نعرف من يصنع الفرق. كل هذا وأكثر في برنامجكم اليومي بالتوقيت المحلي من الاثنين إلى الخميس من الخامسة إلى السابعة مساء. بالتوقيت المحلي حيث الأحداث تروى والتفاصيل تحكى.
1: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. تاريخ كأس العالم مع حكيم.
5: مرحبا بكم. اليوم نعيش مع مونديال 2018 في روسيا. نسخة مليانة مفاجآت، نجوم صاعدين وتألق فرنسي كبير. المونديال هذا كان الأول في تاريخ روسيا من 14 جوان حتى 15 جويلية 2018، وجاب مشاركة 32 منتخب وسط حضور جماهيري قوي المنتخبات الكبرى فرنسا، البرازيل، ألمانيا، إسبانيا، الأرجنتين، إنجلترا وبلجيكا. لكن اللي ميز النسخة هذه فعلا هو الحضور العربي القوي. أول مرة في التاريخ تشارك 4 منتخبات عربية: تونس، مصر، السعودية والمغرب. ورغم الأداء المشرف في بعض المباريات، الكل خرجوا من الدور الأول. أكبر صدمات البطولة ألمانيا، حاملة اللقب، خرجت من دور المجموعات لأول مرة في تاريخها، في استمرار لقاعدة سقوط البطل في النسخة الأخيرة. في المقابل كرواتيا صنعت التاريخ، مشيت حتى للنهائي لأول مرة بعد مشوار قوي وإقصاء إنجلترا في نصف النهائي بعد الوقت الإضافي. فرنسا كانت تمشي بثبات، بدأت بفوز مثير على الأرجنتين 4-3، ثم تجاوزت الأوروغواي وبعدها بلجيكا في نصف النهائي. وصلنا للدور النهائي، فرنسا ضد كرواتيا. المباراة كانت مليانة أهداف وإثارة، فرنسا تتقدم، كرواتيا تعدل، بعدها بوغبا ومبابي حسموا المباراة. النتيجة 4-2، وفرنسا التوج بكأس العالم المرة الثانية في تاريخها. وهيك كان مونديال 2018، بطولة مفاجآت صعود فرنسا وتألق العرب حضورا وأداء. نسخة دخلت التاريخ كواحدة من أكثر مونديالات توازنا وإثارة. نتلقاه في مونديال 2022. إلى اللقاء.
1: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. مونديال، تاريخ كأس العالم مع حكيم.
0: الحياة مجموعة محطات ونقاط، النقطة أثر وتتاليها ولادة لخط هو الحياة.
1: محطات
6: محطات
1: محطات من مسيرة مبدع،
0: وجودنا نضيئه فنا أينما حللنا، نقطة فقطرة فلحظة فبدايات.
6: محطات ترافقكم فيها نجوى المهري.
1: محطات
7: مستمعينا في كل مكان، مساء الخير، مساء النور، مساء الفل والياسمين. نرحب بكم من جديد في برنامج محطات في مسيرة مبدع، الذي يواصل معكم الرحلة مع رموز الفن والقامات الفنية إن كان في تونس أو في الوطن العربي. محطات يواصل معكم المشوار في برمجة صيفية وفي موعد جديد. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا. ضيفتنا هذا المساء هي رمز من رموز زمن الفن الجميل، هي الفنانة، هي الإنسانة،
8: هي المبدعة، هي العاشقة للمسرح، هي الجميلة المصرية، الفنانة القديرة وفاء الحكيم.

0: الإشهار.
1: تسعين دقيقة قرحة، 90 دقيقة فرحة، والمرة هذه مع النسور الآخر لحظة. المنتخب مشجعين وبفي بربي طائرين، ما لضمن على الفرجة في المونديال بتخيو دي بي، وعدي الابونمون تاعك على bi.net.n ولا كلمنا على 71 100 440. بي، الانترنت معنا خير.
2: محطات من مسيرة مبدع.
3: مرحبا بك وفاء، اهلا وسهلا بك.
4: اهلا بك ومرسي على المقدمة الجميلة جدا جدا دي.
3: وفاء طبعا، وشاءت الأقدار وشاء الحظ طبعا والصدفة أنه نتقابل في المغرب، وأنا سعيدة جدا بهذا اللقاء. وهذا اللقاء يظهر لي بعد سنوات غياب، لو نتفكر وقتاش كنت في تونس الساعة.
4: أيوة، كنا تقريبا 2014 كنا في قرطاج، مهرجان قرطاج.
3: نعم.
4: واتقابلنا سوا، وكان تكريم للسيدة الكبيرة سميحة أيوب في الهيئة العربية للمسرح. لكن النهاردة احنا بنتقابل وبنقول لها الله يرحمك، نورتي كل الأماكن. نعم. الله يرحمك بفنك وعلمك وثقافتك وإنسانيتك.
3: نعم. وفاء الحكيم طبعا كما قلنا عندها جمهور كبير في تونس، جمهورها يعني تعود بها أمام الشاشة الكبرى، من السينما إلى العديد من المحطات يعني في مسيرتك الفنية. لكن المسيرة الأكبر والمسيرة اللي نصورها القريبة على قلبك هو المسرح، وعشقك إلى المسرح ودخول هذا المجال. خلينا فقط حبينا نبدأ بالبدايات الساعة، غرامك بالفن، بداياتك، حبك كما قلنا للفن، وأيضا باش نشوفوا محطة اللي هي المحطة تجربتك في تونس خاصة.
4: يا ده احنا هنرجع لبعيد قوي.
3: والله يعني مش كبيرة طبعا. مش كبيرة يعني.
4: بس هي بدأت من المدرسة طبعا. نعم. وانا هنا بأثمن جدا جدا المسرح المدرسي. نعم. لانه هو البذرة الحقيقية لتكوين الشخصية عموما، مش بس ان انت تكوني تتعاملي بانك واثقة من نفسك، يعني يدعم الثقة بالنفس، مش بس انك تكوني تعرفي خطابة، مش بس انك تكوني تعرفي تكتبي وتلقي للناس ما اردتي من احاسيس ومشاعر، هو كمان تفاعل اجتماعي عالي جدا جدا، لاني انت في النهاية من وانت صغيرة اتعودتي انك تعبري عن نفسك وعن الاخرين. هنا تجربة ملهاش حدود يعني. وبعدين ندخل بقى على الثانوية ثم الجامعة والمسرح الجامعي المهم جدا جدا، أول جدا كتير. وبعدين وأنا في المسرح الجامعي احترفت التمثيل. في الحقيقة احترفت التمثيل من قبل ما أدخل أكاديمية الفنون، معهد العالي للفنون المسرحية. وبعدين حبيت أعضد الموهبة اللي يعني اعترف بيها كسينما وكتلفزيون وكمسرح، بس أنا كنت عايزة أكون خريجة قناة مهمة وهي أكاديمية الفنون والمعهد العالي للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج. وبالفعل أخذت بكالوريوس، وبعدين كمان أخذت تمهيدي ماجستير، وبعدين سافرت عملت دبلومة الفنان أو الممثل في أطر العمل غير التقليدية من باريس.
3: نعم، خلينا نرجع شوية إلى تجربتك مع المسرح الجامعي، وهذه الوقفة مهمة جدا جدا بالنسبة خاصة للمغرومين وعشاق المسرح، واللي عنده هاجس المسرح فقط لكن ما عندوش الإصرار أو العزيمة أنه يدخل غمار تجربة المسرح. فلو كان نقف عند هذه الفترة يعني.
4: هو في الحقيقة المسرح كان بالنسبة لي، بالنسبة للجامعة يعني، هو خطوة مهمة جدا جدا، لأني بلورة كل شحذ الهمم الخاصة بالأدب وحب الشعر وإلقاء الشعر وإقامة الندوات. فكان يعني شافني الأستاذ أحمد عبد العزيز المفنان وطلبني أن أنا أكون بطلة عمل، قبليها الأستاذ أنور عبد المغيث وهو كان زميل لينا على فكرة. واشتركت مع الفنانة عبلة كامل والأستاذ أحمد كمال وأحمد مختار الزميل العزيز والإعلامي المهم، وكانت تجربة ثرية جدا لأني أنا دخلت في حضنهم وهم كانوا تقريبا في سنة ثالثة وسنة رابعة. نعم. تجربتهم المسرحية كانت كبيرة وأنا كنت في وسطيهم، أكيد أكيد استفدت من ده كله. وبعدين هو ده اللي خلاني أحب أن أنا أكمل بقى وأدخل، يعني أخدت لسانس فلسفة أداب وبعدين دخلت فورا على الفنون المسرحية. الاثنين يعتبروا مسرح جامعي، لأني في النهاية أنت كل امتحاناتك هي مشاريع، المشاريع دي بتقدم على المسرح، فطول الفترة دي وأنا بقدم وبشحذ هممي علشان أنزل للسوق المصرية الشرسة جدا طبعا، لأني منافسة عظيمة السوق المصرية. أنزل سينما وتلفزيون ومسرح، وأنا أعتقد أن أنا قعدت حوالي 7 سنين من عمري بشتغل متني وسواري يومياً مسرح، وبصور الصبح وبصور
3: يعني
4: الليل،
3: صباحا مساء ويوم الأحد.
4: فتجربة عظيمة، يعني من حقك فيها أن أنت تجربي تغلطي تعملي كل حاجة. غير مسموح بعد الاحتراف أنك يعني يحصل تقعي. لا مش مسموح، طول ما انتي بتدرسي طول ما انتي هاوية اعملي اللي في مزاجك. نعم. اول ما بقيتي محترفة لا ركزي كويس قوي بقى.
3: نعم. الحس وفاء الحكيم عندها اصرار، عندها اهداف مش هدف واحد، عندها القدرة على التحمل والمواصلة وتحقيق الذات وتحقيق يعني اللي بعده، دايما اللي بعده. طاقة كبيرة جدا للوصول بدون حدود. أنا الحسب بدون حدود، هل هذا صحيح يعني؟
4: بصي يا نجوى، هو أنا مؤمنة جدا جدا بأن البني آدم خلق لكي يعمر الأرض بما لديه من علم وما من عليه الله من معرفة.
3: نعم.
4: كمان لما يكون ربنا من علينا بأننا نبقى موجودين في عيون الناس بشكل مستمر، لازم ندور على إيه اللي محتاجينه، إيه اللي بيحبوه، إيه اللي ممكن يسعدهم، وإيه اللي ممكن يطور منهم، وإيه اللي ممكن يحل مشاكلهم عن طريق الفن.
3: نعم.
4: فبالتالي أنا يعني شبعت بدري قوي أني أكون نجمة.
3: نعم.
4: أول ما اشتغلت مع نور الشريف بطولة. أول ما اشتغلت مع أحمد عبد العزيز، مع حفظ الألقاب ليهم الأساتذة الكبار، بطولة. أول ما اشتغلت مع الأستاذة الكبيرة سميحة أيوب، الأستاذة الكبيرة سناء جميل.
3: نعم.
4: اللي اختارتني أن أنا أحترف مسرحية سناء جميل مع الأستاذ. نعم. سمير العصفوري. يعني عارفة شبعت أن أنا كنت مع أول دور قدام الأستاذ محمود ياسين بطلة، وكنت لأني يعني كنت شريرة في المسلسل، فبدأ الجمهور يمشي ورايا يضربني بالطوب لأني قد كده الدور نجح والناس.
3: نعم.
4: صدقوا أن أنا هذه الشريرة.
3: نعم.
4: فبعدها حسيت أن بقى مطلوب مني مسؤولية، تحمل مسؤولية أخرى.
3: نعم.
4: وهي أني أقدم ما هو جيد وما هو يبحث عنه الجمهور وما يوافق بقى مبادئي وأخلاقي وكده. طب هنقول هو الفن مبادئ وأخلاقه بس، الأساس هو المتعة.
3: نعم.
4: بتقدمي كل حاجة بس في قالب ممتع، في قالب فني الناس تبقى متشوقة تشوف النهاية وتدور على الأسئلة.
3: نعم.
4: ولذلك لما أنا انتميت على طول الفرقة القومية للعروض التجريبية.
3: نعم.
4: فمسكت العصاية من النص، قومي. نعم. يعني يمثل مصر وأيضا هو تجريبي.
3: نعم.
4: لأني زي ما أنتي بتقولي كده، أنا ما بحبش أكون في الفاترينة، ما بحبش أستنى الدور، أنا أحب أن أنا
3: اتكابد وتعافر
4: وخلي الكاتب يكتب ونشوف موضوعات وندور وندخل في موضوع ونخرج منه بنتيجة ممكن نكملها في عمل.
3: معنى ما تحبش القوالب الجاهزة؟
4: لا لا لا لا. إنما بصي أنا أحيي جدا جدا النمط الغير كامل.
3: نعم.
4: لأنه هيكمل، ويعني مش السعي ان انت تقدمي التجربه من تكون كامله.
3: نعم.
4: هي تكون جريئه، تكون جديده.
3: نعم.
4: تكون لمسه، حاجه ان شاء الله تكون في البدايه بس تلمسي بيها زي الصرخه كده.
3: نعم.
4: الصرخه احنا شاورنا بس على ان في 7 مليون مواطن من ضعاف السمع والكلام.
3: نعم.
4: شاورنا ما حلناش. نعم. بعد كده بقى لميناهم وعملنا بيهم ورش وبقى ومثلوا هم بنفسهم واشتغلوا وحطيناهم في يعني هكذا.
3: نعم. وفاء الحكيم كل محطة في حياتها يعني عندها اعطتها حقها. كل محطة في حياتك يعني أعطيتها حق، أعطيتها من روحك، أعطيتها من وقتك، أعطيتها من كل ما فيك معناها كفنانة وكإنسانة. فمن أبرز المحطات احنا ما زلنا مش نحكيه طبعا على علاقتك بالمسرح، وعلاقتك يعني مش بالمسرح فقط، حتى بالجمعيات، وحتى انك معناها طورت معناها من المشاريع متاعك يعني. فكل محطة من أبرز المحطات اللي نجم نحكيه عليها واللي تبقى في البال واللي قريبة لوفاء الحكيم يعني.
4: بصي، تجربة ان انا كنت مؤمنة جدا، ده يعني فن بس بشكل اخر، انا كنت مؤمنة جدا بان الفن هو قنوات كتيرة، التلفزيون، السينما، المسرح. طيب ازاي نعمل مسرح؟ ازاي يبقى المسرح ده لكل الناس؟ ازاي نوصل للناس بالمسرح ما نستناش ان هم يجوا؟ يعني هي تونس المسافات فيها صغيرة، لكن مصر شوية لما تحبي تروحي أسوان بتاخدي حوالي 19 ساعة بس في القطار. طيب يوصل ازاي الفن لأسوان؟ ففكرت فورا ان انا انزل على المدن الحدودية واعمل فيها مهرجانات للمسرح. مش بقى اروح بمسرحيتي، لا، ده انا اجيب تونس واجيب العالم كله لبعض المدن. وانا مؤمنة كمان والله يا نجوى، ده بمنتهى الوطنية يعني، مؤمنة ان السياحة الفردية جبانة، انما السياحة الجماعية قوية وبيسندوا بعض. علشان كده فكرت ان ليه ما يكونش عندنا سياحة فنية. فعملت في اكتر من مكان مهرجان يعني. اول مهرجان للاطفال كان في المنيا، اول مهرجان للمسرح كان في اسيوط، انا اللي الحمد لله كنت مديرته. قدمت كمان اهم تجربة بالنسبة لي، هي ملتقى ليالي الشعوب. جبنا كل فنون الاداء ولفينا بيها مصر كلها. كانت الرئيس مباشرة هي السيدة سميحة أيوب. كمان عملنا بقى مهرجان المسرح الشبابي، مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي. ده تجربة مهمة جدا في حياتي، بس أنا كل التجربة بقول ما تزيدش عن 3 سنوات وأمشي
3: وتجدد يعني،
4: ونشوف حاجة تانية،
3: حاجة جديدة.
4: بحط الهيكلة وبتفق أنا وجروب العمل المهم، مثلا مهرجان شرم الشيخ الدولي المسرح الشبابي، مازن الغرباوي وإنجل بستاوي هم مكملين. كان في الخطة أن احنا لازم نلف بهذا المهرجان، وبدأوا في هذه الخطة واستمر الحمد لله السنة دي 10 سنين، أنا قعدت معهم 3 سنين. وهكذا يبقى في اكيد هتعرفي ان انا يبقى عندي مشروع تاني فورا. مش هقولك عليه بقى لما تساليني.
3: طبعا مش نسالك على المشاريع متاعك القادمه والمشاريع اللي بعد 3 سنوات يعني، 3 سنوات والمرحله اللي بعدها يعني. فما مراحل يعني في حياتك وفي مسيرتك الفنيه وفاء الحكيم، الى جانب انك يعني انت طلعت مع الكبار، انت مع النجوم، والحقيقه نتصور انك محظوظه وكان جداً. عندك حظ كبير برشا
4: جدا جدا. انا اخترت للادوار المهمه، اخترت، لم اختار الا بعد ما اتعرفت.
3: يعني شنو السر يعني في هذا الاختيار؟
4: شوفي، يعني لا انكر ان انا كنت مجتهده جدا. والحاجه الثانيه اني وشي مصري عربي قوي، فدي منه من ربنا، لدرجة إن أنا لما أحكي لك حدوتة كده صغننة.
3: طبعا.
4: لما جيت أعمل الصرخة، كنت قبلها عملت الهجامة، بطولة ليلى علوي وهشام سليم الله يرحمه، حسن حسني طبعا العظيم. فأنا كنت زهقت من شعري اللون الأسود اللي كان الأستاذ نور قال لي لازم تعمليه في زمن حاتم زهران. فروحت فورا، رحت ساب أول ما خلصت الفيلم جري رحت صبغة أصفر. جيت أعمل بقى الصرخة مع أستاذ نور الشريف، قال لي وفاء أنت بقيتي أي حد غير أنك وفاء الحكيم. وحكم علي قال لي علشان تاخدي الدور تصبغي شعرك بصبغة حجر سودا. صبغة حجر دي يعني أسود بعد كشف
3: يعني.
4: فعايزة أقول لك أن أنا وشي يعني تميز بأنه مصري. عربي. صوتي في نبرة مثقف صادق.
3: نعم.
4: فده مؤهلات مع الطول بقى، مع مش هقول جميله ها، مش هقول انا هسيبكم انتوا تقولوا جدا.
3: لا الصدق هذا الصدق اللي يوصل من القلب الى القلب في كل عمل تشارك فيه او تخرج به لجمهورك. الى جانب الصدق هي الطيبه الحنية من الوسط يعني المصري اللي معودنا به الحقيقة. فأنا حبيت نقول إنه المرحلة اللي انت عشت فيها أكيد خرجت بها من العديد من التجارب، العديد من التوصيات، العديد من معناها نجم نقولوا احنا نضج او النضج.
4: شوفي الفن من غير الناس ومن غير ما يوصل لمشكلتهم يبقى نشرة أخبار بالية.
3: صح.
4: الفن من غير فنان صادق ومصدق تجربته يصبح مسخ.
3: نعم.
4: حاجة تتفرج عليها وتنسيها وانت ماشية.
3: نعم.
4: الفن من غير التفاعل الاجتماعي، يعني أسيب لك سؤال تجاوبي عليه، أجرك في الكلام، أفتح لك موضوعات تفكري،
3: صح،
4: أخدك معايا ترقصي على المسرح ولا تمثلي ولا ننزل نعمل ده لو كان مسرح أو إذا كان تلفزيون، فأنا أفتح لك مشكلات تبصي عليها. من غير ده القوالب الجاهزة المقدمة دي ملهاش لازمة، بتتنسي أول ما بتقومي. اتعلمت من الأوروبيين أني لازم في فترة من فترات عمر البني آدم المتفرج يسعى ليه. فسحبت نفسي من التلفزيون وفضلت أستنى السينما علشان تيجي وتقطعي تذكرتك وتلبسي، أو المسرح علشان تجيبي أسرتك برضو وتجهزي وتلبسي وتيجي تتفرجي علي. فسحبت نفسي من التلفزيون علشان ودي كانت وصية نور الشريف الله يرحمه، إن الفنان لازم يكون عزيز. فأنا عملت مسلسلات مهمة قوي وبتتعاد كتير، فأنا ما غبتش عن الناس على مستوى الفيديو أو التلفزيون يعني. لكن حرصت على أني الناس عايزة تشوفني في الجديد ييجوا يشوفوا بقى ودارة الأيام، ييجوا يشوفوا ليل الجنوب، ييجوا يشوفوا الثامنة مساء، ييجوا يشوفوا فيلم زي ريبورتاج أو فيلم زي مصرية. يعني والقيمة هنا مش أنه بيدفع تذكرة، لا هو القيمة أنه هو بيسعى ويلبس ويروح عشان يشوف حاجة. وما كنتش حابة قوي دايما ان انا ابقى موجودة في بيتك وانت بتطبخي وتغسلي وتروحي تبصي عليا وبعدين مش عايزيني تدوري. لا لا يعني
3: لازم
4: من وانا صغيرة
3: لازم تشدك يعني تشدك الى
4: المكانش حاجة
3: أمام
4: كده المكانش مشهد يسحب من طاقتك ويديكي حاجة ايجابية. بقول لهم ما تشيلوا المشهد ده والله ما هقدم فيه حاجة.
2: محطات من مسيرة مبدع.
0: وجودنا نضيئه فنا أينما حللنا، نقطة فقطرة فلحظة فبدايات.
3: يعني وفاء الحكيم تعرف شنو تعمل، احنا نقوله بالتونسي يعني
4: بحاول.

0: محطات من مسيرة مبدع.
1: التجربة مع التلفزيون طبعا ماذا أضافت وفاء الحكيم كفنانة وكإنسانة؟
2: شوفي أنا يعني تعداد الوسائط لأن أنت بتصوري في التلفزيون بكذا كاميرا فتعداد الوسائط ده خلاني أبقى حريصة قوي لأن المسرح حر يعني إحنا بنعمل بالتفصيلة الصغيرة لكن في النهاية أنا حر أنا بص فين مثلا يعني وأنا بتكلم يعني إن ما كانش بتكلم عن حاجة بعينها أنا كده فأنا ممكن وأنا بقول الجملة النهاردة يعني في حرية شوية للممثل يعني لكن التلفزيون علمني أن كل نظرة بأهمية بهدف ولا يجب أن أنا أبدلها بحاجة تانية والسينما كذلك الشوت هو شوت وكمان أن أنت تكوني عندك جاهزية أنك تاخدي المشهد على بعضه ده سبقني فيها المسرح هو اللي بيدربنا أن احنا ناخد الدور على بعضه لكن كمان أن يبقى أنت والآخرين بتجهزوا بشكل سريع يلا هناخد مشهد 13 ويكون ده في آخر العمل وهكذا بقى فدي حرفيات يعني مختلفة السينما علمتني إزاي أحاول أن أنا أكون جاهزة أني أكون بلمع لأن السينما ما بتحبش الأنصاف فإزاي أن أنت تكوني لامعة على طول ازاي تبقي جاهزه
1: يا لامعه يا مش لامعه
2: ما فيهاش
1: بيه قلت انه المسرح هو اللي ساهم في تكوينك يعني هل هذا صحيح
2: طبعا لاني دراستي دراسه مسرحيه في فنون مسرحيه دراستي من البدايه حبي وعشقي للفن ارتبط بالمسرح والكلمه مخرجين التلفزيون كانوا اساسا اللي اشتغلت معهم في الاول كانوا اساسا هم مخرجين مسرحيين خريجين الاكاديميه فكنت لا يعني ان انت تمسك الدور المسرح يا نجوى بيخلينا نمسك الشخصيه تاريخها كله بيتشوفيه قدام عينك على المسرح وما خلف ده انت اللي مجهزاه في خيالك فلما يكون ده بيختصر في مشاهد او مشهد او لقطه تقدري يبقى انت معاكي القماشه الكبيره اللي اتعلمتي بيها في المسرح تقدري في السينما تقدميها في ايه شوط صغير المسرح علمني ازاي ابقى احضن الناس ازاي يبقى عيني واخدة كل الناس وأنا مش شايفاه لأن الإضاءة بتبقى في عينينا بس أنا عارفة وحاسة بنفسهم فالكاميرا بتعوضني أبقى شايفة أن أنا كل الناس دي قاعدة كل واحد في بيته شايفني لأني وقفت قدام المسرح وشفتهم وسمعت نفسهم
1: وفاء الحكيم طبعا كنت تحكي على المسرح وشنو أضاف لك المسرح وساهم معناه في تكوين شخصيتك وخاصة ما نعرفش ساهم زادة في لأنه يخلق منك إنسانة أخرى المسرح أيضا يخلي المسرح الإنسان يتصالح مع نفسه يتصالح مع الآخر ولا طالما كنت متصالحة أيضا فمتى وفاء الحكيم لا تصالح ولو منحوك الذهب
2: أكون صادقة معاكي أعداء الوطن في الداخل وفي الخارج يعني من الداخل ومن الخارج ما أعرفش صالحهم ما أعرفش أعداء الفن لأن إحنا مر علينا وقت كانوا عايزين يقفلوا الأوبرا كانوا عايزين أنا شخصين اتضربت بالنار مرتين أنا شخصين اتضرب علي نار مرتين مرة فيهم في مسرحي وأنا واقفة على خشبة المسرح في كوميديا الأحزان فأنا لن أسامحهم لن أسامحهم وهذا الفكر لا يسامح أنا ضد التصالحات أنا مع اللي عمل إجرام لازم يحاسب عليه علشان يبقى فيه شفافية في المجتمع اللي ضرني بقى أنا أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد لكن في ناس والله يا نجوى حاولت كتير ان انا انسى اساءتهم، حاولت ان انا اسامح بقى اللي يعني حاجات سواء كانت شخصيه او كانت في العمل، مش عارفه يا نجوى سامح اعمل ايه، مش عايزه اتجمل قدام الكاميرا بتاعتك واقول لك ان انا عرفت اسامح، لا لا لا لا ما عرفتش. وبعدين هو انا برج الاسد،
1: مشروع هذا مشروع يعني،
2: انا برج الاسد، فالاسد يتحمل يتحمل بس يدور وشه. قال انا ماشي، انا بقى ما عدتش شايفاهم بس ما يقدروش يخشوا في حياتي تاني.
1: نعم. به احنا توا ما بين وفاء الحكيم الفنانة ووفاء الحكيم الإنسانة، فيها رابط قوي برشا اللي هو رابط حب كبير، حب للحياة، حب للعمل، حب لأنه أخذت منهجية أخرى في حياتها، أنه تدخل إلى غمار المسرح وتوظف المسرح كما قلت في عديد المشاريع. فحبيت أنا أقول علاقتك بتونس الساعة، نصور علاقة كبيرة برشا كما قلنا، نرجع إلى سنة 2014 ولا حتى قبل وبعد زيدا، يعني عندك العديد من المحطات في تونس، لو كان نحكيوا عليها شوية بتبيع في علاقتك مع تونس وجمهورها.
2: شوفي تونس دي ليها بقى حتة كده حتة كده في القلب كده. ليه بقى يا ستي؟ أولا أول عريسة تقدم لي في حياتي
1: تونسي.
2: أي وكان اسمه جمال.
1: الله.
2: وكان ابن دبلوماسي.
1: ايه.
2: واتقابلنا في ليبيا وانا لسه بتهيالي كنت في اولى اعدادي تانية اعدادي.
1: نعم.
2: فايه ارتبطت قوي، ايه ده، ايه العالم ده، مين دول؟ وبعدين سافرت وانا صغيرة جدا جدا، كانت منحة كده من المدرسة، سافرت تونس وانا صغيرة، كنت حبة حبة جدا جدا البلد وكده، بس ما كنتش واعية بالقدر الكافي. اول فرصة ليا جاتني اني اسافر في اول عمل للاطفال، في اول دورة للاطفال في مهرجان قرطاج، فورا
1: يلا
2: جاري، كان اسمها سفروطة في الغاب.
1: أيه؟
2: وتقولي يا نجوى ان دي كانت مفتاح الحياة بالنسبة لي.
1: نعم
2: حقيقي.
1: نعم.
2: تصوري بقى. لاني الدورة دي عرفتني بكل المسرحيين في الوطن العربي.
1: نعم.
2: وبدأت، انا مش هقول لك كم سنه لاني ده مشوار كبير، بس انتوا اكيد هتدعبسوا وتشوفوا اول دوره للاطفال.
1: نعم. لا لسه
2: مهرجان
1: ما شاء الله عليك يعني. اي.
2: وكنت بطله المسرحيه، وحصل ارتباط بيني وبين الاطفال التوانسه لانهم اجبرونا جميعا.
1: نعم.
2: على اننا ننتبه في عقليات موجوده في الصاله.
1: نعم.
2: مختلفه. ابو رفضوا أن تستمر المسرحية زي ما المؤلف كاتب وزي ما المخرج كاتب والاثنين كانوا معي.
1: نعم.
2: وبدأت أنا كممثلة بقى مارست سطوة الفنان على المسرح، وقلت لهم عايزين النهاية إزاي، قالوا لي عايزين كذا، قلت له طلعوا عملوها. واندمج الطفل المشاهد مع المسرح من خلال الماسكات اللي احنا كنا لابسينها، وكانت تجربة مختلفة. وأنا أفتكر كويس قوي أن باب المسرح اتهد لأنهم عايزين يعملوا عرض تاني، عملنا عرض تاني وعملنا عرض تالت، ورجعت من قرطاج وأنا منتشية جدا.
1: نعم. نعم.
2: يربطني بهذا أني بعد ما ثورة الربيع العربي أنا رحت بقى عملت مسرحية قلت فيها ان الولاد اللي كانوا بيدبدبوا في الارض دول.
1: نعم.
2: وانا بقدم سفروطه ورفضوا نهايه سفروطه انها تتاكل من الاسود.
1: نعم.
2: هم دول اللي قاموا بالثوره وحاولوا ان هم ياخدوا حقهم.
1: نعم.
2: هم الزمن ده 20 سنه 25 سنه كان فرق، قلت هم الولاد دول التوانسه دول هم اللي عملوا هذه الثوره.
1: نعم.
2: كانوا بادئين بانهم تمردوا، وده المسرح، تمردوا على ما قدم على خشبة المسرح، عرفوا لما اديناهم فرصة عرفوا يتمردوا على ان متاخد حقهم وخدوا حقهم. وعملت عرض في ملتقى المبدعات العرب بطفل تونسي، وعملت عرض حكي عن تجربتي دي مع، وقلت لهم هو ده نهاية حلقة الحكي يعني.
1: نعم.
2: قلت لهم هو ده اللي هيجي عليه بكرة قوي قوي قوي قوي ويعرف يحافظ على الحقوق.
0: محطات من مسيرة مبدع.

0: تاني.
1: محطات من مسيرة مبدع.
0: مين الأسماء اللي تعاملت معها في تونس على المستوى في المستوى المسرحي يعني؟
2: شوفي محمد العتيري فنان جميل جدا جدا، وبعدين بيفكر في ذوي الاحتياجات الخاصة اللي هو يعني همنا أنا وهو. وهو شرفني لما كنت مديرة المسرح الشمس، أنا أسست مسرح الشمس في مصر ومستمرة طبعا لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة، فهو

0: جه عمل تجربه عظيمه بورشه وعرض مسرحي اسمه ويبقى الامر معلقا مع صم وبكم وبعض الاعاقات الاخرى. فانا وتجربتي معاه من خلال ان هو كان مدير لمهرجان حمامات سوسة، فانا سافرت اكتر من 8 دورات، يا اما بعرض يا اما لجنه تحكيم، وبضيوف مهمه، حسن حسني، سميحه ايوب، كلهم قامات مهمه جدا سافرت بيهم، محمود قبيل. يعني كنت دايما بحب قوي المهرجان ده، و لقاء المبدعات العرب طبعا بالنسبة لي كان هايل جدا. عايزة أقول لك مش فاكرة
1: يعني
0: قوي
1: من الذاكرة، لو كان فاكروا شوية في الذاكرة كما قلنا ونرجع بالذاكرة وليل كل توثيق للذاكرة.
0: كارتوش تاني بقى بليل الجنوب.
1: ليل الجنوب
0: مسرحية ليل الجنوب كممثلة. نعم. يعني
1: كممثلة احنا ديما نرجع كما قلنا بالذاكرة باش نوثقوا معناها اللحظات الجميلة ونوثقوا معناها هال
0: قلتيلي عدد من الفنانين التوانسة. طبعا فنون تشكيلية بهيفاء تنكوتي، الأستاذ محمد مديوني، الأستاذ المدني، الأستاذ
1: عزدين المدني،
0: سيرين الجميلة،
1: سيرين جنون.
0: الأب والرائد الكبير عز الدين جنون،
1: إذا الله يرحمه.
0: يعني الله يرحمه، ده فرق معايا كتير. أنا شخصيا ما كنتش بفوت له مسرحية، أنا كنت بقطع تذاكر مخصوص وأجي عشان أتفرج على عروضه يعني. لا كتير. عبد الكريم برشيد، الأستاذ العظيم عبد الكريم برشيد، وأنا أنتجت له عمل لما كنت أيضا مديرة المسرح، أنتجت له عمل وتقابلنا هنا في أكتر من مهرجان يعني. الوهابي،
1: الوهابي حمادي، الوهابي
0: حافظ خليفه. ايه ده انا ليه صحاب كتير قوي ولسه بقى بتخلينيش لحسن انسى ناس.
1: من اجمل الذكريات اللي جمعتك في تونس، معناها من اجمل اللحظات اللي لا تنسى واللي بقات في مخيلتك، ولما تجي سيرة تونس تتفكر يعني من اجمل اللحظات.
0: شوفي انا عربت كده في كل شوارع وكل زنجات وكل
1: الزنجة
0: وإيش قفصة بقى وإيش
1: سوسة.
0: أنا كل مكان في تونس أنا ليا في ذكرى. لا لا لا لا، بصي أنا قلت لك يعني هي كانت مفتاح لحياتي ما اللي استمرت بعدها 25 سنة.
1: معنى كنت بس تكون كنتنا. ده وفاء الحكيم قالت الحياة من شباك المسرح مختلفة تماما، كيف ذلك؟
0: شوف يا ستي، ان انت تطلي طلة بحاجة جديدة وتبصي على الناس وهم بيبتسموا لك او يسقفوا لك او كده، ثقة ما بعدها ثقة. حب ما بعده حب. ان انت تروح لهم وتنكشيهم وتخليهم يعيطوا ويضحكوا وهم قاعدين على خشبة المسرح، ويقفوا بالخمس دقايق يسقفوا بعد كل عرض زي ما حصل مثلا في الإمارات في افتتاح مهرجان المونودراما بالفجيرة. الناس وقفت خمس دقايق من كل الجنسيات، يبقى أنا عرفت أبص عليهم كويس وعرفت أطل طلة من شباك المسرح. شباك المسرح برضو لما تفتحيه عليكي قد كده بيديكي طاقة، بيديكي أمل، بيديكي أن يقولك إن أنا لسه محتاجك، انت لسه قدامك كتير، يلا خسي عشان ترقصي، يلا تدربي علشان صوتك، يلا اعرفي تحبي علشان لما تقنيلي الحب نقليه صح. الفن كله بس عايزه اقولك النفس ده اللي بين الممثل وبين الجمهور لا مسرح.
1: جمال الروح، كيفاش تحافظ على جمال روحك ووفاء الحكيم؟
0: طبعا ميرسي.
1: طب تطيم رهوة،
0: ميرسي بجد، ميرسي لللفتة دي، وميرسي ان انا وصلها لك ان في جمال روح. بنقي نفسي والله حقيقي من اي ولا ضغينة ولا حسد ولا بص مين معاه ايه ولا ما معهوش ايه، ولا أنزل في مجتمعات أحس إن أنا ممكن يبقى يجروني النميمة معينة، ولا عيني تتعود على القبح أو الحاجة اللي مش نظيفة، حالات دايما بخش حالات تطهير.
1: نعم.
0: بالسبحة، بالصلاة، بسماع الموسيقى الحلوة، بقعدة صحاب حلوين زي كده.
1: شكرا.
0: بحاول ان الناس اقول الحقيقة في وشهم.
1: نعم. بلا مجاملة.
0: اضحك، بحاول اضحك وضحكهم.
1: نعم.
0: حتى لو انا عايزة اقولك اسكتي مش انا كنت تعبانة، بس الحمد لله دلوقتي بقت زي الفل. يعني عارفة الحالة دي.
1: نعم.
0: انك ما تنقليش، لاني لما بتكتر الزعل بتزعلي. فمن ليه دي مش ده هم ثانيتين اللي عايشين.
1: هل المسرح كان عنده دور معناها في هذا الكلام كله؟
0: الدخول جوه شخصيه غير شخصيتك وتحاولي ان انت تجيبي كل تلففها وتلاببها وكده بيخليكي تنسي مشكلاتك وتخشي في مشكلتها. ولذلك انا هربت من اكتر من مسرحيه ان انا اجدد فيها، لاني كنت بدخل فيها قوي. فوالله كنت بخرج، اولا سيبك من اني اجهد،
1: نعم،
0: انما كنت بتكسر قوي مع الشخصيه، مع انكساراتها.
1: نعم. يعني هل صحيح انه اكيد معناها عندك حاله حب متبادله معناها مع المسرح؟ يعني انت حبيت المسرح وهو حبك، هل هذا صحيح؟
0: طبعا.
1: اي
0: هو حبني. عايز أقولك على حاجة نجوى. أنت عارفة أن أنا عملت مسرحية كانت في أول أعتقد الدورة الثانية أو الثالثة من تجريبي، مهرجان التجريبي.
1: مهرجان التجريبي. نعم.
0: جيت فرج علي الأستاذ الكبير يوسف شاهين، وكان بيعد لنابليون بونابارت الفيلم، فأخذ اللي معايا على المسرح وما خدنيش. فقالوا له وفاء الحكيم دي بطلة ده، وأنا كنت عاملة حتة دور يا لهوي. يعني إيه، عنيف قوي حلو قوي، بغني وبرقص فيه وبتنطط وطاقة مش عارف إيه. فقال لهم لا، دي أجلها وأدفع تذكرة عشان أتفرج عليها، دي ما تنزلش من على خشبة المسرح.
1: الله الله.
0: أياميها أنا زعلت، أنا بقى عايزة أروح بقى مع يوسف شاهين. فقال لي ما هو يوسف شاهين بيجيلك عشان يتفرج عليك. بس نقطة.
1: ونواصل، مش نرجع للسطر.
0: طبعا نواصل.
2: محطات من مسيرة مبدع.
1: المشاريع القادمة لوفاء،
0: فرقة طاقة حب واخدة مني كتير، اللي هي الفرقة أول فرقة قطاع خاص لذوي الاحتياجات الخاصة.
1: نعم.
0: واخدة من وقتي كتير وبدرب، سواء كان يعني أنا مؤمنة بإني لو واحد تعبان ومجهد هيبقى حواليه 10 على الأقل.
1: نعم.
0: تعبانين وعيانين وكده. فأنا طب أنا لو في إيدي إن أنا أحاول أحسن من هذا الواحد يبقى أنا أحسن من 10 حواليه.
1: نعم.
0: فما بالك بقى لما تكون فرقة فيها 1500 واحد. فأنا شايفة أن أنا ده حاجة مهمة بالفن طبعا. فأنا بشتغل للإصلاحيات وبشتغل ذوي الاحتياجات الخاصة، بنمي قدراتهم بالفن، بإعادة تأهيل، بشحذ كل يعني لا أنا مسافرة أخذ دبلومة مثلا علشان قدر على كادر آخر يقدر يتعامل بشكل مختلف كمان أقوى. أنا اخترت على مستوى السيدات إفريقيا من السيدات الملهمات، فعايز أحافظ على أني لأني عملت.
1: أنت عضوة، يعني عضوة في المجلس القومي للمرأة.
0: عضوة في طبعا.
1: أنا ما سألتكش على فنك والموسيقى وماذا تسمعين لما تكون وحدك، يعني في خلوتك، يعني شو تسمع؟
0: أعشق أم كلثوم.
1: هاي
0: الموسيقى الكلاسيك. عبد الوهاب وبليغ وكمال الطويل وعلي يعني علي اسماعيل، يعني بصي سيد درويش.
1: نعم.
0: انت عارفه ان انا حفظت الولاد عندنا. نعم. في فرقه طاقه حب والشمس كل اعمال سيد درويش غنى.
1: الله.
0: بالنوته على فكره.
1: بالنوته. الله.
0: وسافرنا بالعمل ده لاكثر من مكان، سافرنا كل محافظات مصر وخارج مصر كمان. فانا سيد درويش يعني لا بسمع موسيقى كتير في الحياة. فيروز طبعا. طبعا.
1: لو اديناك معتيناك باقة ورد ليش كنت تهديها؟
0: اهديها لكل ام عندها تحدي ضد السرطان، أهديها لكل أم احتملت وشالت ولادها ذوي الاحتياجات الخاصة، أهديها لكل أم شهيد بعد ما ربت قدمته للوطن هدية، أديها لماما.
1: ربي فضلك، ربي فضل هيك. وفاء الحكيم، ما شاء الله عليك، مسيرة طويلة، معناها مع العطاء، مع فنك، مع هذا احنا اخذنا مقتطفات الحقيقة من المحطات اللي وقفنا عليها في هذا اللقاء اللي جمعنا بيك. بكل حب نهديو لك كل حب الدنيا، ونقول لك دائما أنت مرحب بك في تونس، ولما لا نشوفوا عرض مسرحي مشترك بينك مثلا وبين محمد العتيري، أو
0: يلا بينا.
1: أي
0: والله هو عنده مشروع، يلا بينا، هيفرح قوي ان انت بتقولي الكلام ده.
1: لما لا، فمحلها الشراكات هذه والتبادل بالطبيعة.
0: طبعا
1: في أي فن من الفنون، المهم احنا يد واحدة، شعب واحد.
0: يا رب دايما.
1: نعم.
0: يا رب، لأننا احنا من أطيب شعوب العالم في الحقيقة.
1: نعم.
0: نستاهل الفرح، ونستاهل الفن، ونستاهل الغنى، ونستاهل نحضن بعض ونحافظ على بعض.
1: الله،
0: انت خليتيني أعيط. لكن انا دي دموع الفرح، ان انا يعني حاولت ان انا اكون صادقه جدا في الدقائق اللي انت منحتيها لي للجمهور التونسي الغالي جدا عليا، اللاذع والمقدر والمثمن لدى العقلية المصرية.

0: السادسة على موج إذاعة المنستير. وتقديم النشرة المسائية للأخبار وهذه عناوينها: رصد درجة تركيز تلوث كيميائي مرتفعة بمياه خليج المنستير، نسب النجاح في البكالوريوس فاقس في الصدارة المهدية والمنستير وسوسة على التوالي من المراكز 4 إلى 6، وغدا الاثنين انطلاق مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية والسيزيام. برنامج غرينوفي يطلق الدعوة الثالثة لإبداء الاهتمام ببرنامج دعم المؤسسات نحو التحول البيئي. مساء الخير. من المقدمة إلى تفاصيل مرة أخرى، يتم رصد درجة تركيز تلوث كيميائي مرتفع بمياه خليج المنستير وتحديدا على مستوى صيادة لمطق سبت المديون خنيس وصولا إلى منطقة الميناء القديم جنوب مدينة المنستير، وفق ما أكده في تصريح للأخبار منير حسين رئيس فرع منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالمنستير. ومن المنتظر أن تصدر نتائج التحاليل العلمية في غضون أيام لتحديد المكونات الكيميائية، ومنها سيمكن أوليا تحديد مصادر هذا التلوث.
1: لاحظنا تقريبا منذ يومين إذن ظهور نفس العوارض نتاع التلوث في خليج المنستير، اصفرار البحر هذه المرة، عم نقول احمرار البحر، وهذا ناتج عن اختلاف طبيعة البكتيريا التي تبحث عن الأكسجين في البحر نتيجة فقدان الأكسجين وارتفاع ملوثات في خليج المنستير، مع بطبيعة الحال الروائح الكريهة تبدأ هي ملوث بكل وانبعاث الغازات هذه خاصة الهجدزاز هذايا. ثم في يوم أمس لاحظنا وجود نفوق عدد هام من الأسماك خاصة على مستوى سواحل مدينة سبت المديوني في امتداد لمطة خاصة في جهة الجنوبية للميناء بتاع سبت المديوني. كل أصناف الأسماك، هناك أسماك متوسطة، بعض الأسماك الكبيرة والأسماك الصغرى خاصة انتشرت على الساحل. مع كل هذه الظواهر نؤكد أنه ثم ملوثات كبيرة وقعت في خليج المنستير تتفاعل الآن مع ارتفاع درجات الحرارة، وهذا أدي في نفس الظواهر نتاع الكوارث البيئية لا تقع كل سنة.
0: تصدرت المندوبية الجهوية للتربية بصفاقس 2 ترتيب المندوبيات الجهوية للتربية من حيث نسبة النجاح في الدور الرئيسي لامتحان البكالوريا بنسبة بلغت 55.16%، في محلة المندوبية الجهوية للتربية بصفاقس 1 في المرتبة الثانية بنسبة نجاح بلغت 52.61% وفق معطيات صادرة اليوم عن وزارة التربية. وجاءت المندوبية الجهوية للتربية بالمهدية في المرتبة الرابعة ب 46.85%، تليها المنستير ب 45.34%، فسوسة بنسبة 44.77%. واحتلت مندوبيات القيروان وزغوان على التوالي المرتبتين 19 و21 بنسب تراوحت بين 33.78 و31.44%. في المقابل سجلت المندوبية الجهوية للتربية بجندوبة أدنى نسبة نجاح على المستوى الوطني ب 26.48%، سبقتها القصرين ثم قفصة. وكانت وزارة التربية أعلنت تمسي أن نسبة النجاح العامة في الدور الرئيسي لامتحان البكالوريا بلغت 35.67%. في شأن تربوي ثاني، يتوجه انطلاقا من يوم غد الاثنين وعلى امتداد 3 أيام، يتوجه أكثر من 62,000 تلميذ وتلميذة إلى مراكز الامتحانات لاجتياز مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية، أي 29% من إجمالي التلاميذ المرسمين بالسنة السادسة من التعليم الأساسي. وسيتنافس المترشحون على 3,058 مقعدا في المدارس الإعدادية النموذجية وفق تصريح المدير العام للامتحانات الوطنية بوزارة التربية محمد الميلي.
2: مناظرة الدخول للمدارس الإعدادية النموذجية ترشح للمناظرة هذه السنة 62,450 تلميذ، من جملة عدد التلاميذ المرسمين عندنا في السنوات السادسة ابتدائي 213,000 تلميذ و508 تقريبا بنسبة 29% من التلاميذ الكل. 62,450 مترشح باش يتناظروا على 3,058 مقعدا في المدارس الإعدادية النموذجية. مراكز امتحاناتنا الوطنية ستؤمن في 310 مركزا كتابيا، وسيتم إيداع علب المواضيع ب 27 مركز، سيتم تجميعها وتهيئتها في 4 مراكز إيداع، وسيتم إصلاحها في 8 مراكز إصلاح.
0: سجلت الشركة التونسية للملاحة ارتفاعا ب 10% في عدد حجوزات التونسيين بالخارج مقارنة بالسنة الماضية، وفق ما أفادت به مديرة استغلال السفن نقل المسافرين بالشركة التونسية للملاحة عايد العدواني. وأكدت العدواني في تصريح لمها الفرشيشي اليوم أن الناقلة البحرية تهدف إلى تأمين نقل 300 ألف مسافر خلال العام الجاري، مذكرة بجملة الإجراءات التحفيزية التي تم اتخاذها لفائدة المسافرين، من بينها الأسعار التفاضلية للتذاكر عند الحجز المبكر وتسريع الخدمات وتقريبها على غرار الشروع في استخراج جوازات السفر على متن السفن.
3: الموسم هذا حققنا نسبة ارتفاع في الحجوزات نسبة 10% مقارنة بالسنة الفارطة، ونأمل باش نحقق 300 ألف مسافر خلال سنة 2026. قمنا بتحفيز المسافرين بالتسعيرات مختلفة خاصة في الحجز المبكر، تسريع الخدمات على متن سفن على مدار السنة عن إجراءات الشرطة والديوانة على متن السفينتين كارتاج وتانيد. خلال الصيف يتواجدوا معنا الفريق التقني للشرطة لاستخراج جوازات السفر، تخصيص قاعات ألعاب للأطفال، تخصيص مطاعم بأسعار مدروسة. قمنا باجتماعات واستمعنا مطالب متاع الحرفاء، وسنأخذ جميع المقترحات بعين الاعتبار.
0: أطلق مشروع غرينوفي دعوته الثالثة لإبداء الاهتمام ببرنامج جرين أسيست في إطار مبادرته الخاصة بالقسائم الخضراء الهادفة إلى دعم المؤسسات التونسية في مسيرتها نحو التحول البيئي. وقال الخبير في التمويل ببرامج غرينوفي يوسف الشاوش أن برنامج القسائم الخضراء يستهدف المؤسسات الصغرى والمتوسطة في قطاعات كالصناعات الميكانيكية والغذائية والفلاحة والفندقة والحرفيين. وأضاف الشاوش في تصريح للإذاعة الوطنية أن هذا البرنامج يعنى بثلاث مجالات، هي تصرف النفايات وإدارة الطاقة والإدارة المستدامة للمياه، لافتا إلى أن المؤسسة تتولى تحديد أولوياتها.
4: القسائم الخضراء هي آلية من آلية التمويل اللي يمثلها البرنامج غرينوفي. القسائم الخضراء زوز أنواع، القسيمة اللي هي توفر تشخيص بيئي مجاني للمؤسسات اللي تم اختيارها عن طريق طلبات الترشح. المؤسسة هي من الأول تحدد الأولوية اللي تحب تقدم عليها، على أساس المطلب متاعها احنا نوفر لها خبير في القطاع اللي تحب عليه هي، يعني نفايات طاقة وإلى مياه. الخبير هذا باش يقوم بالتشخيص ويقدم مقترح متاع استثمار، على أساسه المؤسسة تنجم في مرحلة ثانية هي القسيمة الثانية نعاونوها في اقتناء المشتريات اللي تم تحديدها في مرحلة التشخيص. بالنسبة للتشخيص مجاني وبالنسبة لقسيمة التمويل نقدموا منحة في حدود 50% من المشتريات، لكن عندنا سقف ما نفوتوش في كل حالة 20,000 يورو. الدعوة هي مفتوحة لكل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، المؤسسات الاقتصادية التقليدية اللي نعرفوها، صناعات ميكانيكية، صناعات النسيج الغذائية، الفلاحة، الفندقة والحرفيين. زاد كيف كيف اشترطوا على الأقل 3 سنين طور نشاط.
0: في الرياضة، قال مدرب المنتخب الوطني التونسي رفي رونار في تصريح له بعد الخسارة أمام اليابان برباعية نظيفة فجر اليوم، قال إن المنتخب خاض مباراته ضد منتخب ياباني من الطراز العالي، كما أنه لمس إرادة لدى اللاعبين لتقديم وجه مرضي قبل أن يصطدموا بهدف مبكر أثر بشكل كبير على معنوية الفريق. وأضاف رونار أن المنتخب أظهر هشاشة دفاعية تواصلت إلى الشوط الثاني ونقصا فادحا في التواصل بين اللاعبين، وهو ما جعل المنتخب يرتكب ذلك الكم الهائل من الأخطاء التي دفع ثمنها باهظا. يقول رونار الذي ختم بالقول أن مردود الفريق لم يكن مقبولا بتاتا ولم يرتقي إلى مستوى بطولة في حجم كأس العالم.
5: On peut pas se satisfaire d'un score comme celui-là. En première mi-temps, on a été incapable de ressortir avec le ballon. Pendant les 20 premières minutes de la deuxième mi-temps, on l'a bien fait. Et puis on a été trop soft défensivement et on a pris un but. Et forcément, le moral, c'est difficile, mais les joueurs ont essayé, ils n'ont pas lâché. On est tombé sur une équipe, bien sûr, qui était bien supérieure à nous.
0: يشار إلى أن المكتب الجامعي لكرة القدم سيعقد بعد قليل اجتماعا في مدينة مونتيري المكسيكية لتقييم مشاركة المنتخب إلى حد الآن واتخاذ الإجراءات التي يمكن اتخاذها. هذا وتتواصل منافسات كأس العالم بإجراء مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات، حيث يتقدم المنتخب الإسباني في أعقاب شوط المباراة الأول على نظيره السعودي ب3 أهداف دون رد لحساب المجموعة الثامنة، وفي الساعة 11 ليلا ولحساب نفس المجموعة يستضيف لوريغوي الرأس الأخضر، في حين تشاهدون انطلاقا من الساعة 8 ليلا بتوقيت تونس مباراة بلجيكا إيران لحساب المجموعة 7. في ختام النشرة تذكير بعنوانها الأبرز: رصد درجة تركيز تلوث كيميائي مرتفعة بمياه خليج المنستير. لقاؤكم بالأخبار يتجدد بإذن الله في تمام الساعة 7 مساء.
6: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
7: في إذاعة المنستير برمجتنا تبدأ من الصبحية ورحلة مع التفاصيل اليومية. في برمجتنا حكايات وتجارب متنوعة عاشوها ناس، المتابعات والمواكبات.
8: في برمجتنا
7: ما غيبناهاش، وحتى اللقاءات مع شخصيات وناس تميزت في مختلف المجالات.
8: في برمجتنا
7: تغطية للأحداث والمستجدات ونقاشات في مواضيع وقضايا تعبر على الواقع التونسي الثقافي السياسي الاجتماعي والاقتصادي.
8: مع برمجتنا الشتوية
7: إن شاء الله الاستفادة تحصل لكم. معنا خليكم وفي الاستماع مرحبا بكم.
9: Radio Exterior de España.
10: Emisión en árabe.
11: البث العربي من إذاعة إسبانيا الخارجية.
12: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية بحوض المتوسط كوبيام يقدمان هذه السلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون.
13: حين توفي الدكتور حسن حنفي في 21 من أكتوبر تشرين الأول من عام 2021 كتبت عنه المستعربة الإسبانية المعروفة لوث غوميث مقالة في جريدة البايس، وهي واحدة من كبريات الصحف الإسبانية، كان عنوانها توفي حسن حنفي فيلسوف الإسلام الثوري والعالمي، وكان عنوانها الفرعي واجه المفكر المصري الطبقة الدينية التقليدية وتحيزات المركزية العرقية الغربية. ولعل الدكتور لوث غوميث تشير هنا إلى مشروعيه الكبيرين، مشروع التراث والتجديد ومشروع علم الاستغراب. كانت الفلسفة لدى الدكتور حسن حنفي عملا مترابطا في الحياة، معرفة تسعى إلى مساءلة الواقع وإصلاحه. وكما يقول الدكتور حسن حنفي، فإنه لا يفرق بين هموم الفكر وهموم الوطن، ولا بين العالم والمواطن، فعصره وجيله وزمنه هو المادة العلمية التي يعمل عليها، ويكتشف التراث أيضا مخزونا نفسيا موروثا فيه. فلنستمع إلى جزء من إحدى محاضرات الدكتور حسن حنفي.
14: اسمحوا لي أن أعرض الموضوع في فلسفة الدين، ربما أنا أضيف في فلسفة الدين بين تعدد الحضارات أو بين حضارتين، فلكل حضارة فلسفة الدين. لا توجد فلسفة الدين واحدة نمطية لكل الحضارات، وهو ما أشعر به أحيانا عندما نتحدث عن فلسفة الدين في الحضارة الغربية. مثلا في الصين الكونفوشيوسية، هذا دين أم فلسفة؟ لا تعرف اللغة الصينية كلمة دين، لكنها تعرف كلمة أخلاق، وتعاليم كونفوشيوس لا تتعرض للغيبيات كما نفعل نحن، إنما تتعرض كيف يكون الإنسان كاملا، كيف يعامل أسرته، كيف يعامل مجتمعه، كيف يعامل الدولة، أي هي أخلاق عملية. فكيف تقيم فلسفة الدين بالمعنى الذي نعرفه نحن عند هيجل في الصين وكذلك الهند البوذية؟ هل هذه فلسفة أم دين؟ نفس الشيء في الصين، البوذية هي كيف يستطيع الإنسان أن يسيطر على انفعالاته بحضور قيمة كبرى في العالم، وبالتالي لا يوجد فكر نظري يسمى فلسفة الدين. وكذلك المانوية، الصراع بين الخير والشر هذا صراع أبدي، وحتى عند اليونان الذين عادة ما نؤرخ بهم لا توجد كلمة للفظ الدين في اليونانية، في فلسفة، فيلوزوفيا. الدين كلمة لاتينية ريليجيو نظرا لدخول المسيحية في الحضارة الرومانية، لكن اليونان لا يعرفون ماذا يعني الله، يعرفون العلة الأولى، يعرفون قدم العالم، يعرفون فناء الأجساد، وهي الأشياء التي أرعبت الفلاسفة والمتكلمين.

0: ولد الدكتور حسن حنفي بالقاهرة في 23 من فبراير شباط من عام 1935، وتخرج في كلية الأداب قسم الفلسفة جامعة القاهرة عام 1956. سافر إلى فرنسا في العام نفسه لمتابعة دراسته، حيث حصل على الماجستير ثم درجة الدكتوراه من جامعة السوربون عام 1966. وابتداء من عام 1967 عمل مدرسا بكلية الأداب جامعة القاهرة في الفترة من عام 71 إلى عام 1975. عمل في جامعة تيمبل بالولايات المتحدة، ثم عاد لجامعة القاهرة في الفترة من عام 76 إلى عام 1981، وانضم خلالها إلى حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي، وهو الحزب اليساري المعروف. في سبتمبر عام 1981 فصل من الجامعة مع من فصلوا من أساتذة الجامعات الذين عارضوا معاهدة السلام مع إسرائيل، ولكنه عاد إلى الجامعة في إبريل من عام 1982. وعمل حسن حنفي بجامعة محمد ابن عبد الله بفاس لمدة عامين بين عامي 1982 و1984، ثم بعدها انتقل للعمل بجامعة طوكيو باليابان في الفترة بين عامي 1984 و1987، كما عمل مستشارا لبرامج البحث العلمي لجامعة الأمم المتحدة في طوكيو أيضا. عاد حنفي إلى القاهرة عام 1987، حيث أشرف مع آخرين على إعادة تأسيس الجمعية الفلسفية المصرية عام 89، وشغل منصب السكرتير العام للجمعية منذ هذا التاريخ كما ورد في موقع فلاسفة العرب. نستمع الآن إلى مداخلة الشاعر والكاتب والمترجم المصري المقيم في كندا الأستاذ ياسر عبد اللطيف.
1: تخرجت من قسم الفلسفة في جامعة القاهرة عام 1994. أستطيع أن أقول أني درست على الدكتور حسن حنفي لمدة تقارب 10 سنوات متصلة ما بين سنوات الليسانس والسنة للدراسات العليا، ثم وصلت بعد ذلك حضور سيمناره المفتوح في مكتب القسم بالكلية لبضعة أعوام، حتى توقف السمنار بما يشبه القرار الأمني من الأمن، إذ استصدرت الجامعة قرارا بمنع منصب الأستاذ غير المتفرغ. توقف ذهاب الدكتور حسن حنفي إلى مكتب القسم في الكلية، وصار يشرف فقط على الرسائل من بيته. وبالكلام عن الدكتور حسن حنفي، فلا بد أن نفرق بين 3 أنماط من دارسي الفلسفة ومدرسيها في الجامعات. فهناك المدرس العادي الذي لا يضيف شيئا إلى البحث في مجاله، وهناك الأستاذ الذي يؤسس مدرسة ويترك خلفه تلاميذ ويترك فيهم أثرا، وهناك في ما يخص الفلسفة بالذات هناك الفيلسوف وهو أعلى درجات التأليف الفكري. ونحن في مصر نتواضع قليلا، فلا نطلق لقب فيلسوف على أي مدرس في قسم الفلسفة كما هو الحال في الجامعات الإسبانية، فأي دارس للفلسفة هو فيلسوف عندكم، ولكن عندنا فنحن نفرق بين المدرس وهو المدرس العادي الذي لا يضيف كما قلنا، والأستاذ. وكلمة فيلسوف قد لا يصح أن نطلقها إلا على واحد أو اثنين من المفكرين العرب المعاصرين، وقد يكون من ضمنهم الدكتور حسن حنفي. الدكتور حسن حنفي كان مثالا للأستاذ الجامعي الفذ الحقيقة، وهو كأستاذ من وجهة نظري أهم من كونه مفكرا أو كاتبا في مجال الفلسفة. في فترة دراستي في القسم كان الدكتور حسن حنفي هو رئيس القسم، وكان قد شكل المنهج في القسم بترتيب معين بحيث يتولى هو تدريس مادة أساسية في مشروعه الفكري في كل سنة من سنوات الليسانس. فمثلا في السنة الأولى كان يدرس الفكر الشرقي القديم، وفي السنة الثانية كان يدرس الفلسفة الإسلامية وعلم الكلام، في السنة الثالثة كان يدرس الفلسفة الأوروبية الحديثة، وفي السنة الرابعة كان يدرس الفكر العربي المعاصر. وبهذا فهو في السنة الأولى بتدريس الفكر الشرقي القديم وبالارتكاز على الفكر الصيني والفكر الهندي والفكر العبراني كما في الكتاب المقدس، كان يربط الماضي بالحاضر. فبينما هو يتحدث عن تاو وعن كونفوشيوس في الفكر الصيني كان يربط هذا بماو تسي دونغ، وبينما هو يتحدث عن البوذا وكريشنا كان يتحدث عن غاندي. وفي علم الكلام كان يرتكز بالأساس على الفكر الاعتزالي، وهو ما يعتبر التيار العقلاني في علم الكلام. وعلم الكلام هو أول درجات التفلسف بالنسبة للعقل العربي المسلم. ثم في السنة الثالثة كان يدرس لنا الفلسفة الغربية الحديثة اعتبارا من ديكارت في القرن السابع عشر، وانتهاءا بالهيجليين الشباب برونو باور وماكس شترنر وفيلسوفه الأثير فويرباخ، وبالطبع كارل ماركس. الدكتور حسن حنفي تأثر كثيرا بفكر فويرباخ، وهو يربطه بتيار في علم الكلام الاعتزالي يخرج من لدى متكلم يعرف باسم ابن الأيادي. وجد الدكتور حسن حنفي لدى ابن الأيادي ما يشبه فكرة الاغتراب الديني عند فويرباخ.
0: وتقول الدكتورة يمنى الطريف الخولي عن أستاذها الدكتور حسن حنفي لموقع الجزيرة نت: إنه يتميز عن كل أساتذة الفلسفة بتحقيقه لعالمية واسعة، وإنها دخلت جامعات في أكثر من 30 دولة، من جامعة كيوتو في أقصى الشرق إلى جامعة هاواي في أقصى الغرب، وصولا إلى جامعات نيجيريا وسواها في قلب أفريقيا، ومرورا بالعديد من الجامعات الأوروبية والعربية. وحيثما تحل وترتحل تجد فلسفة حنفي موضع تدريس وإجراء أبحاث ورسائل جامعية وندوات في القارات الخمس التي زارتها، حتى إن جامعة هاواي وهي من أكثر جامعات الولايات المتحدة اهتماما بالفلسفة الإسلامية القديمة أو الكلاسيكية والمعاصرة تنظم برنامجا للدراسات العليا يدور حول التراث والتجديد ونظائره في الفكر العربي والإسلامي. والآن لنستمع إلى مداخلة المفكر والكاتب والناقد المسرحي المصري الأستاذ عبد الناصر حنفي.
2: أتكلم عن العوامل المكونة لمشروع حسن حنفي واللي ممكن يعني نحاول نختزلهم في عاملين: مطلب قراءة التراث، وتيار التأويل الفينومينولوجي، واللي هم تلاقيهم هم الاثنين عند حسن حنفي أو مع حسن حنفي إدى تقريبا لمشروع شكله. أول حاجة مطلب قراءة التراث أو موضوع قراءة التراث، يعني بداية من القرن 19 مع صدمة الحداثة احنا كثقافة بقى عندنا مطلب رئيسي، وهو الخروج من العالم القديم إلى هذا العالم الجديد. وفي اللحظة دي اللي هو اصطلح على تسميتها بعصر النهضة العربية، كان محاولات استكشاف العالم الجديد متساوقة أو متوازية مع إعادة كشف أو إعادة انكشاف تاريخنا الأقدم، بحيث كان الهدف هو تعزيز محاور التوافق ما بينهم. لكن الوضع ده اتبدل بطريقة درامية جدا بعد مرحلة هزيمة 67، وبقى في نظرة لمطلب التوافق بين العالم القديم وعالم الحداثة ده باعتباره مجرد انتقائية أو تلفيق غير مجدي، إن ما قلناش إن هو كارثة في حد ذاته. وبالتالي بقى في تصور إن عالمنا القديم بعد ما تم اختزاله يعني بشكل تعسفي داخل مصطلح التراث، قام على تكريس إجابات خاطئة وأسئلة خاطئة تجاه العالم. وبالتالي فإحنا علينا إن إحنا نعيد معالجة أو تصحيح الإجابات والأسئلة دي تمهيدا للخروج التام من العالم القديم ده والدخول في عالم الحدث. التصور ده يعني اتشكل حواليه حاجة ممكن نسميها برزخ مؤقت، يعني احنا بقينا في منطقة ما بين عالمين، لا احنا تماما في العالم القديم ولا احنا تماما في العالم الجديد. ده اللي خلى مشاريع قراية التراث اتحولت في فترة السبعينات والثمانينات لرهان مركزي جدا ورئيسي ومحووس بنفسه باعتبار ان هو اللي هيعمل النقلة التاريخية او الحضارية دي. ودي الفترة نفسها اللي حسن حنفي اعاد تقديم نفسه فيها باعتباره واحد من اهم قراء التراث ده. المنطقة التانية التكوينية بالنسبة للمشروع هو المجال الفريمولوجي. فترة نهاية الخمسينات اللي حنفي سافر فيها فرنسا عشان يعمل الدكتوراه بتاعته واللي تلقى فيها تدريبه الأساسي باعتباره محلل الفريمولوجي، الفترة دي كانت بتشهد حالة من النكوص أو على الأقل فتور الرهان الهوسيلي، رهان هوسيل يعني، تجاه مهمة استكشاف وتشغيل اللي أنا بسميه حقيبة البديهات اللي هي ليها طابع ديكارت شوية، اللي ممكن تدينا القدرة على إن إحنا نقدم وصف شامل ومتماسك للعالم بطريقة تخلي الفلسفة أو الفريمولوجيا تحديدا علم دقيق وصارم. وده على فكرة أحد عناوين كتب هوسيل. ويمكن النكوص ده أو الفتور ده تجلى بشكل عنيف مع المانيفستو الهيتجر الشهير حوالين نهاية الفلسفة ومهمة التفكير، واللي كرس لتحول الفيمولوجيا من منهج وصفي خالص ومنضبط إلى جعبة من الأدوات والتقنيات اللي ممكن استخدامها بأريحية لصالح ألعاب إعادة القراءة والتأويل. ويمكن المناورة دي مفيدة في وقتها، أو كانت مفيدة في وقتها أو في سياقها، اللي بيحاول منازعة أو اللي كان بيحاول منازعة الوجه القاسي والبغيض اللي أسفر عنه عالم ما بعد الحرب العالمية التانية، باعتبار إن تكسير أو يعني تعديد القراءات والتأويلات ده ممكن إن هو يكون شيء واعد بانكشاف ما لم ينكشف بعد في العالم، او شيء بيوعد بانكشاف ما لم ينكشف بعد في العالم. ويمكن برضك نراهن على انه ممكن يستجلب بعض القدرة او الجرأة على اقتحام المناطق النائية والمعتمة والمتناهية الصغر اللي موجودة في العالم واللي ممكن انكشافها يغير طريقة نظريتنا للعالم. بس من المؤكد ان الرهانات دي هتفقد كتير من زخمها إذا ما تم استخدامها أو إذا تم إقحامها على مطلب زي المطلب بتاعنا بتاع برزخ التراث دوت، اللي هو مفروض إن هو يعمل جسر نظري صلد نطلع عن طريقه من عالم لعالم.
0: من بين أعمال الفيلسوف الكبير الدكتور حسن حنفي نجد التراث والتجديد، ومن العقيدة إلى الثورة في 5 أجزاء، ومن النقل إلى الإبداع في 9 أجزاء، ومن النص إلى الواقع في 2، ومن الفناء إلى البقاء، ومن النقل إلى العقل ويقع في 3 أجزاء. لنستمع الآن إلى مداخلة المفكر والباحث في الفلسفة الإسلامية الأستاذ أحمد سعد زايد.
1: الدكتور حسن حنفي الله يرحمه كان من أهم دكاترة الفلسفة في القرن 20 وأوائل القرن 21. أنا عرفته أول مرة لما كنت طالب في جامعة الإسكندرية وبقوم بنشاط في اتحاد الطلاب، وقام الدكتور بعمل محاضرة في أواخر الثمانينات أوائل التسعينات، لا أذكر إمتى بالضبط، وكانت في نادي أعضائها التدريس، وكان الدكتور بيقول أفكار تختلف مع المعهود في الأوساط الدينية التقليدية، يعني في سواء في الأزهر أو في غيره، وطبعا تتناقض تماما مع الفكر الإسلامي الأصولي المتمثل في التيارات السلفية وحتى نوعا ما التيارات الإخوانية. وكان ينظر إلى الدكتور حسن حنفي في ذلك الوقت إن هو يعني شبه فارق فودة في توجهاته من الحالة الدينية. لكن طبعا هو كان الدكتور حسن حنفي له مشروع كبير جدا وضخم جدا في تأويل التراث وكتبه الكثيرة حوالين من العقيدة للثورة وقراءة يعني ماركسية للإسلام وقراءة إسلامية للماركسية. وهو يعني طبعا الروافد بتاعة حسن حنفي نشأ يعني قريب من تيارات الإسلام السياسي، خصوصا جماعة الإخوان المسلمين ورموزها، وكمان كان قريب جدا من تيارات اليسار، وكان من أساتذته وأصدقائه اللي اعتز بيهم الدكتور محمود أمين العالم. وكان يعني يقال على الدكتور حسن حنفي انه يعني كنوع من السخرية انه هو يشبه البطيخة، اخضر من بره واحمر من جوه، شبهه بذلك بعض الكتاب الاسلاميين وحتى اليساريين، باعتبار انه هو بيحاول يعني زي ما بنقول كده يؤسلم اليسار ويجعل اليسار وقيم اليسار وأفكار اليسار حول العدالة الاجتماعية، حول التفاوت الطبقي ومشكلاته، يكسوها بكساء من التراث الإسلامي. وطبعا ده يعني كان نتيجته إن لفظه النقيضان، يعني سواء كانت التيارات اليسارية أو التيارات الإسلامية، فلم يكن الدكتور حسن حنفي مقبولا من كليهما. وكان هو أيضا صاحب فكرة اللي هي اتنشرت عنها مقالات في عدة مجلات، منها حتى بعض المجلات الإسلامية ذات الطبيعة التقدمية في السبعينات، حول فكرة اليسار الإسلامي، وإن لا بد من تثوير الإسلام اللي هي الثورة التي تؤدي إلى العدالة الاجتماعية، مش القضية الإسلامية التي كان يدعو إليها الإخوان وعلى رأسهم سيد قطب في الستينات بقضية الحاكمية. يعني حسن حنفي كان شايف قضية الحاكمية قضية تافهة وقضية غير ذات جدوى، وإن احنا لابد إن احنا نهتم ب قضايا المجتمع الحقيقية، ولا بد من تسوير التراث لتحقيق ذلك. حسن حنفي يعني ممكن تتفق أو تختلف معه، لكن قدم مشروع فكري مهم أثر في كثيرين، لعل من أبرز اللي تأثروا به كان الدكتور نصر حامد أبو زيد وآخرين. هذه المدرسة اللي نشأت من أفكار حسن حنفي، واللي هو استقاها من تيارات موجودة أوريدي في الغرب التي تحاول، هي مسألة التوفيق بين التراث وبين الدين وبين الفكر العقلاني، خصوصا أستاذ الدكتور حسن حنفي الشهير بول ريكور. وممكن نقول إن حسن حنفي كان إيمانه الديني العقل فيه يسبق النص.
0: وهو ونختتم حلقتنا بمداخلة الكاتب والروائي المصري الأستاذ حمدي الجزار.
3: لا شك أن الأستاذ الدكتور حسن حنفي مفكر كبير وترك أثر عظيم في الفكر العربي المعاصر من خلال مشروعه الفكري الكبير التراث والتجديد. في هذا المشروع هناك ثلاث جبهات رئيسية. الجبهة الأولى هي التراث، أي كل ما ورثناه عن الأسلاف من فكر ومعتقدات وسلوك، وهو يسميه التراث الحي المخزون النفسي للجماهير. هو يبحث فيه عن أسباب التخلف الحاضر مدفوعا بالسؤال القديم المتجدد، لماذا تخلفنا وتقدم الآخرون؟ فيضع هذا التراث موضع البحث والتحليل والمراجعة. هذه هي الجبهة الأولى. الجبهة الثانية التي ركز عليها وأنتج من خلالها كتابه الكبير مقدمة في علم الاستغراب هو الغرب. فكما أن الغرب وضع الشرق والحضارة العربية والإسلامية موضع البحث والدراسة، هو أيضا يضع الغرب موضع البحث والدراسة والتحليل، باحثا فيه عن مصادر القوة والتي يمكن أن نستفيد منها. هاتان الجبهتان لهما ثمرة في النهاية، وهي الواقع المباشر الذي تحياه الأمة العربية والإسلامية. هذا هو السؤال الكبير عند حسن حنفي، سؤال التقدم والتخلف. ومن خلال مسيرة حياته ومسيرته الفكرية، هذه الجبهات الثلاث الحياة موجودة في سيرته، في حياته. هو طبعا حصل على رسالة الدكتوراه بتاعته من فرنسا، من السوربون، ودرس في الجامعات المصرية والعربية وأيضا في الشرق في اليابان مثلا. فمن خلال سيرته نستطيع أن نرى هذه الجبهات الثلاث أيضا. وفي مؤلفاته هناك ثلاث جبهات أيضا. هو عنده ثلاث أصناف من الأعمال، أعمال يسميها أعمال للقارئ العام أو موجهة للقارئ العام، زي دراسات فلسفية، زي دراسات في الفلسفة المعاصرة وغيرها، أعمال للخاصة زي مشروع التراث والتجديد، وأعمال يسميها لخاصة الخاصة. الحقيقة هو كان لديه أيضا مأزق الذي واجه نخبة المفكرين العرب خلال القرن العشرين كله، هو الجمهور المحدود. يعني هو كان يقول مثلا أنه يريد أن يكون له جمهور الشيخ محمد متولي الشعراوي، ولذلك كان يكتب في الصحف والمجلات، وكان يدخل في المساجلات آملا أن يصل إلى جمهور ليكون مؤثرا في الواقع. ولكن التأثير الأكبر بالطبع كان في الباحثين والدارسين للفلسفة، وأنا أعد نفسي واحدا من تلاميذي، تتلمست على يديه خلال دراستي للفلسفة بقسم الفلسفة بكلية الآداب جامعة القاهرة، والحياة كانت من أروع ومن أجمل سنوات حياتي. الدكتور حسن حنفي فيه جانب الحياة عظيم، يمتلك كاريزما خاصة جدا كمحاضر، وأنا أتخيله الآن خلف منصة التدريس وأمامه ثلاث كتب مفتوحة بالعربية والإنجليزية والفرنسية. محاضرة الدكتور حسن حنفي ليست محاضرة عادية، بل هي عرض مسرحي، فيلم يمتلك قدرة على الإلقاء، يمتلك قدرة على تجسيد الأفكار الفلسفية بشكل مسرحي، كأنك تشاهد فيلما أو مسرحية أو شيئا من هذا القبيل.
0: قدمنا لكم من إذاعة إسبانيا الخارجية هذه الحلقة من سلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون عن الفيلسوف المصري الكبير الراحل الدكتور حسن حنفي، بالتعاون مع أسبو وكوبيام، من إعداد وتقديم أحمد يماني، ومن الهندسة الإذاعية خوان موريو.
4: بو حجلة سبيخة حفوز على الموجة 97.3
5: 97.3

0: السابعة مساء على موج إذاعة المنستير. موجز الأخبار. مساء الخير. مرة أخرى يتم رصد درجة تركيز تلوث كيميائي مرتفعة بمياه خليج المنستير وتحديدا على مستوى مدن صيادة لمتق صيبة المديون خنيس وصولا إلى منطقة الميناء القديم جنوب مدينة المنستير، وفق ما أكده منير حسين رئيس فرع منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالمنستير. وأضاف حسين في تصريح الأخبار أنه من المنتظر أن تصدر نتائج التحاليل العلمية في غضون أيام لتحديد المكونات الكيميائية والتفاعلات ذات العلاقة، ومنها سيمكن أوليا تحديد مصادر هذا التلوث. يتوجه غدا أكثر من 62 ألف تلميذ وتلميذة إلى مراكز الامتحانات لاجتياز مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية السيزيام، وذلك من بنسبة 29% من إجمالية تلاميذ المرسمين بالسنة السادسة من التعليم الأساسي. ويتنافس المترشحون على 3058 مقعدا في المدارس الإعدادية النموذجية، وفق ما أعلنه المدير العام للامتحانات الوطنية بوزارة التربية محمد الميلي. أطلق مشروع غرينوفي دعوته الثالثة لإبداء الاهتمام ببرنامج غرين أسيست في إطار مبادرته الخاصة بالقسائم الخضراء الهادفة إلى دعم المؤسسات التونسية في مسيرتها نحو التحول البيئي. وقال الخبير في التمويل ببرامج غرينوفي يوسف الشاوش أن البرنامج يستهدف المؤسسات الصغرى والمتوسطة في قطاعات كالصناعات الميكانيكية والغذائية والفلاحة والفندقة والحرفيين. وأضاف الشاوش في تصريح للإذاعة الوطنية أن هذا البرنامج يعنى بثلاث مجالات هي تصرف النفايات وإدارة الطاقة والإدارة المستدامة للمياه، لافتا إلى أن المؤسسة تتولى تحديد أولوياتها. تتواصل منافسات مونديال كرة القدم بإجراء مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات. المنتخب الإسباني متقدم على نظيره السعودي بأربعة أهداف مقابل صفر، مباراة أدركت دقيقتها الخامسة في الوقت بدل الضائع لحساب نفس المجموعة الثامنة. لأوروغواي تلتقي الرأس الأخضر انطلاقا من الساعة 11 ليلا، ولحساب المجموعة السابعة يمكنكم مشاهدة لقاء المنتخبين البلجيكي والإيراني انطلاقا من الساعة 8 ليلا. نهاية الموجز، لقاؤكم بالأخبار تجدد بإذن الله في تمام الساعة 8.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

لا تنطفئ شمعتها، وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطائها ومسيرتها. فكان أن اتسع مجال حضورها لتصافح مستمعيها في أنحاء العالم، وإنها لمنهار.

0: تكريما وامتنانا لرجال التربية والتعليم قم للمعلم مع شكر السكلي.
1: أصدقائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم إلى هذا الموعد الجديد من برنامج قم للمعلم. كالعادة حصة جديدة نستضيف فيها أهم رجالات التعليم اللي أحيلوا على شرف المهنة باش نحاوروهم ونسمعوهم ونستفيد من التجربة متاعهم، وفي نفس الوقت تكريم لهم دائما في هذا الموعد الإذاعي. اليوم أنا سعيد ياسر باستضافة أحد هؤلاء الرجالات، سي محرز السخيري المعلم المتقاعد. مرحبا بك سي محرز.
2: مرحبا عيش. شكرا سي شكري.
1: سي محرز، خلنا نتعرفوا عليك ونعرفوا بك سادة المستمعين. يعني في البداية فكرة عامة باختزال، شكونوا سي محرز السخيري باش نبعتها لي هكاك نبداو في حديثنا.
2: محرز السخيري من رجال التعليم، معلم متقاعد، عملت مدير هذا وأصيل من المنستير.
1: أيوة.
2: ويعني عملت تجربة الجمعيات
1: بالطبيعة
2: والآن متقاعد.
1: وبالطبيعة رب عائلة.
2: رب عائلة، وعندي ثلاثة أبناء.
1: ثلاثة أبناء ربي يفضلهم. تجد تذكر اسمهم إيش بين حيهم؟
2: سلمان وعبد الحميد، هم مهندسين.
1: تبارك الله.
2: زاولوا دراستهم في بلجيكا.
1: أيوة.
2: وعندي الثالث هو محمد السخيري، يعني في المطار حاليا في الإدارة.
1: في الإدارة. ربي يفضلهم لك وربي يفضلك لهم والحمد لله ذاك راس المال. به يا سيدي محرز، خلنا نبداو من البدايه، يعني حتى من وقت الدراسه. انت مناش ما ذكرتش السن بتاعك، تحب تحتفظ؟
2: مش لازم، مش ضروري.
1: لا مش مشكله، بحالها خذ راحتك.
2: يعني في متقاعد عندي مده باهيه،
1: حتى المده الباهيه ما حبيتش تقولها قد باهي، ما عليناش.
2: تفوت 70.
1: تبارك الله، مزاد البركه. باهي سيدي محرز، وقتاش بديت تقرا وكيفاش دخلت تقرا؟
2: انا يعني اول بدايتي في الايكول فرانكو عرب في المنستير.
1: فرانكو عرب
2: كانت هنا في المقر الاذاعه، كان المكتب هذا
1: فرانكو يعني عرب. يقال ديما حتى ضيوف قبل جبناهم يقولوا في البلاصه هذه،
2: كانوا معلمين دعم. يعني من من من احسن المعلمين اللي قراونا من ناحيه التربيه والاخلاق والعمل.
1: والفرنسيس المعلمين
2: هذوما، معلمين فما فرنسيس وفما عرب، نذكر منهم.
1: تفضل.
2: سي مزرتي، سي مرشاوي، سي طنبوره، سي عبد السلام خديره،
1: هذوما العرب.
2: سي صادق مزالي، وعندنا مسيو باردي مدبرلي الفرنسيس، ومسيو غالاس، وثم سي مسيو غالاس ومدام نويره زاد، سي محسن نويره كان قبل خد خدمة هنا، والمدير كان مشي بينيسي فرنساوي
1: بالطبيعة.
2: عاد
1: دخلت يعني مع اللي ندادك كما يقولوا فك الوقت هذاك، الوالد مشجينكم وقتها بالطبيعة على التعليم، مش كما قبلكم.
2: الوالد مشجعنا والأولياء مشجعينا، لكن ما يتلاوش بينا، معنا مش قرين،
1: إمكانيات مفهومة،
2: ولهين بالفلاحة وفي الفلاحة.
1: فهمتك.
2: وحنا كنا نقرا في المدرسة هذه اللي قلت لك عليها، يعني نتفكر وصلت حتى للسنكام بيمار، وتاتك الظروف نتاع الاحداث نتاع فرنسا قبل، شنو عيطنا قدام المكتب كل شيء. شدنا بوليسي فرنساوي يقول له بلحيه اني ومعايا واحد، معايا صاحبي ابراهيم العيسي، وهزنا للمدير. المدير هذاك فهمت الله يعني حكم معنينا 20 جور بانساك. بانساك يعني ندخلوا بالثمانية نروحوا الخمسة
1: على طول
2: ونقرا وما نروحوش.
1: بانساك كي ترجموه بالعربي يقولوا خبز الشايح.
2: خبز طرف جبن ولا خبز بانساك،
1: معناها يعني هذاك هو الفطور.
2: هذاك الفطور ما تروحش
1: ونهار كامل. عقوبة
2: هذه على خاطر عيطنا شوية هيك.
1: هو قبل الاستقلال ولا بعد الاستقلال هذا؟
2: 56
1: مع الاستقلال تقريبا.
2: مع الاستقلال
1: هذيك
2: هيك عاد ضرب وقتها عن خالد بيسي العربي موسى يعيش في تونس في مرسى، جد سي فاضل موسى
1: اللي كان سي فاضل موسى اللي كان في مجلس النواب،
2: وعم محمدي اللي كان في الاذاعه معكم في الفلاحه، يعني اخو جد احمد موسى زميلكم.
1: اي انت مالا تو طلعنا عنا لما احنا ندخلوا حديث بحديث شويه من القرابه، لانه زوجة خالي مليكة موسى بنت عمك
2: تقربن هاني حبيبتي صلوحة موسى. عجي حدانا الخال البيض العربي موسى للدار، سيلوا سيلوا على الولاد جي تعيش حدانا فهمت ولا يحبك الكسكسي بشركه وكسكسي بالمسل وكل شيء عملنا له كسكسي وكل شيء بالمرصة هو يجي يعيش في المرصة جي حدانا سيلوا على الولاد بوي قالوا شنو حوالهم قالوا شنو حوالهم تو كان ربطوا 20 يوم ودر شنو في المكتب
1: اللي كنتي تو
2: علياني قالوا تمشي نزل معايا المرصة غادي نحطهم في بياته في في في كرتاج في كرتاج درمش
1: ايوا فكرة
2: قالوا مبروك أمي ما حبتش قالت لي ليه كيفاش
1: صغير
2: ولدي صغير وكل شيء الحاصل مشينا مع أني أخويا وعمارة موسى أخوة محمد موسى أخوه هزنا الغادي
1: والد أنيس
2: وعمارة
1: ومحمود الله يرحمه
2: الله يرحمه الله يرحمه مشينا للكرتاج لقينا المدرسة هذيك يا أخويا شنو نقول لك ذكريات المعلمين وكل خدمة وكل دروك الدنيا
1: معلم أنا نظيفة مدرسة باهية نظيفة
2: نظيفة والانضباط وكل الثقة ضياع اللي في الماش خدمة والواحد
1: هذا في المرسى
2: في كرتاج
1: في كرتاج
2: المدير سي محمود خالد الله يرحمه والفرنسوية سي محمد عباء من المرسى وعملنا وقت اللي مشينا غادي يعني سيزيام نقلني مهوري من السنة كامل في سيزيام
1: أيوة.
2: السيزيام هذيك يعني عندنا كلمية ترسون بروبليم رحلناه عام كامل رحلناه تعرف رحلناه كل كاية وعملنا في مثل عام يعني ممتاز يعني انضباط وعملك وإحنا
1: وقراية
2: قراية واني خمم ديما مبيت نروح
1: والمبيت غادي بحذا أولاد عمك
2: لا لا المبيت في المدرسة
1: في المدرسة
2: مدرسة. مبيت كله مبيت
1: وانت تخمم في بس روح المسير
2: وانت بير روح وكل شيء حتى سن اصحابك او شنو اصحابك وكل شيء اي سيدي مشينا عادين الشهاده والسيزيام عادين السيزيام في حلق الوقت اون سو كونسيت لو 10 جوان 57 ونجحت في الشهاده هي شهاده كانت اكثر من الباك يعني فما النوت اللي مرتوار تاخو زيرو ما تنجحش
1: ما تنجحش
2: وكل الكالكول مونتال يعني يقول لك مشكل يقراه لك مشكل يقول لك هز الردوازه اذا ما تهزهاش تاخذ زيرو ما تنجحش
1: بالردوازه باللوحه باللوحه هذه
2: باللوحة
1: يعني
2: مشكل
1: جواب
2: مشكل مشكل شفاهي
1: وتبدا تخمم فيه وحدك مونتال ذهني
2: يعمل هيك
1: تهز اللوحة
2: هيك ونتفك الرخصه الديكتيه لو ام دروازيس ام ما فيهاش اكسون سيركونفليكس كات فوت اربع غلطات
1: تحسب باربع غلطات وجيب. كانت الحقيقة تكوين على قاعدة
2: نجحنا في السيزيام يعني والحقيقة فرحة كبيرة
1: أيوة.
2: ونجحت في الشهادة والسيزيام
1: أيوة الحمد لله
2: مرة واحدة عملت السوسة وقتها كان ما ثماش مسير هون المعهد الثانوي معهد الذكور مشيت المعهد نجحت في تونس في يكون إميلو بي
1: حتى غادي
2: معهد ثانوي
1: حتى غادي في تونس
2: عام
1: في تونس
2: عام برك وأساتذة
1: بالمبيت و
2: لا نمشي ونجي كرتاج تيجيام
1: تمشي لدار
2: في المبيت نتاعنا المدرسة المبيت
1: فهمت
2: تيجيام هاكا
1: تيجيام في كرتاج
2: ابونمون في كرتاج نهبط في كرتاج وندخل المبيت
1: فهمت
2: وقرانا أساتذة معروفين سي هاجي التركي الله يرحمه في الديسان
1: حسن
2: سي حسن الخياري في العربية وكان المدير سي عبد العزيز حرز الله وراجل طيب عملت عوايم مدكة وانا نقلت سوسة ما نذكر في سوسة
1: وقت جديد المعهد
2: ولا وقت سوسة لا وقت موجود
1: وقت موجود
2: ما ثماش معهد مسير ولا
1: معهد مسير في بداية الستينات
2: وقت معهد سوسة يعني يجيو فيه يجيوهم القروان والمهدي
1: المناطق الكل الوسط
2: حتى لين وقت الباك عدينا الباك اي سيدي جات مناظره مساك المعلمين وشنو وقت المناظرات ساهلين يجي برك عملت برشا مطالب نجحت في الكل إيجا خيرت نمشي للتعليم عملت مطلب التعليم بعثوا لي التسميه يعني فهمتوا لا وقت كانوا التسميه الرونتري نتاعنا كانت البريمي اكتوبر
1: بريمي اكتوبر كان غرد اكتوبر
2: التسميه بعثوها لنا لو 27 لو 28 سبتمبر كيما توا
1: في كيما هكا في اخر
2: باش
1: نهارين ثلاثه
2: باش كي تاخذ تسميه تمشي ديريكت تسميه جاتني في منزل جميل
1: منزل جميل
2: منزل جميل الحقيقه قالوا لي باهي احلى من زرت وكل شيء
1: بحريه وساحليه وشط
2: بويا قال لي امي تبكي بلاد فرنسا يا وليدي يا وليدي كيما تعرف وبويا قال لي ربي يعينك اعطاني 5000
1: هذه عم بحرك كما يقولوا
2: من هي الكوب من هي كل شيء 5000 هذيك ركبت بها لتونس وقت تقريبا 600 من تونس سجلت على الواجب نتاع بنزرت قلت بنزرت قلت بنزرت تعدي على بن جميله قال لي تعدي على خاطر كنت تدخل ثمانية ديريكت وثمانية
1: دوريكت دخلك على مجمي. أنت كنت وقتها متحمس أنا فرحان
2: متحمس حبيت التعليم
1: اخترت وانت التعليم
2: اخترت واني ونحب كل الاصلاعات وكل الوحدات وكل
1: فما من يعني مجالات أخرى وفما
2: بعثوا لي في الترفو بعثوا لي في حتى في إذاعة تونس قالوا لي إيش وقتها وقت في إدارة بعثوا لي في البوسطة بعثوا لي
1: هاتش عندك
2: المطالب كل اللي بعثهم في جماعات تقبلوا.
1: أنت خيرت التعليم لأنك كمنولك مغروم بالتعليم. أنا
2: نحب التعليم ونحب الصلاحات
1: على عطل يعني
2: على عطل
1: أيوة
2: إيكو مشيت هبطت بشي منزل جميل دخلت لقيت المدير فرح بي استقبلني مدير فرنساوي مسي روبو كيما عندي توا
1: أيوة
2: مسي سكيري قال لي ما تخافش قال لي اسمع تسكن وتقعد تسكن وتاكل وتشرب وما تخاف من حتى ريحة شيء ما عنديش فلوس يعني عندي 5000
1: مش تعمل في الأخر
2: قال لي هو تحبش تسكن
1: ولو أنا فلوسي باهية وقتها فلوسة هذيك تقريب سنوات شنو وقتك
2: وقتها 63
1: أي عامك
2: 63 63
1: عام الجلاء هكا
2: هيك هيك هيك هيك هيك في الفترة هيك الفترة هيك وقت المعلم 35 دينار
1: 35 دينار
2: 35 ألف وقتها يعملوا حالة
1: فلوس
2: المديرة كاي قال لي هو تحبها زوز واحد جامع زيتون أو الأخر زوز جامع زيتون واحد وحده ولا واحد اثنين ولا واحد اخر وحده
1: شنو معناتها زوج جامعة زيتون وقت يقرا ولا يخرجوا من جامعة زيتون
2: ولا قلت هذوما نحبهم تاع جامعة زيتون زوج نحب طيب ومنيح ويعمل منيح
1: في السكن هذا
2: في السكن
1: اي والسكنه غادي في
2: السكنه في مجميل
1: مش في المدرسه خارج المدرسه
2: خارج المدرسه كلينا دار مع بعضنا وعشنا في متلال عامين عشناهم حقيقه نتاع ربي وخير
1: وتتفكرهم توا
2: فكرهم بشي وقت كيما عندي سي عبد المؤمن الصغيرون
1: منين هذا
2: من قبلي
1: ايوه
2: والاخر سي احمد والله نسيته من جيت حمامات
1: شفت كيف
2: بالدخله
1: شفت كيفاش تلاقيته كل من الساحل ومن الوطن القبلي ومن الجنوب
2: عشنا عامين كي الاخوات اللي صار بينا كان هيك أني وقتها ما عنديش فلوس هما وقتها
1: سابقيني
2: يصرفوا هما ويقيدوا
1: بيعم بتالك تجي شهريا
2: الماندا تجي مع مارس في شهر مارس تجي الماندا بونت كاس بس ماشي كل كونت كورون ولك وقت جيت الماندا يعني صرفت الماندا
1: خلصت
2: وركحنا ريحتنا وكل شيء ياك وقعدنا نخدم على روحنا خدمة وتلهي بكتلم ذات وكتلام ذا بسلاه
1: وفي عوام كلولة توا في التعليم كنت معنا متحمس للتلام ذا هكا
2: متحمس المدير دعني توا عمري وقت عمري دوم خرجت شافي مدير كاك وش عطاني سيزي ماني
1: من لول
2: قلت له يودي كيفاش سيزي ماني مسير ربو حالك قال لي لي انت تاخذ سيزي ماني توا والله يا سي شكري خدمنا اما شنو لا نعرف خروج الحد لا سبت لحد ريح شيء نال الحد في الدار الربحة سقية ونحطك البلانش وجي 10 كتب هكا دايره بيا
1: والخدمه ما قالت لنا
2: فيشات نحضر فيشات نحضروا فيهم يعني يحضر مثل ماش امكانيات كيما توا تبعت الوزاره
1: وحدك تتصرف
2: واحد ينتصرف
1: معناتها تبدا عندك البرنامج وحدك تبتكر وتحضر فيشاتك
2: واحد ينعمل فيشات نبتكر وكذا كل شيء حتى الحقيقه عملنا نتيجه خارقه للعاده
1: الحمد لله
2: حارق العادة.
1: شفت الاخلاص
2: وبينما معنا قد ياخذوا الكوبيرون ياخذوا اكثر منا بخمس مرات انت تاعنا خير منا هي ونقريو لتيد بلاش. مجانا في الصباح كي تدخل الدنيا توا كيما نقولوا من افريل حتى الجوان
1: تولي تجيبوهم
2: الصباح وفي العشيه بلاش ولا فرانك الاخر ربع بلاش عدينا
1: في المدرسه غادي تعملوا دروس خصوصيه
2: في المدرسه
1: بلاش مقابل
2: بلاش مقابل لا ثم لا ديار لا ثم لا عند ديار لا عند شيء وخلينا التاريخ طيب وخلينا
1: الحمد لله
2: ذكريات
1: الحمد لله شفت انا الوليدات برك الله ناجحين الحمد لله
2: ذاتي التو فما بعض التو يفكروني ويكلموني بك التليفونات نتاع 63 وكل واحد
1: هذا العوام العميل
2: الاولاني
1: في منزل جميل
2: ياك وقت فهم حركه نظاميه الحركه مو تعرف المعلم الوقتي ما عندوش حساب يدخلوا كل جايين كما نقولوا بالنوت وفما لجنه تاع النقابه ولجنه متناصفه كل شيء يعني كل والاكثر عنده اعدادي يدخل
1: على البلاصه
2: أنا ما لقيتش
1: بلاصه انت وقت مازلت ماكش مترسم بطبيعه وقت
2: عام الاول وعام الثاني
1: ايوه
2: عام الاول وعام الثاني سيدي وين بعثوا لي في التمره هذه حدا الشجناء هذه مينا نتاع حديد وين في الصيف ماشي بلوزه بيضه هكا
1: بعدوك لبعيد شوي
2: بعيد عوزة بيضة وشنو دخلت الهبط للمدرسة
1: ساعة في الأقبل. سمحني نقص الحديث العسل كما يقولوا سي محرز. أقبل بتبيع في الصيف رجعت للمستير
2: وبعد تسمي بعد ذلك كما في الأخر
1: في الأخر بكل ما عارب لك شويش وش تسمى
2: متعرش.
1: جيت في ليه ما تلخر تلقى روحك في سجنان
2: متهني إلا باش نمشي نرجع لوقتي
1: راح سايب روحك شتقعد غادي.
2: أما الوقتي معلم وقتي ما عندوش حتى
1: ما يتشرتش أي تلقى روحك في السجن
2: في اخر وقت في اخر ربع فتره كما هي بعثوا تسمي اخرى فين في تمره اللي في سجناء.
1: قلقت شويه راك شويه المعارف.
2: والله هو اني ما تقلقتش خاطر البقعه كانت راك الخضار
1: لا من الاول كي سمعت ما تعرفش البلاصه
2: قلقت خاطر غادي خليك
1: باهي والناس تعرفهم
2: والناس تعرفني وسكان يعرفوني واولياء وتلامذه السنسبيه. الحقيقه قلقت برشا مشيت
1: التمره
2: في اخر نقطه في جنان
1: منطقه ريفيه
2: منطقه خضار وبجار
1: اماكن هذيك معروفه
2: كان ثم شركه هولنديه عامله بقر غادي والحاصل البقعه خارق العاد
1: في لحيه.
2: اما شنو هبطت قلت لك المدرسه بكفاليته وكل سوريه حمراء وسوريه بيضاء ولات حمراء بقول لي بك الغبره نتاع الحديد
1: المينا
2: نتاع الحديد دش المين اللي تشرب يعني يلزمك تحطوا تصبوا اليوم باش غدا تشربوا تبقى هكا كوش حديد باش
1: يقعد اللوطه يهبط
2: باش نتاع غدوه نتاع اليوم
1: تشرب غدو.
2: قلت له عندي حساسيه تو باش نقعد هوني ما نجمش. مشيت لدار الجهويه اي سيدي الزهر خدم معايا لقيت واحد من برا كاي قال لي نعملوا مناقله
1: يحب يشد يرجع لبلاده
2: مشينا تفهمنا هو رجع للتمره وني بعثوا لي بقعه اسمها زهير.
1: وين هذه زهير؟
2: زهير جي ما بين ماطر وباشا.
1: اي ظهرتك انت احسن زعمة
2: كيف سمعت البقعة فرحت وكيف مشيت يا لطيف. اول حاجة ما استمش مواصلات
1: ما أنا كنت رايض على روحك قلت الله منه
2: قلت يا يلتي قعدت غادي على الاقل سمع مواصلات هما مدينة السجنان تمشي وتجي. سي زهير هي عبارة على اكل المعمرين متاع قبل متاع ناشر متاع قبل وعملوا مدرسة للخماسة
1: اللي يخدموا معهم
2: بما فيهم هنشير سيدي باهي تضغم. كان سيدي باهي تضغم يجي هو أولاده ساعتنا لحد البقعة كي
1: عنده هنشير غادي
2: يكا أكد تلامزة الحقيقة متاع رب هي شو نقول لك
1: حالة
2: ظروف حالة يجيك 4-5 كيلومتر يعني من بعيد تصور يدخلوا 8 يخرجوا من دارهم 6 باش يخلطوا واللي يجيك لم تغذي لا عنده حتى ريحة شيء.
1: ظروف صعبة
2: تصور جدا. تصور إيش بيش تقري هذا
1: هو الحاجيات الأساسية ما عندوش بتفسي مازم يقبل معك
2: والشي بيش نقولاني القسم سيكسيون هذه كما نقول بريمير اني وديزيام اني مع بعضهم
1: فرد أكل فرد قسم وكل مستويات مختلفة
2: قسم وتقري الكل
1: قاري هذا تقريهم دارت الأخرين نقلوا
2: سنة ثانية وحدهم السنة الثانية مع بعضهم الثالثة والرابعة مع بعضهم وخمسة وسادسة مع بعضهم
1: هك
2: خاطر كيما نقولوا الخمسة فيه 10 من الناس 10
1: تولي يتلحق عليهم جماعة
2: الرابعة هاوك المعلم دوب التعب
1: تعرف تعب كل واحد والمادة اللي باش تقريها
2: المادة اللي باش تقريها هذه شفاهي الاخر كتابي ويقلب
1: ويلزمك توفق بيناتهم الكل وهذا حساب الاخر لغة وهذا شنو
2: يعطيك الصحة وانا ثلاثة معلمين هاي سيدي
1: ثلاثة معلمين
2: ثلاثة معلمين مش واحد
1: في المدرسة
2: هو
1: مدرسة صغيرة يعني
2: صغيرة فيها قسمين برك قسمين وفيها دار
1: ثلاثة معلمين ومدير ولا منه مدير منه معلم
2: أيوة. قعدنا نخدم في متولال بك الظروف كي والحقيقة هوك ظروف صعيبة برش
1: حتى السكن راه صعيب
2: السكن ما فماش لتشري لتلقى ما تشري ما فما حتى
1: كيفاش
2: حتى هم توشنو الديفيز بتاعهم غادي كل العظيمات نتاع الجيش
1: النظام العربي
2: يمشي للحانوت يجي يعطي حار عظم يقول يعطي شويه شاي وسكر هذاك الظروف نتاعه واحنا في متولا نمشيو هكا نتسوقوا
1: جمال
2: الجمعه نمشيو لماطر ولا نمشيو لتونس ساعات عادني تصور نحكي لك على اش وقع لي مره
1: تفضل
2: وقت اللي نمشي لتونس نمشي ساعات لتونس نمشي حبابي صحابي ونتفرج الطريق شكون يهزني ما تسمش مواصلات الحارس نتاع المدرسة زايله يجيب لي زايله ونركب معاه يوصلني حتى المحطه نتاع التران يوقفني في التران
1: في ماطر
2: ما بين ماطر وباجه
1: وباجه ايوه
2: كي نركب فهمتوا لا يرجع ونقول غدوة نجي في الوقت الفلاني
1: تلقى تستناني في الوقت الفلاني
2: الغدوة نجي الخمسة تاع العشية خاصة الخمسة يهبط
1: البقرة تعرف وقت التران
2: هيك الغدوة ركبت التران وقت فما الريح ومطر وكل شيء مش عليك قولي له شزك مشيت ركبت وهبطت في البقعة كي يعني ما لقيتوش
1: في المرواح هذا بعد ما مشيت لك نزل روح من غدوة
2: ما لقيتوش علاش خاطر كيف تصب
1: اي
2: يقولوا غرقة كي تمشي الحصان يغرق اللوطه ما يمشيش
1: ولي طباعي كيما يقولوا
2: واحد نعمل يا رب شوف نعمل فك لي الخمسه الدنيا الكحله الشتاء
1: وعشيه فايت مغرب
2: وعشيه فايت وانا وحدي
1: قداش يلزمك تمشي باش توصل
2: نحكي لك نحيد الكابوت نتاعي حطيت قفه منها وقفه منها كيف الشواري وتميت ماشي والبيل في يدي
1: والقفه هذه فيهم القضيات نتاعك
2: قضيات شويه طماطم شويه في بطاطا شويه زومه
1: وشويه بربي بربي بربي بربي انا خنوخو شويه باش يعملوا مقارنه الساده المدرسين توا في العز وفي الظروف الباهيه وربي يحمدوا ربي كي تسمعوا احنا على روه هذه هي الاساسيه باش ناخذوا العبر وباش نشوفوا الناس قصات بالحق في اوقات من مش معناها باش تقسيو كيف كيف لكن على الاقل الانسان يحمد ربي ويقتنع تفضل سيدي محرز
2: قلت اني يلزمني نروح نمشي البضايع اللي كنت ترسيت ونترسي
1: على سقيك
2: نمشي هيك هكا الريبار نتاعي شنو اكل حشاك اكل مشتى يقولوا المشتى يقولوا مشتى معناها مشتى يعني دوار صغير فيه سكان وكل دوار هكا هكا فهم شويه ضو شويه ضو شويه وحشاك الكلاب نمشي نلقى الكلاب بك الفيله كاين الكلاب نمنع الاول لو الثانيه والثالثه
1: يهرب يخاف
2: حتى لين سيدي شكري ثم واد خليته شايح لقيته
1: فاف
2: في المي وقدام الواد غادي تقريب 300-400 متر ذيب يغزل لي كاك
1: بيش
2: يغزل لي ونغزل ما عرفش عليه هو شبعان وقته ولا كيفاش شاهدت ما نكذبش عليك
1: قلت ما انا ونعرف
2: سي شاهدت وعملتك وسميت بسم الله
1: مؤخرش التالي
2: مخرج وشقيت الواد على سقي
1: بالماء
2: هاي خرجت لباس والله قاعد يغزل لي كاك هكا وعينيه زرق هكا فك الليل سقيت الواد هكايا وصلت حتى لاخر الواد خرجت كيف خرجت انا عملت سقي هكا لقيت لا صبات لا كلاست
1: قعدوا
2: في الواحد وروحت كملت كاكا وقتاش نوصل من طول لك وقتاش نوصل للمكتب الخمسه نتاع الصباح
1: وليد لك ما تمشي
2: بالخمسه نتاع العشيه الخمسه نتاع الصباح
1: هذه ما تتنساش هذه ما يعني الحق منام الخمسة تتفكرها كي توا
2: كان كنت تمشي معي نوريك البقعة بالضبط
1: وانت تمشي على سقيك وصلت كالغدوة الخمسة بتاع
2: والغدوة الصباح
1: ليلة كامل تمشي
2: نمشي كامل نمشي ايش معنى نمشي 3 كيلومتر بساعة كيلومتر ونص
1: لأنه
2: غرقة تراب طبعة
1: والحال شتاء
2: والكيلومتر حق 10 كيلومتر
1: وحيد وانت مرزن بالك
2: واني مرزن وصلت للغادي سيدي تلوحت بتمشي بكل الصباح والله قمت وغسلت التراب في كل شيء وقريت الثمانيه قريت
1: وكانه غيرك شميزال ماني قري كمل ساعه هذاك ياخذوا انت كملت ومنا اخذت حالتك ورجعت
2: للقصر قريت بشكل التلامذة ما يروحوش يجي
1: ورا ثمانيه تاع الصباح مشيت قري
2: وخمسه كيلومتر مش بيروحوش قريت غادي
1: الله ربي يبارك لك يعطيك الصحه
2: والحقيقه نتاع ربي قلت لي هذاك هو عاوناهم وجبنا لهم شويه مساعدات وشويه الادوات المدرسيه وهم محتاجين
1: قد ما نجمنا
2: وعملنا معاهم منيح والحقيقه عملنا معاهم فتره باهيه عديت
1: في
2: زهير زين عديت عام ومن اخويا قلت
1: ما عادش فهم
2: عملت نقلتي وكلمت في الاداره الطرية فيك وشنو قلت لهم راني اخذ باي اني اخذ باي
1: هذه باين خذت باي يعني جيبوا خيري
2: حطوني في
1: نشوف
2: جدي التسميه جاتني في غرناطه
1: وين هذه غرناطه؟
2: غرناطه هذه معتمديه زهنه اوتيك
1: باقي في ولايه بنزرت
2: ولايه بنزرت زهنه اوتيك غرناطه فهمت الله يعني رحمه فرون بوان هيك تجي في وسط طريق وسط ما بين تونس وبنزرت وسط قد 30 كيلومتر ودي كيلومتر على زهنة أوتيك وتاخذ الشارع الكياس هذا تلقى راس جبل
1: أبرك وين كنا وصبحنا
2: وختمين والعاليه وغرب الملح والكل برا
1: أبرك معناها يعني
2: نمشي كما نقول نمشي لتونس نقعد ساعتين
1: اي جاي ما بين تونس وبنزرت بالضبط في نصف الطريق
2: والمواصلات هات برك
1: هات عندك
2: لقينا المدير الحقيقة الراجل طيب سي حسن كوكي من باجة وعملنا معاملة باهية وخدمنا ذلك التلمذات وعاوناهم وزادت عملنا الاتويد يعني مجانا.
1: قداش من عام قعدت هذه في غرناطة؟
2: قعدت أربع سنين.
1: إيه قلت الظروف أحسن شوية.
2: أربع سنين والله لباس يعني هو
1: والسكن
2: سكن عندنا مسكن. عندنا مسكن. أما نحكي لك واقع وقعدي في السكن وقت أصحابي روحوا لتونس مشيوا لتونس أنا ما روحتش النهاردة. عندي برشة بش عندي برشة خدمة كرارس وتصلاح وفيشات وشنو قلت خلينا نقعد. سكرت دخلت البيت متاعي كل واحد بيته خاطر سكرت دخلت البيت متاعي وحطيت الكراز من صلحت الكراز عملت الفيشات ما فوقش بروحي كرقت ورقت على الفرش كيف رقت على الفرش اكل الجازة دخنت
1: اها
2: صفات ودخنت
1: تعمل لك الغازات
2: تيربي الشر
1: غاز كربونيك قمت
2: مخنوق وقمت مخنوق ونكح وحال تحليل لو سكرت حليتك الشباك فيه وحليتك الفيس
1: مرة سترك ربي معنا
2: ومشيت لك السبالة وغسلت يدي وعملت
1: الحمد لله من فضل ربي معنا
2: هي قاعد التو هذا فيه
1: حضر تعرف الانسان تعرفك الغازات هذيك السامه مخطره ايش
2: يا ولدي
1: تعمل اختناق
2: ملول يعني
1: فقت جاب ربي فقت
2: فقت به ملول حليتك الشباك ولاباس وكملناك الاربع سنين هكومه مع السيد المدير وكان كان واحد يجينا واحد من صفاقس عنده ديشفو يقيسن زوج قساوي في العام كسوه في الصيف وكسوه في الشتاء جيليه وقماش درمان
1: كامله
2: قماش درمان تاع قبل وكذا وشنو
1: علاش هذو كيفاش معنا
2: يخدم على روحه يجي يقيسنا ويجيب
1: تخلصوه
2: وبعد نعطيه 5000 يجيب لنا نعطيهم في الشتاء كسوه الشتاء توا ويجيب لنا في الصيف ناخذ الهكية ويجيب لنا الاخرى
1: تختاروا يعني القماشات الاحتاب والموديل واللو
2: 5000 قماش درمان تاع
1: انجليز كبير
2: درمان بجوليه بكله
1: وقت انتم الهندام وحسن الهندام يعني من الشروط
2: الكرافات والصباط والواحد ماشي سبيتي ندخل سبيتي ندخل بلاش والشنغاي شنغاي ذا جينا ذا ما جينا ذا
1: ذكرتي بكلمه الشنغاي قبل يقولوا الشنغاي تجينا
2: قولوا الشنغاي
1: أنا يعني توني كوركت كما يقولون
2: يا ولدي عيب كي تدخل القسم
1: كون يجي متفقد ويلقاك ماكش مربطة ونق كرافات
2: كرافات واحد وكرافات وكسوة وكسوة بجيلية
1: بجيلية كاملة
2: حتى في الريف كيف كيف عديت كذا 4 سنين هكومة بعد هكية سيدي بون مشينا نقلت لونز برقيبة
1: باقي
2: في نفس برقيبة عاد مدينة و
1: فرانسيس كما يقولوا مدينة الفرنسي فريفيل قبل
2: لقيتها وقت في سمبك ما زالت الدنيا باهية وفرنسيس وفما جو فما واحد الحقيقة دخلت المدرسة دي إيكول جولفان أحسن مدرسة في شارع بورقيبة تسمى صحون اثنين يكو سي المدير سي محسين مقدور الله يرحمه كان راجل كان في النقابة وكل واحد وعدينا في مسؤولية فترة في في في في مزبرقيبة وكتلين ذات يعني قريناهم وزاد كيف كيف مجانا وعطاني قسم سيزيامات ونجحنا وعاوناهم وعملنا
1: الحمد لله بخلاص
2: وبخلاص وكل شيء
1: فماش نقاش
2: وكونا وعملنا جو آخر في المدرسة
1: ايوه
2: دورنا النشاط الثقافي كان معايا سراق معلم كان هضر فيه ممتاز مغروب المسرح وعملنا مسرحيات وعملنا جو كل آخر عام نعمل حفلة مدرسية يكو عامي الأخير وقتها قلت لسي حسين أني مرة لي بنجيب لك سي عبد السلام غدير وقتها والي بنزرت
1: سي عبد السلام غدير الله يرحمه
2: قلت له نجيبه في الحفلة ويحضر حتى 4 ساعة قراني
1: قراك في المسيح
2: قراني وكان يحط فيه يحطني شاف دي كلاس متاعه وقت اليوم شاف دي كلاس دخلت أهلا والله الله يرحمه خرج من كرسي
1: فرحني
2: يا سيدي قلت باش نقول لك على حاجه دبر راسك قال شنو قلت روح عملنا حفله مدرسيه
1: المدرسه
2: الفلانيه الله يضحك الله يرحمه قال لي ذكرت وجي قعد كان صيف ساعه في المدرسه هذيك
1: المدير ما تصورش عنده حاجه كبيره الوالي
2: واحد يقول لك مفقد جي وجمع يقول لك جا
1: حفله ممتازه ولا
2: وعدينا في فتره ونجاح يعني ماشي كالنجاح ما تصورش قداش نجحنا كالتلامذه وكانوا فرنسيس يعني برشا يخدموا بك المسجلات وبك الالات كل يغنيوا في القسام وحنا قاتلين روحنا ثم
1: طرق تقليدية ما
2: ميترسنو بروبلام وليتيد وكل إيجا
1: عطين اللحقهم
2: والأوليان هنكون عيطول وميسا يا ولدي ولدك نقصوا هذه يجيب هذه يعمل هذه وكل أوليان.
1: يعني ثم وقتها لو كنتوا قبل يعني ما نعرفش يعني نقول درسوا هيك وتحطوا جهدكم ومجهودكم باش توصل حتى ليكم توما تنظروا مع ماذا بيكم تحسوا بيهم كينهم يعني حاجة منكم توما
2: من
1: تعملوا عليهم كيف كي تلقى النسبة باهية نتاع النجاح
2: كما عندي توا والله كما عندي توا درس كما ينجحش روح مريض
1: بالضبط
2: روح مريض ونقول فما تلامذة
1: بيهم ما وصلتهمش معلومة
2: والله انت متحير ومتقلق وكل شيء ياك ضميرنا مرتاح خدمنا كل الفترة كي هذا عام 77
1: هذا لا
2: في
1: مزبورجيب
2: فترة عادية 5 أو 6 سنين جو ممتاز وقت اللي في آخر العام العزوزة توفات الله يرحمها قالوا لي روح تو ياك واني وقتها في مزبورجيب ترسمت
1: في الفترة الترسيم فترة ذيك
2: ترسمت هو ترسيم احنا الترسيم تاعنا شوف نقول لك جاتني لجنة مدير وزوج مديرين مفقد وزوج مديرين قبل الخدم يدخلوا ما بتعرفش وقت يجيو نهارات جاوني العشرة يحضروا في الدرس هاكا يشوفوا الدرس ذا درس تطبيق وانا نخرجوا للبيرو نعملوا حصة متاع رياضة وحصة متاع الغناء فهمتي ومنا توا ندخلوا للشفاهي يعطيك أسئلة على القانون المدرسي الداخلي تاع المدرسة مثلا شكون عنده حق يدخل المدرسة
1: فهمتك
2: حتى ما عنده حق كذا من الناس يدخل المدرسة عندك الفرملي والموفقد وإلا المهندس باش يجي يعين فماش
1: ضرر
2: لا الباب محلول لا حل هكا لا هكا يعني شفاهي هذا شفاهي وقتاش عطيوني نتيجة عطوني نتيجة تقريبا 5:30 تاع العشية
1: وقتاش عديت
2: من العشرة
1: العشرة تاع الصباح
2: 10 الصباح وانا يريقي شاي على الماكلة
1: تستنى في الترسيم وتستنى اي
2: فرحة كبيرة وشكون يترسم وقتها شكون يترسم
1: مو سهلة العملية
2: عندنا 40 معلم فما شي تلقاي 6-7 معلمين مترسمين يقول لك يعني
1: إيه معناها بامتحان مش هكا
2: وبرا امتحان يعني ومجهود وخدمة
1: والعدد بتاع المتفقد يأخذ بعين الاعتبار أما
2: إلى ولجنة هذه هي الكل وما تجيك اللجنة باش ترسم كل ما عندك صايم كل شيء شروطك مريقة
1: شروطك منظمة بالضبط
2: هيك عادينا كل الفترة كي فهمت لا وانا عملت فما الفترة كي حركة نظامية متاع معلمين شاركت في الحركة عندي عدد باهي الفترة كي وقتها تزوجت أنا مزوج ومرتي معلمة معايا
1: من غادي المرأة ولا من
2: لا بنت عمي صلوحة الصخيري
1: بنت عمك
2: بنت عم وعندي 3 وليدات وقتها
1: أنت تعيش في غديك ولا هي هنا خليتها
2: لا تعيش معايا وقت أني غادي هزيتها معايا وخذت لها بقعة وخذت بقعة حذايا في المدرسة اللي حذايا صحنون 3 أنا صحنون 2 وهي صحنون 3
1: في مزبورجيب
2: مدرسة أخرى كملنا كل الفترة كي وروحنا
1: الوالدة قلت توفات عمتها الله يرحمها قلت يلزمني نروح
2: قالوا لي بوك وحده في الدار وبوك ما يحب يمشي حتى بقعة دبر راسك تو وجاب ربي اني عندي العدد وعندي واحد شاركت في الحركه وين يمشي يعينوني في بنبلة
3: نرفع الى حضراتكم ايها المستمعون الكرام اذان صلاه المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينه المنسير وضواحيها وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
4: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: هيا وقربي
2: بمبلا. هيا سيدي، أني والمرأة في بمبلا العامة كاية.
1: أنت والزوج خاطر بطبيعة مدامي معك
2: توا حاجة السنة هي الله يفضل.
1: إيه إن شاء الله ربي يعطيها الصحة، ما إن شاء الله باش تكون ضيفتنا في حسب الحساس إن شاء الله.
2: في كل وقت
1: إن شاء الله.
2: حاجة هي تسني. أي سيدي عيطولها لل عدات معايا كالعوايم وهي نقلت نهج الجزائر في مسيو. وأني قعدت كتاسين عندي أخت كاترين نمشي ونجي. سي بشير تومير الله يرحمه معلم مدير ممتاز وكل جو عادي ناهي بمبلة وكل الأولياء
1: راي في بداية الثمانينات هكا
2: 77
1: 77 حتى
2: 77 زيد من 4 سنين أخرين قاعد في بمبلة
1: حتى 81 82
2: هكاك 82 82 صحيح
1: أيوة.
2: حتى الفترة كي نعيط الأولياء
1: مدرسة بمبلة ذيك القديمة
2: على شعب رقيبة.

0: ام سي زي.
1: هكا وعديت اربع الفترة اللي هي اربع سنين وشاركت في الحركة اللي جي بعد النظامية. حطوني في الكورنيش الجزائر في استحجابر.
0: استحجابر مدرسة استحجابر. هذا باقي دخلت المسير طو.
1: طو دخلت المسير.
0: عام تقريبا قداها تقريبا.
1: 81 82. في استحجابر عدينا في نسولة فترة كما العادة يعني كتلامزة تلينا بيهم وكل الأولياء واجتماعات وكذا وشنوها وقت المدير سي لامين سلامة الله يرحمه توفى ومنا جي بعده سي عبد العزيز سباس سي مدير عبد العزيز الله يفرج عليه
0: الله يفرج عليه
1: يكو قعدنا غادي خمسة سنين أو ستة سنين في
0: استحجابر.
1: سي عبد العزيز نقل في الغور تجمع فترة كي وقتها قالوا الإدارة الجهوية كلفتني قالوا لي بتشد أنت
0: الإدارة.
1: قعدت عامين شديت إدارة زاد كيف الإدارة عديناها يعني الحقيقة جو ممتاز وبرشا زملاء يعني فرحانين
0: وفي نفس الوقت تدرس ولا إدارة فقط فرغت للإدارة
1: لا الإدارة برك خاطر ثم قانون أكثر من 15 قسم ما درس
0: تولي تتفرغ للإدارة
1: والتلامذة
0: وكيفاش لقيت التجربة ذيك أنت في الإدارة وكنت في التدريس ما عادش وقتها كيفاش
1: الإدارة ما تلقاش طرف وقت باش تتفرغ
0: هك
1: نهار كل وأنت ابعث هذه جيب هذه ابعث هذه صيانة المدرسة كل مناشير وكل مفقدين
0: وكنت متفهم مع المعلمين وقتها وخاطر متعرف يعطيه أكل جدول الأوقات تبدأ
1: جدول الأوقات تعطيه هكو النسق عاد البعيد شوية يا أخو كما قلوا يجي العشية ثم تنسيقه
0: فما تفاهم
1: والتفاهم والحقيقة ثم تجاوب وفما ما ثمش مشاكل قليل متاع تفاتف وبرا الحاصل تعدات فترة زادة كل إدارة وليت تمرنت عليها وخديت خبرة فهمت ولا ونشاركوا في الجوني بيداغوجيك في
0: الأيام بيداغوجية والتكوين
1: تعرف كان كنا في الأيام بيداغوجية نعملوا مرة في الشهر وكيفاش يعني كل معلم كما يقولوا الدرس الجاي بش تعمل درس حساب كذا كذا المعلمين اللي بيجيوا يشاركوا مطلوبين باش يعملوا فيشة فيشة متاعك درسك كما يقولوا 20 معلم في القاعة
0: كل واحد عنده فيشة بتاعه محضرة
1: كل واحد فيشته محضرة ونحطوا الفيشات كل كاية في الطاولة متاع المدير المفقد ونجيبوا تلمذة حاضرين يجبد فيشة من الفيشات اللي يجي اسمه هو اللي يعمل الدرس يعني هو كان فماش تحضر ولا ما تحضر دبر راسك
0: انا ما بيقولش هاي الدوري ماش باش يجي الجمعه ذي ما نحضرش ما تقول المره الشر ذي يعني خلها هيك خليها هيك يعني نجم كنت توقع في كل مره تنجم تبدا
1: كيما عندي توتي شكري من مره واحد ما حضرش قال لي رب يسترني يعني ما حضرت شيء وما عملش طلع هو كيف طلع هو قرر كما قرر عمل لك الدرس كما عمل ياك هو المفقد ايش يقول لنا ترى قلنا والله هذا درس هذا ناجح عندي يعني خرق العاده فاز باش الشيء اللي عملوا باش ما تعملوش الكل
0: خارج الموضوع
1: الشيء هذا كل كاين ما تعملوش
0: اي بالطبيعه لانه باش يفيدكم انكم الا شفتوه الكل انسوه
1: انسوه اللي ريتوه الكل كاين انسوه
0: اي خير ما يقعد يوجه ويقعد يقول
1: لي نتاع الوجه ومن يجي واحد اخر عمل الدرس مريقل
0: وفهموا المتفقد المفقد فهموا مش حاضر
1: لا قالوا راني ما نكذبش عليك راني ما
0: حضرتش
1: اما سري مش معلم من جمش ولا حاجه يعني ما حضرش الله قلب
0: هذه يعني عامين اللي كملتهم مدير قلت لي في استحجابر
1: في استحجابر وقت السي عبد العزيز سباس هو في استحجابر نمشي يعني نقري في وقتاش نخرج نوصل للمدرسه السابعه نتاع الصباح ندخل الثمانيه نمشي السابعه ندقت عليه للباب
0: هذا وقت اللي كان هو
1: مدير
0: المدير
1: نتاع استحجابر
0: قبل ما تاخو عليه انت
1: قبل ما ناخو عليه يعني دق يخرج يبكي في جنبه يقول لي يا سي ما شنو قلت له اخويا عندي

0: مباريات نحضرهم يلزم قبل الوقت
1: باش ما نضيعش قبل بساعة
0: بساعة خاطر ثم دروس
1: تكتبهم قبل
0: فما يجي تنام ذا وقت
1: تخسر من الوقت
0: ربع ساعة هون وربع ساعة هون نكتبه قبل
1: والله يعطيك الصحة والله
0: نمشي
1: نهار ما عندك يعني
0: نهار النهار الثاني كل يوم سبعة كل يوم سبعة حتى نهار من النهارات قال لي هون مفتاح نتاع المكتب
1: يا ندخل طوله بقى
0: ما عادش تجي ندخل باش تحضر تحضر
1: بربي سامحني تتحضر معناها شنو ولا لزك انت يقول قايل انت باش تقول ما ناخذش وقت الدرس تو انت تو مثلا عندك ساعتين درس او تنقل في الربع ساعه ولا اربع دراج تاخذهم في التنقيل شنو ولا لزك انت باش ما تاخوش من وقت الدرس ولو عادي هو
0: وقت ربع ساعه وقت نص ساعه اللي يمشيو خساره على حساب شكون
1: هك
0: متهم علاش احنا ما نجمش انا ما نجمش
1: ولا يعطيك صحة هكا مش والمعلمين الاخرين ما يقوموش بالعملية دي
0: مش انا نجيب بكري برا هم يجيو كيف زاد تريف مش سبعة كل. مش سبعة انا سبعة مشايخ وعد وانا عندي عادة نرقد بكري ونقوم بكري
1: نم باكر ونقوم باكر
0: حتى التوا
1: قدك هكا
0: قدك ندخل القسم تاعي تلقاهم مريقل مريقل كل شيء حاضر طرف تضيع وقت ما عنديش ما يستدي وقت يبدا يحط هذه كيف الواحد
1: بلاي تلامذة كيفاش يتعاملوا معاك انت تو وقتها خاطر نعرف تلامذة فما لا تلقاه مغروم بالدراسه يبدا فرحان وفما تلقاه يقول تو ياسر منضبط المعلم شي قلقنا عم سنة
0: لا ثم تلامذة نوع واش كان ثم اللي يقلق وثم اللي منضبط وثم اللي تلقى هيك هكا اما اسلوبك انت باش تجيبهم كل كايه باش
1: ترغبهم انت كنت صعيب بين قوسين مع تلامذة
0: متوسط
1: يعني
0: ما كما نقولوا ما نسكتش اذا كان ثم حاجه واذا كان ثم وماني صعيب ما كان الدرجه اللي يتنفسي كما نقولوا لا وما ضبط ثم انضباط على التلامذه ما عنديش اقلاق في القسم ندخل ثم
1: احترام
0: ثم احترام ثم تشويش ثم واحد يعني
1: تخلكش معاهم تلامذك شويه دعابه شويه طرائفك
0: ساعات ساعات ساعات فما مش واحد
1: ايوا ماكش صعيب يعني
0: مش نتاع التخريط
1: تخرجت فما تو معلمين يتفكروا احنا حتى كي قرينا احنا صغار وكل شيء يقولوا فلان فلان سيدي فلان راهو صعيب رد بالكم لنا ولا فلان والله راهو
0: ثم كعبات احنا نقولوا معروفين كوما ما نرحمهمش خاطر يجيو باش يشوشوا باش
1: يفزوا على اصحابهم
0: حكومه لا حكومه
1: فهمت كي انت لكل مقام مقال كل واحد كيفاش تعامله
0: ثم اسلوب بيداغوجي الواحد
1: واضح قلت لي تجي بكري كنت وبعد تالي خذيت الاداره على سعد عبد العزيز
0: بس سعد عبد العزيز نقل ايوه عملت عامين في اداره
1: في الاداره وقت كملت انت في الصحجاب اي
0: الصحجاب
1: بعد
0: العامين حكومه الاداره الجهويه زاد بعد سعلي سليمان الله يذكره بالخير قال لي باش تاخذ اداره الجزائر
1: طبعا انا ما دام انت في الاداره اثبت الكفاءه نتاعك باش تكمل لنا نهج الجزائر اصعب شوي
0: قصب اي سيدي مشيت نهج الجزائر شكرا لقيت لك المدرسه هذيك ما فيها ميترا داخله بعضها واش باش تصلح واش باش تعمل واش باش تعمل واش تعمل واش تعمل هيك قعدت فترة كبيرة واني قاعد لم فكل الدهن والجير وكل صيانة وكل واحد وكل كيف باش نجمت ركحت لي الأمور ورجعت شوية هيك نظافة وترشنو وزنو تعبت فيها فترة كيه
1: فهمتك
0: والمعلمين ثم كان جو مش مليق الحقيقة جبتهم في بعضهم وحاصل تعدات
1: عملت مجهود كبير
0: عملت مجهود كبير والجو تعدى مريقل والفترة تفهمت الله يعني الحقيقة ثم انسجام وثم خدمة وثم عمل زاد كيف تعبنا شوية ولكن لقينا كالتعب كان
1: أيوة
0: هيك عدينا الفترة كيف في الجزائر كما قلت لك يعني
1: قاش قعدت في الجزائر في الإدارة
0: قعدت عامين فترة كيف عامين هيك قمنا بواجبنا وعملنا اللي يتعمل فهمت الله اجتماع اولياء ونعيطوا الاولياء دي طون طون طون باش يجيو فهمت الله وفما
1: يبدو يكونوا على علم بالنتائج ولادهم
0: اي المشاكل شنية والظروف شنية واحد دقيقة هيك. وبعد عامين أكون ما زلت مانيش في التقاعد. رجعت
1: وين؟
0: مصطفى جابر.
1: رجعت تدرس ولا
0: بقعد تو ندرس في المدرسة.
1: رجعت للتدريس.
0: للتدريس
1: كنت مدير ورجعت للتدريس.
0: القانون تاعنا كاكا
1: راك تلقى بعض المعلمين اللي كنت انت مدير معاهم ورجعت في
0: رجعت في المدرسة نفس المدرسة. وشكون المدير وقتها؟ سي سالم الزرافي.
1: سالم الزرافي الله يذكره كان ضيفي في احدى الحصص.
0: الله يذكره بالخير.
1: بالخير صحيح
0: الحقيقة. قال لي انت تو تسمى كأنك مدير معايا باش تعاوني.
1: انت مريت بالإدارة
0: باش تعاوني وكل شيء. والحقيقة ما خليت من جهدي الحق منه ومنه ومنه وما لقيت من عنده كان التجاوب والحقيقة والاحترام والواحد. حتى كملت الفترة نتاعي للتقاعد وقتها 3 أو 4 سنين أخرين عنديتهم غادي. والحقيقة وقع تكريمي حفل تكريمي.
1: خرجت غاديك على
0: خرجت غادي عام
1: قداء تقريبا
0: عام 90
1: اي وتقاعد يعني
0: كامل عملت 30 سنة وقت الفترة كاملة.
1: فترة كاملة.
0: وعلى الظروف كنا نخدم 30 ساعة في الجمعة.
1: وكرموك بتبيع
0: الزملاء. وقت السي سالم قال لي اسمع أني ما عملت حتى قصيدة حتى واحد. عملت قصيدة سمعت والله يدون نعطيك نسخة ونجيبها لك
1: إن شاء الله.
0: قصيدة عمل لي قصيدة علياني. قال لي ديت عملت سي محمد علي الزيلي قصيدة واللي كنت قصيدة وقرهاني لك الجماعة وجاء المدير الجهوي وجي.
1: معناها راضي على مسيرتك التعليم الحمد لله. تحس بروك صار لكش بعضك معناها مشاكل هيك عابره مع زملاء مع
0: مشاكل مو بساعات اولياء يجيو هيك كيما يقولوا ولده زعيط عليه وتضربوا بحاجه يجيك واني انا الحقيقه يدخل مغشش يخرج فرحان
1: ما فماش حاجه كبيره
0: مش يعني. حاجه كبيره
1: الحمد لله.
0: من مره في استح جابر ثم زميل شحنا فيه ضرب التلميذ ثم شويه
1: ضرب
0: جي الولي قال لي تعرفش كيفاش ديريكت مش نشكي بيه
1: هذا صحيح.
0: شديته من يد ودخلت للبيرو وقلت له اقعد ساعات ونتحس وتريف قلت له برمي ضربه يكره توا يكره يكره بشويه بشويه بشويه كل الاوراق اللي جايبهم مسخون وكل شيء عيطت للمعلم وسمحتهم في بعضهم
1: الحمد لله
0: والوليد لباس
1: هو طول محل ضرب ممنوع الواحد ما بيم يوصلش للعقاب
0: بقينا جات فترة شحته هكا
1: لكنه دائما مصلحة التلميذ فما شكون تلقى عنده هكا طبعه هكا ما نعرفش حاد شوية من المعلمين اما في الاخير يعني احنا من ضد
0: الحقيقة ما صارتناش مشاكل نتاع اكسيدون ولا حاجة
1: الحمد لله. الى جانب ذلك سي محرز بطبيعة كنت مغرم بالعمل الجمعياتي وانخرطت في العديد بعجالة اذكرهم على الأقل بأسلوب برقي هكا الجمعيات اللي
0: العمل الجمعياتي
1: مثلا
0: كنت مدير كنت عضو مكتب جهوي تربة الأسرة
1: هذا فترة الوقت اللي انت
0: وقت دخلت المسير
1: أيوة.
0: عضو مكتب جهوي الحقيقة ونمشي لك المجلس
1: مع سي فرج خفشة الله يذكر بالخير
0: أني نمشي لك المجلس التربية في الليسيات كل ومنعنا برشة الإنفاذ كانوا بشرطة ترفضوا منعناهم الحقيقة وقفت معاهم ديما نجي جنبهم ونحضر في محكمة الأحداث في المحكمة للسناف ثم محكمة السناف
1: محكمة الأحداث بتاع
0: عند عضو
1: الجماعة الإصلاحية
0: الإصلاحية يعني نمشي نمثل مترب الأسرة في المحكمة حوك جلسة جي بعد شهر بعد شنو
1: مسيرة حافلة الحقيقة والحديث معك ممتع سي محرز هو حصة واثنين وثلاثة الحقيقة احنا حابينها باختزال أو باختصار باش هكاك تحدثنا على مسيرتك المهنية وشوي هكا حكيت لنا على نشاطك الجمعياتي انا سعدت ياسر باستضافتك سي محرز السخيري ربي يعطيك الصحه والعافيه ان شاء الله وربي يفضل لك العائله وان شاء الله ديما هكاك تتقد حيوي ونشاط وان شاء الله تكون مثال يحتذى للمعلمين والمدرسين اللي يسمعوا فينا توا على موجات اذاعه المنسير مشكور يعطيك الصحه
0: عايشك بارك الله فيك وربي ان شاء الله يكثر خيرك ويجزيك خير
1: من غير مزي عايشك ربي
0: ان شاء الله المعلمين تاع توا ياخذوا العبره وياخذوا المثال ويخدموا على ارواحهم يعني وينساوا الفيسبوك والتويتر والواحد ويتلاهوا بالكلمات ويتلاهوا بالواحد
1: مشكور جدا. إلى هنا نصل نهاية هذا الموعد من قم للمعلم. التحية للزميلة نجلة عطية بن محمد، أجمل تحياتي، شكري السكلي، نلتقي إن شاء الله في مواعيد إذاعية أخرى. إلى اللقاء.

0: تكريما وامتنانا لرجال التربية والتعليم قم للمعلم مع شكر السكلي.
1: سور السيف الجم سيدي علوان على الموجة 95.7
2: 95.7.
3: في الصيف السبور ما يغيبش على موجاتنا، وأولادنا من قدام الميكرو مع مشجع المنتخب وين ما كان، ومعانا تبعوا المونديال من اللي يبدأ حتى للفينال. من أول جوان تلقاو في موعد رياضي يومي قار دقيقة مونديال، تواريخ منتخبات نجوم هوامش وفواليس وأرقام على مونديال 2026. وعلى امتداد الأسبوع تبدأوا صباحكم مع أنفو المونديال. فقرة رياضية تجيكم في أربع مواعيد يومية،
4: 8 غربة في بشائر الصباح
3: بعد نشرة نصف النهار،
4: 4 متاع العشية
3: إذا ما سمعتوش أنفو المونديال في الصبحية، عندكم موعد في 7 متاع العشية. نطفل استوديو المونديال ومتابعة لمقابلات ليكيب ناسيونال. ونهار الأحد من ماضي 3 للخمسة في استوديو حديثنا مونديال على المنتخب الوطني التونسي وأجواء كأس العالم 2026. رياضة وصيف في برامجتنا الرياضية كل سبت من ماضي 3 للخمسة، وفيه تبعوا أخبار مختلف الأنشطة الرياضية وطنيا وعالميا مع آخر مستجدات مونديال 26.
5: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجة الساعة الثامنة للأنباء. يتوجه غدا الاثنين 22 من شهر جوان 62450 تلميذ إلى مراكز الامتحانات لاجتياز مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية السيزيام، وذلك من بين 213508 تلاميذ مرسمين بالسنة السادسة من التعليم الأساسي. وتجرى هذه المناظرة على امتداد ثلاثة أيام، 22 و23 و24 جوان، أي الاثنين والثلاثاء والأربعاء. وسيتنافس المترشحون على 3058 مقعدا في المدارس الإعدادية النموذجية، وفق ما أعلنه المدير العام للامتحانات الوطنية بوزارة التربية محمد الميلي. وقد خصصت وزارة التربية لهذه المناظرة 310 مركز اختبارات كتابية و27 مركز إيداع، وسيتم تجميعها في 4 مراكز إيداع وإصلاحها في 8 مراكز إصلاح. وبالعودة إلى نتائج البكالوريا التي تم الإعلان عنها يوم أمس، فقد حسب ترتيب المندوبيات الجهوية للتربية حسب نسبة النجاح، جاءت صفاقس 2 وصفاقس 1 أي ولاية صفاقس في المرتبة الأولى، ثم ولاية مدنين، ثم ولاية الساحل الثلاثة، المهدية والمنستير وسوسة في المرتبة الرابعة والخامسة والسادسة، ثم أريانا وبن عروس وتونس 1 أي ولاية العاصمة تأتي بعد ذلك. وقد تذيلت ولايات جندوبة والقصرين وقفصة آخر المندوبيات الجهوية حسب نسبة النجاح، وقد تراوحت نسب النجاح بين 55 و52% في صفاقس، وبين 26% في كل من القصرين وجندوبة. تم رصد درجة تركيز تلوث كيميائي مرتفعة بمياه خليج المنستير، تحديدا على مستوى الصيادة ولمطة وقصبة المديوني وخنيسة، وصولا إلى منطقة الميناء القديم جنوب مدينة المنستير. هذا ما أكده للأخبار منير حسين رئيس فرع منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالمنستير. ومن المنتظر أن تصدر نتائج التحاليل العلمية في غضون بضعة أيام لتحديد المكونات الكيميائية والتفاعلات ذات العلاقة، ومنها يمكن أوليا تحديد مصادر هذا التلوث. سجلت الشركة التونسية للملاحة ارتفاعا ب 10% في عدد حجوزات التونسيين المقيمين بالخارج مقارنة بالعام الماضي. الناقلة البحرية تهدف إلى نقل تقريبا 300 ألف مسافر خلال العام الحالي. وذكرت الناقلة الوطنية بجملة الإجراءات التحفيزية التي تم اتخاذها لفائدة المسافرين، من بينها الأسعار التفاضلية للتذاكر خاصة عند الحجز المبكر، وتسريع وتقريب الخدمات على غرار الشروع في استخراج جوازات السفر على متن السفن. ختاما وفي الأخبار الاقتصادية، سجلت الصادرات التونسية من الخضار والغلال الطازجة نحو السوق الإيطالية ارتفاعا قياسيا بنسبة 60% خلال عام واحد لتبلغ قيمتها 134 مليون دينار. سنة 2025 مقابل 85 مليون دينار سنة 2024، ويتزامن هذا التطور مع تنظيم مركز النهوض بالصادرات عبر مكتبه في ميلانو في شمال إيطاليا، وبالتعاون مع القنصلية التونسية هناك، بعثة تجارية أيام 18 و19 جوان الحالية بمشاركة 9 شركات تونسية ناشطة في قطاع الفلاحي. أترككم الآن في رحاب النغم مع زميلي عماد.
6: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة
7: المنسير ومؤانسة سهرات إذاعة المنسير سمر ومؤانسة يومياً تجمعنا فضاءات للبوح، شعر، أدب، فن وموسيقى،
8: فن موسيقى،
7: والكل أذواقكم
8: محطة
7: من محطات السهر.
8: عناوين
7: تحلي السهرية في إذاعة المنسير.

مستمعينا الكرام، مرحبا بكم دائما وجميعا في إذاعة المنسير وفي عدد جديد من سهرة في رحاب أنغام لليوم لحد 21 جوان 2026. والسهرة تأتيكم استثنائيا الليلة 8 مش العشرة كما عودناكم. سهرة يأمنها لكم أيمن الشابي في إخراج مختلف فقراتها وأنغامها، معاذ الحديد في التنسيق والتواصل مع المستمعين، عماد العوني. يتمنى لكم إن شاء الله متابعة ممتعة لمختلف أنغام سهرة في رحاب النغم لليلة. كما عودناكم شوي آخر باش نسمعوا جورج وسوف كما العادة في بداية كل سهرة، ثم باش نتحدث بعد ذلك عن واحد من أروع الأصوات العربية، صوت صافي، صوت جبلي، صوت قوي وشجي للغاية. هو صوت وديع صافي. وديع صافي السيرة الذاتية، ثم أيضا باش نتحدث عن علاقته بالرحابنة، وهل فعلا تم الطلاق بينه وبين الرحابنة منذ البدايات، وما أسباب ذلك. بطبيعة زادة باش نمتعكم ببعض أنغام وديع صافي واللي اخترتها ونتمنى أنها تنال إعجابكم. هو الحقيقة عنده خزينة غنائية رهيبة جدا في مختلف الأشكال والألوان. الحقيقة اخترت الغنيات اللي نحس أنكم تحبوهم، وغنيات معروفين برشا وفيهم شوية يعني حركة مع شوية فن مع إيقاع حلو مع لحن مزيان برشا. إن شاء الله على كل يعجبوكم. بعد أخبار تسعة باش نتحدث عن واحد من أبرز الفنانين التونسيين اللي غادرونا مؤخرا، كمال رؤوف النجاتي. كمال رؤوف النجاتي واحد من المطربين الحقيقة اللي صدفته في أكثر من مناسبة في إذاعة المنسير، وكان لي معاه لقاءات حتى في تونس العاصمة. رجل لطيف جدا، رجل بشوش جدا، ورجل فنان مش كان في فنه في حياته. اليوم باش نحتفيه بهذا الفنان التونسي كمال رؤوف النجاتي. الأغنية الأوكرانية والتي أخذت من الشرق بعضا ومن الغرب بعضا، مجموعة من نماذج هذه الموسيقى والأغنية الأوكرانية في الجزء الثاني من السهرة أيضا. وفي تالي فقرة أغانينا التي لا تنسى باش نستمتع، اخترت لكم اليوم عبد الحليم في واحدة من الأغاني التي بقيت راسخة في أذهاني كل عشاقه باعتبارها الأغنية الأخيرة التي قدمها على المسرح. هذه أبرز فقراتنا بالنسبة لسهرتنا ليلة في رحاب النغم، وكما قلت نبدأها بجورج وسوف في تسجيل يعود إلى عام 1987.

0: 21 دقيقة بعد الساعة 8 مساء في إذاعة المناسير وفي سهرة في رحاب النغم. وديع الصافي صاحب الصوت الصافي هو وديع بشارة يوسف فرانسيس، ولد في الفتح من شهر نوفمبر من عام 1921 وتوفي في 11 من شهر أكتوبر من عام 2013. هو واحد من أبرز المطربين والملحنين في لبنان، اشتهر في بلده وفي العالم العربي وحتى في أوروبا من خلال فنه وأدائه الترابي. كان له الدور الرائد بترسيخ قواعد الغناء اللبناني وفنه وفي نشر الأغنية اللبنانية في أكثر من بلد. أصبح له لون مميز في الغناء والتلحين في لبنان. بدأ الرحلة الفنية في سن 16 عندما شارك في مسابقة غنائية أقامتها الإذاعة اللبنانية، واختير آنذاك فائزا في جميع الفئات من بين أكثر من 40 متنافس آخر. لوديع الصافي مجموعة من الألقاب الفنية، حيث لقب بصوت الجبل وصوت الجبل الخالد والصوت الصافي وقديس الطرب ومطرب الأرز وعملاق لبنان وصاحب الحنجرة الذهبية ومبتكر المدرسة الصافية، أيضا كما لقب بمطرب العرب الأكبر ومطرب الشرق. بدايته الفنية كانت في عام 1930 عندما كان صغيرا، وانتقلت العائلة إلى بيروت، وكان يعيش في عائلة متواضعة جدا يغلب عليها طابع الفقر والحرمان. إلى جانب الترب، وديع الصافي شارك في العديد من الأفلام السينمائية، نذكر منها الخمسة جنيه، غزل البنات، اللحن الأول، انت عمري، ليالي الشرق، أيضا نار الشوق مع صباح في عام 1970، والاستعراض الكبير في عام 1975. غنى للعديد من الشعراء خاصة أسعد السبعلي ومارون كرم، وللعديد من الملحنين مثل الأخوين رحباني وزكي نصيف، وأيضا فيلمون وهبي وعفيف رضوان ومحمد عبد الوهاب وفريد الأطرش ورياض البندك. لكن أشهر الأغاني التي قدمها وديع الصافي كانت من ألحانه، إذ يعتبر مدرسة في التلحين، وكانت له علاقات طيبة مع جل الفنانين والمطربين سواء في لبنان أو في مصر والعالم العربي. بعد قليل فكرة موجزة من خلال تسجيل حول حياة وديع الصافي والسيرة الذاتية لهذا الفنان الكبير، لكن قبل ذلك أغنية كان قد قدمها هدية إلى تونس.
1: ولما تلاقينا على سفح رامة وجدت بنان العامرية أحمر، فقلت

الحارة خضرة يا تونس خضرة رزقك فوار محروس بعين القدرة تبقى هالدار خضرة يا تونس خضرة خضرة يا تونس خضرة رزقك فوار محروس بعين القدرة

طوب من شجرة لشجرة طيب ام حشوش ومن راس التوت الخضرة شونا اكبوش ومن راس طفلي وما عمره عشرة تحمل منكوش طفلي إلا يا سمرة مشي مشوار خضرة يا نادي.

0: حديثنا اليوم عن نجم من خارج الحدود المصرية ولكن حمل الجنسية المصرية. إنه من أحب لبنان ومن غنى لمصر ومن أطل على أحبابه، وديع بشارة يوسف جبرائيل فرانسيس. نجمنا الليلة وديع الصافي، ذلك المطرب صاحب الصوت الجبلي الصافي. دعوني قبل الحديث عن حياته أن أسرد لحضراتكم قصة كيف سمي بالصافي. فنجمي الإذاعة اللبنانية البير ديب ومحي الدين سلم هم من أطلقوا لقب الصافي عليه نظراً لصفاء صوته، لذلك أصبح وديع الصافي بدلاً من وديع بشارة. من مواليد 1 نوفمبر عام 1921 في قرية نيحة الشوف بمحافظة جبل لبنان. والده كان يعمل رقيب في الشرطة. عائلته كانت مكونة من 8 إخوة وهو الثاني في الترتيب. غلب على طفولته الحياة الفقيرة المعدمة، ولكن ما كان يعين على ذلك هو الغناء، فرأى فيه ما يستطيع أن يعبر بكل ما بداخله. لذلك كان قرار احترافه للغناء أمر لابد منه. انتقلت عائلته إلى بيروت عام 1930 بحثاً عن حياة أفضل، وفي حينها التحق بمدرسة دير المخلص الكاثوليكية. وبالرغم أنه كان المنشد الأول بتلك المدرسة، ولكن ضيق الحال وعشقه للغناء جعله يترك دراسته لكي يعمل لإعانة الأسرة. بعد مرور 8 سنوات بعد انتقاله إلى بيروت أي عام 1938 كانت البداية. فقد اشترك في إحدى المسابقات الإذاعية والتي كان يديرها مكتشف وديع الصافي وهو البير ديب، وفي حينها فاز بالمركز الأول غناء ولحنا وعزفا، حيث أنه كان وديع الصافي يعزف أيضا على آلة العود. وجدير بالذكر أن تلك المسابقة كانت تضم 40 متسابقا. ومنذ ذلك اللحظة أصبح وديع الصافي وليس وديع بشارة. التحق بعد ذلك بإذاعة الشرق الأدنى والتي كانت معهد موسيقى خاص له، فتعلم من خلال أساتذة الفن في تلك الفترة مثل ميشي الخياط وسليم الحلو أصول الغناء أيضا. جدير بالذكر أن الفنان وديع الصافي التحق بتلك الإذاعة عام 1940، ومنذ تلك الفترة حتى النهاية حمل الفنان وديع الصافي راية الغناء اللبناني. فكان نهج الفنان وديع الصافي هو البساطة، لأنه يعتبر أول مطرب لبناني يغني اللهجة اللبنانية بكلمات بسيطة، مما كان بالغ الصدى في انتشار الأغاني اللبنانية. ولا ننسى جميعا أيضا المواويل التي كان يطعم بها تلك الأغاني. في عام 1947 سافر الصافي مع فرقة فنية إلى البرازيل ومضى هناك 3 سنوات. ومن شدة شهرة وديع الصافي فقد منح له الجنسية البرازيلية، وفيما بعد سيحصل أيضا على الجنسية الفرنسية وكذلك المصرية. عند عودته من البرازيل أطلق أغنية علومة، والتي أصبحت بعد ذلك التحية التي يلقيها اللبنانيون على بعضهم. ومنذ ذلك الفترة لقب بصاحب الحنجرة الذهبية لتتوالى الأعمال الغنائية الناجحة. من معاناة الفقر ننتقل إلى معاناة الحرب. ففي سنة 1975 قامت الحرب اللبنانية والتي كان لها أثر سيء على الفنان وديع الصافي، لذلك قام بمغادرة البلاد عام 1976 وتنقل ما بين بريطانيا وفرنسا ليستقر بعد ذلك في فرنسا عام 1978 ليبدأ رحلة التلحين بجانب الغناء في تلك الفترة. فأراد أن يترجم معاناة الحرب في صورة ألحان روحية ترصد تلك المجازر والتي كانت تتم في لبنان. برغم أن الفنان وديع الصوفي حالة فريدة من نوعها في الغناء، ولكن هذا لم يمنعه من التمثيل، فقد اشترك في عدة أفلام لبنانية، بل وكان له السبق في التمثيل بأولى الأفلام اللبنانية مع الفنانة صباح في عام 1973 بفيلمي موال ونار الشوق. تزوج الفنان وديع الصوفي عام 1952 من إحدى قريباته وتدعى ملفينة، والتي أنجب منها 6 أبناء هم دنيا، مارلين، فادي، أنطوان، جورج وميلاد. نترك معاناة الحرب لننتقل إلى آخر معاناة في حياة الفنان وديع، وهي المرض. ففي عام 1990 تعرض لأزمة قلبية تطلب لإجراء عملية قلب مفتوح، ولكن المرض لم يكن عائق نحو استمرار الفنان وديع في الغناء، بل استمر في الغناء حتى توفته ألمانية يوم 11 أكتوبر سنة 2013 عن عمر يناهز 91 عام. رحل الفنان وديع الصوفي تارك وراءه أعماله مثل على رمش عيونها، دار يا دار، الليل يا ليلى، وكبرنا، يا عيني على الصبر، عندك بحرية، طلوا حبابنا، عظيمة يا مصر، ومريت على الدار.
1: في الواقع وديع الصافي عنده العديد من العناوين الغنائية المتنوعة، كما قلت فيها الجبلية اللبناني، فيها الميجنة، فيها الدرعونة، فيها أيضا الأغاني الطربية، وحتى ألحان أخرى كما حكيت قبيلة لمحمد عبد الوهاب وغيرهم من الملحنين والمطربين العرب. من الأغاني اللي نحبهم برشا وأكيد أنكم تحبوهم ثم الزغنية معروفين برشا برشا برشا، أغنية الأولى اللي غنيها محمد جبالي مع وديع الصافي في فترة من الفترات ونجحت برشا برشا الأغنية، عنوانها على العود، وثم أغنية أخرى أيضا اللي تقريبا من أشهر الأغاني في اعتقادي اللي هي عندك بحرية يا ريس. ثم أغنية أخرى تقريبا أول أغنية سمعتها في حياتي الوديع الصافي، الليل يعاتبني ويقول لي سلم على ليلى، تقريبا أول أغنية نتذكر سمعتها الوديع الصافي. ومن بعد خلال الفترة متاع العمل متاعي في الإذاعة بديت نكتشف في صوت هذا الرجل هذا العملاق، ولابد من التذكير لهنا أن وديع الصافي شارك في العديد أيضا من الأعمال المسرحية اللي جمعته بنصري شمس الدين، جمعته بصباح بفيروز وغيرهم، وكان دائم التألق من خلال أدائه في الأعمال الفنية المسرحية.

0: وديع صافي كما قلت عنده مجموعة من العلاقات الفنية الكبيرة والمتطورة، وكان في فترة من الفترات تعاون مع الأخوين رحباني من خلال مجموعة من المسرحيات الفنية والأوبيرات أيضا وحتى الأغاني، لكن هذه العلاقة انقطعت في وقت ما.
1: عند وديع الصافي بالنسبة لنا غامضة شوي، منها مثلا
2: منها
1: لماذا لم يكمل وديع الصافي الرحلة مع الرحبنة؟
2: ازاي ايه هي الرحلة مع الرحبنة؟
1: في بدايات،
2: عجبني سؤالك،
1: في بدايات حياته عمل يعني تعاون ملفت وواضح وكبير.
2: في بدايات حياتهم عملوا تعاون معه، هو ابتدى بالإذاعة قبلهم،
1: هم كانوا يشتغلوا مع الموضوع طلع له جذور.
2: لا لا لا لا طبعا هم كانوا بالفرقة معاه، هم كانوا يعزفوا وراه، واحد على الكمانجة أظن، واحد على البزو، بعدين أصبحوا ما شاء الله يعني ملوك الكلمة وكله. بس وحتى فيروز كانت بالكورال معه، بس بعدين هم لما بلشوا ابتدوا ينضجوا شوي ابتدوا يعملوا سكتشات حلوة قوي، وهم كانوا يعني كانوا مهووسين بوديع الصافي، كانوا يلحقوا من حفلة لحفلة وعشان يكتسبوا من هالطاقة. بابا كان يميزه شيء من أول الطريق، هي سهولة التنقل بين مقام ومقام، وهيدي بدها اختصاص لوحده بالتلحين.
1: السؤال هو سيد أوربان، السؤال هو هل حصل انفصال معلن ما بين وديع الصافي والرحبنة؟
2: ما في شيء اسمه انفصال، وما في شيء
1: ما عملوش تعاون بعد كده معاه، يعني كان متوقع
2: بعد
1: جدا
2: إيه؟ بعد ايه؟
1: بعد تلك التعاون المشترك اللي حصل في البدايات.
2: ستنا من اول ما ابتدوا الرحابنة يعملوا سكتشات دايما يطلبوا من بابا يشترك معهم، وبابا يقول مش بس ليهم ايوه، يقول للكل ايوه. حكاية وديع الصافي الفنية هي كمان حكاية كل فنانين لبنان في تلك الحقبة، لانه تعاون معهم كلهم، كل اقطاب التلحين تعاون معهم، مش بس غنى من الحانه. فهو تعاون من الرحاب مع الرحابنة بالخمسينيات، تعاون مع الرحابنة بالستينيات، بعمل واحد على الأقل بالستينيات، رجع تعاون معهم بالواحد وسبعين بسهرة سكتش سهرة حب، رجع تعاون معهم بمهرجان كمان بعلبك 73.
1: أنا أسأل يعني ما كانش فيه أي نوع من الفتور ما بين وديع الصافي والرحابنة فيما بعد السبعينات؟
2: وقت ما كله ده مش مهم، هم وقت التعاون كان بابا يلبي ويطلبوا منه ويتمنوا عليه يعني بالذات بالأول كانوا يترجوه بالأول، بعدين دايما يقول هو أيوة وبحب التعاون، ودي حاجة وطنية لأنه الرحابنا أصبحوا يعني من مؤسسي المسرح بلبنان
1: ورموز فنية
2: طبعاً
1: عربية.
2: طبعا وبابا تعاون مش بس معهم، تعاون مع زكي نصيف، تعاون مع توفيق الباشا، تعاون مع عفيف رضوان، كل ملحنين الحقبة، فيليمون وهبي، يا سلام، كل ملحنين الحقبة مش بس الرحابنة. يعني وديع الصافي هو الوحيد اللي تعاون مع كل يعني رموز الحقبة في لبنان.
0: هذا كان أنتوان وديع صافي، ابن وديع صافي، يتحدث لمنى شادلي الإعلامية المصرية حول علاقة والده في فترة من الفترات بالأخوين رحباني. كما قلت غنية من الأغاني الممتعة والرائعة لوديع الصافي، عندك بحرية تأخذنا إلى حدود 9 مساء، موعد موجز للأخبار، ثم لنعود بعد الأخبار ليتواصل اللقاء معكم حتى 10 ليلاً.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة التاسعة للأنباء. يتوجه غدا الاثنين 22 جوان 62450 تلميذ إلى مراكز الامتحانات لاجتياز مناظرة الدخول للمدارس الإعدادية النموذجية أي سيزيام، وتجرى هذه المناظرة على امتداد 3 أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء، وسيتنافس المترشحون على 3058 مقعدا في المدارس الإعدادية النموذجية. وقد خصصت وزارة التربية لهذه المناظرة 310 مركز اختبارات كتابية و27 مركز إيداع، وسيتم تجميعها في 4 مراكز إيداع وإصلاحها في 8 مراكز إصلاح. يشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية المزمع عقده يوم غد الاثنين بالعاصمة الأردنية عمان. وقد أفادت وزارة الشؤون الخارجية في بلاغ لها اليوم أن الاجتماع سيخصص لاستعراض مختلف محاور العمل العربي المشترك وسبل تطويره، تفعيل التعاون العربي في مواجهة مختلف التحديات الماثلة. شرعت فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي أو ما يعرف باسم الشرطة الجبائية منذ بداية العام الحالي في مباشرة تحقيقات في شبهات تلاعب بالأسعار في قطاع إنتاج الملح وسط توقعات بخسائر بملايين اليوروات للدولة التونسية. وتندرج هذه الأعمال في إطار سلسلة التحريات الجارية حول حوكمة الثروات الطبيعية الوطنية وفي مقدمتها قطاع البترول والملح. في أخبار العالم، رغم انطلاق المفاوضات بين أمريكا وإيران في سويسرا إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يهدد مجددا بقصف إيران في حال استمر حزب الله اللبناني في إثارة المشاكل حسب كلامه. وقد قال في تصريح رسمي، قال دونالد ترامب على إيران أن توقف وكيلها المدفوع الأجر في شكل كبير في لبنان عن إثارة المشاكل، وقال إذا لم يتوقف ذلك فسنضرب إيران مجددا وبقوة كبيرة كما فعلنا الأسبوع الماضي. وقال ترامب أيضا أن الولايات المتحدة الأمريكية ربما هي من سيسيطر على مضيق هرمز. وقد تسببت هذه التصريحات الأمريكية في أن الوفد الإيراني المفاوض في سويسرا قد غادر مقر المفاوضات احتجاجا على تهديدات الرئيس الأمريكي. وقد نقلت أيضا وكالات أنباء إسرائيلية وإيرانية أن فريق التفاوض الإيراني أعرب عن غضبه الشديد من هذه التهديدات.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
0: المنستير. موعدنا القادم مع الأنباء سيكون في الساعة 10 مع نشرة المفصلة، ويعود إليكم مجددا الزميل عماد في برنامج في رحاب النغم.
1: عندما تكون شاعرا ليس ما يخرج من قلمك مجرد حبر، إنما تخرج منه صور، زهور وقلوب، جروح، حكايا وروايات. عباقرة الكلمة والوصف والمعنى قد لا نعرفه من أول وهلة، ولكن للموهبة علامات تظهر وتلمع في فارس الكلمة. في فارس الكلمة نصنع نجما جديدا يضيء سماء الشعر العربي. فارس الكلمة، سهرة الثلاثاء من 8 إلى 10 ليلا.
2: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. نجوم المونديال مع لاذيلي.
3: مرحبا بكم متابعينا في حلقة جديدة من نجوم المونديال في إذاعة المنستير. ضيفنا لليوم كتب اسمه بحروف من ذهب في سجلات تاريخ الكرة. هو صاحب إنجازات كبيرة على المستوى الفردي أو الجماعي، فاز 3 مرات بالكرة الذهبية، هداف للدوري الفرنسي وهداف الدوري الإيطالي. كانت مساهمته كبيرة لتحقيق منتخب بلاده أول لقب قاري ليه في عام 1984. أما كأس العالم كانت معاندته، إن كان في عام 1982 وإلا في نسخة 86 يوصل مارتين للدور النصف النهائي. ضيفنا لليوم ما كانش مجرد لاعب يمتلك الموهبة فقط، هو كان المدرب على الميدان، القائد والعقل المدبر، وصاحب رؤية تكتيكية هجومية خلاته من أمهر الهدافين في تاريخ الكرة. كانت عنده ميزة الكرات الثابتة، فهو صاحب نجاعة قياسية وخاصة تحويل الأهداف، ما يعرف سرها كان هو. ضيفنا لليوم هو رمز لكل أحباء الكرة الجميلة، كان ملهم لعدة أجيال، وخاصة أنه خلى بصمة كبيرة في المونديال. هو المهندس اللي قال عليه أسطورة كرة القدم الإنجليزية بوبي تشارتون بأنه لاعب يمتلك دقة التصويب خارقة للعادة، وبأنه يستطيع التسجيل من عين الإبرة. هذه قصتنا لليوم عن النبيل أسطورة الديوك الفرنسية ميشيل بلاتيني. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. نجوم المونديال مع لافيلي.

ثمانية دقائق بعد الساعة التاسعة مساء في إذاعة المنسير وفي سهرة في رحاب النغم، ونجدد التحية لمستمعينا الكرام أينما كانوا في متابعتنا. في بداية الجزء الثاني من سهرتنا أردت تكريم الحقيقة تكريم على المستوى الغنائي كمارو في النجاتي اللي غادرنا نهار الاثنين اللي فاتت 15 جوان 2026 بعد صراع مع المرض. الحقيقة كانت عندي علاقة طيبة جدا بهذا الرجل، رجل لطيف جدا، رجل محب، رجل بشوش، رجل منشرح، تقريبا اسم فنان ينطبق عليه على مستوى الفن متاعه وأيضا على مستوى شخصيته النقية المرحة. من الكلمات اللي كانت متداولة للراحل كمال روف نجاتي كلمة عشيري، يعني ديما كلمة عشيري في فمه، لدرجة أنه كان يتواصل معاه بالهاتف ولا يجيب أحد لهنا قبل سوات الإذاعة. عشيري ما تغادرش لسانه وكان يقولها ببرشة حب. نتذكر جيدا أنه دائما محصن بحقيبة فيها مجموعة من الأشرطة، مجموعة من الأغاني، مجموعة من السجلات اللي تهمه، وأيضا كان رجل أنيق جدا ورجل محب للحياة. هذا كمال روف النجاتي من خلال معرفتي به، من خلال واللي هي معرفة أساسا تعتمد على الاستضافة وخاصة في المناسبات الكبرى سواء كانت وطنية أو مناسبات دينية. كمال روف نجاتي اللي نعته وزارة الشؤون الثقافية توفى كما قلت نهار الاثنين اللي فاتت 15 جوان 2026 بعد مسيرة فنية حافلة بالعطاء والإبداع، ترك خلالها ما يفوق 100 أغنية قدمها في الإذاعة التونسية وفي الحفلات المتنوعة. لحن عددا هاما من هذه الأغاني وتعاون أيضا فيها مع أبرز الشعراء والملحنين، ولا تزال هذه الأغاني الجميلة والممتعة محفوظة في خزينة الأغاني التونسية. الفقيد كمال روف النجاتي ولد بالعاصمة من عائلة أصيلة القيروان، تابع دراسته الابتدائية والثانوية وبدأ شغفه بالفن منذ سن مبكرة من خلال أداء الأغاني المصرية، وكان أنذاك قد لقب بحميده. من أبرز المحطات الهامة في مسيرته الفنية مشاركته في حفل جمعية قدماء الصديقية الذي نقلته الإذاعة التونسية مباشرة، وهو يعتبر هذا الحفل محطة فارقة في حياة النجاتي الفنية، حيث توج بجائزة أهلته للالتحاق آنذاك بالإذاعة والتسجيل أولى أغانيه فيها، وهي أغنية في غابة جميلة تلاقينا. وفضلا عن الغناء باللهجة العامية التونسية، اشتهر كمال روف النجاتي بالغناء بلغات أخرى وتحديدا باللغة الفرنسية، ومن أشهر الأغاني التي أداها بهذه اللغة أغنية ياسمينة. كما غنى كمال روف النجاتي بالإسبانية، ومن أبرز أغانيه بهذه اللغة كوانتا ناميرا التي لاقت انتشارا واسعا في صفوف الشباب أنذاك خلال سبعينات القرن الماضي. في عام 1966 شارك الفقيد في أول منوعة تلفزيونية بثت بمناسبة افتتاح التلفزة التونسية، كما قدم عروضا فنية داخل تونس وخارجها إلى جانب فنانين عرب وأجانب، شملت رحلاته المتنوعة لبنان، مصر والمغرب وليبيا، إضافة إلى باريس حيث أقام فترة من الزمن، وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية. كما قلت الراحل كمال روف النجاتي كان فنانا في حياته وأيضا في فنه. الكمال روف النجاتي اخترنا أغنية ياسمينة، اخترنا أغنية عيونك سود، ولكن قبلهم الاثنين باش نسمعوا واحدة من أجمل الأغاني اللي تغنى فيها بتونس.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منى السير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة منى السير.
2: المستير السحلين خميس على الموجة 106.1
3: 106.1

0: اسمع
1: إذاعة المنستير.
2: ثلاثين دقيقة بعد الساعة التاسعة مساء، نجدد التحية لمستمعينا الكرام في متابعة سهرة في رحاب النغم التي تأتيكم مباشرة عبر موجات إذاعة المنستير. الموسيقى الأوكرانية هي واحدة من الموسيقات التي تنوعت باعتبارها كانت ولا تزال مزيجا بين الشرق والغرب وبين التراث والحداثة. فهذه الموسيقى أو الأغاني الأوكرانية تتنوع بين التراث الشعبي العريق والموسيقى الكلاسيكية الفنية، مرورا بأنماط البوب والروك الحديثة. الموسيقى في أوكرانيا تعتمد على مجموعة من الآلات الموسيقية، أبرزها آلة الباندورا، وهي تقدم مزيجا يعكس هوية وثقافة أوروبا الشرقية. الغناء الأوكراني يعرف بتراثه العاطفي وارتباطه بالطبيعة، حيث تسمى اللغة الأوكرانية أحيانا لغة العندليب بسبب جمال ألحانها. الأغاني الشعبية في أوكرانيا تتميز بأداء يحمل طابع كلاسيكي يروي قصصا تراثية، كما هو الحال في أداء مجموعة أناكارد الأوكرانية للأغنية الشعبية الكلاسيكية. الموسيقى في أوكرانيا كبقية أنواع الموسيقى الشرقية والغربية شهدت تطورا كبيرا، بدءا من حقبة الفانك في السبعينات وصولا إلى فرق الروك الشهيرة والمشاركات البارزة في مسابقة يور فيجن. الموسيقى الأوكرانية التقليدية تنقسم إلى فئتين رئيسيتين، طقوسية وغير طقوسية. الأغاني الشعبية الطقوسية أقدم عموما وتشمل التعاويذ والمراثي وأغاني التقويم وأغاني الزفاف. ومن أبرز وأشهر مؤديات الغناء الشعبي الأوكراني التقليدي في العصر الحديث نينا ماتفينكو ورايسا كيريتشينكو والحقيقة رأوا الأسماء الأوكرانية والروسية أيضا بشكل عام بتاع أوروبا الشرقية صعبة النطق علينا، لأنه تدخل فيها الشين والكاء والكاف والفاء أحيانا فتتداخل الحروف. من الفسيخة الأوكرانية اخترنا مجموعة من النماذج، اخترنا باش تسمعوا بولينا جاجارينا في أغنية أوكرانية شهيرة، أيضا أغنية حلوة برشا عنوانها عانقيني لرومان وانتو نينا، أيضا باش نسمعوا ناتاليا فالفيسكيا في أغنية بالالا.

بالموسيقى الأوكرانية نقترب مستمعينا الكرام من نهاية سهرة في رحاب نغم لليلة، وكما قلت في بداية اللقاء باش نختموا بواحدة من أنغام العندليب عبد الحليم حافظ. اخترنا أغنية قارئة الفنجان، لكن تصرفنا فيها على مستوى المونتاج لنستمتع أكثر بصوت عبد الحليم. ختاما مستمعينا الكرام، لكم أجمل تحيات أيمن الشابي في إخراج مختلف فقرات سهرة في رحاب النغم، معاذ الحداد في التنسيق والتواصل مع المستمعين.

تحياتي للمستمعين الكل اللي تفاعلوا معنا في سهرة الليلة. أيضا نذكركم اللي الليلة سهرة قدمناها استثنائيا 8 متاع الليل عوضا عن الساعة 10 ليلا. إن شاء الله الأسبوع المقبل نعود إلى توقيتنا العادي، علما وأنه بالنسبة للمستمعين اللي يسألوني على سهرة في رحاب النغم

باش تغيب في إطار البرمجة الصيفية لنلتقي في سهرة موسيقية أخرى إن شاء الله تعجبكم، وإن شاء الله جمعة جاية نعطيكم فكرة على أبرز ملامحها وأيضا عن بعض ملامح البرامج خلال البرمجة الصيفية. ختاما مستمعين الكرام ليكم أجمل تحيات عماد عوني، متابعة شيقة لبقية فقرات وبرامج إذاعة المنسير، وكما العادة لكم مني كل الحب والتقدير.

الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي.

من يدخل حجرتها، من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها، من حاول

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في نشرة الساعة 10 مساء للأنباء. في أبرز العناوين، رصد درجة تركيز تلوث كيميائي مرتفعة بمياه خليج المنستير، عودة إلى نسب النجاح في البكالوريا، وغدا الاثنين انطلاق مناظرة الدخول للمدارس الإعدادية النموذجية أو السيزيام. الشركة التونسية للملاحة تسجل ارتفاعا ب10% في عدد حجوزات التونسيين بالخارج مقارنة بسنة 2025. يتوجه انطلاق من يوم غد الاثنين 22 جوان على امتداد 3 أيام 62450 تلميذ إلى مراكز الامتحانات لاجتياز مناظرة الدخول للمدارس الإعدادية النموذجية السيزيام دورة سنة 2026، أي 29% من التلاميذ المرسمين بالسنة السادسة من التعليم الأساسي. وسيتنافس المترشحون على 3058 مقعدا في المدارس الإعدادية النموذجية وفق ما أعلنه المدير العام للامتحانات الوطنية بوزارة التربية محمد الميلي.
1: مناظرة الدخول للمدارس الإعدادية النموذجية ترشح للمناظرة هذه السنة 62450 تلميذ، من جملة عدد التلامذة المرسمين عندنا في السنوات السادسة ابتدائي 213000 تلميذ و508، تقريبا بنسبة 29% من التلامذة الكل. 62450 مترشح باش يتناظروا على 3058 مقعدا في المدارس الإعدادية النموذجية. مراكز امتحاناتنا الوطنية ستؤمن في 310 مركزا كتابيا، وسيتم إيداع علب المواضيع ب 27 مركز، سيتم تجميعها وتهيئتها في 4 مراكز إيداع، وسيتم إصلاحها في 8 مراكز إصلاح.
0: يشار إلى أن نسبة النجاح في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا قد بلغت هذا العام 35.67% وفق ما أعلنت عنه أمس وزارة التربية، وبلغ عدد الناجحين في الدورة الرئيسية 55259 تلميذ. الدكتور جميل الزغل الباحث والمتحصل على الدكتوراه مزدوجة في علوم التربية وباحث في التربية والبيداغوجيا قال أن ما تم تحقيقه خلال هذه الدورة الرئيسية هي نتائج طيبة ومرضية.
2: من جهة نقول هي نسبة عادية، ولكن في نفس الوقت نحبوها تكون أحسن. علاش نقول عادية؟ ربما البعض يقول معناته مثلا نسبة عامة، هو أنه عدد المترشحين 154928، عدد الناجحين 55259 بنسبة نجاح عامة 35%، عام 132.32%، يسمى أكثر شوية. يعني لاحظوا أنه نسبة النجاح أعلى مثلا فارطة، ولكن دائما وأبدا نقول أنه نعول برشا على نسبة النجاح إن شاء الله النهائية. بالنسبة للرياضيات اللي ترشحوا 7859، الناجحين 6241 ناجحين، وللمؤجلين 1118. لاحظوا أنه معناها حتى الراسبين هو عدد ضئيل جدا بالنسبة للرياضيات. بالنسبة ناخذ مثلا الآداب 24950 من المترشحين، نجحوا 6048 بنسبة نجاح 24%. هذه الحقيقة يعني الربع هو اللي ينجح. يعني دائما وأبدا طبيعة معنى الشعبة هي اللي تجعل الأعداد تكون بالطريقة هذه، والمؤجلين 10,000. فلاحظوا اللي ثم معنى تقريبا في حدود 8,000 معناها مرفوتين ما نجحوش بروفيزي. فلاحظوا هنا اللي هذه نسب بطبيعة الشعبة، طبيعة خصوصية الشعبة والأعداد التي تسند من خلالها هي أعداد نقول طبيعية. تاخد الرياضة اللي هي دائما وأبدا شعبة في 2045 مترشح، نجحوا 1448 بنسبة نجاح 70%، من المؤجلين 539. فلاحظوا اللي العدد مفروتين مع الراسبين هو تقريبا في حدود 24%، الربع تقريبا.
0: وتأجل إلى دورة المراقبة 50236 تلميذ، ما يعادل نسبة 32.43%، ويجتاز المؤجلون إلى دورة المراقبة الاختبارات الكتابية لهذه الدورة أيام 29 و30 جوان و21 جويلية، على أن يتم التصريح بنتائجها يوم الأحد 12 جويلية 2026. الدكتور جميل الزغل قال أن إمكانية التدارك ممكنة جدا بالنسبة للمؤجلين، وأن النجاح قد بات قريبا منهم.
2: أول نصيحة ونحب يسمعوني بحق لدي كمختص تربوي، نقول لهم أولا ما نحبش تتزعزع ثقتكم بأنفسكم مهما كانت الظروف، مهما كان معدلك. راهو لهنا الناحية النفسية، أنك أنت مش تدخل دور المراقبة هي تعول على أن يكون سيكون بنفسية مرتفعة وعادي جدا لكل جواد الكبوة، لكن الكبوة وقتية. حاجة ثانية، فترة تطور المراجعة هذه يجب يكون فيها التركيز على النقائص اللي أنت عشتها كتلميذ كمترشح وقت الامتحان، وين كان المشاكل متاعك. حاجة أخرى في الاختبار، شيء باش تنجح. ما تخمم كان تنجح، عندك حلين يا تنجح او تنجح باذن الله في دورة المراقبة ان شاء الله تتجاوز الامر هذايا، لانه وقت تبدا نفسيتك ما هيش باهيه، والا تم بعض الكلمات السلبيه اللي انت مقلقتك، والا انت ربما تقارن روحك بغيرك، والا علاش هذاك نجح من الاول مره ولا ما نجحتش. مش صحيح، احنا العبرة بالنتائج، راهو النتائج في غدوه، هي النتائج تخرج في جويليه في اول جويليه كي غدوه ان شاء الله، فكون ان شاء الله من الناجحين. اما هذايا اكد ناكد برشا على الناحيه النفسيه باللي الجانب العائلي، من ظلك من الجانب العائلي الفرحه قلنا ستؤجل، ولكن ان شاء الله نفرحوها هالسنه.
0: في خليج المنستير مرة أخرى يتم رصد درجة تركيز تلوث كيميائي مرتفعة بمياه الخليج، وذلك تحديدا على مستوى مدن صيادة ولمطة وقصيبة المديوني وخنيسة، وصولا إلى منطقة الميناء القديم جنوب مدينة المنستير. هذا ما أكده لنا المدير حسين رئيس فرع منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالمنستير، وقال أنه من المنتظر أن تصدر نتائج التحاليل العلمية في غضون بضعة أيام لتحديد المكونات الكيميائية والتفاعلات ذات العلاقة، ومنها يمكن أوليا تحديد مصادر هذا التلوث.
3: لاحظنا تقريبا منذ يومين إذا ظهور نفس العوارض نتاع التلوث في خليج المنستير، اصفرار البحر هذه المرة، عملناه الاحمرار البحر، وهذا ناتج عن اختلاف طبيعة البكتيريا التي تبحث عن الأكسجين في البحر نتيجة فقدان الأكسجين وارتفاع ملوثات في خليج المنستير، مع بطبيعة الحال الروائح الكريهة تبدأ هي من لود بكل وانبعاث الغازات هذه خاصة الهجدزاز هذايا. ثم في يوم أمس لاحظنا وجود نفوق عدد هام من الأسماك خاصة على مستوى سواحل مدينة قصيبة المديوني في امتداد لمطة خاصة في جهة الجنوبية للميناء بتاع قصيبة المديوني. كل أصناف الأسماك، هناك أسماك متوسطة، بعض الأسماك الكبيرة والأسماك الصغرى خاصة انتشرت على الساحل. مع كل هذه الظواهر نؤكد أنه ثم ملوثات كبيرة لأن وقعت في خليج المستير تتفاعل الآن مع ارتفاع درجات الحرارة، وهذا أدي في نفس الظواهر وهم بتاع الكوارث البيئية لا تقع كل سنة.
0: سجلت الشركة التونسية للملاحة ارتفاعا ب10% في عدد حجوزات التونسيين بالخارج مقارنة بالعام الماضي 2025. هذا ما أفادت به مديرة استغلال سفن نقل المسافرين بالشركة التونسية للملاحة عايد العدوانية، والتي أكدت أن الناقلة البحرية تهدف إلى تأمين نقل 300 ألف مسافر خلال العام الحالي.
4: الموسم هذا حققنا نسبة ارتفاع في الحجوزات نسبة 10% مقارنة بسنة الفارت، ونأمل باش نحققوا 300 ألف مسافر خلال سنة 2026. قمنا بتحفيز المسافرين بتسعيرات مختلفة خاصة في الحجز المبكر، تسريع الخدمات على متن سفن على مدار السنة عن إجراءات الشرطة والديوانة على متن سفينتين كارتاج وتانيد. خلال الصيف يتواجدوا معنا الفريق التقني للشرطة لاستخراج جوازات السفر، تخصيص قاعة ألعاب للأطفال، تخصيص مطاعم بأسعار مدروسة. قمنا باجتماعات واستمعنا المطالب نتاع الحرفاء، وسنأخذ جميع المقترحات بعين الاعتبار.
0: أذكركم بأبرز العناوين. رصد درجة تركيز تلوث كيميائي مرتفعة بمياه خليج المنستير. عودة إلى نسبة نجاح في البكالوريا، وغدا الاثنين انطلاق مناظرة الدخول إلى المدارس العددية النموذجية أو مناظرة السيزيام. وفي النشرة تابعنا الشركة التونسية للملاحة تسجل ارتفاعا ب10% في عدد حجوزات التونسيين بالخارج مقارنة بالعام الماضي 2025. شكرا لكم على حسن المتابعة. بعد قليل تأتيكم الزميلة حياة في برنامج غربة وحكايات.

0: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. كواليس وطراء في المونديال مع ذكر.
1: مرحبا بكم. نهائي كأس العالم 1938 نجمع المنتخب الإيطالي بمنتخب المجر. الجمهور الفرنسي اللي نظم البطولة في بلاده كان ضد الطليان لأسباب سياسية ومتعلقة بالحرب والصراع بين ألمانيا وإيطاليا وبقية العالم، وكان ثم برشا مظاهرات حاجدة في باريس ضد الفاشية. الزعيم الفاشي موسوليني كان بمناسبة الدور النهائي بعث رسالة لملاعبية منتخب بلاده فيها أربع كلمات مختصرة: إما الفوز أو الموت. الشيء اللي خلى حارس مرمى المجر بعد ما خسروا الماتش النهائي ضد إيطاليا يصرح ويقول: صحيح خسرنا الماتش لكننا أنقذنا حياة 11 رجل. دقيقة مونديال. دقيقة
0: مونديال. دقيقة مونديال. كواليس وطراء في المونديال مع ذكر.
2: كل حكاية فيها دمعة وكل ضحكة فيها أنوار. الغربة قدر والنجاح قرار. أحلام تكبر في القلب وتعطينا آمال وأفكار.
3: ويلي بالغربة يا با ويلي،
4: هزك نسيم الغرب يا مظنوني، وقتاس زعما نحل فيك عيوني، ترجعش بعد الغيبة.
2: غربة وحكاية.
5: غربة يا دنيا غربة،
6: نسيت الوطن وتغربت، وجفيت وتهربت، يجيك يوم تتفكر حليب شربت.
2: وحكايات.

السلام عليكم، مساء الخير، اهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في غربة وحكايات، البرنامج اللي في الحقيقة هو نافذة على اخبار الجالية التونسية بالخارج. نحكيه على النجاحات، نحكيه على تجارب سواء كانت في المجال العلمي والا في خدمات وفي كذلك بعض المشاريع والاندماج في المجتمع. نحكيه على نجاحات التوانسة في غربة وحكايات من توا حتى للعشرة متاع الليل. تحيات كل الفريق، ان شاء الله بشيء من هذا اللقاء. معاذ الحداد، هيثم والناس، معكم حياة الكوني، مرحبا بضيوفنا ان شاء الله اتباعا باش يكونوا حاضرين معانا اليوم. ضيوفنا شخصيات كبيرة من اصحاب النجاحات في بلدان في الحقيقة يلزمك تدفع ضريبة النجاح، في بلدان يلزمك صراحة تكون على قد المستوى التحصيل العلمي لتناله، برشا تعب برشا مجهود، اما الحمد لله نفرحوا للتوانسة اللي ينجحوا سواء داخل حدود الوطن وإلا خارج حدود الوطن. مرحبا بكم، انتم على موجات إذاعة المنستير.

0: حلل تنعموا بالديباج والحلي والحلل تنعموا بالديباج والحلي والحلل.
1: مرحبا بكم مستمعينا، انتم في الاستماع لإذاعة المونستير برنامج غربة وحكاية. مرحبا بضيفنا اللي معنا في المباشر من ألمانيا، مرحبا بالكفاءة العلمية اللي نورت الجامعة التونسية ونورت منظومة التعليم العالي في بلادنا، الأستاذ الدكتور سرحان ذويب، تحصل على التأهيل الجامعي في أعرق الجامعات الألمانية. نحكيه على حصيلة مسار أكاديمي ما يكون كان مضني وطويل، لكن النتائج كانت مشرفة جدا. دكتور سرحان مساء الخير، تهانينا، تونس كل فرحانة.
2: كل فرحانة.
3: يعيشك مساء الخير أختي حياة، وحييك وحيي جميع مستمعات ومستمعي إذاعة المنستير، وشكرا لك على هذه الاستضافة الكريمة. شكرا لك على كلماتك.
1: العفو سيدي. تستحق اليوم سيدي. جامعة صفاقس صراحة على صفحتها وكذلك على صفحتك هنيت فرحانة، لنقول ولد المنظومة العمومية، ولد الجامعة التونسية. نحكي على مباحث يعني ليست هينة بالمرة، نحكي على بلد النجاح فيه عنده ثمن وعنده كلفة. اليوم نحكي في مجال الفلسفة، ونحكي كذلك على الدولة الألمانية قبل ما نوصل للنجاح هذايا والتتويج هذايا. الرحلة كيف كانت أستاذ سرحان؟
3: هي مغامرة بكل المقاييس، وبدأت يعني طموح فلسفي لما كنت أنا طالب في منتصف التسعينات أو بداية التسعينات بكلية الأداب والعلوم الإنسانية بصفاقس. يعني اكتشفت هكذا أنه لابد أن أطلع على النصوص الفلسفية في أصولها، وانطلقت من فكرة أنه الفلسفة الألمانية يمكن أن تكون يعني مفيدة جدا في هذا الإطار. وهذه فكرة تعمقت لي أو كانت حدسا لما كنت بالمعهد الثانوي بالهادي شاكر بصفاقس في سنة البكالوريا، وبشكل عفوي كان النص الأول لهايدغر والنص الأخير إما لهيجل أو لماركس، وندرس أيضا نصا لكانت. فهكذا بشكل عفوي قلت في نفسي لماذا كل هؤلاء أو أهم الفلاسفة أتوا من ألمانيا. فاختمرت الفكرة شيئا فشيئا إلى حين توضحت حين أنهيت الأستاذية سنة 1996 بكلية الأداب والعلوم الإنسانية بصفاقس، واستقر رأيي آنذاك على ضرورة أن أغامر، أقول أن أغامر بكل وعي بهذه العبارة، لأنه آنذاك لم يكن هناك أي تعاون مثل ما هو الحال اليوم، لا مشاريع إيرازم ولا تعاون ثنائي بين الجامعات، ولا حتى يعني تبادل يعني كان التعاون ربما محدود جدا. وبدأت ولابد أن أذكر أنه ثم تواقع أثارت انتباهي، هو أن الأستاذ وصديقي العزيز محمد التركي كان آنذاك يدرس الفلسفة بجامعة صفاقس، وهو درس الفلسفة بألمانيا وعاد إلى تونس، وكان يوم كبير بصحبة العميد الأستاذ التركي أنه أتوا بكتب كثيرة جدا من ألمانيا لفلاسفة كبار منهم ديلتاي وهايدغر وكثيرة، وأنا لم أكن أعرف الألمانية آنذاك، واستفدت في الحقيقة من هذه المكتبة. وبدأت الرحلة. الرحلة لم تبدأ مباشرة بألمانيا، لأنه أنا ذاك كانت هناك مشكلة شهائت، أي أن النظام الألماني أو النظام التونسي غير متوافق مع النظام الألماني، فلا توجد أستاذية فلسفة في ألمانيا.
1: يعني المعادلة لم تكن موجودة.
3: نعم، فكنت مضطر، وهذا اضطرار جميل، أن أذهب إلى باريس. فذهبت إلى جامعة سوربون باريس الأولى ودرست هناك الفلسفة الحديثة اختصاص فلسفة ألمانية كلاسيكية، وأنهيت ذلك سنة 2000. وسألني آنذاك مشرفي المباشر على رسالة التعمق في البحث، قال لي: إلى أين أنت ذاهب؟ يجب أن تبقى هنا بباريس. فقلت له: أنا سأعود إلى تونس لأني أنا أدرس في الثانوي، أنا أستاذ تعليم ثانوي بمعهد الثانوي حمد السوق بجربة، وعزمت على الذهاب إلى ألمانيا. فابتسم، قال لي، وهو كان مترجم كبير لهيجل، فابتسم قال لي: هذا طريق وعر، والطريق سيكون صعب. فقلت له: يعني سأغامر لا أكثر ولا أقل، وأنا لدي إرادة أن أواصل التعلم. ولم آتي إلى ألمانيا إلا سنة في بداية سنة 2003. أتيت إلى هنا لتعلم أو لمواصلة تعلم اللغة الألمانية، فقد أنا تعلمت هذه اللغة في تونس لما كنت طالبا بكلية الآداب. كنت أتعلم اللغة الألمانية في معهد بورقيبة للغات الحية، يعني هي دروس مسائية. وأنهيت كل الوحدات، وحين أصبحت أستاذ للتعليم الثانوي لم أحصل على أي، يعني كنت أدرس بالمعاهد الحرة، وكنت أسبوعيا لمدة سنتين آخذ القطار الواحدة صباحا من صفاقس، ولم وهذا القطار كان يأتي من قفصة، وكان يعني ممتلئ على آخره، فكنت أنام بين لي دو فاغون. وأصل صباحا السادسة إلى تونس العاصمة، وأدرس الألمانية من التاسعة صباحا إلى الساعة الواحدة
1: عذرا أستاذ، أما الوضع على نفس ما تركته عليه بخصوص النقل العمومي، نفس الصورة تقريبا.
3: هذا أمر محزن
1: للأسف. للأسف
3: للأسف. بعد ذلك يعني وصلت هنا في مدينة بون، 4 أشهر دراسة في اللغة الألمانية. وهنا حصلت يعني بالنسبة لي أنا مفاجأة سعيدة جدا، هو أنه مدير المعهد استقبلني كما يستقبل جميع الطلبة، وقال لي: لماذا أنت تتعلم الألمانية؟ قلت له: لأدرس فلسفتكم، أريد أن أدرس كانت وهيجل وشيلينغ وفيشتا وهؤلاء بالألمانية، وأريد أن أفهمكم يعني ثقافتكم، أريد أن أفهم لماذا تضحكون ولماذا تبكون، وما هي سخريتكم، كيف تفكرون، يعني ما هو مسرحكم، ما هي أغانيكم. قال لي: غير بعيد عنا هناك مكتب للدي آ دي، أي وكالة التعاون الألمانية التي تعطي منح للطلبة في الخارج، فاذهب إلى هناك ربما ساعدك. فذهبت بعد أسابيع، وكان مبنى كبير جدا من طوابق يعني كثيرة جدا، وأمور أمنية شديدة، خاصة أنني ذهبت بتأخير أكثر من سنة ونصف بعد أحداث سبتمبر، فعلقت كل يعني
1: المنح.
3: التأشيرات
1: المنح
3: لا والمنح أيضا، المنح والتأشيرات، يعني بعد أحداث سبتمبر أنا أتتني الموافقة قبل 11 سبتمبر. ولما ذهبت إلى السفارة قالوا لي: لقد علقنا جميع التأشيرات وجميع المنح، ولن نقوم بأي استثناء بناء على تعليمات آنذاك، تعليمات السياسة الدولية. فبقيت أكثر من سنة ونص أنتظر. فسألتني هي هكذا، صعدت إلى، لا أذكر، الطابق 15 أو 20، كانت سيدة ألمانية يعني تعرف ماذا تقول. فسألتني لكي تحصل على، لدي بعض الأسئلة، ووضعت جملة من الأسئلة أجبتها عن جميع الأسئلة. فقالت لي: سيدي الكريم، أنت تستوفي جميع الشروط لكي تحصل على منحة، ولكن الشرط الأخير يجب أن تعود إلى تونس، أو لا يجب أن تقيم أكثر من 10 أشهر بألمانيا ولا لن تقدم. فذهبت آنذاك، كان هذا في أبريل 2003. في مايو رحت إلى جامعة بريم، هذه جامعة عريقة، واستقبلني الذي سيكون مشرف على أطروحة الدكتوراه، هو الأستاذ هانس يورغ زانتكولا، وهو أكبر يعني من أكبر الأساتذة الألمان في في في هذا الاختصاص، وهو شخص يحب تونس كثيرا وتعاون مع تونس كثيرا. فذهبت إليه وكان عندي يعني منزلة هي تسمى طالب زائر، هذا ليس لدينا في تونس وحتى في فرنسا لا أعرف. هل طالب زائر يعني ماذا؟ كان هو يقول إن الفرق بين تونس، النظام التونسي الفرنسي من جهة والنظام الألماني، هو فرق كبير جدا، وهو درس في فرنسا. أقل لي أنا لا أضمن أن تتأقلم، فتعال قم بهيئ لي أطروحة الدكتوراه، هيئ لي ما نسميه الإكسبوزي، أي موضوع الأطروحة، ويجب أن يكون في 20 صفحة، ماذا تريد أن تنجز، وشارك في المحاضرات. وأنا ذاك كانت ألمانيتي يعني متوسطة لا أكثر ولا أقل، ودخلت مباشرة أستمع إلى ألمانية فلسفية يعني معقدة في الحقيقة، ونصوص كلاسيكية، وهم يتحدثون بسرعة ولا أحد يتكلم غير الألماني، وكنت أنا الشخص الغريب أو الليترانجي يعني الوحيد في القسم، كلهم ألمان إلا أنا، كانوا يتكلمون معي فقط بالألمانية وألمانية فلسفية. فقلت يعني أجمل من هذا لن يوجد. فهذه مغامرة، ولكنني أرهقت نفسيا، لأنه المرور من الألمانية اليومية إلى الألمانية الفلسفية ليس بالهين. فأقمت هناك وكتبت أطروحة أو مشروع الأطروحة. وقال لي بالحرف الواحد لما التقينا يوم غرة ماي 2003، قال لي يوم 1 أوت يجب أن تقدم مشروع أطروحة الدكتوراه. قلت له يعني نعم سأقوم بذلك. فاشتغلت ليلا نهارا، ويوم 2 أوت بعث لي دعوة، قال لي ستأتي إلى مكتبي ومنها سنذهب إلى منزلي لنتناقش في الأمر. كنت يعني على غاية من التوتر، فقال لي لما التقينا يعني أنا أهنئك على هذا العرض، ولكن لدي اعتراض وحيد أو نقطة نقدية واحدة كانت لي بمثابة الصدمة الثقافية الفلسفية. فقلت له ماذا؟ قال لي لا اعتراض على المضمون، أنت قدمت عرض والأهداف واضحة، ولكنك لم تقدم خطة زمنية لعملك لمدة 3 سنوات. قلت له هذا يعني ماذا؟ قال لي أريد بالتفصيل ماذا ستفعل كل أسبوع من هنا، من يوم تبدأ إلى يوم تنتهي. فقلت يعني 3 سنوات، يجب أن أخطط ل3 سنوات بالتمام والكمال. قال لي نعم هذا أطلبه منك. فذهبت إلى المنزل واشتغلت، وقدمت له تخطيطا، وسألت بعض الأصدقاء الألمان، فقال لي أمر عادي هذا، هنا أنت ستشتغل معه ويريد أن يتابعك متابعة دقيقة. فلما قدمت له التخطيط المفصل بالزمان، تصوري أقول له بداية 1 جانفي إلى يوم 15 جانفي، وأنا أنظر في الرزنامة يعني 15 جانفي يكون يوم أحد يجب تقريبا.
1: لا يعني تصور 3 سنوات، كل سنة فيها 12 شهر، وكل شهر 4 أسابيع، يعني نعم. بالتفاصيل بالتفاصيل كل أسبوع شنو حجم العمل وشنو هي الخطة، يعني ليست بنا من الهين يعني القيام بمثل هذا التخطيط.
3: ومتى ستقدم لي الفصل يقول لك؟ فقدمت له بعد يومين التقينا، قال لي كل شيء جيد ولكنك نسيت العطل. قلت كيف؟ قال لي لا تقنعني بأنك ستشتغل لي 3 سنوات بدون عطل. قلت صحيح. قال لي إذن يجب أن تذكر أيضا العطل، ولك الحق في 4 أسابيع في السنة بأكملها. فأنا ذاك فهمت شيء، يعني الانضباط وحق النفس عليك وحقك عليها، وفي الحقيقة
1: والتخطيط المحكم
3: والتخطيط المحكم. وبعد ذلك يعني أنا اشتغلت معه 4 سنوات، أصبحت مساعد له، مساعد مباشر له بجامعة بريمن، لأن كانت له تعاون مع تونس مع الأستاذ فتحي التريكي لمدة 10 سنوات. ولكن كان يقول لي إذن أنت بعثت لي التخطيط، أنا دائما أنظر في التخطيط. حين أتأخر بأسبوع أو بأسبوعين لمرض ما أو لسبب ما، فأنا أكتب له وأقول له سأتأخر في تقديم العمل. وهو كان يطلب تقريبا معدل 15 صفحة كل أسبوعين أو 3. وكنت أبعثها يوم الجمعة أو يوم السبت، ونناقشها مباشرة يوم الأربعاء بعد الظهر. كان لديه توقيت أسبوعي يعني دقيق يتكرر، يعني لا ما فيه يعني سنبحث عن موعد، أم لديه ساعة لمناقشة الجميع ومنهم أنا، وكنت أنا آخر من يناقشه، هو آخر من يناقشني من طلبته وزملائه. وبدأت الرحلة، يعني بدأت معه مع الأستاذ الجليل هذا الأستاذ هانس يورك زانتكولا. واكتشف بعد ذلك أنني يعني أبحث في أشياء أخرى أو انتبه إلى أشياء أخرى، فكانت دعاني لأقدم محاضرات سواء بالفرنسية بفرنسا أو بالألمانية في ألمانيا. وفي الحقيقة يعني لا أخفيك أنه في البداية كنت أنا مندهش، كيف يدعوني إلى أعرق الجامعات وأنا لا أزال طالب؟ هذا غير ممكن في تونس في زمني، أنا لا أعرف الآن، يعني يجب أن يشيب شعرك لكي تدعني تقدم محاضرة. وأنا كان يشجعني وقال لي أذكر ذلك عهد الشباب هو عهد الخطأ، هو إذا لم تقدم محاضرة بشكل جيد ما العيب؟ العيب أن تبقى في الخطأ، ستصحح نفسك وتواصل. فقلت له لا أنا من تقليد آخر. وقال لي لا لا لا أنت الآن تشتغل معي وسنشتغل سويا. واشتغلت وحصلت على أطروحتي للدكتوراه حول النسق والهوية في فلسفة شيلينغ، فريدريش شيلينغ، وهو فيلسوف ألماني كبير، يعني سنة 2008 في أبريل 2008 حصلت على أطروحة الدكتوراه من جامعتي بريمن وتونس. وكانت يعني رحلة جميلة ولكنها صعبة، لأن قراءة الألمانية الكلاسيكية والنصوص الكلاسيكية مرهق، الجمل طويلة والعبارات يعني مختلفة عن ألمانية اليوم، ثم الترجمة والحوار. وأنهيت سنة 2008 ونجحت بأفضل معدل ممكن يمكن يحصل عنه الإنسان في ألمانيا، هي ملاحظة مشرف جدا. هناك في ألمانيا 5 درجات يعني، وأنا حصلت على الدرجة الأولى، رقم 1 في الألماني، يعني لما تحصل على 1 في الألماني يعني حصلت على 20 من 20 بالتونسي، لكي أقرب للسادة المستمعين. ونعم انتهت الدكتوراه بهذا التخصص في الفلسفة الألمانية الكلاسيكية، وبدأت أدرس معه في قسم الفلسفة بجامعة بريمن.
1: ثم يعني تقول لي متعطش أنت للفلسفة الألمانية في منظومة تدعم الناجحين.
3: صحيح، هي منظومة، أنا متعطش للمعرفة وأعتبر نفسي سقراطي إلى حد النخاع، فكل ما أعرفه هو أنني لا أعرف شيئا. ثم حين تكتشف هذه العوالم تزداد عطشا. يعني أنا أذكر أن أستاذي حين كنت أناقش معه فصل من فصول أطروحة الدكتوراه وأنا أجتهد اجتهاد كبير، فكان يقول لي صدر الأسبوع الماضي مقال بمجلة كذا وكذا، أنا أتيتك به، ويضعه أمامي أمام الطاولة ويقول لي هذا هدية لي إليك. فكنت أكتشف، كنت أعتقد أنني قمت بمجهود كبير وأنا قمت به حقيقة، ولكنه يفاجئني دائما، يقول لي هذه مجلة تحت الطبع، سأبعث لك بالمقالات، أنا مشرف عليها، ويعني أنت تكتشف عوالم لا تنتهي من المعرفة، وأيضا من التشجيع. وهذا التشجيع تمثل أولا في الدعوة لإلقاء المحاضرات، ثم هو طلب مني أيضا أن أدرس معه، وهذا لم يكن في عقد المنحة. قال لي أنا أريد أن أعطيك فرصة وسنستفيد من أعمالك. هذا كان بالنسبة لي تجربة مهمة جدا، سمحت لي باكتشاف الجامعات الألمانية وصعوبة الجامعات الألمانية. وهنا أنا أذكر أن أول محاضرة بعد أن قدمت أطروحة الدكتوراه كانت بجامعة تيوبينغن، وهي جامعة عريقة جدا، وقدمت فيها محاضرة حول الفلسفة الكلاسيكية الألمانية وبعض نتائج أطروحة الدكتوراه. وأذكر أنه كانوا أساتذة كبار من الفلسفة الألمانية، فاندهش أحد

0: ومستشرق ألماني قضى سنوات طويلة يشتغل على المتنبي أو المعري أو على الفارابي مثلا أو ابن رشد، فسيعرف ابن رشد أكثر مما يعرفه الزملاء العرب.
1: بالتأكيد.
0: هذا لا يعني أنك إذا امتلكت يعني أنك تنتمي إلى ثقافة أنك تعرفها، وإنما أنت لا تعرفها إلا بالجهد والمصابرة والعمل. وبدأت الرحلة من جملة محاضرات، وفي هذه الأثناء يعني حصلت لي صدمة فلسفية ثانية تمثلت فيما يلي. أنا كنت يعني في الجامعة يوميا يعني لاحظت غياب كلي لحضور الفلسفة العربية الحديثة والمعاصرة في السياقات الألمانية، إلا لحظات نادرة جدا. وكنت أستمع، يعني كنا في أجواء ما بعد 11 سبتمبر إلى غير ذلك، كنت أستمع يعني إلى يعني أقول جهل أو تجاهل حول الوضع الفلسفي في العالم العربي إلا استثناءات قليلة. تحاورت مع أستاذي في ذلك فقال لي: نحن لا نعرف ولا شيء عنكم، خاصة الوضع الحالي في الفلسفة، ما أنتم تعرفوننا ونحن لا نعرفكم، أو أنتم أفضل حال منا، يعني أنتم تعرفون فلاسفة مثل أكسل هونت، مثل هابرماس، مثل كارل أوتو أبل، ونحن لا نعرف أي فيلسوف عربي معاصر، هم غير مترجمين وليس لدينا من يترجمهم، فأطلب منك أن تكتشف هذا المجال بالألمانية. الصدمة حصلت لما لاحظت أن هيمنة الخطاب، أنا أسميه خطاب اللا ثقافة، خطاب الخوف من الآخر، يعني كل ما هو تنوير من العالم العربي أو تفكير نقدي أو تفكير إيجابي تقريبا غير معروف إلا في إلا ما نذر. فقال لي الأستاذي، وهو مختص في الفلسفة الألمانية ومختص في فلسفة أخرى تسمى الفلسفة التثاقفية، لا فيلوزوفي انتركولتورا، أي أنها فلسفة تدعو إلى الانفتاح على الآخر. وآنذاك كان في معهدنا أستاذ زائر، هو كان تلميذا لسارتر، أتى من كوبا، هو صديقي الأستاذ راؤول فورنيت بيتانكور، هو فيلسوف كوبي درس في إسبانيا ثم درس لدى في فرنسا وأتى إلى بريمن. فقال لي: أنا أدعوك بكل جدية أن تقدم عدد حول الفلسفة العربية الحديثة. وكان يصدر مجلة ولا يزال اسمها كونكورديا. وقلت له: كيف؟ قال لي: أنا أعطيك، أنت باحث زائر لتقدم عدد حول بعض أسماء الفلاسفة العرب والفيلسوفات العربيات المحدثين لكي نبدأ في تغيير الوضع، لا تندم ولا تقول لي لا أستطيع ولا تتعلل بأي سبب، خذ الوقت الذي تراه ملائما لك وأنا سأطبع كل المقالات. وبالفعل صدر هذا العمل سنة 2010 في مجلة كونكورديا، هي أصوات مختلفة، منها الفيلسوف المغربي محمد عبد الجابري، محمد مصباحي من تونس، كان الأستاذ فتحي تريكي، فهمي جدعان، علي حرب من لبنان، أي حاولت أن أوزع بعض الأصوات. وحصل نجاح كبير لهذه المجلة، هي تصدر بأربعة لغات: الإسبانية، الفرنسية، الإنجليزية والألمانية، أي دائما تدافع عن التعددية اللغوية. وحصلت آنذاك على منصب في جامعة كاسل، كان ذلك في جانفي، بدأت الاشتغال في جانفي 2010 في جامعة كاسل في إطار كرسي الفلسفة العملية مع الأستاذ فالتر فانكو.

0: وهذا هو أستاذ درس لدى فيلسوف ألماني كبير اسمه إرنست توبنتهات، ومعاصر لهابرماس، توفي منذ سنوات. وكان المشروع اسمه يعني العولمة وحقوق الإنسان من منظورات مختلفة. فبدأت العمل معه ومع فريق، مع زميلي يشتغل في الفلسفة الصينية الحديثة، ومع زميل آخر يشتغل في الفلسفة الأمريكية، وأنا كنت أشتغل في الفلسفة العربية والفلسفة الألمانية. وآنذاك، وهذا مسألة معنا كانت مهمة جدا بالنسبة لي، حصلت على أو معهد جوتا بميونخ قام بما يسمى بما نسميه يعني طرح سؤال حول الفلسفة التثقفية، هي جائزة، وهذا ممارسة لتقليد ألماني قديم وحتى فرنسي، هو أن بعض الأكاديميات أو الجمعيات الثقافية تطرح على الجمهور سؤال مثل ما هو التنوير، أو ما معنى التقدم، أو ما هي أصل المساواة بين اللا مساواة بين الناس، أو التمييز بين الناس، السؤال الذي أجاب عنه جان جاك روسو. وسألوا هذا السؤال، ما أهمية الفلسفة التثقفية اليوم وكيف نفهمها؟ فأنا قدمت محاولة في 20 صفحة، ولحسن حظي حصلت على هذه الجائزة الدولية المرموقة آنذاك سنة 2011. وقد شارك في هذه المسابقة أكثر من 120 باحث من العالم بأكمله، لأنه كانت المسابقة بالألمانية وبالإنجليزية، من أكثر من تقريبا 50 دولة، وحصلت أنا على المرتبة الأولى، وتم أنا حصلت على الجائزة بمؤتمر الفلسفة بجامعة ميونخ سنة 2011. يعني هذا آنذاك كانت مرحلة إقامتي بجامعة كاسل من سنة 2011 إلى حدود 2020 تقريبا، مع بعض المحطات الأخرى البحثية الأخرى بجامعات أخرى. وبدأت أحقق يعني ما أطمح إليه بالعمل على مستويين. المستوى الأول هو رسالة تأهيل الدكتوراه، رسالة التأهيل يعني إنجاز عمل ضخم يسمح لك بأن تصبح بروفيسور في ألمانيا. وثانيا دعم الحوار نقوله احنا العربي الألماني في مجال الفلسفة للتأسيس لقيم أخرى، هي قيم يعني احترام المتبادل، قيم القدرة على التفكير سويا وبندية في قضايا العالم. وأنا سقطه دائما في جملة، أن نفكر تثاقفيا هو أن لا نفكر حول الآخر كموضوع، وإنما أن نفكر مع الآخر كذات وإنسان. يعني احنا حولنا الاستشراق إلى مواضيع يدرسنا كما يريد ويشكلنا كما يريد، ويشكل أيضا هو سرديته الخاصة بنا. قررت آنذاك أن أتدخل بدون سجلات كبيرة، ولكن برزانة فلسفية، أن أتدخل في هذه المناقشات الفلسفية، وقمت بمؤتمرات عديدة في تونس، بين تونس وألمانيا، ونشرت هذه الأعمال تقريبا في 9 مجلدات بالألمانية، وصدرت مؤخرا بعض المجلدات بالفرنسية، 3 مجلدات صدرت أيضا بالفرنسية. وتابعت هذا العمل بسنوات امتدت تقريبا من 2010 إلى 2017، وبعد ذلك تفرغت إلى مشروع هذا أسميه مشروع التأهيل، بعد أن هيأت له بما يسمى في ألمانيا بالبحث الأساسي، يسمى بالألمانية جروندلاج الفورشونج، يعني البحث الأساسي هو أنك تريد أن تؤسس لطريق جديد في البحث، وليس لديك يعني مادة بالألمانية، ليست مادة متوفرة. فانضافت إلى كل هذه الهموم هموم الترجمة التي كانت ترافقني من العربية إلى الألمانية ومن الألمانية إلى العربية، بالإضافة إلى الاهتمامات بالفرنسية والإنجليزية. وبدأت في هذا المشروع، مشروع التأهيل، بدأته بجامعة كاسل وأنهيته بجامعة التي التحقت بها منذ سنوات، هي جامعة هيلدسهايم
1: كم
0: في
1: دام هذا
0: ألمانيا.
1: البحث؟
0: في الحقيقة البحث دام يمكن أن أقول أكثر من 5 سنوات، ببعض الانقطاعات 5 أو 6 سنوات، وهو يتكون من جزئين. الجزء الأول، سأقول الأمر بشكل آخر، أنا لما قدمت هذا البحث في الجامعة في قسم الفلسفة، يعني أنا لم أقدم في قسم الاستشارة، أنا قدمته في قسم الفلسفة، وكان هذا أمر بالنسبة لي مهم وحاسم. سألني الأساتذة، قال لي: نحن نعرف الفلسفة العربية أنها تنتهي مع ابن رشد، وبعد ابن رشد لم نسمع بفيلسوف عربي، أو هكذا يقولون، وأنت ما رأيك؟ فقلت له: هذا حكم استشراقي يعني قاسي، ولا بد من مراجعته مراجعة جذرية. فقال لي: هذا ما تتحدث عنه، وكانت أطروحتي حول التسامح والتعصب في الحداثة العربية، هؤلاء نحن لا نعرفهم، حتى إن عرفناهم عن طريق الإنترنت. فتفطنت إلى أمر مهم جدا، هو أنه لابد أن تقدم ترجمة لهذه النصوص لكي تصبح داخل السياق الألماني مقروءة. فقمت بإصدار أو بالتخطيط لعمل يقع في مجلدين. المجلد الأول اسمه مفاهيم التسامح والتعصب في الحداثة العربية، صدر عن ديكرويتر سنة 2024، فيه 350 صفحة. والمجلد الثاني سيصدر هذه الصائفة ويقع في حوالي 500 صفحة، وكلها نصوص في التسامح والتعصب، تبدأ من 1860 وتنتهي في بداية القرن 21، تقريبا 24 نص من فلاسفة وفيلسوفات. ومثلت هذه المادة الأساس النظري الذي اشتغلت عليه في كتابي الذي قدمته الآن بجامعة هيلدسهايم.
1: الحمد لله، قصة نجاح ملهمة، حكاية من حكايات الغربة جميلة، سرد لكم بالتفاصيل الذكريات الجميلة، حاجات فيها برشا تحدي برشا طموح. البحث بالتأكيد مضني في الشأن الفلسفي، اللغة الألمانية صعبة في التعامل الاجتماعي، فما بالك يعني في الجدل العلمي والفلسفي، وليس أي جدل كان. في الحقيقة سعداء بهذا العقل التونسي المتدبر في الشأن الفلسفي العالمي، هذا شرف للعقل التونسي كما نقولوا يعني بلغتنا نحن، المادة الشخمة التونسية، حاجة تسعدنا، حاجة تفرحنا. تقريبا أغلب مواقع التواصل الاجتماعي حكيت على الحدث هو التأهيل، المرحلة اللي وصلت لها، يعني ماهيش دكتورة، رانا نحكيه على ما بعد الدكتوراه، نحكيه على من يعني تقريبا مراحل عسيرة جدا في البحث. سعداء أستاذ أنك تكون موجود على موجاتنا، سعداء بهالقصة الجميلة، إن شاء الله تكون محفزة للبرشة توانسة يسمعوا فينا واللي يحبوا ربما المجال البحثي، ويشجعوا أولادهم، حتى العائلات اللي تشجع أولادهم على التعليم وتشجع أولادهم على البحث، ونستثمروا نحن والحمد لله في الإنسان التونسي. شكرا لك دكتور، على حضورك الليلة معنا. نعرف اللي كتبته واللي بحثت فيه يطول فيه الحديث. إن شاء الله يا ربي نشوفوك في جامعاتنا التونسية تلقي محاضرات، إن شاء الله نشوفوك في أكبر جامعات، مش في ألمانيا، في جامعات العالم، نشوفوك في منتديات، في منابر علمية كبيرة بإذن الله. هذا كل ما نتمناه.
2: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة 11 ليلا للأنباء. يتوجه غدا الاثنين 22 من شهر جوان 62450 تلميذ إلى مراكز الامتحانات لاجتياز مناظرة الدخول للمدارس الإعدادية النموذجية أو السيزيام دورة سنة 2026. وستجرى هذه المناظرة على امتداد 3 أيام، الاثنين والثلاثاء والأربعاء، وسيتنافس المترشحون على 3058 مقعدا في المدارس الإعدادية النموذجية. يشارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج محمد علي النفطي في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية عدد 165 والتي ستعقد يوم غد الاثنين بالعاصمة الأردنية عمان. في الشمال الغربي التونسي تستعد مدينة طبرقة للعيش على إيقاعات الموسيقى العالمية، حيث يعود مهرجان طبرقة للجاز في دورته 20 في الفترة الممتدة من 2 إلى 9 من شهر جويلية القادم تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية والمندوبية الجهوية بالثقافة بجندوبة. وتتميز دورة هذا العام ببرنامج فني استثنائي يتوزع بين العروض الكبرى في مسرح الهواء الطلق مسرح البحر والعروض الجماهيرية الحية في الشوارع بمشاركة عدد كبير من ألمع النجوم التونسيين والعالميين. في أخبار العالم، كشفت تقارير إعلامية أن الوفد الإيراني رفض المشاركة في مصافحة مع الوفد الأمريكي والتقاط صور جماعية، حيث هذه الخطوة تعكس رفض الجانب الإيراني إظهار بأن الحرب قد انتهت وأن هناك صلحا بين وصداقة بين الإيرانيين والأمريكيين. الخطوة تعكس استمرار التوتر وانعدام الثقة بين أمريكا وإيران رغم الاتصالات الدبلوماسية ورغم الوساطات. ويأتي هذا الموقف الإيراني في ظل مفاوضات حساسة تتناول ملفات أمنية وسياسية معقدة، حيث حرصت إيران على تجنب أي مشهد قد يفسر على أنه تقارب أو رذوخ للولايات المتحدة الأمريكية، وأكدت تمسكها بالفصل بين مسار التفاوض ورسائل السياسية والإعلامية. ومنذ قليل أكدت وكالة الأنباء الإيرانية أن الوفد الإيراني المفاوض موجود في سويسرا وأن المشاورات والمباحثات مستمرة ولأن الوسطاء يسعون لإعادة المفاوضات إلى مسارها السابق. كان الوفد الإيراني قد غادر مقر الاجتماعات احتجاجا على خطاب الرئيس دونالد ترامب هذا اليوم يهدد فيه مجددا بقصف إيران. انتهى الموجز، موعدنا القادم مع الأنباء منتصف الليل، إلى اللقاء.

0: حكاية فيها دمعة، وكل ضحكة فيها أنوار. الغربة قدر والنجاح قرار، أحلام تكبر في القلب وتعطينا أمان وأفكار.
1: ويلي بالغربة يابا ويلي،
2: هزك نسيم الغرب يا مظنوني، وبتاس زعما نحل فيك عيوني، ترجعش بعد الغيبة.
0: غربة وحكاية،
3: غربة يا دنيا غربة،
4: نسيت الوطن وتغربت، وجفيت وتهربت، يجيك يوم تتفكر حليب شربت.
0: غربة وحكاية.

0: مرحبا بكم على موجات إذاعة الليمون ستير. تواصلوا معنا رحلة الاستماع إلى تجارب ناجحة، تجارب تونسة، جربوا وذاقوا حلاوة النجاح خارج حدود الوطن. نحكيوا على كفاءات تونسية بعد ما كان معنا الدكتور سرحان ذويب من ألمانيا معنا في المباشر من المغرب. وجوده في المغرب لأسباب أكيد عمل، أما لموجود معنا هو التونسي الشاب المتميز المهندس هيكل درين، متميز في مجال معين. نحكيه على الذكاء الاصطناعي، نحكيه على دول خاض فيها تجارب في مجال العمل وكانت ناجحة والحمد لله، خطوات ثابتة إن شاء الله يا ربي، مازال المستقبل قدامه كبير. مرحبا أستاذ، أهلا وسهلا، مساء الخير.
1: مرحبا بكم، عايشك ونشكر إذاعة المنستير، وكنا في المعرض كان عنا اجتماع
0: بالتوفيق ليك. نعرف رغم ضغط العمل، رغم الالتزامات الكثيرة، اتفقنا معاه وكان في الموعد، مشكور جدا، واحترام المواعيد هذه من أسباب النجاح بالتأكيد. في مجال فيه استثمارات كبيرة، الذكاء الاصطناعي، كيفاش الساعة بدأت الرحلة قبل ما نجيو للاستثمار في هذا المجال أستاذ؟
1: والله أنا جاءت فكرة معتها 2016 قلت معناتها كيفاش نجم معناتها نعاون بلادي على اساس معناتها نحلوا بروجي جديد وبدينا نسمعوا.
0: اي قبل المشاريع اعطينا فكره على تكوينك.
1: انا مولود في باريس وكبرت في ولايه باريس، بديت عمري 17 سنه معناتها في الدومين اللي هو نسمي فيه اليوم الانوفيشن، مع ستارت اب اللي بعتها معناتها عمري وقتها 17 ونص. بعدين معناتها بديت معناتها نخدم في الاختصاص نتاع سايبر سيكوريتي، نقلت معناتها في امريكا ومعناتها شاركت معناتها في برشا بروجيات ما بين اوروبا افريقيا اسيا وافريقيا زادا. وبعدين معناتها مع 2016 قلت خلي نحاول معناتها نعطي معناتها نعطي فرصه معناتها نحل بروجي في تونس. وقت الناس كل يحكيوا معناتها في الذكاء الاصطناعي معناتها في الصين ولا حتى في امريكا ما مش كيما تو
0: صحيح.
1: عاد عملت معناتها عملت اتيود كامله، قابلت معناتها برشا توانسه تبارك الله علينا معناتها موجودين في كل البلاد. حكينا اللي هو اليوم نحكيو برشا على الذكاء الاصطناعي، اما هو الاصل معناتها الناس معناتها يخدموا يوميا على الالغوريتم وعلى الماتيماتيك معناتها ناس معناتها قابلين معناتها التكنولوجيا هذه. عاد شفت وحكيت معناتها برشا مع برشا توانسه وزاد معناتها افريقيين وكل، وجاتني فكره على اساس معناتها نعملوا بروجرام اللي هو 6 شهور ندرسوا معناتها الناس اللي باش يدخلوا معناتها معنا في البروجرام. بعد 6 شهور نعلموهم معناتها كيفاش معناتها يستعملوا معناتها الفورمول، ومعناتها 6 شهور كنقول لك معناتها من 8 نتاع الصباح حتى 6 نتاع العشيه. وبعد تالي نعطيهم معناتها كونترا نتاع عام ونص، وبعد الكونترا نتاع عام ونص ثم اللي قعدوا ثم اللي خرجوا. وبعد تالي بشويه بشويه معناتها ولينا معناتها ناس يعرفونا. جات ايامات الكوفيد زاد
0: صعيبه، ايامات
1: صعيبه بالحق معناتها صعيبه حتى لان احنا معناتها افريكاندا، خاطر كان عندنا معناتها برشا معناتها زملاء اللي قعدوا معناتها في بوركينا فاسو، قعدوا في الكونغو معناتها شافوا اهلهم كان بعد 7 8 9 شهور. معناتها امانه، خاطر الناس معناتها يخدم معاك يتسمى معناتها امانه، عندك معناتها قدام عائلته
0: صحيح، مسؤوليه مسؤوليه ناس يخدموا معاك.
1: عاد بشويه بشويه حتى لين معناتها ولينا معناتها معروفين، خاطر خدمنا معناتها اللي تخفيك بفو ميديكامون اللي هما معناتها مع لا فونداسيون برازافيل، اللي يقتلوا معناتها تقريبات معناتها 1 مليون اطفال في افريقيا، في كوت ديفوار، في السنغال، في الكونغو، في اوغندا. عاد كي عملنا معناتها الخدمه هذه وقتها معناتها ناس بداوا معناتها يكونتاكتيونا كلمونا معناتها قالوا لنا معناتها كانت نجموا معناتها تعلموا الشباب نتاعنا معناتها كما علمتوا معناتها الشباب التونسي. والفكرة مدى الحياة اللي هي معتها التجربة معتها والبروغرام معتها بلا فلوس، معتها إنسان يقدم معناتها السيفي نتاعه يعدي دي تيست، كان قبل في اللي تيست وتيست ده بسيكولوجيك راهو معناتها نعطيه وبعث لي معناتها فرصه مش يدخل معناتها في معناتها مش يدخل معناتها في البروجرام، ومعناتها هو معناتها معناتها في المستوى يخدم معنا. عاد ولينا معناتها حلينا في بيزو فيش معناتها في الكونغو في الكوت ديفوار في السنغال في المالي
0: الحمد لله
1: الحمد لله معناتها بشويه بشويه، وديما معناتها نخدموا على السوشيال امباكت معناتها ثم برشا ناس معناتها يفكروا معناتها في الذكاء الاصطناعي على اساس معناتها في الستارت اب كيفاش معناتها ينجموا معناتها في الاقتصاد في برشا حاجات، نحاولوا احنا نستعملوا الذكاء الاصطناعي مش نلقاو معناتها فرصه مش نصالحوا مثلا مشكله في شيء في مدينه ولا في بلاد ولا اي حاجه على اساس معناتها نعاونوا معناتها الدوله الوزاره معناتها حتى الشركه اللي موجوده كما مثلا نقولوا احنا تو في تونس بالحق معناتها معناتها الحمد لله يا رب ما نكون معناتها الامور ساعات صعيبه وكل اما كي تمشي لبلدان اخرين
0: نحمد ربي على الوضع اللي نحن فيه
1: صحيح معناتها تمشي حتى معناتها الزملاء يمشوا لبلدان اخرين كي يرجعوا يوليوا عندهم فكره اخرى يوليوا معناتها يتاثروا نقول لك معناتها كيفاش هم ما عندهم سباله وما عندهمش معناتها الماء كيفاش الانسان هذا معناتها ما عندوش دو معناتها نحاولوا احنا كيفاش نجموا نستنى الذكاء الاصطناعي مش نسهلوا لهم معناتها حياتهم مش يكونوا معناتها هم معناتها يعيشوا معناتها الحياه كما نعيشوا فيها معناتها
0: يعني الذكاء الاصطناعي في خدمه الانسان في في المجال الاجتماعي في مجال الحياه اليومي تقريبا
1: يومي صحيح في الصحة في الرياضة معناتها في برشا دومينات ونحاول ديما معناتها تو احنا مثلا معناتها استدعونا معناتها المغرب كنا معناتها اجتماع هوني معناتها في مراكش على اساس معناتها كيفاش خدمنا معناتها بروجرام معاهم الذكاء الاصطناعي معناتها في المدينة خاطر هما عندهم اشكالية معناتها هنا في الاطلس معناتها جاو معناتها فيضانات في الشمال الغربي
0: في المغرب تعبت في الفيضانات الايامات الاخيره
1: فيضانات وخايفين عندهم تو 4 سنين خايفين عاد حكاوا علينا قالوا لنا قبلنا مع الوزير قبلنا مع برشا ناس على اساس معناتها مش نعاونوهم خاطر واحد معناتها في اخر الدنيا معناتها انسان يخلي كان فعله
0: خليك السمعه السمعه الطيبه وكل نجاح بالتاكيد يمهد النجاح اخر. استاذ هيكل السوق الافريقيه بالنسبة ليك كتونسي الحاجة اللي مستغربة انك مش مستغربة معناها من حالة سامحني اما تحكي تونسي بالكدا وانت مولود غادي معناها شنو هو السر في هذا ونحن في كل مرة كي نحكي مع توينس عايشين في الخارج نقولهم هما يبدأوا متخوفين يقولك نحن عنا اجيال معناها موجودة غادي واذا كان ما تروحش ديما لتونس واذا كان ما تعيش الجو التونسي نخافوا من الاغتراب ونخافوا انهم حتى كي يجوا لهنا ما ينجموش يحكيوا تونسي مع عائلتهم وينجموش يعيشوا عطلة كيما الصغار تحسوا مريتوري شوية جابدين رواحهم. شنو السر في التمكن من لهجة التونسية؟
1: والله السر هو في كما يقولوا معناتها في الوالد والوالدة أولا نشكر الوالد والوالدة
0: ربي يفضلهم إن شاء الله
1: عايشك معناتها إنسان معناتها كيف يروح في الدار حتى كان معناتها مولود أي تونسي ولا تونسية مولود معناتها في الخارج معناتها البصمة متاعه تونسي معناتها اللغة العربية معناتها إنسان يحاول معناتها يتكلم معناتها بالعربي مع صغاره ويتكلم معناتها مع العائلة حتى كي يروح في البلاد احنا تو من جرجيس والولد من سقس معناتها كل صيف كلها روح معناتها شهرين ونص نقابلوا معناتها عائلتنا حتى معناتها ثم حروف ثم كلام معناتها ما كناش معناتها
0: تنطقوهم
1: اما مليانه صغير مليانه عمري معناتها 10 سنين قريت معناتها قبل الوقت معناتها اليوم معناتها مش كيما قبل معناتها قبل ما تلقاش معناتها مدرسه مش تعلمك معناتها بالعربيه الفصحى وكل معناتها تعلمت انا زاد شويه قبل في فرنسا ووليت معناتها حتى نكتب ونقرا على اساس معناتها جات معناتها كيما صدمه معناتها وقت عمري 9 سنين نروح معناتها نرى في البلاك مكتوبه بالعربي نقول ما نجمش نقراها وقت كي روحت قلت للوالد معناتها شوفوا لي حال معناتها لازم نعرف نكتب، لازم نعرف نقرا، حتى انسان معناتها يشد كتاب قران يقرا، يشد اي كتاب يقرا يولي معناتها هو ما عادش معناتها يقول لك معناتها تونسي خاطر عايش في الخارج وما ينجمش
0: يحكي لغته،
1: يحمي لغته. وحاجه اخرى اللي هو ما عادش نلقاو فيها بل معناتها 20 30 سنه التالي، ديما ثم الفرق ما بين التوانسة اللي عايشين في الخارج، التوانسة اللي معناتها مولودين وكبروا معناتها في تونس. كي نشوف معناتها بلدان اخرين كيما الجزائر كيما المغرب ما عندهم حتى فرق. معناتها كي الجزيرية ولا المغاربة كي يروحوا لبلادهم يستعرفوا معناتها اللي هما معناتها الجزيرية ولا المغاربة 100%. احنا وقتها كنا نروحوا معناتها ديما نقول لك هكا زنقري ولا معناتها
0: لباشينو ولا
1: حاجات من النوع
0: صحيح فما
1: كيما الحقرة، فهمت معناتها انسان انت
0: مش حقرة اما كل صعيب الاندماج معاهم، خاصة عامل اللغة معناها يبدا صعيب شوية وحتى فك التفاصيل البسيطة راي فما ثقافة اجتماعية في نهاية الأمر. سي هيك المام صغير اللي يجيك من برا مش كيما اللي بنعرش مش كيما الصغير اللي عايش في تونس في الفك الحومة العربي عايش في نمط معين.
1: والله يا أختي حياة معناتها أو نتكلم معناتها على الثقافة والكل معناتها تبارك الله معناتها التوانسة اللي قارين في تونس معناتها ما نعرفش التونسي ولا التونسية ما يعرفش يكتب ما يعرفش يقرأ.
0: الحمد لله
1: ثم بلايس، الحمد لله ثم بلايس في المغرب ولا في الجزائر معناتها تقول معناتها كيفاش احنا ثم بلا معناتها ثم مدينة تلقاها ساعات قبل ما ثماش شطورات معناتها واحد ياخذ كي ناسيونال وقبل معناتها من جرجيست واحد يطلع لتونس سبعة سوايع تو بالتروت ما شاء الله أربعة سوايع ونص خمسة سوايع.
0: هو سي هيك ان احنا بلاد تستثمر في التعليم الحمد لله، هذه ثقافة غرستها الدولة التونسية الأولى، غرسها يعني بورقيبة الله يرحمه ومن كان معه غرسوها في البلاد هذه باش قاعدتي لحد الآن رام التوانسة يستثمروا في التعليم لحد الآن يعني تقريبا كي نحكي عودة مدرسية نحكي حاجة مقدسة عند التونسي ما فماش بومي هش صغير ويقرأ ما فماش فماش حد ما يوفرش معناها الحمد لله كي نقولوا نسبة مدرس ونقولوا مدارس موجودة في الجبل وموجودة في كل مكان لأنه يعني دولة بنات وراهنت على التعليم وقعدت فينا ثقافة حاجتنا توانسة يرثوها. هيك بالنسبة للدخول غمار أفريقيا السوداء صراحة كيفاش لقيت العمل في المجال هذا بالذات مع الذكاء الاصطناعي مع دول أفريقية مختلفة؟
1: لما هي جات فرصة الحقيقة معناتها في 2020 في جانفي 2020 صاحبي كان هو المسؤول معناتها الفونداسيون برازافيل كلمني قال لي هيك راهو عندنا اشكاليه عملنا ايتود ثم 10 بلدان افريقيين معناتها لقاو معناتها الايتود ما عجبتهمش قال لي معناتها لازم نعمل ايتود على هذا الترافيك دي كون ميديكامون سمعت انت اللي حليت معناتها بروجي جديد مع الذكاء الاصطناعي نسمع به كيفاش ما نعرفش قلت له تنجم تجي لتونس قال لي نجيب غدوه قلت له مرحبا بك جاء حكينا شويه قعدنا جمعتين ونص خدمنا الدوسي كامل مشينا لتوغو وقتها انا اول مره مشيت مع تلتوغو قدمنا مع البروجي مع الزملاء كي جاوا مع تسهلونا في الاخر واحد منهم معناتها قال لي معناتها ايه انتم خدمتوا الخدمه هذه كلها احنا خلصنا شركه اخرى وانتم قداش مش تسوى الخدمه هذه قلت له قلت له معناتها بالفرنسي قلت له سامحني راني الخدمه هذه راهي بالفلوس استغرب قال لي كيفاش قلت له انا شوف انا ما جيتكش معناتها على اساس مش تخلصني قلت له انا كان ليتويد هذه مش تعاونك وكان نجم معناتها نحاميه معناتها الاطفال في افريقيا العربيه معناتها وما عادش نجموا معناتها ياكلوا معناتها الحبوب هذا اللي نلقاو فيهم معناتها راهو تمشي بلايص معناتها في افريقيا راهو شيء معوج معناتها كان نجم انا نعاون ما فماش معناتها طفله ولا طفل يقعد يعيش ونعاونوه قلت له انا صحه كل الاجتماع جاوني الكل قالوا لي انت راهو كيفاش وقلت له انا
0: يعني الانسان قبل كل شيء بالنسبه لك انت وقتها فم
1: معناتها قبل تعرف حياتي معناتها قبل الكوفيد وقتها جينا معناتها 18 فيفري قبل الكوفيد بشهر معناتها جوني معناتها من كينيا من رواندا من ليبيا كونغو كلهم كيفاش تشم تعلمنا معناتها تعلم معناتها الاطفال نتاعنا قلت لهم شوفوا تعرفوا كيفاش يجاو لتونس نبنيو بروجرام مع بعضنا ونشوفوا معناتها كيفاش شنو عندهم حاجتكم بالنسبه معناتها الذكاء الاصطناعي ونحاولوا معناتها نعملوا ادابتاسيون للبروجرام واحد وكل من الاول ولات صعيبه وبالتالي معناتها حلنا وجات وقت ايامات الكوفيد كي جات ايامات الكوفيد معناتها فتره معناتها صعيبه عام ونص عامين
0: صحيح
1: اما بدينا معناتها موجودين في 22 دول معناتها في افريقيا ناس يخدموا معنا معناتها اي انسان معناتها يجي يخدم على روحه ومعناتها فرحان معناتها بخدمته خاطر كي يقوم الصباح معناتها يعرف شنو معناتها الهدف في نهاره وفل ولا في البروجي ولينا معناتها ناس يكلموا فينا معناتها في بلدان اخرين كيما قلت لك في المغرب في الجزائر افريقيا الجنوبيه وافريقيا راهي ثم البلدان يتكلموا بالفرنساويه اللي هما معناتها اسهل
0: التوانسة. في التعامل اي اسهل للتوانسه
1: ثم بلدان يتكلموا بالانجليزيه حتى للتوانسه معناتها سهله خاطر برك الله علينا معناتها نتكلموا زاد اللغه الانجليزيه وثم بلدان يتكلموا بالبرتغال اللي هي معناتها موزمبيق انغولا ساو تومي وكل هيك معناتها كل بلاد عنده عقليه معناتها لازم انت تعرف كيفاش معناتها تدبتي روحك على اساس العقليه اللي موجوده هم معناتها يحبوا يعملوا مش يكونوا معناتها في المستوى نتاع مش عارف انا في الوزاره نتاع الثقافه في معناتها اي بروجي نحاولوا معناتها احنا نجي بالعلم نتاعنا نخدموا معاهم ومش احنا نقولوا معناتها نحن نقولوا معناتها كيفاش تعملوا لا نخدموا ليد في ليد علاش خاطر افريقيا تغيرت برشا اولادهم اللي توا عندهم بالك تروزيام جينيراسيون بداوا يرجعوا لبلادهم يقول لك انا توا مش نخرج من المانيا من فرنسا من امريكا من كندا مش نرجع لبلادي يقول لك انا كيفاش باش نعمل باش نعمل بروجي جديد معناتها توا في كل البلاد كل عام يحكيوا معناتها نزيف الهجره برشا يخرجوا من افريقيا يمشوا لبلدان اما ما نحكيوش قداش من افريقيين يرجعوا لبلادهم رانا عندنا كل عام
0: ويأسوا مشاريع في بلادهم
1: شوف عندنا حكاية والله هو في الميزان معناتها عندنا بلك 12% معناتها من الافريقيين معناتها اللي يخرجوا كل عام واللي يرجعوا عندنا 28% معناتها كي تمشي مثلا تو الكيغالي في رواندا ولا كي تمشي مثلا الماputo ولا كي تمشي الكوت ديفوار هي من بعد في الكوت ديفوار بلاد معناتها عندنا علاقات معاهم وكل راك تشوف تبارك الله معناتها خاطر الكوت ديفوار معناتها البلاد اللي شهر التوانسه معناتها الاكثر توانسه في افريقيا هي الكوت ديفوار في افريقيا كي تشوف معناتها الكوت ديفوار معناتها كلهم رجعوا لبلادهم يحبوا معناتها بلادهم تنجح يعملوا في مشاريع والدوله تعاونهم
0: الدوله تعاون
1: مش مثالش معناتها ثم بلدان راهو الدوله ما تعاونهمش ثم بلدان راهم سعيد برشا معناتها في الامور القانونيه في الاداره في برشا حاجات اما انا ديما نقول ما دام ثم الامل موجود وانت عندك العزيمه وانت عندك العزيمه جرب
0: توصل باذن الله
1: توصل حتى كان انت ما وصلتش ولا بروجي ما تعملش ولا كيما نقول احنا في التونسي معناتها كسرت ولا كذا كذا هيك تجربه
0: تبني عليها
1: هيك راهي ابتلاء على اساس انت كيف مش تعاود البروجي نتاعك مش تقرا حساب علاش ما وصلتش للبروجي الاول وكيفاش معناتها صدرت البروجي اللي هو معناتها بالك حلم نتاعك ولا حاجه كيما هكا وتحاول معناتها كيفاش نجم تعطيه فرصه اخرى وتحاول معناتها تعمل علاقات اخرين ولا تعمل معناتها جلبات اخرين مع ناس اخرين معناتها ديما معناتها واحد يحاول معناتها يعطي هذا الامل الحمد لله.
0: هيكل بالنسبه للجامعاتنا التونسيه وعندنا خريجين نحن في المنظومه هذه في الذكاء الاصطناعي وادوات العمل الجديده، قديش جامعاتنا التونسيه تتماشى في الدفعات اللي قاعده تكون فيها وسوق الشغل العالميه ومتطلبات سوق الشغل العالميه؟
1: والله كما قلت لك معناتها التوانسه معناتها ما سماش تونسي ولا تونسيه، معناتها تو انا في الاجتماع لقيت معناتها تونسيه وتونسي اللي ما كنتش نعرف اراهم حاليا بروجي هنا في المغرب معناتها ويخدموا على الذكاء الاصطناعي. معناتها المشكله اللي ما عندناش علاقات مع بعضنا، معناتها ما نعرفوش بعضنا. يعني يجي هذه معناتها ذلك فكره، يعني يجي معناتها في التوانس اللي معناتها عايشين في الخارج ولا اللي معناتها يخدموا في بلاد اخرى، ثم كيما مثلا هكا باز دو دوني على اساس معناتها توانسه كي يجي كوت ديفوار لا ديجون يجي للدكار في مالي ولا في العاصمه في الجزائر ولا يقول لك راه ثم توانسه هذا في الذكاء الاصطناعي، ثم الطب هنا، ثم مهندسين منا.
0: صحيح.
1: مش حتى غدوه حتى كي مش يبدا يبني المستقبل يولي معناتها ثم انوبي.
0: صحيح.
1: احنا رانا تبارك الله علينا، كي نقول لك راني ريت توانسه في كوريا الجنوبيه، ريت توانسه في اندونيسيا، في اليابان، في الشيلي. قلت واحد مش يبكي تشوف معناتها كيفاش ما همش معروفين في تونس. علاش معناتها الاذاعه معناتها ما تستدعمش؟ علاش معناتها لازم هذا التوانسه يستعرفوا اللي ثم توانسه اخرين في الخارج وراهم ديما نحكي معاهم نقول لك انا ماشي تونسي ولا تونسيه في الدومين نتاعي ينجم يخدم الخدمه هذه، ينجم يخدم معانا وكل مرحبا به ولا مرحبا بها.
0: صحيح.
1: معناتها ما فهموش شكل التخديم مخ ولا على نقول كيفاش معناتها واحد ما ينجمش معناتها يعطي الفرصه لاخواتنا معناتها اللي في الخارج ونقولوا معناتها هيا معناتها كيفاش نجم نعملوا بروجي نخدموا مع بعضنا ونقول. وثم لاحظت حاجه اخرى زاد في حياتي ما نحبوش برشا بعضنا في الخارج في تونس.
0: وهي تقالت لي برشا مرات هيك راي ساعات نقول لهم راي الكلمه موجعه، بالحق يقولوا لي نحن من الجاليات المختلفه، رانا ماناش كالجاليات الاخرى.
1: والله تعرف صدقني توجع وراهو تحس معناتها ثم حاجه. نقول لك انا عشت في نيويورك، عرفت التوانسه في نيويورك بعد الثوره، معناتها كنت باش نمشي نقضي مثلا الجزائر نتاعنا الحمى حلال معناتها حاجه كل عند المغاربه عند الاردنيين عند النصارى، ما لقيتش توانسه. كي وقتها جات معناتها الثوره وكل شفت توانسه قلت هيا بي الحمد لله. ولينا معناتها عاملين جروب، ثم جروب في الفيسبوك.
0: صحيح.
1: بشويه بشويه معناتها ناس بداوا انت اش تعمل كيفاش، ولا معناتها عملوا جمعيات. نشكر زاد التوانسه اللي في الخارج الاكثريه معناتها اللي يخدموا في الجمعيات،
0: فما برشا جمعيات في الحقيقه نتاع لم شم للتوانسه في الخارج، فما المجهودات هذه
1: برشا معناتها نحاولوا احنا معناتها كيفاش نجموا معناتها نعاونوا مش الجمعيات هذم. بالك مش عارف انا واحد يلقى فرصة معناتها مشي بي في ستاج مشي
0: خدمة
1: معناتها
0: شو يعني هيك كل بلاتفورم كل حاجة هكا تلم كفاءات تونسية كما موجودة مثلا في فرنسا، فما جمعية للأساتذة الجامعيين في اختصاص معين، معناه لمين الشمل متاعهم عندهم شبكة كبيرة متاع علاقات. تمنينا أن تكون فما تنسيقية كبيرة هكا متاع توانسة ينجموا هما في حد ذاتهم يكونوا سند لبعضهم البرة وللتوانسة اللي موجودين لهنا.
1: والله هي تولات كلمة في الموضة معناتها يقول لك دياسبورا. أنا مانيش في الدياسبورا، أنا تونسي. حتى كان مولود معناتها في النرويج ولا في كندا تونسي. معناتها واحد تقول لي كلمة دياسبورا أنا معناتها حجرة معناتها دياسبورا أنا تونسي أنا.
0: حسيك.
1: أنا عندي باسبور أخضر. أنا عندي باسبور أخضر دياسبورا معناتها الناس الأخرين. نحاول انا كيفاش التوانسه في الخارج نعاونوا بعضنا. واحد يكون شويه معناتها باتريوت معناتها نشوف معناتها ماشي.

0: جمعيات هكا وخرجوا للمجتمع المدني، أغلبيتهم نحسها نجاحات فردية، معناها تونسي مشى تعلم من برا، قرأ البرا، عمل نجاحات كبيرة، عمل شريك، عمل كذا، أما تحسوا بمفرده يعني. ما
1: والله مش والله مش نقول لك كلمة أختي حياة. أما مرة تلقيت أنا تونسي معناتها فما جمعية وتلاقينا معناتها في فرنسا وكل جاء قال لي راني بديت نحب تونس كي خرجت من تونس.
0: ايه
1: عرفت كلمة يعني توجعك. قلت له علاش أنت ما تحبش تونس وقت أنت كنت في تونس؟ قال لي خاطر الغربة معناتها وريتني معناتها الحب اللي عندي معناتها البلاد هذه.
0: صحيح، هو ما هو الحاجة كي تبدأ كي نبدأ ونملكوها تظهر لنا حاجة عادية، ما كي تفقدها تعرف قيمتها للأسف. معناها
1: والله صدقني معناتها مهما يكون معناتها حتى معناتها في تونس ونعرفوا بلادنا معناتها كبيرة وصغيرة نعرفوا بعضنا معناتها ما فماش واحد ما قراش واحد من أي ولاية، واحد مشى لسوسة، واحد مشى لصفاقس، واحد مشى لقابس، واحد مشى لتونس، واحد جاء من مكثر من سليانة تو إذا عاد منصير أنا واحد معناتها معناتها كيما خويا معناتها نقول لك خويا من سلقتة من قصور سيف معناتها ما كنتش نعرف معناتها سلقتة قصور سيف كي مشيت شفت مع نفس التقاليد كيما جرجيس عندي هذا قلت حومتي من سوسة معناتها بدينا نعرف بعضنا أكثر كي أنا مشيت عندهم في تونس وكيف هم جاوا عندنا معناتها في جرجيس علاش خاطر ولينا معناتها كما نقولوا ربطنا الخيوط معناتها شفنا معناتها كيفاش التقاليد كيفاش معناتها التفكير معناتها برشا حاجات وقتها نحاولوا معناتها كيفاش نجموا معناتها نقعدوا انا فهم عقليه معناتها عجبتني وقت ايامات الكوفيد
0: صحيح هكا التضامن اللي عشناه
1: هكا التضامن اللي عشناه وليت هيك عمري ما لقيت معناتها تعرف ثم واحد تزيري قال لي انا حشتكم معناتها في ايامات الكوفيد تعاونوا بعضكم معناتها قلت الحمد لله يا رب
0: الحمد لله. ان شاء الله ما تكونش كان وقت الشدائد، لانه حتى انسان في لحظات هكا الفرح وفي لحظات حياته العاديه يتمنى انه يلقى شكون يقف معاه، اما يكون متبادله على شرط انه تكون المشاعر هذه متبادله كما انت يقف معاك تقف مع ناس اخرى هكا معناها باش هكا نخرجوا ماك الانانيه الضيقه نتاعنا ونحاولوا بالعكس نمدوا يد المساعده يعني قد ما نقدروا.
1: والله يا واحد معناتها كان إنسان معناتها يخمم شوية ويعاون صدقني معناتها ثم برشا ناس معناتها ينجموا معناتها يعاونوا معناتها راهو الشباب اللي عندنا راهو في تونس راهو كي تشوف ثم كل عام معناتها يجي هكا نعطيك معناتها في مونستير ثم الاجتماع متاع الروبوتيك
0: اي صحيح تظاهرة مزيانة برشا
1: والله نعم كيف نشوفهم عمرهم 10 9 سنين 13 وتحكي معاهم ما تعرف معناتها امبليكي عنده معناتها مخه كونكتي
0: صحيح
1: 100% في هذاك البروجي نقول هكا طفل هكا كنعطيوه فرصه كنعطيوه معناتها حاجه معناتها مش نجم معناتها يخدم ولا يقدم معناتها بروجي يولي هكا بالك اينشتاين جديد فهمت ولا طفله كيف
0: عندنا امكانيات رهيبه عند الوليدات الصغيرات خاصه في المجال هذايا الابتكار والمجالات العلميه برشا نوادي متميزه
1: نحاولوا كما نقولوا معناتها ايد واحده ما تتفقش احنا معناتها نحاولوا
0: ان شاء الله
1: نعطيه معناتها الفرصه معناتها للتوانسه الكل كان النجم معناتها على اساس ديما نقول معناتها حتى ما نجمش ان نحاول معناتها نعطي معناتها مثلا توا ايامات البيف برشا معناتها في الاستاجات يقول لك ما منجمش كذا كذا نحاول انا معناتها نكلم زملاء نقول لهم راه فما شكون كذا كذا لازم عليه راهو هي ولا هو معناتها يخدم مليح وكل
0: هيكل فما موضوع كبير برشا هو صحيح نحن شارفنا على نهايه الحصه ما موضوع كبير برشا كي تحكي لي على رسائل التخرج حضرت في برشا جامعات رسائل تخرج نقول لو كان هذه نوظفوها في حياتنا لكن الأفكار هذه المزيانة نلقوها غدوة موجودة ويعني ومطبقة لكن للأسف راه ياخذ بها شهادة وتقعد في رفوف الجامعات عنا برشا أفكار برشا رسائل البحث عنا كرسائل التخرج راي برشا حاجات مزيانة لكن للأسف راه ما يقعش استثمارها الاستثمار الجيد
1: والله شوف سمع برشا يقول لك معناتها

0: برشا ناس يقولوا لك معناتها يخرجوا ما كيفاش باش يعملوا كذا كذا. انا معناتها بالنسبه لي انا معناتها كان تونسي ولا تونسيه لقى راحته معناتها في الخارج مش يجي نهار مش يجي نهار ومش يخمم في بلاده ومش يحاول معناتها يعمل بروجي على اساس معناتها ينجم معناتها مانيش عارف انا بلد معناتها التونسي ولا التونسي معناتها يلقاش معناتها فرصة مش يدبر معناتها بروجي اللي هو بالك معناتها في بلاد أخرى مش عارف أنا ما تبدأ هندي ولا أي بروجي يولي وولي معناتها نولي معناتها علاقات ما بين بلدان الزوز نتعاملوا نولي وزادة معناتها أي إنسان معناتها بيهم نقوله معناتها كي مش تخرج وصلت لنا معناتها في شركتنا وحتى واحد مش يخرج نقوله راه حاجة برك ما تنساش بلدك
1: صحيح.
0: حاول أعمل حاجة بروجي ولا أعمل حاجة اللي هي معناتها تنجم معناتها
1: تفيد بها بلادك
0: معناتها هي سهلة وصعيبة سهلة بالكلام أما إنسان معناتها أما إنسان معناتها يحاول معناتها يعمل معناتها كما نقول نفسي مش منجم
1: صحيح. ما هيش من التجارب السهلة اللي يمكن نحكيه على نجاحاتك هيك صحيح نحن نحكيه عليها ونمر عليها سريع أنا ما رأي جات برشا تعب جات برشا جهد جات على حساب برشا حاجات بالتأكيد تنقلات كثيرة سفرات كثيرة أكيد رأي فيها برشا مشقة مع ذلك نحن نفرحوا لنجاح شبابنا هيك لدرين أكيد فرحانين بكل خطوة أنت قاعد تخطوها توا نحو العالمية شركة كبيرة قاعدة تصنع في نجاحات فما توجه نحو أفريقيا أمريكا فرنسا إن شاء الله تونس قطب كبير تصدر المعرفة للعالم هذا كل ما نتمناوه بفضل شبابنا بفضل الكفاءات اللي موجودة شكرا لك هيك لدرينا لحضورك الليلة معانا كفاءة تونسية شابة أكيد نحن سعداء بها برشا ديما مرحبا بيك وإن شاء الله نسمعوك في وسائل أعلام أخرى إن شاء الله برشا من زملائي يحاولوا يعرفوا به الكفاءات التونسية الموجودة واللي قاعدة تصنع في شركات عالمية وتونس هي اللي تصدر في المعرفة شكرا لك تحياتك لشكون توجهها هيك
0: للوالد والوالدة
1: ربي يفضلهم إن شاء الله
0: عايشك
1: والحمد لله على نعمة الذرية الصالحة نتمنى أن نعيشوا إحساسهم وهم يسمعوا في نجاحات ولدهم
0: إن شاء الله إن شاء الله ونشكركم أنتم خاطر نحن معناتها ما نجموش معناتها نعطيه معناتها الفرصة شنو نعمل وما نعملوش الكل ما غير معناتها صحفيين اللي تو معناتها تعبيد على إذاعة معناتها المستير على اساس معناتها نعرفوا اللي معناتها ثم برشا تونس في الخارج ولا معناتها يخدموا ويحاولوا معناتها يخمموا على بلادهم ونشكر معناتها كل تونسي ولا تونسيه يكون وطني حتى كان معناتها الامور ساعات معناتها مش سهله اما يكون وطني ويعاون بلادي
1: شكرا ليك هيكل يعطيك الصحة واللي تربى على محبة البلاد هذه مستحيل نهار معناها يكون معناها ما ينجم يكون كان في الطريق الصحيح وما ينجم يكون كان يحب هالبلاد هذه ويعطيها من روحه نجاح فرحانين به برشا للشباب التونسي شكرا لك على حضورك الليلة معنا إن شاء الله كتجيل تونس تجيب أحذانا في إذاعة المنستير
0: إن شاء الله في حياتي ونشكركم وإن شاء الله نشوفكم على خير
1: شكرا شكرا جزيلا شكرا لكل زملائنا نأمنوا هذا اللقاء شكرا لك هيثم والناس شكرا لمعاذ الحداد تحياتي لكم حياتي كوني

0: حكاية فيها دمعة، وكل ضحكة فيها أنوار. الغربة قدر والنجاح قرار، أحلام تكبر في القلب وتعطينا آمال وأفكار.
1: ويلي بالغربة يابا ويلي،
2: هزك نسيم الغرب يا مظنوني، وبتاس زعما نحل فيك عيوني، ترجعش بعد الغيبة.
0: غربة وحكاية،
3: غربة يا دنيا غربة،
4: نسيت الوطن وتغربت، وجفيت وتهربت، يجيك يوم تتفكر حليب شربت.
0: غربة وحكايات

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز منتصف الليل. يتوجه اليوم الاثنين 22 من شهر جوان 62450 تلميذ إلى مراكز الامتحانات لاجتياز مناظرة الدخول للمدارس الإعدادية النموذجية سيزيام، وستجرى هذه المناظرة على امتداد 3 أيام، اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء وبعد غدا الأربعاء، وسيتنافس هؤلاء المترشحون على 3058 مقعد في المدارس الإعدادية النموذجية. يشارك اليوم بالعاصمة الأردنية عمان وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطية في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية عدد 165. شرعت فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي أو ما يعرف باسم الشرطة الجبائية، شرعت منذ بداية هذا العام في مباشرة تحقيقات في شبهات تلاعب بالأسعار في إنتاج قطاع الملح وسط توقعات بخسائر بملايين اليوروات لتونس، وتندرج هذه الأعمال في إطار سلسلة التحريات الجارية حول حوكمة الثروات الطبيعية الوطنية وفي مقدمتها قطاع البترول والملح. زادت العقود الآجلة للبترول بأكثر من دولار في البرميل في المعاملات الآسيوية بعد انطلاقة متعثرة للمحادثات بين المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين في أول اجتماع بينهما في إطار محاولة الوصول إلى اتفاق سلام دائم بعد اتفاقية الهدنة والسلام المؤقت، وقد وصل البترول الآن إلى 81.82 دولار. وكان نائب رئيس الأمريكي قد التقى بمسؤولين إيرانيين اليوم لإجراء أول محادثات مباشرة في محاولة الوصول إلى اتفاق سلام بين البلدين، لكن تهديد رئيس الأمريكي دونالد ترامب باستئناف الحرب مع إيران وانسحاب الوفد الإيراني تسبب في عودة ارتفاع سعر البترول. هذا وقد أكدت منذ قليل وكالة الأنباء الإيرانية رسمية أن الوفد الإيراني ما زال موجودا في سويسرا، وأن المشاورات والمباحثات مستمرة، وأن الوسطاء من دولة قطر وأيضا من دولة باكستان يسعون لإعادة المفاوضات إلى مسارها السابق. انتهى الموجز، موعدنا القادم مع الأنباء سيكون في الساعة 6 صباحا، تصبحون على خير.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع. حافظ.

جلست جلست والخوف بعينيها تتأمل فنجان المقلوب

تحزن، فالحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي. جلست والخوف

الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي. جلست والخوف بعينيها تتأمل فنجان المقلوب

وبرغم الجو الماطر والإعصار فالحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي.

لكن سماءك ممطرة وطريقك مسدود مسدود.

يا ولدي.

وستسأل عنها موج البحر وتسأل فيروز الشطآن.

في كل مكان، وستسأل عنها موج البحر، وتسأل فيروز الشطآن، ستفتش عنها.

كيف وتسأل فيروز الشطآن وتجوب بحارا وبحارا.

ستفتش عنها يا ولدي يا ولدي في كل مكان.

وطن أو عمر. فحبيبة قلبك ليس لها أرض أو وطن

0: في الليل ترتاح النفوس، في الليل على كفي أنقش مذياعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل، صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير.
1: ناس اختارت باش تمشي في طريق الخير، ناس عطات من غير حساب، فرحة الغير وبعثت الأمل.